وطبعا حنا نعرف انه اليوم اول ايام سبتمبر 1/9 ميلادي، بدايه ان شاء الله شهر خير وبركه ان شاء الله. وحنا شايفين ان شاء الله الاجواء كيف بدات تخف شوي، اجواء الحاره وبدا يعتدل الجو خاصه في الليل، يعني نوعا ما ان شاء الله تمهيدا لدخول ان شاء الله فصل الشتاء، ولكن يعني نحتاج شهر 10 وشهر 11. فنتمنى لكم إن شاء الله صيف جميل وأيام جميلة ومساء جميل في متابعتنا. هنا معكم إن شاء الله حتى تمام الثامنة، فقرات منوعة، فقرات جميلة ورائعة وتقارير منوعة بمشيئة الله تكون معكم في هذه الحلقة. ننطلق انطلاقتنا الأولى فاصل في بداية هذه الحلقة، وننطلق من بعده لمتابعتها

ويا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي. وانطلاقتنا الأولى كانت عن الهيبة، والهيبة من يملكها؟ ما يملكها إلا الكبار، والكبير الله سبحانه وتعالى. ولكن نتمنى إن شاء الله دائما وأبدا تكون صفة الهيبة فينا وفيكم، في كل من يستمع إلينا. والهيبة هي يعني هبة من الله سبحانه وتعالى لوصف الشخصية، يعني اختيار جميل ورائع من مخرجنا اللي يحمل الهيبة دائما وأبدا، الزميل محمد الحميضي. فهياكم الله معنا في هوا بلادي. مثل ما قلنا لكم، اليوم انطلاقتنا حتكون منوعة، جولات مراسلين في جميع أنحاء المملكة، مناطق المملكة، محافظاتها، مراكزها. نركز على الأخبار، نركز على الجولات وعلى الفعاليات المقامة في المملكة العربية السعودية من خلال برنامج هوا بلادي. يعني حنا نقدم لك مختصر سريع في يومك عن المملكة العربية السعودية، وش اللي يحدث فيها، وش اللي يصير، وش التطورات الحاصلة فيها، في مملكتنا وفي بلادنا الغالية والحبيبة اللي يقودها رجل يملك كل الهيبة، اللي هو صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، اللي طبعا دائما وأبدا ينقلنا من تقدم إلى تقدم، ويرسم الهيبة لبلادنا من خلال الخطوات التقدمية والنوعية الهائلة في بلادنا المملكة العربية السعودية. الله يحفظ حكامنا وولاة أمرنا وشعبنا وبلدنا، وإن شاء الله من تطور إلى تطور ومزيد من التطور إن شاء الله ترفل به هذه البلاد الغالية والعزيزة. فمساء الخير للجميع، ومساء الهيبة الدائمة لكل من يتابعنا في هوا بلادي.

0: طبعا احنا نرحب بجميع المستمعين والمستمعات في برنامج هو بلادي، وكالمعتاد محضرين لهم العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها باذن الله مع ضيوفنا وكذلك مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكه، بالاضافه طبعا لاخبارنا من كافه مناطق المملكه. اليوم هو بلادي مثل ما عودناكم نطرح فيه العديد من الفعاليات، العديد من المبادرات، كذلك نطرح موسم كل منطقة وبماذا تشتهر في هذا الفصل من السنة وفي هذا الشهر تحديدا. نتحدث عن موسم التمور، نتحدث عن موسم العنب، بعض مواسم الفواكه اللي انطلقت في بعض مدن ومحافظات المملكة. نعطيكم أبرز الفعاليات المتواجدة في المملكة اللي حابين في الفترة القادمة أنهم طبعا يزورون هذه الفعاليات ويتجولون في مناطق المملكة، للي ما عندهم طبعا التزام بالمدارس. أما اللي عندهم التزام بالمدارس فأيضا نعطيهم إضاءة حول الفعاليات اللي موجودة في المنطقة، بحيث أنه في نهاية الأسبوع لو حب أنه يزور هو أسرته
1: أو يكون مقيم في المنطقة. أول شيء مساء الخير تهاني.
0: مساءً.
1: حياك الله زميلتي تهاني عطيف،
0: ويعني
1: ما التقيت فيها من بعد ما جيت من الإجازة.
0: اليوم
1: على السلامة لك.
0: الله يسلمك، يعطيك العافية.
1: حياك الله، ويوم جميل إن شاء الله وجديد ننطلق فيه إن شاء الله إلى ربوع بلادي. وطبعا حنا حديثنا أحيانا يكون في أشخاص مقيمين في منطقة معينة، وأنا أحيانا والله يعني يصير لي هالموقف، أكون في الرياض يجيني في أماكن أسمع فيها أو أحد يقول لي عنها والله ما
0: تتفاجأ فيها. صحيح
1: أتفاجأ فيها.

0: أروح لها، أحاول أني أخوض هذه التجربة. فأحياناً حنا لما نكون في هوا بلادي، مو شرط الآن طبعاً، حنا عارفين ما هي فترة سياحية، الآن بدأت الدراسة وبدأت الأعمال، فأغلب اللي كانوا في الصيف رجعوا الأعمال، إلا بعض الأشخاص اللي ما يبغى صجة الصيف وزعاج الصيف، فيختار هذا الوقت يأخذ إجازة وما عنده ارتباط بالمدارس ولا شيء. فأحيانا ممكن تكون حنا نعطيه ضوء أخضر صحيح. إلى منطقة معينة، إلى منتزه معين، إلى فعالية معينة يتوجه له. فزي ما قلنا أحيانا ممكن تكون أنت موجود في منطقتك في أماكن والله ما تعرفها، فمن من خلال برنامج هوا بلادي أنت تتعرف على مناطق بلادك أكثر وأكثر، من خلال فعاليات ومن خلال جولة المراسلين عندنا في المملكة في هوا بلادي المتواجدين في مناطق المملكة. فأحيانا حنا نسلط الضوء، نعطيهم شوية إضاءة على المكان، على الفعالية اللي تقام اليوم أو الأسبوع القادم في المملكة، توجهوا لها، استفيدوا منها.
1: صحيح.
0: زي ما قلت لك أحيانا حنا وعايشين في المدينة هذه مثلا، أنا والله في الرياض أسمع بأماكن، فعلا تعرفين الرياض في كل يوم يتطور ويتجدد،
1: ما شاء الله تبارك
0: ويتغير
1: الله فعلا. في من جد يعني في أماكن الآن أنا ما رحت لها، يعني ودي أني أنا أروح، أنه يكون يعني كذا عندي فرصة أن أنا أروح أزورها، أشوف الفعاليات الموجودة فيها، أتعرف على المباني اللي موجودة فيها المكان. ما شاء الله تبارك الله، يعني في كل يوم نسمع عن مشروع جديد، عن فعالية جديدة، فرصة لأطفالك أيضا.
0: صحيح.
1: يمكن مشروع المترو أتى ليخدم هذا النوع من الفعاليات التحديدة. صحيح. فهو ممكن يعني سهل عليك أنك تتوجه للفعاليات، كل اللي عليك فقط تحدد الوقت اللي حتطلع فيه، أيضا تعرف المحطات اللي راح تنزل فيها حتى تستفيد من خط سير المترو. صحيح. وبالتالي تقدر أنك تتواجد في هذه الفعاليات وتزورها وتشوفها وتتعرف عليها،
0: أو اختيار الوقت المناسب.
1: صحيح.
0: يعني ما يجيني واحد يقول والله
1: عشان وقت زحمة ما زحمة.
0: في بعضهم كذا إذا عنده إجازة أو عنده أوف اليوم في عمله، يعني يبغى يستغل اليوم من أوله، بس ما يطلع لي الساعة 3 العصر.
1: بالضبط.
0: لأنه طلعت موظفين، يعني اختيار التوقيت المناسب، يا تطلع قبل هذا الوقت، قبل طلعت الموظفين، مع أنه شمس وحر، ما أعتقد أنه الفعاليات أغلبها تفتح الساعة 4 تقريبا، لكن إذا كنت بتروح مجمع تجاري أو بتروح إلى مكان مفتوح، ف اختار التوقيت، لا تقول لي والله أنا طالع وزحمة وحوس. أنت اختيارك للتوقيت خطأ، مع أنه الرياض ما شاء الله تبارك الرحمن أي وقت زحمة، لكن في خيارات كثيرة مثل المترو. المترو سهل هذه الأمور. صحيح. بصراحة، لأن قلت لك نقل الرياض إلى نقلة نوعية كبيرة بصراحة في نطاق المواصلات. واختيار التوقيت، أنا أقول دائما وأبدا اختيار التوقيت.
1: صحيح.
0: واختيار اليوم، لا تجيني تقول لي في ويكند ليش زحمة، طبيعي كل العالم مثلك يبغون يطلعون ويروحون يجون. صح ولا لا؟
1: وما شاء الله تبارك الله، يعني الآن معظم الفعاليات ترى ما عاد أصبحت يعني محدودة بالويكند.
0: صحيح.
1: بالذات في الرياض.
0: صحيح.
1: أشوفها ما شاء الله يعني يوميا.
0: صحيح.
1: الأسبوع الماضي يعني حضرت بعض الأماكن استغربت أنها أيام مدارس ودوامات. صحيح. والناس كلها متواجدة. صحيح. ومفتوحة الفعالية والناس موجودين. صحيح. ومستانسين وقاعدين. انتوا متى بتنامون؟
0: وين اول انا امس والله في احد الاماكن، فكانت تقريبا الساعه 11 ونص برجع واتفاجئ انه في اسر معهم اطفالهم.
1: شفت
0: والله العظيم اطفال يعني ابتدائي
1: سن الدراسة.
0: ايه. وين هذا؟ اول كنا والله الساعه 10، ما وين 10، 9 ونص خلاص.
1: بالضبط.
0: ما في طلع في وسط الاسبوع. الان اختلفت نظام العائله، حياه اللايف ستايل حقت الاسره. صح. اختلف، صاروا الأطفال مع الأب والأم، يمكن في تنظيم معين، يمكن في مدارس أهلية عالمية شيء من هالقبيل، لكن يظل الطالب. أتصدقين أنا مرة سمعت طفل يقول لأمه في أحد المجمعات، كانت تقريبا الساعة 10 ونص قبل بداية الدراسة، يقول لأمه يلا بسرعة أنا بروح أنام، تعبت وراي مدرسه. والله العظيم الطفل هو يقول لامه
1: صار هو عنده مسؤوليه اكثر، الام ساجه
0: ولا خلاص منتهيه في السوق ما يبحول الولد ما شاء الله. ففعلا تغيرت الحياه، يعني اصبح الولد ممكن يسهر الى فترات، الطفل الصغير هذا. وهذا خطا لابد انه يتعود مهما كان، يعني والله صار في مرونه، صار في تعليم عن بعد، صار.
1: صح.
0: لابد انه يعتاد، لانه جسمه تو في تحت البناء،
1: فتره نمو. أي. يحتاج انه ينام فترات كافيه
0: للحياه.
1: صح.
0: فعموما هذه يعني دردشة وفضفضة خفيفة قبل بداية انطلاقة حلقتنا اليوم مع مراسليننا وضيوفنا، اللي اليوم حلقة حافلة إن شاء الله، فيها الكثير من الفقرات، فيها مراسليننا.

جاهزين بمواضيعهم، وعندنا فقرات مشيئة الله حرفة، عندنا فقرة فعاليات واكتشف السعودية، أشياء كثيرة بمشيئة الله نسلط الضوء عليها وهواية. فكونوا معنا خلال الثلاث ساعات، خلونا نستمتع وتستمتعون بالمواضيع المطروحة. احنا دائما وابدا نتمنى ان شاء الله نقدم لكم الفائدة من خلال هذا البرنامج والمحتوى الجيد والمناسب من خلال طرحنا في إذاعة الرياض. احنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لا تروحوا بعيد.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونتمنى لكم يوم جميل عصرية لطيفة إن شاء الله، مع أجواء شوي حارة بس إن شاء الله أنها بدأت تبرد.
1: لا إن شاء الله يبدأ الحين أيه. يوم سبتمبر دخل، والأول من سبتمبر خلاص إن شاء الله نتفائل خير إن شاء
0: بدأت
1: الله.
0: يعني تسهل الأمور إن شاء الله, بس بروح للبراد الحين
1: أكيد
0: لازم ناخذ نفحة براد شوي.
1: أبها يلا نروح لزميلنا سعيد مشهور. سعيد مشهور من أبها، ومساء الخير يا سعيد.
2: يا مساء الخير يا علي. مساء الخير تهاني، وحقيقة احنا بدأ الجو يبرد، مو
1: ما
2: براد.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: اي والله زي ما تعرفون أجواء أبها الجميلة الحمد لله، فحقيقة الأجواء أكثر من رائعة. وأبها والله في الصيف أو في الشتاء أو بين الفصول جميلة الحمد لله.
1: ما يحتاج ما شاء الله أجواء أبها، الله يهنيكم فيها يا سعيد.
2: الله
1: أجواء رائعة وجميلة. وش عندك اليوم؟ وين متواجد يا سعيد؟ ننتظرك صراحة بشغف لتقديم رسالة رائعة مثل روعتك يا سعيد.
2: الله يسعد قلبك حبيبي. والله حقيقة بالأجواء الجميلة هذه والهدوء، يعني بعد الزحمة والضغط في أبها كثير من الشباب يستثمر مواقع جميلة بكل بساطة، يعني ما يحتاج لهذاك التكلف، وأيضا إطلالات جميلة. أنا أتواجد الآن يعني في أبها من جهة الشمال في موقع يطل على مزارع وأحياء حديثة، ولكن هذا الموقع قديم، والتقيت حقيقة بزوار الأب وابنه يتقهون يسولفون شوي، قلت خلني أخذ أجواءهم وأيضا رأيهم في مثل هذه المواقع واستثمارها حديثة.
1: يلا كلنا أذان يا سعيد صاغية، ومستمتعين إن شاء الله بهذه الجولة معك.
2: الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظك. حياكم الله مستمعين الكرام، ألتقي بضيف الكريم. تعرف عليك
3: يحيى الغنمي.
2: ونع
4: سلمان الغنمي.
2: يا مرحبا ومسهلا أستاذ يحيى، أنت الآن تتواجد بهذه الإطلالة الجميلة ومع الابن سلمان، أنت قلت أنك مطلعة عشان شوية استرس في البيت شوية كذا وضغط، ها؟
3: أي أكيد والله. أنا ما شاء الله يحييكم جميعا. احنا في موقع هنا في أبها زي ما ذكرت في شمال أبها، وما شاء الله تبارك الله من المواقع الجميله يعني صراحه والمطله، وبعد الهدوء في أبها بعد الزحمه وبعد الصيفيه والضغط وكذا، فيعني احنا جيران الموقع هذا، طلعنا نتمشى شوي. وايوه الابن سلمان يعني تعرف بعد المدرسه وبعد ضغط الواجبات وكذا،
2: واللي في مباراه وحاول انه ما يتعطل.
3: او في مباراه اليوم الهلال والاهلي طبعا، انا وسلمان هلالية صراحه، بس انا ماني متعصب، بس هو شويه متعصب، هو من البارح يعني هو حتى ما نام كويس.
2: سبحان الله.
3: اي والله، فانا طلعته بس عشان يخف الضغط شوي،
2: وتجلس في هذا الجلسه
3: والجلسه الجميله هذه، اخذ له مشروب برضو بارد عشان يروق، وان شاء الله انه تكون مباراه جميله.
2: طيب خلينا ناخذ راي سلمان، كيف حالك يا سلمان؟
4: الحمد لله بخير.
2: وش تدرس يا حبيبي؟
4: استاذ.
2: طيب وليش معصب يعني، او كانك كذا متنرفز ومضايق؟ ليش؟
4: لا ماني متنرفز، انا مضايق بس يعني عشان ابغى الهلال يفوز.
2: تبغى الهلال؟ طيب حتى الاهلي ونادي سعودي جميل يعني، وكلهم اهم شيء انه الكويس هو اللي يفوز، ولا ايش رايك؟
4: لا عادي، لكن يعني نادي كبير الاهلي، لكني هلالي، ابغى الهلال يفوز.
2: أهم شيء لا تضغط نفسك، لأن هذه ربح وخسارة، صح؟
4: أيوه.
2: أهم شيء أنك مقتنع. والله هذا الأجواء الحمد لله بجلستكم أخي يحيى، أنه أتوقع أنه حتى الضغط النفسي إن شاء الله تتعدل للأفضل في مثل هذه المواقع اللي استثمرها سعوديين بأشياء بسيطة زي ما تشوف، ولكن الموقع يساعد على استقبال.
3: أي فعلا، نشوف الموقع هذا اللي احنا فيه ما شاء الله تبارك الله، تلاحظ أنه جدا بسيط للجلسات، طبعا في المساء ما شاء الله يزدحم تماما يعني. نعم. وطبعا الاسعار ممتازه جدا مناسبه، والمستثمرين شباب سعوديين ما شاء الله تبارك الله، الموقع جميل، الاستثمار جميل، واحنا برضو نقول للشباب يعني كلمه في في في الاستثمار بشكل عام في مدينه أبها. اليوم الاستثمار شيء جيد يعني، ولكن لازم الشاب انه يحرص على اول شيء انه ياخذ دراسه الجدوى الجيده، يسال يستشير. تعرف أغلب الشباب الآن يأخذون القروض من البنك أو مثلا من منشآت،
2: يتكلف من البداية
3: واليوم حتى الدولة الله يعطي يعني يحفظ يعزها ويحفظ ملكنا ولي العهد، الآن زي منشآت مثلا عندهم برامج دعم للشباب وكثير من الشباب ما يعرفونها. يعني توجه الآن الشاب اللي يبغى يستثمر لمنشآت اللي تسمعهم حيعطونا كل شيء، يعطونا دراسة جدوى مجانية، يعطونها
5: توجيه
3: كل شيء، يعني من البداية إلى النهاية. يعني حتى لما
5: ينورونا علشان إنه يستفيد من المال بأقل تكلفة.
3: نعم.
5: وبعطيه.
3: نعم يستفيد، يعرف مثلا والله في مستثمرين قبل صار لهم أخطاء، صار لهم كذا. طبعا ما نتكلم عن مستثمرين كبار، هذا يعني وضعه تمام. يعني نتكلم عن الشباب اللي مقبل مثلا عنده مبلغ بسيط أو يبغى يستثمر، عنده مبلغ بسيط حاطه على جنب يبغى يستثمر. يعني فنقول بس للشباب نصيحة إنه يتوجه دائما المنشآت، ما شاء الله عندهم برامج دعم وتمويل رائعة جدا، وزي الموقع هذا ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لهم ويبارككم يا رب.
5: الله يعطيك العافية أبو سلمان، شكرا جزيلا لك، وعلشان وقتنا والله قصير جدا، فشكرا لهذه المعلومات المفيدة وهذه الآراء الجميلة في هذا الموقع الجميل. عودة إليكم علي مع الشكر والتقدير لحبيبنا المخرج محمد الحميضي، ويوسع صدره شوي علينا عشان الوقت ودائما نسحب يا رجل.
1: والله محمد دقيق دقيق حتى معنا في الاستديو، هذا اللي يعجبني في المخرج حازم.
5: استاذنا حبيبي استاذنا محمد الحميدي،
1: لكن قلبه ما شاء الله
5: ابيض. نعم
1: نعم راقي الله يعطيك العافيه سعيد، انت وضيفك، واكيد يستمتعون بهذه الأماكن الجميلة والمناظر الجميلة والأجواء الجميلة. والله يهنيكم إن شاء الله، شاكرين ومقدرين جولتك الجميلة هذه يا سعيد، وإن شاء الله جولات قادمة إن شاء الله نستمتع فيها معك فيها
5: بإذن الله. بإذن الله أجمل تحية لكم
1: من يعطيك بقى. ألف عافية، شكرا لك زميلنا سعيد. مو بسهل محمد، ها ما شاء الله عليه والله العظيم.
0: تبيني اقول لامس تبيني اقول لا يوم تغني يقول لا ويقول ظافر يجي منه صوته، قلت لا لا ما يجي منه، هو بس يشتغل على المكسر هذا اللي يجي منه.
1: والله محمد ما شاء الله عليك، تخوف صراحه ما شاء الله، هيبه
0: تعدد المواهب.
1: اي يعجبني المخرج اللي كذا اللي يجيك صارم ما عنده، هو ترى مشكله والله العظيم الله يكون بعونه، يمشي على سكريبت معين ووقت معين ودقائق، حتى احيان كلمه ما عنده، يعني يقول لك والله انا ملتزم بموجز، ملتزم بأذان، مرتبط في برنامج.
0: ترى زي ما انت تكون متوتر على الوقت وتناظر طول وقت الساعه، هو نفس الحركه قاعد يسوي الثواني ويشوف الشاشات اللي قدامه.
1: الله يكون بعونك يا محمد، تحملنا ثلاث ساعات دائما، هذه عاداتكم طبعا المخرجين، تعطونا اهتمام اكثر. الله يعطيكم العافيه ان شاء الله، وجهودكم مشكوره. ان ما زلنا متواصلين في هوا بلادي ان شاء الله، عندنا الكثير والكثير من الفقرات. ها تاني
0: بنروح بس الفاصل،
1: فاصل من ذوق واختيار زميلنا المخرج محمد الحميضي، ونرجع لكم في هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زلنا مستمرين معكم طبعا في حلقتنا وموضوعاتنا اليوم. وعندنا اليوم في فقرة حرفة نتحدث فيها عن حرفة صناعة أقراص البخور التراثية والحساوية، واللي تعتبر واحدة من أقدم الحرف التقليدية اللي تعكس عمق الهوية الثقافية في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية. طبعا هذه الحرفة ليست مجرد وسيلة لإنتاج العطور، بل هي إرث متوارث وجزء لا يتجزأ من طقوس الكرم والضيافة السعودية، بفضل المزيج الفريد من المواد الطبيعية كالعود والمسك والورد اللي ارتبطت بذاكرة المكان والزمن وتعاقب على صناعتها وتعلمها وحبها الأجيال. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ أحمد بن عبد الله جدي، المتخصص في حرفة أقراص البخور التراثية والحساوية. حياك الله أستاذ أحمد.
1: الله يحييك، يا مرحبا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: الله يحييك.
0: نرحب فيك اليوم طبعا، وشاكرين لك قبولك دعوتنا وتواجدك معنا على الهواء في برنامج هوا بلادي.
1: والله لنا الشرف، لنا الشرف فيك يا شباب.
0: خلينا نتكلم في حرفة صناعة أقراص البخور، طبعا هذه الحرفة التراثية في الأحساء. بداية، متى تعمل في هذا المجال وكيف تعلمته؟
1: والله تعلمت وراثة، احنا الحساوية بشكل عام نتوارث الحرف. تقريبا قبل 37 سنة كنت أساعد جدتي، والحمد لله رب العالمين بعد 37 سنة صارت مهنة مش حرفة، الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: صارت باب رزق يعني أكثر من أنها مجرد حرفة.
0: دائما الحرف عندما تكون باب رزق يكون الموضوع أكثر احترافية، خلينا نقول، ولا لا؟
1: صحيح صحيح، 37 سنة عمر يعني جددنا أصلا الفكرة بما يتناسب مع الجيل هذا والجيل اللي قبله.
0: حلو، خلينا نتحدث عن المكونات والزيوت العطرية الأساسية. من أين تستخرج؟ كيف طريقتها؟ إيش اللي يميزها تحديدا في البخور الحساوي عن أنواع البخور الأخرى؟
1: البخور الحساوي قلة ما يستخدم فيه الزيوت العطرية على فكرة، يعني هو يعتمد على جودة العود، جودة الزعفران، جودة مسك الغزال. الزيوت نستخدمها معالجة بس لمسك الغزال. مسك الغزال يحتاج معالجة ببعض النقط من الورد، بعض النقط من المسك، بس مو أكثر. يعني قل ما نستخدم الزيوت العطرية في درس البخور الحساوي، لأن ريحته تعتبر هوية أصلا، ريحته من الروائح التراثية، تعتمد على مسك الغزال والزعفران والعود. فقليل ما نستخدم زيوت أمانة في أقراص البخور الحشاوية.
0: طب إيش إيش المكونات تحديدا اللي تميز؟
1: زي ما ذكرت العود والزعفران ومسك الغزال، هم يعني الأشياء اللي بارزة في ريحة درس البخور الحشاوي. تستشعرين عبق الماضي فيه، يتول يعني ريحة مميزة على فكرة. يعني شلون أوصف لك أكثر من أن أقول لك ريحة مسك الغزال والزعفران والعود لما تمزجينهم راح يرجعك 70-80 سنة ورا. هو يعتبر هو البخور الجزيرة بشكل عام، لأن الحسة رائدة من أكثر من مئات السنين وهي تصنع الجرس هذا. وعلى فكرة بعد ترى الحساوي يصنعونه في بيتهم، الأقراص هذه كعادة تتغليف كمورود، أغلبهم يصنعونه في منازلهم، إلى درجة أن كل عائلة تقريبا أو إذا مو كل منزل يمتاز بمواصفات بريحته الخاصة. ناس تزيد الورد شوي على المسك، ناس تزيد الزعفران، ناس لا تنتقي نوع معين من العود، فريحته يعني تتشابه نوعا ما لكن تتميز. كل بيتي يعني لو مثلا مريتي في صكة من صكيك الفريج وشميتي بخور، أهل الفريج يعرفون هذا البخور بيت أبو علي أو بخور بيت أبو حسين.
0: ما شاء الله تبارك،
1: تميزون فيه الحمد لله رب العالمين.
0: والله يبيكم تغششونا كذا، كيف يعني؟
1: والله إحنا على فكرة يعني أنا مؤخرا تم ترشيحي كرئيس الحرفيين في الحسا.
0: ما شاء الله.
1: والمحل اللي أنا عندي في سوق الحرفيين جعلت منه ورشة للتدريب علشان الموروث هذا نحافظ عليه ويستمر عمر أطول.
0: إيه. ما شاء الله
1: تبارك. عندي ورشه للتدريب، حابين يتدربين معانا والجمهور يسمع.
0: والله ودنا احد يكره ريحه البخور والروائح العطريه الحلوه وهذه الريحه الجميله، ريحه المملكه بشكل عام، وكل صحيح. منطقه ما شاء الله تبارك الله تتميز بروائحها والادوات، او خلينا نقول المكونات المستخدمه طبعا في
1: المكونات الطبيعيه. صحيح. هي يعني سبب بقاء لغايه الان.
0: صحيح صحيح. خلينا نتكلم عن السر وراء طريقة تعتيق أقراص البخور الحساوي، وهذه العملية تقريبا كم تأخذ لضمان ثبات الرائحة وجودتها؟
1: يعني أشهر قليلة، حتى شهر يكفيها، لكن السر في أن عملية التعتيق تكون في ظلام، يعني بعد ما يستوي القرص. طبعا القرص في اكثر من مرحله، على ما نوصل مرحله قرص ونطبخ لسكر النبات كمثبت عطري له بدل الجليسرين اللي الان تستخدم الشركات. احنا لا، ما زلنا بالطريقه القديمه، نستخدم سكر النبات كمثبت، بعد ما نصب القرص نغلفه بالقصدير يعيش في ظلام مده شهر، خلاص يعتبر وصل مرحله التعتيق. لكن لو تركناه في الظلام هذا 20 سنه يزين ما يشين، يصير أفضل ما يخرب. يعني ممكن يعيش معانا سنوات كثيرة، بس يفترض أن زي ما ذكرت الظلام مهم.
0: أي أنا بسأل عن هذه النقطة تحديدا.
1: هذا السر في التعتيق، أنه يعيش في ظلام، أن الغصدير ما من ضوء بجيله.
0: ليه لازم يعيش في ظلام؟ يعني إيش الإضاءة أو النور أو حرارة الإضاءة وش ممكن تأثر؟
1: والله بشكل عام ترى حتى الزيوت العطرية بشكل عام تحبذ الظلام عشان تحافظ على جودة الظلام. له تأثير في جودة العطور. لو لاحظت في أغلى العطور وأجودها الأعواد تكون في علبة معدن، ليش ما يحطونها في علبة زجاج؟ ولو كانت في علبة زجاج بتكون في مكان، يعني في خانة من خانات الدولاب الأظلم اللي يكون مسكر عليه في ظلام. العطور بشكل عام عشان تحافظ على جودته يفترض أنها تكون في ظلام. النور له أثر، يترتب عليه أثر، زي ما يترتب على بعض المواد الطبيعية يترك فوقها نوع من العفن أو شيء. نفس الشيء هو ده كونه مكون طبيعي، فالظلام بيكون يحافظ على الكواليتي ماله، على الجودة مالته. هذا السر، والسر هذا ينطبق على جميع العطور بشكل عام تحب الظلام.
0: لذلك أنا سألتك عن موضوع الظلام هذا، حتى في موضوع العطور سمعت معلومة ما أدري يعني قبل ما أكمل الحوار معك، بس ودي أعرف يعني صحة هذه المعلومة، اللي هو مكان بارد أو أحيانا حتى ممكن أنه ينحط بالثلاجة، سواء كان العطور أو الزيوت العطرية أو حتى البخور، مدى يعني اتفاقك مع هذه المعلومة، هل هي صحيحة ولا لا؟
1: لا، يفترض أن الزيوت العطرية بشكل عام يعني الأفضل مكان لها درجة حرارة 20 تكفيها، بس في ناس عندها حرص زايد تحطها بثلاجة.
0: حرص زايد يعني ما يفيد.
1: لا، 20 درجة تكفيها، 25 درجة تكفيها.
0: أها ممتاز. طيب خلينا نتحدث عن الحرفة تحديدا، كيف سمت هذه الحرفة في الحفاظ على أسرار المنتج وكذلك نقلها كإرث ثقافي وتجاري عبر الأجيال؟ أنت ما شاء الله متخصص في المجال وتعمل فيه ومستثمر أيضا فيه، يعني أو في حرفتك في هذا المجال، إيش الشيء اللي يخلي هذه الحرفة متميزة عندك عن غيرك، وبالتالي تكون مصدر حتى دخل وإرث ثقافي وتجاري بالنسبة لك؟
1: للأمانة الطلب العالي، يعني في عندنا شريحة كبيرة عندنا في الأحساء ومن برا الأحساء حتى من دول الخليج، شريحة كبيرة تحب هذا البخور أفضل من غيره بالنسبة لها. يعني يكفي أنه طبيعي، وعادة الأشياء الطبيعية ما تعمل، يعني ما تعمل تصادم مع أصحاب الجيوب، مع أصحاب الحساسية. هذا يعني الأكيد برضو أنه يعني أصبح لي مصدر رزق، طالما أنه في طلب، إلا ما يكون في بقاء، إلا ما يكون في استمرارية. الحمد لله الطلب عليه جدا ممتاز، ولسه الناس يعني تفضل وتحبذ عن الأشياء التجارية الجديدة. طبعا الأسواق انكسرت من العطور والبخور، إلا أن هذا ما زال محافظ على جودته. بالعكس يعني كل، أنا أشوف أن كل فترة تصير أفضل من اللي قبلها.
0: ما شاء الله تبارك الله. جميل جدا. التحديات اللي ممكن تواجهكم في هذه الحرفة في الاستمرار فيها أيضا، وكذلك أنه صار في منتجات صناعية جاهزة متوفرة في السوق وبأسعار يعني قليلة بالنسبة للمنتج الطبيعي.
1: والله أمانة في ظل حكومتنا الرشيدة أقل ما يكون علينا من التحديات هو بس بعض المرات يكون في قلة في المنتج، يعني في المواد نحن نحصلها تضعف ترجع، بس الحمد لله الأسواق السعودية عامرة ولا في أي تحديات ممكن تواجه ممكن كل مشروع. يعني الأسواق بشكل عام جيتي للمواد الخامات الأولى مثل العود والزعفران متوفر الحمد لله رب العالمين الحمد لله. لكن عندنا طموح، يعني خلنا نسميه بدل ما تحدي نقول طموح، إنه يكون لنا سهم في المشاركات في الفعاليات والمهرجانات بحيث نحن نبرز زي بقيات أي حرفة. أقل ما يكون لنا مشاركات أمانة. أنا أشارك أول بعد قبل ما أقول أنا أشارك، أنا أحب أشكر أمانة الإحساء استضافتني على مدى سنوات في مهرجان التمور. كل سنة في مهرجان التمور أكون من أوائل المشاركين لإبراز الحرفة هذه والمنتج هذا، يعني هذا يعتبر يكسر أي تحدي إن إحنا نتواجد في الإيفنتات في المهرجانات في السوق السعودي. هذا بحد ذاته يعني نفسيني كان في شيء اسمه تحدي.
0: ما شاء الله تبارك الله. سؤالي الأخير لك، كيف ساعدت المهرجانات الأسواق بعض الفعاليات في المحافظة وإحياء هذه الحرفة وكذلك تسويقها محليا ودوليا؟
1: كيف أختي عيدي السؤال؟
0: كنت أسأل عن المهرجانات الثقافية والتراثية مثل الأسواق القيصرية ومهرجانات الأحساء المبدعة في إعادة هذه الحرفة وتسويقها كذلك محليا ودوليا.
1: والله الحمد لله يعني في اهتمام أمانة، في اهتمام أمانة الإحسان مشكورة، هيئة التراث مشكورة، يعني الإيفنتات اللي في الحسي ينادوني باستمرار في كل الإيفنتات ينادوني، وهذا حافز ويعتبر دعم قوي نحن نتواجد. وبخصوص الإيفنتات اللي برا هم نادوني، أنا عندي مشاركات في كوانزو في شنغهاي في إيطاليا بنفس المنتج، والحمد لله لقيت استحسان حتى عند يعني الدول اللي برا شاركت فيها لقيت في إقبال. على مستوى الخليج شاركت الحمد لله رب العالمين مع هيئة التراث ما قصرت معانا الحمد لله.
0: الله يعطيك العافية أستاذ أحمد، أنا شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم، شكرا قبولك دعوة البرنامج في برنامج هوا بلادي، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لله وشكرا لكم، وإن شاء الله نشوفكم في فرص أخرى في فعاليات الحسن إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية، وما زلت يعني عند فكرة أن احنا نتعلم هذه الحرفة إن شاء الله بإذن الله، ويكون لنا فرصة ونحضر إحدى الورش اللي تقدمها أستاذ أحمد.
1: بإذن الله بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
1: حياكم الله، شكرا حياكم.

كل منطقة مختصة بحرفة تتميز بها عن المنطقة الأخرى. الجميل في أنه الجيل السابق الجيل السابق يحاول نقلها وإيصالها للأجيال الجديدة والقادمة. طبعا ما نصوتي راح، خلينا نطلع الفاصل وارجع لكم إن شاء الله في الساعة الثانية.

يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، ويا مساء الخير لكل من يتابعنا وانضم إلى متابعتنا في عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج هوا بلادي. رحب فيكم ونرجع لكم في فقراتنا المنوعة والمختلفة في هذا اليوم في هوا بلادي. عندنا يعني جولة جميلة ورائعة لزميلنا علاء القيسي، جولة مسجلة لأقدم أحياء الرياض لإعطانا يعني نبذة عن هذه الأحياء القديمة في مدينة الرياض مثل منفوحة والشبيسي، مع ضيف كريم. نتابع هذه الجولة ونرجع نستكمل هوا بلادي.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد بكم وباستماعكم من هنا من مكتب مدينة المعدر، حيث أقيمت أمسية بعنوان حكاية وذاكرة بين بلدة منفوحة التاريخية وحي أشميسي. ونسعد أن يكون معنا الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله الزيد، مهتم بتاريخ بلدة منفوحة التاريخية ومدير مدارس سابقا، للحديث عن هذا العنوان. حياك الله أستاذ عبد المحسن، سعداء بوجودك معنا، يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، حياك الله، الله يسلمك يبارك فيك، تفضل. الله يسلمك.
0: الله يخليك. في البداية ودنا نتعرف على سر التسمية بمنفوحة التاريخية، وإذا ممكن أيضا تسمية بشميسي ودلالاتها.
1: الله يسلمك. منفوحة التاريخية، كلمة منفوحة مأخوذة من العطاء والمنحة، أن كان هناك قوم يقال لهم بني قيس وأيضا بني حنيفة، فبني حنيفة هم أبناء عمومة بني قيس، فمنحوهم أرض، فعندما منحوهم أرض بمعناها يعني أعطوهم ونفحوهم هذه الأرض. أيضا بمعنى النفح اللي هو الريح الطيبة، الريح الطيبة اللي هو اللطيفة تسمى نفح، فمنفوحة مأخوذة من نفح النخيل. فعندما أتى الرحالة جورج وصعد على دار الأعشى بن قيس، قال رأيت بحرا من النخيل، يعني أنها كانت منطقة نخيل. منفوحة التاريخية هذه ليست وليدة اليوم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام 571، والأعشى منفوحة ولد عام 570، يعني أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة. فهو شاعر وسمى صناجة العرب، هذا الشاعر صناجة العرب. تفضل. الله يسلمك.
0: الله يسعدك. أنا ودي كعادتنا في الإذاعة أنه ننقل أبرز ما دار في هذا اللقاء اللي استمر لأكثر من ساعتين في دقائق محدودة بشكل مختصر.
1: الله يسلمك. أولا بدأنا عن ما معنى كلمة منفوحة، هذا الاسم الجميل الذي الاسم القديم الجديد، يعني له مئات القرون وهو اسم منفوحة. الأمر الثاني الله يسلم، كيف بدأت منفوحة؟ تحدثنا عن كيف بدأت منفوحة، تحدثنا عن شاعر منفوحة الأعشى بن قيس وقصة عندما أراد أن يسلم، وأعطك إياها باختصار مفيد. أراد سمع بهذا الرجل اللطيف محمد صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يسلم في سنة 7 هجرية، فعندما ركب راحلته وتوجه إلى المدينة المنورة، وإذا بقريش يعترضون عليه في الطريق ويغرونه بالمال، فقالوا يا صناجة العرب نعطيك 100 من الناقة، 100 ناقة من أجل أن ترجع. لماذا؟ لأنه شاعر، فإذا أسلم صناجة العرب الأعشى بن قيس معناته أن سهم محمد صلى الله عليه وسلم سيكون قويا. فقالوا له، أبو سفيان يقول الأعشى بن قيس أن محمدا يحرم الزنا، قال مالي في الزنا، قال أن محمد يحرم الربا، قال مالي في الربا، قال أن محمد يحرم الخمر، قال إلا الخمرة، فكان يشرب الخمر، فقال أسلم السنة القادمة. فعاد إلى منفوحة القديمة، البلدة منفوحة، فسقط من ناقته ودكته ناقته فمات. بعد ذلك تعرضنا إلى الشميسي وتكلمنا عن هذا الحي القديم، صاحبه عائلة، ينتسب هذا الحي إلى عائلة، إلى محمد بن علي الشميسي. هذا الحي أول كان شارع فقط اسمه شارع الشميسي، فتحول من شارع إلى حي، حي الشميسي. طبعا فيه ذكريات جميلة جدا في هذا الحي، مستشفى الشميسي، قصر الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز، فيه الكبر الحديدي، فيها شارع العصارات اللي يساوي الحين تقريبا زي شارع أنس وزي شارع التحلية، فيه صاعة الصدر وفيها الشباب المبسوطين. أيضا تطرقنا إلى بلدة منفوحة والرحالة الذين جاءوا لبلدة منفوحة، وعندما قال أحد الرحالة رأيت 2000 أسرة في هذه البلدة الكبيرة، ويقول أحد الرحالة يقول بلدة منفوحة التاريخية هي سيدة هذا السهل، يعني الحجاز معروف بجباله والرياض معروف بسهوله، فهي سيدة هذا السهل، يعني المنطقة الوسطى.
0: الله يعطيك العافية أستاذ عبد المحسن بن عبد الله زيد، المهتم بتاريخ بلدة منفوحة التاريخية وابن منفوحة أيضا ومدير مدارس سابقا، يعطيك العافية على هذا الإيجاز والإيضاح، ونلتقيك إن شاء الله في لقاءات قادمة.
1: أشكرك وأشكر إذاعتك وكلامك الجميل، فأنت جمعت بين الجمال والجلال، ولم يتبقى إلا الكمال، ولا يكون الكمال إلا لله عز وجل. شكرا ولفريق عملك.
0: الله يجزاه خير، شكرا لك على هذا الثناء. وفي الختام تقبلوا تحيات محبكم علاء القيسي من مكتب مدينة المعدر بالعاصمة الحبيبة الرياض، في أمان الله.

0: شكرا لزميلنا علاء القيسي على هذه الجولة المسجلة اللي كانت عن أقدم أحياء مدينة الرياض والحديث عن الذكريات والماضي لمدينة الرياض والأحياء الجميلة اللي عاش فيها أناس كثر. سبحان الله، ارتباط الإنسان بحيه القديم ارتباط وثيق دائما وأبدا، وأي إنسان سبحان الله مهما يعني تطور ومهما ابتعد عن أحيائه القديمة أو نقل من حيه اللي عاش فيه طفولته وأيام الذكريات الجميلة، سبحان الله إلا ما يحن ويرجع إلى هذا الحي، سواء في زيارة أو الالتقاء بأهل الحي الأولين القدماء وزيارتهم والتعرف على أحوالهم، يعني في ارتباط يكون ما زال، وسبحان الله يذكر هذا الحي بأشياء جميلة، يقول لك والله أنا ترى كان زمن يعني ماضي عشت في هذا الحي وأيام جميلة وذكرياته مع الزملاء والأصحاب. فسبحان الله الأماكن الجميلة تظل دائما وأبدا عالقة في ذهن أي شخص، خاصة الأحياء القديمة اللي ترتبط ارتباط بأيام الطفولة والذكريات الجميلة. نتمنى إن شاء الله اللي متابعينا اللي يتابعونا في برنامج هوا بلادي دائما الاستمتاع بما يقدم من خلال الطرح في هذا البرنامج من فقرات منوعة. نروح إلى خبر عندنا من أخبارنا اليوم. طبعا وزارة الرياضة أطلقت خدمة تراخيص الرحالة لتنظيم نشاط رياضة الرحالة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع جودة التجربة الرياضية والسياحية وتعزيز ثقافة الترحال المسؤول والمستدام اللي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. طبعا يأتي إطلاق قسم تراخيص الرحالة في منصة رياضي بهدف توحيد الإجراءات التنظيمية، وهذا شيء جميل ينظم هذا العمل وهذه الهواية الجميلة والرائعة، وضمان ممارسة آمنة ومنظمة لرياضة الرحالة اللي تعد من الأنشطة النوعية الرائدة اللي تجمع بين المغامرة والاستكشاف البيئي. يعني بدل ما تكون نشاط غير مقنن وغير مدروس وعشوائي يصبح العمل مرتب فيه، يعني نعرف في ناس يغامرون يحبوا المغامرة ويخطط أنه يتنقل في أماكن مختلفة من المملكة أو خارج المملكة، لكن بدون تنظيم بدون ترخيص بدون إجراءات سلامة، وبالتالي ممكن يعرض نفسه إلى خطر من أخطار هذه الهواية الجميلة والرائعة. فهذا التنظيم جيد ورائع لهذه الهواية الجميلة. طبعا تقديم طلبات التصريح بحيث تراجع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سير الرحلات وفق الأطر النظامية داخل المملكة وخارجها، إلى جانب الاستفادة من الخدمات المقدمة الأخرى من الجهات المتنوعة. المشروع هذا له هدف، وش هدفه؟ الأهداف كثيرة، لكن لأن تكون المملكة العربية السعودية وجهة رائدة لرحلات الرحالة المنظمة والآمنة والمستدامة من خلال إبراز الصورة الحضارية للمملكة في الداخل والخارج وتوثيق التجارب الرياضية والثقافية باحترافية. احنا نعرف انه في ناس يسافرون الى الخارج لاستكشاف الدولة الجديدة هذه ومعرفتها وزيارة الأماكن التاريخية والتراثية والتعرف عليها أكثر. فالمملكة العربية السعودية تزخر بالعديد من الفعاليات و الأماكن التراثية والثقافية، فطبعا تنظيم هذا العمل يساهم في جذب السياح من الخارج ومن الداخل، محبي الرحلات والهايكينج والتجول في المملكة العربية السعودية والتعرف على الأماكن الجميلة، الأودية، المرتفعات، الأماكن السياحية التراثية ذات القدم العريق التاريخي. فيعني جميل هذا التنظيم من وزارة الرياضة لهذه الهواية، وأيضا حتى للرحالة نفسهم اللي يستقطبون، يعني في وفود دائما تأتي للمملكة العربية السعودية بهدف السياحة والترحال والتنقل ما بين الأماكن الجميلة والتضاريس المختلفة والأجواء الرائعة. فيكون المسؤول عن هذه المجموعة شخص متخصص مصرح له بالعمل، ولذلك دائما نتعرف على أشياء كثيرة. حلو لما يكون عندك مرشد سياحي يعني ينظم لك الموضوع هذا ويعرفك بأشياء كثيرة في المنطقة اللي أنت رايحها، سواء منطقة أو محافظة أو مركز. فالمملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمو في العالم، تجمع بين عمق التاريخ وعراقة التراث، وبين حداثة المشاريع المستقبلية العملاقة المستوحاة من رؤية المملكة 2030. وفتحت المملكة أبوابها للعالم لتقديم تجربة سياحية استثنائية تمزج بين تنوع التضاريس الطبيعية من شواطئ البحر الأحمر الساحرة وجبال عسير الخضراء إلى الكنوز الأثرية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، واللي جعلها محط أنظار السياح والمهتمين بالاستكشاف من مختلف أقطار الأرض. فطبعا بهذا مناسبة هذا الموضوع نروح إلى فقرة اكتشف السعودية، وحيكون معنا ضيف إن شاء الله جميل ورائع، المغامر والرحال فيصل بن أحمد. مساء الخير أستاذ فيصل.
1: مساء النور، يا مرحبا،
0: حياك الله.
1: مستمعين،
0: الله يحييك، سعداء بتواجدك معنا في هذه الفقرة في برنامج هوا بلادي.
1: يا حبيبي أنا أسعد، وإحنا فعلا دائما على هوا بلادي.
0: الله يعطيك العافية أخوي فيصل. وش اللي يختلف، كيف تختلف رصدك وتوثيقك للمواقع السياحية والتراثية في المملكة لما تزورها بصفتك رحالة مستكشف يبحث عن التفاصيل؟
1: اليوم المملكة سبحان الله العظيم، احنا نعتقد انه الاشياء الجميلة هتكون خارج الوطن، لكن اليوم في وطننا في كل شبر تجد تاريخ،
0: صحيح.
1: تجد تشكيل صخري، تجد ساحل، تجد أشياء ممتعة جدا لكل رحال، لكل سائح. يعني وطن فعلا ثري ووطن عظيم في كل شيء.
0: يا ربي لك الحمد، وهذا هذا اللي يميز مملكتنا العربية السعودية.
1: طبعا ودائما حنا أثرياء أول شيء بقيادتنا.

0: سلمان وولي عهد الملك الأمير محمد بن سلمان، احنا أثرياء فعلا بهذا هؤلاء القادة.
1: يا سلام، اللهم لك الحمد، الله يديمهم لنا إن شاء الله ويديم عز هذا الوطن. طيب، من خلال جولاتك أخوي فيصل الكثيرة والمستمرة في مناطق المملكة، وش الوجهة السياحية أو المعلم اللي شعرت أنك تملك سحر أو تمتلك سحر عالمي مظلوم إعلاميا، وتمنيت لو يركز العالم عدساته على هذا الموقع؟
0: حقيقة اليوم ما راح أقدر أقول لك أنه نحتاج تركيز. اليوم إحنا فعلا صرنا واجهة وصرنا مطمع للزيارة، وهي واجهة أساسية عند الأجانب. يعني أنا قابلت رجل في خارج المملكة قال لي أنا بجيكم وأطلع لتبوك وأطلع لمنطقة جازانة أشوف اللي لابسين، يقصد اللي لابسين العصايب اللي هي الزرع على الرأس،
1: زي الرسمي.
0: قلت أنا جيت السعودية، قال لي لا أنا قريت عنها وجيكم. فاليوم المملكة فعلا صارت واجهة برؤية سمو الأمير محمد بن سلمان. نرتقي فعلا بأنه الناس قاعدة تبحث عن بلدنا وعن منطقتنا. ومثل ما قلت لك، يعني صحيح، مثلا من الأشياء الجميلة أنا أطلع هايكنج أمشي في مسار في مكان ما، أجد نقوش قديمة، نقوش إسلامية، نقوش ما قبل الإسلام، نقوش ثمودية.
1: صحيح،
0: فعندنا شغلات يعني لا توصف حقيقة،
1: غنية بلادنا بالأماكن الجميلة والتراثية والثقافية. طيب، خلينا من خلال تجربتك والتقائك بالسياح الأجانب أخوي فيصل اللي يزورون المملكة لأول مرة، وش الانطباع المشترك وعنصر المفاجأة الأكثر تكرار؟
0: المفاجأة طبعا أنا استضفت كثير من الرحالة الأجانب، فكلهم اتفقوا على أن الشعب السعودي شعب ودود جميل كريم جدا.
1: الحمد لله.
0: يمكن في سائحة طلعت في السوشيال ميديا قالت اني انا جلست في الباحة اسبوعين ما دفعت الا 150 ريال فقط.
1: ما شاء الله.
0: فكانت تسألنا طبعا هذا خلف الكواليس، قالت وش المقابل وليش؟ قلت لها احنا فعلا الشعب السعودي شعب كريم، ويعني تقديمه هذا الشيء من طيبة خاطر وتقديم صورة ممتازة على المملكة، والشيء هذا مش بس لأنهم أجانب، حتى بيننا. يعني لو صحيح. أنا بالنسبة لي إذا ترحلت ودخلت إلى مثلا مدينة أو قرية ما أقدر أقول لهم وين مطعم، لأنه ما راح يخلوني إلا
1: يوم
0: طلعين الذبيحة يوم قلطين. فالشعب السعودي صحيح. فعلا شعب عظيم وودود. فأعتقد أنه هذا الوقود الأساسي للقيام يعني السياحة في السعودية، وأن الناس تبدأ تستقطب، لأنه يرجع السائح بمنظور جميل صحيح. عن الوطن الغالي،
1: بانطباع يعني حلو عن الشعب. أحيانا أخوي فيصل في دول تكون جميلة ورائعة وأماكن السياحة فيها جميلة، لكن الشعب نفسه يكون ما يرحب بالزوار أو السياح، فتجد سبحان الله أنه ما في قبول في هذه الدولة، فسبحان الله تكش منها، يعني تحس أنه ما عجبت. لكن لما تجد الشعب مضياف وكريم ومحب للسياح ودائما في ابتسامة ومتعاون معك، سبحان الله تحب هالديرة. فهذا جزء مهم اللي هو الكرم والضيافة.
0: هو حقيقة نقطة قوة في السياحة في كل مكان.
1: صحيح.
0: وهذه النقطة احنا فينا فطرية سبحان الله العظيم. وأنا لا أعتقد، أنا ترحلت حول العالم لم أجد مثل الشعب السعودي الكريم.
1: الحمد لله.
0: شعب فعلا كريم، كريم عربي كريم لا يوصف. يعني إذا رحنا مكان ثاني يكون يحتاج مقابل. صحيح. يقدم لك خدمة مقابل. الشباب عندنا يعني يقول لك الأجانب أكثر من شخص يتفقون في هذا الشيء، يقول لي أنتم ليش تقدمون الشيء هذا بدون مقابل؟
1: صحيح.
0: قلنا لهم هذه تربيتنا،
1: هذه فطرة فينا. صحيح.
0: هذه فطرة فينا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح. طيب أخوي فيصل، المملكة الحين تشهد قفزات سياحية هائلة، مثل مشاريع مستقبلية عملاقة ووجهات تراثية يعاد إحياها. كيف تشوف هذه المشاريع الحالية مع دمج التقنيات الحديثة ومن خلال محافظة على الهوية والثقافة المحلية، ما نخليها تفقد طابعها التراثي
0: أبدا؟ أنا شفت الآن التطور في السياحة أو في يعني الأماكن كانت موجودة من زمان، لكن الآن بدأت تطورت، صار عندها خدمات، صار عندها مثل ما قلت المرشدين السياحيين اليوم الله يعطيهم العافية من تشريع

0: بشكل جميل بلغات مختلفة.
1: حلو.
0: ويجمعون بين كرم الشعب السعودي وبين المهنية، الله يجزاهم خير. لكن في نقطة مهمة برضو عندنا في السياحة الآن، لو تروح لأي دولة ما تلقى عندهم رمز معين الناس كلها تروح يعني عشان شيء معين، مثلا برج إيفل ولا السعودية في كل منطقة تجد لها واجهة. الرياض مثلا عندنا حافة العالم، الجنوب عندنا السودة، وادي نجف في جيزان، وادي الديسة في، طبعا انا الان لا يعني ما اقدر احصرها، لو ادخلك حاي وندخل اي مكان، في كل مكان صحيح. عندنا فيه اثر، وفيه عندنا جبل فرعون في تبوك تشكيل صخري جميل، العلا شيء ثري بالتشكيل الصخري والنقوش التاريخية.
1: يا سلام.
0: فتجد طبعا والسياح على فكرة في عندنا شيء مهم، ويعني نشكر الله سبحانه وتعالى عليه، الأمن اللي لا يوصف ولا يقدر بثمن حقيقة. يعني كان عندي روسي كابلز روسي ورجال وزوجته، يقول أنا طالع للشرقية، يقول لي وين أخيم؟ قلت له في أي مكان تقدر تخيم، قال لي بلد آمن، قلت أكثر مما تتصور البلد.
1: يا سلام
0: آمن.
1: يا سلام. والله هذه نعمة يا ربي لك الحمد أخي فيصل، فعلا يعني هذه نشهدها في أي مكان تقيم، في أي مكان يعني تتنقل تروح سياحة، الأمن والأمان هذا الحمد لله طابع هذا البلد، والله يديم هذا الأمن والأمان،
0: اللهم
1: ويعني تكون مرتاح فعلا أنت في مكان آمن.
0: يعني تخيل عندنا رجل الأمن لا يقدم فقط لك يعني الأمان، ويخدمك
1: صحيح.
0: ويبحث لك كل الحلول، وأحيانا تطلع مين من يعني من مهامهم، لكن يدور لك الحل. ويعني حتى نشوف اليوم كثير من المقاطع اللي تطلع
1: صحيح.
0: وطبعا عندنا أكبر سياحة نسيناها، السياحة زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، هذه بعد مشروع الحالة
1: صحيح صحيح.
0: استقبال طيب. ضيف الرحمن
1: جميل أخوي فيصل، أكيد طبعا بعد هالتجربة اللي خضتها في مجال السياحة، في نصيحة ذهبية حابب تقدمها للشباب والشابات السعوديين الراغبين في دخول عالم صناعة المحتوى السياحي؟ أنت تشوف أنه هذا العالم قدم صناعة المحتوى السياحي والترحال، قدموها الشباب السعودي والشابات السعوديين بشكل جيد يخدم هذه الهواية؟
0: الشباب السعودي أنا أقول أول شيء اكتشف وطنك، بعد كذا اطلع برا. للاسف عندنا اليوم الكثير من الشباب يعتقد انه الاستكشاف خارجي، لكن يكتشف اول شيء وطنه، ويعرف البيئه اللي عندنا، ويعرف في شغلات. حتى كثير من الناس يقول لي ابو احمد احنا مستغربين، فعلا احنا في السعوديه، نعم احنا في السعوديه، وحنا في اماكن عريقه واماكن تاريخيه واماكن قديمه، ما هي بصناعه، يعني ما عندنا سياحه صناعيه، هي حقيقيه
1: صحيح.
0: فانا انصح الشباب انهم يعرفون اول شيء بلدنا هذا الجميل العريق الكبير شبه القاره.
1: صحيح صحيح. تعرفون عليه وينقلونه الى الاخرين بشكل جيد.
0: بالضبط،
1: لانه المملكه العربيه السعوديه الحين صارت جاذبة للسياح وللأماكن الكثيرة والجميلة اللي فيها والتراثية والثقافية والفعاليات اللي تقام في المملكة العربية السعودية ما شاء الله تبارك الرحمن
0: صحيح.
1: يوميا وحنا يعني نشوف فعاليات متطورة وجديدة تجمع العائلة وتجمع السياح والأجانب، فالحمد لله يعني حنا كل يوم نشوف بلدنا تتغير بشكل إيجابي وجميل،
0: إيجابي وأفضل ومبهر
1: يا رب. يا ربي لك
0: يعني احنا اليوم مثلا اقول لك خلاص انا اتوقع ما راح يكون شيء افضل من كذا، نجي السنه الجايه احنا نشوف شيء افضل واللي بعده افضل
1: يا ربي لك. صحيح صحيح. نتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله ودوام هذه النعمه، الامن والامان وراحه البال. والله يعطيكم العافيه استاذ فيصل، يعني امتعتنا في هذا الحديث الجميل الرائع في فقره اكتشف السعوديه، المغامر والرحال فيصل بن احمد، يعطيك الف عافيه، شكرا لك.
0: شكرا لك حبيبي،
1: يعطيك العافيه.

0: السياح و يعني اللي يحبون يزورون الوجهات الثقافية والسياحية والفعاليات. يا رب لك الحمد. والمملكة كل يوم تتطور في جميع مناطقها ومحافظاتها ومراكزها، وحنا نشهد ونلمس هذا التطور ومواكبة الرؤية 2030. فيا رب لك الحمد، الله يديم علينا هذا الخير وهذا الأمن والأمان، وأيضا يديم علينا قيادتنا في ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والله يحفظهم إن شاء الله. وما زلنا إن شاء الله في تطور مستمر مواكبة للتطورات اللي تحصل للمملكة العربية السعودية. إذن ميدان السياحة ميدان كبير في المملكة العربية السعودية ومليء بالأشياء الجميلة في كل مكان نشهده في مملكتنا العربية السعودية. نروح إلى يعني خبر آخر. ممشى الناصف وجهة ترفيهية ورياضية تعزز جودة الحياة في الباحة. طبعا حنا نعرف أنه أصبحت الآن المدن فيها حدائق كثيرة تتميز بالتشجير الرائع، الأجواء الجميلة، وأيضا الممشى، الممرات المخصصة للمشي في جميع مناطق المملكة ومراكزها ومحافظاتها، وأصبحت جزء من الترفيه في المملكة العربية السعودية، لأنه المشي يعطيك طاقة ويعطيك يعني صحة جيدة ورائعة، وحنا صرنا نشوفها بشكل كبير. يعني أصبح المواطن حريص جدا على ممارسة رياضة المشي، لأنه يعني في الأماكن المخصصة أصبحت موجودة بشكل كبير وآمنة خاصة للمشي ورياضة المشي. فلما نشوف هذا الممشى اللي في الناصف أحد الوجهات الترفيهية والرياضية اللي تعزز جودة الحياة في الباحة، يعني نقول بصراحة شكرا لأمانات المناطق والمحافظات اللي تعزز هذا الجزء المهم. فنتمنى إن شاء الله الصحة دائما لجميع المستمعين والمواطنين. هنا نروح فاصل ونرجع نستكمل برنامج هوا بلادي.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. طبعا قدمنا لكم في الساعة الأولى والساعة الثانية لقاءات مع زملاء المراسلين، بالإضافة إلى بعض الموضوعات اللي ناقشنا ضيوفنا فيها، منها الحرف وبعض الحرف اللي تميزت بها المناطق، بالإضافة إلى كذلك موضوع اكتشاف السعودية حول طبعا السياحة، وكذلك يعني معرفة أهم المواقع السياحية. وما زال لدينا العديد أيضا من الأخبار اللي اليوم راح نوافيكم بها في برنامج هوا بلادي. عندي خبر حول الطائف وجماهير الهجن اللي راح يتم احتضانهم إن شاء الله في أكتوبر ضمن كأس الاتحاد ب116 شوطا. في تفاصيل الخبر، طبعا أعلن رسميا نقل كأس الاتحاد السعودي للهجن 2026 إلى ميدان الطائف للهجن في منطقة العرفاء، في خطوة تعكس حرص الاتحاد السعودي للهجن على تطوير رياضة الآباء والأجداد، ليكون موعد مع عشاق التراث والسرعة مع سباقات الموسم خلال الفترة من الأول حتى الخامس من أكتوبر في ملحمة رياضية تمتد على مدى 5 أيام متواصلة من الإثارة والتحدي. تقام البطولة هذا العام ب116 شوطا، منها 20 شوطا خاصة بالكؤوس والرموز لتشمل فئات المطايا حسب الأعمار والمسافات. طبعا تفاصيل الخبر كثيرة حول هذا المهرجان وانطلاقه بإذن الله. احنا نعرف طبعا انه انطلاق مثل هذا النوع من المهرجانات يحظى باهتمام كثير من الأشخاص وشريحة كبيرة من المجتمع، خصوصا اللي يربون طبعا الإبل وعشاق سباقات الهجن. وهذا من نوع من السباقات أصلا له تاريخ عريق جدا في المملكة العربية السعودية من وإحنا أطفال، يعني ربينا وإحنا نشوف البطولات وسباقات الهجن، نعرف يعني أهم التفاصيل لتحكيم هذه السباقات، أهم الاشتراطات طبعا للمشاركة في هذا النوع من السباقات. وأعتقد أنه اللجان أيضا المعدة لاختيار الهجن اللي تسابق أساسا أو المتسابقين، وأيضا اختيار كذلك الفائزين، وضعت العديد من الاشتراطات لابد من توافرها. وأعتقد كمان أنه الأشخاص اللي ناويين يشاركون في هذا النوع من السباقات تقدموا طبعا بأسماءهم للفحص والمراجعة حتى يستطيعوا المشاركة من خلال سباق الهجن. إذن سباق الهجن بإذن الله في الطائف راح يكون الشهر القادم على مدى 5 أيام إن شاء الله.

أيضا في تفاصيل نظام التسجيل أو طريقة التسجيل، قد وضع الاتحاد نظاما إلكترونيا متطورا لتسجيل المطايا يفتح قبل انطلاق البطولة بأيام. يتيح لملاك ثلاث درجات للعضوية مميزة ومفتوحة وعادية مع اشتراطات واضحة لضمان النزاهة. إيش الاشتراطات الضرورية؟ إدخال البيانات كاملة للمطية من مع رقم الشريحة الإلكترونية، أيضا التأكد من تطابق رقم الأيبان البنكي مع اسم المالك، التزام بجداول التثبيت لكل فئة، لأنه التخلف عن موعد التثبيت يؤدي إلى الاستبعاد حفاظا على تكافؤ الفرص. أيضا اعتمدت اللجنة المنظمة توقيتات دقيقة تسبق كل شوط بما لا يقل عن 24 إلى 48 ساعة. كذلك جاء الترتيب التالي: اليومان الأول والثاني تثبيت

وانطلاق، اليوم الثالث سباقات، واليوم الرابع منافسات، واليوم الخامس والأخير تخصيصا للأشواط الختامية والكبرى. لا يقتصر تميز ميدان الطائف للهجن على موقع الاستراتيجي، بل يمتد إلى بنية تحتية تضاهي أعلى المعايير العالمية. ومن أبرز التجهيزات طبعا القطاع البيطري، اللي ضروري أنهم يكونوا متواجدين من خلال هذه الفعالية، عيادات ثابتة ومتنقلة، مختبرات تابعة للاتحاد لفحص المنشطات، ونقاط تدقيق إلكتروني للشرائح قبل دخول المطايا إلى المضمار، أيضا قطاع النقل والخدمات، تخصيص مواقف واسعة للسيارات نقل الهجن، وسوق كذلك متكامل لبيع الأعلاف ومستلزمات الإيواء، كذلك الشحن اللوجستي من خلال تخصيص مواقف الشحن اللوجستي من خلال توفير خدمات نقل ثقيل للشركات والمؤسسات عبر منصة لوجستي، إضافة إلى مقدمي الخدمات المحليين في الطائف لدعم الفعاليات المصاحبة والوفود المشاركة. أيضا تقسم أشواط البطولة إلى فئتين رئيسيتين، الأشواط المفتوحة المخصصة للمؤسسات وكبار الملاك، والأشواط العامة لأبناء القبائل والملاك العامين، مع التزام صارم من اللجان بفصل جداول التثبيت لكل فئة عمرية لضمان العدالة والشفافية في جميع المنافسات. طبعا المهتمين بهذا المجال وبهذا السباق يستطيعون الدخول إلى موقع الفعالية، قراءة الاشتراطات، الحرص على الاهتمام بها، بالإضافة إلى تسجيل البيانات بالشكل الصحيح حتى تضمن المشاركة بإذن الله. أتمنى لهم طبعا التوفيق، وأكيد راح يكون لنا تغطيات في الأيام القادمة بإذن الله لهذا النوع من السباقات.

وأن تنصرنا على جميع الحساد والماكرين والأعداء يا رب العالمين. اللهم فرج عنا همومنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. الوقاية خير من العلاج عبارة نرددها في حياتنا اليومية، لكننا في كثير من الأحيان نختزل هذه الحكمة في ممارسات بسيطة ونغفل عن منظومة طبية متكاملة تقوم عليها وهي الطب الوقائي. لم يعد الطب مجرد رحلة للبحث عن دواء بعد حدوث المرض، بل أصبح استراتيجية ذكية لحماية الجسد قبل أن يشتكي، واستثماراً واعياً في الصحة يضمن جودة الحياة للأفراد والمجتمعات. للحديث أكثر عن الطب الوقائي يسرنا أن تكون معنا الدكتورة لمياء إبراهيم، استشارية طب الأسرة والصحة العامة. حياك الله دكتورة لمياء.
1: حياكم الله وشكراً لك أختي حورية وشكراً لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة وعلى هذا الموضوع المهم جداً والذي يقلق الكثير من الناس، وهو أساساً ضمن التوجه اللي هي ضمن الرؤية الوطنية ضمن توجه الصحة ونموذج الصحي، إن إحنا نعزز الوقاية ونرجع إلى المثل القديم، الوقاية خير من العلاج.
0: جميل، وعلى أساس كلامك وبناء على كلامك دائماً نكرر جملة الوقاية خير من العلاج، وش هو مفهوم الطب الوقائي ببساطة؟
1: طيب، الطب الوقائي إنه الهدف منه إن إحنا نعزز الصحة إلى الجميع قبل أن يصيبك المرض. يعني نبدأ إن إحنا الأساس هو التغلب أو مقاومة المرض قبل حدوثه. إحنا كبشر موجودة عندنا الجينات، موجودة عندنا عوامل بيئية مختلفة، موجودة عندنا اللي هي سلوك اجتماعي، سلوك تغذوي، سلوك صحي بشكل عام. كل هذه الأمور تؤثر علينا. تلاقين حتى البيت الواحد أخوة من أم وأب واحدين، وهم يختلفون في نوعية الأمراض اللي لديهم. طبعا في أمراض متوارثة أساسا بين العوائل، في أمراض أساسا جدت علينا أو صارت مع نمط الحياة اللي هي المرفه، نقدر نقول اللي هي هذه ضريبة الرفاهية، إن إحنا ما نتحرك يمكن بشكل كبير، ما نمشي، ما تجبرنا الأمور إن إحنا نمشي، نحمل أشياء ثقيلة أو غيرها، فما نقوي عضلاتنا أو يعني نعزز اللي هي السلوك اللي هي الطبيعة البشرية اللي هي الطبيعة اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا وياها، مثلا اللي هي بناء الكتلة العضلية أو اللياقة الصحية. فكل هذه الأمور أثرت علينا بشكل أو آخر وتسببت في أمراض، وصارت ضريبتها وجود الأمراض من ضمن الأمراض المزمنة، غير في أمراض اللي هي مثلا الأمراض نتيجة الأورام السرطانية، يعني مثال سرطان الثدي اللي ممكن عبر برامج الفحص المبكر لسرطان الثدي الماموغرام إنه يعني يكتشف مبكرا، وبالتالي يتم التعامل معه بشكل مبكر ونسبة الشفاء العاجل سريعة أو نسبة الشفاء منه سريعة مقارنة بالتأخر في الفحص السرطان الثدي. وهذه حتى فيها اقتصاديات الصحة، يعني الدول الحين لما تهتم لك بموضوع الوقاية، الوقاية كلفتها مهما كانت لا تقارن بتكلفة العلاج إذا تكلمنا عن اقتصاديات الصحة، فما بالك تأثيرها على جودة الحياة، على ايضا اللي هي الاداء الوظيفي، الاداء المهني، المشاركه اصلا المشاركه التنمويه. فالبرامج الحين الصحيه ما صارت برامج تختص فقط انه هو بدور او مبادره الفرد ووعيه، يعني في بعض الناس اللي عندهم وعي وعندهم خدمات صحيه كانت متاحه لهم يمكن فيها رفاهيه اكثر من الاخرين، لا، حاليا مع الرؤيه الوطنيه مع التوجه الصحي هذه الامكانيات متوفره الى الجميع. والدليل على هذا مبادرة اللي قامت فيها الصحة القابضة اللي هي مبادرة تأكد، ركزت على العوامل الرئيسية للأمراض المزمنة والأمراض الوقائية، وصار فيها مركز إنه حتى يمكن البعض إنه اتصلوا عليهم تأكد سواء برسائل أو إنها بتوعية بشكل عام، جتهم رسائل أو إنهم جتهم يعني الفحوصات، فمنها تعمل لهم الفحوصات اللي هي الأساسية اللي تركز على الضغط على على الفحوص اللي هي مثلا من ضمنها الضغط اللي هي العوامل الخطورة بالأمراض الأوعية القلبية، وعندك لها الكوليسترول بينعمل فيه الكوليسترول والدهون الثلاثية وبينعمل لها الفحص التراكمي إلى السكر، وكذلك الماموغرام أو فحص الثدي الوقائي للفئات المعرضة وفحص سرطان القولون. وأيضا من خلال المراكز الصحية نتصل على المرضى ونعطيهم نتائج الفحوصات اللي معمولة لهم غير الفحوصات المتوفرة بشكل عام.
0: جميل. طيب دكتورة، هناك انطباع سائد بأن الشخص اللي ما يزور الطبيب إلا إذا كان يشتكي من ألم، وش الفرق الجوهري في النتيجة بين شخص يفحص دوريا ومهتم وشخص ما يزور العيادة إلا عند المرض؟
1: الفرق الأساسي هو التوقيت. يعني كثير من الأمراض اللي ممكن يعاني منها الإنسان ويمكن التعامل معها مبكرا ما يكون لها أعراض، يعني من ضمنها مثلا ارتفاع الضغط، يرتفع الضغط بدون أي أعراض، والمريض ما يعرف أنه أصلا هو عنده ارتفاع ضغط، ويكتشف عن طريق الصدفة أنه هو جاي لأي سبب من الأسباب، أو استخدم جهاز ضغط يكون عند أحد من أقاربه، ثم يفاجأ بالأرقام اللي لديه، ما هو شرط أن يكون عنده عرض فيه. عندك برضه ارتفاع السكر، كثير من الناس اللي عملوا فحوصات من ضمنها في تأكد تبين لهم أن عندهم ارتفاع كوليسترول، ارتفاع أو ارتفاع سكر، هم ما يعرفوا، ما عندهم أعراض، ما في أعراض منها. عندك التطعيمات كذلك، احنا ما تكلمنا برضه من الطب الوقائي التطعيمات، وهذا شيء جدا مهم، خصوصا مع انتشار أو أنه اللي هي بعض الحالات أو ظهور كثير من الحالات، ما بقول انتشار، ظهور كثير من الحالات من ضمنها الحزام الناري. في البداية المريض لما بيحس فيه أعراض بتبدأ أعراضه كنشاد عضلي، ما بيحس بالعرض القوي اللي فيه، اللي بعدين بيجي الألم الشديد، لأن الألم من الداخل إلى الخارج، ما بيحس فيه في البداية. في فرق لما أنه بيكون يطعم فيه، هو بيجي في التوقيت أنه أخذ التطعيم، ما من عمر 50 سنة هي يأخذ التطعيم إلى، فهو تجنب التوقيت، تجنب الإصابة، أو على الأقل لو جته إصابة رغم التطعيم، هي محالات كثيرة تجي مع التطعيم، ما حتجي الأعراض شديدة وطويلة الأمد مثل المريض اللي ما عنده التطعيم. فدائما احنا نقول الفرق فيها هي فرق الوقاية، وذكرت لكم مثال اللي هو سرطان الثدي. في حالات فعلا تم اكتشاف أن يكون فيها أورام في البداية الأولى وتم التعامل معها بشكل سريع مع المريضة، وتم علاج المريضة بدون الدخول في المضاعفات الطويلة اللي يدخل فيها مرضى السرطان التي قد تؤدي إلى الوفاة، اللي إنهم يتأخرون في الفحص. فتوقيت جدا مهم، وأحيان وإحنا هذه يمكن نتكلم عليها، يمكن إذا أخذنا الحديث كيف أن هذا التوقيت أحيانا مضحك حتى بالنسبة إلى المرضى، أن في عندهم اهتمام يعملون فحوصات لأشياء غير مهمة،
0: صحيح.
1: أو ما بقول أنها أساسية بالنسبة لهم، أنها كأنها تكتشف لهم شيء مبكر وهو ما هو موجود، بينما أنهم يتغافلون عن الفحوصات الأساسية اللي ممكن أنها فعلا تعمل فرق كبير في حياتهم،
0: نعم.
1: اللي هي من ضمنها فحص الماموغرام وفحص اللي هي القولون اللي هي عن طريق عينة البراز، يعني فحص بسيط. مع هذا أن تلاقي، ما بقول مقاومة بمعنى مقاومة، أنه عدم اهتمام فيها مقابل أن نبغى نفحص لنا مثلا مقاومة الإنسولين، أو فحصي لي مثلا الزنك والنحاس وأشياء، يعني لربما ما بقول لها بعضها غير متوفر، بعضها مكلف يعني، وبعضها ما حيغير، أو الكورتيزول ما حيغير يعني في العلاج، ما في دواء أنا بعطيه لمعين إلى هذا المرض يعني. بعض الفحوصات تكون مخبرية عليها إعلانات أكثر، أو أنها ما تكون أساسية وتلاقي عليها طلب ومستعدين يدفعوا عليها مبالغ كبيرة، بينما لما تجي للفحوصات وهي متاحة مجانا تلاقي فيها تهرب، أنه لا ما نبغى نعملها، نحن نخاف أنه يكون فيها شيء. والله هذه الجملة يعني شائعة، أنا خاف يكون فيها شيء، رغم أنه لما تكتشف أنه فيها شيء حتفرق أيضا في العلاج والأشياء اللي بتصير بعدها.
0: أكيد. طيب دكتورة لمياء، وش أشهر المفاهيم المغلوطة أو المخاوف اللي تواجهونها في العيادة وتجعل الناس أنهم يترددون في أنهم يجرون الفحوصات المبكرة؟
1: طيب أنا بقول لك تحديدا بالذات في الماموغرام، بقول الفحوصات الثانية الناس تجي وتفحص، أنا أتكلم عن واقع ممارسة ما هو كلام تنظيري. نخاف نفحص ونكتشف ان فيه مرض وانا صحتي زينه ما فيني شيء، هو تهرب، هو نوع من الانكار او خوف من اكتشاف المرض. في بعض المرضى برضو لاحظت، رحت على فكره لفحص السكر، انه يتجنب فحص السكر لانه خايف انه يكون عنده السكر، وبالتالي تبعات الموضوع من الحميه، من الالتزام بالعلاج، من الاثار الجانبيه للمرض الى اخره. فدائما يكون فيها المخاوف ان انا صحتي جيده، انا من اعمل فحص بتجيبوا لي، تطلعوا لي امراض ما هي في موجوده، يعني انا مرتاح وبتجيبوا لي القلق. فهذه دائما يكون يعني احد الاشياء اللي لبعض المرضى طبعا او بعض الناس، احنا دائما نتعامل في الطب الوقائي او في حتى في طب الاسره، ان عندنا مراجعين وليسوا مرضى. المراجع يعني ممكن انه يراجع وهو صحته جيده، مثل المرضى اللي يجون يدخلوا للفحوصات الوقائيه. في برضو في المقابل إلى نفس هذا الشيء، كثرة الفحوصات يعني أن نهتم بصحتي أكثر، ويعني فأنا في البعض المرضى يصلون للوسواس أنه كل شهر بيعيد لك نفس الفحوصات، بيطلب عليها فحوصات يعني، فبرضو يعني صارت فيها هذه عليها مشاكل، هتأثر أيضا على الآخرين، يعني الناس اللي بعدين تبغى تعمل فحوصات ما في، خصوصا ما نتكلم عن قطاعات حكومية أو قطاعات غير ربحية. فلازم يكون لها أيضا هذه كنترول، خصوصا المريض القلق يعني يعمل فحوصات كثيرة، أنا أبغى أعمل كل شيء موجود عندكم أعملوا لي وياه. فهذه برضو اللي زي ما قلت لك إن هي علامة القلق، خصوصا لما تسمعين من أحد أنه أصيب بمرض فلاني فأنا بروح أفحص الفحوصات يمكن فيني هذا المرض اللي موجود، خصوصا لما يكون أحد من الأقارب أو من المعارف، وأيضا كذلك تأثير التواصل الاجتماعي ويظهروا لك يعني البعض يتكلمون عن بعض الأمور. يعني أنا ما يعني ما أضع في ذمتهم واللي أتدخل فيها يعني، بس إني أقول لك في أمور تسويقية، ما نحن نأخذ كل شيء هذه الأمور التسويقية، لأن الفحوصات ترى لكل مريض مختلفة، هي ما هي فقط فئة عمرية، فيها فئة عمرية، فيها عوامل خطورة، فيها يعني مرتبطة أيضا اللي هي زي ما قلنا عوامل الخطورة أحيانا حتى صحة الإنسان نفسه، يعني المدخن غير المدخن، اللي عنده أمراض مثلا مزمنة غير اللي ما عنده أمراض مزمنة، اللي عنده فئة قاربة مثلا الناس عندهم أمراض وراثية غير اللي ما عنده أمراض وراثية، أحيانا حتى الجينات والعرق يعني يفرق، يعني في بعض الجنسيات لها معروف أننا من لازم تفحصيهم على الدهون الثلاثية من أعمار مبكرة، لأن عندهم الدهون الثلاثية وراثيا عندهم جينيا تكون عالية تحديدا، يعني بالذات أقول لك الجنسية الهندية، لدرجة أنه في الهند الحين صاروا وقائيا يعطوهم علاجات الدهون بدون حتى فحص، مثل ما احنا نتعامل مع فيتامين دال، الحين فيتامين دال احنا عندنا نقص، معظمنا اللي هو عندنا نقص يكون لأن احنا ما نتعرض للشمس بشكل كبير. في أمراض يعني الطب الوقائي برضو في ميزة أنه يحدد لك عوامل خطورة إلى كل مكان، لكل دولة ولكل منطقة، يعني في بعض المناطق برضو يكون عندهم يعني أمراض سائدة، فما نتكلم إحنا على يعني على فقط اللي هي الفحوصات، إحنا نتكلم عن الفحوصات من ضمن التطعيمات. على فكرة في فترة مثلا طلعت تطعيمة قالوا نبغى نعمل تطعيمة تعزيزية تطعيمة الحصبة، رغم أنها كانت تعطى في عمر معين أو في فترة معينة، لكن الطب الوقائي ونتكلم متمثل في وزارة الصحة لما يشوفون في حالات تم تبليغ عليها في أكثر من مكان تبدأ تدخل لكم، أو الصحة العالمية تبدأ تقول لك لا دعنا نعزز المناعة أو الوقاية من خلال أما التطعيمات أو الفحوصات الوقائية، أو وتصير عليها هذه اللي هي حملات التوعية بما فيها الحين إحنا كلامنا معكم في الإذاعة، بحيث إحنا هذا الكلام يصل إلى الجمهور.
0: نعم.
1: إنه في فحوصات وقائية، أنت تحتاج فحوصات وقائية، لا يكون يعني عندنا الإنكار العام إن أنا صحتي زينة أنا ما أحتاج أفحص، ولا يكون أيضا القلق الزائد إن الفحوصات الزائدة بدون وجه داعي.
0: دكتورة لمياء، البعض يعتقد أن الفحص الدوري هو مجرد تحليل دم شامل، وش الفحوصات الفعلية اللي يتضمنها الفحص الدوري؟
1: طيب، من أكثر الأفكار شيوعاً هذه إن أعطوني نبغى تحليل شامل، يعني احنا برضو نرجع نتكلم الى العياده نبغى الفحص الشامل، ما في شيء اسمه ترى فحص شامل، انه هو بمعنى كلمه فحص شامل نتكلم عليها طبيا وحتى اجرائيا، هو في النهايه هو فحص لكل فئه، يعني لو انت بتروحي مثلا تقدمي على وظيفه في وظيفتك طالبه فحوصات معينه، فهذا يسمونه الفحص الشامل الخاص بهذه الوظيفه. طيب لو انت مثلا بتجي عمرك فوق الأربعين سنه وتبغى تعمل فحوصات، في فحص شامل يشمل فحوصات معينه، فما في فحص شامل اللي هو في تخيل المريض، في فحص شامل في تخيل الطبيب، مو تخيل الطبيب، في إجراءات الطبيب، لأنه يكون عنده إجراءات محددة وفق مثلا متطلبات محددة. وصارت فعلا تنزل الحين باقات، يعني مثلا باقات وظيفة الفلانية، يكون بعض الجهات في التأمين بالذات إنه يكون نزلين باقة للمهنة الفلانية إنهم يقدموا عليها. إحنا مثلا للأطباء والكادر الصحي ضروري مثلا بالنسبة لنا عمل الفيروسات، فإحنا الفحص الشامل يشمل الفيروسات لأن أساس فيها نقل العدوى أو غيرها، بس هل كل الوظائف تحتاج فحص فيروسات؟ لا، مو صحيح. نفس الشيء بالنسبة إلى الفحص الشامل، إن أنا بروح إلى المركز أنا عمري مثلا 16 سنة عملي لي كل الفحوصات اللي موجودة، تجد الأم أو الأب عملي لولدنا كل أو بنتنا كل الفحوصات الموجودة عندكم بما فيها الهرمونات، ما في هذا الشيء اسمه فحص الشامل بهذه الطريقة. نجي أجي نقول إيش هو الفحص الشامل. الفحص أول شيء يبدأ مو من التحاليل سحب الدم، يبدأ من التاريخ الصحي والعائلي، كم الوزن، إيش مؤشر كتلة الجسم، ضغط الحياة أو ضغط الدم عفوا، لأن هذه كلها هذه علامات حيوية نشوفها موجودة لتأخذها التمريض. بعدين نمط الحياة، إيش طبيعة نمط الحياة، هل يمارس الرياضة، هل يتحرك، ما بقول حتى ممارسة الرياضة معناها مشاركة في الجيم، يتحرك أو ما يتحرك، يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة ناس تحركيهم من عند الشاشات أو إن من اللعبة البلاي ستيشن أو الألعاب اللي يوجدوها، ما في أي حركة، ما في أي نشاط حركي، بالذات إحنا نتكلم عن الجيل الحالي. إيش نوعية الأكل اللي يأكله، هل يأكله خضار، يأكله فواكه، أو كله معتمدين على أكل المطاعم وبيكي تشايلد أو يسميهم الناس الانتقائيين، حتى ما نقول تشايلد بيكي لأنه صاروا حتى كبار، ما انتقائيين، احنا ما ناكل لحم، ما ناكل مدري بيض، ما ناكل، ما نشرب حليب، ما هذول كل انتقائيين ترى يؤثر على نمط الحياة ويؤثر على الفيتامينات والمعادن الموجودة فيهم والبروتين مثلا كتلة الجسم. بعدين نحدد الحاجة، هل هو يحتاج إلى فحص السكر، هل هو يحتاج إلى فحص الدهون، اللي عندنا الدهون كوليسترول وعندنا الدهون الثلاثية، وأيضا اللي هي بعض العوامل الخطورة الثانية مثلا العائلة عندهم سرطان، سرطانات، أورام، إيش الأورام اللي هي عندهم، التطعيمات، هل هم طعموا كامل أو ما طعموا كامل، بالذات الناس الأعمار زي ما قلت لك في أعمار تتطلب إلى نوعية معينة من التطعيمات، بعض الأمراض اللي هي تحتاج إلى نوعية معينة من التطعيمات. فالفحص الدوري أنا أقولها لك من الآخر يعني ما هي باقة مختبر، هو تقييم إذا كان المخاطر الصحية. أنا أتكلم عن الطب والطب الوقائي اللي يجرى يعني في الواقع، إنك في أحيانًا مختبرات ينزل لك باقة والناس تروح وتشترك في الباقة وتعمل الفحوصات. هذه في النهاية هذا خيار الشخص. لما نتكلم عن الطب ونتكلم عن طب وقائي ونتكلم عن طب وقائي معناها يشمل الجميع والعامة، فإذا هنالك فحص دوري اللي هو لكل فئة عمرية ولكل فئة صحية أو فئة إنسانية لها فحوصات تناسبها.
0: نعم. طب دكتورة لميا، متى يصبح التاريخ المرضي للعائلة مثل إصابة الأقارب بالسكر أو الضغط أو الأورام مؤشر يفرض على الشخص بدء فحوصات في سن مبكر عن المعتاد؟ وبسألك تحديدا عن البنات يعني في العمر 13 14 15، هل بالضرورة يعني لو كان في تاريخ العائلة مثلا إصابة بالأورام سرطانية أنهم يفحصون؟
1: طيب احنا نهتم اكثر لما يكون الاصابه لدى القريب من الدرجه الاولى مثلا.

0: خصوصا لو ظهر في سن مبكره او ان عندنا اصابات متعدده في نفس العائله. لو جينا مثلا الى السرطانات، احنا سرطان الثدي يبدا من الأربعي للمراه، بس انه لو كانت في استثناءات، لو كانت مثلا الوالده، الاخوات، الخاله، دائما يكون من جهه الام ان عندهم، بدا عندهم ان يكون عندهم سرطان الثدي او سرطان المبيض يعني، فدول في لهم اعتبارات تكون اعتبارات خاصه ابكر. برضو سرطان القولون لو كان متناقل في العائله ان عندهم سرطان القولون، خصوصا الرجال يعني سرطان القولون يكون منتشر، غير النمط الغذائي اللي موجود اللي يعتمد كثير على البروتين وعلى الدهون وما يكون قليل الالياف، فهذول يكون عندهم عرضه اكثر ان يجيهم سرطان القولون. فنبدا الفحص فيه بطريقه مبكره، واحيانا نحتاج الى تقييم وراثي، يعني نعمل له مثل شجره الوراثه، الاصابات هذه من وين جايه، متوارثه ولا لا. فالتاريخ العائلي ما هي معلومه جانبيه، يعني هذا يهتموا فيه الحين في التوثيق، ما هو معلومه جانبيه. انتشار اللي هي الامراض، عندك امراض السكري وامراض الضغط والسمنه، السمنه برضو لها جينات وراثيه، فهذه كلها هذه عوامل، السمنه مرض. فالخطه الوقائيه بالكامل تتغير، يعني ممكن السمنه تهتمين فيها من عمر الطفوله على فكره، حتى من وقت التطعيمات، ان الطفل اهله فرحانين فيه وزنه زايد وخايفين عليه من الحسد، بينما هو معرض الى الكثير من الامراض بسبب سمنته الزايده او طريقه تغذيته.
1: صحيح. طيب دكتورة لميا، كيف ممكن يساهم الطب الوقائي في اكتشاف مرحلة ما قبل السكري أو الارتفاع الطفيف في الضغط قبل حدوث مضاعفات؟
0: طيب هذه هنا احنا التحديات اللي عندنا في الطب الوقائي، ونقول هذا ملعبنا اللي فيها وينجح فيها فعلا الطب الوقائي. الإنسان ممكن يكون بدون أعراض ونكتشف أن السكر دخل مرحلة ما قبل السكري. المرحلة قبل السكري اللي هي من فحص السكر لو حسبناه بالملي مول هي 5.6 إلى 6.2، زين، هذه المرحلة قبل السكر. أو الضغط إنه بدأ يرتفع بشكل متكرر، لكن أحياناً المريض ما يكون ضغطه جيد، يعني لهذا إحنا مثلاً دائماً نقول للمريض إذا ضغطك عالي في المركز أو في المستشفى خذ لك جهاز ضغط في البيت وقيس الضغط وأنت هادي في البيت، يكون يعني في ظروف هو مرتاح فيها، يكون توجه إلى دورة المياه مثلاً، ما يكون عنده توتر، ما يكون شارب قهوة أو منبهات يعني قبل الفحص، يكون جالس في مكان بارد ومرتاح فيه وشرب الموية حقته ومروق أحلى رواقان، ويقيس الضغط بالطريقة المناسبة اللي هي يعني مثل التعليمات اللي أعطاه إياها الجهاز، ويعطينا يقرأ، يضع القراءات على ورقة أو على حسب الجهاز. بعض الأجهزة الحين بعد متطورة أنها تطلع لك القراءة مباشرة على الجهاز اللي عندك، وبعدها نقارن القراءات. فإذا بس هذا الشخص يكون معرض أصلا بيجيه الضغط، بس إنه هو يتأثر مثلا مع التوتر، فإذا هذا الشخص. وعندك أيضا إضافة لقبل السكري، عندك الكوليسترول، الكوليسترول الوراثي، إنه هذا قابل إنه يجيك اللي هو ارتفاع الكوليسترول. عادة هذا ما يكون بتجنب يعني أكل معين، نقدر نقول أو ممكن نقول بزيادة أو تحسين أنواع التغذية لنوعيات مختلفة من الأكل، والاهتمام أصلا بالصحة والنشاط والتغذية. فنبدأ إحنا في العلاج فيها في وقتها على حسب الوضع. طيب على حسب الوضع اللي فيه، وفعلا يعني يحدث تغيير في حياة الإنسان، خصوصا لما يكون التواصل معاه جيد وإعطائه حلو. يعني أحيانا نبدأ حتى بالعلاج على حسب طبعا تقرير الطبيب، ويكون المناقشة مع المريض والمناقشة مع ظروفه. أحيانا تكون بسبب ظروف العمل وضغوط العمل على الناس مثلا، فتلاقي فيه مثلا نوعية لخبطة في أكله، الضغط التوتر عنده جدا عالي، ما يقدر يتحكم في الضغط، نومه سيء، خربطة النوم بالذات لنظام أعمالهم فيها شفتات أو فيها تغيرات أو شيء. فإحنا أول ما نبدأ نتفهم يعني، وهذا ندخل فيها الطب الوقائي وندخل فيها برضو على شمولية طب الأسرة، نحن ننظر إلى الإنسان كإنسان. أنا ما أنظر إلى فحص سكر ولا فحص ضغط وهذا رقم وهذا غير رقم، هذا نقوله حتى إلى الناس، لا تدقق على الأرقام، هذا فحص مختبر. أنت لما تتعامل مع الطبيب يتعامل معك كإنسان ويتعامل معك كضغوطك. إذا نومك مثلا مخربط أو نومك مثلا عندك تقطع في النوم، اللي الناس اللي يجيهم اختناق في النوم أو تقطع في النوم لأي سبب من الأسباب، الطبيعي إنه بيكون عنده ارتفاع في الضغط. فأنا أبدأ أعالج الجذور، أعالج الأشياء الأساسية. إذا يومك تبدأ مثلا من الصباح إنك تصحى على أشياء كلها سكريات، قهوة وسكريات، تمر، حتى التمر والرطب ترى على فكرة هاي تعتبر كبداية، من البداية على الريق مع قهوة، مع بدون فطور بدون انتظام واستمرار عليها بهذا النظام، طبيعي السكر عندك بيرتفع، سواء كان سكرك وانت صايم او سكرك التراكمي، وانت جينيا قابل ان يجيك السكر وما تعمل رياضه وزنك زايد. فاذا خلينا نبدا الحين على برنامج الاستثمار في الصحة، أنت قاعد تستثمر في صحتك، هذا اللي بتدوم لك. فذي الأمور كثير تغير في حياة الإنسان. التدخين برضو نفس المشكلة يعني، فعلى حسب مستوى الخطورة. فأفضل وقت للتدخل ما ننتظر تجي المضاعفات حتى أنه يدخل في مرحلة أنه لما ياخذ العلاج ما حيقدر يوقفه، لا، في مرحلة على فكرة ممكن ياخذ فيها العلاج بفترة مع الأمور الثانية اللي تساعد، التغذية والنشاط الرياضي المناسب طبعا، كل الأشياء المناسبة، وتغيير حتى نمطية التفكير وأسلوب الحياة أنه يعيش جودة حياة. ولهذا ظهر أصلا في تخصص اسمه طب نمط الحياة. لكن لما يكون عندنا فرصة نمنعها، أنا صراحة تستخدم هذه الجملة لمرضاي، أقول له أنت الحين جاي عندك قدرة على تغيير المستقبل، يمكن أنت عندك جينات، يمكن عندك الحين الحمد لله أنك اكتشفت المرض، لأنه ما يكون الوقع الموضوع مزعج يعني أنك تأخذ أدوية ممكن تأخذ طول العمر، لا، إحنا نعمل الحين على تغيير المستقبل وهذا بيدك. وأنا أشوف يعني صراحة مع التجارب لما يكون في علاقة جيدة بين المريض وطبيبة وفي وعي ويفهم، أنه كثير من الحالات هذه تتغير بشكل كلي، يعني 180 درجة، أنه يجيك زيارة القادمة بعد 3 أشهر كل فحوصاته جيدة. وهذه أهمية زي ما قلت، هذا التحدي إلى طب الوقائي، وهذا الممتع اللي فيه، أنك أنت فعلا تقدر تغير حياة الناس، وأنه فعلا يتحول من أنه كان بيكون مريض أو قبل المرض أنه يتحول إلى إنسان ما يأخذ ولا حبة.
1: نعم. طيب دكتورة لمياء، كيف ممكن يغير الفحص المبكر كالماموغرام أو مناظير القولون الدورية من نسب الشفاء والتعافي تماما؟
0: طيب احنا تكلمنا عنه سابقا، نرجع نأكد على الموضوع. كل ما اكتشفنا بعض السرطانات في مرحلة مبكرة، كانت خيارات العلاج والنتائج الأفضل بشكل عام. سرطان القولون مثال، الفحص سرطان القولون هو فحص عن طريق البراز، وانت بكرامة بسيط، يعني ما هو انه القولون مثل سابقا كان بس فقط بالمنظار يعني، والمنظار يعني الوصول الى ما هو سهل، وطريقة ما هي يعني مرة انها سهلة، وتخيل ان هذا ينعمل على مستوى يعني تعمل الناس بالملايين العدد. فهو الميزة سرطان القولون أو الفحص هذا ما يكتشف بس السرطان فقط، بل يمكن لما لو عملنا مثلا بعدين أن يحول المرضى اللي هي عالية الخطورة إلى المنظار، ممكن يكتشف السرطان اللي فيهم أو يعني يشخص ويزال بعض اللي هي مثلا اللحيمات أو شيء قبل تحولها إلى السرطان. نجي للماموغرام. الماموغرام عوضا عن انه برضو الماموغرام انه هي وسيله متاحه، ومثلا احنا بالنسبه لوزاره الصحه اتاحتها ترى في حتى في المولات وفي سيارات انها بتعمل لك الماموغرام، غير برضو انها موجوده في تاكد موجوده، وفي موجوده في المستشفيات، وحتى التامين يغطيها اللي هي الماموغرام، يساعد على اكتشاف سرطان الثدي مراحل مبكره. والمراحل المبكره ممكن انه ما يكون في اي احساس اصلا انه في سرطان ولا في شيء، وله برنامج محدد ويعمل للسيدات ويعمل له إعادة بحسب يعني في إعادة لو كان طبيعي، وإعادة لو كان في أي نوع من الشك، وأيضا أهل حال المريضة إلى الأشعة الصوتية لو كان فيها اكتشفوا فيها أي إصابات. فالكشف المبكر بعض السرطانات مو بس يكتشف المرض بس لكنه يمنع تطوره أصلا منذ البداية.
1: نعم. طيب سؤال أخير دكتورة لمياء، كيف يمكن للشخص أنه يبدأ خطواته الأولى اليوم؟ هل يتوجه للمختبر مباشرة أم أنه استشارة طبيب الأسرة أولا هي الأساس لتحديد ما يحتاجه فعليا؟
0: طيب هي الأفضل وهو الأساس اللي مطبق يعني حاليا في السعودية، سواء كانوا من المرضى بتبع القطاعات الغير اللي هي الحكومية أو الغير ربحية، أو كانوا حتى مرضى التأمين في القطاع الخاص، أنك تبدأ بطبيب الأسرة. الهدف ما هو إجراء أكبر عدد من الفحوصات، إنما معرفة إيش اللي تحتاج له تحديدا، لأن الطبيب بيقيم عمرك، بيقيم وزنك، ضغطك، تاريخك العائلي، نمط حياتك، عوامل الخطورة، وبيحدد الفحوصات المناسبة وأنت معه. تكتشف يمكن إنك تحتاج ما تحتاج أصلا فحص دم، يمكن تحتاج تطعيم، يمكن تحتاج فحص سرطان قولون أو الثدي، أو ممكن التعامل مع عوامل الخطورة اللي يمكن تغييرها بما فيها نتكلم عن السمنة. فما ننتظر أن جسدك يشتكي لكن ولا تحول الوقاية إلى سباق الفحوصات، لكن ابدأ بطبيب الأسرة وعمل الفحص الصحيح في الوقت الصحيح.
1: نعم. شكرا لك دكتورة لمياء إبراهيم، استشارية طب الأسرة والصحة العامة.
0: الله يسلمكم. الله، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى أن الجميع يكون بصحة وعافية
1: بإذن الله. شكرا، وشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، في أمان الله.
2: طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقودا يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
11: أهلا وسهلا بأصدقاء خوارزميات، يوم جديد ولقاء جديد يجمعنا بكم في هذا العالم المتنامي. في حلقة سابقة تحدثنا عن أهمية تحديث الملفات المرفوعة للراج حتى تكون المعطيات كما نتوقع وأفضل مما نتوقع في إجابات الذكاء الاصطناعي. في هذه الحلقة بنتحدث بتخصص أكثر حول فرز المعلومات والمعطيات وما ينفع أحيانا يظهر للعملاء، للمساهمين وللشركاء وغير ذلك. أهلا وسهلا بمهندس مصطفى الشعلة.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ صالح.
11: الخطوة هذه يبدو أنها مهمة، ولذلك يعني حرص أنها تكون في هذه الحلقة.
12: جميل جدا، وإحنا مكملين على تقنية الراق، وللمستمعين الجدد والمستمعين حتى القدامى حبينا بس نأكد ونراجع إيش معنى الراق وإيش كنا نتكلم عنه في الحلقات الماضية. الراق هو مصطلح أو تقنية جديدة هي مبنية على الذكاء الصناعي التوليدي، ولكن معززة بالقواعد المعرفية للمستخدم. والسبب فيها بأنه الذكاء الصناعي التوليدي العام قد يأتي بإجابات غير موثوقة، ولذلك المؤسسات والشركات وأيضا حتى الأفراد يحتاجوا بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي يسمع إلى قواعدهم المعرفية، معلوماتهم المعرفية، مصادرهم الخاصة قبل أن ينتقل إلى المصادر العامة. وهذه كل الشركات ممكن تستفيد من هذه التقنية. تكلمنا في الحلقة السابقة، وطبعا الراق هو اختصار لكلمة Retrieval Augmented Generation اللي هو الذكاء الصناعي التوليدي المعزز بالاسترجاع. أنا ما أحب كلمة الاسترجاع، بس هي المعززة، هي Retrieval معناتها استرجاع، المعززة بالمصادر المعرفية للمستخدم. تكلمنا في الحلقة السابقة أنه كعادة جيدة قبل أن ترفع ملفاتك يجب أن تنتبه وتركز أن تكون بياناتك نظيفة محدثة غير مكررة، حتى لأنه الراق إذا أعطيت بيانات غلط بيعطيك معلومات غلط لكن مرتبة. فالحلقة هذه راح نناقش فيها بشكل أكثر تفصيل الراق بعد أنا ما نظفته، هل أرفع على طول؟ هنا لا، لابد أن ننتبه. هذا النموذج من اللي بيستخدمه؟ هل موظف ضمن الكيان، هذا كيان المؤسسة، أم عميل؟ قد تكون عندك بيانات في السياسات، خلينا نذكر على سبيل المثال مدرسة. إذا تبغى تتكلم عن سياسة المدرسة، في سياسة لأولياء الأمور الخاصة بالطلاب،
11: أو لوائح مثلا،
12: لوائح وإرشادات، في لوائح وإرشادات إلى المعلمين. ما ينفع هذه كل البيانات تحطها في قاعدة بيانات واحدة تعرضها للجميع، لأنه ولي الأمر ما يهم اللوائح والإرشادات الخاصة بالمعلم، هذه المفروض تكون داخلية. فبالتالي إحنا نحتاج إلى نموذجين، نموذج داخلي إلى نفس الكيان، إلى نفس الموظفين إن كانوا مدرسين ومعلمين أو إن كانوا موظفين في شركة أو
11: وأحيانا بطار. أكثر من نموذج، يعني مثلا في المنظمة أو الجمعية مثلا هناك مدراء إدارات، مدراء عموم،
12: صحيح،
11: لهم صلاحيات في دخول إلى معلومات محددة،
12: صحيح.
11: هناك الإدارة المالية والتي تدخل على القوائم المالية أو الأرباح أو الخسائر، فبالتالي أنا أحتاج إلى فرز أكثر.
12: بالضبط، كلامك 100% صحيح أخ صالح. أنت تحتاج أنك تفرز العميل أو المستخدم النهائي منه، هل الإدارة العليا، الإدارة الوسطى، الموظفين، العملاء، الناس العامة. فحسب النوع المستخدم الأخير أنا أخصص القاعدة المعرفية الخاصة بهم بحيث أحافظ على خصوصيتي ككيان.
11: هل ممكن أنه الذكاء الاصطناعي يفهم من يتعامل معه؟ يعني كيف لو أنه مثلا يحدد من هذا الشخص فبالتالي يعطيه المعلومة المناسبة له؟
12: هذه ما تترك للذكاء الصناعي، تترك إلى البرنامج نفسه. يعني في مثلا الدخول، يعني إذا أنت عامل موقع إلكتروني في تسجيل مستخدم، دخول المستخدم هذا أنت مين، فهو على أساس أنت هو نفس الموقع راح يوديك إلى المساعد الذكي الخاص بك، ما هو شغل الذكاء الاصطناعي.
11: نواصل حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير. من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في طريقة لمحاولة فرز المعطيات أو المعلومات الصادرة عن الراق بحسب فئات المستخدمين وخصوصية المعلومة في الجهات. أحيانا مهندس مصطفى يكون فيه أكسس معين لجهة للدخول،
12: نعم.
11: يعني على سبيل المثال مثلا في منصة أبشر، منصة ضخمة وفيها بيانات ضخمة وخاصة جدا، وهناك من يعني يحتاج إلى الدخول إلى أجزاء معينة منها. شركات مثلا تأجير السيارات لها دخول على بيانات مثلا المركبة وإعادة مثلا توكيل شخص آخر، ولها أيضا دخول لإعادة مثلا إلغاء هذا التوكيل مثلا على السيارة،
12: صحيح.
11: فهل نعتبر هذا أيضا جزء من إعطاء الصلاحية؟

0: بس على ذلك مختلف الكيانات، حتى في أبشر مثل ما تفضلت، إن كان يعني مواطن غير كونه كموظف في أبشر مثلا، يعتمد على الدخول، دخل هو كأساس على أنه هو موظف أو عميل نهائي.
1: كيف ممكن يعني، هل ممكن عفوا أنه أنا أسوي نسخ داخلية وخارجية، يعني نفس المحتوى مثلا بشكل مختصر لأفراد وله مثلا، أو نفس المستوى لآخرين بشكل موسع؟
0: بالضبط، هذه مسؤولية صاحب المحتوى. يعني لو دخلنا مثلا في موضوع السياسات والسياسات ممكن تكون مفصلة جدا في النطاق الداخلي، اختصرها الى الاشياء الببليك مثلا طبعا، وانا هنا اسميها في الملفات مثلا اسمي policies داش ماستر، هذا الماستر يعني اللي فيه كل البيانات، اروح اصنع ملف اخر من نفس هذا policies ماستر اسمي policies داش ببليك، ببليك يعني عام، فهذا الملف ببليك مختصر فقط البيانات اللي تهم العميل، ان كان هو عميل مشتري او ولي امر، او انك والماستر الى الاداره مثلا، او حتى الماستر هذا ممكن يكون يقسم اصلا، ماستر هذا للادارات العليا، وممكن يكون ماستر داش امبلويز للموظفين. فهي قاعده معرفيه واحده عن السياسات، ولكن مقسمه حسب صلاحيات العميل النهائي.
1: وش خطورة طيب أنه يحصل هذا يعني عدم الفرز هذا، أنه أحيانا أنا أهتم بتزويد الراق لكن مثلا ما أهتم بفصل المحتوى؟
0: تسريب البيانات يسموه data leakage، تسريب يعني شفت في البيت إذا عندك سربت ماي موية خلاص خلص الخزان، أو أنه الموية تروح إلى جهة مختلفة، هنا البيانات خصوصا إذا بيانات حساسة مثل أسعار، يعني أنت في شركة حساسة أو شركة وطنية حساسة وفيها أسعار وسياسات كذا، هذه البيانات ممكن تسرق وخطيرة جدا، فمعناته إنه الراق خصوصا في إذا كان شركة حساسة وبياناتها حساسة، فبالتالي ضروري جدا دراسة الراق والبيانات المعرفية اللي تغذى بها هذه النماذج الكبيرة حتى لا تسرب،
1: خصوصا انه ما اقدر انا والله احتفظ فيها على مثلا اجهزة غير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، احيانا عندي فروع فاحتاج الى انه تكون المعلومة متاحة لبعض الاشخاص
0: طبعا.
1: مثل كلفة هذه القطعة مثلا علي، فهي لو بانت لي العملاء مثلا سيكون هناك لغط كبير،
0: بيكون
1: يعني
0: لغط، بيكون انت ساعدت المنافس، اخذ من عندك الاسعار. و في الخدمات السحابية وهي موجودة متوفرة الآن في السعودية، يعني ما يحتاج بياناتك، خصوصا البيانات أنا هنا أركز على البيانات الحساسة، ما تحتاج تخرج خارج المملكة، هي ضمن إطار الحدود المملكة، في خدمات سحابية مقدمة من شركات عالمية تساعد على خصوصية هذه البيانات، ولكن يبقى أيضا الفرز اللي حسب العميل، يعني أنا هذه البيانات لابد أفصلها، مداخل الاستخدام تكون دقيقة بالنسبة لي.
1: يعني مثل هذه التقنيات تساعد على جودة عمل وجودة حياة أكثر، ولكن يظل فيها نسبة الخطر، ولذلك مع كل يعني خطورة توضع هناك يعني لوائح أو سياسات أو حواجز حتى لا تحصل.
0: نعم أحسنت، ولذلك في الراق قبل لا أنا أحطه في النسخة النهائية والعملية يجب أن تختبر بشكل جيد، يعني يجي الخبير ويسأل مثلا انت اداري، ها قبل لا انا احطها في البرودكشن او في الانتاج لابد تروح في بيئه اللي نسميها تيستينج انفايرمنت، اللي هو بيئه التجربه، ان اجربها احاول بقدر الامكان استكشف اي خطا ممكن يصير قبل لا ارفعها الى الاستخدام النهائي للناس، لابد تمر على مرحله من التجارب الدقيقة اللي تأكد لنا بأنها خالية من الأخطاء.
1: ولذلك حتى الأشخاص أصحاب العلاقة أو من لهم صلاحية تعديل هذه الأشياء أو إدخالها، أتوقع أنه ما يعني كل فترة أيضا يعني نوعية العقود الموقعة معهم والجزاءات فيما لو أخل بهذه المعلومات أو سربها.
0: بالضبط.
1: إذن مستمعينا وصلنا لختام هذه الحلقة في خوارزميات، شكرا لكل من تابعنا، وبإذن الله في الأسابيع القادمة تتابعون المزيد والمزيد مما يساعدنا على عالم ذكاء اصطناعي أجمل. شكرا لكم.

0: إلى اللقاء.
1: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
1: أحرص وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تنتقل لولادك.
1: أحرص وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تنتقل.
3: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور.
1: خدوا عطية شاهد واسهل،
2: مغرص فيها زرع بيتمك.
4: تنفيذ المخرج عبد الرحمن الشدوخي. السلام عليكم، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وأهلا بالجميع.

0: المزارع السمكية. الإخوة الأعزاء، تهتم المملكة بتنمية الثروة السمكية باعتبارها مصدرا هاما ومتميزا ورخيصا من مصادر البروتين لغذاء الإنسان. لهذا أولت المملكة الاهتمام بتطوير المزارع السمكية وإدارتها على أسس علمية حديثة، باعتبار أن هذه المزارع هدفا اقتصاديا مربحا بإذن الله. وشجعت الدولة رعاها الله المجال للراغبين في الاستثمار من خلال مشاريع الاستزراع السمكي. أعزائي، ما هي أنواع الأسماك الصالحة للاستزراع؟ للإجابة على هذا التساؤل نقول إن من أهم العوامل المحددة لنجاح الاستزراع السمكي هو اختيار الأسماك الصالحة للاستزراع بعد توفيق الله. ومن أهم الصفات التي يجب توافرها في أسماك الاستزراع أن تكون لها القدرة على تحمل الظروف البيئية المتنوعة من حيث درجة الحرارة والملوحة وغيرها، ويكون لها القدرة على الاستفادة من الغذاء الطبيعي المتوفر في المزرعة، وكذلك الغذاء المكمل أي الصناعي الذي تتم إضافته أثناء فترة التسمين، وكذلك سرعة النمو في ظل الظروف المتاحة، وأيضا توفر الزريعة أو ما نسميها الأسماك حديثة الفقس، وذلك بصفة دائمة سواء من مصادر طبيعية أو بالتفريخ الصناعي، إلى جانب القدرة العالية على مقاومة الأمراض والتعايش مع غيرها من الأسماك بدون منافسة على المكان والغذاء، وقابلية المستهلك على شرائها والقدرة على تحقيق حد معقول من الربح. وهذه الشروط أعزائي جميعا أو معظمها يمكن أن تتوافر في عدد من الأسماك، وتعتبر سمكة البلطي من أهم الأسماك الاقتصادية في العالم.
1: تكميم عذوق النخيل. أعزائنا المزارعين، تعتبر عملية تكميم عذوق النخيل أو تغطيتها بأغطية تحميها من الطيور وغيرها تعتبر

هذه العملية من أقوم العمليات التي يقوم بها زرع النخيل، وتهدف إلى عدة أغراض، منها حفظ الثمار وحمايتها من الطيور والآفات والأمطار والأتربة أو الغبار، زيادة جودة الثمار وبخاصة في الأماكن الحارة والجافة، تقليل تساقط الثمار. تستخدم العملية تكميم النخيل أنواع مختلفة من الأكياس، كالأكياس الشبيهة بالشباك أو الأكياس البلاستيكية أو الأكياس الورقية، وهي الأفضل. وتجرى عملية التكميم منذ بدء دور البسر أو الخلال، ويجب عدم إجراؤها قبل هذه المرحلة، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة ببعض الأمراض، لأن الأغطية تزيد الرطوبة وتمنع تخلل الرياح.

أهمية مراقبة المزرعة دوريا. عزيز المزارع الكريم، إن اكتشاف الآفة الزراعية في وقت مبكر يعتبر من العوامل التي تساعد على القضاء عليها بإذن الله تعالى قبل أن تضر بالمحصول أو تنتقل إلى حقول أخرى. فداوم أخي الفاضل على المرور على زراعاتك لاكتشاف أي إصابة في وقت مبكر.

0: عزيزي الفلاح، يجب تحمل كل معدة زراعية تسير على الطريق. العام لوحة مثلثة فسفورية تدل على أنها معدة بطيئة الحركة حتى يستطيع سائقو السيارات ومرتادو الطريق من رؤيتها بوضوح تام، إذ إن عدم وجود مثل هذه اللوحة الفسفورية قد يؤدي إلى وقوع حادث خطير لا سمح الله. نتمنى السلامة للجميع.
1: شكرا أعزائي، وشكرا للزميل المهندس الإذاعي سلطان العثيمين. نلتقي مع حلقة الغد بإذن الله.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

أماكن تراها بأذنيك. الإعداد عبد الله ابن حسن الزهراني. الإخراج صالح ابن حسن الصقعبي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجكم الأثيري الأسبوعي أماكن تراها بأذنيك.

0: أيها الإخوة، مرحبا بكم معنا في جولة هذا الأسبوع، والتي نتجول خلالها داخل متحف المصمك لننقل لكم صورة صوتية عما يحويه هذا المعلم الحضاري من كنوز تراثية عظيمة.
1: مرة أخرى نرحب بكم أيها الأحبة في كل مكان، ونصحبكم إلى متحف المصمك التاريخي بمدينة الرياض.

0: أعزائنا، حينما ينتقل الزائر لمتحف المصمك إلى جناح الرياض الماضي والحاضر والذي يتكون من قاعتين، يجد عددا من اللوحات التي تعطيه فكرة عن مدينة الرياض وتطورها.
1: ففي أولى قاعات هذا الجناح توجد لوحة تبين نشأة مدينة الرياض وأخرى عن الرياض في منتصف القرن 19 الميلادي،
0: كما توجد لوحة عن الدولة السعودية الأولى والثانية والرياض خلال الفترة من عام 1282 وحتى عام 1319، ولوحات أخرى عن الرياض والأهمية التجارية والعسكرية وعن سور الرياض وبواباته.
1: هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من الصور المشروحة والتي تتزامن مع كل فترة وتتحدث عنها، ومن أبرزها صورة للملك عبد العزيز وهو عائد من صلاة الجمعة مع مجموعة من المواطنين التقطت عام 1358 للهجرة.
0: وقد توسط هذا الجناح أيها الأحبة مجسم يجسد البيت الشعبي في منطقة نجد.

0: مستمعينا الأعزاء، وتأخذنا الخطى ونحن نتجول داخل متحف المصمك إلى الحاضر الزاهر، إلى جناح الرياض الحديثة.
1: وأول ما يستقبل الزائر في هذا الجناح مجسم كبير لمدينة الرياض القديمة عام 1336 للهجرة، والسور الذي يحيط بها.
0: وقد وضعت على حواف المجسم العديد من الصور الفوتوغرافية القديمة التي تحكي تاريخ تلك الفترة.
1: كما يضم هذا الجناح صورة كبيرة لسور الرياض، ويتضح عليها مجرى وادي البطحاء عام 1336 للهجرة.
0: وتضم القاعة كذلك صورة جوية كبيرة وخرائط جوية أخرى التقطت عام 1405 للهجرة، حدد عليها موقع سور الرياض القديمة وبواباته وكذلك قصر المصمك.
1: كما يوجد عدد من الخرائط الجوية التي التقطت عام 1369 للهجرة، وصور أخرى توضح النطاق العمراني لمدينة الرياض ومراحل التنمية في المملكة.

0: وننتقل معكم أيها الأعزاء الآن إلى جناح منطقة البئر والذي خصص للزراعة والمياه وشرح الطرق التقليدية للزراعة والري والتطور الذي شهدته المملكة في هذا المجال.
1: وأول ما يلاحظ الزائر لهذا الجناح البئر الموجودة في ساحة المنطقة التي نتجه منها إلى قاعات الجناح.
0: وفي بداية هذه المنطقة نجد لوحة كبيرة لطرق الري وعليها بعض الأدوات التي كانت تستخدم في الري كالبكرة والحبال.
1: كما يضم هذا الجناح لوحات توضح النهضة الزراعية التي شهدتها المملكة وما وصلت إليه بالإضافة إلى تطور أساليب الري والمياه في المملكة.
0: بعد ذلك ننطلق معكم أيها الأحبة إلى جناح التقسيمات الإدارية حيث نتوقف عند قاعة مقتنيات الملك عبد العزيز يرحمه الله.
1: فنجد السجل المصور للملك عبد العزيز والذي يضم بعض الصور النادرة له مع بعض أفراد أسرته التقطت في مناسبات مختلفة.
0: ومن هذه القاعة ننتقل معكم إلى جناح مآثر الملك عبد العزيز والتقسيمات الإدارية في عهده والتي تتضمن ما شهدته المملكة من تطور إداري خلال فترة الملك عبد العزيز في المجالات المختلفة كالصحة والقضاء والنظام المالي والعلاقات الدولية والاتصالات والمواصلات والتعليم والتنظيم العسكري.
1: وفي هذا الجناح يتم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الملك عبد العزيز وخاصة ما تحقق في مجال النفط.
0: وقد خصصت في نهاية هذا الجناح قاعة ملكية وضع فيها علم المملكة العربية السعودية والمصحف الشريف داخل واجهة عرض، وبعض الأقوال الخالدة للملك عبد العزيز علقت على ديباجة خضراء.
1: كما علق بالقاعة صور لأصحاب الجلالة ملوك المملكة الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله جميعا، إضافة إلى صورة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
0: وفي نهاية المتحف ساحة خارجية بجوار المدخل الرئيسي مباشرة يوجد بها درج يؤدي إلى الأبراج الدفاعية والممر الدفاعي المتواجد فوق البوابة.
1: وقد وضعت في هذه الساحة العديد من الأسلحة الدفاعية التي استخدمت في عهد الملك عبد العزيز.
0: ويعلو متحف المصمك على كل ركن من أركانه برج أسطواني الشكل بارتفاع يقدر ب18 مترا يتم الصعود إليه بواسطة درج من الخشب.
1: ويوجد في كل برج فتحات للرمي على محيط البرج، ويبلغ سمك جدار البرج مترا وربع.
0: وفي وسط متحف المصمك برج مربع الشكل يشرف على القصر من خلال الشرفة العليا.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
3: حوار المجالس.

0: برنامج يعالج بعض القضايا الاجتماعية.
1: إعداد مريم الغامدي.
2: إخراج عبد الله الصليهم.

0: ولماذا تصر على تزويج الاثنين معا؟
1: لقد اتفقا على ذلك ولم أجد بدا من الموافقة.
0: يا إلهي، وكيف نفعل؟
1: في ماذا؟
0: يخرج ولدانا من بيتنا في ليلة واحدة؟
1: ولماذا يخرجان؟
0: ألن يتزوجا؟
1: بلى، ولكنهما لن يخرجا من البيت.
0: ماذا تقصد؟
1: بل ماذا تقصدين أنت بسؤالك؟
0: ألن يفتحا بيتين لهما؟
1: ولماذا يفتحان بيتين والبيت هنا كبير؟
0: هنا؟
1: نعم هنا، وأين سيذهبان؟
0: لا لا لا لا يا محمود، لا تسكن في بيت أي امرأة.
1: إنهما زوجتا ابنيك.
0: وإن يكن
1: علياء،
0: وهل تظن أنني سأساكن أي امرأة في الدنيا؟ لا يا محمود، لقد وضعت في اعتباري منذ زمن بعيد ألا تدخل بيتي امرأة.
1: ولكن البيت كبير يا علياء.
0: أدري، ولكن لماذا لا نبتعد عن المشكلات والقيل والقال؟ الذي يتزوج من الأولاد يخرج من البيت.
1: أنت مخطئة يا علياء، مخطئة. يجب أن تغيري من نظرتك هذه. عندما بنيت البيت الكبير هذا كنت أضع في اعتباري سكن الأولاد وعائلاتهم.

0: أنا من رأي أمي أفضل الاستقلال ببيت خاص.
1: لماذا يا مازن؟
0: بعدا عن المشكلات.
2: أرأيت؟ حتى مازن يشاركني الرأي.
1: يا علياء، يا زوجتي الغالية، يا أم البنين، لماذا تكلفين نفسك وأولادك عذاب البعد؟ لماذا لا نعيش معا كما عشنا مع أبي وأمي رحمهم الله في بيت أبي الكبير؟
2: ومن أين تظن جاءتني العقد النفسية؟ إلا من سكناي معهما رحمهم الله، ومن أخواتك يا محمود. لا تذكرني بتلك الأيام.
1: عقد نفسية؟
2: نعم
0: يا أبي، قرأت كثيرا وسمعت أن السكن مع الأب والأم قد يكون سببا لانفصال الزوجين.
2: طبعا يا مازن، اسأل أباك، فقد كنا سنتطلق عدة مرات بسبب حشر أمه رحمها الله أنفها في حياتنا. لولا تمسك أبيك بي لكنت في عداد المطلقات.
1: يا علياء يا علياء، ما مضى قد مضى.
2: لا يا محمود، ما مضى هو نموذج لما سيحدث في الحاضر لو أننا أسكناهم معنا.

0: هيا يا خالد هيا، تعال تعال لترى أي جناح ستسكن.
1: أما زلت مصرا يا محمود؟
0: أرجوك يا علياء دعيني أتحدث مع خالد ابني. تعال يا خالد تعال، انظر انظر، لقد عزلت كل واحد منكما في جناح لينال استقلاليته، ولكن الأكل والشرب نجتمع فيه معا. تعال تعال واختر أي جناح ستسكن فيه باعتبارك الكبير.
2: ولكن يا أبي، أهل نادية اشترطوا سكنا مستقلا.
1: الحمد لله.
0: ألم تشرح لهم وجهة نظري؟
2: بلى، ولكن الأم مصرة على أن يكون لابنتها سكن مستقل.
1: امرأة عاقلة تعرف مصلحة ابنتها.
0: مصلحة ابنتها أم مصلحتك أنت يا علياء؟
1: يا حبيبي، أنا أعرف ما تهدف إليه، ولكني أعرف أيضا ما يترتب على سكن الشاب مع أسرته.

0: لا يا مزنة، إياكي أن تسكني مع أهل زوجك.
1: لماذا يا نهى؟
0: يا مزنة لا تفعلي فعلتي. عندما وافقت من أجل حالة زوجي المادية للسكن معهم، عانيت الأمرين.
1: إنها رغبة أبيه.
0: الرجال لا يدرون عن المشكلات والمآسي التي تدور خلف الكواليس بين النساء، وعن المكائد التي تدبرها النساء لبعضهن، ابتداء من الأم وانتهاء بزوجات الأبناء ومرورا بالأطفال.

0: صدقني يا خالد، أنا أتمنى أن أرضيك، ولكن والدتي ترفض أن أسكن في بيت العائلة.
1: أمي أيضا تفضل أن نسكن خارج بيت العائلة، ولكن أبي يود أن نجتمع في ظل العائلة الكبيرة.
0: سأحاول أن أقنع والدتي، سأحاول ذلك يا خالد من أجل إرضاء والدك.
1: شكرا لك يا نادية، بأخلاقك هذه وبسلوكك الطيب أعتقد أننا سنتجاوز كل العوائق ونعيش حياة سعيدة
0: إن شاء الله يا خالد، إن شاء الله.

0: آه، ماذا تفعل الرئيسة في المطبخ؟
1: رئيسة؟
0: نعم، أنت الآن يجب أن تستريحي، مكانك المجلس الكبير، تصدرين الأوامر والنواهي فقط والجميع تحت إمرتك.
1: استريح يا محمود، لقد اخترت لي التعب منذ الآن، جاء اليوم الذي كنت أخشاه.
0: لماذا يا عزيزتي؟ ها هم أولادنا بزوجاتهم، وغدا أحفادنا يعيشون معنا.
1: أتمنى ذلك، أتمناه من قلبي يا عزيزي.
0: لما تتشائمين يا عزيزتي؟
1: غدا تسمع بأذنيك وترى بعينيك أيها الحبيب، وسترى ماذا سيحدث.

0: من فضلك يا مزنة، هعلم ابنكِ كيف يحافظ على نظافة المنزل.
1: ماذا تقصدين؟ ابني غير مؤدب؟
0: لم أقصد، إنما ليتعلم المسؤولية، وحتى لا تقلده ابنتي، ويذهب تعبي في تعليمها سدى.
1: لا، هذا لا يطاق، لا يطاق.
0: الحديث معك فعلا لا يطاق، والصبر عليك أيضا له حدود. سأحدث زوجي حتى يتصرف.
1: أحسن، ليتنا نخرج من هذا البيت.

0: رأيت يا محمود، كل منهما تفتعل مشكلة، وكل منهما تأتيني غاضبة، مرة بسبب الأولاد ومرة بسبب العمل، واليوم كل منهما تصرخ تريد أن تخرج من هذا البيت.
1: حتى مازن وخالد كل منهما يريد أن يخرج من البيت الكبير. لم أكن أعلم أن محاولتي لجمع الروابط العائلية ستبوء بالفشل.
0: لا يا محمود، لا، أنت حاولت وأنا حاولت، ولكن الزمن تغير.
1: لأن الزمن تغير كنت أريد أن أحمي أحفادي من المتغيرات. الآباء يعملون والأمهات يعملن، والأطفال في أحضان الخادمات والمربيات.
0: نعم.
1: كنت أريد أن تذهب كل واحدة منهما إلى عملها مطمئنة، فابنها في رعاية الجد والجدة.
0: أعلم يا أبا مازن، أعلم أنك فكرت في المستقبل، فكرت ألا نعيش وحدة الشيخوخة معا، أنت وأنا، عندما يخرج الأولاد من البيت.
1: نعم نعم يا علياء، كنت أريد البيت أن يبقى مفتوحا، أن يمتلئ بالأحفاد، صاجين لاعبين داخلين خارجين، وأنا وأنت مرة نصرخ فيهم بحنان: اقعد يا ولد، اسكت يا بنت. وإن أمد الله في عمرنا يكبر الأحفاد ويتزوجون وينجبون ونعيش حياتهم ونحن سعداء.
0: كنت تخشى أن يقفل الباب علينا وأن يلتهي كل منهم بحياته الأسرية وينسونا، ونبقى أنت وأنا أسرى الوحدة والمرض والصمت والشيخوخة.
1: نعم يا علياء، نعم، كنت أريد أن ننسى أنفسنا في اندماجنا في حياتهم ومشكلاتهم.
2: هل سمعت يا نادية؟
3: نعم سمعت. حمسنا يا أختي، يجب أن نغير طريقة حياتنا، غدا سنصبح مثلهما، وما نقدمه اليوم للغد سنجده بإذن الله أمامنا عندما نكبر.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
5: إذاعة الرياض.

0: نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: قهوة الصباح.

كتفاصيل صغيرة تمر بنا كل يوم دون أن ننتبه لكم تمنحنا من حياة. في زحام الأيام اعتدنا أن نربط السعادة بالأشياء الكبيرة، ننتظر حدثا عظيما أو إنجازا ضخما أو خبرا يغير حياتنا بالكامل حتى نشعر أننا بخير. لكن الحقيقة التي يغفل عنها كثير منا أن الحياة لا تبنى من اللحظات الكبيرة فقط، بل من التفاصيل البسيطة التي تتكرر بصمت. فنجان قهوة هادئ في بداية اليوم، رسالة لطيفة من شخص نحبه، دعوة صادقة من القلب، ضحكة عفوية وسط يوم متعب، كلها أشياء صغيرة لكنها قادرة أن تغير شعورنا بالكامل. المشكلة أننا أصبحنا نعيش بسرعة، نركض من مهمة إلى أخرى ومن موعد إلى موعد حتى فقدنا قدرتنا على ملاحظة الجمال البسيط. صرنا نعتقد أن السعادة تحتاج للكثير، بينما هي أحياناً تختبئ في أقل الأشياء تكلفة وأكثرها صدقاً. كم مرة مر علينا غروب جميل ولم نرفع أعيننا لنرى؟ كم مرة جلسنا مع أهلنا وأيدينا مشغولة بالهواتف أكثر من قلوبنا؟ كم مرة انتهى يوم كامل دون أن نتوقف لحظة لنسأل أنفسنا ما الشيء الجميل الذي حدث اليوم؟ الحياة ليست سباقا دائما وليست قائمة طويلة من الإنجازات فقط. نحن لا نحتاج في كل يوم أن نبهر العالم، أحياناً يكفي أن نعيش يوماً هادئاً. هناك أشخاص يملكون الكثير من المال لكنهم يفتقدون الراحة، وأشخاص يحققون نجاحات كبيرة لكنهم لا يشعرون بالسعادة، لأن السعادة الحقيقية لا تأتي دائماً مما نملك، بل من الطريقة التي نعيش بها ما نملك.

الامتنان من أكثر الأشياء التي تغير نظرتنا للحياة. حين نتعلم أن نلاحظ النعم الصغيرة، سنكتشف أننا نعيش وسط خير كبير لم نكن نشعر به. نعمة الصحة، وجود العائلة، الأمان، القدرة على البدء من جديد كل صباح، كلها أمور اعتدنا عليها حتى ظننا أنها أشياء عادية، رغم أنها قد تكون حلماً لغيرنا. وأحياناً نحن من نصعب الحياة على أنفسنا، نفكر

كثيرا بالمستقبل حتى ننسى الحاضر، ونقارن حياتنا بحياة الآخرين حتى نفقد شعور الرضا. وسائل التواصل جعلتنا نرى أجمل لحظات الناس فقط، فنظن أن الجميع يعيش حياة مثالية إلا نحن، مع أن الحقيقة أن لكل إنسان معاركه الخاصة التي لا تظهر للناس. ليس المطلوب أن تكون حياتك كاملة حتى تشعر بالسعادة، ولا أن تختفي كل مشاكلك حتى تبتسم. الحياة دائما سيكون فيها تعب وضغط وأيام صعبة، لكن وسط كل ذلك توجد لحظات جميلة تستحق أن نعيشها بامتنان. تعلموا أن تمنحوا أنفسكم لحظات راحة، امشوا قليلا دون استعجال، استمتعوا بأحاديثكم مع من تحبون، استمعوا للأشياء التي تحبها أرواحكم، خففوا عن أنفسكم فكرة أن الحياة يجب أن تكون مثالية طوال الوقت. أحياناً أجمل ما يمكن أن يملكه الإنسان قلب هادئ وروح راضية وشعور داخلي مطمئن بأن كل شيء سيمضي كما كتبه الله. لا تؤجلوا سعادتكم حتى يحدث شيء كبير، اسمعوها من التفاصيل الصغيرة، فربما تكون الحياة التي نبحث عنها مختبئة في الأشياء التي نمر بجانبها كل يوم دون انتباه.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن. أنت

0: وعي.
1: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تظل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز السابعة صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. يقرأ الموجز على حضراتكم مشعل بن عبدالله المتيهي. قمة سعودية عمانية تبحث أوضاع المنطقة وفرص تطوير التعاون الثنائي. ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهيليني تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. التحالف الإسلامي يبحث في لندن تعزيز التعاون مع بريطانيا لمواجهة الإرهاب. المملكة وباكستان تعززان التعاون في مجال الأمن السيبراني. المملكة تشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين. وزير الاتصالات يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز ريادة المملكة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. مؤتمر ليب 26 يواصل فعالياته في يومه الثاني بإطلاقات واستثمارات تتجاوز المليارين ونصف المليار دولار. توكلنا يسجل خلال 6 أشهر أكثر من 4 مليارات عملية، ومتوسط المستخدمين النشيطين تجاوز 13 مليون مستخدم شهريا. اليوم وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة. انطلاق الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة اليوم بمكة المكرمة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صباح المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة، ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم يوم الأربعاء المنكه بالخميس، الأربعاء الذي يزف العريس، الأربعاء عزيز الأنيس الونيس، الأربعاء يعني وش أقول وش أعبر في الأربعاء؟ الأربعاء الحبيب الأولي، وما الحب إلا للحبيب الأولي. الأربعاء يوم كانت الدنيا كان هو نهاية الأسبوع، هو لسه محافظ على رونقه، محافظ على جماله، محافظ على أناقته، تغليه تحبه ما تقدر والله. حتى لو تخلى عنك الأربعاء يظل في كذا في قلبك حبله، ما تقدر تتخلى عنه. ونيس يعني تذكرون يا جماعة يوم كان الويكند نهاية الأسبوع الأربعاء، يا أخي كان شيء غريب. ويوم تغير صار الخميس، قعدنا فترة على أساس نتأقلم ونقتنع أن الخميس أفضل. ليه بعدين نزلت أغاني أو أغنية هلا بالخميس والناس صارت كذا، فصار العامل النفسي فعلا أنه فعلا الخميس هو الونيس هو الجميل. بس ما زال الأربعاء له غلا في القلب وحب ومعزة، مهما يجرح يمون جعل فداه كل الأيام. الله يصبحكم أينما كنتم وأينما حللتم، في السيارات الطيارات والغوصات والسفن والقطارات كذلك. جاء الخميس والله. فخلونا نصبح أيضا عليكم ونصبح على فريق العمل، فريق العمل الصباحي، الطاقة الإيجابية، فريق الفرفوش، فريق الونيس، ولا أي يوم يضاهي يوم. فريق رهيب متكامل جميل، خفة دم خفة نفس، يعني فريق ما به نفس ثقيلة، لطيف على هالصباح، يخلي صباحاتك دائما متزنة. فتشوفون وتسمعون النتيجة دائما متزنة على الهواء بسبب هالفريق الجميل. فخلونا نصبح من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من الإعداد هناء الصباغ وسعدة الشهري، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. بكون معكم إن شاء الله من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي. ضبط القهوة، اسحب على الشاي. إيه اليوم كذا اسحب الشاي، إيه اللي عنده شيء ينزل لي. تعالي في اللفة. لا تعالي على الطلعة، ولا لا نكسر الشر. تمام تعالوا حقين الشاي برضو، ولا أحد يزعل، لبى قلوبكم. فاصل غنائي قصير ورجعي لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. والآن مع حالة الطقس لليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرته الجوية لليوم متوقعا هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق نجران والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية. طبعا أبرز الأحوال الجوية المتوقعة في المدن الرئيسية: الرياض غائم جزئي مع رياح نشطة العظمى 43 والصغرى 33، مكة المكرمة غائم جزئي مع رياح نشطة وأتربة مثارة العظمى 44 والصغرى 28، الدمام أمطار رعدية غزيرة مع رياح نشطة وضباب العظمى 29 والصغرى 18، أبها صحو ودرجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 25، بريدة غائم جزئي مع رياح نشطة وأتربة مثارة العظمى 41 والصغرى 26، حائل أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وضباب العظمى 29 والصغرى 22.

0: طيب مثل ما عودناكم أصدقائي يكون عندنا في كل حلقة عنوان نتناقش فيه موضوع نبحر فيه وموضوع يعني ها في أخذ وعطاء. موضوع اليوم مستمعين صراحة تحفة وحصل معي ويحصل معنا كل صباح خصوصا رايحين الدوامات. يقول لك في الشارع وسط الزحام 29 عام لا امزح اسمعني صلى الله ما ادري في مشاعر ذي الايام ليش يا جماعه المشاعر الصباح كذا جياشه كذا فيها فهمت هذه الحركه نعم المشاعر ذي الجياشه الصباحيه نعم. يقول لك يقول خلك اعقل من يسوق في الشارع يعني خلينا نقول بالعامية خلك أنت العاقل واعتبر الناس مجانين محشومين طبعا بس يعني هذه هي القاعدة الأساسية. ليش يقول لك دائما مو بس أنت تتنبه من أخطائك أخطاء الآخرين لكن إحنا بنركز موضوع في نقطة مهمة في القيادة بالشارع. وش أكثر التصرفات اللي تشغل أو تشعل ها بداخلك الغضب في الزحمة اللي تخليك تنفجر تطرطع تقفل أخلاقك مودك يبدأ يتحول. وخلونا يا جماعة بعيدا عن التنظير يعني لا معلش لا حد يجي يقول لي أنا ما أضايق لا تسوي على رأسي مندلة. والله يا عزيزي خلونا نكون واقعيين الصباح في وقت الزحمة في الظهر فيما إلى ذلك وش الشيء اللي يخليك تغضب في الزحمة وشنو تدارك أيضا هذا الغضب. هل لا تزال الزحمة تأثر على مزاجك اليومي؟ هل الزحمة فقط لحالها هي اللي تأثر على المزاج وتخليك تزعل ولا شخص يسقط عليك بالخط ولا صوت البواري والطريق واقف تلقاك واقف والسيارات قدامك واحد وراك تي تي تي تي تي ياهو أطير فهمت قصدي الانفعال هذا اللي قاعد يصير. طيب وش رايك برضه باللي يحسسك انه هو الوحيد اللي في العالم مستعجل هو الوحيد اللي وراه شغل والناس ما عندها شيء ومستعجل وينطل يمين ويكشح وما ادري كيف؟ اكيد بتقول بلتمس العذر وممكن انها حاله طارئه ما نختلف بس سبحان الله كل الناس عندها طوارئ كل الناس مستعجل وتكبس بالنور وبواري. هذا هو موضوعنا باختصار وش سبب وش اللي يخليك تزعل في وسط الزحام. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة شاركوني وعلموني على 011-40-53 ومعنا اتصال ونقول هلا يا ابو سليمان.
1: السلام عليكم صبحك بالخير.
0: عليكم السلام صبح بالنور.
1: صبح شلونك صبح خير من غير ما يتكلم.
0: هلا يلا حي
1: يا اخويا. انت صراحه طلعت المواجع بقلوبنا يا من الربوع هذا.
0: بسم الله عليك وعلى قلبك.
1: انا تراي خفيف شوي ما اتحمل.
0: بسم الله على قلبك كلنا قلوبنا على جريف يا ابو سليمان.
1: حياك الله عند البرنامج حقك كلهم يا فهودي.
0: يطول لي عمرك يا ابو سليمان يا مرحبا الف.
1: هلا
0: شلونك؟
1: هلا وغلا والله.
0: ابو سليمان وش اللي يرفع ضغطك سم الله عدوك ويزعلك ها؟ بسم الله على قلبك من الزعل في الزحمه او في الشارع.
1: والله يا اخوي هالمرجج اللي يكبس لك بالنور وبوالي وجل كل الدنيا سبحان الله طايره. أيه. انا هذا اجنب وخليه يروح. أيه. ما عليه منه. سجن يا صار هم ابو خلك عقل انت.
0: يا سلام يعني انت مع المقوله هذه اللي اعتبر الناس مجانين وانت العاقل الوحيد بالشارع.
1: لا حاشا ان شاء الله على المجانين لكن. أيه. الناس ظروفه صعبه يا فهودي. أيه. ما تدري عن الناس.
0: الله.
1: لكن الواحد يتعب عن مشاكل ويوخر ويخليه يطيح بواحد طال عمره يتلاجه وياه.
0: يالله الله محلاك ومحلا روحك على الصباح يا ابو سليمان.
1: لكن يلا طبطوا اليوم على قولهم الدنيا طبطب ليس كله كويس.
0: الله يزينك يا ابو سليمان.
1: تسوي كذا خلك ماشي على الله.
0: يطول لي عمرك يا ابو سليمان صباحك سعيد نتمنى لك يوم جميل.
1: والحين ماشيين ببريده عندنا يا ولد الجو مغبر ما ادري عندكم بالرياض مثلنا ولا لا.
0: لا احنا الحمد لله صح وحلو للحين طيب.
1: احنا نقول بالطائفه الجو غبشه تعرف غبشه هذا.
0: والله
1: ترى انا عايش بالطائف طول عمري بس والله فلانه وجينا للقصيم.
0: بالعكس هذه نعمه. نعمه انك رحت القصيم.
1: اي والله الحمد لله نعمه وبنته على قولهم.
0: بالعكس جاور السعيد تسعد من الحلال.
1: يا أخي اللي في القلب، في القلب قديمك نديمك مهما يكون.
0: فارضة فارضة فارضة، ترى التشكيل حلو والتنويع حلو.
1: والله حلو حلو، لكن صعب التعامل معهم. لكن هذا أنا مشينا كله 50 سنة عد أمور.
0: يعطيك العافية أبو سمت، أنت بتمشيها كذا شغل عيال طايف. أنا عارف يا أبو سلمان. عليه أبو سلمان. بالعكس، شوف دائما الشخص دائما يحن لمسقط رأسه، يحن للمدينة اللي تربى فيها وترعرع. أنا يعني نشأت وترعرعت في الطائف، بس ما اشتقت له. والله ما اشتقت له، والله والله، بس اشتقت للبراد في الهدف. لكن بشكل عام لا، أعتذر مخرج، أنا أعتذر جدا، أنا ما راح أقدر أستقبل اتصالات زيادة. والله يا شيخ لعيونك تكرم مداين يا ولد، زنون أنت. معنا اتصال، نقول هلا خالد.
2: صباح الخير فهد، دوم الضحك يا رب.
0: صباح النور، يديم عليك الخير يا رب والسعادة.
2: صباح الخير فهد، حييك وحيي زملائك في البرنامج.
0: الله يبقيك، يطول لي عمرك. شلونك خالد؟
2: بنعم أبشرك. الله
0: الله يديم. ها خالد، وش اللي ينرفزك ويرفع ضغطك ويجيب لك على قولتهم التكاك؟

0: وتمثل بزحمه وفي الاخير في ذلك حادث بسيط ومسكر ومضيق على العالم.
1: اي والله
0: فهذه المشكله فوق خاصه وقت الواحد طالع من الدوام راح بيته في عز الظهر وزحمه وفي الاخير تلقى سيارتين مصدومه وصدمه خفيفه يعني.
1: والله
0: فهذه اللي صراحه تقهر واحد اخوي فهد.
1: والله انها تقهر صدق. والله أيوة. انا اتفق معك 100% بهذا الشان صراحه. والله العظيم يعني حادث بسيط لو صوروا ووقفوا على جنب انه معاناة الناس والزحمة. يعطيك العافية خالد وصباحك سعيد من لك يوم جميل. ومعنا اتصال نقول هلا نايف.
2: يا هلا وغلا فهد.
1: حياك ربي يا مرحبا.
2: حياك ربي ويبقيك صبحكم الله بالخير انت والطاقم جميعا.
1: الله يصبحك برضه ونعيم. شلونك نايف؟
2: انا تلونك ابوي شلونكم؟
1: مداوم بالزحمة ولا شو وضعك؟
2: لا رايح العمل باقي ما صادفتني. وانا اخوك الشرقيه شوي اهون من الرياض.
1: يا اخي لب الشرقيه يا شيخ قسم بالله الشرقيه باللي فيها باكج على قلبي زي العسل.
2: يسعدك ربي جعل عمرك طويل.
1: والله العظيم قسم بالله يا رجل موجه السلام الداخلي اللي هناك. اقسم بالله العظيم يعني عشت
2: بجد.
1: والله شوف والله سبحان الله شوف كل المدن حلوه ولها رونقها الخاص. شوف انا عشت بالطائف عشت بجده عشت بمكه عشت بالرياض عشت بالدمام بس سبحان الله ما قرت نفسي يعني إلا بالدمام. ما أدري شلون إيش اللي صار إيش اللي صار ما أدري.
2: سبحان الله. طيب أنك محبوب تستاهل
1: يا أخي. شفت شفت حق الشرقية أعطوه دقيقتين يستاهل.
2: الله يسعدك
1: يا شاهد.
2: أنا لم يطول عليكم عندي ثلاث حاجات تنرفز ممكن الجميع يتفق معي. الشيء الأول
1: أيوة.
2: الآن الطريق سواء كان أربع مسارات أو ثلاثة
1: حلو
2: اللي يمسك المسار اللي صار معروفه يعني الأسرع ولا لا؟
1: يا سلام
2: ليش تمشي لي بارد؟ مثلا الطريق 100 تلقاه 80 الطريق 120 تلقاه ماشي 100
1: ليته يمشي ليته يمشي 80 إذا كان الطريق 100 يمشي 60 يعل قلبك.
2: هذه واحدة
1: ايه؟
2: ثانية طال عمرك الآن الإشارات في بعضها يقول لك يعني وقف ولف يمين
1: ايه؟ صح
2: طيب ليش توقف يمين وانت عارف ان هذا مسار مخصص لليمين؟ لا ينتظرك ويعطل اشغالك ويعطل دنيتك. والله العظيم يفت خاصة الإسعافات ولا الدوريات
1: يا ساتر
2: ما يبغى يقطعها يا فهد.
1: شيء ضيم ضيم. أدري والله أدري أعرف تجيب العلة.
2: والشيء الثالث وين أخوك اللي الآن نفترض الطريق ثلاث مسارات
1: حلو
2: أنت ماسك اليسار
1: أي
2: اللي ماسك في النص سيارته قدامه. طب يا حبيبي أنت ليش تضغط علي مفاجئ اطلع يمين صح ولا لا يا فهد؟
1: هلا
2: لا يبي المسار الثالث اللي أنت ماشي فيه
1: أي
2: حلال
1: عين بطريق عين بطريق غيره لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لا وإذا دقيت لأمورك بس لا يا أني أشرب يده يا أني تمشي
1: المعنى. إيه صادق صادق صادق.
2: الله يسعدك يا نايف يعني والله يحفظنا ويحفظنا.
1: أمين وياك إن شاء الله حبيبنا نايف. صباحك سعيد أتمنى لك يوم جميل. إيه والله تلقى أشرات تبلبا إيش فيه إيش فيه يا حبيبي أنت اللي رامي علي. طيب معنا اتصال نقول هلا ركان.
3: يا مرحبا صباح الخير.
1: صباح النور يا هلا وسهلا.
3: الله يسلمك أحييك وحي المخرج المميز.
1: طول لي عمرك.
3: طاقم كلكم.
1: يا مرحبا. يا مرحبا خيري ملعبي شلونك ركان؟
3: انا والله انا اول ترى اول مشاركه معك.
1: يا مرحبا وان شاء الله ما يباخر مره وتنور وتشرف.
3: ان شاء الله طال عمرك.
1: ها علمنا ركان.
3: انا والله شوف اللي صراحه اللي يخلي عندي المود مره اللي يجيك يكبس لك وقدامك واحد وجنبك واحد يمين يعني وين اروح
1: تأشر لعلامه يعني تأشر لعلامه الحمامه اطير
3: اي ما والله العظيم ما ادري والله يجون طايرين وانت يعني يمينك واحد وقدامك واحد يعني وين اروح يعني
1: والله يصدق يعل قلبك هذا اي والله
3: هذا مشكله. وحطيت نقطه حلوه والله يعني كنا نتمنى ترجع الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشاشات التنازليه عرفت اللي عند الاشاره يا حلوه عشان حتى تفادى انك ما تقطع الاشاره.
1: اسمعني شفت العداد هذاك
3: أه؟
1: تدري انه كان يجيب لي وسواس قهري.
3: ليه؟
1: والله العظيم وانا طالع في العدد مو راضي ينقص بسرعه.
3: لا هذه انا اذكرها كانت في المنطقه الشرقيه انا طبعا منها الرياض بس اذكرها كانت في الخبر اذكرها والله كنت يعني فعلا اذا كان العدد كبير والله انك تنقص
1: اقسم بالله شوف طالع تطالع العدد وش ذا راتب ولا وش 178 ثاني ليه؟
3: والله لا بس والله انها حلوه حتى ما تخليك حتى لا سمح الله تقطع الاشاره او
1: يا سلام.
3: تتفادى اي شيء لا سمح الله حادث او حادث.
1: والله صادق والله صادق بس شوف الان افضل صار النظام الاشارات الذكي اذا شاف الزحمه او مثلا قله يعني اذا شاف انه خلاص بدات تفضل الاشاره يبدا ايش على طول العداد
3: نعم
1: يعطيك يعطيك الاشاره الصفراء بعدين الحمراء على اساس يمشي الكل لكن يمشيني والله العظيم اتذكر هذا النظام حق الثواني، اوقف عند الاشاره 200 ثانيه ما فيها

0: لسيارتين.
1: هذه فعلا هم يعني الحمد لله يعني المرور ما شاء الله يعني فيه تم فيه تقدم
0: في حاجات فعلا. وان شاء الله تصير طريقنا كلها من غير اشارات
1: ان شاء الله،
0: دورات وترنات ومخارج احلى واسهل
1: بإذن. بس عاد أنا حقين اللي يطيرون هذا والله أنا مشكلة
0: صح. والله يخلها على ترى والله المعاناة كلها والله الواحد ركان والله يعطيك العافية ولا تحرمنا بالله من المشاركات الطيبة.
1: الله يطول بعمرك
0: عمرك يا حبيبي، طول لي عمرك يا أهلا وسهلا، أتمنى لك يوم جميل. علي
2: سام صباح الخير.
0: صباح النور عدوك يسام يا أهلا ومرحبا.
2: يا مرحبا
0: أهلا أهلا يلا حي.
2: صباح الخير عليك وعلى الأخوة طاقم البرنامج بالكامل لو ما أعرف اسمهم بعضهم ولكن كلهم
0: يا مرحبا يا والله الله حييك.
2: اليوم ما شاء الله برنامج كذا جاء نتمناه انه يطرح الصراحه، ولكن الحمد لله ما شاء الله طرحتوه اليوم وهو يعني الفقره ذي مهمه جدا جدا جدا جدا، نعتبرها توعيه لكل انسان مستمع وكل قائد سياره.
0: يا سلام
2: فاحنا الان اي والله انا نجد الصراحه انا ما اكذب عليك انا لي 50 سنه واسوق السيارات او اكثر
0: ما شاء الله.
2: للأسف الشديد حنا كل يعني أيامنا الجاية واللي راح المال سوء القيادة. القيادة هي فن وذوق وأخلاق.
0: يا سلام.
2: أنت الآن تقود ثلاث سيارات، تقود اللي قدامك، تقود اللي وراك، تقود موترك. يعني ما تفرمل بسرعة، ما تدري وش اللي وراك وش اللي خلف، ما يعني تبعد عن تعطي مسافة. فهناك هذه الخطوة الأولى. الثانية يا طويل العمر الإزعاج الإخواني اللي قبلي سبقوني بالكلام، فعلا يعني يشر لك يرطش لك بالنور يبغى يطير. يا أستاذ العزيز أنا ما أدري وش عندك وانت ما تدري وش عندي.
0: أيوة.
2: ما تدري يبقى الموتر أنا في عطل ممكن فرضنا يعني أنا لأنه المسارات معروفة، المسار الأول الأيسر الآخر والأوسط واليمين هذه كلها لها سرعات محددة
0: بالضبط ولها فعلا
2: فأنت ليه تجيني مثلا أنا أوكي تمشي 110 وأنا أجي غشيم معلش أدخل في المسار الأيسر أمشي 80 هذا خطأ علي أنا كقائد مركبة.
0: إيه كارثة
2: كارثة هناك عدم التفاهم زين وعدم الإدراك الوعي الكامل بالقيادة، لأن القيادة للأسف الشديد يعتبرونها بعض الأخوة مش كلهم أنا لا أعمم إنها قيادة ويلا ادعس بنزين وامسك طارة. لا لا لا لا هذا ما هو صحيح أبد. أنت الآن تقود سيارة تتفادى عمرك وعمر وأعمار الآخرين وممتلكات الدولة، تضرب لك عمود، تضرب لك رصيف، تضرب لك إشارة، تضرب لك أي حاجة، حيوان لك لا سمح الله يا أخي حتى القطوة لو قطع الشارع ودعسه والله إنك تتعلم هذه واحدة.
0: أي والله
2: نعم. فحنا نجد الآن نجد يا أنا أتمنى أن جميع أخوان المستمعين أنهم يعيدون هذا الكلام يا أخوان على الإشارة. أنا قدامي 25 سيارة الأمس وواحد منهم معلق فيني وعندي الحساسات مال أصفر خلاص.
0: لا
2: أنا الصراحة بقول لك الحقيقة يعني الدقة الأولى والثانية الإشارة طبعا زحمة، أنا يعني بسحب الجلنط وانزل أقول يا أخي ليش أنا ما ضربت بالمراية إلا مع عائلة بتعوذ بالله من الشيطان.
0: أيوة. خلاص. إيه لا في ناس للأسف والله لا يعطي الطريق حقه ولا يحترم الآخرين.
2: ومؤذي. أنا من النوع يا أستاذ فهد، أنا من النوع اللي ما أدان البوري نهائيا كأنك تطقني على وجهي.
0: ما لومك أنا والله حتى ما أحب أدق بوري إلا في الشديد القوي.
2: يعني هل أنت تشوفني أنا واقف اشرب شاي ولا قهوه ولا سولف معك انا واقف في الشارع وجنبي ناس
0: صادق صادق
2: يميني ويساري وخلفي يا اخي هد شوي ارحم الناس
0: صادق صادق والله صادق.
2: فللاسف النقطه الكارثه لما انت الان في الشارع العام تدق اشاره تبغى تتجاوز تمشي هذا ما يعطيك اشاره هذا يدعس اللي وراك يلا دعس
0: والله والله انا معك والله يا علي ترى حرفيا يعني أول شيء الله يعطيك العافية على هالمشاركة وفعلا ترى في نقاط مهمة الناس كثير ما ينتبهوا لها، اللي يسقط اللي يدق بواري اللي يلحم بالناس والإشارات يا رجل يلحم فيك في الطريق العام فجأة أنت مقوت أنه مو ملحم أنت ما تشوف لمباته ولا صطباته ياهو كل هذا عشان يقول لك أبعدي ليه يعني جزا الله خير رجال المرور والله أني أفرح يوم أشوفهم فجأة كده يطلع السري شغلها الغمازات اللي هو ماسك لها ذيبان ليه لأنه قاعد يخيط بين السيارات ولا يلحم بالناس عشان يخليهم يوخرون عن طريقه والله إني أفرح لأنه فعلا

0: يحتاج مثل هؤلاء الأشخاص ترى إلى نظام. خلاص يا أخوي شغلت خلق الله. والله العظيم أني شفت واحد سبب حادث بسبب الطريقة. كانت امرأة تقود المركبة، جاء واحد وراها لحم، مسكينة ما انتبهت، فيوم دق بواري وكشح توترت مسكينة وخشت يمين بسرعة وجت بتعدل وتحذف السيارة، وصدم فيها وصدمت باللي جنبها وحاصت السيارة وتوقف الخط كامل بسبب إيش؟ هالعجلة اللي على قل سنع بس أذية. الله مشكلة قسم بالله العظيم. طيب معنا اتصال، نقول هلا أبو خالد.
1: هلا والله، صباح الخير.
0: يا مرحبا، يا الله حيك، خيري مع العافية.
1: خيرها الصوت،
0: الله يبقيك، طول لي عمرك، بارك فيك. شونك أبو خالد؟
1: والله بشك بخير.
0: هام داوم ولا؟
1: أكيد ما في شك.
0: يا سلام يا سلام. ها أبو خالد، إيش اللي ينرفزك ويرفع ضغطك؟ بسم الله على ضغطك وقلبك في الطريق.
1: والله شوف، أنت قلت المرور السري، هذه أمس حادثة لي أنا شخصيا، وصادف ورب ضارة النافع مثل ما إلا أن كان المرور السري على يد اليمين.
0: أيوة.
1: وجاني شخص شيء مش طبيعي، أنا ما أدري إيش ظروفه يعني، بس أنا ماشي السرعة القانونية أصلاً على طريق الخبر، فاللي لحن فيني يا رجل، وأنا ما أدري اللي جنبي أصلاً يعني نوع كامري، وما أدري إنه مرور سري أصلاً، ما أقدر أسقط عليه أصلاً، ما أقدر يعني، لأنه يعني هو ماسك خطه وأنا ماسك خطي، فاضطريت إني أنا أزود السرعة شوي عشان بس أوخر يمين، ولا في فائدة، ومسرع، وراح اللي جنبي برضه المرور السري مسرع جنبي، يبغى يشوف هذا كيف يسوي. شكله انه لما وخر اعطاني يعني فرصه واسقط يمين، وراح هذا كم عدف مني وضرب بريك في وجهي.
0: الله اكبر.
1: يعني انت ضربت بريك، انا ما ادري ظروفك، شيء راجع لك، تبي تروح انت عندك ظرف، هذا ما ادري انا صح ولا لا،
0: لا اكيد
1: ممكن انت تروح مستعجل، يمكن عندك مريض، ما ادري، ما ندري احنا، اللهم يعني ما ندري احنا ايش الظروف اللي داخل السياره. الحمد لله ما كان المرور السري جنبي، وانا عندي داش كم يعني من الخلف ومن الجنب، وهذا كله موجود يعني ما هي مشكله.
0: يا سلام يا سلام، الله يديم.
1: عدى مني مسك بريك في وجهي، المرور السري على طول شغل هذا، عرفت انه كامري انه مرور، وخرت عنهم اثنين على طول.
0: الله.
1: طبعا انا مشيت طريقي، بس انت الان عطلت نفسك،
0: عطل نفسه وعطل غيره وعطل حتى يعني حتى عطل رجل مرور على الخدمه الاساسيه.
1: نعم، لو انا لا سمح الله يعني يعني مؤخرت انك ما انتبهت اني كنت اي شغله نزلت راسي اي شيء وانت ضارب بريك.
0: يا الله
1: يعني ليش تسوي كذا؟ ليش؟ ايش ايش ايش الهدف؟
0: والله ما والله
1: لك الطريق،
0: والله احيانا ابو خالد انك تشوف الطريق تقول يا اخي شلون يفكر هذا، قسم بالله تقول يا اخوي هذول كيف يفكرون يا اخي،
1: ما ادري. عندي الثانيه هذه، يا ليت يركزون فيها المرور باي طريقه كانت، او البلديه اي شيء، الشاحنات اللي توقف في الاحياء، سوينا كل شيء، كتبنا في تويتر كل المواقع ناشدنا، لا حياتي لمن تنادي.
0: شاحنات تتوقف الأحياء شلون؟
1: داخل الأحياء يعني تكون أرض كبيرة يستغلونها الشاحنات بمواقف لغة.
0: أيوة والله ما أدري إحنا.
1: أول شيء تشوه بصري عفوا.
0: وين في مدينة؟
1: في الدمام، في العزيزية، داخل أحياء غرب الدمام.
0: غريب والله. والله بالرياض إحنا ما في شيء هذا أبدا.
1: لا في الشرقية الله المستعان، يعني أي حي يكون جديد وقريب من المباني الجديدة تحصل فيه كل أنواع الشاحنات موجودة فيه.
0: أيوة.
1: فما يعني أنت لما تطلع الصباح تتورط، هذا إذا جاي له أوردر والشيء بيطلع ويزاحمه في الشارع
0: ويدوب
1: إلا داخل حي، يعني أنت عندك مدارس عندك كذا، يا أخي جيبك داخل الحي أنت أصلا.
0: يا سلام يا سلام عليك يا ابو خالد، والله كلام جميل.
1: ما تقدر تشد تقول، بس تقول الله المستعان، ولا ندري ايش ظروفهم، وغير كذا حتى لو حاطين لهم مواقف، المواقف بتكون بعيدة عن مناطق برضو شغلهم، فهذا برضو مشكلة.
0: صادق والله يا ابو خالد، الله يعطيك العافية وصباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل حبيبنا، وشكرا على المشاركة. يا مرحبا. طيب مكملين معكم في موضوع اليوم اصدقائي، لما كنتم واينما حللتم، لكن خلونا نركز شوي على الموضوع ونقول وش الشيء اللي نرفزك في الخط. حلوين، علموني وشاركوني على 0 1 1 40 5 3، لكن بعد الفاصل

0: نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. أذكركم بنفسي فهد الغامدي وأذكركم أيضا بموضوع اليوم. نتكلم عن وش أكثر شيء يرفع ضغطك، وش أكثر شيء يخليك تغضب في الطريق؟ هل هي الزحمة نفسها، ولا البواري، ولا اللي يسقط عليك، ولا السرعة 120 يتلاقي ماشي 70-60، ولا اللي كش، وش اللي يخليك تغضب في هذه الحالة، وكيف تتصرف فعلا من غير تنظير؟ نبغى نشوف كيف تتصرف في هذه الحالة. هل تهدأ؟ هل تطاوع؟ هل تشد؟ هل فجأة يشتغل شو مخر الداخلي؟ نبغى نعرف وش التصرف الأمثل في هذه الحالة. لكن خلونا نركز على أكثر شيء ينرفزك، ونشوف أكثر شيء يشتركون فيه الناس في الشارع. طيب ألموني وشاركوني على 011-40-53 ومعنا اتصال، ونقول ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور، يلا حي، من معي؟
1: أنا سعد من الخبر يا حبيبي.
0: ونعم سعد،
1: يا مرحبا. سعد طيب، عساك طيب.
0: خير يا مال العافية.
1: شوف اللي نرفزك في الطريق هذا ويلقبط الشارع، الدنيا هذه لها سبب. والسبب هو طال عمرك أن العمالة اللي جيت تشتغل أكثر، اللي يشتغل أول شيء شغلهم كله على التليفون.
0: حلو.
1: يسوق وهو يتعلم مع التليفون.
0: أيوة.
1: تخيل يعني إنه يصدم وهو ما يدري وهو يكلم بالتليفون.
0: يا ساتر، والله أنا شفت واحد زي كذا.
1: إيه هذا، أنا ما يعقدني إلا اللي يسوق ويكلم بالتليفون.
0: والله شوف، بغض النظر عمالة ولا مواطن ولا هذا، اللي يستخدم جوال.
1: استخدام التليفون.
0: إيه
1: استخدام. هذا أخطر شيء. ناس تموت، تخيل. تموت ولا يدري وصل الحادث وهو ما يدري بالشيء.
0: والله يعلون قلبك اللي يستخدم التليفون. أول شيء تلقاه مهدي السرعة. ثاني حاجة.
1: أيوة.
0: ثاني شيء تلقاه.
1: بعد في حاجة ثانية فهد.
0: وشي؟
1: اللي يجونا من آسيا كلهم. الخط الآن، شوف الحين نمشي يمين إحنا.
0: أيوة.
1: هم إحنا نروح في سيدة، هم يرجعون. يعني عكس، عرفت؟
0: أيوة.
1: يعني مثلاً أنت رايح مثلاً الخبر الدمام.
0: أيوة.
1: مثلاً من الرياض للخبر.
0: أيوة.
1: المسار يمين صح؟
0: طيب.
1: تروح في روحة، لا هم رجعة. وإحنا نروحة في الثاني، في السيد الثاني. فهمت؟
0: يعني شلون يعكسون الخط؟
1: لا لا، هم كذا في بلدهم. هم في بلدهم الرايح.
0: ايه
1: يجي في جهتنا يمين.
0: اوكي فهمتك.
1: عرفت شلون؟
0: ايه
1: انا مره قد سق دباب في اندونيسيا.
0: ايه
1: ما عرفت اسوق، لان هم يسوقون عكس نفس الوضع.
0: والله فعلا يسوقون عكس. والله هذه تلخبط.
1: ايه هذه يلخبط، عرفت؟ اكثر اكثر اللخبطه في الشارع اللي هم يسوقون بشويش، لانه ما يركز، لان طول عمره يسوق بالجهه اللي معاه.
0: ساكين يا شيخ، يجي يترزق على الطرق كلها، احنا يمين وعكس طرقهم تماما.
1: ايوه عكس الطرق. بلس الشيء الثاني، ان الان المرور مستمح لسه للعمال والسباكين والنجارين وهذولا. العمال خاصه العماله، انه يطلع رخصه.
0: اي
1: فهو افضل له يطلع رخصه عشان بديل ما يصير راتبه 500 يصير 1500 سواق.
0: يا سلام.
1: فيسوق على عماها، ما يهمه، أهم شيء إني أخذ رخصة.
0: والله على قولتك، ترى شوف بعض الأحيان، يعني شوف والله أنا عشان نكون واضحين، ترى والله العظيم أغلب المشاكل وأغلب هذا أنت لو تلاحظها ترى تصير بسبب الزحام. يعني والله ما له علاقة بعمال
1: الزحام، خلوهم كلهم يشقون.
0: إيه بس ما له علاقة.
1: يعني هنا عامل مثلا يحفر ذا،
0: ايه؟
1: عنده رخصة ويسوق.
0: ايه؟
1: لا ما يصلح الكلام هذا، يجيب الشركة حقتها توصل الباص. لا الحين الشارع، شوف الآن صارت الخبر قريبة من الرياض.
0: إيه.
1: نخرج عشان نودي أولادنا من الخبر العزية، يعني ما استعملت 20 كيلو، نقعد نص ساعة.
0: إيه.
1: أنا توني راجع الآن، مودي أولادي وتوني راجع، تخيل.
0: إيه.
1: الساعة 8 ما بعد وصلت بيتي.
0: والله شوف الزحمة في كل مكان ترى. والله ترى أول شيء يعطيك العافية على المشاركة. ثانيا قضية الزحمة ترى ما لها حل في المدن الرئيسية، ما لها حل. في يعني رجال المرور يقومون بخطط يسهلون ويسرون الطرق، لكن إلا ما يصير زحمة. ما تشوف في ناس يعني كثير تمشي بالنظام، لكن لو واحد فقط، واحد زي السوسة اللي تجي بالسن، واحد أخل بالنظام، خل بالطريق كامل، تعطل كامل. تخيل واحد، وحتى لو أقول لك بدراجة، ما بقول لك بسيارة، عطل الطريق ووقفه تماما. فهو الطريق ترى فيه كثير من الاحتمالات، ويعني ما نقدر نحط اللوم على العمالة كامل، ولا نقدر نحط اللوم برضه على المواطنين ولا على المقيمين. هي كلها ترى منظومة كاملة. في الشارع الكل يمشي عليه النظام. أي نعم في أحيانا مخالفين، ولكن ترى يلقون جزاتهم ويلقون العقوبات ويلقون الغرامات ويلقون الشيء. أي نعم أنه مثلا ممكن تقول والله صح فعلا في ناس جايين مثلا في يزعم أعمال معينة وهذا، لكن أنا صار مسموح لهم أن يطلعوا الرخص. طيب هو يبغى يطلع رخص عشان يبغى يشتغل، جاي ترزق الله يبغى يخلص شغله يبغى يروح، ما يقدر يستنى الشركة لا أرسلوا لي باص بروح أقضي مقاضي، لا والله أرسلوا لي خلاص يشتري سيارة على قده هو وشركاء في المنزل في السكن ويخلصون أمورهم وهذا، لكن الله يعين الجميع. طيب معنا اتصال نقول هلا يا العنود.
2: اهلا وسهلا صباح الخير.
0: هلا وسهلا صباح النور. يا مرحبا يا مرحبا حياك يا العنود، شلونك؟
2: الحمد لله تمام
0: والله. من صوت الهواء رايح الدوام.
2: اي الساعه 6:30 طالعه توني الحين اوصل الدوام.
0: انا في وجه الله وين؟ بالرياض.
2: اي بالرياض طبعا.
0: يا ساتر من الساعه 6 طالعه من البيت
2: 6:30.
0: يا ساتر يا ساتر يا ساتر والله الله يعينك صراحه.
2: ولا وصلت مدارس ولا وصلت احد، من البيت للدوام
0: فقط. طيب طيب سؤال، وانت ماشي بهالزحمة ولاحظتي وش أكثر شيء نرفزك؟
2: اللي نرفزني اللي يجيك من آخر الدنيا مكبس، عاد أنا هذا أعانده.
0: توقفين في الخط
2: ما
0: توخرين
2: أبدا، لما يكون أحد معي يقول لي وخر يمكن أنه مستعجل عنده حالة طارئة، قلت ما عنده ولا شيء.
0: أي
2: قالوا وش دراك قداري، واضح أساس من وجهه أنه ما عنده ولا شيء.
0: من وجهه تعرفين
2: لأنه يكبس أبدا. أعرف السيارة، أعرف الشباب الطايشين، وأعرف
0: يا سلام
2: رجال كبير شيء يعني يوخر.
0: يا سلام. طيب
2: لكن يجونك الطايشين ذولي لا ما أوخر. أنت تسوي له حركة الحمامة. أنا لا أنا الطيارة، أنا أشر في المراية أقول خير إيش تبي.
0: طيب
2: أطير يعني أطير. طيب
0: والله لا هو حركة الحمامة أوضح شيء فهمتي.
2: الحمامة باليدين. أي باليدين. أنا يد واحدة أطير.
0: أي باليدين عشان توضح أكثر. طيب سؤال، الزحمة ما تنرفزك بحد ذاتها؟
2: إلا والله ترفزني الفرامل هذه كل شوي فرامل كذا، هي ترفز صراحة.
0: يا ساتر الفرامل هذه والله. طيب أيه. خلال الزحمة هذه هل شفتي إنه في سبب الزحمة حادث، ناس متزحمين على ما، وش كان السبب؟
2: أحيانًا يكون حادث، أحيانًا يكون لما تمشي توصل لين نهاية الزحمة تلقى ما في أحد.
0: يا ساتر
2: ما تلقى حادث ما تلقى شيء، بس الزحمة وين ما تدري.
0: والله صدق.
2: واللي نرفز برضو اللي نرفز أكثر لما أنت الحين ماشي في الزحمة واقف في الصف
0: حلو
2: يطلع لك واحد يبي يدخل قدامك.
0: أي.
2: أنا هذا من ضمن الناس بعد اللي عاندهم. طيب دق إشارة، أنا ماشي معلي قفوا يدي. أنا ما أدري أنك أنت بتدخل.
0: أي والله.
2: دق إشارة عشان أحترمك وخليك تدخل.
0: يعني أنت فعلا تعطي مسافة على أساس المسافة الآمنة، هذاك يستغلها على طول يدخل ويرمي عليك.
2: يدخل يعني يجبرك غصب أنت توقفين.
0: إيش بك أنت لازم لو يهمك كان عرفت نظامه، فهمت كيف؟ يعني على طول لا إشارة ولا شيء يرمي على طول،

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران.

0: عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة،
4: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا مع اختلاف أساليب التعلم مستمعين وانتشارها في الآونة الأخيرة، أصبح الأهالي في حيرة عن مدى فعاليتها مع أبنائهم. يعني في أهالي متعودين النظام القديم، نظام هذا لسه في أفكار وفي خيارات كثيرة للتعلم، لكن فعلا وصلوا في أو دخلوا في حيرة في هذا الموضوع، وصار عندهم تساؤل هل أصبحت الأنظمة التقليدية غير مجدية. طيب بنعرف كل التفاصيل مع ضيفتنا الدكتورة منيرة بنت عبد الله المنصور، أستاذ الطفولة المبكرة المساعد بجامعة الملك سعود بقسم الطفولة المبكرة. حياك الله وبياك دكتورة منيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا، شكرا لاستضافتي اليوم في هذا الموضوع الهام حقيقة، وأنتم يعني دائما تلامسون المواضيع يعني اللي تهم المجتمع، تهم الآباء.
0: يطول العمر.
1: بالذات ان احنا الحين في بدايه بعد سنه دراسيه، وكل عام والجميع بخير وعوده حميده للجميع. طبعا بحب اقول لك بس ان يعني لما تكلمت انت عن النظام التقليدي او النظام باللعب او في التعلم، يعني انا احب اقول لك انه هو منافسه ولا هو هذا المناقض لهذا. يعني لا التعلم باللعب مناقض للتعلم الجاد ولا او يعني المباشر، ولا هو مجرد تسلية.
0: نعم.
1: هو أسلوب تربوي يعني يسمح أو يتيح للطفل أنه يتعلم بطريقة تتوافق مع خصائص نموه.
0: جميل.
1: عندنا إحنا يعني التعلم باللعب هي ترى ما هي فكرة جديدة ولا هي فكرة حديثة ولا هي موضة. يعني هي يمكنها الآن صاروا يسمعوا فيها بالذات الآباء الشباب صغار، وصاروا هو والله تعلم باللعب، أنا بروح ودي ولدي مثلا للروضة الفلانية اللي فيها ألعاب كثير، أنا ما أبغى ولدي ينضغط نفسيا، أما ما أبغى ولدي كده. لكن المفروض ما المفروض تكون هذه معاييرهم.
0: أيوة.
1: يعني هناك عندنا إحنا معايير كثيرة إحنا لازم نهتم فيها، مثل ما قلت لك هو مو هي بموضة، هي ولا هي بحبة، ولا هي بجديدة، يعني شيء إحنا من
0: هو شيء موجود
1: من زمان، إحنا كنا نعرف هذا الشيء، حتى أن أفلاطون حكى في هذا الموضوع.
0: بالضبط بالضبط.
1: ترى حكى في موضوع أن الأطفال ما يتعلمون بالإجبار ولا يتعلمون بالقصر، يتعلمون باللعب.
0: فعلًا فعلًا. أي. يعني دكتورة يعني هذا الطريقة، يعني أنا على جيلي ذيك الأيام كانت في برضه كنا نتعلم عن طريق اللعب في بعض المدارس، لكن بعض المعلمين في فجأة صار نظام تقليدي جاد جدًا، فبعضهم يقول يا أخي ودي أرجع هالنظام التعليم مع أبنائي، خصوصًا من الجيل الجديد أو من اللي عندهم أبناء من جيلنا أو الآن اللي أصبح عندهم برضه أبناء، فحابين إنه فعلًا ابنه ما وده يكون مثلًا التعليم ممل أو التعليم فيه شيء من هذا من الجدية، فيصبح فيه نفور نوعا ما من المدرسة.
1: خليني أقول لك أن التعليم باللعب الجيد لابد أنه يدعم في الوقت نفسه جوانب متعددة من النمو.
0: جميل.
1: ما راح أقول لك النمو اللغوي والنمو هذا يعني هذا خلاص إحنا فرغنا منه.
0: نعم.
1: أنا بتكلم لك عن جوانب أكثر حتى عمقا، يعني إذا قلت لك مثلا النمو العقلي، لا بقول لك بعد التفكير، حل المشكلات، اتخاذ القرار، يعني عرفت فيه مهارات دقيقة الأطفال يتعلمونها من خلال اللعب.
0: نعم.
1: يتعلم حتى أنه مهارات اجتماعية، يتعلم كيف ينظم انفعالاته، يتعلم كيف المهارات الحركية، هذه ما راح يتعلمها وهو بس يروح للتعليم التقليدي.
0: نعم.
1: هيا نقرأ ونكتب.
0: نعم فعلا.
1: فإذا عندنا هنا نقطة مهمة، هي يعني أن احنا طفل، يعني بدل ما أقول مثلا الطفل هنا أنه مثلا يتعلم في المدارس التقليدية التعليم التقليدي، طيب هو وش قاعد يتعلم هنا الحين؟ يتعلم قراءة وكتابة، لكن ما تعلم المظلة الكاملة من المهارات اللي تساعده في التعليم العام.
0: فعلا.
1: يعني إذا بيروح للمدارس بكرة بيطلع مثلا من الطفولة المبكرة من رياض الأطفال بيدخل في التعليم العام، إيش دخل بإيش هو؟ طيب من دي على القراءة والكتابة؟ هو بيجيه التعليم العام اللي فيه التعليم الموجه المباشر، لكن هل يحمل معه هذه المهارات اللي تساعده على أنه يكون مستقل، على أنه يكون قادر، على أنه يعني يكتسب وينهل من من من البيئة من حوله.
0: فعلا يعني فعلا دكتورة النقطة مهمة. الطفل لازم يكون عنده فعلا سرعة البديهة، اتخاذ القرار، الملاحظة السريعة، يعني في مهارات كثيرة كثير من الأطفال للأسف افتقدوها بسبب فعلا التعليم أو التوجيه المباشر. طيب دكتورة، طيب في هذه الحالة هل هذا النظام يشمل جميع خلنا نقول فئات العمرية اللي تحت مسمى طفل، ولا لها مرحلة معينة وتنتهي؟
1: والله أنت ما تلعب الحين وأنا ما ألعب، إحنا نلعب إلى الآن
0: وإحنا نلعب إلى يومك هذا.
1: يعني ما نطلع الاستراحات ونلعب، اللعب والله ما له حد
0: أبداً.
1: يعني إحنا نلعب، ولكن اللي أحب أقول لك إياه أن اللعب له بعد ينمو مع الطفل. يعني كل عمر له خصائصه، يعني خصائصه الفردية الخاصة بهذا الشخص بهذا الفرد. يعني على سبيل المثال طفل توه مولود، هل بيلعب بنفس الألعاب اللي طفل سنتين أو طفل 4 سنوات؟ لا. فنلاقي الطفل مثلا الرضيع أو اللي توه مولود يعني التركيز على الألعاب الحسية، التفاعل مع الأشخاص الآخرين، يشوف الخشخيشة مثلا، تعرف هالخشخيشة
0: أكيد.
1: يلعب هذه النوع من الألعاب اللي هي يعني تساعده مثلا سمعيا وبصريا. طفل ابو سنتين وثلاث سنوات لا يحتاج الى لعب حركي، ليش؟ لانه بدا يتحرك، عضلاته هنا نمت، غير الطفل الرضيع خلاص. فعندنا احنا هنا اذا اللعب يتوافق مع خصائص نمو هذا الطفل.
0: أيوة.
1: يعني يبدا يتحرك، يبدا يكتشف، يبدا يمثل، التمثيل الرمزي حتى انه يعني عنده يعني جانب من النضج العقلي اللي يساعده على التمثيل الرمزي اللي مو موجود عند الطفل الرضيع. طيب عندنا مثلا الطفل الروضه ينتقل من هذه الألعاب إلى ألعاب أكثر تعقيداً، الطفل اللي عمره 6 سنوات أكثر تعقيداً، يبدأ يفكر بالألعاب مثلاً، يخطط، يبدأ يلعب بالألعاب اللي هي المنظمة اللي فيها قواعد مثل لعب كرة القدم. مثلاً طفل أبو 3 سنوات يعني صعب عليه يمكن يستوعب القوانين، فهمت علي؟ فإحنا عندنا هنا يعني أكيد اللعب يكبر معك.
0: طيب دكتورة، يعني نقطة مهمة أنه اللعب يبدأ يكبر معك، طيب هل هذا الشيء ممكن يقتل طابع التعليم الموجه أو التعليم المباشر؟ يعني هل ممكن يخلق رتابة أو ملل لدى الأجيال مع الكبار، التقدم في السن، التقدم في المراحل الدراسية؟ هل خلاص يصير يعتاد على هذا النظام من التعليم، ولا لابد من الخلط ما بين اللعب والتعليم المباشر؟
1: أيوة، شوف أنا ما أحب أني أضع هذا الموضوع في صورة صراع. أيوة. بين التعليم التقليدي والتعليم باللعب. كل واحد منهم يعني أنه على أساس أنك هذا جيد وهذا سيء مثلا. كل تعليم وكل أسلوب تعليم وهي اتجاهات. أيوة. تربوية، وكل أسلوب تعليم له يعني مميزاته. المشكلة هنا في وجود التعليم المباشر نفسه، يعني اللي مثلا يميل إلى أن التعليم مباشر هنا أو الإفراط في استخدام طريقة واحدة
0: كتلقين مثلا.
1: تفضل.
0: كتلقين مثلا مستمر كذا في الحصة
1: وهذا الإفراط قد يؤدي إلى عواقب يعني وخيمة حقيقة، يعني يؤدي إلى مثلا ممكن الضيق، القلق المستمر، عدم توافقها مع خصائص الطفل. الطفل يحب الحركة، يعني لين قبل 10 سنوات تلاقي الطفل يتحرك، يتفاعل، يكتشف، يعني يحب العلوم، يحب بالعكس حتى محب للعلم، تلاقيه محب للعلم. إحنا اللي نقتل هذا الحب للعلم، يبدأ الطفل يتملل من الروحة للمدرسة بسبب الضغط اللي يواجهه في المدرسة. الطفل اليوم يعني يعيش وسط بيئة غنية بالمثيرات، مثيرات سريعة مثل شاشات، مثل ألعاب إلكترونية، يعني محتوى سريع متجدد. فبالتالي هل أنا بجلس أنا على نمطي القديم التقليدي، ولا أنا أتوافق مع جيل اليوم في التعليم؟
0: طبيعي لازم أتوافق معه.
1: فالحل إن أنا لابد إني أنا أجعل هذا التعلم له معنى للطفل، وأنتقل بالأساليب وأنوع فيها، أحط مثلا أساليب الحوار، أساليب التجربة، أسلوب اللعب، أسلوب القصة، الحركة، التمثيل، الكذا، يعني الاستقصاء، المشاريع، تعلم المباشر عند الحاجة. فلابد من أني أنا أنوع في التعليم للطفل. الطفل هنا يعني لا يحتاج أنه يكون مستمع طول الوقت ولن يكون يستمع. الطفل هنا بيختار وش يسمع بعد كده ترى بيسد ذانه، يعني مو بيسدها يمكن بأصابعه لكنه بيوجه يعني سمعه شيء آخر يعني لأنه ما يحتاج أنه يجلس ويسمع طول الوقت. هو يحتاج أنه يشعر بأنه إن اللي يتعلمه هو يعني مفهوم مثير للتفكير، نعم، مناسب لقدراته يعني يحترم هذه القدرات اللي عنده.
0: نعم، وأيضا ممتع، يعني لازم تكون هناك أيضا،
1: وبالفعل لابد أنه يكون ممتع.
0: إيه لابد، لأنه فعلا والله أتذكر دكتورة أيام المرحلة الابتدائية في تلك الأيام على أيامي يعني في بعض الدروس، يعني أتذكر مثلا حصص القرآن مثلا كان في بعض المعلمين كان بس يعطينا الآيات اقروها احفظوها بكرة سمعوها أو سمع لي آخر الحصة. بعض المعلمين لا، كان يقرأ علينا الآيات من ثم يشرحها بطريقة قصصية، تفسير يفسر الآيات. التفسير أصلا كنا في لهفة لدرجة أنه كل طالب مستحيل تلقينا مشغول في أي شيء، مو هو بالإجبار ولا هو بالإكراه، لا بالاستمتاع، القصة، المؤثرات، طريقة تغيير الصوت في الشرح في هذا. فكانت لعبة عبارة عن فعلا كأني أتفرج على مسرح. ففعلا في بعض الأمور طريقة التعليم وطريقة المعلم نفسه هي اللي تحافظ ترى على قضية التعليم وقضية أيضا جذب الانتباه للطالب. طيب أنا ودي أتكلم في نقطة دكتورة، طيب بعض الطلاب يتشتت انتباهها أو بعض الأطفال يعني أثناء تلقي المادة العلمية، يعني متى يكون التشتت في هذه الحالة طبيعي يعني ويحتاج فقط يعني لفت انتباه واختيار طرق مناسبة، ومتى يكون لا والله مو طبيعي اللي قاعد يصير الآن، الطفل مو راضي يتقبل أي معلومة أو أي شيء من هذا المعلم أو من هذه المادة؟
1: سؤالك جدا مهم أستاذي الفاضل. عندنا احنا هنا تشتت صار بعد حتى هو نفسه صار كأنه يعني شبه أنه موضة، صاروا كل شيء يبالغون فيه ويفسرون حركة الطفل على أنها تشتت. الآباء الجدد صاروا يشوفون أولادهم لما يتحركون يستغربون لهم، أوه حرك كثير، الله يصلحه حرك كثير. طيب هو حركها طبيعته إن حرك
0: لازم
1: أن الطفل إنه يعني عادي ترى يتحرك، ترى عادي خلوه يتحرك، وش بلاكم صرتوا ما عاد تتقبلون حركة الطفل. عرفت شلون؟ بعض الآباء صاروا ما عاد يتقبلون لأنهم اعتادوا إنه جانا جيل كامل جالس مع أجهزة وهادي ما عاد يطلع صوت، ما عاد في ذاك الصراخ، صارت الأجهزة كأنها يعني مهدئ للكثير من الأطفال. فاعتادوا الأهالي إنه ما في صوت في البيت، ما في صراخ، ما في لعب، ما في مطارحة، لعب يعني عرفت شلون الألعاب تعالي الأصوات. أنا صرت يعني لما أكون في الروضة أشرف على طالبات عندنا في التدريب أسمع أصوات الأطفال، يقول الله لا يحرمنا هالصوت، لأن بالفعل صرنا ما عاد نسمع. ندخل للبيوت نلاقيهم الأطفال جدا هادين، يعني ما عنده حتى ما في أصوات زي زمان. كنا نروح بيوت الناس اللي عندهم أطفال تسمعون صراخهم ويروحون يتراكضون،
0: ما عاد فيه ركض.
1: فبالتالي إذا صار الطفل يتحرك بطريقته الطبيعية صاروا ينعتونه على أنه حرك.
0: يلا يلا
1: فمن الطبيعي أن الطفل يتحرك، من الطبيعي أنه يكون يعني عنده هذه القدرة وأنه يسمح له. لكن عاد عندنا أطفال الثاني اللي يشخص على أنه عنده فرط حركة، هذا مختلف ترى.
0: أيوة طيب اللي عنده فرط حركة دكتور، طيب يعني هل يعني طريقة التعليم هنا أو لو بغينا نتكلم عن اللي هو طريقة التعليم باللعب، هل يعتبر خيار ممتاز للأطفال اللي عندهم فرط حركة؟
1: طيب صحيح جدا مهم، لابد أن احنا

0: نركز على هذه النقطة. أنا طبعا إحنا كمعلمات في الطفولة المبكرة لابد أنهم ما يشخصون، هذا أولا. جاك طفل عنده تشخيص، طيب نقرأ التوصيات اللي جاية مع التشخيص حق هذا الطفل، كيف أنا أستطيع أني أنا أتعامل مع طفل لديه فرط حركة، انتهى الموضوع. لكن طفل يجيني حرك شوي ما أجي أنا أشخص، أوه والله عنده ADHD، عنده كده مصطلحات هذه خلاص اشتهرت، عندها فرط حركة، عنده تشتت، عنده لا. أنت كمعلمة غير مخولة للتشخيص ولا يحق لك أن تشخصي، لكن أنا أجي أشوف لماذا الطفل لا ينتبه، ليش أنا ما ينتبه عندي هذا الطفل؟ هل النشاط مناسب لعمره؟ هل مدة النشاط مناسبة له؟ هل يفهم الطفل المطلوب؟ هل بيئة مليئة بالمشتتات بالفعل شتتت هذا الطفل؟ هل يحتاج إلى حركة؟ ممكن أنا بعد أن معطيته تعليمات كثير ومخليته مستمع كثير، تتذكر تقول لك ما يقدر يجلس يستمع لمدة طويلة، فهل طريقة العرض أصلا تناسب أسلوبه في التعلم؟ احنا لابد ان احنا ايضا ننوع، ما اعطيهم بعد تعرف التيشيرت المكتوب عليه وان سايد اول، اللي يعني التيشيرت اللي يناسب للجميع بسو كلكم كلكم كلكم بنفس الحجم، لا يمكن، لا يمكن. انا يعني انا كمعلم لابد اني انا انوع اساسا في اساليب التعليم عندي، في الاستراتيجيات اللي انا فانوع له، في انوع للاطفال جميعا علشان يتوافق مع الجميع، مراعاه الفروق الفرديه. فعندي طفل يتحمل انه يسمع ويحب يسمع ويحب يتفكر في بعض طفل اخر لا، يتعلم بالتجربه والاكتشاف وكذا.
1: فعلا يعني دكتورة، قضية تنوع الطلاب يعني هي مو بس تقتصر حتى في فرط حركة، في صعوبات تعلم، في بطء في الاستيعاب، في أمور كثيرة. فالتنوع أصلا لابد من قبل المعلمة والمعلمة، ولا ما راح، لأنه صعب أنك تشرح بطريقة واحدة لأشخاص معينين فقط أو أطفال معينين هم اللي راح يفهمون، والباقي طيب شو ذنبهم، شو ذنبهم مساكين. فطريقة التنوع، طيب هل تعدد أو خلينا نقول طرق التنويع، يعني خلينا نقول ما تاخذ وقت في، يعني هل المعلم فعلا ممكن ياخذ وقت عشان يكتشف ايش الطريقه المناسبه؟
0: صحيح صحيح. انا بالفعل هنا اقول لك ان مو اول شيء، مو كل طفل يعني حرك معناته مصاب بفرط الحركه، مو كل طفل متشتت معناته انه يعني لا يلا تشخيص. المشكله في طريقه تقديم يمكن التعليم والتعلم لهذا الطفل. هل الطفل عنده خيارات؟ هل هو يعني أنا عندي طفل قد يكون مصاب مثلا بفرط الحركة، هل أنا نوعت في التعليم لهذا الطفل؟ التعلم باللعب لابد أنه يكون مفيد جدا للأطفال، حتى اللي لديهم صعوبات في الانتباه وفرط في الحركة، لأنه يسمح لهم بالتعلم من خلال الحركة اللي هم قاعدين اللي قاعدة تصير في بسبب خصائصهم. يحتاجون إلى يعني إلى المشاركة والتفاعل، محتاجين إلى أنهم يعني هنا التعلم باللعب ما يطالبهم بالجلوس الكثير، فعندهم هذه فرصة أنهم يتحركون وينتقلون من نقطة ألف إلى نقطة باء، يعني بما يتوافق مع خصائصهم يعني اللي فيها فرط حركة. لكن من المهم جدا أن احنا ما نقدم التعلم باللعب باعتباره علاج لأطفال فرط الحركة والتشتت الانتباه. يمكن الأفضل الأفضل أن احنا نقول أن البيئة التعليمية القائمة على اللعب لابد أنها تكون ملائمة أو أكثر ملائمة لمن لديه بعض الاحتياجات مثل هؤلاء الأطفال، أنها تكون بيئة منظمة تتوافق مع خصائصهم.
1: والله يا دكتورة أصلا يعني جينا للحق أصلا، حتى والله البالغين والكبار في السن، ولا ترى والله حتى طريقة التعليم بالتعلم باللعب ترى تفرق معانا حتى إحنا ككبار في العمر، حتى مثلا قد دراسات عليا وما إلى ذلك. في بعضها حتى شفت بعض الأساتذة، بعض البروفيسورز، بعض طرقهم ما زالت لا تختلف، وكأنه يتعامل مع أبنائه كترغيب. هذا هي سبحان الله، هي في هيكلة الإنسان، ما أدري يعني سواء كان طفل طفل أو كبير في السن،
0: ما حد يحب أنه يتعلم جبرا يعني أو قسرا. ما حد يحب أنه يكون مجبور على أنه يسوي شيء، على أن حب العلم هو فطري سبحان الله. نلاقي الإنسان بفطرته يروح، يعني حتى الرجل البدائي كان يركض ويجري ويكتشف ويجري وراء لقمة العيش ويبحث وكذا، صح؟ لكن يعني هذا حب العلم والاكتشاف هذا موجود فطري عند الإنسان. وحب العلم هو أيضا يعني هي قيمة، حتى على أنها أيضا هي فطرية، لكنها أيضا هي من القيم اللي إحنا لابد أن إحنا نحافظ عليها. والله أحيانا أنا أقول يجونا أطفال هم محبين للعلم

0: بأسلوب الأسلوب التعليم التقليدي الصارم اللي يعني اللي يكره الواحد في عيشته، يخلي الطفل يكره هذا الـ يعني يكره العلم. فعلا. للأسف نسمع كثير من الأطفال يتشكون ما أبغى أروح للمدرسة، ما أبغى أروح، ما يعني ما عاد يبغى يروح.
1: والسبب الطريقة.
0: نستغرب ليش طفل، ليش طفل صغير ما يبي يروح لمدرسة، بالمقابل لاقي أطفال آخرين يحبون إنهم يروحون.
1: وفعلا تلقى حريص حتى على الروح،
0: يحبون يروحون لمدرستهم. يحبون يعني ليش؟ لأنه قاعدين يعني قاعد يشبع غرائزهم. أنا ما أبغى أو احتياجاتهم، خلينا نقول الروضة كروضة أو مدرسة، يعني المعايير اللي أنا لازم أهتم لها مو لازم شكلها خارجي وألوانها والله كمية الألعاب اللي فيها، لكن كيف المعلمة نفسها توظف هذه الألعاب. بالضبط. كيف المعلمين نفسهم سواء رجل أو امرأة كيف يوظفون هذه الأدوات لصالح هذا الطفل، تخليه بالفعل ينهل من العلم ما يستطيع أن ينهل.
1: والله فعلا دكتورة، ترى يعني أنا من الناس ذيك الأيام دخلت روضة، ذيك زمان دخلت روضة، والله إلى الآن أتذكر أسماء المعلمات إلى الآن، بعضهم أتذكرهم وما أنسى لا شكل ولا أنسى حتى أيضا طريقة تعليمها، لأن كانت فعلا مرغبتنا بالتعليم وكنا نتعلم شيء جديد، وكنت إلى اليوم أقدر أعدد أسماءهم. ليه؟ لأنه معلقوا في ذاكرتي، كانت فعلا لحظة أو كانت أيام أنا فعلا استمتعت، وفي نفس الوقت حتى كان الوالد يقول بسم الله عليك حريص أنت على الروح، إيش فيك؟ قلت والله المكان حلو، كنت أوصف له زي كذا. فعلا. طيب دكتورة، ختاما ودنا بنصائح أخيرة نختم في هذا اللقاء، وأيضا تعلق في أذهان كل من يسمعنا عبر أثير إذاعة الرياض.
0: طيب في الختام أود أن أؤكد أن التعلم باللعب هو ليس بديل عن التعليم، يعني لا نبحث عن التعلم باللعب أو نأخذ على أنه موضة. هو أحد أفضل الطرق لتقديم التعليم في السنوات المبكرة، فعندما يطبق بطريقة علمية وصحيحة ومقصودة فهو سوف يحقق بإذن الله المرجو منه. ما إحنا طبعا ما مو بالهدف إن إحنا نخلي الطفل بس يعني إنه يلعب طول الوقت بدون ما إحنا نستوعب إيش اللي قاعد يصير، إيش العمليات التعليمية اللي قاعدة تصير. الطفل وهو يلعب هو يتعلم، أو خلينا نقول الطفل تعلم لأنه لعب، مثل ما تفضلت أنت وقلتوا أنا كنت أحب وأروح وكذا فأنا قاعد أتعلم
1: فعلا،
0: وحبيت المكان فبالتالي بتتعلم. لما تحب الشيء وتستمتع فيه أنت بتتعلم، تنفتح لك نوافذ التعلم فعلا. وأبواب التعلم. لكن عندما يكون الطفل يعني مخنوق يعني قلق، فكل أبواب التعلم للأسف أنها تغلق. يعني ممكن نحن نسأل سؤال يعني هنا، هل نختار اللعب أم التعليم التقليدي؟ فأنا يعني أقول ما النجاح الحقيقي في الطفولة يعني ما لا يعتمد على مثل هذه الأنواع من الأسئلة. لابد أن احنا يعني أنا أهيئ البيئة المناسبة لطفلي لكي يتعلم بما يتوافق مع خصائصه. خصائصه تقول أن طفلي هذا يتحرك، يحب يكون سعيد وهو يعني يتحرك من نقطة ألف إلى نقطة باء، يعني يشعر بالأمان وهو يتحرك وهو يلعب، فيكتسب هنا كثير من العلوم والمعارف بسبب بس الأريحية اللي إحنا أعطيني إياه. واجب والله بكثرة ترى الألعاب أحيانا لعبة واحدة. أنا قلت يعني أنا في في في فترة من الفترات أنا ما عاد أدخلت أصلا ألعاب على أطفالي، لأنه قالوا يلعبون بالألعاب إعادة التدوير، يعني خامات كلها معادة تدويرها، لأني سمحت لهم، لأني قلت أوكي يعني عرفت شلون، أعطيتهم الإذن أنهم يعني استفيدوا من هذه الخامات، فصاروا يلعبون بأشياء أغطية وعلب أصبحت تشبع عندهم الكثير من يعني الأهداف اللي هم يعني السيناريوهات في اللعب اللي هم قاعدين يحاولون أنهم يبنونها، فما كانوا أصلا متطلبين لألعاب، يعني عرفت شلون. فإحنا الطفل مو متطلب ترى، الطفل مو متطلب، احنا نخليه يصير متطلب
1: فعلا متطلب بتلبية كل الامور. لكن في بعض الأمور تخليه يكتشف ويبحث فيها، وأيضا تنمي مهاراته سواء من تفكير، من تخطيط، اتخاذ القرار وما إلى ذلك. وفعلا تقدر تكون لعبة أو لعبتين فقط معينة اللي تخلي أو تزرع فيه هذا الشيء. الله يعطيك العافية دكتورة منيرة بنت عبد الله منصور، أستاذة الطفولة المبكرة المساعد بجامعة الملك سعود قسم الطفولة المبكرة. شكرا للأمانة لإثرائك لنا بهذا الشان، وشكرا أيضا لقبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا.
0: شكرا لاستضافتي. شكرا لكم.
1: يا هلا وسهلا، في أمان الله.

والله فعلا يا جماعة ترى طرق التعليم ترى والله تفرق مع الطالب. يعني أذكر أنا كنت برضو ذكرى والله أذكرهم يعني ما أدري الله يطول بعمارهم إن شاء الله ويعطيهم صحة العافية إذا كانوا أحياء. لكن أذكر يعني أبلة فايزة أبلة حنان أبلة فاطمة تكون نقول أبلة يلا العظيم الله الدنيا. لكن فعلا ترى زرعوا فيني مهارات عظيمة جدا، المخارج الحروف الإنجليش، المواجهة الجمهور لأنه خلوني أشارك في مشاركات شعرية على المسرح، خلوني أيضا أني أقول مثلا القصائد أو أمثل شخصيات وأجسدها وأقلدها. فكان لهم الفضل بعد الله بأنه أنا نميت بمهارات، دخلت المدرسة وأنا جاهز عندي مهارات. فيوم دخلت المدرسة على طول أتذكر كان في أستاذ الله يذكره بالخير اسمه أستاذ أنس. فأول ما دخلت أول ابتدائي كذا كان يستكشف الطلاب هذا على طول أخذني قال هذا الولد جاهز تعال، وصرت معاه ما الصراحة والقاء والتعبير. بعدين تولي المهمة من خامس لسادس ابتدائي لين الثانوية أستاذ محمد الجزار. ففي أمور كثيرة يا جماعة ترى المعلم له دور في صقل الموهبة، فركزوا على هذه النقطة. فاصل غنائي وراجع لكم حبايبي.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، وايضا في فقره مشاريعنا، واللي بنستضيف فيها اليوم جمعيه اليمامه الاهليه، احد الجهات المهتمه بتمكين الافراد والاسر اقتصاديا واجتماعيا من خلال البرامج والمبادرات التي تسهم في خدمه المجتمع وتنميته. طبعا بنتعرف في هذا اللقاء على اهداف الجمعيه ورسالتها وابرز مشاريعها وبرامجها في دعم الأسر والتدريب والتوظيف والمنح التعليمية وأيضا تمكين المستفيدين. فيسعدنا أن نستضيف الأستاذ إياد بن عبد الرحمن القديمي، المدير التنفيذي لجمعية اليمامة الأهلية. حياك الله وبياك أستاذ إياد.
1: حياكم الله وأسعد الله صباحكم بكل خير.
0: صباح.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله
0: أستاذ إياد، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة.
1: والله لنا الشرف.
0: يطول لي عمرك، الشرف لنا يا غالي.
1: إياك الله.
0: أستاذ إياد، بداية يعني حدثنا عن جمعية اليمامة الأهلية، وأيضا متى تأسست، وأيضا الرسالة اللي انطلقت من أجلها هذه الجمعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جمعية اليمامة الأهلية هي جمعية رسمية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهي جمعية تعنى بالدرجة الأولى بالتمكين والتأهيل للفرد والأسرة. طبعا بداية التأسيس الجمعية كان في عام 2000 تقريبا 11، كانت بمسمى جمعية اليمامة للإسكان التعاوني. بعد صدور نظام الجمعيات الأهلية تغير مسماها إلى جمعية اليمامة الأهلية في عام 2017. طبعا حنا في الجمعية نؤمن بأنه التأهيل والتمكين والتعليم هي أبواب لفتح يعني المجال للمستقبل ولصناعة أثر، بحيث يتجاوز الفرد إلى ويمتد إلى الأسرة والمجتمع.
0: جميل.
1: فبالتالي احنا ننظم برامج ومسارات تأهيلية وتدريبية وتمكينية، واستفاد منها العديد من الأسر الحقيقة. وبفضل الله حققنا العديد من قصص النجاح في هذا المجال.
0: هذا ما
1: هذه هي الفكرة.
0: هذا ما ودي الحديث عنها أستاذ إياد. كم عدد الأسر التي ترعاها الجمعية؟ وأيضا على ذكر قصص النجاح، هل هناك قصة نجاح حققتموها مع أحد الأسر؟
1: نعم الحقيقة، حاليا لدينا، طبعا حنا لدينا فرع في المنطقة الشرقية إضافة إلى المركز الرئيسي في الرياض، فلدينا حاليا أكثر من 350 أسرة نرعاها. طبعا حققنا نعم العديد من قصص النجاح بفضل

0: لله أكثر من 200 أسرة حاليا يعني تم تمكينها ولله الحمد، إما أنها فتحت مشاريع تجارية صغيرة وبدأت يعني ممارسة العمل، وبعضها طبعا وفرنا لها فرص عمل وظائف طبعا، وبالتالي لله الحمد هذه الأسر انتقلت من حالة الحاجة إلى حالة طبعا الإنتاج وحالة الاكتفاء والتمكين بفضل الله. أكثر من 200 أسرة وهذا فضل من رب العالمين.
1: ما شاء الله. نعم. ما شاء الله تبارك الله. طيب ودي أسألك أستاذ إياد، هل تقدمون منح تعليمية وأيضا هل لديكم برامج توظيف؟
0: نعم، احنا لدينا الحقيقة برنامج ضخم للتعليم. حاليا قدمنا منحا تعليمية لأكثر من 90 طالب وطالبة، منح جامعية طبعا. لله الحمد تخرجوا من مختلف التخصصات العلمية، يعني لدينا من تخصصوا وتخرجوا في الطب على سبيل المثال، والصيدلة وتقنية المعلومات والموارد البشرية والأمن السيبراني والقانون.
1: ما شاء الله.
0: أكثر من 90 طالب وطالبة تخرجوا من الجامعات وتكفلت الجمعية بدفع رسوم دراستهم ولله الحمد، والآن معظمهم يعني توفرت لهم فرص عمل ويعملون، وبالتالي هم من يعولون أسرهم.
1: ما شاء الله تبارك
0: الله. لله الحمد.
1: ما شاء الله. نعم. طيب سديات، تقيم الجمعية سنويا معرض الأسر المنتجة، كيف تساهم هذه المعارض في تحويل منتجات الأسر وما إلى ذلك إلى مصدر دخل مستدام؟
0: جميل. طبعا جمعية اليمامة الأهلية ولله الحمد لديها شراكة استراتيجية مع أمانة منطقة الرياض، وبالتالي أقمنا حتى الآن أكثر من 13 معرضا للأسر المنتجة. طبعا هذه المعارض تقام في الحدائق العامة بالتعاون طبعا مع أمانة منطقة الرياض، وبالتالي يشارك فيها العشرات من الأسر المنتجة. حتى الآن أكثر من يمكن من 300 أسرة شاركوا معنا في معارض الأسر المنتجة. طبعا المعارض توفر للأسر المنتجة تسويق منتجاتهم والتعريف بهم، وبالتالي يعني هذا الأمر سيحقق لهم النجاح في مشاريعهم التجارية، وبالتالي لله الحمد يعني أنه هذه الأسر تتمكن يعني من توفير لقمة العيش لها، وتنتقل من حالة الحاجة إلى حالة الاكتفاء والإنتاج، و يعني يكونون أعضاء فاعلين في المجتمع ومنتجين.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا من البرامج اللافتة بسم الله ما شاء الله أستاذ إياد، المشاريع. نعم. الصغيرة، أنه سمعنا أنه كيف يعني تعمل فكرة القروض الحسنة على تمكين النساء من تأسيس مشاريعهن؟
0: صحيح. لدينا نحن أيضا شراكة مع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي، ولله الحمد فتحنا محفظة إقراضية تقدم قروض حسنة، وبالتالي قدمنا قروضا حسنة لأكثر من 150 فتاة فتحوا مشاريع. لله الحمد يعني جميعهم الآن لديهم مشاريع منتجة في مختلف المجالات، وبالتالي أيضا يعني يتحقق لهم دخل شهري مستمر دائم، وبالتالي أيضا هذا ساهم في أن يعني ينتقلوا إلى حالة الاكتفاء، وبالتالي اللي هو يعني دخلوا يعني سوق العمل وبدأوا يعني يسوقون منتجاتهم. وهذه أيضا من قصص النجاح أنه أكثر من 150 أسرة فتحوا مشاريع تجارية بقروض حسنة من جمعية اليمامة الأهلية.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
0: لله الحمد.
1: الله يجعل ما تقدمون. نعم. في موازين حسناتكم. ختاما
0: أجمعين
1: أستاذ إياد، ودنا بكلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
0: والله أخي الكريم إن كان هناك من كلمة فالحقيقة الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة رعاها الله للقطاع غير الربحي الحقيقة يستحق يعني مننا دائما أن ننوه إلى هذا الأمر. الأمر الملك الكريم الذي صدر مؤخرا بتحويل منصة إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير ربحية، مؤسسة إحسان للعمل الخيري، هذا أكبر دليل على الدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه الدولة وفقها الله لدعم القطاع الغير ربحي الذي أصبح الآن أحد يعني أحد المجالات الرئيسية والاستراتيجية في الدولة الآن، وفي يساهم في الإنتاج المحلي بشكل كبير. فقط أود أن أنوه إلى هذه النقطة، إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير الربحي من الدولة ومن ولاة الأمر حفظهم الله.
1: اللهم أمين. كل الشكر لك يا أستاذ إياد بن عبد الرحمن القديمي، المدير التنفيذي لجمعية اليمامة الأهلية. كل الشكر لك لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
0: لنا الشرف، وألف شكر لإذاعتنا المتألقة دائما إذاعة الرياض.
1: يطول لي عمرك، في أمان الله.
0: أتمنى إياكم الله. يا أهلا وسهلا، مع السلامة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
5: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا مستمعينا، الحوكمة اليوم لم تعد مجرد لوائح وإجراءات تكتب وتعتمد، بل أصبحت أحد أهم الأسس التي تبنى عليها المؤسسات القوية والمستدامة، فهي ترتبط بطريقة اتخاذ القرار ووضوح المسؤوليات وأيضا الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر، والأهم من هذا كله بثقة أصحاب المصلحة في المؤسسة وقيادتها. طبعا وفي هذا اللقاء سعدنا أن نستضيف شخصية قيادية تمتلك أكثر من 20 عام من الخبرة في قيادة المبادرات الكبرى في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. فضيفنا اليوم هو المهندس نايف العنزي، نائب الرئيس للمملكة العربية السعودية في شركة سيرفس ناو. حياك الله وبياك مهندس نايف.
1: أنا أخوي فهد، وشكرا على الاستضافة، صباح الخير عليك وعلى المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك برضا ونعيم. مهندس نايف، بداية كيف تعرفون الحوكمة الفعالة من منظور قيادي؟
1: الشكر على السؤال. والموضوع الحوكمة موضوع كبير جدا، وأشكرك أخوي فهد لأنك أضفت كلمة مهمة في سؤالك، أضفت كلمة فعالة في منظومة الحوكمة، لأنه ممكن يكون هناك مؤسسات تدعي أنه عندها حوكمة وفي إجراءات وأنظمة معينة، لكن هل هي فعالة؟
0: نعم.
1: هذا هو السؤال المهم. لكن إجابة على سؤالك، بالنسبة لي الحوكمة الفعالة تبدأ من وضوح ثلاثة أمور. الأمر الأول، من هو صاحب القرار؟ من يقرر في المؤسسة؟ والأمر الثاني، على أي أساس يتم هذا تتخذ هذه القرارات؟ والأمر الثالث، من يتحمل المسؤولية بعد اتخاذ القرار؟

0: واضحة على ما هي القرارات التي تم اتخاذها، من المسؤول عن اتخاذ هذه القرارات، وكذلك من المسؤول عن تنفيذ هذه القرارات، وقياس النتائج نتائج هذه القرارات. فهو مبدأ كبير، لكن باختصار حاولت أجاوب على سؤالك أخوي فهد.
1: جميل جميل جدا. طيب أستاذ نايف، طب الحوكمة ما يعني ما أهميتها في استدامة المؤسسات ونجاح هذه المؤسسة على المدى الطويل؟
0: فعلا سؤال مهم. الحوكمة تجعل النجاح مستدام ومستمر، لأن الحوكمة متى ما كانت موجودة وكانت فعالة، إجابة على سؤالك الأول، وكانت فعالة بشكل كبير، يكون النجاح غير مرتبط بقيادات معينة أو ب ب ب بأشخاص معينين، يكون العمل المؤسسي والحوكمة تحكم كل الإجراءات والأنظمة والخدمات المقدمة في المؤسسة أو في الهيئة أو في أي قطاع. فالحوكمة يعني النجاح ممكن يحصل بسبب أو آخر، لكن استمرارية النجاح يتطلب وجود حوكمة فعالة لتستمر المؤسسات. والحمد لله يعني في المملكة العربية السعودية هناك مؤسسات كبيرة ورائدة في هذا المجال، وكان سبب رئيسي في استدامة نجاحها هو وجود حوكمة فعالة مبنية داخل المؤسسة كثقافة، وليست كقوانين تتبع بسبب الحوكمة، تصبح كثقافة داخل المؤسسة، ويصبح العمل مؤسسي أكثر من أن يكون إجراءات عملية بشكل يومي.
1: يعني طب مهندس نافع، هل ممكن تكون هناك حوكمة ممتازة جدا على الورق، هيكلتها جيدة موجودة وواضحة للجميع، لكن مع ذلك تفشل هذه الشركة وهذه المؤسسة؟
0: أكيد أكيد، لأنه زي ما بدأنا الحوارنا أخوي فهد، كثير من المؤسسات تدعي أن الإجراءات موجودة، وفعلا الإجراءات موجودة على الورق، في في في الأنظمة موجودة، لكن إذا لم تكن هذه الإجراءات مفعلة وهي أساس العمل اليومي للموظفين، إيمانا منهم بأهمية هذه الإجراءات، تصبح فعلا على الورق.
1: أيوة. مهندس نايف، أنا ودي برضه أسألك، طبعا المرض دائما المرض له أعراض، لكن ما العلامات بالنسبة للحوكمة الفاشلة اللي ممكن خلنا نقول اللي فيها خلل؟

0: لحظة، نحتاج مراجعات، نحتاج مثلا تجديد دماء في هذه الحوكمة.
1: والله بالنسبة لي أو أول علامات على وجود خلل أو فجوة في نظام الحوكمة هي وجود فجوة بين الصلاحيات والمسؤولية. فلما يكون هناك خلل في بين الصلاحيات والمسؤوليات سهل جدا، وهنا يأتي أخو فهد دور القيادي في المؤسسة.
0: جميل.
1: سهل جدا تحديد الفجوات في موضوع الحوكمة، والقيادي دوره في هذه المسألة إلزام أو تشديد موضوع الحوكمة على مستوى مؤسسي، ويبدأ هذه الثقافة تنتشر في المؤسسة من القيادي نفسه. القيادي لازم يصير المثل الأعلى في تطبيق الحوكمة على إجراءاته اليومية، على معاملاته اليومية، ولا يسمح كثيرا في موضوع الاستثناءات. الحوكمة تأتي أولا، تدير المنظومة بشكل كامل، والاستثناءات لحالات استثنائية. أيوة. وليس العكس.
0: أيوة. جميل. طيب أنا ودي استشفيت من كلامك مهندس نايف، يعني في كثير من القيادات الآن يسمعونا عبر أثير إذاعة الرياض، سواء مؤسسات ناشئة، مؤسسات كبيرة، قيادات وما إلى ذلك، يعني ما أهم النصائح اللي فعلا تقدمونها للقيادات يعني اللي تسعى لبناء منظومة حوكمة مستدامة وثابتة؟
1: والله سؤال جميل، وهذا دور القيادي. أنا نصيحتي للقياديين أن لا يبدأوا من اللوائح، أن يبدأوا بالسلوك القيادي من نفسه، لأن الموظفين عموما أخي فهد يتعلمون الحوكمة أو تصبح الحوكمة جزء من ثقافتهم اليومية وممارساتهم اليومية من رؤيتهم لقيادتهم. إذا القيادة تعتبر الحوكمة جزء لا يتجزأ من عملهم اليومي وهي الأساس، يصبحون المثل الأعلى داخل هذه المؤسسات. الحوكمة ممكن تكون موجودة في المؤسسة، لكن إذا رأس الهرم في المؤسسة لا يحترم هذه الحوكمة، ما نتوقع أن الموظفين يكون عندهم الشغف في تطبيق هذه الحوكمة. فالمثل الأعلى دائما يكون هو القيادي، والقيادي لازم يكون هو رافع راية الحوكمة ويطبقها بشكل يومي بكل ممارساته العملية داخل المؤسسة.
0: جميل. طيب مهندس نايف قبل ما أختم، طبعا عندي الآن مؤسستين، تمام؟ هذه المؤسسة الأولى تطبق الحوكمة، تطبيق الموجود والهيكلة الموجودة والأجندة الموجودة في هذه الحوكمة، سواء كانت على الورقة أو في سياسات هذه المؤسسة. المؤسسة الثانية تطبق الحوكمة لكنها تعيشها كثقافة بشكل يومي. هل هناك فرق مع أنهم الاثنين يطبقون هذه الحوكمة؟
1: والله الفرق يظهر غالبا أخي فهد عندما لا يكون القائد موجود، يعني أو المدير موجود في المؤسسة.
0: أيوة.
1: المؤسسة هنا المؤسسة اللي تطبق الحوكمة بشكل فعال يستمر العمل والمنظومة بشكل مؤسسي.
0: جميل.
1: حتى لو لم يكن المدير موجود، سواء كان في إجازة أو في رحلة عمل أو لأي سبب ما، يستمر العمل بالشكل الطبيعي.
0: ممتاز.
1: لكن الحوكمة الغير فعالة لما يغيب القيادي تغيب الحوكمة داخل المؤسسة، وتبدأ تتأخر المعاملات والإجراءات، يبدأ الأخطاء، تبدأ المخاطر. فهنا يكون الفرق هو فهم.
0: جميل جميل جدا، يعطيك العافية مهندس نايف. ودنا في ختام هذا اللقاء بكلمة أخيرة منك نختم فيها هذا الحديث.
1: ألف شكر أخوي فهد. فبس حبيت أعرض على موضوع أنه اليوم في المملكة الحمد لله قيادتنا مؤمنين في موضوع الحوكمة، وأكبر دليل وجود هيئات رقابية في جميع القطاعات.
0: نعم.
1: والهيئات الرقابية دورها تبني الإجراءات وتبني الحوكمة في القطاع بشكل كامل. فالحمد لله يعني إحنا ننعم في بلد قيادات مؤمنين بهذه الثقافة، والحمد لله احنا شايفينها كثير بكثير من المؤسسات القيادية في السعودية.
0: نعم.
1: تعتبر مثل أعلى مش فقط للمنطقة بل للعالم في موضوع الحوكمة واستدامة الإجراءات.
0: جميل جدا، الله يعطيك العافية مهندس نايف العنزي، نائب رئيس المملكة العربية السعودية في شركة سيرفس ناو.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة مستمعينا نتكلم عن موضوع مهم صراحة. يعني الموضوع يقول أو خبر عن طبعا استشاري الجهاز الهضمي الدكتور عبدالله ذيابي أكد أن الضغوط النفسية والتفكير الزائد المستمر ينعكسان بصورة مباشرة على الجهاز الهضمي، موضحا أن العلاقة بين الدماغ والأمعاء تقوم على اتصال ثنائي الاتجاه يعرف علميا بمحور الدماغ والأمعاء. طبعا أوضح أن الأمعاء تحتوي على شبكة عصبية معقدة تضم أكثر من 100 مليون خلية عصبية، وهو ما دفع الباحثين إلى وصفها بالدماغ الثاني، مشيرا إلى ارتباطها الوثيق بالوظائف العصبية والهرمونية في الجسم. وبين أن التعرض المستمر للضغط النفسي، ركز معي عزيز المستمع، يؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر كالكورتيزول والأدرينالين، مما قد يسبب تغيرا في حركة الأمعاء، تسارع طبعا أو تباطؤ، فضلا عن زيادة الحساسية العصبية لجدار الأمعاء، بحيث يشعر الشخص بالانتفاخ أو الألم حتى عند تناول كميات طبيعية من الطعام. وحول الفرق بين القولون العصبي والاضطرابات العضوية التي قد تتفاقم مع القلق، أكد أن القولون العصبي اضطراب حقيقي في وظيفة الجهاز الهضمي، وليس مجرد مرض نفسي أو اعتراض أو أعراض متوهمة. وشدد على أهمية عدم افتراض أن جميع الأعراض الهضمية ناتجة عن القلق قبل إجراء التقييم الطبي المناسب، خصوصا عند وجود أعراض تستدعي البحث عن سبب عضوي. يا جماعة نعيد ونزيد، التوتر والقلق هم داء العصر الحالي الحديث. الأسباب كالتالي: وتيرة حياة سريعة، أهداف متنوعة، خيارات مفتحة كثيرة، قلة تشعر بأن الوقت قليل، تحس إنه ما في كذا، تحس إن الوقت ما عندك وقت. لا، هو عندك، بس لكثرة انشغال عقلك بأمور أنت ما نفذتها أصلا أصبح عندك هذا اللي هو يسوي عملية سكيب أو عملية يعني يعدي الوقت، تسوي تغيير لمجريات الزمن عندك في يومك بشكل كامل. فلذلك يا عزيزي أمرها بسيط جدا، ركز على الهدف اللي تبيه، لا تركز في أكثر من شغلة، لا تخلي عندك أنواع كثيرة من البدايات. كل شخص يبدأ بداية واحدة ويبدأ يتفرع مع الوقت، لكن لا تبدأ أكثر من بداية ولا تنهي ولا حتى يعني تعدي نصف أي بداية أنت بديتها. فركز في هدف معين، هذا واحد. اثنين، الرياضة الرياضة الرياضة، والله وتالله وبالله يا جماعة الرياضة، إنها مزيلة للقلق والتوتر وتقلل نسبة الكورتيزول في الجسم، ناهيك عن صفاء الذهن، ناهيك عن هدوء الأعصاب بشكل ما الله به عليم بعد ممارسة ساعة واحدة أو نصف ساعة، يعني ما بقول شديدة لكن معتدلة الشدة نوعا ما، بتفرق معك بيومك وفي مودك بشكل أنت ما تتصوره.

اسحب عليهم يا أخوي، لا تطول معاهم، لا تكمل. ضغوطات من ناحية معينة، حاول أنك تحل المشكلة، لا تتهرب، لا تأجل المواجهة. في أمور كثيرة نقدر نسويها في حياتنا تساعدنا على الهدوء وضبط النفس وضبط الأعصاب ودحر القلق والتوتر، ويعني تعيش في، ما بقول لك حتعيش في عالم وردي، لا لا لا، بس حتخفف كثير من ضغطك، حتى بتجد مع الوقت أن عقلك بدأ يتسع، بدأ يستوعب الأفكار، بدأ يجد حلول أفضل لخف الضغط بسبب هالعوامل اللي ذكرتها لك الأربعة. لو سويتها في يومك بشكل منتظم بدون ضغط وبدون إفراط ولا تفريط، خلك متزن وصدقني بتشوف كيف تتعدل أمورك، يتعدل يومك وتتعدل حياتك بشكل طبيعي. كملي معكم صباح المملكة، لكن بعد هالفاصل الغنائي، كونوا على السلامة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي في برنامج صباح المملكة، والآن مع فقرة بالأرقام ومحبي العطور. هالمعلومات بتفيدكم، جميلة رهيبة، واللي بيدخل السوق يحتاج هالمعلومات، واللي مهتم للعطور برضه بتفيد هالمعلومات. يقول لك الآن يبلغ حجم سوق العطور الخليجي في 2022 نحو 2 مليار و500 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 مليار و145 مليون دولار في 2028، وتتصدر المملكة سوق العطور الخليجي بنسبة 68.9% من إجمالي السوق، تليها الإمارات ب 16.9%، وتستحوذ العطور العربية على 68.5% من إجمالي السوق، وتليها العطور الفرنسية بنسبة 23.4%. ويقول لك كشفت الإحصائيات أن إجمالي استهلاك العطور في السعودية يصل ل6 مليارات ريال، أي ما يقارب 1.6 مليار دولار سنويا، وتشمل الإحصائيات العطور الرجالية والنسائية والمكياج والعود الذي يعد أغلى أنواع العطور، حيث تستهلك السعودية وحدها من 60 إلى 65% من سوق العود في العالم كله، أي أكثر من نصف استهلاك العالم، بمبيعات تزيد على 3 مليارات ريال سنويا فقط على العود ودهن العود، أي ما يقارب 900 مليون دولار.

سنويا. وكشفت دراسة صادرة عن أوشن إكس أن نسبة استهلاك العطور للفرد في السعودية تزيد 8 أضعاف على الفرد في أوروبا. ما أدري هذا طبيعي. حيث يصل الاستهلاك للفرد في السعودية سنويا ما يقارب 2.5 لتر، بينما يستهلك الفرد في أوروبا ما يقارب من 300 ملي سنويا. 300 ملي سنويا فقط، 3 علب عطور في السنة، إيش دعوة؟ ويبلغ معدل شراء العطور في الدول الغربية يعني يقدر بمرة واحدة كل 6 أشهر، بينما في دول الخليج يبلغ حوالي مرة واحدة كل 2 شهر على الأقل. في ناس أعرفهم كل شهر، ما أقصد أحد، أنا ما أقصدهم أبدا. بسم الله عليهم، ما شاء الله تبارك الله، شو يصير عنده أكبر طاولة في العالم؟ نفس ضيفنا اللي كان معنا. ما شاء الله، إيه خلاص يا أخوي، هدي اللعب. بسم الله عليك، ما شاء الله تبارك الله، صار عنده كوليكشن. ترى بأخذ من عندك استشارات والله عبد العزيز، والله بأخذ من عندك استشارات، بسألك وش هذا، وش الأفضل، وش هذا. عادي ترى، عادي ترى، عالم العطور يا جماعة. أحيانا في ناس يقولك والله أخذ عطور والله ب1500، العطر ب2000، العطر. ترى يا جماعة، ترى ما هي على قيمة العطر، ترى هي ما هي قضية مبلغ، هي قضية ترى عالم العطور زي الشخص مثلا على مدمن على عالم السيارات، المدمن مثلا على الألعاب الفيديو جيمز، على ترى هي كذا هواية، يدخل الشخص يعيش جوا، يعيش عالم الخاص مع العطور، الروائح تفرق معاه، الرائحة الثقيلة، الرائحة الخفيفة، العطور الصيفية الشتوية. في ناس عطورهم على حسب الفصول، عطور الربيع، عطور الخريف، عطور الصيف، عطور الشتاء. فترى عالم كبير عالم العطور. فأنا صراحة ما أبدا ما يعني ما هي قضية أنه مثلا أنظر بنظرة انتقاد للشخص أو لا لا لا لا لا، عالم العطور عالم رائع جدا. وأصلا اللي فاهم في العطور عندها التنوع في العطور، ترى تقدر تاخذ شهرة ومشورته في أي عطر، تقدر تسأله، أعرف أن عندك مرجع قوي في العطور، وهذا شيء يوفر عليك كثير من عناء البحث، الشراء، شلون تحصل، شو الجودة، شو هذا، طريقة التخزين، طريقة الاحتفاظ. فعالم العطور عالم جميل جدا يا جماعة، ما حد ولا يختلف عليه اثنين، اللي يختلف عليه معناته عنده مشكلة، لا تمشي معه. طيب، فاصل غنائي قصير وراجع لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. دعونا نذهب مع هذا الخبر الذي يقال فيه: أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية منصة الألعاب اللغوية، وهي بوابة رقمية موحدة تضم مجموعة متنوعة من الألعاب التفاعلية، تشمل ألعابا معجمية وتعليمية وترفيهية، تعتمد توظيف البيانات اللغوية في صيغة تنافسية تمزج بين المتعة والتفكير اللغوي. وتضم المنصة في مرحلتها التجريبية أكثر من 50 لعبة لغوية تفاعلية، ضمن خطة تستهدف إتاحة أكثر من 100 لعبة مدعومة ببيانات تشتمل على أكثر من 15,000 سؤال، بما يتيح للمستخدمين تجارب لغوية متنوعة تتناسب مع اهتماماتهم ومستوياتهم المختلفة. وستتيح المنصة مستقبلا منافسات لغوية رقمية عبر دوري الألعاب اللغوية الذي يمكن الجهات التعليمية والمؤسسات المختلفة من تنظيم المنافسات حضوريا أو عن بعد. كما تتضمن المنصة ميزة ابتكر لعبتك اللغوية، التي تتيح تصميم ألعاب لغوية تعليمية وتطوير محتوى متخصص يتناسب مع حاجات المستهدفين وأهدافهم. ويأتي إطلاق منصة الألعاب اللغوية تزامنا مع عام الذكاء الاصطناعي، وضمن جهود المجمع في توسيع حضور اللغة العربية رقميا بأدوات تفاعلية تقرب اللغة من مستخدميها بأساليب عصرية، وتخدم مختصيها ومتعلميها والمهتمين بها من أنحاء العالم. يعني والله يا جماعة، ترى اللغة العربية جدا جدا جدا جدا مهمة. أتكلم عن طريقة النطق، طريقة الحروف، يعني كلنا وأنا ما زلت إلى الآن، أنا إنسان أحب اللغة العربية صراحة، أعشقها عشق مش طبيعي، يعني على قولتهم أحشم فيها، حتى أيضا أحيانا تطلع بعض المفردات سواء إذا سمعت من غيري أخطأ أو حتى إذا أنا أخطأت تلقاني أروح أدور على طريقة النطق الصحيحة، أدور أبحاث. ترى مو عشان شيء يا جماعة، ترى لما يكون عندك الفصاحة في اللسان وخصوصا لغتنا إحنا اللغة العربية، هل تعلم عزيزي المستمع إذا أتقنت الحروف وأيضا المفردات العربية الفصيحة تسهل عليك كل أنواع اللهجات في النطق؟ ترى ما أكذب، صدق والله، وهذا شفتها ولقيت عليها دراسة، فعلا اللسان العربي الفصيح يستطيع التحدث بأي لغة، لأن عنده القدرة على تشكيل اللسان بأي طريقة كانت، ناهيك عن الحوار، ناهيك عن الردود، ناهيك عن اختلاف أيضا الأشخاص اللي ممكن تواجههم في حياتك، يعني بعض اللقاءات، بعض الأصدقاء، بعض الزملاء، ما بقول للأصدقاء، يعني الأصدقاء نادر ما تلقى شخص مهتم باللغة العربية، دائما حديثنا باللهجة العامية والمزاح وما ذلك، لكن لا، احنا نتكلم عن المجالس، المحافل الرسمية، المحافل حتى أيضا على صعيد الجماعة والقبيلة، يعني في مثل هذه الفصاحة ترى تخدمك وتكسبك الوجاهة وتكسبك أيضا القيادة، حتى أحيانا يقول لا صدروه هو المتحدث، ليه؟ لفصاحة اللسان. فهذه تفيد جدا يا جماعة، فعلموا أبناءكم وبناتكم على هذه الفصاحة واللغة العربية والمفردات، ومو بس للصغار، ترى والله حتى للكبار يا جماعة، دائما حاول ما تحسن من مستوى لغتك العربية، وأيضا اكتساب القدر أو الكم الهائل الكافي من مفردات اللغة العربية اللي ممكن يساعدك في حياتك، وأيضا يسهل عليك أيضا النطق بأكثر من لغة. فاصل هنا قصير وراجع لكم مستمعين.

طيب وصلنا مستمعين الأعزاء لآخر وقفة من عمر البرنامج في صباح المملكة وحلقة الأربعاء الجميل الرهيب الذي يزف الخميس. طبعا الأربعاء لها معزة خاصة في القلب ودائما يعطيك الطاقة الإيجابية اللي يطمنك يقول لك خلاص هانت. هو اللي يطبطب عليك، هو اللي يربط على كتفك كذا يقول لك هونها باقي بكرة. يا سلام يا أخي يا زين الأربعاء، قسما بالله يا جماعة شنو هذا إبراهيم، شنو هذا ورب الكعبة، حب الأربعاء حبه شنو. طيب كنا نتكلم اليوم في بداية الحلقة عن موضوع أكثر شيء ممكن يرفع ضغطك أو ينرفزك في أثناء قيادتك السيارة في الشارع العام، في الشوارع بشكل عام. في ناس قالوا الزحمة بشكل خاص، البواري والطريق واقف، اللي يمسك المسار الأيمن عند الإشارة مع أنه يمديك الالتفاف اليمين أثناء الإشارة وهي يعني أثناء الإشارة حمراء، اللي يمشي بالسرعة يعني الأدنى من الشارع، يعني حرفيا الشارع 120 تلاقي ماشي 70 وماسك المسار الأيسر ولا 80. يا أخوي شغلتنا يا أخوي، خلاص امسك مسارك. طيب يا جماعة تبون نصيحة، ونصيحة لوجه الله أنصح فيها نفسي أولا وأنتم أصدقائي، تغاضى والله العظيم تغاضى يا جماعة في الشارع، نصيحة لوجه الله تغاضى. أنت أوردي عليك ضغوطات وعليك التزامات وعليك مسؤوليات وعليك ساعة عمل، فلذلك يا عزيزي تغاضى، لا تزيد على نفسك فوق الحمل اللي أنت متحمله، لأن مجرد هذه الساعة والنصف ساعة اللي قضيتها بالشارع تكون هي القشة التي قسمت ظهر البعير وتضغطك وتخلي يومك سيء بما تعنيه الكلمة. فحاول تخفف على نفسك، تغاضى واعذر الناس وسوي نفسك ما شفت، دامك سلمت عديها، دامها تمشي مشها. حلوين حلوين، مو من شان شي، من شان صحتك يا غالي بس. وصل الله وبارك. عموما شكرا لكل اللي شاركونا اليوم، شكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي اثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوم، من الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري، وإشراف عام للبرنامج فهد حساني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي. إلى أن نلتقيكم غدا في الخميس الونيس، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المستشار، ومعنا في هذا اليوم الأخصائي النفسي ضاري الثابتي. حياكم الله أستاذ ضاري.
2: يا هلا والله، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحييكم إذن مستمعين الكرام في هذه الحلقة، معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي النزي. إذن الحلقة اليوم مستمعينا هي عن موضوع لا شك مهم، موضوع الوسواس القهري. نسأل الله تعالى الشفاء لمن هو مصاب بهذا المرض والوقاية منه لمن لم أو لغير المصابين به. أستاذي الكريم، خلنا في البداية نتساءل وش هو الوسواس القهري، لأن بعض الناس يعني يخلطون بين الوسواس القهري اللي هو المرض المصطلح المعروف الأكاديمي، وبين والله أنه الوسوسة الطبيعية. كلنا يعني ممكن أحيانا نوسوس في بعض الأمور، أو حتى وساوس الشيطان يعني، أو ما شابه ذلك.
2: ممتاز. أول شيء خلنا نفهم وش الوسواس القهري.
1: جميل.
2: الوسواس القهري هو فكرة أو صورة أو إحساس مزعج يقتحم عقلك بشكل متكرر، تحس أنك مضطر تسوي شيء أو تفكر بطريقة معينة عشان تهدأ.
1: نعم.
2: علمياً يعني الـ OCD يتكون غالبا من وساوس، يعني افكار، صور او دوافع اقتحاميه متكرره تسبب ضيق. وبالجانب الثاني افعال قهريه، يصير فيه سلوكيات عشان الواحد يرتاح، يقوم يسويها عشان يرتاح.
1: الـ OCD طبعا هو الوسواس القهري، عشان يكون المستمع في الصوره.
2: الوسواس القهري صحيح.
1: طيب يعني ايضا يظل السؤال قائم، يعني وش الفرق بين انه الواحد يحس احيانا ببعض الوسوسه الطبيعيه اذا صح التعبير، وبين انه والله يكون يعني عنده وسواس قهري كذا؟ احنا ممكن يعني بدل ما نوعي الناس بالوسواس القهري، ممكن احنا بين قوسين نوسوس بهم يعني.
2: صحيح. يعني خلينا نقول بشكل عام اغلب الناس يعني يفكرون الحقيقه. كلنا تجينا أفكار غريبة مزعجة، لكن الفرق أن الوسواس القهري أو الـ OCD تكون الأفكار متكررة وملحة وتسبب ضيق، يعني تخلي الشخص يدخل في طقوس أو محاولات ذهنية عشان يخفف القلق.
1: أي مثل إيش طقوس؟
2: يعني مثل الطقوس أنه ممكن يكرر غسيل يده لأنه هو يظن أنه ما غسل، فيرجع يعني يظن أنه ما توضأ فيكرر الوضوء عشان تقبل صلاته. أو ممكن تكون الأفكار أنه تجيه فكرة أنه أذى أحد. بعض أنواع الوسواس يشعر أنه أنا أذيت أحد، يعني في

0: معلم، هذه قصة مشهورة، معلم يظن أنه دائما قاعد يؤذي طلابه أو أنه آلم طلابه أو ضرب طلابه، لكن بالواقع هو ما آذى، بس مجرد فكرة تزعجه. يعني الوسواس القهري ترى متشعب، مو شرط بس في النظافة، يعني عند الناس كثير تظن أن الوسواس القهري نظافة.
1: هو في الدين يعني بعضهم كذا في الوضوء مثل ما تفضلت علشان والله صلاته ما تقبل، وأحيانا أنه في النظافة فقط.
0: صحيح.
1: طيب
0: النظافة ممكن يظن أنه هو يعني يحس أنه خوفا من المرض، بس في الوضوء خوفا من العقاب، أو أن صلاتي لا تقبل، أو أن رب العالمين يعاقبني أو يجازيني.
1: لكن وسواس النظافة سببه هو الخوف من المرض؟
0: وسواس النظافة
1: إيه؟
0: أكيد أكيد جزء كبير منه خوف من المرض
1: وانتقال العدوى وما شابه ذلك.
0: صحيح.
1: طيب يعني أيضا أسألك يعني عن الفرق بين الوسواس وبين التفكير الزائد عن حده.
0: شوف، التفكير الزائد غالبا يكون حول مشكلة واقعية، في مشكلة واضحة واقعية الإنسان مستبصر فيها ويسأل نفسه وش أقدر أسوي، وش القرار الأفضل، يكون في حيرة تجاه هذا الموضوع. أما الوسواس يعني قد يكون حول احتمال أو شك، طيب لو، طيب يمكن، طيب وش معنى هالفكرة، ويظل الشخص يفكر ليه أصلا قاعد يفكر بهالطريقة. طيب التفكير هذا وش يسوي عند الإنسان؟ يعطي أهمية للفكرة،
1: وهي ليست ذات أهمية،
0: وهي ليست ذات أهمية. فلما العقل يشوف أن هذه الفكرة مهمة، يبدأ يجبرك على بعض السلوكيات، يبدأ يجبرك على أن صدق هذا الموضوع خطر، يبدأ حتى يوحي لك أنك سويت وأنت ما سويت.
1: طيب الشخص المصاب بالوسواس القهري هل يعلم أنه مصاب أم لا يعلم؟
0: الوسواس القهري بعض الأشخاص ما يكون عندهم استبصار الحقيقة، يظن أننا نضيف بزيادة، ولا يظن أن هذه الفكرة يعني تجي لأي شخص عادي، بس في بعضهم لا يكون عندهم استبصار. اللي هم يتفقون عليه كلهم أنه منزعج من هذا الشيء، مو مبسوط فيه، هذا اللي يجمعهم. أي أنا منزعج، أنا ماني مرتاح باللي قاعد يصير.
1: يعني كلهم منزعجين، لكن بعضهم يدري أنه عنده مرض، بعضهم ما يدري.
0: اي بعضها منزعج يحسب هذه طبيعته.
1: ايه ما يدري هذا مرض. طيب ممكن يكون هل هو طبعا يعني بدرجات مختلفة، بحيث انه بعضهم مثلا عنده وسواس قهري بس مو مرض وسواس قهري، لكنه عنده يعني القليل منه؟
0: اطلاق ما فهم، يعني تقول ان في بعضهم يكون عندها بشكل بسيط.
1: اي مثلا هل هو بدرجات؟
0: احنا لما نجي يعني في العلاج النفسي، او لما نقول لازم يكون في تدخل او تقييم او تشخيص من مختص، لابد يكون هذا الموضوع قاعد ياثر على حياه الفرد. يعني عند اشخاص ممكن الخمس دقائق اللي يقعد يغسل فيها يده تاثر على دوامه وطلعته ورجعته وبرنامج كامل، بس في شخص آخر الثلاث ساعات هذه تأثر عليه، فبالنسبة لهم كلهم هذا الموضوع مهم. فهمت المفارقة اللي قاعدة تصير؟ إن الخمس دقائق هذه فارقة عند هذا الشخص، المهم إن هذا الموضوع ما يأثر على حياتك، ما يأثر على نومك، على أدائك، على يعني
1: دوامك.
0: دوامك أكيد.
1: هو أنا أحس إنه الدوام يعني دائما أسمع إنه إذا الشخص يعني يبغى يعرف أنه هو شخص طبيعي أو غير طبيعي، يشوف والله هل هو يمارس حياته بشكل طبيعي، بمعنى أنه مثلا يداوم ويروح للدوام، ما يغيب مثلا أو يكثر من الغياب والاستئذانات وكذا، فهو وضعه طبيعي غالبا.
0: شوف، إذا بنقول دوام بحكم أنه يداوم هو طبيعي، قد يكون بالبيت طيب مو مرتاح، قد يكون قاعد من الساعة 3 الفجر لين الساعة 7 الصباح لأن بصمة الساعة 8 قاعد يغسل يده، ولا قاعد يكرر سلوك معين، فما يعتبر مرتاح. لابد أن يكون يعني من ناحية العمل، من ناحية النفسية، من ناحية الأداء، هذا كله يكون مو قاعد يتأثر بشكل كبير.
1: نعم. طيب خلنا ننتقل للمحور الثاني، يعني عن كيف تعمل دائرة الوسواس. أولا يعني خلنا نبين يعني وش الفرق بين الوسواس والقهر، لأن اسمه وسواس واسمه أيضا قهري.

0: الفرق بين الوسواس يكون مرتبط بالأفكار. القهر يكون سلوك قهري، يعني في أشخاص ممكن بس يفكر،
1: يفكر في إيش؟
0: وفي أشخاص لا يسوون سلوكيات.
1: إيه، نبغى أمثلة عشان يتضح للجمهور أو المستمعين.
0: ممكن الأفكار ممكن تكون الفكرة، يعني خلينا نقول المفهوم للوسواس يعيش داخل العقل، لكن القهر هو الاستجابة، استجابة عملية وسلوكية أو أفعال معينة أو طقوس ذهنية. يعني الوسواس مثلا أنا خايف بشكل كبير مرة من أني أكون يعني في جراثيم على يدي، فما يعني فوش أسوي القهر أني مثلا أروح أغسل يدي، أغسل يدي بشكل معين بكثرة. هذا الفرق، الوسواس هو مجرد أفكار ملحة أن في شيء بيصير، بس القهر هو السلوك، السلوك القهري.
1: وهي متلازمة، يعني اللي عنده هذه بيكون عنده هذه بالضرورة،
0: اللي عنده الوسواس لابد يكون عنده قهر؟ لا، ليس بالضرورة.
1: نعم،
0: ليس بالضرورة، عادي يكون في شخص بس عنده أفكار لكن ما يسوي السلوكيات القهرية، وعادي يكون في شخص عنده وسواس وأفكار ويسوي سلوكيات قهرية. بس الأكثر نمط مشهور هو أن يكون الإنسان عنده الوسواس والقهر معا.
1: طيب، يعني هناك مصطلح أيضا نريد توضيحه للسادة المستمعين سيد ضاري، القهر العقلي، ماذا يعني؟
0: القهر العقلي يتكلم عن حاجة الحقيقة مهمة، هي أفعال أو طقوس ذهنية ينفذها الشخص داخل عقله، يعني ممكن بدال ما يغسل أو يتفقد يعني يصير يركز، تكون كل الأمور هذه قاعدة تصير في الذهن، مثل مثلا المراجعة والتحليل الذهني، أنك تسترجع ترى أحداث سابقة أو محادثات أو مواقف بالتفصيل الشديد، وممكن تقعد تفكر وتحلل وتحلل. هذا قد يكون يعني سلوك قهري، يعني وسواس قهري أو القهر العقلي. التحقق الخفي، يعني أقعد أتفحص مشاعري، هل أنا متوتر؟ هل أنا هذه الفكرة مسموح أنها تجي عقلي؟ هذا القهر العقلي. مثلا التحييد والإلغاء، أنك تكرر جملة معينة أو كلمة معينة، أحيانا يكون مثلا تعداد، أني أعدد أرقام بشكل معين أو كلمات بشكل معين، أحيانا يكون حتى بحث عن الطمأنة الذاتية، أنك تقنع نفسك بشكل متكرر ان انا شخص زين وما راح اسوي كذا، انا شخص زين وما راح اسوي، هذا ممكن يكون يعني سلوك قهري.
1: نعم. طيب، يعني الشخص اللي يرتكب يعني هذا القهر، يعني اذا صح التعبير، ليش هو يرتكبه وهو ما يعرف، او عفوا يعرف انه ما راح يحل المشكله؟
0: هذه خلينا نقول مثل السلوكيات للتفريغ، يعني لما يسبب تخفيف فوري من القلق، يعني أول ما تهجم الفكرة الوسواسية يرتفع مستوى الخوف والتوتر عند الإنسان. فمثلا أنك تعد بشكل معين تعطي شعور لحظي بالسيطرة أو الراحة، أو مثلا أحيانا الشخص يظن يعني أنها شعور خاطئ بالمسؤولية، يعني أنا مجرد تفكيري بالفكرة السيئة يعني أنها بتتحقق، فيلجأ مثلا للقهر العقلي كنوع من الحماية أو منع وقوع الكارثة. في أكثر من موضوع يعني اتجاه هذه الفكرة، لأن القهر العقلي ما يحدث لوجود رغبة حقيقية فيه، لأن هو آلية دفاع اضطرارية يلجأ لها العقل للهروب من شعور مثل الذنب أو الخوف.
1: طيب، هل الطمأنة ممكن تكون قهر؟
0: البحث عن الطمأنة بشكل مستمر أكيد. يعني أكيد ما راح يصير شيء، أكيد ما راح يصير شيء، وأنت تجاوبه إيه أكيد ما راح يصير شيء، ويرجع يسأل أكيد ما راح يصير شيء، أكيد هذا الموضوع آمن، أكيد أكيد أكيد. المشكلة مو في السؤال، حتى لو تعدد السؤال عادي، لكن يكون هذا نمط عشان تبحث بس إنك يعني تتطمن بطريقة تخفف عندك القلق.
1: جميل. نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: المستشار على إذاعة الرياض.
4: ونعود من جديد إليكم مستمعينا في هذا الموضوع في المستشار النفسي عن الوسواس القهري OCD مع الأخصائي النفسي ضاري الثابتي. مرحبا بك من جديد أستاذ ضاري.
5: يا هلا والله.
4: الله يحييك. نرجع من جديد لموضوعنا وننتقل لمحور ثالث، محور الأفكار الاقتحامية. هل وجود فكرة عنيفة لدى أي شخص يعني أنه بالضرورة هذا الشخص عنيف؟
5: وجود الأفكار العنيفة ما تعني أن الشخص عنيف، كلنا تجينا أفكار وهذا الشيء طبيعي. وجود فكرة مثل يعني لو أذيت شخص ما يعني أن الشخص هو يبي يأذي. الأفكار الاقتحامية تكون بعيدة جدا عن قيم الشخص، وهذا أحيانا بالذات هو اللي يخليها مخيفة بالنسبة له. يعني هو بعيد كل البعد عن أنه يكون عنيف، لأن هذه الأفكار أصلا مخيفة، فما بالك لو أنها تطبق على أرض الواقع.
4: طيب الفرق بين الفكرة الاقتحامية والرغبة الحقيقية؟
5: الفكرة الاقتحامية تكون غالبا غير مرغوبة ومسببة للقلق أو الإشمئزاز. مو شرط ترى كل الأفكار الاقتحامية تكون عن العنف، قد تكون عن الجنس بعد بطريقة ما هي يعني مناسبة. بس الرغبة هي الشيء اللي يتجه له الشخص، يعني الشخص يتجه له ويبيه أصلا. لذلك مجرد وجود الفكرة ما تكفي للحكم على نية الشخص أو شخصيته.
4: نعم. طيب يعني هل الشخص مسؤول عن كل فكرة ترد في ذهنه؟
5: أكيد لا، ما نقدر. يعني في أشخاص كثير ما تقدر تسيطر على طريقة تفكيرها. الفكرة ما هي الفعل، الفعل هو الأكشن، هو السلوك، ووجودها ترى ما يعني الموافقة عليها. كلنا تجينا أفكار يعني ما هي مناسبة أو ما هي مرغوبة، أو يصير عندنا كذا زي التحليل أو التفسير ليه هذا الموضوع كذا أو ليش الدنيا كذا، هذا طبيعي. بس المهم هو الفعل، وهذه نقطة مرة مهمة في الوسواس يعني الأخلاقي أو الديني.
4: اللي هي مرة ثانية عشان نوضح المستمعين.
5: الفكرة هي أن وجود الأفكار مثلا اتجاه الدين عادي، رب العالمين أصلا ما يحاسبك على طريقة تفكيرك، بس يحاسبك على أفعالك، يحاسبك على اقتناعك، يحاسبك على السلوكيات اللي تسويها. بس أنك تفكر ما في أي محاسبة على طريقة التفكير من ناحية الأخلاق أو الدين.
4: لكن المفروض أنك تحاول تتخلص من الأفكار هذه أو تكافحها أو تقاومها قدر الإمكان، ولا لا؟
5: ممتاز. تدري عاد أحيانا مقاومة الفكرة تزيد من وجودها، وهذا الشيء ذكرناه في بداية الحلقة. يعني الآن لما أقول لك مثلا يا خالد لا يجي على بالك، أنت والمستمعين لا يجي على بالك حصان لونه أبيض، لابد يجي يظهر، لابد تظهر صورته. فمقاومة الأفكار أحيانا تزيد من حدتها. حنا نشوف الفكرة

0: ونفهم أنها فكرة ونسمح لها تمر. أنا أشوف أن عقلي يفكر في هذه الطريقة وأسمح للفكرة بالمرور، أبداً ما لها صلة فيني أو بقيمي أو بديني أو بأخلاقي.
1: بس ما يعني أستغرق معها وأسترسل معها وأطول فيها؟
0: كل ما يعني تسترسل وتطول فيها، كل ما تعطيها أهمية حتى لو هي مو مهمة. العقل يتدرب، أنت كذا تدرب عقلك على أن هذا الموضوع مهم، ولما تسوي السلوك القهري أو الأكشن أو الفعل خلاص كأنك تقول أنا ما راح أرتاح إلا إذا سويت، عقلك كذا يقول لك.
1: طيب أيضا من المصطلحات اللي نبغى نوصلها للمستمعين اندماج الفكرة بالفعل، وش مقصود به؟
0: ممتاز. الثوت أكشن فيجن هي اعتقاد أن مجرد التفكير في شيء ممكن يقربه أو يخليني ممكن أسويه أو يزيد احتمالية حدوثه. يعني إذا تخيلت حادث فأنا ممكن يصير لي حادث، أو إذا جتني فكرة سيئة عن شخص أنا أحبه معناته أنه ممكن هو شخص سيء، ولا ليه تجيني الفكرة؟ فيبدأ يدمج طريقة تفكيره بالواقع ويبدأ يصدق رغم أنه ما في أي دليل ملموس. فما بالك لو القدر أو الصدفة، يعني تخيل أنه هو هذا الإنسان مثلا عنده وسواس قهري، وتخيل أنه إذا طلع بيصير له حادث وصار، خلاص هذا يكون مرة صعب أنك تساعده. فهمت؟
1: إيه
0: لأنه خلاص
1: جهد تأكيد
0: حتى أثبت لي هالشيء. إيه بس حنا المهم أننا يعني نفهم أنه كل شيء ترى يجي في بالنا بيصير.
1: وبعضهم أيضا ممكن إذا جاه مثلا الشيء مو في باله هو صاحي وهو نايم، يعني حلم مثلا ممكن
0: صح بعد ممكن هذه يتداخل الحلم يعني مع الواقع تحصل.
1: نعم. طيب بعض الناس يخافون من معنى أفكارهم، ليش؟
0: ممتاز، هذه نقطة مرة مهمة. كثير من الناس حتى بعيدا عن الوسواس القهري يرى أن الأفكار اللي تجي في بالي هي معلومة عن شخصيتي، هي شيء أكيد، هي حقيقة مطلقة. ما يستوعب أنها فكرة وتنفصل عن كيانه، وأن عقله جزء منه ما هو الأساس، وأن أنا اللي في يدي المفتاح والكنترول، وأن هذه الأفكار مجرد أفكار. يعني ترى لما تستوعب أن الفكرة فكرة أنت كذا قطعت شوط مرة كبير.
1: جميل.
0: يعني بدل ما يقولون يعني أن هذه مجرد فكرة، يصير ليش فكرت في هذه الطريقة؟ وش معناها؟ هل هذا يكشف شيء؟ وهل هذا يبدأ يعني يخليني أفتح باب جديد؟ وهنا يبدأ التحليل القهري اللي تكلمنا عنه.
1: جميل. طيب خلنا الآن ننتقل للحديث في المحور الرابع من برنامجنا أو من حلقتنا عن أشهر أشكال الوسواس. يعني وأنت يعني تطرقت في البداية أستاذ ضاري لبعض هذا، لكن نبغى المزيد من التفصيل. وسواس التلوث نبدأ به، وش يعني؟
0: ممتاز. وسواس التلوث يكون الإنسان خايف ومنشغل يعني بشكل متكرر من أنه يتلوث أو تجيه جراثيم أو مواد ضارة، أو حتى جنسيا ممكن يصير، يعني أخاف أني يجيني مرض جنسي. بعدين وش يتبعوا السلوك القهري، أقعد أغسل أو أتنظف أو أتجنب. يعني في أشخاص ترى يتجنبون ما يطلع من البيت، حتى كورونا ترى كان لها تأثير مرة كبير في موضوع الوسواس القهري، الناس كلها بدأت توسوس.
1: صحيح.
0: يعني كورونا أثر على العالم بشكل أكبر، وحتى ارتفعت نسبة الوسواس القهري، صار يعني وسواس التلوث بالذات، أو أن حتى المستشفيات أنا أخاف أحد يضربني إبرة، ولا تلقى حتى الشخص لما يتعب ما يروح مستشفى.
1: أنا أتوقع يمكن يوم جت كورونا اللي عندهم الوسواس هذا قالوا شفتوا قايلين لكم من زمان حنا فكان حجة لهم. طيب يعني وش أيضا وسواس التحقق؟
0: وسواس التحقق هذا تبدأ تصير تتأكد بشكل متكرر أن أنا قفلت السيارة، أنا جوالي اللي يكون مشتغل، هل أنا أرسلت الرسالة ولا ما أرسلت
1: الباب،
0: هل أنا قفلت الباب ولا ما قفلت. النقطة المهمة هنا أن الشخص يعني يعرف أنه تأكد، لكن الإحساس باليقين مو ثابت. يعني أنا عارف أني رحت وتأكدت والباب مقفل، بس أرجع بعد ربع ساعة أقول ها أنا رحت، طيب خلاص خلي أروح مرة ثانية احتياط، خلي نشوف يمكنني ما قفل.

0: في شخص ممكن يروح مرة مرتين، في شخص ممكن يروح 30 40.
1: يا ساتر، يعني وش الحد الفاصل يعني؟
0: الحد الفاصل ان الشخص اللي يروح مرة مرتين
1: ثلاث لا
0: يعني ممكن يروح 3 مرات عادي، لكن الفكرة هي ان هنا خلاص انا واثق في ذاكرتي، وانا حتى لو اني ما قفلت وش بيصير؟ يبدأ يعني يتوقع أسوأ احتمال. ما في، طب في أشخاص سيارتهم فاضية ما فيها ولا شيء، لكن يرجع يتكرر 40 50 مرة، خايف تنسرق ولا مرة انسرقت. فهمت الفرق؟
1: ايه. طيب ليش هو كذا يعني؟ وش السبب؟ مع انه يعني عنده ذاكرته بخير وطيبه وهو توه رايح، وشلون يعني يتاكد مره ثانيه وهو متاكد مره ومرتين؟
0: الأسباب ممكن تكون جينية، إن عنده تاريخ مرضي مثلا، الوالدة عندها ولا خاله ولا عمه ولا أخته الكبيرة ولا، فهمت؟ أو ممكن تكون من البيئة. أحيانا بعد تصير من الضغط النفسي الشديد، يعني تلقى نفسك يعني ممكن مثلا خل أشرح لك، شخص طبيعي بشكل كامل، لكن مجرد يعني مثلا خلينا نقول شخص طبيعي مثلا بعمر 40 انسجن، هذا الشخص لما انسجن وصار عالق مع أفكاره، بدأ يظهر عنده الوسواس القهري، بدأ يلاحظ أنه موسوس، بدأ يلاحظ أنه يتنظف بزيادة، يغسل بزيادة. ليش؟ لأنه هو الآن مضغوط وما له إلا أفكاره، ما له إلا أفكاره يجلس معها.
1: محبوس مع
0: عشان كده أنا
1: أفكاره.
0: أقول دائما، عشان كده أنا أقول دائما الإنسان لازم يتعود أنه يجلس مع نفسه، يعني يفهم نفسه، يحلل طريقة تفكيره، يعني يصل إلى أفضل نسخة من نفسه. عشان يا أخي كلنا ترى في عمر مثلا 70 ولا 80 ما راح يكون عندنا اللي يرد لنا الصوت ولا فاضيلنا. تخيل ان انت مو فاهم نفسك وانت بهذا العمر وجالس،
1: لازم
0: لما
1: تواجه
0: تكبر
1: نفسك وتجلس مع نفسك
0: لابد تكون
1: تفهم
0: عشان
1: نفسك.
0: تستمتع بصحبة نفسك. الله أعلم ايش بيظهر، مو بشرط وسواس قهري، ممكن يظهر ان انت تخاف من الوحدة. طيب ليش انا ما عالجت هالشي من بدري؟
1: صحيح، جميل. طيب أيضا يعني الآن تحدثت عن وسواس التلوث، وسواس التحقق. طيب الوسواس الديني والأخلاقي.
0: ممتاز. هو انشغال قهري حول الذنب، النية، صحة العبادة أو الأخلاق، أو احتمال أنك ترتكب خطأ أخلاقي، يظهر في صورة مثلا تكرار العبادة أو طلب فتاوي أو طمأنة، أو أنك تحلل النية بشكل متكرر. يعني مثلا خلنا ناخذ الخطأ الأخلاقي، مثلا أنك تخاف أنك تخطأ بشكل كبير حتى وانت ما انت مخطي، فتبدأ تفكر وتبدأ تتجنب أنه طيب أنا ممكن لو طلع مني هذا السلوك. ومن ناحية الوسواس الديني ممكن أنك تظن، يعني في بعض الأشخاص عندهم وسواس قهري يظن أنه قال كلمة خاطئة أو تعالى فيها على رب العالمين، وأحيانا حتى يعني في أشخاص يظن أنه قاله في شخص لا يسوي بشكل قهري، مو قادر يمنع هذا السلوك، ويبدأ يلوم ذاته، يجلد ذاته، أنا ليش قلت، أنا ليه قلت هالكلمة،
1: يقولها
0: وهي طلعت بشكل قهري أصلا.
1: يقولها يعني أمام الناس ولا بينه وبين نفسه؟
0: ممكن تصير قدام الناس، ممكن بينه وبين نفسه.
1: طيب يعني ننتقل أيضا يعني لسؤال آخر عن المشاعر، يعني هل في وسواس أيضا للمشاعر؟ هل الواحد ممكن يشك في مشاعره بسبب الوسواس القهري؟
0: أكيد أكيد. يبدأ الشخص يراقب مشاعره، مشاعر القلق، يبدأ يراقب مشاعر الخوف، يبدأ مثلا يراقب مشاعر مثلا أنه يصير يراقب نفسه باستمرار، هل أنا أحب هذا الإنسان؟ هل حبي كافي؟ ليش أنا مو قاعد أحس بالحب؟ هل هذا يعني أني ما أحب؟ يبدأ يراقب يراقب يراقب، ويدخل في هذه الدوامة، يبدأ يدخل في هذا التحليل، ويصير جزء من دائرة الوسواس.
1: طيب يعني أيضا يعني أسألك عن البحث عن اليقين، حالة عدم يعني اليقين اللي ممكن تكون موجودة يعني عند المصاب بهذا المرض. دعني أسألك يعني ليش أنه المصاب بهذا الوسواس القهري يبحث دائما عن اليقين بنسبة 100%؟
0: ممتاز. المصاب بالوسواس القهري يبحث عن اليقين، هذا شيء احنا خالصين منه، وكلنا ترى الود ودنا نكون عارفين يومنا، لكن للأسف هذا الشيء ما راح يصير. جزء من المشكلة يكون في عدم تحمل عدم اليقين، يعني هو مو قادر يتقبل انه ممكن اطلع ويصير لي شيء، ممكن اني يصير لي شيء انا ما ابي، فيبدا يبحث عن إجابة نهائية، هل هذا الشيء اكيد، هل هذا الشيء مضمون؟ هل هذا الشيء اللي بدخل فيه مضمون؟ طيب أكيد يعني أكيد إنه قد يكون مو مضمون، لأن ما نعرف حنا الحياة مو ضامنينها أصلاً. فوش ممكن يسوي مريض الوسواس؟ إنه يتجنب، خلاص أنا ما راح أقدم على هذه الوظيفة لأنها أنا ماني ضامن إنه يقبلوني، فما راح أقدم من الأساس. فيبدأ يصير عنده بعض السلوكيات اللي يتجنب فيها، لكن الحياة طبيعتها أصلاً ما تعطي يقين 100%. هذه حقيقة لابد نتقبلها،
1: لذلك لابد من وجود القلق لكن بنسبة معقولة.
0: بالضبط.
1: نعم. طيب هل هدف علاج الوسواس أنه نثبت للمريض أن مخاوفه اللي يشعر بها مخاوف مستحيلة؟
0: أوكي، مو هذا الهدف الأساسي، لأن في مخاوف ممكن تصير. فلذلك تخيل أنت يا الأخصائي تقول مستحيل يصير هالشيء، يجيك بكرة لا صار له، ما راح تكون حلوة. لكن لأنك لو حاولت تثبت له في كل مرة أن مخاوفه مستحيلة، ممكن يتحول العلاج النفسي إلى طمأنة قهرية، أصير أنا مجرد تطمين، أصير أنا يجي يتطمن عندي ويمشي، يتطمن عندي ويمشي، يتطمن عندي ويمشي، كذا أنا مو قاعد أعالجه. المهم يتعلم أنه ممكن يصير وممكن ما يصير، لكن أنا عندي أدوات أقدر أتحمل عدم معرفتي، أن أنا يا الأخصائي أعطيه أداة، أعطيه حاجات يقدر يستخدمها، أنه أنا أتحمل عدم معرفتي. ممكن تكون إنه وش أسوأ شيء بيصير، ممكن تكون هذه أداة، ترى وش أسوأ شيء بيصير لو لا سمح الله أنت مرة ما توضيت؟ طب أنت عند رب العالمين مريض، والمريض لا حرج عليه، هل رب العالمين يقبل أنك تغسل يدك أو تعيد وضوءك يعني لمدة 4 ساعات، ولا تصلي وأنت أصلا يعني للمعلومية مريض الوسواس القهري على كثر ما هو ما يثق بذاكرته، على كثر ما هو يعني مسوي الطريقة الصح، فهمتني؟ شفت الحرص هذا الزايد؟ لابد يكون هو مسوي الطريقة الصح، لابد هو متوضي، لابد هو مقفل الباب، لكن ما زالت معاه الأفكار.
1: يقولون عد زين ما يكمل، فيمكن علشان كذا يعني. لكن عموما يعني خلني أسألك أيضا عن محاولة طرد الوسواس، هل هي الحل أستاذ ضاري؟
0: غالبا لا. تذكر قبل شوي لما قاومنا الأفكار، لما كذا خلاص ما بفكر بهالطريقة، تجي الفكرة تجي بدون استئذان. الهدف العلاجي مو التحكم في ظهور الفكرة، وإنما تغيير الاستجابة. يعني أنا تجيني الفكرة السلبية، بدل ما أروح أشيك وأقفل الباب، أجلس في محلي وأقول طز طز على طز على طز، خلاص تخف أهمية الفكرة عند الإنسان.
1: هذا مجدي بالنسبة له؟
0: وشو؟
1: يعني هل هو مجدي بالنسبة للمصاب بهذا الوسواس؟ يعني نافع؟
0: أكيد أكيد أكيد. إيش قلنا قبل شوي؟ قلنا لما حنا نروح ونتأكد ونبحث عن الطمأنة، عقلي يتعلم أن هذه الفكرة مهمة، هذا الموضوع مهم. طيب لما يجي وأنا بموت قلق وما أتصرف، خلاص يخف. لأن خليني أشرح لك حاجة ثانية. الارتفاع التوتر أو التفكير هذا مثل الموجة، الموجة مهما ترتفع بتنزل ولا لا؟
1: أكيد
0: تنزل، لابد تنزل الموجة هذه، لابد قلقي يخف. وبس.
1: جميل. طيب يعني خلني أنتقل أيضا لمحور آخر، وإن كنا يعني تطرقنا في تداخل في بعض الأسئلة والمحاور، لكن دعني أسألك أنه متى يعني الزبدة والخلاصة، متى نقول أن الشخص عنده OCD اللي هو الوسواس القهري؟
0: طيب لما تكون الوساوس والأفعال القهرية مستمرة، مزعجة، تستهلك وقته، تسبب تعطل واضح في الحياة، مثل ما قلنا قبل شوي العمل، النفسية، المزاج، وبعد التقييم السريري واستبعاد تفسيرات أخرى، لأنه ممكن ترى يكون بسبب تعاطي مادة معينة، يعني كثير ترى اضطرابات نفسية تجي بسبب التعاطي، فمجرد ما نوقف التعاطي ممكن يروح، فهمت؟
1: أحيانا حتى يعني فيها أسباب كثيرة، يعني مثلا مو بيقولون بعض الفيتامينات مثل دال أو كذا تسبب نقصها، اضطراب في المزاج مثلا يعني
0: ممكن.
1: طيب يعني أيضا خليني أسألك عن أنه كيف نميز OCD عن القلق العام؟
0: القلق العام تكون مخاوف غالبا مرتبطة بعدة مجالات بالحياة وتكون واقعية. يعني أنا عندي مشكلة بالعمل، عندي مرض معين، أو عندي خوف من مرض معين، أو مثلا خايف على أموالي أو العائلة. في الـ OCD تكون غالبا وساوس اقتحامية متكررة وطقوس أو استجابات مرتبطة فيها. يعني القلق العام مخاوف، هذه لا وساوس. المخاوف تكون ممكن جزء منها حقيقي، يعني مصاب بالقلق جزء منها حقيقي، أما الـ OCD جزء منها يكون خيالي وساوس. لكن التشخيص يحتاج تقييم متخصص، لأن تداخل بين الاضطرابات ترى ممكن يصير. حتى في نسبة كبيرة يكون عندهم OCD وعندهم اكتئاب. أنا مكتئب لأني ما عالجت وضعي، أنا مكتئب لأني صرت ما أطلع، فهمت؟ يعني هو يكون عنده OCD فصار ما يطلع لأنه خايف يمرض، فبسبب قاعدته هذه جه اكتئاب.
1: نعم.
0: يعني طيب تدخل الاضطرابات ممكن يصير.
1: طيب يعني دعنا نصل للأهم وهو العلاج. هل الوسواس القهري قابل للعلاج جذريا؟
0: أكيد. أكيد الدراسات مؤخرا تكتشف أنه يعني يتعالج بنسبة مرة كبيرة وبشكل جذري. ليش؟ لأن في عدة علاجات فعالة لتخفيف الأعراض وتحسين الحياة. من أهمها المدارس اللي أنا شخصيا أستخدمها، مثل العلاج المعرفي السلوكي CBT، واللي هو قائم على تغيير الأفكار، وجزء منه التعرض ومنع الاستجابة الERP، أني أتعرض للجراثيم بشكل تدريجي ضمن خطة واضحة مع الأخصائي، أتعرض للي يخيفني وما أسوي الاستجابة. ممكن في العيادة أو ممكن في حياتك أني أعطيك واجبات معينة تتعرض وتمنع الاستجابة. ممكن أول يوم تقدر تمنع استجابتك 5 دقائق، ممكن شخص يقدر يمنع استجابته 3 ساعات، ممكن شخص يقدر يمنع استجابته يومين. فهذا تحسن يكون ضمن منهج واضح.
1: طيب بالنسبة للأدوية، هذا سلوكي معرفي، بالنسبة للأدوية مثلا
0: السلوك المعرفي هذا علاج سلوكي، يعني قائم على الأفكار والمناقشة والتحليل والتغيير. أما العلاج الدوائي هذا دواء أنت تأخذه يشتغل على السيروتونين أو يشتغل على هرمونات تكون منخفضة عندك فيرفعها ويضبطها. أفضل علاجين أصلا مؤخرا هي الأدوية والعلاج المعرفي السلوكي.
1: يعني والأفضل أو حسب الحالة؟
0: حسب الحالة أكيد. يعني الموضوع بين العلاج الدوائي والسلوكي ترى تكاملي، يعني يفيدون بعض.
1: جميل. يعني ممكن أيضا الجمع في حالة واحدة، يعني شخص واحد ويجمع طبعا بينها.
0: ممكن، بس تلقى مثلا في شخص ما يبغى ياخذ دواء، ما يبغى ياخذ دواء لمدة طويلة، فممكن تصير خطته العلاجية شوي طويلة، لكن بالنهاية تكون في استفادة واضحة وهذا المهم.
1: طيب دعني أسألك، يعني في الآن باقي لنا 3 دقائق، أكبر فخ يقع فيه مريض الوسواس وش هو؟
0: أكبر فخ يقع فيه مريض الوسواس أنه يحاول يوصل إلى اليقين الكامل مثل ما قلنا. يعني بس بتأكد مرة أخيرة، بس خلني أتأكد مرة أخيرة، خلني أغسل يدي للمرة الأخيرة، خل أعيد وضوئي، خل أعيد صلاتي، خلاص هذه آخر مرة. بس هنا تبدأ الدورة الجديدة، لأن وش قلنا؟ عقلي يتعلم أن هذا الموضوع مهم.
1: يعني هل مواجهة المخاوف، دائما يقول واجه مخاوفك، هل هذا يعني يندرج ضمن الموضوعنا؟ أنه يواجه مخاوفه، أنه ذكرت أنه والله افترض أسوأ الاحتمالات.
0: ممتاز. شوف مواجهة المخاوف، خل ناخذ مثلا مريض الوسواس القهري، بالنسبة له الجراثيم رعب. طيب مريض القلق مثلا اللي عنده فوبيا معينة، بالنسبة له مثلا القطوة رعب. فمواجهة المخاوف هي شغالة على مواضيع كثيرة. طيب هذا أبو قطوة عادي، ممكن مو بشرط يتعرض، بس لو مثلا بنته تبغى تجيب قطوة، هنا لا أوكي أنا بروح أعالج المشكلة اللي عندي. طيب نرجع لهذاك حق الجراثيم، طيب أنا الآن صرت ما أطلع من البيت بسبب الموضوع هذا، فلا نخليك تتعرض لهذه الجراثيم، تفهم أن احتمال إصابتك مرة ضئيلة، وأن مو شرط تنتقل، وأن في وسائل كثير للوقاية، وأن الموضوع قاعد يأثر عليك، هل هذه الحياة اللي انت بتعيشها

0: بهذا الشكل فيفرق.
1: جميل. طيب في دقيقة ونص يعني إذا عندك رسالة ونصيحة نختم بها هذه الحلقة أستاذ ضاري لهذا المصاب بهذا المرض.
0: ممتاز ممتاز. الكلام اللي قلناه قبل شوي هذا كله رسائل لابد مريض الوسواس أو كل شخص يعاني من أفكار وسواسية ياخذه بعين الاعتبار. نجي هنا للرسالة، مو لازم تتحكم في كل فكرة تجيك، كل فكرة تجيك اسمح لها تجي. الفكرة مجرد فكرة والمشاعر مجرد مشاعر، وأنت مو مجبور تستجيب لكل شيء يمر بعقلك. التعافي مو معناته أن عقلك ما راح يجيب لك أفكار مزعجة. التعافي يعني أن الفكرة تفقد قدرتها على التحكم في سلوكك وفي حياتك. يعني احنا ما راح نمنع الأفكار المزعجة، لكن المهم أنها ما تأثر على سلوكي وحياتي.
1: جميل. الله يعطيك العافية الأخصائي النفسي
0: الأستاذ
1: ضاري الثابتي، ونسأل الله الشفاء للجميع. شكرا لك.
0: العفو.
1: إذن مستمعينا كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكر.

0: ذكريات في محطة تبوك، لا ترى قطارا فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية، حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقا لا يغادر القلب.
1: وعي. مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي

0: وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الشمس.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. القيادة تهنئ ملك النرويج بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. جامعة أم القرى تنظم اليوم فعاليات ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة. وزارة الداخلية تدشن 4 خدمات للأحوال المدنية عبر منصة أبشر. تدشين منصة سوق التعليم لشرح المستلزمات الدراسية لكافة المناطق. انطلاق ملتقى الذكاء الاصطناعي الصحي 2026 في جامعة نجران. مركز الدين يستعد لإصدار صكوك دولية بقيمة 3,250,000,000 دولار. إطلاق مبادرة لقاءات الرياض لمناقشة المشهد العمراني للعاصمة. أمانة

المزاين ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 26 في الطائف. انطلاق فعاليات المنتجات الزراعية بمحافظة العيص لدعم الانتاج المحلي. مركز الملك سلمان يضخ 500,000 لتر من المياه في محافظات قطاع غزة. مركز الملك سلمان يوقع برنامجا تنفيذيا لحفر 37 بئرا ارتوازيا في تشاد. تعرض الكويت والبحرين والأردن لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة. ترامب يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز. مقتل شخص وإصابة 11 بانفجار قرب مركز للشرطة في كولومبيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجز 11 صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
1: مفردات وجموع.
2: والمفردة التي نحن بصدد معرفة جموعها هي الطريق، ورد في لسان العرب، والجمع أطرقة وطرق. قال الأعشى: فلما جزمت به قربتي تيممت أطرقة أو خليفة. وفي حديث سبرة أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة، هي جمع طريق على التذكير، لأن الطريق يذكر ويؤنث، فجمعه على التذكير أطرقة كرغيف وأرغفة، وعلى التأنيث أطرق كيمين وأيمن. وقولهم بنو فلان يطأهم الطريق، قال سيبويه: إنما هو على سعة الكلام، أي أهل الطريق. وقيل: الطريق هنا السابلة. فعلى هذا ليس في الكلام حذف كما هو في القول الأول، والجمع أطرقة وأطرقاء وطرق. وطرقات جمع الجمع. وأنشد ابن بري لشاعر: يطأ الطريق بيوتهم بعياله، والنار تحجب والوجوه تذال. فجعل الطريق يطأ بعياله بيوتهم، وإنما يطأ بيوتهم أهل الطريق.
1: متشابهات وفروق.
2: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة. والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما البعل والزوج، فما الفرق بينهما؟ كثر كلام العلماء واختلف في الحديث عن الفرق بين البعل والزوج. قيل إنهما يستعملان بمعنى واحد في أغلب الاستعمالات كما يفيده كلام غير واحد من أهل العلم، إلا أن كلمة البعل أعم من الزوج، إذ تطلق أحياناً على سيد الجارية ومالكها. وبالمالك فسرت رواية مسلم في حديث جبريل أن تلد الأمة بعلها، وبه فسر قوله تعالى: أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين. وبعل صنم كانوا يعبدونه. ومما قاله العلماء في التفريق بينهما: يقال زوج للأنثى والذكر، فالرجل والمرأة كل منهما زوج للآخر. والشاهد على أن كلمة زوج تطلق حتى على الأنثى قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن

0: أنت وزوجك الجنة. وزوج أيضا تدل على اثنين بعكس وتر، أي مفرد، كما في قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أما بالنسبة للبعل فلا يقال إلا للذكر، ولا يصح أن يقال للأنثى. وفي اللغة البعل والبعولة يعني العلو والاستعلاء، وسمي كل مستعل على غيره بعلا. قال تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، لأنهم يعدونه سيدهم المستعلي عليهم. والأرض المستعلية التي هي أعلى من غيرها تسمى بعلا. وقيل البعل تعني كل من استعلى على غيره مثل الزوج، حيث إن الزوج هو القيم على زوجته، وهذا موضح في سورة هود في الآية 72 في قوله تعالى وهذا بعلي شيخا، وكذلك في سورة البقرة الآية 28 بعد 200 في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن. والمقصود في كلتا الآيتين بالبعل الزوج، والمقصود هنا الزوج المعيل والقاضي لحاجات زوجته، وهو الرجل الذي جعله الله قواما على زوجته في سورة النساء الآية 34 في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. ولهذا فالبعل هو من يستعلي على غيره وليس الزوج فقط، حيث كان يطلق العرب قديما على ما يعبدون من دون الله بعلا.
1: عامي وفصيح.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها. يصف أهل الشام الشخص الذي يرتدي لباساً مناسباً له على سبيل المثال بأنه يلبق له. فتعالوا نتعرف أصل هذه الكلمة الفصيح. ورد في لسان العرب وهذا الأمر يلبق بك، أي يوافقك ويزكو بك. قال الأزهري العرب تقول هذا الأمر لا يليق بك ولا يلبق بك، فمن قال لا يليق فمعناه لا يحسن بك حتى يلصق بك، ومن قال لا يلبق فمعناه أنه ليس يوفق لك. ومنه تلبيق الثريد بالسمن إذا أكثر أدمه، ويقال لبق به الثوب أي لاق به. والثريد الملبق الشديد التثريد الملبد بالدسم، يقال ثريدة ملبقة. وفي الحديث فصنع ثريدة ثم لبقها، أي خلطها خلطا شديدا. وقيل جمعها بالمغرفة ولبق الثريد وغيره خلطه ولينه. أنشد ابن الأعرابي لا خير في أكل الخلاصة وحدها إذا لم يكن رب الخلاصة ذا تمر، ولكنها زين إذا هي لبقت بمحض على حلواء في مضر القدر. إذن هذا هو أصل هذه الكلمة الفصيح.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار.
6: كلنا نمر بأيام نكون فيها مشغولين من الصباح إلين المساء، وبين المهام والمسؤوليات والمواعيد ممكن نشعر أنه يومنا كان مليان بالحركة والعمل. لكن يبقى السؤال، هل كل ما يشغل وقتنا يقودنا فعلاً إلى نتائج نطمح لها؟ اليوم موضوعنا عن الفرق بين الانشغال والإنجاز، وكيف نحقق التوازن بين استثمار وقتنا وبين التركيز على ما يصنع قيمة حقيقية في حياتنا. ورح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الأستاذ بناع بن محمد القرني، مدرب في مجالات التطوير والتنمية المهنية. حياك الله أستاذ مناع.
7: يا مرحبا، حياك الله هند، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات.
6: حياك الله. في البداية أستاذ مناع، كيف نقدر نفرق بين الشخص المشغول طول اليوم والشخص اللي فعلا قاعد يحقق إنجازات؟
7: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الموضوع مهم، وكثيرا من الناس يمكن ترينا في سائر اليوم أو في سائر وقته هو شخصية مشغولة وعنده اتصالات كثيرة ويتواجد في أكثر من مكان، بينما إذا وصلنا إلى نهاية الشهر أو إلى نهاية العام أو نهاية الفترة، إذا أخذنا يعني قائمة بأهم الإنجازات، قد لا يجد أنه في إنجازات حقيقية مؤثرة وإنجازات نوعية يمكن أن تصنع فرق. هذا مثل الإنسان الذي يتحرك على السير، مثلا يجري وهو على سير الركض، أو بين الآخر اللي مثل أداء الماراثون أو في سباق حقيقي، في النهاية بعد نصف ساعة أو 40 أو 50 دقيقة ستجدين الأول في مكانه، فإذا لم يكن في مكانه فهو في مكان قريب من مكانه، لكن الآخر الذي حدد اتجاهه وعرف المسار الذي يعمل فيه فهو يركض ويتجاوز المحطات والمراحل ويصل في النهاية إلى نتيجة مؤثرة. يمكن أن نجد أنه ما كثير من الشغل وكثير من العوارض وكثير من الاتصالات وكثير من التواجد في أكثر من مكان، لكنها أحيانا قد لا تكون مؤثرة التأثير الكافي ولا التأثير المناسب أو التأثير حتى المطلوب الذي يصنع فرق في حياة الإنسان، وسيحتاج معها إلى كثير من إعادة النظر في ماذا يركز عليه وفي ماذا يختار من أعمال ومتى يرد وكيف يرد في مثل هذه المسائل. فالفرق جوهري كبير وكبير، فهناك جهد لكنه قد لا يكون في الاتجاه المناسب، وهناك جهد وحركة في الاتجاه المناسب أو في المسار الصحيح يمكن أن تصنع فرق في حياة الإنسان.
6: طيب إيش اللي خلينا أستاذ مناع نحس أنه إحنا أنجزنا، لكن لما نجي زي ما تفضلت في نهاية الشفت أو في نهاية الدوام أو في نهاية اليوم نشوف أنه إحنا ما حققنا أي شيء يذكر وكأننا قاعدين نفحط في مكاننا؟
7: لك أن تتخيلين مهندسين، مهندس الشركة يعني مهندس رقم واحد ومهندس محمد ومهندس الآخر خالد على سبيل المثال. الأول يرد على البريد الإلكتروني خلال 3 دقائق ويحضر في كل الاجتماعات وتراه دائما يركض في الممرات وله علاقة بأغلب الموجودين. الثاني يجلس بهدوء يغلق هاتفه لمدة 2 ساعة يوميا أو 3 ساعات ولا يرد على الإيميلات فورا. في نهاية العام يمكن أن تكتشف أن المهندس الأول الذي كان يشارك باستمرار في أكثر مكان كانت كل أفعاله هي ردود فعل لطلبات الآخرين وللتواجد مع الآخرين، بينما الآخر الذي كان يركز على الهدوء قد يخرج ببراءة اختراع، قد يخرج بمخطط لمشروع نوعي وإنجاز نوعي، قد يكون لديه مخرج مختلف تماما عن الآخر. فردات الفعل التي كانت عند المهندس الأول في تعاطيه وتعامله مع الأشياء هي ردة فعل وهي جهود حقيقية وموجودة وقد يكون الأمر فيها مناسب في بعض الحالات وغير مناسب في بعض الحالات، لأنك

0: النهاية أنت محكوم بمن سيتصل عليك أو بمن سيرسل لك البريد أو من يطلب منك البيانات، بينما في الحالة الثانية أنت محكوم بالأهداف الاستراتيجية المؤثرة على حياتك الشخصية ولا حياتك المهنية التي يمكن أن تصنع لك فرقا. يعني لو كنت في مثلا ترقية مهنية، والترقية المهنية تتطلب منك شهادات احترافية وتتطلب منك مؤهل دراسي، فأنت في حالة التركيز ستحصل على هذه المؤهلات وعلى هذه الشهادات، بينما في حالة عدم التركيز أو في حالة ردود الأفعال مع كل من يتواصل معك أو يتعاطى معك فستكون منهمك، لكنك في النهاية ستجد نفسك في نهاية المسار لم تحقق الهدف المطلوب أو لم ترسم مسارك المهني المناسب حتى تحصل على ما تريد.
1: وهذول يمكن أستاذ مناع نشوفهم في أرض الواقع، يعني نشوف ناس في الدوام يتحرك ويروح ويجي ويسولف وموجود في كل مكان، وواحد ثاني لابد في مكانه، الاثنين عندهم نفس المهام، واحد يجي نهاية اليوم موجود الكل شافه والكل يشهد على حضوره بينما ما أنجز، والثاني اللي قاعد في المكتب أنجز بس ما حد درى عنه.
0: هو في لو أخذناها على شكل يعني حالتين، الأول موجود ويتفاعل، طبعا هذه الحالة ليست حالة سيئة أنك تكون موجود ومتفاعل وترد وكذا، هذه ترى حالة إيجابية. لكن المشكلة لو كانت هذه نمط السائد وهي التي تسيطر على غالب الوقت في بيئات العمل، وهذا المعنى المختلف

0: تواجدك هو التواجد المركز، تحتاج التواصل وتتواصل، وأيضا تتواصل مع الآخرين عندما يحتاجوا إليك، لكن ليست كردود أفعال يضيع وقتك فيها. يعني مثلا لو كان عندي 10 أعمال يوميا، أنا سجلت في قائمة اليوم وعندي 10 أجندة، وفيها 2 مهمة، فيها يعني عمليتين مهمتين أو موضوعين مهمين، لكنها ثقيلة شوية أو تسبب لي إرباك أو تسبب احتكاك مع بعض الزملاء والزميلات، فيمكن أن يأتي تأخير لهاتين المهمتين، وأبقى في شطب المهمة الأولى الحمد لله انتهت، الثانية انتهت، ترتيب المكتب، رد على الرسالة، تنظيف البريد، أخذت الأشياء التي يمكن أن أتعاطى معها بشكل سهل وبسيط، يعطيني عقلي شعور بالإنجاز، أنا حققت 80% من منجزات هذا اليوم. بينما يمكن لو كنت أخذت المهام الأصعب والأكثر، أما تخطيط مشروع ولا معالجة مشكلة معقدة كانت قائمة من قبل، أو فهي مهمتين نعم صحيح، لكنها مهمتين مؤثرتين في مسار العمل أو في جودة العمل أو في النتيجة النهائية. ففرق بين أن يكون لديك 8 مهمات أنجزتها من 10، أو أن يكون لديك 2 من 10، لكن 2 نوعية يمكن أن تصنع فرق. وهذا يجعلنا نستشعر أو نتذكر مبدأ باريتو أو نظرية باريتو 20-80، وهي 20% من النتائج قائمة بسبب 20% من المؤثرات أو الأسباب، 80% من المشاكل بسبب 20% من أو لها 20% من المسببات. نحتاج أن ننظر إلى ما هو الجانب النوعي، 20% هذا التي يمكن أن تعطينا قيمة كبيرة. في كل الأحوال لو سحبنا هذا المبدأ على تفاصيل العمل، فتجدين أنه عندك مثلا 20% من الموظفين النوعيين داخل المنظمة هم اللي يصنعون 80% من نتائجها. لو وجدت أنه 20% من الوقت الذي نركز فيه يمكن أن أعطينا 80% من النتائج التي نعمل من أجلها. فأحيانا ساعتين، يعني عندي 8 ساعات دوام، عندي ساعتين منها بتركيز عالي أصنع فيها يعني مشروع، أو أكتب فيها تقرير أساسي، أو أبني فيها تصور مناسب، أهم بكثير من 8 ساعات أو 7 ساعات أو أقل أو أكثر، لكنها تأتي كردود فعل لما يطلبه الآخرون من الزملاء والزميلات. وأؤكد أنه ليست المشكلة في أن تتعاطى مع المجتمع اللي حولك، تعاطيك وتفاعلك مع المجتمع الآخر مهارة مهمة ورائعة وجميلة، بل مهارة الاتصال يمكنها تعد المهارة الأهم في بيئات العمل، لأن كثير من المشكلات 70-80% من المشكلات القائمة في بيئات العمل قائمة على الخلل في مسألة الاتصال.
1: يعني الاتصال والتواصل في بيئات العمل يعني مهارة جدا مهمة، وفي ناس عندهم يعني ما شاء الله ذكاء اجتماعي يعتبر في أنهم يعرفوا يتواصلوا صح، فزي ما تفضلت قد يمنع تواصلهم الصحيح أو السليم أو الصحي نسبة كبيرة من المشاكل اللي قد تنشأ من سوء الفهم أو من المقصود اللي ما قلناه بطريقة صحيحة، أو حتى قلنا كلام ممكن يكون انفهم غلط. فهي من التقنيات اللي يحتاجها الإنسان اللي يتدرب عليها، وأعتقد أنه يفترض أنه إحنا يعني نربي أبنائنا عليها منذ الصغر علشان يعرف يعبر بالطريقة الصحيحة وبدون لا إفراط ولا تفريط زي ما تفضلت.
0: هو هذا المعنى مهم ويمكن أن نشير إليه، فرق بين أن تتواصل وبين أن تتواصل بفاعلية، فرق بين أن تكون إنسان اجتماعي، أو ترى أن تكون إنسان اجتماعي ليس بالضرورة أن تكون ذكي اجتماعيا. اجتماعيا أنا أستطيع أن أفتح حوار مع أحد وكذا، لكنني في حالة الغضب ما عندي كنترول على مشاعري، ما عندي ضبط لهذه المشاعر، هنا الذكاء الاجتماعي ممكن، الذكاء العاطفي ممكن يكون أقل، ما عندي فهم لمشاعر الآخرين وفهم الإشارات التي تأتي حول انزعاجهم ورغبتهم وما يحفزهم وكيف يتجاوبون. هذا ذكاء، أني أفهم الناس وأفهم الطريقة المناسبة في التواصل معهم، وأيضا أفهم انفعالاتي وطريقة تعاطي مع المشهد وكنترولي على نفسي وعلى غضبي وعلى مشاعري، وأعرف ماذا يحفزني وماذا يعني يهدد مزاجي على سبيل المثال. ففهم الذات هي يعني لو أخذناها ببساطة الذكاء العاطفي والاجتماعي في بيئة العمل قائم على 4 دوائر، الدائرة الأولى هي فهم الذات، الدائرة الثانية هي التحكم وإدارة الذات، الدائرة الثالثة هي فهم الآخرين، والدائرة الرابعة هي التعامل الإيجابي مع الآخرين، وبالتالي

0: الشغل الفعال في بيئة العمل معنى مهم وهذا المعنى نحتاجه، لكن لا تكون الحياة في بيئة العمل هي رد الفعل فقط تجاه ما يطلبه الآخرون. لا، عندنا تواصل فعال وعندنا أيضا تركيز فعال على المهام الرئيسية المؤثرة في مسارنا المهني أو في نجاح المنظمة أو نجاح المؤسسة. لو عندي مشروع حتى صغير اليوم، واليوم يمكن احنا نتكلم مع رواد الأعمال ونقول لهم رائد الأعمال سيبدأ في مشاريع صغيرة ومتوسطة، سيحتاج كثير من التفكير والتحليل والعمليات الذهنية، وسيحتاج كثير من العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الآخرين وفهم العملاء ونحو ذلك. كل هذه المعاني مؤثرة ومهمة. فأنت يا صديقي التاجر أو رائد الأعمال ستحتاج أن تركز على المهام النوعية المؤثرة في نتائج شركتك وأرباح شركتك، وأيضا ستركز على التواصل الفعال فيها. لكن تخيل أنه هذا الإنسان الرائع والزميل اللي بدأ مشروعه وبدأ يتواصل مع الناس، وكل ما طلب الزميل تواصل معه، وكل ما طلب عميل تواصل معه. طيب متى تخطط المشروع؟ متى تدرس المهددات؟ متى تدرس أساليب التسويق المناسبة؟ متى ستدرس القوائم المالية والتعامل معها؟ متى ستدرس؟ ستكون المسألة مختلفة في هذه الحالة. أعطي نفسك مساحة من التركيز، أعطي نفسك مساحة من الوقت للتركيز على المهام النوعية، وخذ تواصل فعال مع الجميع بشكل يعني مناسب.
1: جميل جدا. أستاذ مناع، في موضوع الانشغال والإنجاز، برأيك أنه كثر المهام والاجتماعات وكثرة الردود مثلا على الإيميلات وعلى الرسائل تعني بالضرورة أننا أشخاص منتجين؟
0: ليس بالضرورة. أحيانا ممارسة مظاهر العمل بدلا من العمل نفسه تختلف عن العمل الحقيقي والإنجاز الحقيقي. في دراسة أجريت من جامعة هارفارد أظهرت أنه 65% من الكوادر التنفيذية يجدون الاجتماعات المتتالية أو الاجتماعات الكثيرة قد تمنعهم من إتمام مهام أكثر فاعلية للعمل من هذه الاجتماعات. و71% من الاجتماعات تعتبر غير منتجة وتستنزف الوقت والاقتراب، يعني لا تساهم في الاقتراب من الأهداف الحقيقية. أحيانا حتى مفهوم إدارة الاجتماعات، يعني في بعض المؤسسات تغرق جدا في مسألة إدارة الاجتماعات، عند كل مشكلة إدارة اجتماع وعند كل تفاصيل إدارة اجتماع وجيبوا فلان لإجتماع معين، ثم يضيع وقت أصلا ليس لك في الاجتماع وأنت تسمع شيء لا يهمك في الاجتماع، يمكن مرة تاري ومرة تاري كثير من الزملاء اللي أنتم مثلا في بيئات إدارية معينة، ثم في النهاية تجد أنه المحصلة كان بإمكانك أن تقضي هذا الوقت في معالجة مسألة مهمة وتقدم حل أهم. الاجتماعات الكثيرة ليست مؤشر على الضرورة أنها تكون يعني
1: دليل إنتاج،
0: أيوة، لكن أيضا في المقابل حتى لا نكون مجحفين، الاجتماعات الدورية مهمة جدا. يعني مثلا الاجتماع الدوري في مجالس الإدارة، الاجتماعات الدورية للجان التنفيذية، ممكن يكون عندنا اجتماع دوري للمتابعة والتنسيق مثلا في بداية كل أسبوع أو في منتصف الأسبوع، لكن مثلا الاجتماع اللي بياخذ مني 4 ساعات ممكن ياخذ مني ساعة مركزة أفهم فيها ما تم وما نريد أن نتم أو ما سيتم، فأنا أحاسب أو أتابع مع الفريق الأشياء اللي تمت، وين المشكلة، وين الخلل، وين الإنجاز، وأيضا ماذا سنفعل في المستقبل، وأين المهم، وأين سيكون الاتجاه. هذه الاجتماعات القصيرة التي توحد الإطار وتجعل الجميع في إطار فكري واحد ويفهمون ويتكاملون فيما بينهم، هذا معنى مهم. لكنه يكون اليوم في 3-4 اجتماعات واجتماعات قريبة واجتماعات بعيدة، قد لا تكون هذه الأشياء مؤثرة، أو ليس بالضرورة أن تكون دليل على أنه يوم منتج ولا أن اجتماعات فاعلة ومؤثرة في هذا.
1: حلو، يعني إحنا نتكلم عن موضوع الكيف وليس الكم، كيف يدار الاجتماع، كيف نطلع بنتائج، كيف يأخذ على محمل الجد، يعني بدل الأوقات المهدرة والطاقات المهدرة في بعض في
0: أحد أشكال عند أحد أشكال إدارة الوقت. هذا معنى مهم. ترى إدارة الوقت نشأت في مفهوم إداري لما كان يدرس سلوك الموظف، فوجدوا أنه يضيع ساعة ونصف في الأسبوع على سبيل المثال في البحث عن الورق مثلا، ثم لما درسوا المشتتات الأخرى فوجدوا أنه مثلا الترتيب مهم في إدارة الوقت حتى يكون عندي وقت مستثمر، وجدوا أنه الردود مثلا على الإشعارات الجوال

0: عفوا الرسائل طبعا معنى قديم رسائل مثلا تأتي ونتجاوب معها. اليوم احنا نقول الإشعارات الجوال ولا إشعارات البريد ولا إشعارات التعاطي مع كل إشعار يفصل عليك هذا قد يكون مشتت ويقلل جودة استثمار الوقت في المنظمة. فوجدوا كثير من المشتتات موجودة يمكن أن تسبب هدرا ونزفا لمورد الوقت عند الموظف. كيف ندير هذا الوقت؟ كيف ندير هذه المهام في هذا الوقت؟ أننا نقلل من المشتتات ونركز على أساليب زيادة الإنتاجية. المشتتات اللي تأتي من خلال العوارض المختلفة في عدم التركيز على المهام الرئيسية، في الاستجابة للعوارض العامة، في المقاطعة، يعني العمل الذي تعمل فيه بتركيز مدة ساعتين وتخرج فيه بمنتج أفضل من العمل اللي يكون متقطع وقد يستغرق الوقت لإعادة الانتباه أكثر من 23 دقيقة. في دراسة كانت أظن في جامعة كاليفورنيا أو نحوها أن العقل إذا كان مركز في مهمة عالية جدا أو في تركيز عالي جدا ثم انقطع هذا التركيز،
1: تشتت لأي سبب كان،
0: أيوة تشتت هذا الانتباه وعاد إلى العمل من جديد، فقد يحتاج إلى 23 دقيقة ليعود لذات القدرة من التركيز التي كان عليها قبل هذا التشتت أو قبل هذا الانقطاع. ولذلك حالات أنا عجبني، يعني أحد المستشارين كان يقول أني عملت مع الشخصيات بارزة وذكر أسماء لبعض أصحاب السمو وبعض المعالي الوزراء في فترة سابقة، قل والله فلان كنت صاحبته 18 سنة كان ملتزم تماما بأنه الوقت الفلاني مثلا 8 إلى 12 لا يستقبل فيها أحد، يقوم بمعالجة كل الأعمال الرئيسية التي يجب أن يعملها أن يعملها أو يؤديها. بعد 12 مثلا من 12 إلى 3 هذه يستقبل فيها الناس والاجتماعات والتعاطي مع الآخرين. طيب ليش معاليكم يكون في هذا الوقت بهذا الشكل؟ هذه حالة الحضور الذهني الأعلى اللي تفكر فيها وتحلل وتستطيع أن تنتج. الحالة الثانية تحتاج تواصل اجتماعي أو نحو ذلك، فيكون هذا للآخرين، يعني أنك تعمل أكثر مهمة في نفس الوقت يقل أو تزيد فرصة الخطأ 40%. يعني اللي يعمل 3 أعمال في نفس اللحظة هذه الأعمال الروتينية والأعمال التي لا تحتاج تركيز عالي يمكن أن تعمل معها بهذا الشكل، لكن حالات التركيز العالي والتفكير والتأمل والنظر والتحليل فهذه تحتاج تركيز عالي وتحتاج أن تعمل على المهمة الواحدة في الوقت الواحد. المهارة التي يتحدث عنها الكثير أنك تعمل أكثر من مهمة في نفس أنك تعمل أكثر من مهمة في نفس الوقت ليست بالضرورة في كل الأعمال وليست بالضرورة في كل الأشخاص. في بعض المهام يمكن أن تعملها بمثل هذا المعنى، أنا ممكن أكتب معك الآن وأنا أعالج ملف الإكسل واستمع إلى اجتماع معين وأنتبه إليه، وفي المقابل أحيانا أرد على بعض الإيميلات السريعة. هذه حالة يمكن، لكن لو جاءت عند معنى رئيسي ومهم ويحتاج إلى تحليل وإلى تفكير وإلى تأمل، لا، هذه المسألة وقف كل هذه الأشياء وركز على المهمة الرئيسية وناقشها بتركيز أعلى وبدون أي مشتتات أخرى حتى تحصل على نتيجة أفضل.
1: جميل، يعني موضوع انه الانسان اللي يقعد وعنده اكثر من مهمه وينجزهم في نفس الوقت هذا غير صحيح في المهام اللي تحتاج تركيز. يعني احنا ممكن نسويها في الامور الروتينيه اللي نسويها اصلا بدون وعي، لانه احنا في كثير من الامور تعودنا عليها وصلنا الى اننا نعملها بدون وعي بدون تركيز.
0: صحيح، واحد يصف جدول يغير الخط يصلح في الترتيب كذا ويستمع الى زميل اخر ويشاهد مثلا أمر آخر أمامه أو شيء، هذا معنى ممكن، لكن تأتينا عند خطة استراتيجية ولا عند قراءة قوائم مالية تحليلها أو عند اتخاذ قرار مصيري في استثمار مثلا ولا في تقليص ولا في تسريح موظفين ولا في، هنا المعنى يختلف.
1: صحيح. طيب أستاذ معن، إيش العلامات إن صح التعبير؟ هل يوجد علامات تدل على أن الشخص هذا وقع في فخ الانشغال الوهمي أنه حقيقة مو مشغول؟ يعني في ناس نسميهم حنا أم العروس ما يقعدون لكن هو مقتنع أنه قاعد ينجز، فإيش العلامات اللي تخلينا أو تخلي حتى الشخص يعرف يقيم هو وين في موضوع الإنجاز والانشغال؟
0: نعم، أحيانا يكون عندنا بعض المؤشرات. إذا كان عندي مثلا تركيز على المهام الرئيسية وعندي قائمة أهم ثلاث مثلا أعمال رئيسية، فهنا يمكن يكون التركيز على الجانب النوعي أكثر ما يكون التركيز على الجانب الكمي. مثلا إذا كان عندي مثلا الاستجابة للإشعارات مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة إشعارات الجوال، إشعارات الرسائل الإيميل، الرد على الاتصال على كل أحد في حالات الاتصال بالجوال أو نحوها، أنت سلمت وقتك للآخرين، يعني هذا أيضا مؤشر على حالة أن تكون متاحا في كل وقت لكل أحد، هذا مؤشر على أنك تحتاج إلى إعادة ضبط وترتيب نفسك تجاه مهامك الرئيسية. المهام المعقدة والمهام التي تحتاج إلى عمل مركز تحتاج إلى حالة تركيز أكثر، وأحيانا يمكن أن تعطيك النتائج الأكثر. فمثل هذه التركيز على المهام الرئيسية، عدم استجابة الإشعارات أو التعاطي مع وسائل الاتصال والمشتتات، عدم أن تكون متاحا في كل مرة لكل أحد بشكل أو بآخر، هذه أهم ثلاث قضايا يمكن أن تشير إليك اتجاه نفسك في هذا الملف في مثل هذا الموضوع. والله عندي عمل عميق ولا عمل سطحي. العمل السطحي اللي تعالج به المشاكل الظاهرية وتعالج به ردود الأفعال القائمة، العمل العميق الذي يؤثر في مسار المشروع أو يؤثر في مسار أو في مسار واتجاه العمل يعني بشكل نوعي.
1: جميل أستاذ منع، لو عندي عمل أعمال كثيرة لكنها ما تحتاج إلى تركيز زي ما تفضلت، وفي عندي عمل يحتاج إلى صفاء ذهني وتركيز عالي، أي واحد أبدأ بالإنجازات اللي أخلصها بسرعة بسرعة بعدين أقعد أروق على اللي يحتاج وقت أو العكس، ولا ما يفرق؟
0: براين تريسي عنده كتاب مشهور اسمه امتحان الضفدع، وأجاب على سؤالك قال لو كان يجب عليك أن تبدأ يومك بأكل الضفدع وجملة مهام أخرى، فاجعل أول ما تبدأ به هو أكل الضفدع، لأن كل ما بعده سيكون أسهل منه، يعني ستتعاطى مع كل عمل بعده بشكل أسهل وأبسط لأنك أنجزت المهمة الأساسية الصعبة فإذا كان يجب عليك أن تأكل ثلاث ضفادع على سبيل المثال فابدأ بالأكبر والأبشع. فالأكبر والأبشع معناه أنه كل المهام التي ستأتي بعد ذلك هو فصلها بعدين وشبهها به
1: يهون يعني تهون عليك بعد.
0: أيوة وقال إذا كان مثلا الضفدع كبير جدا فيمكن تقطيعه وكذا، وهو شبه الضفدع هذا بالأعمال يعني بالمهام والعمل. فإحنا لا يمكن أن نطلق هذه كقاعدة عامة أنه والله دائما ستبدأ بالأهم ثم تترك الأمور الأقل أهمية مثلا نهاية اليوم. المسألة مرتبطة بالشخص نفسه، هناك شخصية يسمونها شخصية الليزر أو شخصية التركيز، والشخصية التي عندها الشخصية الإشعاعية هذه التي تعمل أكثر من شيء في نفس اللحظة، سواء كان هذا أو ذاك فكلهم يحتاجون إلى حالة التركيز عند مهامهم الرئيسية، وقد يحتاجون إلى مساحة أخف من التركيز في التعاطي مع أكثر من مهمة، لكن غالبا أنه يكون التركيز في البداية على الأشياء التي تحتاج حضور ذهني عالي وصفاء ذهني، أو حتى استقطاب الفريق الذي ستناقش معه في ورشة العمل المهام الرئيسية والمعاني الرئيسية، ثم يبقى بعد ذلك ردود الفعل والتعاطي مع المسائل الأخرى. أحيانا في خاصة للقيادات العليا أو كذا الجدول مزحوم وتتعامل مع مثلا وزارات أخرى أو مع شركات أخرى أو مع جهات أخرى، فالمسألة هنا ستكون مختلفة لأنك مربوط بجداول زمنية وبأجندة مختلفة لأشخاص آخرين وتحتاج من انضباط عالي في هذا الجهد. أيضا ليست قاعدة عامة أنه والله اليوم أنا حضوري الذهني، أنا اليوم جيت العمل وأنا عندي حالة فتور مثلا أو حالة مزاج منخفضة غير مؤاتية، فليس بالضرورة أني اليوم مثلا ألتزم بما ألتزمت فيه دائما وأكون على ذات القدر من التركيز والانتباه. اليوم ممكن أؤجل أخذ الأعمال الأقل أهمية، واليوم الثاني إذا عادت الطاقة بذات المستوى وبالفاعلية الأكثر نبدأ بالمهام التي تحتاج هذا الحضور الذهني.
1: كيف نقدر

0: حدد أستاذ مناع أولوياتنا بحيث أننا نركز على الأشياء اللي تصنع فرق حقيقي في حياتنا والأشياء الأقل أهمية.
1: مجرد فقط أنك تعرف ما هي العوامل المؤثرة في مسار المشروع أو في مسار الحياة حتى على مستوى الحياة الشخصية، هذا واحد يعني، فقط الإدراك للمهام الرئيسية والخطوط العريضة والاتجاه. إذا كان العمل يؤدي بك إلى نتائج يقربك من مؤشراتك، مثلا لو كان عندك مؤشرات أداء، هل هذه الأعمال تساهم في تحسين مؤشرات الأداء التي صنعتها بإيجابية، أو لا تقربك من أهدافك ولا تساهم في تحسن مؤشرات الأداء؟ أقول لك والله هنا ترى هذا العمل قد يكون جيد لكن ليس بالضرورة أن يوصلك إلى النتيجة التي تأملها أو تحتاجها. الجانب الثاني هو التخطيط، نفس التخطيط، عملية التخطيط هذه تحتاج إلى تركيز واهتمام. وبراين تريسي صاحبنا اللي قبل شوي يمكن في أكثر من مناسبة ذكرت هذا المعنى، براين تريسي يقول أنه مثلا تسجيل أهداف اليوم الثاني تزيد إنتاجيتك، مجرد أنك بس تحطه في ذهنك ولا تجعل المسألة تعود إلى الذاكرة فقط، والله بصحى الصباح وبدام وأسأل زملائي والله يا شباب إيش عندنا اليوم، إيش عندنا اليوم، هذه معناه أنه ما عندك أي تخطيط لهذا المسار اليوم. صحيح. فالاعتماد على الذاكرة قد يأتي بك في حالة وقد لا يأتي معك في الحالة الأخرى. لا، تسجيل المهام والأجندة يمكن أن يرفع إنتاجية.
0: يعني نعتمد طريقة التدوين سواء في النوت أو في ورقة، لكن هي ذاكرة ساعات تجيب فينا العيد، يعني نكون إحنا حاسين أنه في شيء ناقص بس ما ندري وشه.
1: إيه أحيانا، وحالة الإجهاد مثلا وكذا، مثل لو سألتي واحد وين النظارة وهي مثلا موجودة، أو صح، وين الجوال وهو في يدي أو كذا، هذه تحصل كثير يعني. لذلك معنى تشيك ليست، هذه قائمة التشيك على القائمة، معنى مهم، وذكرناه قبل شوية أن أحيانا ممكن نصلح قائمة، لكن المعنى الأتم أنه نصلح هذه القائمة ثم نرتب هذه القائمة بناء على الأكثر أهمية حتى نحقق الإنجاز في وقتها المناسب وبالشكل المناسب.

0: الأساسيات ممكن تساعدنا، تحديد الأولويات الكبرى ممكن تساعدنا، وجودنا في بيئة فيزيائية ومكانية داعمة يمكن أنها تساعدنا. يعني مثلا كانت إحدى المستشارات في شركة من الشركات، لما رأوا أنه في حالة ضعف في مستوى إنتاجية الموظفين، فذهبوا إلى الجهة استشارية أو شركة استشارية، وجاءت هذه الموظفة والمستشارة ودخلت بيئة العمل وجلست معهم أسبوع كامل. فوجدت أنه والله ترى المسألة إحنا نقدم لكم توصيتين رئيسية أو ثلاث توصيات أو نحوها. فما هي التوصيات؟ قالت أنه التوصية الأولى أنك تجعل الموظفين في بارتيشنات أو في قواطع تمنع التواصل البصري المباشر اللي يخليهم في حالة تفاعل اجتماعي غير مؤثر. يعني لا يمكن أنك تسولف مع واحد بسالفة كذا في تفاعل وتعاطي ومقابلة وأنت أمامك حواجز مادية على سبيل المثال. ففي الغالب أنهم يكونون في تواصل بصري، ثم تحت السالفة والأمر المكاتب المفتوحة اللي فيها تواصل بصري وكذا ممكن تكون أكثر مدعاة للحديث والسوالف. هي قالت لهم والله لا، حطوا قواطع، القواطع هذه تجعل الموظف يركز أكثر على المهام الموجودة أمامه أكثر من لو كانت مفتوحة.
1: يعني تحدد وتقنن من موضوع التشتت، يعني يصير الإنسان محشور.
0: المساحة الفيزيائية والمساحة المكانية. اثنين، قالت أنكم يوضع عند كل موظف لوحة الأخضر والأصفر والأحمر. الموظف إذا كان منشغل جدا ويحتاج تركيز عالي تكون اللوحة أحمر، وبالتالي ليس مسموح بمقاطعة الموظف يعني الحالة. إذا كان العمل أقل أهمية ويمكن المقاطعة في الأشياء الضرورية يمكن يكون اللون أصفر أو برتقالي. إذا كان العمل روتيني أو عمل يمكن المقاطعة فتكون اللون أخضر. حطتهم التوصيتين وعادوا تشكيل البيئة الفيزيائية هذه أو غيرها من التوصيات، وارتفع مستوى إنتاجية الموظفين بناء على تحسين البيئة المادية أو ترتيب البيئة المادية. البيئة المادية ترى مؤثرة، يعني في الأخير وجودها بشكل مناسب يرفع إنتاجية المنظمة إلى قرابة 22%. الخلل في البيئة المادية يمكن أن يؤثر بتأثير أكثر من 22% هذه. يعني ممكن يعني وجود صوت غير مريح في المكان يشتت بشكل كبير، وجود روائح غير مناسبة يشتت بشكل كبير، وهكذا.
1: جميل جدا. طيب أستاذ مناع، لو إحنا تكلمنا عن أنه ممكن الإنسان اللي يرد على كل الناس وكل الإشعارات وكذا يقطع التركيز عنده، بس هل تؤثر وسائل التواصل والإشعارات وكثرة المشتتات على إحساسنا بأننا مشغولين طول الوقت؟
0: نعم، ممكن تشوفين موظف الجوال دائما مشغول. رسائل الواتساب على سبيل المثال، الرد سريع ومباشرة، أول من يقرأ الحالة في الواتساب، أول من يرد على الرسالة في الجروب، أول من حالة حضور ذهني في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا مؤشر على أنك حاضر ذهنيا في مكان، وبالتالي أقل حضورا في المكان الآخر. فهي في النهاية نعم مؤثرة في هذا الاتجاه، ويمكن أن تكون مؤثر ومؤثر قوي. يعني أصبحت اليوم هي لها جاذبية عالية، لها يعني ماذا نسميها، أنه أنت اليوم عندك شعور بالفضول تجاه أنك تعرف ما هي الرسالة التي جاءت، عندك شعور وفضول على أنك ترد بشكل سريع على فلان عشان تقطع مسألة وقبل ما يرد فلان. يعني هذه كلها مؤثرات. إذا كان عندك أكثر من حساب وأكثر من تطبيق، فأنت ترد على الواتساب، ترد على سناب شات، ترد على الإيميل، وترد على تيك توك، وترد على أكثر من مثلا منصة إكس أو غيرها، فصار عندي أكثر من منصة كلها بإشعارات. فبالتالي مجرد أن تكون فاعل بشكل بسيط في هذه الوسائل كلها يمكن أن تكون ردودك على كل تطبيق ولا على كل حساب، وبالتالي سيكون الوقت غالبا في هذا الاتجاه. عندي مثلا ساعة لإنجاز مهمة، قطعتها 5 إشعارات وصلتني، كم سيكون من الحضور الذهني في هذه الساعة مع هذه 5 تقاطعات؟ 10 دقائق ثم 30 رسالة، 10 دقائق ثم 30 رسالة. حارس الانفصال هذا.

0: الثالثي ورد وارجع ثم الانفصال الثاني ورد وارجع، وبالتالي قد ما يكون الامر مناسب. انا بالنسبه لي على مستوى الشخصي عندي واتساب وهو كثير من التواصل يمكن في هذه الفتره من خلاله، ليس فيه اشعارات، واحيانا احرج بسبب عدم وجود هذه الاشعارات، لكني لو استسلمت لمثل هذه الاشعارات باستمرار فستجد انه نفسك مرهوم بما يطلبه الآخرون وليس بما تحتاجه أنت.
1: جميل جدا. ممكن أستاذ مناع يكون الشخص قليل الانشغال ولكنه كثير الإنجاز؟
0: عندما يكون الانشغال بتركيز عالي على مهام نوعية يمكن أن يكون هذا الجواب صحيح، أنه عندنا مهمة مؤثرة ونوعية على المسار المهني وعلى المسار الشخصي أعطيها 3-4 ساعات في اليوم، وطوال اليوم ممكن أني أستمتع بوقتي ويكون بالراحة أو ردة الفعل أو مثل ما ذكرنا قبل قليل العمل العميق أو العمل التخصصي. هذا أكثر تأثيرا من الآخرين، وفي كثير نماذج يعني كثيرة في للمفكرين العالميين أو غيرهم أو حتى المنجزين حاليا أنهم إذا قضوا 3-4 ساعات فقط في اليوم التي يكون فيها حالة التركيز عالية، مؤلف كتاب أو المؤلف سيظل في حالة تركيز عالية لكل يوم 3-4 ساعات، بعد شهر شهرين ثلاثة أكثر أقل ممكن ينتج لنا كتاب. آخر مشغول بعوارض أو عمل سطحي ستكون في النهاية هي أعمال وردود أفعال عامة لن تكون هي ذات القيمة والتأثير للكتاب الذي سيؤلف ولا المنتج الذي سيؤلف أو حتى المشروع أو الفكرة أيا كانت. فهذا نعم يمكن أن يكون صحيح إذا أخذناها بمثل هذا المعنى، أن التركيز العالي على المهام الرئيسية في فترة معينة من اليوم قد يكون أكثر بركة من العمل الكثير الذي يكون له عوارض أو الأفعال. وفي الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هي حالة التركيز العالية في الاستمرار على وثيرة معينة تعطيك في النهاية نتائج أو تراكمات مستمرة تعطيك في النهاية نتائج كبيرة. إذا أخذنا مثلا ضرب على صخرة مثلا 1-2-3-4 كل هذه الطرقات على مكان واحد في استدامة وفي تتابع مستمر في النهاية ستنطلق الصخرة وسينكسر الحجر، لم تكسره الضربة الأولى ولا الثانية لكن تتابع هذا العمل المتتالي أعطانا في النهاية نتيجة ونتيجة مؤثرة. غير الشخص الآخر اللي يطرق مرة يمين ومرة يسار ومرة فوق ومرة تحت ومرة الباب ومرة الهواء ومرة مكان آخر، هذا العمل هو في النهاية يمارس جهدا، حركة الجسد مليانة موجودة لكنها في أكثر من اتجاه، بينما الآخر يطرق في مكان واحد بشكل واحد وبطريقة واحدة ولا بقوة واحدة في زمن محدد، خرج في النهاية بعد تتالي الضربات 100 ضربة ولا 200 ضربة طلع معنا نتيجة اللي هو فلق الصخرة أو كسر الحجر. مثلها قضايا الأعمال التي تحتاج إلى تركيز وإلى استدامة يمكن أن تعطينا نتيجة. لو كان موظف من الموظفين حريص على نمو المهني وألزم نفسه برفع مستوى مهاراته الرقمية على سبيل المثال أو مهاراته أو شهاداته الاحترافية أو شيء من هذا القبيل، واستمر كل ألزم نفسه في كل مرة أن يحضر مثلا برنامج تدريبي معين في تراكمات المدة بعد 5 سنوات وكان يحصل كل 3-4 أشهر على برنامج نوعي مؤثر، في النهاية سيجد أنه بعد السنوات هذه يمتلك قيمة ومهارة وقدرة تجعله يفرق عن غيره، تجعل له قدرة وإمكانات تختلف عن الشخص الآخر الذي كان منهمك في أعمال لكنها في ردود أفعال أو في اجتماعات مختلفة، غير الذي صنع المهارة الحدثية أو الخبرة المناسبة بمثل هذه الدورات أو بمثل هذا التطوير المهني في
1: كان. جميل جدا. في أغلب أماكن العمل يحسب عدد ساعات، ولكن من وجهة نظرك هل في طريقة عملية نقدر نحسب فيها الإنجاز سواء في نهاية اليوم أو في نهاية الأسبوع بدل من أننا نشوف كم ساعة إحنا قضينا؟
0: هو في نهاية

0: هي يعني الناس يتعاقدون مع أو الشركات أو الدولة أو أيا كان جهة التوظيف، هذه تتعاقد مع الشخص على يعني
1: عدد ساعات،
0: عدد ساعات ومهام منجزة. أنا أعطيك وصف وظيفي وأعطيك وأعطيك ساعات عمل، يعني فأنت معني بتواجدك في هذه الساعات ومعني بإنجاز المهام في هذه الساعات. هذا المعنى الرئيسي والمهم. يعني لو طلعناها مصفوفة أربع مستويات، قلنا أفضل حالة هي التواجد المستمر في بيئة العمل مع الإنتاج العالي في بيئة العمل. يبقى المفاضلة بين هل أكون متواجد باستمرار لكن بإنجاز أقل، أو أكون متواجد بمستوى أقل وإنجاز أعلى. هنا ستظل المسألة قائمة على حالة المنظمة. المنظمات التي تركز على الإنجاز والعمل على الأهداف، قد يكون بعض موظفيها غير متواجدين في بيئة العمل أساسا، ممكن يعطى المهمة ويترك له مساحة الحرية حتى يأتي بإنجاز، وهو الغاية وفي النهاية هي الإنجاز يعني وليس الوقت. الآخر الذي يكون متواجد عند التزام عالي جدا لكن بمهارات محدودة، قد لا يصنع تأثير كثير لأنه هو متواجد لكن الفاعلية في هذا التواجد تكون منخفضة، وبالتالي أعطانا قيمة وقيمة الالتزام شيء جيد وممتاز في بيئة العمل، لكن في النهاية بمهارات أقل أو بإنجاز أقل فلن تؤثر بشكل كافي. المشكلة لو كان طبعا لا التزام عالي ولا إنجاز عالي، فهذا المستوى الأخير اللي
1: ما حد يبغاه
0: أي عبر عنه بعض الدراسات بأنه ما دول الفئة 10% في كل منظمة يمكن قرابة 10% اللي يكونون أقل أداء وأقل التزاما، وفي بعض الشركات يسرحون أو يصير عندهم تسريح أو فصل لهذه الفئة من الموظفين، وفي كل مرة سيظل معك 10% من الموظفين الذين قد لا يكونون بالمستوى الكافي من الالتزام والجودة ولا بمستوى الإنجاز العالي. وهي في النهاية يعني خبرات وذكاء وقيم. يعني إذا وجد عندي قيم ووجدت عندي مهارات وقدرات ووجد عندي ذكاء في التعاطي مع مهام العمل وجدت الموظف المناسب، لكن لو غابت القيم مثلا فأنا وجدت موظف يسيء إلي أكثر لأنه ذكي وعنده خبرة لكن القيم منخفضة، فهنا يكون التحدي كبير.
1: جميل جدا أستاذ مناع، النصيحة اللي تقدمها للشخص اللي يحس أنه طول وقته مشغول ولكن لما يجي يشوف إيش أنجز الإنجاز يكاد يكون صفر.
0: يمكن أكثر أمر تحدثنا عليه أو تحدثنا عنه الآن هو مسألة التركيز على المهام الرئيسية أو المهام الكبرى المؤثرة. 20% التي تؤثر على بقية الإنجاز أو على بقية اليوم. انظر إلى أفضل ساعات الحضور الذهني في الإنجاز واجعلها لأهم 20% من المهام، يعني أفضل وقت لك لتنفيذ أهم المهام أو أهم الأعمال التي يجب أن تعملها. هذا السؤال ما هو أفضل وقت لأنجز أهم المهام هو الذي يمكن أن تخرج معه بنتيجة. يعني إذا عرفت ما هو الوقت المناسب وعرفت ما هي المهام الرئيسية والكبرى المؤثرة على الاتجاه أو المؤثرة في سرعة الوصول، هنا يكون الأمر أنسب بالنسبة لك. هذين البعدين، يعني هو أن يكون عندي اتجاه، يعني أن يكون عملي في الاتجاه الصحيح، وأن يكون عندي الطاقة والقدرة التي تعطيني قفزات نوعية في هذا الاتجاه الصحيح.
1: جميل أستاذ مناع، ننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. الانشغال المستمر مجرد طريقة للهروب من مواجهة أهم هدف في حياتك.
0: طيب هنا صح نسبيا، يعني قد يكون هناك كثير من الناس يهرب من مواجهة الأعمال الرئيسية بالانشغال في أعمال أخرى أو الانسحاب من أعمال مهمة إلى الأعمال الأخرى. ونرجع إلى مسألة الضفدع التي ذكرها براين تريسي في الكتاب الذي ذكرناه، ونحتاج أن نواجه المهام ونواجه التحديات ونواجه حتى الأشخاص اللي نحتاج أن نواجههم بالطريقة المناسبة والشكل المناسب الذي يخفف المقاومة إذا كانت هناك مقاومة. فصحيح نسبيا.
1: صح أو خطأ الشعور بالتعب بعد يوم طويل يعني بالضرورة أنك حققت تقدما حقيقيا؟
0: طبعا خطأ ليس بالضرورة أن يكون هذا، أنك تتعب في اليوم قد يكون عندك تعب شديد ثم لا يكون النتائج بالضرورة مناسبة. أحيانا عمل خفيف مركز في الاتجاه الصحيح يعطيك نتائج أفضل وأكثر.
1: صح أم خطأ تحديد الأولويات يساعد الشخص على الإنجاز أكثر من القيام بمهام كثيرة في نفس الوقت؟
0: أكيد تأكيد في كل الأحوال هذا صحيح. الأعمال التعددية في المهام التركيزية مناسب إلى حد ما، لكن في المهام التي يكون بينها تحتاج إلى تركيز شديد لا يناسب. يعني الأعمال التي فيها التركيزية أو التعددية عالية والانتقال السريع بين المهمة والمهمة الأخرى، هذا قلنا قبل شوي يقلل من جودة العمل ويزيد الأخطاء بنسبة تصل إلى 40%. وبالتالي الكلام صحيح أنه ليس بالضرورة أن تحديد الأولويات مهم جدا، وليس بالضرورة أنك إذا كنت منشغل طول الوقت أن يكون الأمر صحيح.
1: أستاذ مناع بن محمد القرني، مدرب في مجالات التطوير والتنمية المهنية، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا في حلقة اليوم من مسار. ببساطة، الانشغال صفة طبيعية في حياتنا، لكن عندما يزيد عن حده قد يجعل الإنسان يشعر بأنه ينجز كثيرا، بينما قد لا يتقدم بالشكل المطلوب. كيف نميز بين الانشغال والإنجاز؟ في 4 خطوات للانتقال من الانشغال إلى الإنجاز. 1. حدد أولوياتك، ركز على المهام اللي تحقق لك هدف حقيقي بدل من محاولة إنجاز كل شيء في وقت واحد. 2. نظم وقتك بوعي، وزع وقتك وجهدك على المهام المهمة، تجنب أنك تستهلك طاقتك في أمور لا تضيف قيمة حقيقية. 3. ركز على النتيجة، لا تقيس يومك بعدد الساعات اللي قضيتها في العمل بل بما حققته من تقدم ونتائج. 4. اترك مساحة للراحة، الراحة ما هي تعطيل للإنجاز بل تساعدك على استعادة تركيزك وطاقتك والاستمرار بشكل أفضل. وفي الختام، الانشغال لا يعني دائماً الإنجاز، والإنجاز لا يقاس بكثرة المهام. بعض المهام اللي نقوم فيها بلا قيمة، بعض ما نحققه ونقدمه يكون فعلاً نحو الهدف. وفي الختام، الانشغال لا يعني دائماً الإنجاز، والإنجاز لا يقاس بكثرة المهام اللي نقوم فيها بل بقيمة ما نحققه ونقدمه. كن مشغولاً بما يستحق وأنجز ما يصنع فرقاً حقيقياً في حياتك. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسينا أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد

0: وفي هذه الحلقة لدينا كتاب بعنوان نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم.
1: حياكم الله.
0: نبدأ بنبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب يجيب على سؤال كبير، وهو ما هي عيوبنا الحضارية والثقافية التي سمحت للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه. ويقول المؤلف، يعني كان ممن يرفض المنطق القائل بأننا متخلفون لأننا كنا مستعمرون لفترات طويلة، ولا يفتأ يرد على ذلك بقول ولماذا كنا مستعمرين، ولماذا كان البعض مستعمرا أصلا والبعض مستعمرا. ويقول نتيجة الانشغال بهذه المشكلة الفكرية كانت نتيجة لعدد من العيوب بتفكيرنا المعاصر. ويقول هذه العيوب التي أصبحت من فرط انتشارها تشكل الجانب السلبي من عقلنا. ولكن على ذمة المؤلف يقول أن معرفتي بما يمكن وما لا يمكن لمناهجنا التفكيرية قبوله جعلتني أختصر قائمة العيوب الحضارية والثقافية التي تشوب تفكير قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمعات العربية، بما في ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدود. ويقول بأن الغاية من هذا الكتاب ليس النقد لأجل النقد ولا النقد لأجل النقض، وإنما الهدف يقول حتى أثير عند البعض من أبناء وبنات مجتمعنا العربي التفكير في هذه المنطقة شبه المحرمة. فيقول من هذا التفكير ينبع العلاج بالبرء من هذه العلل. ويقول بأن فيلسوف ألمانيا الأشهر كانط يقول بأن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني، وهي عبارة بالغة العمق، لأنها فيما تعني أن الإنسان بصفته غير كامل ولا يملك حتى أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن يتأخر أو يتقدم. والتقدم يعني الرقي، والارتقاء يعني معرفة النقائض والعيوب ومن ثم التخلي عنها أو عن بعضها. وقال لا توجد أداة يستطيع الإنسان بها ممارسة كل هذا، أي التقدم عن طريق الارتقاء، إلا عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو عن بعضها إلا بالنقد. ويقول بأن يعني يضيف إلى عبارة كانط العظيمة شيئا، فيقول إن النقد سواء اتخذ شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويه أو لمجتمعه أو لأمته، إنما هو دليل قاطع على عمق وشائج الصلة والإخلاص والمحبة بين الناقد وبين ما ينقده. وفي هذا الكتاب انشغل المؤلف بضرب أمثلة من النقد الذاتي لطرائق وأساليب تفكيرنا المعاصرة، لأننا نعاني من عدة مفاهيم خاطئة وكثيرة، ويصح أن نطلق عليها مفاهيم ثقافية خاطئة. ويقول بأن ضحالة الثقافة وفقرها في واقعنا هم اللذان أديان للتشبع بهذه الأفكار الخاطئة، وأن النقد الذاتي الذي يحوي هذا الكتاب إنما هو موجه لأساليب التفكير المعاصرة على مستوى التفكير العربي وليس حتى على مستوى دولة معينة، لأن العالم العربي كله يشترك في جو ثقافي قد لا يكون متماثل تماما ولكنه شديد التشابه والاتسام بملامح ومعالم وحقائق متقاربة. لذلك عنون المؤلف الكتاب بنقد العقل العربي وليس نقد العقل المصري. من العيوب التي ذكرها المؤلف عيوب التفكير العربي المعاصر، حيث أنه وضع لها 13 فصلا. تكلم في الفصل الأول عن تقلص السماحة في تفكيرنا المعاصر، وفي الفصل الثاني عن المغالاة في مدح الذات، والفصل الثالث تحدث عن ثقافة الكلام الكبير، والفصل الرابع أسماء وهامش الموضوعية والتآكل، والفصل الخامس تحدث عن الآخرون معنا أم ضدنا، الفصل السادس عنونه بنحن وآراؤنا، والفصل السابع بالإقامة في الماضي، الفصل الثامن ضيق الصدر بالنقد، الفصل التاسع هو الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة، الفصل العاشر تحدث عن التيه الثقافي كما أسماه، الفصل الحادي عشر تكلم عن ثقافة الموظفين، الفصل الثاني عشر تحدث عن

0: تمجيد الفرد. الفصل الثالث عشر تحدث عن أو أسماه بمحليون للنخاع، وثم ختم الكتاب بخاتمة جميلة. هذا ما أحواه هذا الكتاب بين دفتيه.
1: هل نستطيع أن نعتبر المغالاة في مدح الذات كما وضع لها عنوانا أنها هي النقيض من نقد الذات؟
0: يقول بأن هذا العيب شاع في مناهج تفكير معظمنا، وهو مغالاتنا في مدح الذات وما يتصل به من قيم اجتماعية شاعت في واقعنا. فيقول بنظرة فاحصة لما يذاع في الناس من مواد إعلامية تظهر بوضوح أن وسائل الإعلام أصبحت يعني لا تخلو من مدح الذات وإطراء للإنجازات وللمزايا. وعلى المستوى الفردي يقول بأننا نمارس الشيء نفسه بصفة شبه دائمة، وإذا قارنا وسائل الإعلام الحالية بمقارنة قبل أكثر من 80 عاما يقول لك اكتشفنا أن هذه الصفة لم تكن متفشية في الماضي كما هي متفشية اليوم. وإذا قارنا هذه الصفة الشائعة عندنا بأوضاع مماثلة عالميا ولسيما في الدول المتقدمة، وجدنا أننا منفردين بهذا الكم الهائل من مدح الذات بصفة دائمة. وقد راجع المؤلف مئات الصحف والمجلات التي صدرت يعني في الأربعينيات الميلادية، فيقول اتضح لي أننا لم نكن نعرف تلك الصفة، ولكنها بدأت على استحياء يعني منذ ما يقارب ربع قرن، ومن ثم استفحلت خلال السنوات أو العقود الأخيرة. ويقول بأن معدل ازديادها في الأخير كان الأكبر والأشد ظهورا بشكل تصعب عدم تصديقه يعني. ويقول بأن كثير مما ينشر في هذا المجال يبدو بوضوح تام أنه يثير من التعجب أضعاف ما يحدثه من مصداقية، ولكن هذه الظاهرة يعني تظل أمامنا ماثلة في هذا المجال كما لا يفعله الآخرون. لماذا؟ لأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء للذات، لأنه يعالج عندنا شيئا ما. فما معنى ذلك؟ أو لماذا هذا الاتكرار شبه اليومي؟ يقول بأن المعنى الحقيقي بالغ السلبية، أو حياتنا نتهرب منها أو يعني نهرب من واقعنا ونحاول أن نبين بأننا الأفضل وبأننا الأحسن وبأننا في طريقنا إلى الرقي وإلى التقدم وما إلى ذلك دون الالتفات إلى الواقع. ويقول بأن المغالاة في مدح الذات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القيم السلبية التي شاعت في حياتنا، وأهم هذه القيم ما أسماها بالقيم، وأنا أختلف مع المؤلف، فهي ليست قيم، استطيع أن نقول صفات. أهمها انفصال الأقوال عن الأفعال، وتحولنا بدرجة ما إلى واقع خطابي كما أسماه أكثر من أن نكون واقعا عمليا. ويقول هذه ظاهرة تعم المنطقة بأسرها يعني، وتظهر بشكل مبالغ الظهور والقوة. وكذلك من أهم هذه الصفات هو ارتكاز الأحكام العامة عند كثير على منطق الحب أو الكراهية، وهذا يقود إلى الشخصانية فضلا عن الموضوعية، ثم يؤدي إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة. فيقول بأن هاتين النقطتين التي ذكرهم المؤلف بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح في طريقة تفكيرنا حتى نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مجددا مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. إذن الحب أو الكره، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. هذا يقودنا لسؤال حول الفصل الذي تحدث فيه عن الآخرين، وهل هم معنا أم ضدنا؟
1: يقول بأن هناك عناصر وأبعاد من عيوب التفكير انتشرت في الواقع بما يشبه المعادلة الكيميائية. يعني ينبثق عيب هو عجز الكثير منا عن رؤية من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا. ويقول بأن ضاعف من هذا العيب أن التاريخ المملوكي ترك أعمق الآثار في تكوين الشخصية، فقد عرف هذا الأسلوب في التفكير والحكم على الآخرين على أوسع نطاق. يقول طيلة القرون التي قبض فيها المماليك على زمام الأمور كان المجتمع يعني يرى بوضوح وكل يوم تطبيقا عمليا على أن من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا، وظهرت في مواقف كثيرة اتسمت يعني بالعنف والدموية. ويقول الأستاذ جامعي مرموق أن علم الاجتماع التاريخي يؤكد أن آثار العهد المملوكي على التفكير المصري مثلا لا تزال قوية، ورغم أن دولة المماليك انتهت في مصر بمذبحة القلعة في عام 1811 للميلاد. ويقول بأن هذه المسألة جوهرها أننا نشأنا في مناخ ثقافي عام يتسم إلى حد كبير بالشخصانية أو الذاتية مقابل الموضوعية، ويتسم أيضا بضيق الصدر بالنقد وعدم الاحترام العميق للمخالفين، وهو ما يحتم أن يرى كثير الآخرين من منظور السؤال النمطي، أهو معنا أو ضدنا. ويقول ما يزيد من تأصيل هذه الحقيقة هو من أبعاد تفكير أن كثيرا من هؤلاء قرويون جاءوا إلى المدن وهم يحملون في تكوينهم أو في عقولهم قانون تأسيس الانتماء على أرضية مشتركة في الخلفية المكانية والعائلية، لذلك تتقلص يعني الرغبة أو حتى الاختلاف أو قبول الاختلاف. بينما كانت المجتمعات الحضارية في اليابان على سبيل المثال التي انتشرت فيها أقل القليل من العمالة الصينية، عندنا لم يكن يقبلون العمالة من الخارج وإن كانت ماهرة إلى حد كبير، لأنهم لا يوجد روح الفريق التي يتمتع بها العقل العربي كروح الفريق التي يتمتعون فيها في الشرق. وقال المؤلف بأنه خلال سنوات عديدة شغل فيها الموقع التنفيذي الأول في مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، يقول كنت أرى كل يوم تقريبا كيف ينفرط عقد أي مجموعة عمل منا بفعل غياب روح الفريق والعمل الجماعي وغلبة تأسيس العلاقات على أرضية معنا أو ضدنا. ويقول في الوقت ذاته كانت مجموعات العمل التي ينتمي أفرادها إلى خلفيات أوروبية أو آسيوية تنخرط في العمل الاجتماعي دون أي تشققات في وحدة الفريق بسبب العوامل الثقافية التي تلغي أسباب الفرقة وتغلب أسباب الوحدة. ومن الضروري أنه يعني برز في هذه ظروف عامة معينة. ويقول عندما تكون قيادة وحدات العمل في يد من هو مشرب للغاية بنفس الروح معنا أو علينا بنفس العقلية، فيقول فإن قيم روح الفريق سوف تضعف وتؤدي إلى ضعف المناخ العام أو البيئة التي تجمع هؤلاء العاملين. فهذه فعلا وجدت نحن في العالم العربي لا نجيد العمل الجماعي ولا روح الفريق لتعدد الاتجاهات ولعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أحيانا، وكل إنسان يرى في نفسه قائدا. وحتى أنني أعتب على بعض البرامج التي تريد أن تعلم كيف تكون قائدا، ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم قادة. ما أفضل أن تكون مستشارا ناجحا ولا تكون قائدا فاشلا، أو أن تكون تابعا ولا أن تكون متبوعا. يجب يعني، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحتى هناك نظرة إسلامية عميقة تجاه هذا الموضوع، مثل ما أتى أبو ذر الغفاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الولاية، قال ولني يا رسول الله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك رجل ضعيف. فأنا برأيي أن القيادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه من الأخطاء التي يعني تطرق إليها المؤلف عبر عدة فصل من الفصول. إذا أردنا أن نصلح واقعنا فلنبدأ بتفكيرنا.
0: لكن لماذا تضيق صدورنا بالنقد؟ وهل هناك ما يسمى بالنقد البناء؟
1: يعني وحتى أن المؤلف في هذا الفصل يقول عمل ما يقارب 20 سنة في مؤسسة اقتصادية من أكبر 3 مؤسسات صناعية في العالم، واكتشف قدر التباين بين ما يسمى بثقافة العالم الغربي وثقافتنا في رحابة الصدر للنقد. ويقول يعني أتاح له تبوء الموقع القيادي في هذه المؤسسة رؤية أعمق لهذه الجزئية، وأن النقد يوجه للكبار بنفس توجيهه لمن هم أقل منهم أهمية وموقعا على خريطة الهرم الاجتماعي. وقال أثبتت له سنوات العمل هذه أن الهوة بين ثقافتنا وثقافتهم في الغرب شاسعة، فالنقد للأشياء وللظواهر والأفكار والأشخاص والمسلمات يعني هو معلم من معالم الثقافة التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية كما يقول. ويقول بأن النقد أداة يمكن تعلمها واكتسابها في الغرب منذ فجر وعيه وإدراكه الإنسان، فهو يتنفس هواء كما يقول يسمح بالنقد من البداية لكل ما حوله. فالصغير يتعلم أن كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص قابلة للنقد، كما يتعلم أن يمارس هذا النقد في ظل جو عام يسمح بالقبول، وكذلك بدرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذي يحدثه النقد في أجواء ثقافية أخرى. ويقول تأتي برامج التعليم لترسيخ هذا الاهتمام بالنقد، والمناخ العام بعناصره الاجتماعية والثقافية يعملون على ترسيخ الاهتمام بالنقد كأداة بناء بالغة الأهمية ووسيلة من أهم وسائل الارتقاء بالنظم والمؤسسات والأفكار والممارسات. وعلى الضفة الأخرى من النهر عندما نأتي إلى ثقافتنا، فيقول يعني واصلت النظرة العاطفية الممزوجة بالغضب تجاه النقد وتجاه نقد المسلمات والشخصيات التي تتبوأ المواقع القيادية، يعني لا تتقبل النقد على الإطلاق. وقال بأن ضيق الصدر بالنقد من المسائل التي تتغلغل في عقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر ويترسخ كأحد ملامح ثقافتنا. ثم تأتي سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة. فعندما يجتمع ضيق الصدر بالنقد مع تقلص السماحة واتسام التفكير بالشخصانية مع النظرة الضيقة للآخرين والتعصب الشديد لأمجاد ماضينا والميل الجارف لمدح الذات، فمع هذه المعالم عندما تشترك في جونا الثقافي فإن حدة ودرجة الضيق بالنقد.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن،
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: لنقل أذان صلاة الظهر.
1: لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، منعه سلام وعطاؤه سلام لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه، بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مطلع وحكاية. حكاية.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ودع لميس وداع الصارم اللاحي، إذ فنكت في فساد بعد إصلاحي. أوس بن حجر ينتهي نسبه لتميم بن مرة مع اختلاف فيه. قال أبو عمرو بن العلاء: كان أوس فحل مضر حتى نشأ النابغة وزهير فأخملا. وأوس بن حجر هو زوج أم زهير، وكان زهير راويته. وكان الأصمعي يقول: أوس أشعر من زهير. ويقول: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: كان أوس بن حجر فحل علم العرب، فلما نشأ النابغة طأطأ منه. وقيل لعمرو بن معاذ: وكان بصيرا بالشعر، من أشعر الناس؟ فقال أوس. قال ابن قتيبة: كان أوس عاقلا في شعره، كثير الوصف لمكارم الأخلاق، وهو من أوصفهم للحمر والسلاح، ولا سيما للقوس. وسبق إلى دقيق المعاني وإلى أمثال كثيرة. كان الأصمعي والمفضل الطبي وأكثر الرواة. يقولون إنه لم يبتدئ أحد من الشعراء ابتداء مرثية أحسن من مرثية أوس: أيتها النفس أجملي جزعا، إن الذي تحذرين قد وقعا. قالها في فضالة ابن كلدة، ويكنى بأبي دليجة شاعر من أعيان بني أسد، وكان يمدحه في قصائده. وكان أوس إذا جلس في مجلس قومه قال: ما لأحد علي منة أعظم من منة أبي دليجة. وذلك فيما يروى أن أوسا خرج في سفر، حتى إذا كان بأرض بني أسد جالت به ناقته فصرعت فاندقت فخذه، فبات مكانه حتى إذا أصبح غدت جوار الحي يجتنين الكمأة وغيرها من نبات الأرض، والناس في ربيع. فبينما هن كذلك، إذ أبصرن ناقة

تهو تجول وقد علق زمامها بشجرة وأبصرنه ملقى ففزعن منه وهرب. فدعا بجارية منهن فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا حليمة بنت فضالة بن كلدة، وكانت أصغرهن. فأعطاها حجراً وقال لها: اذهبي إلى أبيك فقولي إن ابن هذا يقرئك السلام. فأتته فأخبرت، فقال: يا بنية، لقد أتيت أباك بمدح طويل أو هجاء طويل. ثم احتمل هو وأهله حيث صرع، وقال: لا أتحول أبداً حتى تبرأ. ومما سار من شهر أوس في الحرب، إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. وفي الجبن قال: وليس يعاب المرء من جبن يومه، وقد عرفت منه الشجاعة بالأمس. في الحسب والنسب قال: ورثنا المجد عن آباء صدق، أسأنا في ديارهم الصنيعة، إذا الحسب الرفيع تواكلته بنات السوء أوشك أن يضيعا. وفي الذم وما قالت السوء قال:

0: لا تظهرن ذم امرئ قبل خبره، وبعد بلاء المرء فاذمم أو احمدي. وفي التأله قال: أطعنا ربنا وعصاه قوم، فذقنا طعم طاعتنا وذاقوا. وقال: تركت الخبيث لم أشارك ولم أدق، ولكن أعف الله مالي ومطعمي، فقومي وأعدائي يظنون أنني متى يحدث أمثالها أتكلمي، فإني رأيت الناس إلا أقلهم خفاف العهود يكثرون التنقلا، بني أم ذي المال الكثير يرونه، وإن كان عبدا سيد الأمر جحفلا، وهم لمقل المال أولاد علة، وإن كان محضا في العمومة مخولا، وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا، ولكن أخوك النائم ما كنت آمنا، وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا. له قصيدة حائية وصف فيها السحاب، وله قصيدة حائية هي من عيون قصائده، وعلى عادة الشعراء بدأها بذكر المحبوبة معاتبا إياها قائلا: ودع لميس وداع الصارم اللاحي، إذ فنكت في فساد بعد إصلاحي، إذ تستبيك بمسقول عوارضه، حمش لثات عذاب غير مملاحي. وقد لهوت بمثل الرئم آنسة، تصبي الحليم عروب غير مكلاحي، كأن ريقتها بعد الكرغ تبقت من ماء أصهب في الحانوت نضاحي، أو من معتقة ورهاء نشوتها، أو من أنابيب رمان وتفاحي، هبت تلوم وليست ساعة اللاحي، هل انتظرت بهذا اللوم إصباحي؟ قاتلها الله تلحاني وقد علمت أني لنفسي إفسادي وإصلاحي، إن أشرب الخمر أو أرزأ لها ثمنا، فلا محالة يوما أنني صاحي، ولا محالة من قبر بمحنية وكفن كسرات الثور والضاحي. دع العجوزين لا تسمع لقيلهما، واعمد إلى سيد في الحي جحجاحي، كان الشباب يلهينا ويعجبنا، فما وهبنا ولا بعنا بأرباحي، إني أرقت ولم تأرق معي صاحي، لمستكف بعيد النوم لواحي، قد نمت عني وبات البرق يسهرني، كما استضاء يهودي بمصباحي، يا من لبرق أبيت الليل أرقبه، في عارض كمضيء الصبح لماحي، دان مصف فويق الأرض هيدبه، يكاد يدفعه من قام بالراحي، كأن ريقه لما علا شطبا، أقراب أبلق ينفي الخيل رماحي، هبت جنوب بأعلاه ومال به، أعجاز مزن يسح الماء دلاحي، فالتج أعلاه ثم ارتج أسفله، وضاق ذرعا بحمل الماء منصاحي، كأن ما بين أعلاه وأسفله ريط منشرة أو ضوء مصباحي، ينزع جلد الحصى أجش مبترك، كأنه فاحص أو لاعب داحي، فمن بنجوته كمن بمحفله، والمستكن كمن يمشي بقرواحي، كأن فيه عشاراً جلة شرفاً شعثاً لها ميم قد همت بإرشاحي هدلاً مشافرها بحاً حناجرها تزجي مرابعها في صحصح ضاحي فأصبح الروض والقيعان ممرعة من بين مرتفق منها ومنطاحي وقد أراني أمام الحي تحملني جلذية وصلت تأياً بألواحي عيرانة كأتاني الضحل صلبها جرم السوادي رضوه بمرضاحي سقى ديار بني عوف وساكنها ودار علقمة الخير بن صباحي. شكراً لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا تريس ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية حكاية.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك
3: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس ويا هلا بكم
2: عز النهار يزين يومك عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي من شمالها لأقصى جنوبها ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها
6: أنا سعودية الهوى والهوية أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
0: إذاعة الرياض نبض الوطن
7: ديرتي حبيبتي

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب،
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: أنا بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض

مساء الخير صباح النور ما تفرق ما احلى واجمل واروع مستمعين عبر اثير اذاعه الرياض. نقول يا هلا والله بالجميع وين ما كانت وجهتكم. هذا ابراهيم المعيدي وزميلتي غاده علي من التقديم. نرحب فيكم حبايبنا مستمعينا عبر الاثير وفي برنامجكم الدائم من الاحد للخميس عز النهار. نقول يا هلا والله بكل من يرافقنا في حله وترحاله. حياكم الله ونرحب بمخرجتنا المتالقه وعد الدوسري. حياكم خليكم دائما معنا على السمع قريبين وعلى 011 40 5 3 متواصلين.

0: مساكم سعادة من جديد، نحييكم ونرحب فيكم أكيد في برنامجنا عز النهار لهذا اليوم الأربعاء أصدقائنا، الثاني من شهر سبتمبر، هاليوم الجميل العظيم، لأنه دائما يذكرنا بالنهايات الجميلة. كيف النهايات وياك إبراهيم؟
1: أنا دائما أنا عشق أحب الأربعاء، من يوم كان الويكند خميس وجمعة أحب الأربعاء، صار الويكند جمعة وسبت أحب الأربعاء، ما عاد بس الأربعاء له طعم رونق عجيب غريب لطيف كذا، يهيئك ان انت مقبل على ويكند مختلف، ويكند سعيد، بداية الإجازة الأسبوع

0: والخميس، الأربعاء دائما في مرونة مع بعض المدراء والمسؤولين وبعض الجهات، وخاصة
1: يعني إذا لك طلب حاكي مديرك يوم الأربعاء.
0: إيه لكن الأربعاء بمشي وكذا، ودي أقضي الويكند من بدري مع الأهل، بداية الأربعاء والخميس والجمعة وأجي السبت كذا عشان دوم الأحد. فالأربعاء دائما هو الأربعاء لطيف ترى علينا حنا كبشر، لطيف علينا وخفيف، ودائما أقول عيشوا الأربعاء بطعم الخميس، فيا حلو كل أربعاء. شو أخبارك؟
1: أخباري والله الحمد لله تمام. على الطاري يقولك دائما إنه الأربعاء لها شخصية غريبة، بما إحنا طرينا يوم الأربعاء نعرف إنه الأحد صعب شوي، يلا نتقبله. الاثنين بداية أسبوع تحس إنك فعلا بديتها تشتغل، الثلاثاء أنت في معمعة الحرب، الأربعاء أنت عرفت إنك خلاص بديت تعدي، بديت تقرب من المزاج الحلو ليوم الخميس. يعني تشعر فيه بأنه الحياة جميلة، وأنه بديت تتصافح مع السلام والأمور اللي تحلم فيها، اللي تحلم تقضيها طبعا في الويكند يعني. بس نرجع نقول لكم دائما أنه أيامنا جميلة وأيامنا سعيدة متى ما الإنسان كان ممتن وسعيد بالأشياء الموجودة عنده، ويتلمس هالنعمة العظيمة اللي عايش فيها أيا كان هذا اليوم، حتى لو كان يوم الأحد أو يوم السبت اللي بدينا هالأسبوع حنا نهاجمه.
0: لا السبت إذا ما تصالح معنا أعتقد أنه بتكون حرب شرسة وطاحن الفترة القادمة.
1: شو نسوي؟
0: نقدم يا أنا يا أنت يا السبت. طيب أنا جالس كذا أدردش مع نفسي، أحيانا في مواقف يا
1: لا تشرهون علي، ترى أحيانا كذا أجي ألاقي يسولف مع نفسه في الاستديو.
0: ليه؟
1: طيب مش قلت بينك وبين نفسك؟
0: بيني وبين نفسي أقول سبحان الله كثير مواقف يا غادة تخلينا، هي مش مجاملة بس ما تبي تكسر خاطر أحد، بتقول بعض الناس لا والله بجامل. طبعا أنت شفت الترحيب والاستقبال والحفاوة وكذا، بس أنت ما تبي تكسر خاطرة، ما ودك تقولي لا أنا، وهو مسترسل بكلام وش الدنيا بك. أنا صار الموقف أمس طبعا في مطعم، قال لي هلا نواف، قلت ها إيه الحمد لله إن شاء الله، وشلونك؟ ما أقدر أقوله لا، لأن شفته متحمس وحسيت إنه نواف هذا الشخص غالي عليه، فعش دور نواف أمس على نواف.
1: بناء على إيش ال؟ بناء على نواف يعني.
0: ما أدري بس إنه ما أدري وجهه شو نواف.
1: هو عرفك على إنك صديق ولا مشهور؟
0: لا لا لا، هو قال اسم ثنائي بعد، ما له علاقة لا الاسم الأول ولا الاسم الثاني طبعًا. يعني أنا إبراهيم المعيدي، قال لي نواف الحربي. كذي ما نواف حرب شلونك؟ كيف النادي؟ باقي تروح اللي في التخل... بدي يسولف شغلات ما سويتها، بس شفتها متحمس ولا بيكسر خاطرة وحرجت قدام الناس
1: كذا كثير إبراهيم.
0: والله قلت لها
1: كذا كثير يعني، واحد جاء
0: اضطريت اني اعطي جوه، قلت له والله تمام النات كويس. طب شلون اخوك حسن؟ يوم قال حسن
1: ما عندي،
0: بغى يغمى علي.
1: اي
0: قلت لها والله ما عاد ادري ايش اسوي كذا، باغتني مباغته. فاحيانا يجي واحد يدك باسم، احط طبخ لك اكله ما عجبتك واكلتها وانت تقول ما شاء الله وش هالابداع، وانت تدور اقرب مويه، شخص حكى لك نكته ما فهمتها بس انه ما ودك تقول ها وشو عيد ما ادري وشو، عشان ما تكسر خاطره. مشكله اسالك وش اللي ضحكك فيها هنا عاد. ما تدري ايش تسوي يعني، احيانا تسرح مع نفسك ها وشو.
1: اي
0: بعض الناس اي زي الحين واحد تقول انا احيانا اثني على مثل صديقه لي اقول ما شاء الله شعرك طالع جميل ولبسك وذا، تقول لها قولي ما شاء الله. تقول انا ما ادري ايش اسوي. انا طبعا انا ترى احيانا انا متيقن واعتقد انك انت اصلا قلتي ما شاء الله،
1: هي قاعده جميله، هي اصلا مو حلوه ولا شيء، عرفت؟

0: قالت قولي ما شاء الله
1: بعد
0: اي قولي ما شاء الله حسدتها.
1: ولا واحد يسلم عليك كذا بحرارة يقول معقولة نسيتني؟ معقولة ما تذكر مدرسة كذا؟ أصلا ما تعرف المدرسة وين والحي وين؟ ولا واحد أعطاك هدية غريبة جدا قلت والله هذا اللي كنت يعني مثلا يعني في شغلات. أو ركبت مع شخص وشغل لك أغنية من ذوقة قالك ها شو رايك؟ نفس وضع وعد يعني لما تقول ما شاء الله شعرك حلو.
0: أو أحد يهديك هدية ذوق يعني تبلش. تعرف أغرب هدية جتني في حياتي وش كانت عبارة عنها؟
1: عنها؟
0: تيس
1: إيه؟ تيس
0: حضرتي وما حضر واجبك قالتها لي. طبعا انا جيتها زياره للادمي هذه مو بالرياض خارج الرياض وين احلى هدي الله يعافينا ويعافيك.
1: دقيقه معلش ليش ايه؟ ليش تيس؟
0: خلني اقول لك انا جيت اصلا مستعجله بعدين تذكرت الادمي هذه ساكنه في المحافظه ذي
1: ايه؟
0: قلت ليش بعد راح حلوه اني انا يعني ازورها انه ترى تذكرتك ترك بالي يعني وكلمتها بالجوال وقلت ترى انا قريبه ان كان وقتك يسمح بس اشوفك واسلم عليك. يوم جيتها وسلمت عليه وحفا والترحيب وكذا عرفت اللي مرة تحمست لي بس أنا للأسف يعني وقتي مرة ضيق ما مداني أجلس معه. فقلت له والله أنا أعتذر منك أنا طالعة ومع الأهل يعني ما أبي أربطهم.
1: طيب
0: والله ذبيحتك ذهبة والله عرفت اللي أسلوب هذا
1: صاملة
0: صملت على العزيمة. قمت أنا طبعا اعتذرت منه وقلت والله ما أقدر أنا.
1: قلت خذ ذبيحتك معك.
0: جابت التيس وركبته معنا في السيارة. المشكلة السيارة صغيرة يعني ما هي حقت
1: ما بعد انذبحت
0: ما بعد انذبع وش زويب وذا
1: حاول ولا قوة إلا بالله. صرنا كفو. أنت وقتها وش تسوين؟ تربينا
0: أصلا كسر خاطري ما بيأذبحه عرفت اللي أوجعني كبدي عليه. لا وديته في استراحة الوالد
1: الحالة
0: إيه صرفوا فيه أنا ما عارفة
1: كلوه طريقتكم
0: أزمونا عليه الأسبوع اللي بعده.
1: يا ولكم من الله. طيب بعطونا مواقفكم. وش أغرب وش الموقف اللي فعلا وش أغرب شيء سويته عشان ما تحرج شخص؟ سواء واحد عازمك على أكل الأكل ما عجبك، واحد لك باسم، واحد استقبلك بحرارة، واحد شغلك غلقها وش رايك؟ ها الله يرضى عليك. نطلع فاصل استحالة استحى يلاك اسم الأغنية استحى يلاك نسمع أغنية نرجع يلا 011 40 5 3

عز النهار عز النهار.

0: معكم في مشوار القايلة، نقدر نسميها المشوار اللي الواحد يطلع في مثل هذا التوقيت. طبعا مشوار القايلة لأنه حر، وفي نفس الوقت في وقت الظهيرة في عز النهار، نقدر نقول نتشارك وياك مستمعنا هذا المشوار الجميل وندردش في سالوفة قالها لنا إبراهيم، تتكلم عن المجاملة في غير محلها، يعني موقف يكون محرج وتضطر أنك أنت تجامل هذا الشخص. طبعا كثير المواقف، يعني ذكرنا على سبيل المثال منها ممكن واحد يجي غلط في اسمك وهو متحمس يجي يسلم عليك، وانت احيانا تبلع السالفة وتبدأ يعني تجامل واوكي تمام، بس بعدين ممكن تلفت انتباهك انت مو الشخص اللي هو يتوقعه او يظنه، او انك تمشيها لا يعني مو مشكلة. او مثلا الطفلة تجي تقولك انا رسمتك، صارت لك إبراهيم صح؟ يجيك الطفل يقول شوف، ولا ولدك مثلا يقول شوف بابا هذا عندي ويرسمك دب هالكبر، شو تقول له؟
1: وجه كنك زيتون، الوجه صغير جسم كبير، تقول ما شاء الله
0: لا تجيدها.
1: طبعا هم اذكى اسم اللي عليهم، يعني ممكن يرد عليك يقول لك سلك لي لانهم اذكى اسم اللي عليهم، وخاصه اطفال الجيل هذا متعبين، يقول لا علمني زين ولا خاصه لما يكون ولا خاصه لما يكون معك مع اخوان دائم في صراع وصدام مع بعض، يا عمي صورهم زين فهمت علي،
0: فيجون يشهدونك انت يا الابو
1: احنا فتبلش عاد تقول لا صوره حلوه زينه، ولا واحده سلك صوره كذا بلوك حلو تقول لها،
0: ولا واحده مثلا واحد انت انا واحده ترسل مثلا صوره ولدها او طفلها وتقول لك بالله ما يشبه فلان، هو ما يشبه فلان وهو ولا مواري فلان، بس شو تقولين؟
1: ولا واحد يقول لك نكته كذا، ونكته طبعا تضحك، بس انت فجاه كذا في نص القصه صرحت ضحك، انت ما ضحكت
0: ما عاد نقدر نضحك نجامل زي اول والله، يعني اول كان الواحد يقول لنا نكته مثلا حتى لو ما تضحك انا اضحك فيك حيله ما في. طيب عموما هذا هو موضوعنا، انا سعد كثير بمشاركتكم لنا على 011 40 53. في اتصال معنا وعد؟

0: احد اعطاك هديه غريبه جدا وده يشوف الهديه عليك وكذا، وهديه مو بعاجبتك او ممكن تحس انها اوفر، يعني زي مثلا في شيء يمكن ما يناسب الشباب،
1: ويجي يسالك وش صار على هديتي، ليه ما لبستها، ليه ما استخدمتها، يبي يشوف عليك.
0: يا الله تكون ان شاء الله بنلبسها، بس خلها انت هديتني خلاص فكنا مشارك فينا عاد تكسر خاطره. والله مشكله، يعني مشكله الموضوع شوي يعني.
1: او شخص يغني مثلا وصوته مو حلو
0: بس غالي عليك،
1: غالي عليك ايش تقول له؟
0: الله الله الله. لا بتقول لها انت يعني لو شدت حلك شوي ان شاء الله نشوفك في موسم الرياض ان شاء الله الجاي.
1: عرب قتالن
0: يعني يعني معلش انت لازم انت هنا يجي اسلوب الطرح شلون تتعامل مع هالمواقف، لان بعضهم ترى لدرجة أنا مرة صار لي موقف والله ما أنساه. على طاري الصوت الحلو، دق علي واحد، أنا كان عندي استوديو صوت كذا سجل أعمال وأغاني وزفات وكذا، طبعا بعته عشان ما يقولون إبراهيم نبي زفة نبي كذا. أزعجني واحد، طبعا واحد يعني أنا كاسر خاطري، وإذنه يعني مو سماعة، سماعة يعني في مجال الفن إنها تسمع الطرب، تسمع الفن والأداء والأصوات الجميلة وتميز، بس ظاهر انه يعز شخص ما عزه ما يعلم بالله، وواعده قال ترى عملك عندي والاستوديو جاهز. هذا الشخص اللي يقول ذا الكلام يمون علي طبعا. طيب. الشخص الطرف الثالث اللي صاحب الصوت اللي في نظره حلو ما اعرفه،
1: اي
0: ودق علي من شهر، ابراهيم اسمع ايش فيه، قال جبت لك واحد تستفيد منه وبيكسر الدنيا وبتشتغل مع اعمال وزفات وشيلات ومهرجانات واوبريتات. والله الساعة المباركة عندك. طيب. مقاطع تسلياف صوتية نعملة. قال لا لا لا لو برسلك بتظلمه، خلنا نجيك الاستوديو. والله الساعة المباركة. جاني
1: تمام،
0: جاني الشخص هذا وده. طبعا أنا هذا ما عاد أثق فيه، ففي ناس سبحان الله ما أدري هو يسمع شيء أن ما نسمعه. إذن فيه مشاكل، لأن أنا قلت له بعدين، قلت له بعد فترة قلت له لازم تراجع أنف وإذن حنجرة، لان انت قاعد تظلم الولد وقاعد جامله. ولا وانا ماني بمقيم الاصوات، بس صوته مو بحلو، يعني انا ماني فنان بس اعرف الصوت الحلو.
1: طيب شلون تصرف؟
0: جاء الاستوديو قال هلا ابو فلان نسمع شيء، سمع ابراهيم، قال لي عادي. طبعا 3 دقائق نحنحه مع كحه شوي، عرفت الحركه ذي؟
1: تمام.
0: قلت ابد، بيعطيني مجس هذا بيعدم الدنيا وبيطلع لي على مقام العجم على مقام الرس وكذا. قال قلبي لي، قلت انا ايه ايه بالله وش رايك؟ قلت له والله ما علي.
1: جتك صدمه؟
0: صدمه، وانا ضاق صدري وما ادري هو قلت له فلان انت جايب كاميرات؟ ما

0: قلب ذا شيك من جد والله جماع إنه صادق وإنه صامل وإنه قلت طيب دقيقة بس خلنا نشوف المهندس فاضي ولا مشغول. وجي عند المهندس قلت له تكفى قل مشغول
1: انشغل باللي هو
0: انشغل بأي شيء. قلت له والله مشغول. هذا قال لا إبراهيم تكفى الرجال يلا يفضى وعنده أعمال وعنده تسجيلات وعنده مشاركات وعنده حفلات. قلت تكفى فارق شلون تبي حلال انت لا انت قاعد تكذب عليه انت قاعد تدهوره وتضيعه صوته مو بحلو لازم يتدرب لازم يشتغل على نفسه لازم والله العظيم انا ماني مقيم بس حرام عليك اللي قاعد تسوي فيه حرام معطيك فلوسه في شيء ما ادري عنه والله قلت له كذا شو يعني مو لهالدرجه
1: طب الثاني يمكن فعلا عاجبه الصوت
0: حلو سؤالك ترى احيانا في ناس تقتنع بشيء
1: إيه؟
0: هي قناعه في فعلا. نفسها بس
1: انه خاصه في الاصوات ترى طب
0: المؤمن المؤمن مراه اخي المؤمن يا اخي يخطوبي زين شماغي زين عقالي زين يا اخي بس يا اخي بس وش المشكله يعني
1: طيب
0: مو بعدم ثقه
1: اذنه يعني ذوقيته مختلفه تماما يمكن عن ذوقيتك ممكن فعلا هو صوته حلو حسب معاييره هو
0: ناخذ مداخله
1: متاكد صراحه خاف انك ظلمته
0: والله لا ما ظلم احد لكن ناخذ مداخله ما في مشكله
1: يعني مثلا على سبيل المثال في مغنيه صوتها بالنسبه لي مزعج مزعج طيب. الناس يحبون صوتها
0: اكني عرفتها
1: عرفتها دائما اقول لا تشغلونها
0: لا مبتها والله مبتها فأعطونا وشغله بشيء سويته عشان ما تحرج الشخص اللي قدامك طبعا انا جاملته والله في البدايه قلت له والله معلش يعني حلو صوته بس يعني لو يتدرب شوي يمسك التون شوي يعني انا طبعا اعرف شوي في المجال الصوتي كذا ها منه بس وابد
1: شوف ابراهيم طبعا تعرف هذه القصه
0: لا للامانه نعم. والله عشان ما اظلمها بس الحقيقه يعني يمكن يسمع بس ما ادري هل هذا جزء من الموضوع ما ادري والله
1: لا لا ما اتوقع اكيد الموضوع له يعني ترتيب مختلف وتراكمات مساله الخساره بس عموما ترى في سؤال مهم ابراهيم يعني من خلال حديثنا متى يكون المجامله او تكون مجامله ذوق يعني متى المجامله هنا مطلوبه ومتى تتحول هذه المجامله الى كذبه او خداع وهل فعلا معلك من الحوادث اللي قاعده تصير هل فعلا الصراحه دائما افضل من كسر خاطر الناس ولا لا
0: والله شوف اذا الموضوع زي انا واحد قابلني ناداني باسم مو باسمي بس شفت استقباله حلو وقاعد يجيب لي ذكريات ما مرت علي وجاب لي حي ما سكنت فيه بس شفت ردة فعله واللي قالك انت خوالك فلان الفلاني احيانا الناس تفاجئ قدام الناس وهو مبتسم ايه هو مبتسم ويعرفك هو شايفك بس ومالي يعني وجهك مالي عيونه بس ما تقدر تقول ايه فلان والله مره رجعت قلت له قال لي طيب وش صار على فلان فلاني
1: وش صار عليه طيب
0: قلت والله دخل والله رميته كذا قلت الظاهر دخل عسكريه قال تخرج ان شاء الله هذا اللي صامل
1: ما
0: قلت لا لاني انا ما راح ارجع للمكان
1: ما ادري صراحه
0: ما تعدونه كذبه ولا مجامله ولا
1: لا شوف في حالة ابراهيم غلط ايه
0: جاب لي شاي
1: انت المفروض انك تسلم عليه وعادي بحفاوه بس بعدين لازم تلفت انتباهك ترى غلطان انت في الشخص الحين عرف انك انت فلان اللي هو حاطه في باله وقابلك وما اعرف ايه غلط
0: ما ادري بس ان
1: لهالدرجه انت طيب
0: مو بطيبه ما حبيت اكسر خاطره والله يا غاده شفته متحمس قلت خله
1: لا تكسره في البدايات بس بعدين علمه
0: والله شان شيل والله استقبلني احلى استقبال وكذا فقلت الله يخلينا فلان هذا اللي ما عارفه واللي يرى انه انا هذا الشخص يعني فاضطريت اني اجامله يعني
1: شوفي هو صراحه احنا شعب يمكن مجامل والمجامله عندنا تعبر عن لطف على سبيل المثال وحده من الوحدات في يوم من الايام كنا في اجتماع عمل طبعا ما هو هنا في مكان يعني بشغل خاص فهذه الوحدة أنا كان لي تعاملات معها سابقة لكن قطعت التعاملات ما كانت تجوز لكثير المهم لقيتها فجأة في اجتماع كنا مجتمعين خلص الاجتماع وصرنا ندردش كمجموعة مع بعض فكانت جالسة على أساس أنه جلسة تعارف فوحدة سألتها قالت لها أنتوا قال لكم فلان في البيت الفلاني عشتوا في حي فلان قالت لا إحنا عايشين كنا في طبعا أنا عارفة تاريخها عارفة هي وين كانت عايشة وعارفة حياتها وعارفة كل شيء فعطت معلومات غلط انا ساكته طبعا
0: طب اللي قالت السالفه واقعي
1: اللي صاحبه السالفه نفسها
0: لا

0: اللي قالت له انت ترجعين كذا وبيتكم كذا كان صح؟
1: لا.
0: طب عادي طب يعني لا هي صح ولا هي دي صح يعني؟
1: ولا واحده فيهم. هذه مشبهه.
0: مشبهه؟
1: اي. وأنها تقولها انا قد سمعت يعني كذا. والثانيه تبي تعلمها مثلا انه تبي تظللها يعني انه
0: وانت صابره ومتحمله.
1: وانا صابره ومتحمله.
0: والله ما تدخلت في الموضوع. تحرجينهم كلهم بصراحه على فكره، وتحرجين هذا صديقتك يعني، بس انت ذاك صدقك لان ليش تكذب صح؟
1: اي.
0: والله ما الومك. صح صادق. هذه زي اللي يقول سالفه
1: فلان اريك تساعدني في مبلغ مادي، واللي توص او اعطاني رقمك هو فلان. فلان هذا ما يدري على السالفه اصلا. هذاك ينحرج من فلان. ف
0: طب خلينا طب انت وش سويتي وقتها موضوع السالفه اللي قالت انت فلانه ترجعون هنا وبيتهم هنا؟
1: ايه.
0: انا ما اهتميت
1: لانه بكره تنكشف يا جميل. خذيتها من المبدا.
0: يا حبك المشاكل انت.
1: لا انا ما سويت شيء. اقول لك انا سكت.
0: لا لا لا انت
1: بس انا عارفه ما في شيء، ما في جريمه مكتمله الاركان، كل شيء مصيره يعرف.
0: يا اخي انت ليش تحبين تعيشين دور المحقق وكونان
1: ما كان عندي موهبه الظاهر.
0: انت انت انت انت, انت من الناس اللي يستمتعون لما تشوفين واحد يعني
1: يقع
0: في
1: شر اعماله جدا. اوف
0: ادي عليك.
1: اوكي. طيب اتصال ما نبي.
0: طب خلينا نشوف شلون تعامل الناس والمستمعين مع هالمواقف يعني. مشوا الليله سلكوا 011 40 5 3. معنا فلوى. اهلين فلوى.
2: هلا والله.
0: طولنا عليك بس اني انا معلش اسف والله.
2: لا عادي والله مستمتعين.
0: الله يرضى عليك فلوى. من وين تكلمينا؟
2: الرياض.
0: من الرياض. شلونك طيبه؟
2: والله الحمد لله.
0: وشلونكم انتم؟ والله الحمد لله. بسألك سمعت سؤالنا يا فلوى، شلون تعاملتي؟
2: ايه على المجاملات.
0: لا مو مجاملة بس يعني انت مو مضطرة تجاملين، بس فاجأك احد اغرب شيء سويتيه عشان ما تحرجين شخص قدامك يعني. واحد او واحدة جابت لك مثلا هدية مستحيل تلبسينها، بس هي مضطرة لك تقول أنا جبتها من الديرة فلانية وكلفتني كذا وشحن وكذا. واحدة عازمتك ومحطة ملح في الأكل ومتكلفة وتعبانة وتطبخ من قبل يومين. فهمتي علي؟
2: إيه.
0: أنا أقصد وش التصرف اللي سويتيه عشان تمشيني الليلة بس؟
2: والله قد مرة جتني هدية صدق صورة يعني، والصدق ما تلبس أبد.
0: طيب
2: ويا وتسألني متى تلبسينها، وين ذا الصورة، وين صجت أهلي معي.
0: طيب
2: جايو يوم جيت أشوفه.
0: طب وش ممكن أسوي لو يعني معلش هذه تصنع منك شخص واضح وصريح ولا بتمشي؟
2: لا صراحة والله أنا أجامل الناس قد ما أقدر.
0: ما في الكل بيجامل يعني، فلان بيجامل
2: بس يعني. بعض الأشياء يعني على قولتكم أنه مثلا زي صوت واحد يغني شين يعني، نجينا للصدق إذا أنه صدق شين فكل الناس تتفق أنه شين، صعب الواحد يجامل.
0: لا لا في أشخاص يسمعون شيء إحنا ما نسمعه يعني، من غلاء من محبة من صداقة من أخوة.
1: لا مو مستحيل يا فلوى، في فنانين مو الحين صديقاتك عندهم فنانين مثلا مفضلين غير الفنانين اللي انت تشوفينهم يستحقوا انهم يكونوا افضل.
2: الا صح ممكن
1: بس انه عاد الشين شين على قولتك يعني، اذا فعلا فعلا كل العالم اتفقت او نسبه كبيره اتفقت ان الصوت غير جيد هنا معناته فعلا.
0: لا لا لا
1: بس ابراهيم يقاتل النجاح.
0: انا ما قاتل النجاح.
1: يغار من الناس اللي تنجح. لا لا لا
0: لا.
1: عرفتي
0: لا لا لا
1: هو كان وده يصير ترى وده كان يصير مطرب بس ما اقنعهم انك انت ما تصلح تكون مطرب.
0: لا بتشوفين عمل جاي.
1: شفتي
0: غريبا
2: متى بينزل طيب الالبوم عشان ما نسمع؟
0: لا سنجل طال عمرك.
1: سنجل بعد من زود الثقه
0: على اثير اذاعه الرياض. طب اسمعي فلوى، بتضطرين تجاملين ولا بتصارحين الفتره القادمه بس عشان ما تقعين في شر اعمالك؟ بس
2: أصلاً أجامل.

0: أي أحد ممكن يحرجك في شغلة؟
1: لا والله صدق إذا أنا يعزني صدق أجامل، بس إذا أقدر أمول لا بحكي الصدق.
0: زي معلش آسف على الكلمة ذي، بس المؤتر السؤال ذا جريء مرة. زي مثلا مديرك، يعني أعرف بعض النساء ما يصافحون، هلا فلو كيف حالك، ومديرك ويرفع يده كمصافحة، وش بتسوين وقتها؟
2: إبراهيم
1: إذا صافحني لا ما راح صدق، ما راح أمد.
0: أنا أقولك في ناس تستحي تنحرج،
2: هذه قيم ومبادئ يعني أكيد طبعاً.
0: في ناس تقول لا والله بسلم بس عشان ما مدير ينزل علي مثلاً.
2: لا في حركة لطيفة ألطف من كذا.
0: وشو؟
2: يعني ترفع يدهن شكراً.
0: أنا أقولك بس في ناس في وقتها ترى أحياناً ترى القرار صعب تتخذه في ثواني، فهمت علي؟ الموقف الحاضر وش قرارك؟
2: هذا حسن تصرف، يعني ردة الفعل الصحيحة.
0: في ناس تقول تقول تاكلت نفسها لو سويت ليش تعملت يا ربي، فهمت علي؟
1: هو عين انت صادق ان احيانا الواحد يتوتر ويمد، بس خلاص ما دام مديت وسلمت ما راح اتفسف بعدين لحظه وقتها جات ثاني
0: على العموم فلوى.
1: هذا المتعارف عليه ان كل احد لو يحط بعقله دائما ذا الموقف انه لو بيسلم علي وش بسوي، فبرفع يدي واقول له اهلا وسهلا شكرا، يعني بيفهمه هو.
0: المواقف كثيره لكن انا شلون اتعامل معها، بس عشان في ناس تقول خله يتعلم. وش تضحك ذي في الوقت؟
1: طب انت لو مديرتك سلمت
0: بس سلم عليها.
2: شكرا فلوى، يعطيك العافية.
0: يلا شكرا فلوى.
2: شكرا لك. معنا بندر. حياك الله بندر، هلا وسهلا.
3: الله يحييك. حقيقة مواقف كثيرة يعني الإنسان انحط فيها ويعني حاس انه انحرق لكنه يبغى يعني يطلع من الموقف بأقل خسائر. يعني انا في موقف انا كل ما اتذكر بصراحه يعني كذا بين اللي انا مثلا يعني بين حلم وعلم، يعني احيانا كذا اقول ليش سويت كذا واحيانا اقول لا.
2: زي ايش يعني بندر، شو اللي مر عليك؟
3: انا اقول لك اللي مر علي، اختلفت انا وزوجتي سابقا على ولد من اولادي في حضانه، هي تبغاه وانا ابغاه، كلنا احنا يعني مثل شد الحبل. فانا طبعا ما ابغى يعني اشوف ما ابغى اقابلها يعني في الـ في الـ في الجلسات، فوكلت محامي. وهي نفس الشيء وكلت محامي. طبعا لما وكلت محامي انا صراحه انصدمت يعني، فكلمت المحامي اللي هي وكلته قلت له كم اتعابك؟ قالت اتعابي كذا كذا يعني لفلانه طبعا اللي هي زوجتي، فطبعا خلاص اتصلنا احنا، فانا حولت لها المبلغ اللي اصلا هي دفعته. لا يعني المبلغ اللي نعم احسنتي. ففي الاخير طبعا هي كسبت القضيه. فانا احيانا سبحان الله قاعد افكر اقول يعني انا يعني ممكن انا اكون غلطان، ممكن اكون صح، يعني احيانا انظر لها نظره انه يعني ان هذه كانت يوم من الايام كانت زوجتي، واحيانا اقول ليش انا يعني دفعت نفسي هذا المبلغ،
2: ليش بادرت يعني ودفعت للمحامي وهي موكلتها ضدك. هذا ينم عن طيب اصلك زين بندر، ولا تندم على معروف تسويه، ولا تندم، وتلقاها الحين تاكل بعمرها عقب موقفك هذا. يعني تبي تقول في نفسها يا لكرم هذا الرجل ومروته معي.
3: والله ما ادري لكن عاد هذا اللي صار.
0: يا حبيبي بندر، يا طيب الله يعوضك والله انك جميل
2: بندر، انما نهايات اخلاق، وانت كنت في قمه الاخلاق يا بندر، لا تندم.
0: يا حبيبي يا بندر
3: الله يحفظك. شكرا
2: لك.
0: تخيل واحد يعني من طيب اصل او يعني يروح يدفع اتعاب محامي خصمه،
2: اي
0: ليش؟ عشان العشره اللي بينهم.
2: شوف انا بقول لك شيء صراحه،
0: الاخير تكسب القضيه هي على حساب نفسه.
2: نقدر كثير الرجل اللي يحترم يعني خصمه، فيما لو كانت امراه لما يكون القوه كلها بيده، لكن تجي النهايه ويعطيها مكانه ويحترمها ويقدرها.
0: اي بس يعني انا كنت بقول بندر، هي تدري انك دفعت المبلغ ذا؟
2: والله إيه تدري، اكيد انها تدري، اكيد محاميه بلغ.
0: مو تتغير كثير من القوانين القضيه يعني، خلاص يعني معلش موقف انساني والله، تنتهي كل البروتوكولات القضيه وكذا. خل زوجته تدق عشان نتفاهم، والله لازم يصير محضر خير والله.
2: وبعدين اذا يعني انفصلتوا خلاص يعني كارهين بعض، كارهين ترى بينكم اولاد.
0: هو قوله
2: انا استغرب من الناس اللي
0: اليوم مليان ام عيالي،
2: من الناس اللي تنفصل وما يصير بينهم تواصل بعد كذا من اجل ابنائهم.
0: والله مشكله.
2: هذا سبب الشقاق وسبب بعد الأبناء عن الآباء والأمهات.
0: صح.
2: ما ودي أعطي محاضرة. ناخذ اتصال. سهام.
4: هاي شباب.
2: حي الله سهام.
0: أنا والله سهام شلونك؟
2: شقردية والله.
4: أول شيء بعلق على بندر والله إنه كفو ونعم الرجل، لأنه قلة من الرجال اللي بيسوي كذا. يعني أنا تجارب مع أخواتي فانتي، فعشان كذا بقول إنه مرة كفو.
0: إيه بس هو يراهن يقول أنا جاملت ولا سويت، بس هو يقول فيني صراع بيني بنفسي إنه يوم الأيام كانت زوجتي. يعني
2: يا أخي كبر في عين نظرنا حين وحنا ما لنا علاقة، شلون زوجته؟
0: يا الله صح أتفق معك. أرفع لك العقال يا غادة.
2: أرفع لي السماعات.
0: يلا سهام.
4: موضوع إبراهيم قلت للبنت قبل شوي حق لو جاء مديرك صار.
0: لا لا لا لا مو موضوع تتوهقين أنت بعد، الله يرضى عليك.
4: بالله مو ده الموضوع اللي صار لي دحين بشيء عشان.
0: لا لا موضوع وش أغرب شيء سويتيه عشان ما تحرجين شخص مثلاً. واحد قال لك اسم غلط، واحد استقبلتك بحرارة وقالت لك هلا فلانة هلا سارة، أنت اسمك سهام، وبدأ تسترسل بكلام أنت ما تدري عن القصة، بس إنها تشوفين الحب في عيونها والشوق والغلا. واحدة أعطتك هدية، بس هدية مو بزينة، بس أجبرتك تلبسينها أكلة يعني ما مو بعجبتك، بس هي قاعدة يومين تشتغل على الأكلة وعازمتك أنت بالذات.
4: أنت إلا البطل صراحة ما تعمل، أما بقى شيء جامل.
0: إيه يعني وش سويتي بعد هالموقف؟ هل جاملتي؟ هل قلت والله مشيتيها؟ أحرجتي الطرف الآخر؟ وش سويتي؟
4: لا مواقف زي كذا لا طبعا أجامل فيها أكيد. موقف إنها مثلا غلطت باسمي عادي، موقف إنها جابت لي هدية بسيطة أكيد إنه أنا.
0: طب أحيانا ممكن تقولك فلانة تقول لا لو سمحتي أنا مو بفلانة، ممكن هنا تصير إشكالية، يمكن تاخذ منك موقف يعني بعد.
4: ايوه لو انا غلطت وهي ردت علي بدل الاسلوب لا باكلها، لانه من جد غلطت ايش فيه، ويعني اذا قلت اسمك غلط يعني ما اشكاليه ابدا.
0: لا بس انت عصبيه سهام والله عصبيه. يعني واحده مشتاقه لك، سلمت عليك، اخطت باسمك، بس انت خليتها تسترسل يعني، وكلامها جميل وكان حولك ناس. هل بتصححي لها في الوقت ولا بتمشينها؟
4: لا طبعا بصحح لها، بس بقول لك لو انا اللي غلطت وهي تهجمت علي انه ايش فيك ترى قلت لي كذا باسلوب مو حلو، برد عليها انه ايش في ترى لخبطت الاسم، بس انا سهام لو صار معايا.
2: انت شرانيه
0: يا سهام دي
2: والله.
0: سهام
4: لبيه
0: والله. شوف بقول لك شغله، وش فطوركم؟
4: وش
0: فطورك وشو؟
4: والله ولا شيء، قهوه.
0: صادقه؟
4: اي والله.
0: بالعافيه. لا يعني انا ما ادري، بس انا اقصد يعني واحد احرجك يعني اقد احرجها مثلا يعني بدون قصدي يعني، فهمتي؟
4: لا ما احرجها، انا بقول لك يا ابراهيم افهمني، غادة فهميني، احنا بنات نفهم بعض.
2: قولي وعليك تفضلي.
4: لو صار معايا ده الموقف انا ما احرج الشخص، بالعكس اصحح له، بس انا بالمقابل وصار انه انا لخبطت والشخص هذاك ما صار يعني يتهجم علي انه ايش فيك ترى انت كم مره غلطت في اسمي باسلوب مو حلو، لا برد عليه انه ايش في ترى الواحد عادي يغلط بالاسم، لكن انا سامو عادي اصحح في الاسم، لاني اعرف انه ممكن اكيد لخبطت، عادي تصير مع الانسان، عادي ما فيها
2: شيء يصير يحصل فعلا، بس انه شلون الواحد يصحح المعلومه للطرف الاخر. بس يعني في واحد يقول زي ابراهيم مثلا حنين جدا جدا، يقول لا والله انا راح اجامل خليه يغلط باسمي عادي، وش المشكله؟
4: لا لا عادي، انا بقول له حبيبتي ترى اسمي سهام، ركزي فوكس بيبي.
2: اوكي
0: شكرا
2: سهام. شكرا سهام، يعطيك العافيه.
4: باي
0: باي. بنطلع فاصل. ها
2: لا في ام محمد اتصال.
0: ام محمد طبعا اذنك انا بس.
2: حي الله ام محمد. عليكم السلام.
0: على اذنكم. ها
5: كيف الحال شو اخبارك؟
2: يسلم حالك، اهلا وسهلا. مين حاش ابراهيم؟
5: ادري انا كيف،
0: انا راحته. انت متى ما تبين تدقين على كيفك البرنامج، واذا ما تبين تدقين ما تدقين.
5: ايه
2: تقول لك ايه
0: وش الاجابه؟ السفينه طبعا ذا لغز.
5: اخباركم؟
2: احنا تمام. وينك يا ام محمد؟ ما تشتركين معنا في التحديات؟
0: سويت لي اذاعه ثانيه.
5: بعضها ما تعجبني.
2: قولي انك ما تقدرين تفوزين وبس، ليش اللي ما تعجبك؟
5: لا بس يعني تصير كذا والله
0: فيها غلقه.
5: لا
2: خلاص اقترحي مسابقه ولعبك اياها.
0: مسابقه فيها غلقه؟
5: كيف؟
0: مسابقة فيها غلقة؟
5: لا ما فيها غلقة، بس ما
0: مو بجوك
5: يعني تقول
0: يا اخي. ما ادري من اللي غيرك انت، اي في اذاعه غيرتك شيء علمينا ترى اذا في احراج.
5: ايش
0: في اذاعه غيرتك علينا؟
5: لا والله.
0: طب تصيرين معده للبرنامج تختارين فقرات ممكن. البرنامج على كيفك
5: ممكن
0: جد اتكلم انا. طيب لو انت معده البرنامج ومعك ساعتين وايش ممكن الفقرات تكون يا ام محمد؟
5: ما ادري
0: انت ايش تبين. طيب انت ليش داقه؟
5: ايش؟
0: لا خلاص اوكي تفضلي غاده.
5: داقه سلم.
0: طب انا اسالك لو انت مسؤوله عن البرنامج وايش ممكن تخلين فقرات البرنامج؟
5: بخليها طبخ ونفخ وسوالف.
2: الله الله الشيف ابراهيم والشيف غاده
5: بس
0: طال عليك.
5: احسن احسن طباخه وطباخ.
0: الله يسعدك ام محمد ووفقك وخلينا نسمع صوتك. طيب ام محمد
2: شكرا لك. ام محمد يعطيك العافيه.
0: ناخذ فاصل ولا معنا اتصال؟ ناخذ اغنيه.
2: طيب نروح لترند اليوم. اليوم في ترند ابراهيم. طبعا احنا ناخذ فاصل يا وعد جاز الفاصل. ترند اليوم اصدقائي طالع بمنصتك صراحه ترند مره جميل وحنا على مشارف نهايات اسبوع. ترند اليوم يتكلم عن مكان يسلي خاطرك وتعالوا عاد شوفوا الناس شلون تشارك بهالترند. وش المكان اللي يسلي خاطرك يا ابراهيم؟ وش المكان اللي يسلي خاطرك؟
0: المكان اللي يسلي خاطري والله ممر السعاده.
2: اوف
0: هذا ترند اليوم ناخذه في الحلقه.
2: ترند اليوم مكان بيسلي خاطرك. طبعا انا قريت تعليقات الناس على هذا الترند لكن ان شاء الله حيكون لنا وقفه معاه ونستقبل اكيد اتصالاتكم وتقولونا وش المكان اللي يسلي خاطركم فعلا تستانسون فيه. 011 40 53

عز النهار عز النهار.

0: حياكم الله من جديد يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا عبر الأثير ومتوجهين للساعة الثانية في عز النهار. وتكلمنا عن الإحراج والمجاملة، بس كانت مشاركات جميلة. لكن نطلع على الترند اللي قالتها غادة، اللي هو موضوع
1: المكان، والمكان اللي يسلي خاطرنا فعلا. طبعا ليش دايما نتكلم عن المكان؟
0: ليش نقول مكان؟
1: مكان، لأنه مكان،
0: مكان يسليك؟
1: إيه، مكان يسلي خاطرك. مجرد مو تكون موجود خاطر في هذا المكان تنبسط وتستانس. زي مثلا واحد قال من الأصدقاء، قال البر، البرية هي أكثر مكان يسلي خاطره. في اللي قال ممر السعادة، في اللي قال المكان اللي يسلي خاطره هذا ويحب إن هو يكون في عزلة عن البشر، مصور غابة كذا، توقعني غابة رغدان. المكان اللي يسلي خاطري المكان اللي تنوجد فيه أمي، زي كذا يعني، عرفت اللي
0: وعلى فكرة يعني إذا كان هالمكان يسليك يا متابعنا ومستمعنا ومشاهدنا كل اللي يتابعونا، عطنا وش التفاصيل اللي تشوفها أنتها جميلة وتكون سبب في سعادتك في اللحظة اللي أنت عايشها ومستمتع فيها. في ناس سبحان الله في ثواني، زي ممر، لما أقولك ممر السعادة ترى المشي فيه ثواني، لكن سبحان الله في نشوة أو صح.
1: أحب أدخل بعد النداء الأخير عشان أمشي بالحالي.
0: أم العروس ولا وشو؟ طيب، ف يعني في وش المكان اللي يسليك؟ في ناس تقول ممر السعادة، في ناس تقول الطائرة، في ناس تقول الغابة، المناطق الساحلية، في ناس تقول البحر، في ناس تقول الجبال.
1: حاليا خاطري ببحر،
0: إيه،
1: وخاطري بالشب كذا، تجلس به وسوالف وضحك وصوت المطر، وجدتي تسولف لنا عن الله. قديم الزمان
0: كان مكان،
1: كان مكان.
0: على طار الشبة يقول يعني أهل حايل والشمال،
1: الشبة
0: بس يقولون أيه؟ يقولون يعني الشبة بعد 7 أيام 8 أيام من باب الاستمتاع، مو بس إنه برد، بس إنه بعد 20 يوم لا للتدفئة يعني.
1: إيه، بس استل يعني مسماها أيه؟ حتى بالصيف ترى، المهم إن هي جمعة، زي الجمعة
0: الشبة.
1: إيه، عموما أصدقائنا زي ما قلنا، المكان أحيانا ترى ما هو بس أنه مكان، مجرد مكان، يمكن هذا المكان يأثر على حواسنا، مرتبط بصناعة حالة نفسية كذا جميلة. يعني ما هو مجرد مكان تقعد فيه لكسر الروتين، وأحيانا المكان هذا ارتبط فيه لأن في ناس يذكرونك بهالمكان. شارع بيتكم القديم،
0: الله، سبحان الله. تدرين في ناس يعني إلى الآن، يعني شفت صورة منتشرة الكرسي في أحد الأحياء القديمة لأب كبير في السن، طبعا عياله ما شالوا كرسي ولا أهل الحي، حاطة في زاوية في ركن الحي. يقول هذا الشايب له 40 إلى 50 سنة ويقعد في المكان
1: من يوم أنه شباب،
0: من يوم هو شباب. يقول سبحان الله يستمتع. طبعا الفيو على 3 شوارع، ما شلون فهمتي قصدي؟ فيشوف المارة ويشوف اللي راح الدكان واللي راح الخياط واللي طالع، وكل المناسبات اللي عاشها هذا الحي كان حاضر هذا الشايب الله يرحمه. فمخلي الكرسي لدرجة انه خاف الكرسي ينسرق، فسلسلوه من تحت، قفلوا على الكرسي وكذا. ليش؟
1: الشايب ما زال موجود؟
0: لا، توفى الشايب
1: الله يرحمه.
0: فبس اقول لك يعني هذا مثال انه هذا المكان يسليه لدرجة أنه ما يروح مناسبات ولا أحد يجي يقول أنا أجي هنا. يعني اللي عرفه أنه عياله يجيبوا له الشاهي والقهوة في نفس المكان. إيه، والمكان ما يتسع لشخص واحد طبعا، يعني هو على زاوية.
1: هذا مرصاد، ذا يرصد الرايح والجاي.
0: قصدك
1: الميكانكس،
0: حصل ديون ذا حق الحي
1: نفس الميكانكس.
0: لا مستمتعوا. طيب، احنا نذكركم متابعينا ومستمعينا وش المكان اللي يسليك. شاركونا على 011 40 5 3، واعطونا مشاركاتكم عبر الاثير في اثير اذاعه الرياض. انا ودي اقول يا جماعه، ترددنا في الرياض 91 FM، اعرف ترددنا عشان تبي تسمعنا في السياره عن طريق منصه جوجل ولا اي منصه في السوشيال ميديا، اكتب تردد اذاعه الرياض في مكانك. وين مكانك؟ اكتب طبعا تردد نفس المكان، والله العظيم نفس المكان. هلا والله أسمر، حياك الله، يا هلا والله بالجميع. طيب، فنبيكم تشاركونا. عبد الله معنا، مساء الخير عبد الله.
2: مساء النور، بدري توكم.
0: ما ندري يا شيخ، من كثر ما ادري صرت ما ادري، معليش عبد الله، اسف. طال عمرك
2: توقين حنا لاجات، ترى القلوب شو واحد
0: يا بعد قلبي. شلونك، شد نيابك حبيبي؟
2: والله بخير الحمد لله.
0: عبد الله، وش المكان اللي يسلي عبد الله؟ وين؟
2: والله اكثر شيء عندي البحر.
0: عطنا كذا، شوف انا يعني، انا لو مكانك عبد الله، انا ما ابيك تقلدني، بس لو انا مكانك او انا متصل بقول الله يا إبراهيم، أنا المكان البحر والجلسة، عطنا الشعور، عطنا الوصف الجميل، ووقت الغروب لما يجي كذا وقهوة، فهمت علي؟
1: أول شيء أنت وين مكانك عبد الله؟
0: في البر.
2: أنا في الرياض.
1: في الرياض في عز القايلة وماسكن زحمة، ويبيك تتخيل الشعور.
2: أنا شعوري
0: أبي أستمتع.
2: ها؟ باخذ غدا وبروح البيت، هذا شعوري.
1: واحد بخاري؟
2: إي نعم.
1: بالعكس.
0: وشق السفرة وقرب الصيف. شكرا عبد الله، يعطيك العافية.
2: هلا والله.
1: شكرا لك
0: فاطمة. معنا فاطمة، مساء الخير.
3: أيوة مساء الأنوار، أهلين.
0: كيف حالك يا فاطمة، طيبة؟
3: والله تمام الحمد لله، كيفكم أنتم؟
0: والله تمام.
1: حنا تمام، يعطيك العافية، طالع من الدوام.
3: الله يعافيكم. أيوة والله، لا في السيارة، وأنا بالدوام الحين أصلا.
1: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
0: أنت من وين من فاطمة؟ من الرياض؟
3: لا من جدة.
0: من جدة.
1: حيا الله الجدة.
3: الله يسلمك.
1: كيف أجواءكم؟ لسه حر؟
3: والله حر صراحة، يعني لسه بس فيها شوية هواء.
1: أكيد اشتقت للبحر، ولا البحر هذا من روتين اليوم؟
3: لا لا لا، شوفي أنا مو جوي البحر صراحة، رغم أنه عندي ودائما أروح، بس ما هو ذاك اللي يقند لي
1: رأيك. لأنكم معتادين عليه. طب شو وشو جوك فاطمة؟
3: لا أنا جوي يمكن غريب ولأول مرة تسمعونه، أحب أجلس تحت الأشجار، حتى بالحر الموت اللي زي كذا أموت أجلس تحت شجرة.
1: ليلى
3: والله العظيم قسما بالله اني اجلس تحت شجره، حتى شوي البحر قدامي. يعني
0: اكثر أروح وحده تستمتع فاطمه مع الرياض الخضراء، تشجير الاشجار.
3: لا ما احب لاي شجر، يعني شجره كذا كبيره مظلله كذا، احب اجلس تحتها، احط اشياء على جوالي.
1: يوم كنت صغيره كنت تسوين هالشيء؟
3: ما ادري، ممكن ارتبطت زمان باهالينا ان كذا ببيوت شعبيه، وما لها كذا لها احساس. يعني انا يصير تحت الشجرة كذا أرتاح كذا، يعني كل مودي يرتاح.
0: طب فاطمة، يعني أنت عشت الشعور من قبل صح ولا لا؟
3: إلا شو عشته؟
0: وين؟ قولي لي، أنا أحب صراحة في مكان أستمتع فيه، شجرة كذا الحمد لله أنها موجودة، أكرر الزيارة لها، أستضل
1: مكان سري.
3: أيوة في بيت الوالدة الله يرحمها. وبعدين في حاجة ثانية،
0: الوالدة.
3: إيه في حاجة ثانية، أحب البيوت الإسمنتية.
1: الأسمنتية
3: هي والعادية اللي فيها دكة كذا من إسمنت.
1: أنت عكسي، ما أحب الإسمنت، أحس غلقه
3: فيها مرة. أقولها شنو قسم بالله، لو يخيرون بين قصر والبيت هذا، لو إن غبتين ثلاثة وهذا الإسمنتي والدرج الإسمنتي كذا زي المساجد القديم، الجنة. بس ما هو
1: أجواء غريبة بس إنها حلوة.
0: مقاول أنت.
1: لا بس حلو، حلو والله.
3: لا مهندسة.
1: حبيت فاطمة. فاطمة
0: تناقض بين الشجر وبين الصبة.
1: أنت مهندسة؟
3: أيوة هندسة. أنا
1: واضح إن عندك لمسة حلوة.
3: طفولتي لحد الآن الهندسة دوبني خلصتها.
0: إيه.
1: لو أنا أثق فيك صراحة، لأنك قلتي شغلات مرة حساسة وتلمس جانب
3: يعني
1: صعب شوي.
3: يعني خلاص بعيد عن ضجيج الحياة، عن التكلف، عن بس برضو مع يعني ما أثر مع الحياة العادية، ما هو القديم قديم ولا هو الجديد الجديد.
0: الله يرضى عليك
1: يا جوك فاطمة. والله فاطمة
0: شكرا فاطمة، يعطيك العافية.
3: العافية.
1: شكرا لك.
0: نذكركم بأرقام التواصل 011-4053، وين المكان اللي يسليك، وحلو يكون تعبير شعور.
1: إيه حلو زي
0: معك.
1: فاطمة عيشتنا. يعني أنا تدري أنا أحب بيوت الطين، مو الإسمنت، أحب بيوت الطين، رغم إني ما لحقت هذا كل لحق، بس إني أذكر بيت جدي الله يرحمه، يعني إحساس جميل والله. إني قبل فترة، قبل يمكن قبل أسافر قبل شهرين، إني مارتن حارة قديمة، ودائما أقول لزوجي خل نروح القرية القديمة في أحدى قرى حايل هناك، لأنها بيوت طين أبي أشوفها بعيش فيها، عرفت؟ بقعد فترة من الزمن هناك.
0: يوم كامل عادي؟
1: مو يوم كامل، ودي بشهر أقل شيء.
0: في نفس البيت؟
1: نفس البيت، نفس المكان.
0: طيب ناخذ عبد الله. عبد الله مساء الخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا أبو عابد، شلونك؟
4: خير الحمد لله، يلا حيه.
0: شو اخبارك؟ طيب
4: خير الحمد لله، ما شاء الله. عنك الاخبار؟
0: الله يسعدك يا عبد الله. عارف موضوعنا اليوم؟
4: امامين. هي عارفه.
0: يلا بس انا عبد الله، واي واحد عبد الله ولا غيره، لما تشاركنا شاركنا بشعور نبغى نعيشه.
4: يا الله حق هذا،
0: حق اللي قال السالفه. الله
4: انا الحين عالق بزحمه الرياض.
1: عادي عادي،
0: يلا. إيه وين؟ في الدائري ولا في خريس ولا وين؟
4: لا في الدائري.
1: أي دائري فيهم؟
0: غربي شمالي؟
4: في الدائري الشرقي.
0: شرقي الله المستعان.
1: لسه زحمة؟
4: والله زحمة.
1: يلا نأخر الطلعة.
4: حق ياسين. طيب. أروح أبها وأروح السودة وأكسد وكبسة ضبان ولا كبسة لحم
0: يفهم
4: لين العشاء.
0: منين من وين بيجيب ضبان يا فبها؟
1: ياخذها معه من الرياض
4: عادي، اجيب من الرياض واروح بها.
1: بالله عليك
0: ضبان ضبان.
4: اي ضبان ضبان، نعزمك، حلفت عليك العشاء.
0: تم
1: يطبخ لكم
0: والله.
1: ابراهيم
0: والله بس
4: وين ليش توافق بسرعه؟
1: ليش توافق وهكته؟ عبد الله تسوق السياره انت؟
4: هنطلع من الزحمه اول شيء بعدين ذاك لو فازم.
1: الله يخليك
0: واحد كومنتاتك تقول
4: والله تم تعال ابها بس يمين بالله لعزمك.
1: متى النيه تروح
0: انت في الرياض الحين؟ شو ودينا ابها؟
4: شوف لو اقدر اروح الحين رحت الحين والله العظيم.
0: دقيقه، هذا المكان اللي يسليك؟
4: اي والله.
0: وخذت تجارب والله كثير في نفس المكان؟
4: رحت مشي في الخميس، رحت مشي في الخميس.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
4: ولا تدي وشو، راح تك في المطار بس، راح اجلس في المطار بس كي جدول.
1: تصدق ان في ناس يجدولونها يروحون المطار هم من يرجعون
0: تقهون؟
4: والله العظيم
1: انا سويتها، انا رحت مره تقهويت ورجعت احساس.
4: انا رحت جلست والله نجلس في المطار يمكن 4 ساعات.
0: ما شاء الله عليك
4: بس المطار.
0: ما شاء الله عليك.
1: يلا الله يسهل لك ان شاء الله عبد الله، وتروح في اقرب وقت الأبا. شكرا لك.
4: الله مامي يعطيك العافية.
1: أبو جميل
0: مساء الخير.
5: يا هلا أخوي إبراهيم.
0: يا حبيبي.
5: الله يطول عمرك.
0: وش المكان اللي يسلي أبو تميم؟
5: ولا الأستاذة غادة
1: الله محيك، هلا وسهلا أبو تميم.
5: أنا اللي أشوف يبسطني كثير اللي هو أنا أعيش جوي صراحة.
0: وين؟
5: غرفة من طين. زين؟
1: نعم.
5: سقف. السقف طبعا جريد النخل.
1: الله.
5: مكيف صحراوي.
1: يا سلام.
5: شبابيك يكون واطيه وانت جالس تشوف اللي برا.
1: يا انت بطلع. انت في العصر الذهبي حقنا
5: والله صراحه. وتكون الارض اللي حولي مرشوشه.
1: اي عشان تبقى يبرد المكان كذا.
5: لا لا، وتشم ريحه
1: الطين، ريحه التراب والطين.
5: زيادة على ذلك

0: إلا فلة احتجاج والله.
1: يا سلام. يلا شكرا أبو تميم.
0: شكرا لك أبو تميم.
1: واحد كاتب برايم حبيبي سماشتك اللي كانت تمشي على جيل العجايز ترى ما راح تمشي مع جيل 26.
0: ما عليك بس والله. لا في ناس يعني لا جينا نتكلم على على على شيء من الماضي يذكرنا يقولك يعني الحقنا حنا في 26 ترى المال مال هول مال تالي اللي ما يعتز في قديمه ما راح يكون له حاضر ولا مستقبل. فاعتزوا بثقافة أجدادكم بالأشياء اللي استمتعنا فيها في مرحلة من عمارنا. في اتصال مين معنا؟ أنا سمعت اتصال وسمعت فاصل.
1: هذا القطار مو باتصال.
0: فاتنا القطار.
1: فات القطار. نطلع فاصل. طيب نطلع فاصل مستمعينا وعلمونا وشاركونا وين المكان اللي تحس فيه لحظات جميلة تعيشها سعادتك وناستك. شعور يمكن ما يحسه إلا الشخص اللي عاشه. عطونا هالشعور وين المكان اللي يسليك وشاركونا على 011 40 5 3.

0: هلا وسهلا فيكم متابعينا من جديد، وما زلنا في ترند اليوم. هذا الترند اللطيف اللي انتشر والناس شاركت فيه، يتكلم عن المكان اللي ممكن يسلي خاطرك. وتنوعت اراء الناس ما بين بحر، ما بين بر، ما بين اماكن كذا لها وقع الخاص، زي ما قالت لنا فاطمه تحت الشجره، والبيوت الاسمنتيه كانت ملفته لها. في اللي يقول لكم بيوت الطين، وعلى طار بيوت الطين يا ابراهيم، تعرف انه من اجمل الاماكن اللي انا قاعده تحر الشتاء يجي علشان اعيش فيها، اللي هو او اروح اتمشى به، اللي هو منطقه الدحو هنا عندنا في الرياض. المكان هذا مره جميل، طبعا هو ضمن منطقه قصر الحكم، وكذا في ملامح العمارة النجدية التقليدية من البيوت الطينية والممرات القديمة، تعرف الممرات اللي ما بين بيوت الطين الصغيرة هذه، ومكان مرة جميل صراحة. أنا أتمنى من كل شخص يجي للرياض يزور هذا المكان، خاصة في فترة الشتاء.
1: دخل أسف على المقاطعة غادة، مو شرط أنك تروح أنت يا أخي، خذ ميمتك، خذ بيك يا أخي، ترى والله وقعوا والله بيستانسون، يعني خاصة هالأماكن القديمة، عاشوا لحظات حلة القصمان، المعيقلية، السويقة، شارع الوزير، هالأماكن الجميلة. إذا كنت بالرياض طبعا، إذا كنت في الدمام، في جدة، في مواقع جميلة يا جماعة، ترى والله العظيم تكون سبب في سعادة أبوك وأمك، خاصة كبار السن عندنا في البيت. فموضوع اليوم، وين المكان اللي يسليك؟ أنت رحت المكان وأنت ما شاء الله تبارك الله عشتي كل طفولتك في منفوحة ولا؟ شيء
0: طفولتي؟ لا، طفولتي كانت في الرياض في الملز، وطفولة كانوا في الدرعية، يعني هالي أول ما جو كانوا في الدرعية.
1: ما شاء الله، ففي ذكريات حلوه،
0: في ذكريات جميله. ترى درعية اول كانت قديمه
1: جيل ودرعية،
0: اي. فمثل هذه الاماكن صراحه انا مره اقدرها جدا جدا جدا. طيب. جدا، واماكن تراها مطوره، يعني ما تحسبون مكان يعني تجون بيوت طين طايحه ولا ما اعرف ايه، لا هي تم تطويرها وتاهيلها للحفاظ. طيب. على الهويه التراثيه وحمايه ما تبقى من عماره الرياض القديمه.
1: طيب ناخذ، نذكركم بارقام التواصل 011 40 53. ناخذ مين؟ عبد الله ولا فهد؟ فهد، مساء الخير يا فهد.
2: مساء النور، كيف الحال؟
1: هلا حبيبي، شلونك؟
2: صوت واضح؟
1: واضح يا قلبي.
2: كيف الحال؟
1: الله مير يسلمك ويعافيك.
2: شوف أنا أخوك سم. أنا دائما أحب الأماكن اللي فيها هدوء الطبيعة، بحيث أنك تستمتع بالنظر وبالسمع وتشم يعني عبق مثل الربيع أول، فعشتني المكان اللي يكون فيه هدوء بس أصوات الطبيعة.
0: وش نوع الطبيعة اللي تحبها يا
2: يعني أنا

0: الطبيعة سواء كانت جبال مثلا خضراء مثلا مثل الأرياف الأوروبية مثلا، يعني تكون جالس بتشوف مثلا تصاعد الغيم، تسمع صوت الطيور من حولك، بتشم الورد والربيع، يعني فيها كمية استرخاء غير طبيعي.
1: سبحان الله.
0: أي هذا حاجة. مثلا عندك الصحراء في الأجواء مثلا جت عند الأجواء الربيع أو مثلا الشتاء، يعني فيها كمية استمتاع في الليل مع النجوم في الهدوء، يعني النظر ما له حدود، فيها سكينة المكان.
2: أنت فهد وش الأقرب لك أنت، الليل ولا النهار؟ وهل أنت إنسان ريفي ولا شتوي تحب الشتاء؟
0: شوف الليل إذا السماء صافي بتشوف النجوم خصف البر.
2: إيه.
0: من أجمل الأماكن. شوف أنا سافرت كثير برا السعودية، لكن لما رحت العلا، العلا جمعت بين جبال أماكن يعني قديمة في المدينة، اسمها المدينة القديمة، بتشوف البيوت الطينية. يعني لما تجلس فيها وتأخذ قهوتك وتجلس في المكان القديم هذا بيت الطين وتشوف السماء والجبال يعني وتشوف النخيل حولك، يعني الله. فيها العلا العلا العلا كمية راحة غير طبيعية. طيب.
2: أنت عشت اللحظات هذه وتحس أن ذا المكان من الأماكن اللي تسليك.
0: أي نعم.
2: وش التوقيت المناسب؟ الكل يسمعك الآن يا فهد.
0: التوقيت المناسب إيه؟ قصدك مساء أو نهار؟
2: لا توقيت تاريخ توقيت الأيام
1: الطقس يعني هنا
0: الجو الطقس طبعا السعودية كل مكان الجو ربيع أو شتوي
2: إيه؟
0: يا سلام تستمتع أكثر، وخارج السعودية يعني بيكون تعرف في الربيع أو الصيف بتروح على المناطق الريفية في أوروبا وكذا، يعني تدمج بين الطبيعة والمكان، وإذا مكان فيه مثلا جدول موية تسمع جدول الموية، يعني
2: السلام.
0: أنت تستمتع بكل الحواس، فيها كمية استمتاع، انت كانك شفت الكمبيوتر لما تسوي له ريسيت يعني اعاده تشغيل. انت سويت جسمك اعاده تشغيل بعد الاجازه.
1: الله عليك يا فهد.
0: يعني هذه والله حتى الغروب الان لما تشوف الشمس يعني صافي مع الغيوم، يعني تناظر منظر الشمس والسماء كيف تصير لونها يعني لون الصفرة وكذا، يعني منظر صراحة الكون هذا استمتع في كل لحظة.
1: الله هنيك يا فهد، انت واحد من الناس اللي يستمتع بكل شيء.
0: وهذه ولا ترى حتى المدينة هو يعني صخب المدينة حتى يعني مثلا العواصم تشدني، بس أكثر شيء الاسترخاء في الأماكن الريفية.
1: حلو، يعطيك العافية فهد.
0: الله يعافيك.
1: شكرا جزيلا.
2: ناخذ عبد الله. مساء الخير عبد الله.
3: نور يلا حيا.
2: هلا أبو عابد. هلا حبيبي.
3: شلونك الغالي؟
2: الله يسلمك الغالي. شلونك؟
3: الله يطول. أو والله الحمد لله. أنا أول شيء أشكركم على البرنامج والطرح اللي أنتوا طرحتوه في الموضوع السعادة، وإن إيش وين تلاقي لحظة السعادة عندك، يعني فعلا يعني موضوع شيق. أول شيء يعني فعلا كلام الأخ فهد ودي أعقب عليه، في العلا فعلا النجوم يعني كانت في العلا شيء خرافي، تجعل يعني إن مد النظر، يعني كيف إن البعد بعد مد النظر يجعلك يعني سعيد ويطلق على قولتهم الإحجاج عندك.
1: الله. نعم.
2: عشت اللحظات هذه. أيوة. أنت تتفق معاه إنه هذه من الأماكن تسليك؟ التضاريس، الجبال، النجوم.
3: نعم. أنا يعني أنا ما أخفيك، أنا من الشرقية وجيت والله الرياض وسمع قاعد أسمع برنامجكم وأنا سوق، وشدني إني أتواصل معكم. الله يعني
1: أبرك الساعات، نورتنا.
3: ساعتك أبرك، ساعتك أبرك. وفعلا رحت يعني هذه المنطقة اللي عندكم الفاتحين الجديدة، القدية والأشياء هذه اللي يعني أماكن ما شاء الله، فشفت في تطور يا أخي، ديرتنا الحمد لله يعني قاعد تتطور، والله إنه شيء يفرحني يعني ويسعدني.
2: طيب أنت أنت أنت الآن سمعت فهد صح؟ بس أي. اكيد تختلف معاه في بعض الامور، في اماكن فعلا تحس انها من اجمل اماكن اللي يعيشها عبد الله، يقول انا هنا هذا المكان يسليني وابغى غيري يعيشه.
3: انا بعطيك شيء صراحه هذا عشته لازم الانسان يجربه في حياته، يعني فعلا شيء وقت الصيد. الصيد لما احنا من الشرقيه لما
1: انت ناخذه
3: السمك ها يوم الصبار بتشوفين ان عند الصيد وقت لما تطلع في الطراد ولا تصيد، والله ان هذه اللحظه الادريالين يرتفع بشكل خرافي، يعني السعاده توصل بعد حد، يعني ما تدري كيف لما تصيد السمكه لو كانت حتى صغيره يعني عادي.
1: لا ويقول لك الصيد يعلمك الصبر،
3: يعلمك الصبر
1: وتكون انسان حليم ورايق.
3: اوه مره خلاص، هذه على قولتهم قمه السعاده.
1: انا اتمنى انك تاخذ ابراهيم معك في الرحله الجايه.
3: اوه
2: شربي.
3: والله ابرك الساعات والله كفو،
1: نبي نعلمه الصبر.
3: ترى ما نصيد إلا من 10 كيلو فوق الهوامير وكل شيء.
2: دندن طال عمرك، أنا اللي بألعب أم الحوت والكلش مرة.

0: على طول واضح
1: كان
0: دي
1: لك سمك
0: واضح
1: ايوه
0: واضح
1: جاي ما رمي حوت حتى ما ينول كذا اكثر ما بزين يا اخوي
0: يعطينا فعاليات فهمت؟
1: ايه يا او يعطيك اكشن الحوت يعطيك اكشن
0: يا سلام يا سلام يا
1: عبد الله حتى لو طلعت القراد عندك تصيده مره صدت واحد والله انه بلشت فيه قاعد ما ادري ايش اسوي فيها الحوت شبي فيها لو انا جالس اطالع في سنونه اقول لا يعضني الحين ولا
0: أول شيء الحمد لله على السلامة يا عبد الله توما نورت الرياض
1: الله يسلمك يا مال عافية
0: ونورتنا وسعدتنا يا حبيبنا
1: الله يسعدك
0: شكرا
1: ما قصرت يا حبيبي تعمل بشيء
0: الله يوفقك يا عبد الله شكرا لك
1: استودعتكم
0: الله يحفظك
2: سعد شوف جو سعد كيف
0: ايه يلا شوف سعد
2: خالد ولا سعد شوف لك حل يا وعد خالد معنا
3: السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساك
3: الله
2: بنور سمعت سؤالنا خالد نتكلم عن المكان اللي يسلي خاطرك وشه
3: أحب المكان اللي يكون فيه ريف كل شيء كذا جنبي بس كذا نهر أمامي وكذا كوخ
0: والعدو خلفك
3: أيوة وكوخ وأجواء رايقة
2: يعني تحب أجواء الأرياف
3: أيوة أحب الأرياف
2: وين أحلى ريف جربته
3: تركيا
0: تحب الجزر انت والبحر وكذا وطلعات وجيات
3: احب السباحه
0: سباح انت سباح
3: سباح
0: يا سلام عليك يا خالد يا سلام
3: عندكم يسهلوني اجيب الاول على طول
0: والله برافو عليك يا خالد
2: منين تكلمنا خالد
3: من الرياض
0: الرياض
2: في البيت في الشارع وين
3: لا والله طالع
2: درب السلامه زحمه ولا
0: زحمه
3: والله زحمه والله
2: الحلو انه الحين احنا فتحنا لك مجال تفكر في المكان الحلو اللي تستمتع فيه
3: صح استمتع في الدائري استمتع
2: يلا عساك على القوه
0: يلا موفق خالد يعطيك العافيه طيب نطلع فاصل وعد عبد الرحمن ناخذ عبد الرحمن مساء الخير عبد الرحمن راح عبد الرحمن طيب مكملين معكم عن المكان اللي سليك ثم ننتقل الى المسابقه والتحديات خلينا نشرح طريقه المسابقه الجايه نبي نختار خلاص عشان يشاركون معنا
2: شايك اليوم لعبهم لعبة التخمين خمن الشيء الموجود معنا
0: نبدأ نتكلم فيه الحين
2: يلا نعطي تلميحات
0: ها
2: نعطي تلميحات
0: يلا
2: طيب
0: في الموضوع ناخذ اتصالين طيب
2: في اتصالين بعد ولا ناخذ
0: يلا
2: يلا تقول وعد لازم في عندنا اتصالين ما نبي نقطع عليهم نبي ناخذهم في نفس موضوعنا وبعدين نروح للمسابقة طيب قبل ما يجهز الاتصال إبراهيم ما قلت ليش المكان اللي يسلي خاطرك غير ممر السعادة أبي مكان زي كذا لا حميمية ولها يعني أثر كبير في نفسيتك
0: تستغربين على فكرة
2: وش؟
0: أنا أحب المكان اللي لا يعرفني ولا عرفه ولا يناظرني ولا ناظرة أي مكان كذا أحس أنه مش موحش بس أنه ما بحد يعرفني ولا عرفه
2: تعبتك الشهرة
0: لا والله
2: دليل غلطان باسمك الرجال جيب اتصال مين معنا؟
0: ألو أسلي خاطري والدنيا تسليني والله من معنى؟
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام جابر
4: اي صحيح
0: من وين تكلمنا يا جابر؟
4: من الدمام تحديد النخيل المول
0: من المجمع نفسه؟
4: ايوه
0: ما شاء الله من اي محل؟ لا طيب انت تتمشى في المول ولا تعمل في المول انت؟
4: والله يتمشى
0: تتمشى ما شاء الله
4: اي والله
2: احد طيب. يطلع المول في الظهر يا
0: يعني. اجل متى يروح في الليل الظهر شمس قوايل وين يروح في الظهر
4: ما في المول خلني اتبرد في النخيل اتبرد
2: تتمرن ولا تتبرد
4: تتبرد
2: تدري وذكرتني بدوله من الدول رحتها الناس تبردون في الاسواق ما عندهم مكيفات حر
0: يروحوا الاسواق تحت سقف واحد
2: طيب
0: جابر
4: اسلم
0: اتوقع ان المول هو المكان اللي يسليك ولا
4: والله صحيح ما عندي اللي أطلع فيه
0: مجمعات تجارية تحب تستمتع وتتمشى وتقضي وقتك ورياضتك وتمشيتك وقهوتك ولا
4: صحيح
0: والله تفهم طيب أنت كم تأخذ وقت في المول كم تأخذ وقت تقريبا أنت ما تشتري بس تتمشى وشاهي وطلع ها
4: والله أخذ من ساعة إلى ساعة
0: وأمشي مشي
4: أمشي وأخذ لك كذا ترسات كذا في الكوفي قهوة
0: وتشغل خلق الله
4: اي والله
0: ما شاء الله حلو مستمتع انت
4: والله مستمتع
0: قاسي يوسع الله يوسع صدرك بالعافيه قل امين
4: اللهم امين
0: يلا تبي شيء
4: سلامتك
0: يا شكرا من معنا مين
2: شفيك وعد في أغنية يلا نروح له شفيها ما هو شوف أنا كنت بشرح عليه لو هو بالحالة اللي كان سامع غلط
0: أنا ما
2: بس طلعنا كلنا نفس ال
0: لا لا في شيء مو طبيعي
2: صح
0: وش ده تحدي إيش ده
2: تحدي اسمع إذا تقدر تسمع نروح الفاصل ونرجع من جديد معكم أصدقائنا فقرة خمن ماذا يوجد لدينا كونوا معنا

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض، وسمعنا تعليقاتكم عن المكان اللي يسليك واللي يوسع صدرك واللي تنبسط فيه واللي وعجبني صراحة المفارقات بين المتصلين اللي يقول أحب الأماكن الريفية، واللي يقول أحب أتأمل النجوم، واللي يقول شو يا جماعة ترى أو قبل كم شهر كنا نقول أنه غادة الصيف قرب والسفر حان طاريه، الله يعين اللي بيفارق حبيبه اللي بيسافر بروح بيجي، الآن الشتاء جاي فحي الشتاء وحي ما جابه نستمتع.
1: الشتاء ما جاء إبراهيم، انتهى الصيف أرصاديا أمس، زين بدينا الخريف المفروض يعني.
0: طب أعطيك شيء حصري،
1: حصري
0: خلال 20 يوم، خلال 20 يوم من الحلقة هذه بتعيش المملكة العربية السعودية من شرقها إلى غربها ومن شمالها جنوبها أفضل الأجواء وأفضل الأيام واللحظات والطلعات والمكشات والروحات والجيات، تنبسط
1: إن شاء الله. الله يجيب الأيام الجميلة.
0: أي والله العظيم، والغيم والجو الحلو والدلة المهيلة والوجه الحسن والناس الحلوين والقعدة الرايقة، حكمة ممتازة دي، هل تعلم؟
1: أي والله. طيب نروح لفقرة مسابقات اليوم، وزي ما قلنا أصدقائي قبل الفاصل إن بنخمنكم شيء موجود معنا. هذا الشيء يلا نبدأ نعطي التخمينات. هذا الشيء الموجود أصدقائي قد لا يخلو بيت منه، زين الكل يقدر يستخدمه الكبير والصغير، وله أهمية مرة كبيرة بحكم أهمية استخدامه. صغير الحجم، صغير يعني اللي تقدر تشيله بيدك. ويلا أعطونا أسئلة.
0: وش أنا ما عرفته.
1: كل طبعا متصل يقدر يسألنا ثلاث أسئلة، طبعا طريقة إجابتها
0: بنعم أو لا، يعني نعم. تقول له مثلا هذا الشيء موجود في المطبخ،
1: أي
0: يستخدم للأكل
1: بالضبط،
0: حنا بنقول نعم أو لا. طبعا أنت معك ثلاث أسئلة، مستمع
1: مصنوع من بلاستيك، ممكن نقول لك نعم أو لا، يعني زي كذا طريقة.
0: ممكن تغشيني الله يرضى لي عليك.
1: أغش شكلي ما تعرف الشيء الموجود معنا؟
0: لا
1: إبراهيم، واللي واللي أنا حطته قدامك هذا وش؟
0: والله ما أدري، أقول اسمه ما حلو، موجود في كل مكان.
1: طيب
0: ممكن حتى في السيارة
1: معك. بس أنت مكثر ما هو موجود في كل مكان ما أنت منتبه له.
0: مو بس في البيت، بعد في السيارة في المجلس.
1: خلاص عرفت ليش ما علمه من البداية، عشان أطول يعطي.
0: طبعا معكم ثلاث أسئلة، بعد الثلاث الأسئلة هذه تقدرون تخمنون وش الإجابة. معنا ثامر. ثامر
2: ألو.
0: ألو
2: ألو،
0: قصر صوت الراديو ثامر، سمعنا من الجوال.
2: طافي الراديو، طافي
1: فاتح الشباك. شباك سيارة؟
2: لا لا
1: ماشي سرعة 220.
0: اي واضح واضح حبيبي،
2: حياكم الله.
0: طيب ثامر نورتنا، من وين تكلمنا يا ثامر حبيبي؟
2: من الرياض.
0: طيب انت معاك ثلاث اسئله، احنا نجاوبك بنعم او لا، بعدين تقولنا الاجابه. ما فهمت علي؟
2: اسئله عن الشيء الموجود عندكم،
0: على الشيء اللي قاعد تتكلم عنه. انت خمن عاد وش الشيء، بس لا تجاوب الين تعطينا ثلاث اسئله عشان تضيق علينا الموضوع. احنا قلنا هالشيء موجود في البيت، وانا قلت الغادر ممكن يكون في السياره، او في السياره مو ممكن في السياره برضو، بعد موجود في ال ما خلاص مو اتكلم في البيت.
2: اقرب شوي،
0: ما انت اللي اسال اقرب شوي.
1: يلا ابدا اسال.
0: انت اسالنا، حدنا على قصان الله يرضى عليك يا ثامر.
2: طيب يعني هو شيء جماد، اول سؤال هو شيء جماد.
1: شيء جماد صغير الحجم، يحمل باليد، له اهميه في طريقه استخدامه، الكل يقدر يستخدمه كبير وصغير حسب احتياجه يعني.
2: طيب لا الوان متعدده ولا لون واحد؟
0: لا انت تقول، انت قل لنا هل له ألوان متعددة؟ احنا نقولك إيه ولا لا.
2: طيب هل له ألوان متعددة؟
0: ممكن، إيه ممكن
1: في ألوان، بس ما عمري شفت يعني ألوان، يمكن ثلاث ألوان اللي شفتهم.
0: لا لونين بعد
1: بس ما يمنع أن يكون في ألوان، بس أنا السوق ما وفر ألوان كثيرة. الله يعافيك.
0: لا أعطي سؤال ثاني يلا.
2: طيب كيف السؤال الثاني؟ شو يقول؟ أنا شكب إجابة كذا بسألكم حول.
0: لا تجاوب، لأن تسأل أنت تأخذ معلومة أكثر.
2: الصغير يعني أقصى عمر، أقصى عمر كم من هو الصغير يعني اللي
0: يستخدم؟ هو ما له عمر، بس إن اللي
1: يعني بنت أختي صغيرة عمرها سنتين تستخدمه تلعب به.
0: تتكلم عن استخدامه ولا عن عمره هو نفسه؟
2: لا عن استخدام، عن استخدام
0: نفس الحاجة. قصك اللي يستخدمه عمر كم؟ ثامر
2: معاك
0: انت تتكلم عن اللي يستخدمه عمر كم ولا عمره هو؟
2: اي اللي يستخدمه اقصد يعني انزل عمر كم.
0: كل اللي يستخدمه، اللي يعرف له بيستخدمه، اللي عرف له،
2: اللي عرف له.
0: ايه
2: باقي لي سؤال ولا خلاص؟
0: باقي معك سؤال واحد.
2: باقي لي سؤال واحد.
0: ايه
2: غالي ولا رخيص السعر؟
0: ما والله ما اعرف سعره انا.
1: حسب في بعض غالي وبعض لا.
0: انا ما اعرف سعره
2: اكيد،
0: ما اعرف سعره.
2: هذه الاجابه ترى ضروريه، الاجابه ذي
0: والله انا ما اعرف سعره ثامر، بس اني عارف انه ضروري.
1: لا
0: وجوده.
1: ما هو غالي، شوف هو ما هو غالي حيل، لكن في انواع منه قد تكون اغلى.
0: لا لا لا، بس انه بس بعلمك حاجه، هذا الشيء
1: شوف هذا النوع اغلى
2: اللي عندكم.
0: ايه صح صح صح صح صح، اي ورتني شغله. ايه ايه صح صح، في شيء اغلى وفي شيء رخيص، بس انه هو حاجه ضروريه يعني. ها
2: اجاوب؟
0: جاوب
2: يا رب. صح
0: صح،
2: اجاب اجابتين عادي.
1: واحده
0: يلا، واحده يلا، واحده
2: القلم.
0: ما شاء الله تبارك الله. غلط.
2: لا يا رجل
0: والله غلط يا ثامر.
1: شكرا ثامر.
0: لا لا تتخمن عاد ولا الجوال. يعطيك العافيه علي، مساء الخير.
3: مساء النور والسرور.
0: يلا حبيبي علي، اتوقع انت قاعد تفكر وانت تسمع ثامر.
3: والله قاعد افكر في ثامر، لكن برضه ثامر ما جابها صح.
1: جيبها انت صح. يلا
3: والله والله توهقت، لكن اقتناع شخصي طبعا اكيد.
1: عطنا ثلاث اسئله وقول بعد كذا خمن.
0: ترى هو طيب. ترى بودي اقول حاجه بس بودي المح لك بعد اكثر. هو يستخدم في البيت ويستخدم شخصي بعد، فهمت؟
1: يعني ممكن تستخدمها في البيت، في السيارة،
0: ممكن تاخذها معك، ممكن تاخذها معك، فهمت؟
1: ممكن في العمل، ممكن في أماكن معينة. ترى
0: ضروري وجودها معك أصلا، ضروري.
3: طيب ممتاز، ينباع في محلات الاتصالات؟
0: ما أعتقد. لا لا
3: ممتاز. طيب هل يعني أوكي ما ينباع في محلات الاتصالات ولا أشياء الاتصالات؟
1: أنا ما عمري دخلت محل اتصالات، شو يبيعون هناك؟
0: لا لا ما يبيعون.
1: شو يبيعون في محلات الاتصالات؟
3: الشواحن، البرود، ما الأشياء ذي اللي.
0: لا لا لا ما ينباع في الاتصالات، في الاتصالات ما ينباع.
3: طيب تمام، يستخدم الصغير والكبير؟
0: استخدم الصغير والكبير. إيه. يلا يا أبوي.

0: هاي علي.
1: طيب انا بجاوب.
0: يلا جاوب. باقي معك سؤال واحد ترى. يلا.
1: ترى شخصي يستخدم الصغير والكبير. والله
0: ما انت محقق انت يا علي.
1: والله انا ترى دائما في يعني انت احيانا
0: ما انت محقق انت انت انت, انت اللي تجيب ال ال ال
1: العياد.
0: العياد دي. سم.
1: طيب والله ما عاد عندي سؤال لكن بجاوب.
0: عطني اجابه. ايه
1: لونين. هذه
0: كادي يجي لونين يجي ثلاثه ممكن بس يجي اكثر من لون بس اللي اشوفه لونين ثلاثه ممكن يعني
2: الوانه محدوده عرفت الالوان الكلاسيك ما بين اسود رمادي ابيض زي كذا
0: وش يا ربي ها
1: ميداليه شو اسمه مفتاح سياره او ميداليه
2: مفتاح السياره او الميداليه طيب يا علي يعطيك العافيه شكرا لك
1: الله يعافيك
2: يا هلا وسهلا
0: ما قال
2: ميداليه او مفتاح سياره
0: لا
2: هو ايش قال
0: قال ميداليه
2: ميداليه سياره او ميداليه مفتاح سياره
0: لا مثل وش
2: ميدالية عموما هو ميدالية
0: عبد الرحمن مساء الخير
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا عبد الرحمن
3: مساك الله بالخير
0: مساك الله بالنور والسرور
3: طيب نفس الموضوع اللي قبل شوي اللي تغير
0: لا نفس الموضوع اللي قبل شوي
3: طيب شوف أنا أشوف أفضل مكان صراحة
0: لا لا لا وأنت دقيقة الله يرضى عليك من معي
3: عبد الرحمن
0: عبد الرحمن حنا نتكلم نخمن حنا نقول شغلة ونبي إجابة تعطينا ثلاث أسئلة إن إجابتنا بتكون بنعم أو لا هذا موضوعنا موضوعنا أنت هذا
3: أعطيك ثلاث أسئلة
0: إيه بس أنت لازم تجاوب يعني لا تسوي نفسك يعني أنت مركز معنا فهمت
3: يلا الحين أنا أسألكم ولا تسألوني
0: أنت تسألنا إحنا قاعد نخمن على شغلة معينة نتكلم عنها فهمت نبغى نشوف المتصل الفطين اللي يحاول يضيق علينا ويجيب الشيء اللي نتكلم عنه في بالنا
3: خلاص يلا
0: يلا
3: نبدأ
0: أبدأ قل واحد
3: واحد
0: السلام عليك محمد ولا عبد الله
2: الرحمن
3: أيوة هلا
0: أبو داحم حنا قاعدين نشرح على شغلة معينة نعطيها أيوة. وصف بس مو بواضح المتصل
3: فهمت
0: أيوة. يلا أسأل
3: أنت تعطي وصف وأنا أحاول أطلع شيء اللي تفكرون عنه
0: الله عليك يلا
3: يلا ففي خيارات النهاية
0: ولا
3: ما في
0: لا ما في خيارات لا
3: يلا يلا
0: يلا
3: أنا أسأل
0: أسئلة
3: صح؟
0: إيه
3: عطني تلميح أول شيء
0: وهو موجود في البيت موجود في السيارة ضروري وجوده
3: طيب مكيف
0: لا مكيف. طب ليه ما سأل طيب إيش ما سألتنا؟
3: أنا أسأل طيب
0: أنت قاعد تجاوب أنت إيش ما سألتني ثلاث أسئلة بعدين تجاوب يا عبد الرحمن
3: أنا أسألت ثلاث أسئلة
0: يلا بعطيك بعطيك سؤالين يلا عشان أنت جاوبت يلا سؤالين بس
3: لا والله تعطيني ثلاث
0: طيب يلا اسال يلا
3: يلا طيب هل هو هذا الشيء هو مو مكيف صح؟
0: لا طيب باقي سؤالين
3: طيب بس يا اخي ما افضل لي سؤال
0: قل مثلا يستخدم للاكل ليش ما فهمت
3: كذا طيب يلا يستخدم للاكل
0: لا
3: طيب يبدا بحرف الميم
0: لا في من الكلمات حرف ميم من الحروف
3: من الكلمات
0: لا من طيب الحروف
3: طيب كم حرف
0: ما اقدر اقول كم حرف طيب انا اجابك بنعم ولا لا
3: طيب
2: اعطينا تخمين اخير
0: عبد الرحمن لو قفل بيضيق صدره انا عارفه لكذا صوته متردد بيضيق صدره انا عارفه
3: طيب اصبر
0: يلا مع السلامه عثمان عثمان
3: هو موجود في كل بيت وفي كل سيارة
0: موجود في كل بيت وفي كل سيارة
3: كل بيت وفي كل سيارة
0: ايه
3: مقعد
0: ما شاء الله تبارك الله غلط يلا مع السلامة
2: شكرا عبد الرحمن لحظة سؤال كل السيارات تحتاجها
0: كل السيارات
2: الجديدة يمكن
0: كل الأغلب
2: اللي بعد موديل
0: ما في جديد لا والله الأغلب الحين ما في أحد ما يحتاجه
2: إيه؟
0: موجود عندي موجود عندك موجود عند وعد يلا ناخذ اتصال 011-40-5-3 معنا محمد
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واللي عندك هاتو تفضل
4: الله يعافيك أول سؤال هل يستخدم للزينة؟
2: للزينة لا للزينة
4: هل لها يعني هل هو

0: له رائحة فواحة مثلا؟
1: لا إلا إذا احترق.
0: يقدم للضيوف؟
2: لا مو بهالدرجة.
1: لا لا أنت في عالم آخر تماما.
2: أنت في عالم واسع.
0: رايح مع الكبري.
2: أنت
0: طالع مع الكبري.
2: دقيقة أنت وينك؟
1: في الرياض.
0: في
2: الرياض. لا لا وين مكانك الآن؟
0: في الدائرة الغربي.
2: هو معك هو الآن؟ هو موجود معك؟
0: أنا كان بالي شيء ثاني بس توقع إنه نظارة.
2: أنا متيقن إنه معك، مو متأكد إنه معك.
0: أنا كان بالي إنه
2: خلاص
0: يعني بخور أو
2: لا لا لا لا لا, لا أنا متأكد معك ومع اللي يسمعنا بعد. شكرا يا حبيبنا.
0: هلا وسهلا.
2: يلا 011 40 5 3.
1: عبد الله معانا.
3: اي نعم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي عندك هاتو. كيف قلدك؟
3: والله اللي عندي بجاوب على طول، شكلها اني عرفتها الحين من مكالمه الاخير لما قال
1: نصيحه لا تستعجل، يعني ايش بيضر لو سالت سؤالين.
3: طيب هل هو يستخدم الان يعني في الذكاء الاصطناعي؟
1: يستخدم في الذكاء الاصطناعي، قد يكون احد الادوات اللي ملحقات.
3: اها
1: اي
3: طيب. طيب انا عرفته وانت لما قلتي، خاصه لما قلتي بنت اختي صغيره عمرها سنتين تستخدمه بس لعبه، هو يجي لعبه منه.
1: اي يجي لعبه منه. نعم.
3: طيب الجوال؟
1: لا يا عبد الله.
2: طب اسال يا عبد الله، خلص اسال ضاق صدري. عبد الله اسال، عبد الله اسالنا، عطنا ثلاث اسئله وحدنا على قصانه كذا، حجر لنا. فهمت؟ ترى موجود معك.
3: طيب
2: موجود معك.
1: طيب انا اسهلكم اكثر، مصنوع من البلاستيك، بلاستيك مقوى زي كذا، يدخل فيه حديد، مسامير، شغلات.
3: اوكي. طيب هل هو يعني يستخدم في لما تاخذ تروح السوق تستخدمه، تروح يعني تاخذه لما تروح السوق؟
1: اي طبعا، جبت تخلي سياره داخل السياره تطلع.
3: لا يعني هو قلت يمكن بعض الاحيان صارت تستخدم زي ما تقول الحين لما تستخدم الجوال في الشراء، ما يحتاج تاخذ البوك معك
2: مثلا. والله لو تعرف الاجابه يا عبد الله يمكن ما تسمع الاذاعه تقول يا ربي.
1: شوف هو في نوع مصنوع من الفولاذ، الحديد، البلاستيك، هذه الشغلات يعني اللي
2: خليني اقرب لك. يعني انا اتوقع انه هو يعني جزء مهم في السياره، جزء مهم في البيت، في المجلس، في غرفه النوم، جزء مهم.
1: لا
2: يعني
1: انت ضيعته كذا، انت ضيعته.
3: بس خلاص انا عرفته. خلاص شوف الفولاذ، من يستعمل الفولاذ
1: تقريبا، يعني احس ان هذا فولاذ هذا ولا لا يا ابراهيم؟
2: والله ما.
3: طيب هل هو يستخدم للجوال؟
1: لا، هو يجي مع بعض الأجهزة. يجي مع بعض الأجهزة، ايش رأيك؟
2: انا اتوقع اخر متصل اللي بعدك يا عبد الله بيجيبها.
1: لو نسيته بالسيارة تبي تكسر السيارة عشان تاخذه. اكثر من كذا ما فيه.
3: خلاص عدل، عرفته.
2: وشو؟
3: المفتاح.
2: لا يلا مع السلامة يا عبد الله.
3: خلاص ما راضي تجي.
2: طب اسمع الإجابة، اسمع اللي بعدك، اسمع.
3: يلا.
2: ألو، السلام عليكم.
3: أهلا وسهلا. يا مرحبا.
1: يا مرحبا، من معنا؟
3: معكم أحمد.
1: أحمد، هلا يا أحمد، عرفت أكيد الإجابة، يعني أكثر من كذا تلميحات.
3: أنا بس أنتظر بس أتكلم عشان أقول الإجابة.
1: سم تفضل قول.
3: المفتاح أكيد.
2: أقولك في البيت، في المجلس، في السيارة، هو المتحكم في كل الأمور هذه.
1: طب هو ممكن يفتح ترى؟
3: هو إيجابية ممكن؟
2: يا أخي والله يستخدم للمكيف الأجهزة. يستخدم للمكيف السيارة الروحة والجية.
3: عطر ممكن.
1: طالع من الدوام، طالع من الدوام ومتغدي جيعان وعالق بزحمة. طلعت معك كذا.
3: أكيد.
1: طيب شوف، هذا الشيء نستخدمه مع التلفزيون، نستخدمه مع
2: المكيف مع السيارة. أتوقع أنه ممكن يكون في جيبك. ممكن
3: أي خلاص عرفت الإجابة أنا. وإن شاء الله أنها صحيحة يعني. أنا مو متأكد بس إن شاء الله صحيحة.
2: يا رب ما يصدمنا يا رب عشان ما أقدم استقالة اليوم.
3: لا لا إن شاء الله. ريموت
1: أخيرا أخيرا. وروح اتصل. الخط مصدوم
2: مصدوم من تعبنا. أنا يا رب تعبت. أحمد رجالتك صحيحة يا أحمد. هو الرموت يا جماعة. إذا استخدم المكيف مهم في السيارة في الروحة وجه. تقول مفتاح ميدالية.
1: أي بنت أختي تلعب عندها رموت كذا على بالها تقفل كل شيء تسكتنا فيه. شكرا لكل اللي حاول. شكرا لكل اللي اتصل. شكرا لكل اللي استمع. وإن شاء الله يا رب يتجدد دائما لقانا معاكم في عز النهار مع أحلى طاقم. وعد الدوسري في الإخراج والإعداد والتقديم إبراهيم المعيدي. ومني غادة أجمل محبة. نلقاكم على خير في يوم الغد. دمتم بخير فأمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الثالثة ظهرا في الرياض. نشرة الثالثة ظهرا على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فيتنام بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز، وتدين الاعتداءات على البحرين والكويت والأردن. المملكة ونيبال توقعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي. منصة سكني تطرح أكثر من 9700 قطعة أرض سكنية منذ بداية عام 2026. إليكم التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الجنرال تولام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لرئيس فيتنام. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة. وقالت الوزارة في بيان: كما تدين المملكة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، تؤكد وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد. وأضافت المملكة: تؤكد ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها وأمن إمدادات الطاقة العالمية ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة والقانون والأعراف الدولية، ودعت جميع الأطراف للتهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية. تنظم جامعة أم القرى مساء اليوم فعاليات الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، ويستعرض الملتقى أحدث الأبحاث والتجارب في إدارة الحشود والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستدامة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. ويصاحب الملتقى معرضاً علمياً إلى جانب النسخة الرابعة من حجاثون لتطوير حلول ابتكارية تخدم ضيوف الرحمن. المزيد في التقرير التالي.
2: تحت شعار نبتكر ونتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة، ينطلق في جامعة أم القرى الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة. ويركز الملتقى الذي يستمر يومين على إطار التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، وبشكل منصة علمية تجمع الباحثين والخبراء وصناع القرار ومقدمي الخدمات لمناقشة أحدث الأبحاث والدراسات وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المهنية والعالمية بما يتوائم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما يهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمنظومة الحج والعمرة وتوحيد الجهات

0: التكامل والتنسيق في تميز أداء ضيوف الرحمن ونماذج التكامل بين الجهات المعنية في المنظومة وقياس أداء الكفاءة التشغيلية في المشاعر المقدسة وحوكمة البيانات وتبادل المعلومات بين الجهات إلى جانب استمرارية الأعمال والتخطيط للطوارئ.
1: وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وحكومة نيبال اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي، وتهدف الاتفاقية إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظم وسليم، ومواكبة التطورات التي يشهدها التنظيم الثنائي المتمثل في تنظيم منح حقوق النقل وتطبيق معايير التعيين والترخيص لشركات الطيران المعمول بها دولياً. وتسهم الاتفاقية في تعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وقواعد المنافسة العادلة، إضافة إلى خدمة المصالح الاقتصادية المشتركة للناقلات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفعالة والمستمرة لخدمة سوق النقل الجوي بين البلدين بتطبيق الأنماط العصرية لدخول الأسواق واحتواء حركة النقل الجوي بجميع أنماطها. أوضحت وزارة البلديات والإسكان عن طرح أكثر من 9700 قطعة أرض سكنية عبر منصة سكني منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن 54 مخططا سكنيا. وبيّنت أن منطقة الرياض تصدرت المناطق من حيث عدد القطع المطروحة ب 2322 قطعة، تلتها منطقة القصيم ب 2303 قطع، ثم منطقة حائل ب 1369 قطعة، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة ب 1227 قطعة. نفذت هيئة العقار بمشاركة الجهات الحكومية 39 جولة رقابية خلال أغسطس الماضي، شملت زيارة 369 منشأة عقارية، كما نفذت الفرق الرقابية 17182 عملية تدقيق على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، كما تلقت الهيئة 1700 بلاغا عقاريا جرى التعامل معها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 33 ألف عملية. تنظم الهيئة السعودية للمياه اليوم في الرياض حفل توطين صناعة الماء عبر توقيع عقود واتفاقيات لإنشاء 7 مناطق جديدة تضاف إلى مصنع قائم ليصبح مجموعها 8 مصانع وطنية عملاقة، تهدف إلى تسريع تحويل فرص التوطين إلى مشروعات قائمة وتحويل الطلب المحلي إلى قدرات إنتاجية وتقنية وسلاسل قيمة محلية متكاملة. ويضم برنامج الفرص الاستثمارية بقطاع المياه 18 فرصة استثمارية تركز على صناعات ذات أولوية في القطاع، ويتجاوز الطلب المحلي المتوقع عليها 15 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. ضخ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 ألف لتر عبر مشروع الاستجابة الإنسانية العاجلة لتوفير مياه الشرب الآمنة في مختلف محافظات قطاع غزة. وفي اليمن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة آلاف السلال الغذائية على النازحين والأسر الأشد احتياجاً في تعز وشبوة. وفي سوريا وبدعم من مركز الملك سلمان انطلقت المرحلة الثانية من تأهيل 14 بئراً ضمن مشروع تأهيل آبار مياه الشرب في مدينة دوما بريف دمشق، حيث ستوضع هذه الآبار في الخدمة في نهاية سبتمبر الجاري. التفاصيل بالرسالة التالية.
2: بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يستكمل مشروع تأهيل آبار المياه بمدينة دوما في ريف دمشق ضمن جهود المملكة لدعم التعافي خصوصا في مياه الشرب للمناطق التي يعود لها أهلها.
3: عندنا عجز كبير بالمياه حاليا، الآبار الخاصة جفت، هذا المشروع استراتيجي بالنسبة لنا، خاصة الآبار اللي رح يتم تأهيلها ضمن ال 14 بير اللي على الجبل. هاي الآبار كلياتها بإذن الله حتكون صالحة للشرب، رح توصل لعدد كبير من السكان. نحن حاليا عم نخدم حوالي 40% من المدينة، بتأهيل هاي المشاريع حتزيد نسبة بشكل 70% لمدينة دوما، ورح توصل المياه الصالحة للشرب إلى المنازل بإذن الله.
2: تبدأ اعمال المرحلة الثانية مع الاعمال الميكانيكية والكهربائية وانزال غطيسات جديدة وتجهيز البنية التحتية ل11 بئرا بتأهيل كامل.

0: مع دعم 4 منها بالإضافة للآبار الثلاثة التي تعمل حاليا بمنظومات طاقة شمسية، ليبلغ عدد الآبار التي سيعاد تأهيلها 14 بئرا تم تنظيفهم وتجريفهم واستكمال الدراسات والتحضيرات منذ عام.
1: المشروع هو أحد المشاريع الممولة من مركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة والأعمال الإنسانية. يهدف المشروع إلى توفير مصادر المياه وتحسينها، تحسين الصحة العامة، تعزيز الاستدامة البيئية، وكذلك توفير ظروف حياة معيشية من خلال تأهيل 14 بئر في مدينة دوما، تأهيلها بالكامل.
0: الأهالي ينتظرون دخول الآبار للخدمة بنهاية سبتمبر الجاري لتعزز الموارد المائية ومياه الشرب الآمنة، ويطوى صفحة معاناة في الحصول على المياه نتيجة قلة الموارد وسوء الضخ وفاقد المياه جراء الأنفاق التي خلفتها الحرب، ما سيدعم جهود استدامة المياه وتأمين حياة آمنة إنسانية تشجع العائدين.

ختم النشرة هذا تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فيتنام بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز وتدين الاعتداءات على البحرين والكويت والأردن. المملكة ونيبال توقعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي. ومنصة سكني تطرح أكثر من 9700 قطعة أرض سكنية منذ بداية عام 2026.

0: ومستمعينا الكرام، نذهب معكم إلى أسواق ومؤشرات، حيث أهم الأخبار السوق. تقارير تفيد بإجراء المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية وشركة أرامكو محادثات بشأن صفقات قروض محتملة. أيضا مجلس إدارة الخليجية العامة التعاونية يوافق على مقترح إعادة هيكلة رأس المال. شركة إيداع السعودية تنفذ زيادة في كمية الأوراق المالية لشركة دلة للخدمات الصحية. نأتي عند مؤشر الأسهم، مؤشر تاسي، حيث توقف عند 11.12 نقطة لهذا اليوم، بانخفاض قدره 88.56. الأسهم الأكثر ارتفاعاً لهذا اليوم هي أنابيب الشرق ب 5.56 ريالات، أنابيب الشرق ب 205.20 ريالات، طيبة ب 19.66 ريال، هللة سناد القابضة ب 8.77 ريال، أيان ب 9.96 ريال. أما الأسهم الأكثر انخفاضا فكانت حقوق نسيج ب6.33 ريال، ولدن ب2.24 ريال، أيضا دار الأركان ب19.47 ريال، وعزم ب26.74 ريال، وطباعة وتغليف ب7.95 ريال. أما الأسهم الأكثر نشاطا من ناحية الكمية طبعا، أنابيب ب 5.56، بترو رابغ ب 18 ريالا، أمريكانا بريالين وواحد وأربعين هللة، وأرامكو ب 26.2، الكيميائية ب 8 ريالات و9 هللات. أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فيأتي الراجحي متصدراً ب66.20 ريالا، وبترو رابغ ب18 ريالا، أرامكو ب26.2 ريالا، الإنما ب25 ريالا. أما الأسماك ف66.60 هللة. أما الأكثر نشاطا حسب الصفقات يأتي أرامكو متصدرا ب26 ريالا وهللتين، وبترو رابغ ب18 ريالا، وأنابيب ب5.56 ريال. نهاية نشرتنا هذا اليوم مستمعي الكرام، النشرة الاقتصادية والفترة الإخبارية، كان معكم أو نفذها على الهواء الزميلة وعد الدوسري، وقرأتها محدثتكم حورية السبيعي. في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي. من

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
5: يلا جاهزين يا شباب،
4: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج،
6: حمد معك ربع

0: ساعة ما جيت قسم بالله لك تفيق محضر شديد اللهجة.
1: يا حبيبي
2: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مستدام.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف الثاني، القضاء على الجوع والأمن الغذائي والزراعة المستدامة، ونسعد كثيرا أن يكون معنا المهندس عبد الرحمن بن عبد الله المهاوش، وهو الخبير الزراعي الرائد في الزراعة النظيفة وتقنية دودة الأرض، تلك التقنية التي تحول المخلفات العضوية إلى تربة خصبة. مرحبا مهندس عبد الرحمن، حياك الله.
2: حياك الله دكتورنا الفاضل، حيال المستمعين، يا حلو سهلة.
1: الله يحييك مهندس عبد الرحمن. الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يربط بين الأمن الغذائي وجودة الغذاء والزراعة المستدامة. الزراعة النظيفة هي المعيار السعودي للممارسات الزراعية الجيدة، وتقلل المبيدات والكيمياء في الغذاء وتحسن جودته دون التخلي الكامل عن التقنيات الحديثة. أنا بودي أسألك عن الفرق بين الزراعة النظيفة والزراعة التقليدية، وكيف تسهم في تحقيق هذا الهدف المهم من أهداف التنمية المستدامة.
2: الزراعة النظيفة طويل العمر هي متشابهة مع الزراعة العضوية، ولكن بشروط السعودي قاب. الزراعة النظيفة تعتمد على المدخلات العضوية المستفادة من مخلفات المزارع، من تحويلها من مخلفات سواء نباتية أو حيوانية إلى أسمدة عضوية تنفع التربة وتنفع النبات، وتيسر العناصر بصيغ ميسرة أحادية مخلبية مع توازن كيتونات اللي هي كهربة التربة والأس الهيدروجيني للتربة. فكذا تصير عندنا كائنات دقيقة وبيئة صالحة للاستزراع ورفع مقاومة النبات والحفاظ على مخزون المياه في التربة.
1: نعم. وبالتالي مهندس عبد الرحمن، بهذه الطريقة أسهمنا في تحقيق هذا الهدف المهم من أهداف التنمية المستدامة باستخدام سعودي قاب، اللي هو المعيار السعودي للممارسات الزراعية.
2: نعم نعم. السعودي قاب هي أكيد طبعا حتكون رافعة لخصوبة التربة واستدامة الإنتاج، تقلل في خسائر المحاصيل، ترفع زيادة القدرة على مواجهة الجفاف والتغييرات المناخية، تخفض التكاليف على المزارع من شراء الأسمدة المعدنية أو الكيميائية اللي نتائجها عكسية في التربة بعد مرور الزمن، لتحولها إلى أملاح في التربة، والأملاح تمنع الجذور من امتصاص العناصر الصغرى أو الكبرى أو الهرمونات أو الإنزيمات اللي موجودة في التربة.
1: نعم. الهدف الثاني مهندس عبد الرحمن لا يتحدث فقط عن الكميات أو عن الكم الأرقام، يتحدث عن الجودة، جودة الغذاء وأثره الصحي. الكيمياء الزراعية المفرطة تخفف يعني عبء على المزارع، لكنها للأسف يعني تنقله لوزارة الصحة في صورة أمراض مزمنة. الزراعة النظيفة تقلل هذا العبء من المصدر، يعني ليس من آخر ما وصلت إليه السلسلة. سؤالي لك، كيف تسهم الزراعة النظيفة في تخفيف العبء على المنظومة الصحية؟ يعني يكون هناك ارتباط بين استخدامات الزراعة النظيفة في تخفيف العبء على المستشفيات وعلى المنظومة الصحية بشكل عام، وهل المواطن والمقيم يعني يدرك هذا الشيء؟
2: والله يطول العمر، في بداية ممارساتي لتطبيق الزراعة النظيفة وإنتاج وإعادة إنتاج المخلفات، وقرأت الأرقام المهيلة اللي تصرفها وزارة الصحة على الأمراض الناتجة من

0: المتبقيات في الخضروات والفواكه اللي في الأسواق. بعض المنتجات ترش ولا يراعى فترة التحريم وتنزل للأسواق. بعض الناس يفكرون في الربح المادي على حساب صحة الإنسان. فالزراعة النظيفة تقلل الاستهلاك المفرط للمبيدات برفع مقاومة النبات للآفات، تحسين جودة الثمار من نسيج وطعم ولون، وقوة تحمل وبقاء على الرف لمدة أطول. فهذا يوفر على المزارع ويوفر على التاجر اللي يبيع الخضروات والفواكه بالاحتفاظ بالمنتجات لفترة أطول، ولا يكون عليه هدر وخسارة في البضاعة اللي يشتريها ويبيعها، مما يساعد على الحفاظ على الأسعار في السوق.
1: نعم. طيب خلينا نتحدث مهندس عبد الرحمن يعني عن التربة. التربة المستنزفة لا تنتج غذاء صحي، يعني مهما أضفت عليها من مواد كيميائية واستخدمت يعني ما يستخدمه الكثير للأسف من المزارعين، لأن الغذاء يأخذ أصلا المعادن والمغذيات من التربة نفسها. تقنية دودة الأرض، هذه التقنية الجديدة تعيد للتربة حيويتها بشكل طبيعي وتجعل الغذاء الناتج أكثر يعني غنى بالمغذيات، وهذا هو صلب الهدف الثاني من أهداف التنمية اللي هو غذاء كافي ومغذي للجميع. ما هو الفرق بين جودة المحصول بين تربة معالجة بدودة الأرض وأخرى تعمل بالأسمدة الكيميائية؟
0: الفرق كبير جدا جدا جدا، قد يصل إلى 150% اختلاف في التربة، وعلى مدى السنين سنة عن سنة يكون تراكمي في التربة. لو أخذناها دورة 5 سنين، لو بدينا في التسميد بسماد دودة الأرض أو بعض مع خلط بعض المنتجات العضوية المكملات والمحسنات معها، يعتمد على نوعية التربة ومتى تدهورها. بعد 5 سنين حنكون احنا وفرنا لا يقل عن 80% من الأسمدة المضافة للتربة، لأن التربة رجعت للحياة والكائنات الدقيقة بدأت في شغلها. البكتيريا النافعة موجودة، الهرمونات الإنزيمات اللازمة للنبات، توازن كهربة التربة، توازن الإس الهيدروجيني اللي هو البي اتش للتربة. هذا يساعد الجذور على الامتصاص وفي كل مرحلة من مراحل النبات، فما يصير عندها فشل في مرحلة معينة، سواء في بداية التجذير أو بداية التوريق أو بداية التزهير أو بعد العقد أو بعد النضج.
1: نعم.
0: فيعطينا منتج عالي الجودة عالمياً.
1: يعني ممكن نشرح بشكل حتى لو مختصر هذه التقنية، تقنية دودة الأرض للمستمع الكريم، وهذه التقنية يعني البعض يعني يدرك بأنها تعيد للتربة حيويتها بشكل طبيعي يعني وتجعل الغذاء صحي أكثر.
0: نعم. الله سبحانه وتعالى خلق أنواع من الديدان في التربة مخصوصة لتحويل المواد المتحللة في التربة إلى عناصر ميسرة سواء كبرى أو صغرى، واحتياج النبات في جميع مراحله. فالمخلفات النباتية والحيوانية التي ترمى وتلوث البيئة فيها أو يحرقونها، نحللها إحنا بطرق موزونة وتوازن بين النيتروجين والكربون كنسبة، ونعطيها للديدان في فرشة نسميها فرشة الدود. تتغذى عليها لمدة 3 شهور وتحولها بعد هضمها، تفرز عليها انزيمات وهرمونات ميسرة، فتأخذ السماد جاهز ومفعوله أسرع وأقل تكلفة وأعلى إنتاجية واستدامة في التربة. هذا يحقق أمور كثيرة للمجتمع وللمزارعين.
1: جميل. أنت مهندس عبد الرحمن ذكرت أنه الفرق يعني كبير جدا، وذكرت أنه ممكن 150%، لكن هل نعم. تعتقد بأن المستهلك يلاحظ الفرق يعني يعرفون من خلال الطعم ولا في ومن خلال الشكل ولا من أي ناحية مهندس عبد الرحمن؟
0: من كلها، طعم ولون وشكل ومدة حفاظ والريحة، حتى ريحة نفس المنتج تفرق كثير. وهذا يحتاج له تجربة طبعا عشان إيش الناس تقتنع أكثر. فشوي شوي بدأت الناس تقتنع بالزراعة النظيفة هذه، وبدينا ننشرها احنا في أنحاء المملكة من 20 سنة، لكن تأخذ وقت، لنا تعاون كبير مع مراكز البحوث

0: وما قصروا الوزارة ما قصرت دعمتنا ومواصلين إن شاء الله بإذن الله لحد ما نوصل للهدف المنشود.
1: طيب خليني أروح معك إلى جانب آخر مهم جدا وهو جانب المزارع. يعني هناك جهات زراعية عدة مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة تقيم دورات مجانية لتدريب المزارعين على التحول إلى الزراعة النظيفة والعضوية. ما الذي يقنع المزارع فعلا برأيك بالتحول إلى الزراعة النظيفة، وما أصعب عقبة ربما تواجهها في هذا التغيير؟
0: طويل عمر الوزارة وحكومتنا الرشيدة ما قصروا بالدعم والتوجيه، ولكن يبقى الدور علينا احنا كمزارعين ومهندسين وناس لهم خبرة في الزراعة ان نوصل الرسائل هذه ونقنع المزارعين اكثر واكثر. فتعاوننا مع الوزارة في الورش وحضرنا ورش واقمنا ورش تحت رعاية الوزارة ما قصروا. بدينا في المزارعين نثقفهم ونعلمهم كيف يستفيد من مخلفاته عشان يوفر في المصاريف حق تكلفة الزرع. فسنة عن سنة بدوا يعرفوا الشيء هذا وبدأ التحول. يعني الآن احنا في المملكة كثير من المزارعين تحولوا إلى الزراعة النظيفة وإلى تقنية استعمال سماد ديدان الأرض. بدينا ندرب ونعمل محاضرات ونعطي عينات مجانية، نستقبل المزارعين ملاك المزارع مدة حسب فهمه 3 أيام أسبوع أسبوعين وبالمجان لين يتدرب ويخلص، ونرسله مع الدود ونرسل معه مشرف يتابع، وحطينا خط مباشر للاستفسار حتى كلهم بلغته. فنسأل الله التوفيق إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله. طيب الهدف الثاني مهندس عبد الرحمن إذا قرأناه بالنص، يعني النص الموجود يقول هو القضاء أو القضاء على الجوع، يعني توفير غذاء كافي ومغذي للجميع. الكمية شرط لكن الجودة شرط آخر مهم ومساوي. المملكة قطعت شوط كبير في الكمية والتحدي القادم في الجودة. غذاء خالي من الكيمياء المفرطة هو الخطوة التالية في مسيرة الأمن الغذائي السعودي. والله الحمد يعني ليس لدينا جوع، ولكن هذا هو نص الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي. أنت كرجل خبير ومستثمر في هذا القطاع، ما هي رؤيتك لمستقبل الزراعة النظيفة في المملكة، وهل ترى أنها يعني ستصبح معيار عام بحلول 2030؟
0: أكيد القضاء على الجوع يعني ليس وقت توفير الغذاء بس، ضمان أن الغذاء يكون مغذي وصحي للجميع بكيفية تنظيم أو مساهمة الزراعة النظيفة في هذه المعادلة. أول حاجة لازم نكون نرفع خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. ثاني شيء نحاول نقلل من خسائر المحاصيل بإعادة تدويرها. زيادة القدرة على مواجهة الجفاف والتغيير المناخي، وهذا برفع كفاءة التربة. خفض التكاليف على المزارع، وهذا بتعليمه بالتقنيات إعادة التدوير والاستفادة بالتصنيع الإنتاج الزائد. بعد ما نرفع إنتاج صغار المزارعين ودخولهم حناخذ على غذاء أكثر أمان وقيمة غذائية، ونقلل من الهدر في كثير من المواد المستخدمة أو من المحاصيل المنتجة. لذلك لازم أن نشجع على زراعة محاصيل متعددة وملائمة لكل مناخ عندنا، كل منطقة حسب المنطقة النسبية لها ومناخها.
1: نعم. طيب أنا سؤالي الأخير لك إذا سمحت لي، كيف يمكن أن تدار العملية بشكل عام بين الجهات الحكومية المتعلقة بهذا القطاع الزراعي، وبين المستثمرين في هذه الشركات، وبين المزارعين سواء كان يعني كبار مزارعين أو مزارعين صغار، وأيضا بين المواطن المستهلك البسيط الذي يعني يذهب مباشرة إلى هذه الأغذية الجيدة من ناحية النوع؟
0: طويل العمر حكومتنا الرشيدة ما قصرت، وضعت ميزانيات ودعمت ووضعت برامج، كذلك الوزارات المعنية، ولكن كل شيء يحتاج لوقته. احنا كتقييم اللي شايفينه احنا متجهين اتجاه سليم بإذن الله لتحقيق المستهدفات بإذن واحد أحد بتكاتف الجميع والوعي ونشر الثقافة، ويد بيد إن شاء الله حنوصل بإذن الله. لكننا الحمد لله مشينا على الخط أفضل بكثير مما كان عليه سنين قبل لما كنا

0: كان في الوعي الإسلام.
1: نعم، عموما أنا شاكر ومقدر لك سعادة المهندس عبد الرحمن بن عبد الله المهاوش الخبير الزراعي على هذا الحوار الثري، كنت معنا ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من برنامج مستدام، فكل الشكر والتقدير لحضورك معنا وإعطائنا هذه الأجوبة على كل تساؤلات الحلقة.
0: شاكر ومقدر استضافتكم لي وأسامة تزفي.
1: شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، من الإخراج سامي الجغيمان، ومن التنفيذ عبير عبد الرحمن، وهذا محدثكم سليم الغامدي، يودعكم إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالاً لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول: نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فناداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه، ولا تخالف أمره، ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة، ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، فالذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

منتخبنا الشاب يستهل مشوار تصفيات آسيا بانتصار مستحق على هونغ كونغ الصين. الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بثلاثية في شباك الأهلي. رئيس الخليج يبرر البداية المتعثرة للفريق بحاجة المدرب لمزيد من الاستقرار. والشباب يسجل بداية مهزوزة وملامح الفريق الفنية لم تتشكل.

0: بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، حياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج محمد الحميد. نتملك وحبتنا قضاء طيب وامتاع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو المدرب الوطني القدير، المدرب ولاعب الدول السابق صالح المحمدي على البرنامج هزبس. بس ضيفنا اليوم حبتنا، حياكم الله، إذن جد الترحيب فيكم، وذكركم بوسائل التواصل معنا في البرنامج 011-4053. حبتنا يتابعون خلال التواصل التقليدي المعروف موجات إذاعة الرياض القصير وطويل، وحبتنا يتابعون من خلال التواصل المرئي، البث المرئي المباشر، حياكم على تطبيق سعودي راديو بلس. صار جاهز الآن ضيفنا اليوم من الطرف الآخر من الهاتف، كابتن صالح. يا مساء الخير، حياك الله.
1: مساء النور. يا هلا
0: يا هلا والله وسهلا كابتن صالح. نقول هارد لك، خسارة فريق يوم الأهلي أمام شقيقة فريق الهلال في مباراة الكلاسيكو السعودية يوم الأمس، التي استمتعنا في جزئيات كثيرة لم تكن كل جزئيات المباراة، وخرجت بمنتج جميل جدا ما عدا تعثر فريق الأهلي اللي أحزننا صراحة، أنه بطل آسيا، بطل النخبتين المتتاليتين الأخيرتين، يتعثر ويظهر بذلك الضعف، ولو أنه يعني حتى بعد حالة الطرد، يعني هو لعب تقريبا أكثر من نصف الوقت من المباراة، إلا أنه استطاع أن على الأقل تقدير، كما حتى عبر عنها المدرب نادي الهلال إنزاغي في المؤتمر الصحفي، أن يتأجل تسجيل هدف الثالث إلى وقت متأخر. يعني الهلال بدأ بضغط عالي وضغط شديد على فريق الأهلي، مما تسبب بحالة الطرد لمدافع تركي ديميرال. بعد ذلك استطاع الأهلي أنه على الأقل تقدير ما يستقبل أهداف كثيرة على اعتبار الضغط وعلى اعتبار حالة الطرد، إلا أن تأجل إلى وقت إذا متأخر، انتهت إذا المباراة بنتيجة 3-0. وهذا طبعا مثار استطلاع حلقتنا اليوم، اللي نذكركم أو ننوه الحولة، لماذا برأيك خسر الأهلي بثلاثية في المواجهة المؤجلة من الجولة الثالثة أمام شقيقة فريق الهلال؟ تعطينا كذا على الأقل تقدير عناوين، لأن عندنا تقرير يتكلم عن مباراة أمس، بس عطنا كذا ردة فعلك الأولى كابتن صالح.
1: والله شوف، زي ما تفضلت أخوي علي، المباراة يعني أعتقد أنها بدايتها سهلتها للهلال الضغط اللي يستمر فيه الهلال زي ما تفضلت، وساهم في تسجيل هدفين مبكرة. الأهلي الأسلوب اللي صار متبع مع المدرب الحالي، أعتقد أصبح الأهلي يستقبل أهداف بشكل كبير، وأصبح

0: آخر. أصبح الهلال يعني إذا فريق يدي المساحات هذه يستغلها بشكل جيد بشكل أكبر، وهذا ما حدث في بداية المباراة، وأعتقد أنه أسلوب الأهلي ساهم في تسهيل المهمة أنه الهلال يخطف نقاط المباراة ويسجل من الشوط الأول.
1: طيب مزيد من الحديث راح نتوسع فيه لكن بعد استعراض التقرير، ولنرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل. حياكم.
2: اعتلى الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشة للمحترفين ببراعة واقتدار إثر تغلبه على ضيفه الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في قمة كلاسيكو كرة القدم السعودية في المملكة أرينا بالرياض ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للمسابقة. شوط أول هلالي وحسم مبكرا، فرض الزعيم فيه أفضليته المطلقة على مجرياته مستغلا عاملي الأرض والجمهور ليترجم سيطرته بهدفين مبكرين عقد ظروف الضيوف. وتهزمت وضعية الأهلي أكثر قبيل نهاية الحصة الأولى بعد نشر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مدافع الأهلي التركي ميريح ديميرال إثر حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل الفريق الأهلاوي اللقاء منقوص العدد. وفي الشوط الثاني وصل المدرب سيموني إنزاغي توجيه ورقاته التكتيكية بنجاح بعد أن دفع بالمهاجم الإنجليزي الجديد أولي واتكنز مع انطلاقة النصف الثاني من المباراة، ولم يخذل واتكنز مدربه وجماهير فريقه إذ بصم على ظهوره الأول بقميص الهلال بتوقيعه على الهدف الثالث في الدقيقة 86 برأسية متقنة اصطدمت بالقائم قبل أن تستقر في الشباك، مؤكدا تفوق فريقه وحاسما اللقاء ثلاثيا. ورفع بذلك الهلال رصيده إلى 12 نقطة متربعا بها على صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الوصيف وحامل اللقب النصر، في حين تجمد رصيد الأهلي عند 6 نقاط ليحتل المركز السابع في سلم الترتيب بعد مباراة سعى من خلالها لتصحيح المسار لكنه اصطدم بصلابة هلالية وفاعلية هجومية عالية.
1: شكرا لعبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم مجددا أحبتنا رقمنا المباشر استقبال مشاركاتكم وتعليقاتكم على انتصار فريق الهلال يوم الأمس وسبب خسارة الأهلي بثلاثية على 011-4053. وذكركم جدا كذلك ضيفنا اليوم المدرب الوطني صالح المحمدي. كابتن صالح، على ضوء التقرير بتروح تفصل لنا أكثر عن المباراة، هل الهلال كان أمس أقوى ولا أنت حسب حديثك قبل التقرير أنه مركز على الأهلي تغير؟ مو بهذا الأهلي، الأهلي أصبح كتاب مفتوح يستقبل المزيد من الأهداف بسبب تغيير نهج المدرب. الهلال طيب أمس، الهلال أمس كان قوي وضاغط.
0: صحيح أخوي علي، يعني هي كل الوضعيتين الفريق وضعية الفريقين للمباراة يعني كانت الهلال يعني أقوى بحيث الاستقرار من العام الماضي مع المدرب، وهوية الهلال الآن يعني بدأت تظهر والهلال بدأ يدعم فريقه بأسماء والنواقص اللي كان يحتاجها الفريق يحتاجها المدرب، فأصبح الهلال أكثر قوة على عكس الأهلي اللي كان فريق مستقر زي ما تفضلت، فريق أحضر حصل على بطولتين آسيا للنخبة وكان فريق يعني يمتلك عناصر مميزة افتقدها الآن الأهلي مثلا تغير كيسه ورياض محرز، البدلاء اللي احضرهم الاهلي ليس بنفس الجوده ونفس القوه ونفس الفاعليه. فالاهلي انا اشوف الاهلي تغير من ناحيه ضعف الفريق على عكس الهلال اللي صار اقوى، وهذا الاحداث يعني هي اللي اعتقد كان لها دور كبير ايضا في ظهور الفريقين في شكلهم بالامس. فالاهلي كان شكله في الملعب لسه الفريق ما في استقرار ما في انسجام، ايضا المدرب الجديد في اسلوب ايضا مختلف، اللاعبين يعني حتى لاحظنا من الاشياء اللي فيها ضعف في الاهلي لاعبين الاهلي واضح عدم الانسجام بينهم بشكل كبير، اللاعبين الجدد زي ترينكاو ايضا سيبستيان ظهر لنا في الجولات الاولى ولكن الان ايضا مع الفريق لازال يحتاج للانسجام والاستقرار اكبر. كذلك يعني انا برضو احمل ديميرال جزء كبير من خساره الفريق، يعني كان ممكن الاهلي احنا شفنا الاهلي

0: الثاني كان جيد رغم النقص. لو كان ديمرال يعني ما يعني تصرف تصرف يعني أنا أشوفه تصرف يعني ما هو مقبول من لاعب محترف إنه ياخذ كرتين متتالية في ظرف وجيز، خاصة الكرت الأول ما كان له أي داعي، تسبب يعني في إحراج فريقه في مباراة مهمة. على النقيض الهلال زي ما تفضلت، الهلال فريق الآن قوي دائما، يعني الهلال شفنا العام الماضي فريق يأخذ النقاط، الآن بدأ الهلال يأخذ النقاط ويقدم المستوى الجيد والمميز. شفنا الهلال فعاليته الهجومية أصبحت جدا فريق شرس، فريق قوي، فريق يعرف كيف طريق المرمى، ويعني تجد الهلال يسجل الأهداف. يعني الآن في 3 أو 4 جولات رصيد النقطي كامل، وكذلك الأهداف متعددة ومتنوعة. هذه ميزة في الهلال أيضا، التنوع في التسجيل، يعني ما تشوف مثلا مهاجم معين، جميع اللاعبين وخاصة لاعبين الأطراف، لاعبين وسط الملعب، يعني كلهم دور كبير في تسجيل الأهداف للهلال. ناهيك عن القوة الدفاعية في الهلال، من الصعب أنك من العام الماضي الهلال يمكن في أوقات كان عنده نقص في، لكن الآن في استقرار في الخط الخلفي، فأصبح أيضا من الهلال من الصعب أنك تسجل فيه. فالهلال الآن يقدم كرة جميلة مع إنزاغي، العناصر عناصر الفريق الآن أصبحت أكثر قوة، أكثر توهج، الإضافات الجديدة للهلال. فأتوقع أنه استحق الهلال المباراة بالمستوى والنتيجة. بالنسبة للأهلي المدرب يعني لم يقرأ المباراة جيدا، أتوقع أن المباراة من فريق زي الهلال أنت ما تفتح معه ملعب، ما وخاصة أن ظروفك يعني لا زال الهلال واضح أنه يبحث عن هذه المساحات، فريقي إذا تعطي المساحة هذه يستغلها يعني أفضل استغلال، فأنت كيف تلعب؟ ناهيك عن التوظيف، يعني إحنا محمد سليمان شفنا أمس كظهير يمين، وهذا المركز ما هو مركز محمد سليمان، ويلعب ضد جناح سريع زي سامر بيل، فأحرج اللاعب وأحرج الفريق. فهذه القراءات وهذه التحضيرات أتوقع من الأشياء اللي سهلت المباراة للهلال من الشوط الأول، لكن لو كان في قراءة جيدة يعني ما كان الأهلي يدي المساحات هذه للهلال. نفس الوقت يعني أنت بتلعب لاعب يعني ما عنده النزعة الهجومية ولا عنده الدور الهجومي، ومع ذلك تطلب منه هذه الأدوار. يعني نحن شفنا المباراة هذه، شفنا المباراة الماضية أيضا لما اللعب ريان لعب كظهير يمين، وبنفس الوقت يطلب منه أدوار هجومية كلاعب جناح يكمل ويوصل للثلث الأخير ويعمل يعني على جمل هجومية، وهو اللاعب ما يمتلك الإمكانيات والخصائص اللي تساعده أن يقدم هذا الشيء الإضافة ذي للفريق. فهو المدرب هذه من الأشياء اللي المدرب يكون فيها توظيف خاطئ للاعب، وفيها قراءة غير جيدة، وبتساهم في إخلال تركيبة الفريق. فهذه الأشياء استمر فيها الأهلي في مباراة الخلود ومباراة أمس، استمر نفس الطريقة فأضرت في الأهلي. إنك تستقبل 6 أهداف في مباراتين هذا أعتقد معدل كبير في نادي كبير زي ما تفضلت، صاحب بطولتين قارية وفريق صعب. إن كان العام الماضي إنك يعني أقوى الفرق في آسيا ما استطاعت توصل مرمى الأهلي بسهولة، الآن نشاهد يعني في مباراتين متتالية 6 أهداف في الدوري، فهذا معدل كبير على الأهلي، أيضا على أسماء كبيرة، أيضا على حارس كبير مثل مندي. فهذا دل على الخلل التكتيكي في المنظومة، ويجب يعني على الفريق، على المسؤولين في النادي، على المدرب تداركها يعني في الجولات القادمة. فهذه الأشياء للأسف يعني الأهلي ما أعتقد أنه جالس يعني يقدم الكرة المرجوة منه الفترة هذه.
1: طيب وش الحل السريع؟
0: والله الحل السريع لازم يكون من المدرب، يعني المدرب لازم يعرف كيف، يعني مثلا اسلوب اللعب اللي انتهجه المدرب لازم يعني فيه اندفاع، فيه جرأة عالية، والفريق لسه يعني ما هو الفريق اللي يقدر يكون الاسلوب هذا اسلوب يعني بيضر الفريق ويخلي يعني يسهل المهمة على الفرق الاخرى في التسجيل في الاهلي. فلازم المدرب يعني هذه الجزئية يقراها جيدا ويحاول انه يغير في اسلوب اللعب، هذا من ناحية تكتيكية. النقطة الثانية من ناحية توظيف اللاعبين، يعني كظهير يمين يعني اختيار محمد سلمان هذا المركز اختيار خاطئ، لازم يعدل في الوضع. أيضا يعني في خانات لازم يقويها في وسط الملعب، يعني احنا نشوف الأهلي في وسط الملعب حتى من ناحية أدوار اللاعبين. يعني زياد الجهني مثلا لو يلعب وسط الملعب، ما زياد ما هو ملاعب اللي يكون مثلا خلف المهاجم، شفنا أمس في الفرصة اللي في الشوط الأول ضيعها، لأن زياد مو متعود يكون في الثلث الأخير. زياد دائما كلاعب محور ستة، ولاعب يكون أدواره في تنظيمية، وأدوار يكون فيها هو اللي يبني الهجمة من الخلف، ولكن شفنا أمس العكس، نشاهد سيبستيان هو اللي يبني وزياد هو اللي يوصل. ففي حتى أدوار للاعبين هذا المدرب لازم يعدلها، يخلي الفريق أكثر توازن، لأن المدرب لا يندفع لا يفتح ملعب. يعني نشوف الأهلي احنا نظهر صايرين أجنحة، نشوف وسط الملعب صايرين يعني مع المهاجمين، أي فريق يقطع كورة على طول يوصل مرمى الأهلي. فهذه أشياء فيها المدرب لازم يعالجها ويوظف اللاعبين، ويعني ما يكون في الاندفاع المبالغ فيه، لأنه الدوري السعودي ودوري ما هو سهل، ما في فريق سهل. ناهيك عن أيضا حتى الفرق اللي متوسطة، فرق يعني لديها لاعبين أجانب ولديهم يعني أسلوب جيد يستغلون في المساحات في المرتدات في التحولات. فهذه الأشياء المدرب لازم أنه يحسب الحساب. وهم نقطة أنه يعني مدرب واضح، مدرب الأهلي يلعب بأسلوبه ما يقرأ الخصم، يعني لازم أنت تعرف الخصم اللي تلعب ضده، تعرف فين نقاط قوته، وتكون انت مجهز نفسك انك ما نقاط قوته هذه نقفلها على بشكل جيد، نقاط ضعفه تحاول تستغلها. فهذه من الاشياء تفاصيل اللي مدرب الاهلي لازم يعمل عليها. ما ينفع مثلا تلعب ضد الهلال عندهم جناح زي سمربل، عنده زي سلطان مندش، وانت تهاجم بمحمد سليمان وتهاجم بزكريا وتديهم المساحات انه يوصلون بها مرمى الاهلي. فهذه من الأشياء، القراءات الغير جيدة من قبل المباراة. وأيضا في التغييرات التبديلات، يعني احنا شفنا مباراة الخلود، الفريق كان محتاج، الخلود كان متقدم، الأهلي كان محتاج يعدل النتيجة أو يحتاج الفوز، فأخرج فراس البركان، مع المفترض أنه كان يخرج أرتيم ما يخرج فراس، أخرج فراس وأدخل صالح أبو الشامات، أنت محتاج النتيجة وضع فريق ضد الخلود، فأنت محتاج البقاء على فراس. هذه من الأشياء المهمة للمدرب في قراءة المباريات، عشان الفريق يقدر يفوز، يقدر يكون يعني يوصل مرمى الخصم بالكثافة الهجومية. فهذه بعض الأشياء اللي المدرب لازم يعمل عليها. أيضا الأهلي من ناحية الإدارة لازم يعني يعالج المشكلة اللي أوقعت فيها الفريق، أنه خسرت انت لاعبين مهمين بقيمة كيسيه، قيمة محرز، البدلاء ما هم بنفس القيمة. فانت هذه مسؤولية الإدارة، لازم يفروا على الأقل قبل انتهاء الفترة على الأقل لاعب وسط، يعني مكان كيسيه في وسط الملعب، يكون لاعب صاحب خبرة صاحب تجربة، لاعب اسم ثقيل، يعيد نوع من التوازن بتركيبة الأهلي في وسط الملعب. هذه من الحلول. وايضا كظهير يمين الاهلي يحتاج استقطاب حتى لو لاعب محلي.
1: علي علي علي مجرشي ما يصلح؟
0: علي مجرشي ما انا ما هو بجاهز، ما هو موجود، ما سوى الاعداد مع الفريق.
1: طيب اذا صار جاهز، اذا صار جاهز هو يكفي ولا لازم يصير احد غيره؟
0: لا اذا علي موجود خلاص، يعني اتوقع الخانه هذه تكون بس علي.
1: معناته احتياج الوسط، احتياج الاهلي في المحور مكان كيسيه.
0: أنا أشوف الأهلي يحتاج لاعب وسط الملعب مكان كيسة ضروري.
1: طيب أرتيم وأتنغانا زياد الجهني ما في أحد منهم غطى؟ يعني أمس أرتيم ما ضمه للقائمة، وهو صفقة جديدة.
0: أرتيم أعتقد أنه كان اختيار غير موفق، يعني أرتيم لاعب شاهدناه مباراة الخلود، لاعب ما غير مناسب أنه يكون لاعب محترف في نادي كبير مثل الأهلي، نادي محقق بطولتين قارية، الآن عنده مشاركة مهمة في كأس القارات. انت تحتاج لاعب مواصفات عاليه، احنا الان ترينكاو يعني الى الان ما اعطى الاضافه المرجوه مكان محرز، على يعني هو نوعا ما فيه يعني لمحة، لكن إلى الآن لم يظهر، لم يثبت. يعني احنا نقول ما انسجم، ما إلى الآن ما أعطى الإضافة الكبيرة اللي يتمناها مثلا المشجع الأهلاوي أو يعني المدرب أو المسؤول الأهلاوي. ليه؟ لأنه الأهلي تعود على تركيبة وقوة وعناصر مميزة، يعني من الحارس مندي إلى المهاجم توني. افتقد رياض البديل اللي لا ما بالإضافة. وسط الملعب أرتيم ما أعطى، يعني لاعب ما هو مناسب لنادي كبير مثل الأهلي، نادي عود جمهوره على المستويات الأخيرة والنتائج الكبيرة، وخاصة عنده مشاركات قوية ومهمة الموسم هذا. أيضا أنا أشوف أرتيم ما يقدر يلعب حتى في الأندية المتوسطة، فما بالك نادي كبير مثل الأهلي. أعتقد اختيار ما كان موفق. لاعب يعني إمكانياته محدودة وغير مناسب إنه يلعب في نادي مثل الأهلي. هذه أنا أعتقد إنه خطأ كبير انضر فيه الأهلي.
1: يعني أنا أشوف قبل ما أسمع كلامك وتسليطك الضوء الفني على المدرب، أنا كنت أعتقد من ضمن الآراء اللي تقول إنه عناصر الأهلي ما هي بجودة محرز ولا كيسيه. يعني أرتي مثل ما تفضلت أنا كنت مؤمن وشايف إنه فعلا ما يغطي، والدليل المدرب نفسه ما ضمه لمباراة حساسة ومهمة لعمق العمود الفقري الفريق. ترينكاو نفس الشيء، سبيستيان نفس الشيء، لكن الآن أنت وضحت إنه في خلل في المدرب، في التبديلات، في التوظيف، في قراءة لنفسه ولا يقرأ الخصوم. فمعناته الأهلي داخل على موسم ترى مظلم، يعني لا من ناحية عناصر وجودة ولا من ناحية مدرب، إلا إذا في شيء بتعدل لي إياه. أو وش الممكن يصير، أو وش توقع راح يكون المصير الأهلي في البطولات الخمسة اللي بيشارك فيها؟
0: شوف الأهلي أتوقع موسم بيكون صعب بالوضعية دي. قراءتي المبدئية الظروف اللي مر فيها الأهلي، التغييرات اللي صارت مفاجأة بعد بداية الموسم، تغيير المدرب وتغيير اللاعبين، اللاعبين اللي أضيفوا ليس بجودة اللاعبين اللي رحلوا، المدرب أسلوب المدرب هجومي، يعني هجومي بحت، يعني نقول هجومي من غير عقل. يعني بعض الأحيان احنا نسمي هذا الاندفاع من غير، يعني دائما لما تهاجم لازم تهاجم بعقلية الدفاع،
1: متهور
0: يعني كيف
1: متهور متهور
0: اي يعني انت تهاجم بعقلية الدفاع، هو يعني ما تهاجم وتخلي مرماك مكشوف للمنافس.
1: نعم.
0: حتى انه اذا خسرت الكرة انت جاهز انك تنظم نفسك بشكل سريع. لكن هذه الوضعية اللي تخلينا نقرأ الاهلي بوضع صعب في الاسلوب اللعب المتبع من المدرب. ودائما انا ايش اقول، بيكون موسم الاهلي صعب مع المدرب، لانه المدرب اللي متعود على اسلوبه على وضعه، يعني من الصعب انه يغيره في اثناء الموسم اثناء الجولات، وانه يقتنع انه حتى لو فكر انه غير يحتاج الوقت، يحتاج الى يعني فتره اعداد، ويحتاج الى فتره توقف، يحتاج يعني هذه الاشياء كلها. يعني ما اعتقد الاهلي انه في فتره وجيزه بيحل هذه المشاكل. لكن نتمنى انه على الاقل الاهلي يتوفق في لاعب وسط ملعب يكون قادر انه يعيد توازن للفريق.
1: طيب احنا حابين نسمع منكم كذلك ارائكم على 011-43-53 عن سبب الخسارة بثلاثية لفريق الاهلي. هل هو لقوة الهلال اكثر اللي فهمتها من ضيفنا اليوم كابتن صالح المحمدي، يقول الهلال اصبح اقوى مما كان عليه، ولا الاهلي اصبح ضعيف جدا بسبب التغييرات وبسبب حالة المدرب؟ طيب سؤال، لو تم تأمين عناصر، أو لو قلنا عناصر الأهلي نفسها الانسجام ونفسها، محرز موجود، كيسية موجود، لكن المدرب فقط تغير، هل الوضع بيستمر على ما هو عليه التدهور هذا؟
0: لا، أنا أشوف أتوقع لو كان يتعدل أسلوب اللعب و
1: لا يعني سؤالي، هل الأهم معالجة وإصلاح الآن ولا يتأخر مدرب يقال لأنه ما يصلح، ولا إذا تم تأمين العناصر اللي هو يبغاها، والواضح أنه ترى الميركاتو باقي له تقريبا 4 أيام والعناصر تم ترينكا وسبيستيان أرتيم، فما عاد في كل خانة واحدة العناصر ما راح تغير شيء، فهو الأهم إيش، مدرب يمشي ولا التأمين صفقتين ثلاث لازم.
0: والله شوف الآن أقول المحك عند هذا المدرب هو خلاص بطولة القارات هي الآن الأهم. فإحنا أنا أقول بعد بطولة القارات إذا الأهلي ما حققها مع هذا المدرب لازم يتغير، إذا حققها ممكن يعطى فرصة أكبر، لأنه المدرب إلى الآن يعني ما قدم الشيء المأمول منه مع الأهلي. المدرب يعني أنا ما أبغى أقول محترم الأهلي أو محترم تاريخ الأهلي أو محترم وضع الأهلي السابق، يعني ما نبغى نكسر زيادة، لكنه المدرب أنا بالنسبة لي ما أقنعني إنه المدرب اللي حتى كشخصية المدرب الأهلي متعود لا دائما لما يكون بعنفوانه يكون بقوته، يكون عنده مدرب يمتلك شخصية قوية واضحة تكون على اللاعبين في الملعب. أنا هذا الشيء ما شفته، هذا اللي الشيء اللي خاف على الأهلي منه، يعني اللاعبين الشراسة اللي كانت موجودة في لاعبين الأهلي، الحدة يعني شفنا المباراة الأمس من بدايتها اللاعبين داخلين ما حتى من ناحية الذهنية والنفسية جاهزيتهم المباراة ما كانت عالية، فهذه أنا أحملها المدرب، كان الفريق داخل مرتبك، اللاعبين ذهنيا مشتتين، هذا شيء ما تعودنا على الأهلي في السنتين الأخيرة. فهذه شخصية المدرب أنا أشوفها ما هي مقنعة إنه مدرب يقود الأهلي بالعقلية هذه واللاعبين يظهرون في الملعب في المظهر هذا.
1: أوكي.
0: فهذه الأشياء اللي أنا أشوف أول حلول، لا إذا بطولة قرات الأهلي لا المدرب ما قدر يجيبها حققها الأهلي.
1: بس صعبة قرات الأهلي ما قدر على الخلود، تبي قدر على بطل أفريقيا وبطل أمريكا اللاتينية وباريس سان جيرمان.
0: هو هذا اختبار له الآن، هذا آخر فرصة.
1: يعني كأنك أعطيته أنت اختبار صعب، يعني لو لو شوف يعني أنا أعتقد أنت إذا واضح أنك ما اقتنعت فيه بس تبي تحطه في بطولة.
0: لا أنا أقول يعني خلاص أنت الآن ضيعت نقاط.
1: إيه.
0: الآن عندك بطولة مهمة جاي، أنت عارف سكت الفريق فيها برضو بتضيعها، خلاص يعني أنت إيش أكثر من كذا يعني. لازم لازم لازم أنت يعني حتى ما فيش ملامح أنك بتقدم شيء عمل. يعني عمل مميز للأهلي.
1: طيب شوف كابتن صالح، واضح من كلامك ما اقتنعت أنت فيه. الآن لو كنت أنت تدير منظومة الأهلي، تمشوا الآن المدرب وجابوا صالح كابتن صالح حمدي يدير نفس المنظومة اللي أمس وقدام الهلال، وش بتسوي؟ وش التشكيل اللي بتدخل فيها وردة الفعل اللي بتسويها؟ ولو نقول مثلا الهلال تقدم الهدف الأول مثلا، السيناريو اللي حصل أمس.
0: شوف انا يعني لازم يعني اول شيء ما يشارك محمد مثلا نفس الاسماء، لكن ما يشارك محمد سليماني، ممكن اقرب واحد ريان هو اللي يبدا المباراه.
1: ريان حامد، بس ريان حامد حتى شفت قدام خلود ما كان كويس،
0: لانه نفس الشيء المدرب كان يطلب منه، هذا اللي انا بقوله لك، المدرب يطلب منه ادوار هو ما يقدر عليها، خصائص ما يقدر عليها، زي يطلب منه يهاجم يروح يساند في الهجمه، لكن انا مثلا لو بلعب ضد الهلال ما بخلي رياني هاجم، لانه في سمر بل لو تدي المساحات بتاعك.
1: نعم.
0: شفنا الاهداف الاول والثاني كلها عن طريق سمر بل.
1: نعم.
0: يعني هو اللي بيتوغل، هو اللي بيسوي السرعات والتحولات، فانا قرايتي للهلال انه هذا المكان ينحط فيه لاعب ما يتقدم.
1: طيب.
0: مثلا النقطه الثانيه انه الهلال بيلعب امن مناطق وانا حامن مناطقي، ما اكون فريق مندفع وفاتح ملعب تارك مساحات، أكون بالند بالند مع الهلال وأغير في أسلوب اللعب، فهنا المباراة ما بتكون سهلة وبقدمها يعني على طبق.
1: وش أسلوب اللعب اللي بتقدمه المفروض قدام دفاع الهلال؟ الهلال تعودنا أنه ما إنزاغي ما يندفع، يعني مثلا إلا اندفع مباراة 3-3 تذكر موسم الماضي، اندفع ثم يوم تراجع قبل ثلاثة، بس كان عنده الأهلي مختلف عن الآن. فإيش إيش أسلوب اللعب اللي كان مفروض بتسوي أمس؟ مفترض انك تسوي
0: غير يعني المفترض يكون مثلا في فعاليه اكثر يعني على دفاع الهلال يعني حتى وسط ملعب، يعني احنا لازم يكون الاهلي يسيطر على وسط الملعب بشكل اكبر، يروح المناطق الضعف عند الهلال. شفنا امس الشوط الاول في كرتين خطيره للاهلي بين قلوب الدفاع، فهذه كان فيها خلل في الهلال، المفترض انه يكون فيها لها عمل بشكل اكبر، استغلال المناطق الضعف في الهلال، وكذلك المحاوله على انه توصل، يعني الأهلي كانت ميزته ضد الهلال ضد فرق كان يوصل الثلث الأخير بشكل سريع.

0: فأنا ما أحتاج التدرج في الكورة في ضد الهلال، أحتاج إنه دائما أبحث على اللعب الفعال، اللعب المباشر زي ما الهلال الآن ما نزاقي
1: يعمل عليه. اللعب المباشر أول كان عندك محرز ملك ملك الكنترول، الحين ترنكاو عساه يركض زين.
0: وإحنا عشان ما نحمل ترنكاو هو المطلوب منه كمان أشياء من المدرب غير المطلوب من محرز في السابق، يعني ترنكاو ممكن تفعله أكثر، تخليه في الطرف، تخليه يدخل اللاعب يدخل في العمق بشكل أكبر، مطالب الظهير اليمين سواء ريان أو محمد سلمان هو اللي يروح من وراء على الخط، فهذه أشياء ما كانت مناسبة لأنك تقدر تهاجم الهلال فيها، لأنه حتى الأظهرة ريان أو محمد سلمان ما عكسيات عندهم ما يقدروا يقومون فيها بالشكل المطلوب، حتى لما محمد عبد الرحمن كذلك لما يلعب، فمفترض يكون إيجاد حلول أخرى غيرها. لكن شاهدنا احنا يمكن الشوط الاول حتى توني كان تايه طول المباراة، ما كان فيه يعني في تكتيكات معينة تنعمل في الثلث الاخير ويكون اللاعبين يعني قادرين انهم يكونون مركزين فيها ويستغلونها بشكل جيد، كما في السابق يعني شفنا الاهلي جالينو عارف الأدوار اللي عليه كان كيف يوصل وكيف يعكس، وتوني كيف يسجل، رياض محرز كذلك، كان كيسي لما يكون قادم من الخلف كان في اختيار جيد للاعب مناسب القادم من الخلف يسجل. هذه الأشياء، هذه الأدوار اللي كان مفترض ينعمل عليها، يعني اختيار اللاعب المناسب اللي يجي من الخلف، يعني سيربستيان صاحب قدم قوية مفترض يكون دائما هو اللي متواجد، يعني يعمل ربك الدفاع الهلال يكون قريب من 18 ويعمل التصويب، ما يكون زياد اللي يقوم في الدور هذا، فهذه ترى تفاصيل تفرق في المباراة.
1: نعم.
0: تفرق يعني في المباراة زي ما يعمل فيها الهلال مع انزاجي، يعرف من اللاعب اللي يحتاج اللي يوصل للمرمى، يعني بنشوف الهلال مع انزاجي نشوف سمر بيل سلطان مندش نشوف سافيتش والأدوار اللي يقوم فيها مع انزاجي، يعني لاعب هذا يمكن أدواره جالسة تنجح تكتيك الهلال بشكل كبير، لأنه شوف الهدف الأول كيف سجل وفين كان شو اسمه سافيتش وفين وصل وكيف سجل، فهذه هي التفاصيل اللي أنت تقدر تعمل عليها في المرمى، فما كان ما هي موجودة في الأهلي وهذه المفروض أنها تنعمل.
1: طيب في سؤالين عن عناصر الهلال، السؤال الأول أعتقد إجابته أعرفها أنا، بس إذا كانت الإجابة لا ودي تعلمنا، اللي هو من كان نجم الهلال في مباراة أمس؟ أعتقد إجابتك سمر بيل ولا لا؟
0: والله شوف الهلال في دائما فيه نجم أو نجمين، هو يعني دائما متوهجين اللي هو نفز وسافيتش.
1: أها.
0: لكن الآن صار سمر بيل يعني زي مباراة أمس يعني أعتقد أنه هو اللي كان النجم فيه، وكذلك سلطان مندش، يعني الاثنين كانوا كلاعبين أطراف، يعني سلطان مندش صنع هدفين زي نفس سمر بيل يعني كان الهدف الأول وكان مفتاح في الهدف الثاني، فأطراف الملعب في الهلال كان لهم الدور كبير، يعني احنا كنا نتعود على سافيتش ونفز دائما، لكن امس اطراف الملعب في الهلال صارت اكثر فاعليه وساعدها ضعف او تكتيك فريق الاهلي اللي سهل لهم المساحات هذه انهم يبرزون فيها.
1: اوكي، انت مهاجم، ويكتنز امس الانجليزي او ويكتنز اولي المدرب كان يقول انا كنت اخطط اني اشركه لمده نصف ساعة أخيرة في مباراة، لكن الحالة الكرت اللي خذاه ميتي يقول عجل أنه سويت الأونة الإصابة، عجلت بالتبديل لوكتنز. إيش المميزات اللي أنت شفتها في وكتنز أولي في مهاجم الهلال؟ وش الشيء اللي أبهرك؟ أنت مهاجم يعني عينك اللي كنت مسلطة على المهاجم على كل المهاجمين أكثر من عين أي واحد ثاني، لأنك كنت تعرف خصائص الخانة هذه.
0: والله شوف انا اعتقد ان ظروف المباراه برضو هذه يمكن ما قالها زاقي، لكن ظروف المباراه تساعد اي مدرب انه يبكر في التبديل، يعني انت متقدم وانطرد من الخصم لاعب، فهو افضل وقت انك تدخل فيه لاعب يدخل اجواء الفريق معك من بدري،
1: بس هو بدل مركز يعني طلع مهاجم ودخل مهاجم، يعني لو يعني ممكن فعلا استغل الحاله الهجوميه كان طلع مثلا ظهير او وسط ودخل هجوم، بس هو طلع مهاجم دخل مهاجم.
0: هو لانه يبغى يعني ما يبغى يندفع من البدايه، ونعرف انزاجي في منهجه أيوة ما يندفع تكتيكيا.
1: اوكي،
0: فهذه النقطه فكر فيها. نفس الوقت المهاجم اللي كان بيلعب ما كان يعطي، ما كان ظاهر، ما كان بارز، ما كان مثلا مستغل ضعف دفاع الاهلي زي ما شفنا انه كيف استغلوا لعيبه الاطراف. المهاجم ما كان فاعليه مثل الاطراف، فهو حبب انه فرصه يدخل فيها المهاجم وبرضه يستغل النقص والضعف اللي في دفاع الاهلي، وهذا ما حدث يعني في المباراه. يعني توفق في التبديل في التوقيت. بالنسبه لمواصفات يعني واتكنز المهاجم، لاعب يعني اتوقع انه هو اللاعب اللي كان يحتاجه الهلال. يعني نشوف احنا من يوم ما دخل جاء سجل هدف طلع تسلل، فهو لاعب يعرف يتمركز واضح ويعرف يخلص من لمسه واحده. يمكن انا ما اخفيك ما كان عندي فكره انه اللاعب مميز في الكرات الراسيه والهوائيه، فشوفنا يعني امس اداني الانطباع هذا. انا اللي لمحني انه لاعب يعني يسجل بالراس، الهدف الاول اللي لغى والثاني اللي جاب منه الهدف الثالث الهلال بالراس، تمركزه في تسجيله يعني عنده حسيه التهديف من لمسه واحده، هذه ميزه كان يحتاجها الهلال. فهو امس يعني ادانا ملامح انه يمتلك هذه المواصفات. كذلك يعني اللاعب يلعب بثقه، لاعب يعني تشعر انه يساعد الهلال في الثلث الاخير على يعني من اول مباراه شفنا يعني كيف يستلم الكره وكيف يتناقلها وكيف يعني يبحث عن المرمى. لاعب واضح انه يعني لاعب حسيته التهديفيه عالي، يبحث عن المرمى، شفنا له تصويبه، محاوله التسجيل الى ان سجل بعد كذا بالراس. فاعتقد انه لاعب كنترول عالي، امكانياته لاعب كبير اصلا، يعني جاي من الدوري الانجليزي، ما اعتقد انه بيكون على الدوري السعودي بيكون يعني اسهل. وبنادي مثل الهلال نادي مستقر نادي قوي، مدرب انزاغي اتوقع يعني حيوظف التوظيف المناسب واعطى الاضافه من اول مباراه.
1: حلو. بالنسبه لضربات الراس، يعني انا كنت انتظر الوصف منك وانت ما قصرت، يعني اعطيت اللاعب حقه. انا كنت حاضر مباراه امس وكنت قاري من خصائص اللاعب انه فعلا يضرب الراس، بس كانوا يقولون انه ما بحكم طوله 180 انه ليس ضارب رقم واحد، لكن اللي شفته امس ملعب اعطاني ملامح انه لا هو ضارب رقم واحد، والدليل كان يطلب اكثر من مره الكوره، كان يطلع بنزيما كان ينزل لبناء الهجمه الوسط ياخذ تيكي تاكا، تعرف حركه بنزيما 1 2 1 لين يطلع يصعد
0: ويروح على الاطراف،
1: ويروح اطراف، لا ويكيتنز كان يروح التسعة مركز التسعة ويطلب الكره من بعيد ياشر بيده اربع مرات في غضون 10 دقائق. انا سجلت له حتى في بعض اللقطات وحطيتها في الحسابات الخاصه، اربع مرات طلبها مثل ما تفضلت، في شيء منها طلعت تسلل وفي شيء ما تم تمريره له وفي شيء الرابعه تم تمريره له بالراس. وعلى قولتك وصفك تمام 100%، رجل مخلص يعني جتا وشاتها. حتى مندي بعظمة مندي ما قدر له يتفرج على الكرة بس ويراح للمرمى.
0: الكرة الثانية هدف كان صعب على مندي بضربه في القائم، لكن حمل الدفاع بشكل أكبر. لكن احنا قبل ما نحمل الدفاع زي ما تفضلت نحسب له التمركز والإنهاء بالشكل المميز يعني. وبرضه ما نغفل تمريرة اللي رفعها بشكل جيد.
1: نعم.
0: من سلطان مندش.
1: صحيح.
0: ما احنا دائما
1: راح لما على طول يشكره،
0: اي لانه هذا شوف دليل انه يعني شوف من اول مباراه في انسجام وفيه يعني تفاهم وفي اشياء، هذا يدلك على عمل المدرب انه يكون لاعب من اول مباراه اللاعب عارف كيف يلعبها له وكيف يتمركز، ففي عمل مدرب. واحنا دائما نقول اللاعب اللي ما يكون طويل مره ويجيد التسجيل بالراس مهم جدا انك تلعبها له في المكان السليم عشان هو ينفذها بشكل وهو يتمركز وانت توصلها له بالمكان السليم، ومو شرط انه يقفز او يطلع جنب عالي عشان يسجلها اذا كان متمركز، اذا كان انت وصلت الكرة بالمكان السليم.
1: جميل. نفتح الفرصة لحبتنا يتابعونا في التواصل المسموع، حياكم الله. طبعا انتم في التواصل المرئي والمسموع اعلام الجديد من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وفي التواصل المسموع حياكم الله على 011 40 5 3. ابو سليمان، حياك الله ابو سليمان. الو.
2: يا هلا وسهلا. مرحبا، حياك الله يا ابو.
1: يا مرحب، هلا وغلا، تفضل.
2: جزاك الله بالخير انت واللي معك.

0: الله يرضى عليك. معي المدرب الوطني القدير ولاعب الدوري السابق صالح محمد. ايش رايك ابو سليمان؟ شلون فاز؟
1: نعم معروف، ما يحتاج لاعب المنتخب ولاعب الاهلي، ما يحتاج.
0: صحيح. شلون فاز الهلال بثلاثيه امس، وكيف خسر الاهلي بثلاثيه وجهة نظرك؟
1: والله انا محتار صراحه، يعني معقوله هذا الاهلي اللي جاب بطولتين واللي جاب اخرتها يعني انهزم من الخلود، قلنا يلا مش حالك، وبعد من الهلال الى متى بيوصل مستوى كذا يعني صراحه؟
0: لا هو طبيعي ان ينهز من الهلال، بس من الخلود اعطاك مؤشر اول يعني.
1: يعني في شيء ما ندري، عدوه من اللعيبة أو من المدرب يعني، عشان تو جديد ما أدري إيش الوضع صراحة.
0: أوكي طيب.
1: بعدين أنا أبغى أهم حاجة عند الاتحاد صراحة، أبغى أشوف رأي المدرب اللي عندك، رأي صراحة الاتحاد المرة هذه صراحة يعني ما وضع اللعيبة الجدد هذولا والمدرب صراحة. إحنا كاتحادين والله متخوفين من الوضع كذا.
0: أبشر، خليك معنا سمحت المتابعة، تحياتي لك. شكرا أبو سليمان، أنا سعد شرفتنا مزيد المتابعين. ليش خسر الأهلي بثلاثية أو ليش فاز هلال بثلاثية؟ إذا قلنا هلال متعود مثلا يفوز بنتائج كبيرة، لكن الأهلي بطل النخبتين ليش خسر بثلاثية؟ هذه يمكن أعتقد الاستفسار الأصح. أبو أحمد ولا محمد؟ أبو محمد، حياك الله أبو محمد. هلا هلا،
2: شلونك؟ كيف الحال؟
0: الله يرضى عليك
2: أبو ماي،
0: حياك هلا وغلا، تفضل محمد.
2: الله يرضى عليك، اسمح لي أقول سلموا لي على نجد واللي سكنها، نجد الأحباب والنصر والمرجلة. كيف حالك يا علي؟ طيب
0: حياك هلا بك، هلا والله، يلا حيا.
2: بالنسبة للهلال أنا الهلال ما في حيلة مع الدعم هذا، ما أنا أقول لك ما في حيلة، هو راح يكون
0: مع عضوة ذهبي قصدك. أوكي
2: بالنسبة أنا عندي علي رسالة لأعضاء شرف النصر، يتوحدون وينتشلون ناديهم من الصندوق، لأن الصندوق أنا والله علي لو يطلع النادي هذا فارس نجد من الصندوق أنا رايح أسوي صدقة. ليش يا علي؟
0: كما شفت رونالدو ولا خد دوري
2: يا حقيقي، ليش يا علي؟
0: كما شفت ولا حتى شميت ريح الدوري.
2: لا شوف أنا ما عاد في دوري ولا عاد، هذا الهلال خلاص، هذا عنده فريقين مع الدعم هذا وميزانية، هذه الميزانية الدول هذه ما هي ميزانية
0: دعم. إيه دعم إضافي، ذا دعم إضافي، جيب مليارد مهيدب عندكم ترى يبرق بلك لين تعب.
2: أنا أبغاهم يجتمعون وينتشلون فريقهم، هذا اسم فارس نجد، هم أهل الأولى وهم صفة الرجال، لأن إذا جلس في الصندوق علي الصندوق للأسف في ناس هلاليين وكارهين للنصر.
0: طيب شكرا محمد، لانك ما وجهه نظرك سمعناها الغالي، بس اعتقد انك يعني بديت تستخدم عبارات اكثر حده واكثر خطا، مع احترامي لك وتقدير. هو احنا نذكر انه اراء المتابعين لها كل الاحترام والتقدير، لكن في اراء زي راي ابو محمد ما في صحه رايك، لانه لولا الله ثم الصندوق يعني بالله بتاخذ دوري. كان إلى حين سددوا اجمعوا. تذكر ولا ذكرك؟ مو بس النصر، كثير كل الأندية إلا يكون عندك عضو ذهبي، نشط هالعنصر هذا. إذا ما عندك عضو ذهبي ترى بتغني كثير يا ليل مطولك إلين تجيب عضو. وعندكم ما شاء الله ناس كثير مليارديرية، من ضمنهم اللي أبرق أكثر من مرة وكان موجود، نقول مثلا طلع بظروف صعبة لكن رجع مرة ثانية عما سمعنا من أخبار وبمصادرها، بس ما اتيحت لها الفرصة من نفس ما في اتفاق. أنت كلمتك قبل شوي واضحة، تقول اتفقوا، لأنك عارف في خلاف بين النصراويين أنفسهم. طيب بالتوفيق إن شاء الله الجميع. صالح، حيك الأخو صالح. ألو
3: ألو،
0: هلا صالح، تفضل.
3: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هلا والله وسهلا، تفضل.
3: الخير أبو ماجد، مساء الخير لضيفك السمي القدير الكابتن صالح محمد.
0: استاهل وأنت تستاهل، حياك الله.
3: حياك الله، الله يرضى.
0: إيش رأيك
3: أبو ماجد؟ الحقيقة طبعا أول شيء أبارك لجمهور الهلالي في كافة حمشة المأمورة.
0: حلو،
3: رجعت شيء من هيبة الهلال أمس، ولا نغتر يعني أبدا. إن نريد الهلال أيضا أفضل وأفضل وأفضل.
0: أوكي،
3: لكن أنا أتكلم عن حاجة يا أبو ماجد، ولا تخفى عليكم وأنت قدير وتعرف الشيء هذا، بل إنك تتطرق لها الله يعطيك العافية يا أخي. لماذا يقرن دائما أزائم الفرق أو استحقاقات الفرق أو الهلال؟ يا رجل الهلال ما جاب إلا المهاجم الثالث في الدوري الإنجليزي أو في المنتخب الإنجليزي اللي هو أولي واتكنز، وسمرفيلد ما كنا

0: عرفوا إلا كأس العالم مع هولندا. وين التعاقدات الهلال؟ الهلال هو اللي يستحق، بس الهلال الفرق إن عنده فكر، يعني ما يغير المجموعة كلها ولا يسرب. مع العلم كان جمهور الهلال يطالب تغيير وأنا واحد منهم إنزاغي. تمام.
1: طيب.
0: الشاهد الآن لا تعلق إخفاقات الهلال، إخفاقات فرقهم على دعم الهلال، دعم الهلال. أنا مو بذنب، عندي أيضا الصندوق والله يطول بعمر سمو ولي العهد على الدعم للرياضيين كلهم. أنا مو بذنب عندي عضو ذهبي أبو خالد الله يطول بعمره، هذا أولا. الأمر الثاني يا أخي، طيارة رونالدو تجوب أوروبا وتقضى مقاضي ما شاء الله تبارك الله، ما حد قال شيء. شيل ودي ودي لتركيا، ودي لمصر، ما أدري وين وين وين إلى آخره. الأهلاويين يا أخي، أنت من اللي طلعته يا يسري، وأنت من اللي رفضته محرز وكيسه. كذلك الاتحاديين أفضل جناح عندهم ودوه الباير ليفركوزن أمس. هذا الهلال، الهلال هذا أنا أشوفه مع الأسف إما لذر الرماد في العيون أو تقزيم فرقهم. ادعم، قلد الهلال وليس عيبا أن تقلد الهلال.
1: طيب.
0: وبعدين انضبطوا غرفة الملابس، شوف عدتريات إدميرال أمس ولا يبقى أول مرة ولن تكون الخير وغيره وغيره. ما لم تضبط غرفة الملابس بأي نادي سيحصل مثل كذا.
1: شكرا لك.
0: جيب اللاعبين اللي يحتاج لهم فريق، اللي تحتاج لهم خطة المدرب. المسألة ما يبشيل إلغي ودي جيب لها، ما بصحيح
1: واضح
0: هذا يضر أكثر مما ينفع.
1: شكرا لك الغالي، تحياتي لك أخوي صالح. أنا سعد شرفتنا، هلا بك أكثر. طيب ناخذ بعد كذلك متصل وليد. هلا أخوي وليد، حياك الله. ألو.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: الله بالخير جميعا.
1: الله يحييك.
2: نقول بالبداية مبروك الهلال، وأتمنى ما تكون فقط يعني فرحة بتغيير أو شيء معين يعني أو مؤقتة، يعني هذا الانتصار أو هذا الفوران الفني، إن ما يكون فقط لمباراة ومباراتين. السؤال إلى الكابتن صالح محمدي، أنا كهلالي شكرا يا سالم الدوسري، ولكن لا افترض أنه رجع سالم الدوسري، وإن شاء الله يرجع بالسلامة. نفترض أنه رجع، وين مكانه وشون شكل الهلال، وهل من مصلحة الهلال فنية وبدون مجاملات الكابتن صالح محمدي، هل من مصلحة الهلال رجوع ويلعب أساسي سالم الدوسري أو يكون احتياط؟ هذا السؤالي الفني. أما قضية اللي تو كل الزملاء اللي تكلم عن قضية الدعم، الدعم الخلود لا يملك لا صندوق ولا الود بن طلال، وقارع الهلال في العام الماضي الفيصلي الفيح التعاون أخذ بطولة كأس الملك خلال 7 أو 8 سنوات، ولا يملكون لا الوليد بن طلال ولا صندوق. شكرا لكم.
1: شكرا وليد، تحياتي لك. خليك معنا سمحت المتابعة، دوت السؤالين بيجيب عليهم الكابتن صالح محمدي، بس إذا سمحت كابتن صالح وسمحتونا حباتنا متابعين، عندنا متصل أخير في الحلقة يمكن عشان عند الوقت، إذا سمحنا وقت إضافي عندنا مجموعة أخرى متابعين والله يحيي الجميع، ويتعذرون اللي ما نستقبل اتصالاتهم علشان عذر الوقت والمحاور. أبو فهد، حياك الله أبو فهد. ألو.
3: السلام عليكم.
1: سلام. حياك. هلا والله أبو فهد، تفضل. الله يحييك.
3: طيب.
1: الله يسلمك. إيش رأيك؟
3: أنا بس لو سمحت يا أخي أنا بسأل، هل صحيح إن النصر منعوه من بيع علي الحسن؟
1: اوكي.
3: هل لو كان المبيوع رونالدو ولا المبيوع جواو فيليكس ولا كومان، هل بتوافق اللجنه او بترفض؟ يعني عشان علي الحسن مو مؤثر.
1: طيب.
3: مع النصر منع بيعه.
1: واضح.
3: وبس البر ثاني اللي يقولون دعم سمو الامير الوليد.
1: نعم.
3: الامير الوليد صح يدعم، بس انه ما كان قبل الصندوق يدعم زي الدعم الموجود الحين.
1: طيب. واضح.
3: يعني قبل فترة الصندوق يا أبو ماجد. نعم. ما كان يدعم بالدعم هذا.
1: واضح. خليك مع متابع لو سمحت، حياك الله. الأسئلة الفنية بحولها للكابتن صالح، ولا أسئلة غير فنية بنجاوب عليها عن اللي شائع ومعروف في الوسط الرياضي. كابتن صالح، المتصل اللي أعتقد قبل الأخير يقول سالم وين مكانه، وهل من مصلحة الهلال يبقى سالم إذا رجع الدوسري في منظومة الهلال والأجانب؟
4: أشوف سالم أتوقع أنه يمكن حاليا يمكن أتوقع بآخر مواسمه، لاعب ما بدأ مع الفريق من البداية، فمن الأفضل للهلال أنه يكون يعني لاعب بديل، خاصة مع توهج سمر بيل. فأتوقع أن سمر بيل يعني أكثر فعالية وأكثر الآن يعني نقول جاهزية، فهو الأفضل أنه يكون متواجد، وسالم يكون على يعني على دكة البدلاء والاستعانة فيه حسب ظروف المباريات حسب الاحتياج. هذا لا أتوقع الشيء المناسب للهلال، واتوقع اللي حي يعني يعمل عليه المدرب إنزاغي، ولكن انه يشارك اساسي على حساب سمر بيل ما اعتقد انه

0: يعطي الإضافة خاصة في الوقت الحالي والفورة والتوهج اللي في سمربل، وأنه دخل في منظومة الهلال وفي وزي ما نقول إحنا يعني مسك الخانة بشكل جيد مع الهلال مع إنزاغي.
1: وهل يقبل أصلا سالم أنه يصير احتياط؟ ما أعتقد سالم شخصيته تعرف ولا لا؟
0: والله لا، شوف هو سالم احنا شفناه يمكن الآن في الدور الثاني أو آخر الجولات شفنا إنزاغي يعني كان
1: يطلع
0: فيه كبدول يطلع، وفي مباراة يزج فيه كبدول
1: بس مع بنزيمة يعني يصاقعهم من بعض يعني مثل قالت كلكم اقتنعوا.
0: ايه هذه أشوف أتوقع أشوف الهلال وشخصية إنزاغي كمدرب أتوقع أنه لازم سالم يعني
1: حلو واضح
0: يكون يرضى في الوضعية ذي، وما أتوقع أنه يقدر يفرض على مدرب وعلى فريق الهلال. عودنا بالالتزام بالانضباط يعني شوف برضو اتطرق يعني على موضوع أنا أثني على كلامه الأخ صالح السمي على قوله يعني قال كلام جميل، قال يعني غرفة الملابس برضو أو الشخص اللي قبله قال غرفة الملابس يعني في الأهلي زي هذا شوف ما نشوفها في الهلال.
1: نعم.
0: الهلال ما نشوف لاعب يعني هذه من الأشياء التفاصيل المهمة اللي تخلي الفريق واقف أرضية الملعب. تصرف لي حدث من ديميرال فهذا يدل على أنه فعلا عدم جاهزية وعدم يعني وجود شخصية مدرب تجعل اللاعب يعني يفعل له يفعل ما يبدو له يعني. هذه من الأشياء الإجابات اللي مهم نتكلم
1: واضح
0: فيها.
1: عندنا أكثر محور مهم كحابين نتطرق لها قبل نهاية حلقتنا اليوم، بس قبل خلي وضح المتصل اللي قال إنه الوليد العضو الذهبي في الهلال أو مالك فريق الهلال الآن بشركة المملكة القابضة لا يدعم مثل ما كان يدعم أول. أعتقد الإجابة واضحة وبديهية إنه أول يمكن كان دوره لا يزيد عن عضو شرف، لكن الآن مع فتح المجال للاستحواذ على الأندية فهو كان يلمح أكثر من مرة، وكان بالمقابل يعني المبالغ اللي كان يدفعها كان ياخذ عليها تصويت، يعني ياخذ عليها قدرة صوتية، فجاب فهد بن نافل وصار بنفس الوقت هو يتصرف في الهلال بمساحة أكثر ما كان تتاح له كعضو ذهبي أو عضو شرف ذاك الوقت، يدعمه بس مثل أي عضو شرف آخر، يتساوون اللي يدفع مليون مثل اللي يدفع 100,000، لكن الآن على قد ما تدفع بالنظام الجديد أو العضوية الذهبية على قد ما تدفع على قد ما تأخذ أصوات وتتحكم أكثر، فهو هذه كانت البوابة الأولى اللي أفضت البوابة الكبيرة للاستحواذ على فريق الهلال، والحال أعتقد واضح. علي الحسن، النصر اشترى مبلغ كبير، فأعتقد مشاكل مالية يعني الموضوع إذا ما حل ماليا فما هي بإدارية النصر.
0: أتوقع أن المدرب أعطى الضوء الأخضر فيه
1: اللي رحيله أي بس هو يقول ليش ما مشوه هو
0: لا هو يقول ليش يعني شمعنا علي الحسن
1: إيه؟
0: وما يروح مثلا في
1: الفتح هو طالبين الفتح طالبين، بس انه حسب الاخبار انه تم المنع بسبب ما يسمى المراقبة المالية، فهو الموضوع مالي
0: صحيح منها مالية وإدارية انت اكثر من يوضحها، لكن ايضا منها فنية ممكن المدرب هو بحاجة اللاعبين الاخرين اللي يعني مثلا زي ضرب مثال لاعبين آخرين الجانب خي ضرب في لاعب جناح حق النصر
1: أنجلو ولا مين كومان
0: ضرب كومان كومان المدرب يحتاجه كيف تبغى يمشي يعني على عكس علي الحسن المدرب مد في الضوء الأخضر
1: فهو المشكلة مالية مي بدارية، لا يجب بالك إن موضوع مقعود للنصر من لا شيء، لا حلوا مشاكل مالية وبتمشي أموره. طيب نستغل مزيد من نروح المحور التالي
0: في نقطة أخوي علي
1: على عجالة
0: بالنسبة لسالم إذا رجع ورجع لتوهجه أنا أشوف برضو في مكان سمرفيل مناسب جدا للهلال اللي هو خلف المهاجم، يعني سمرفيل يعني في حالة عودة سالم في أوقات في مباريات الهلال يبغى يهاجم بشكل أكبر فممكن يلعب سالم على الجناح وسمرفيل تحت المهاجم، يعني أنا أشوفه مناسب جدا بعض الأوقات لأنه لاعب سريع ولاعب مهاري ولاعب يعني يجيك دائما خلف المهاجم يشكل خطورة ويتنقل على الطرف مع سالم فهيشكل عبء هجومي ويكون تواجد نفز وسافتش في وسط الملعب وهو يكون أمامهم، فأتوقع هذا برضو خيار قد يكون جيد مع المدرب إنزاغي، لكن دائما إنزاغي يبحث عن التوازن أكثر وما يحب يندفع بشكل
1: ولا في صانع لعب أعتقد في هلال، فهو قد يكون فعلا إذا وظف بينجح. كابتن صالح حبتنا استهل منتخبنا السعودي للشباب تحت 20 عام مشواره في تصفيات كأس آسيا 2027 بانتصار مستحق على هونغ كونغ الصين.

0: بهدفين دون مقابل على استاد حمد بن خليفة ليحصد أول 3 نقاط ويتصدر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف. ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة بفارق الأهداف أمام عمان قبل المواجهة المباشرة بين المنتخبين يوم الخميس في الجولة الثانية، وهي مباراة قد تمنح الفائز أفضلية مبكرة في سباق التأهل ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات إلى جانب أفضل 7 منتخبات تحت المركز الثاني في 8 مجموعات. إيش رأيك؟
1: يعني أعتقد أن الانتصار مهم ونقاط مهمة ومهم الآن، يعني التصفيات الأولية دائما احنا نقول مهم التأهل فيها ويعني تقديم فيها يعني النتائج الجيدة، لأن المستوى غير مهم بقدر مهم التأهل، ودائما التصفيات الأولية يكون فيها تهيئة للمنتخب وتجهيز للنهائيات. فأتوقع أنه المباراة المهمة حتكون مباراة عمان، لأن هي المباراة تدور مفصلية ومهم أن نتصدر فيها، فإن شاء الله نتمنى منتخبنا التوفيق وأنه
0: يا رب
1: يقدم النتيجة المرجوة في مباراة عمان.
0: في خبر آخر، بعد خروج الخليج من الجولة الرابعة من الدوري دون أي فوز وخروج مبكر من بطولة كأس الملك، قال أحمد خريدة رئيس نادي الخليج: لدينا إصابات لعيبة أبرزهم فولجيني وكينغ وعدد من اللعيبة، كما أن التغيير الفني بعد رحيل المدرب دونيس يعني أن المدرب غوميز يحتاج لوقت أكثر استقرار، ومع التكامل في صفوف الفريق سيكون نادي الخليج بشكل أفضل. تتفق مع شرحه؟
1: لا ما
0: ليش؟
1: لأنه يعني غوميز شفناه، يعني أنت طيب ماسك الخليج نفس أسلوبه غوميز، يعني يهاجم ويفتح ملعب، حتى ما يعني أنا أقول دائما بعض المدربين لازم يعني يحترم المكان اللي هو فيه والنادي اللي هو فيه. يعني شفنا مباراة ماضية ضد الهلال، هو الخليج مع الهلال وفاتح الملعب وسهل المهمة، الهلال غلقها من الشوط الأول. فهو مدرب، طيب أنت لما يكون عندك ظروف وعندك نقص طب ليش تفتح ملعب؟ ليش تسهل المباراة؟ ليش يعني كأنك تسلم نتيجة المباراة للخصم؟ فهذه تعتبر أنت جالس أيضا تتحمل جزء كبير من الخطأ. يعني لو كان عندك نقص تعامل طيب مع النقص، تعامل مع ظروف النادي اللي أنت فيه بتكتيكيا بالشكل المطلوب.
0: طيب، 40 ثانية، سجل الشباب بداية مهزوزة في الدوري بعدما عبر الجولات الأربع الأولى موسم دون أن يسجل أي انتصار. 40 ثانية
1: الشباب؟
0: إيه؟
1: الشباب أنا أشوف أنه مدرب عنده عناصر مميزة ما هي مستغلة بالشكل المطلوب. يعني مع الحزم فريق يطلع مباراة فائز 4-5، مدرب يعني حتى في توظيف بعض اللاعبين، احنا نشوف ياسين عدلي يروح يودي مكان الظهير وما هو مستغل بشكل جيد في وسط الملعب زي ما هو الهلال مستغل نفس، فشوفه يروح على الأطراف بشكل كبير. عنده التغييرات، المدرب يعني سوى تغييرات ضرت بالشباب ضد الحزم، كان مفترض نتيجة كبيرة تعدت صارت 1-1.
0: شكرا لك كابتن صالح، تحياتي لك. أنا سعد شرفتنا، استمتعت معك، عدت الحلقة بشكل سريع، تحياتي لك.
1: شكرا أخوي علي،
0: حياك الله. كان إذا معنا حبتنا المدرب الوطني القدير كابتن صالح المحمدي. شكرا بتد كل واحد منكم حسن المتابعة والمشاركة، تقبلوا في حلقتنا اليوم. تحت محدثكم علي يوسف الإعداد والتقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. تمسوا على خير. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كنفة.
4: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلاد، وفي يوم جديد الأربعاء الثاني من سبتمبر لهذا اليوم. ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة معنا في رحلتنا الوطنية لهذا اليوم اللي نتنقل فيها بين مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، نسلط الضوء على مشاريع المقاومة وعلى الفعاليات وعلى فقرات منوعة وجميلة في هذه الحلقة. نسلط الضوء فيها على إنجازات سواء في فقرة هواية وفقرة حرفة وفقرة اكتشف السعودية، وأيضا فقرة فعاليات. عندنا الكثير إن شاء الله من الفقرات في هذه الحلقة على مدى 3 ساعات قادمة من الآن وحتى تمام 8 بمشيئة الله. نرحب فيكم، خلوكم معنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة وهذا اليوم الجديد يوم الأربعاء. أعتقد أنه يعني الأربعاء المكانة الخاصة اللي لازم نقولها في كل أسبوع. الأربعاء يعني المكان الأسبوع خلاص
1: قرب
0: انتهى تقريبا، لأنها حرفيا دوام يوم الخميس كيف ما كان يطلع بسرعة ويخلص.
1: سبحان الله.
0: فخلاص أنت في الويكند بدأت المخططات، شو بسوي وين بروح، يعني
1: تستعد لإجازة نهاية الأسبوع، جهز نفسك تكون مستعد
0: وتعرف داخليا علي أن أنت لما تكون تعبان مرهق عندك شغل كثير تركض طول الأسبوع، لما تحس أن الأسبوع بدأ يخلص وأنك أنجزت ترتاح نفسيا. صحيح. حتى لو كنت تعبان يوم الخميس تداوم وأنت
1: نفسيتك فل جميلة.
0: يا سلام، هذا هو.
1: نقول الله يمسيكم بالخير، مساء الخير يا تهاني، ومساء الخير للمستمعين الأعزاء، ونرحب في مخرجنا محمد الحميضي، مساء الخير، وأيضا على طاقم الإعداد نورة المطير وعائشة الزير وهبة العمران. وإن شاء الله اليوم الحلقة إن شاء الله تكون جميلة مثل العادة في برنامج هوا بلادي. مثل ما قلنا نتنقل في رحلاتنا الوطنية ما بين مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها، نتعرف على الجديد، نشوف ايش عندهم من فعاليات استعدادات، وايضا حصاد المراسلين مراسلينا اللي دائما يجهزون لنا مواضيع جميلة تتحدث عن مناطق صحيح. المملكة والفعاليات اللي فيها.
0: طبعا مثل ما عودناكم ثلاث ساعات نكون فيها معكم، ناخذ ونعطي في اهم الفعاليات على مستوى مناطق المملكة، وأيضا ندردش شوي مع ضيوفنا وكمان مع مراسلينا، خصوصا لما يصيرون كذا في مكان فعالياته حلوة ولا أجواء جميلة ويبدون كذا يعطونا بعض الجمل أن أنتم قاعدين بالحر والاستوديو هذا وإحنا بالبراد والمطر وإلى آخره. فالله يهنيهم طبعا، وإن شاء الله بإذن الله كمان الأيام القادمة تكون مبشرة باعتدال الأجواء
1: إن شاء الله.
0: نوعا ما حتى الواحد شوي كذا يبدأ ياخذ على طلعة بالنهار بشكل عام. ويمكن هذا هو أول خبر معانا صح؟
1: وعندنا اليوم خبر عشان نقول أنه ترى احنا خلاص يعني دخلنا فصل الصيف الحمد لله،
0: بدينا نودع فصل الصيف
1: فصل الخريف عفوا، بدينا نودع الصيف

0: الا كلش يجيب الخير، حتى ترى شهر ميلادي يعني
1: فنقول
0: حتى انا من وجه الخير
1: ما شاء الله لي مواليد سبتمبر عادي مبسطون. فصل الخريف ارصاديا بدا اليوم اذا بانتهاء فصل الصيف الحمد لله عدى على خير وبركه، اللي امتد من الاول من يونيو حتى نهايه اوغست، يعني ان شاء الله الاجواء الايام القادمه حتكون احسن واحسن على أن يستمر الخريف حتى نهاية نوفمبر.
0: نعم، بيقول لك أنه في توقعات بتدرج التغيير في درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة دون أن يعني دخول الفصل طبعا انخفاضا فوريا في درجات الحرارة. طبعا أوضح عضو جمعية آفاق العلوم الفلك لواس أن بداية الخريف أرصاديا تمثل مرحلة انتقالية تتسم بتذبذب عناصر الطقس واعتدال نسبي في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن التغيير في الأجواء يبدأ تدريجيا خلال الأسابيع اللاحقة ويصبح أكثر وضوحا وملموسا مع حلول شهر نوفمبر.
1: جميل. نوفمبر
0: 11
1: يعني إحنا أنا دائما أتفائل في أكتوبر إنه الأجواء تصير يعني أفضل ويعتدل الجو، لكن الحمد لله يعني نعرف أنه سبتمبر يعد تاريخيا رابع أعلى شهر في العام في متوسط درجات الحرارة، كما أن أقل شهر في العام استقبالا اللي هو طول الأمطار، يعني ما في أمطار لكن الجو يعتدل وهذا أهم شيء. الأجواء تتسم بتقلبات سريعة وتذبذبات في درجات الحرارة حتى منتصف الشهر. ليش؟ لأنه نتيجة اتساع مساحة المملكة وتنوع تضاريسها، أشار الفليج إلى أن مناطق شمال المملكة تشهد خلال الخريف ميلا تدريجيا لانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات المساء، في حين تبقى الأجواء نهارا دافئة. قد تصل درجات الحرارة إلى مستويات الثلاثينات في بداية الفصل. يا سلام، 30 شيء جميل
0: يعني بالنسبة لنا، يعني في الرياض 30 تفرق معنا كثير.
1: هذا عندنا شتاء
0: طبعا. بيّن في آخر شيء أنه فترات المساء تكون أكثر اعتدالا وملائمة للأنشطة والتنزه في الهواء الطلق، وأضاف أخيرا أن فصل الخريف يعد من المواسم الملائمة لزراعة عدد من المحاصيل، كما تشهد خلالها بعض المناطق مرور أنواع من الطيور المهاجرة ولا سيما السواحل والمناطق الجنوبية. أعتقد
1: جميل. أي.
0: بس كأنه
1: لا، هو في السواحل والمناطق، يعني بعض المناطق يكون فيها طيور مهاجرة، لكن اللي دائما احنا نقول انه الخريف سبحان الله بما انه تشهد يعني المواسم خاصة بالزراعة فيكون فيها تلقيح والبذور وما بذور، فأحيانا ممكن يكون في يعني زكام أو رشح،
0: تكفر أجيب الطاري حساسية فعلا هي تنشط في هذه الفترة.
1: في هذه الفترة لذلك الواحد يكون منتبه يعني.
0: بالضبط. الناس اللي عندهم حساسية عليكم بالبخاخات.
1: لا مثلي إن شاء الله ما نوصل. لا الحمد لله ما وصلنا البخاخ، لكن تحسس من الأجواء فعلا مع تقلب الأجواء أعرف أنه فعلا انتهى الفصل ده، سواء صيف بدأ خريف ربيع. ليش؟ لأنه أنت عندك حساسية سبحان الله تشعر بهذه الأشياء. فنقول الحمد لله يعني الصيف راح وبدأ الخريف، استمتعوا بهذه الأجواء والله يجعل مواسمكم كلها ربيع وخريف وشتاء. فحنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لكن نطلع طلعتنا الأولى في فاصل جميل من مخرجنا الجميل محمد الحميضي ونرجع لفقرات هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وانطلاقتنا معاكم طبعا اليوم مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين ومراسلات من مختلف مناطق المملكة، ونبداها مع أبها وزميلتنا نورة مروعي من عسير. حياك الله يا نورة.
1: حياك الله تهاني، مرحبا فيك ومرحبا بالمستمعين وبالزملاء في الاستديو.
2: حياك الله يا نورة، اهلا وسهلا.
1: مرحبا علي، حياك الله، مرحبا فيك.
2: الله يحييك.
1: سلام. هو يقول يحب الشهارية.
2: من هو ذا؟
1: ضيفي.
2: ما شاء الله، انت ما تجيبين له شهاري ما شاء الله.
1: لا لا، مو شهري والله.
2: الله يسعدك ان شاء الله. ما شاء الله. وكيف الاجواء عندكم في أبها؟
1: جميله جدا. احنا الان والله في مكان المفتاحه.
2: ما شاء الله، مكان جميل،
1: هذا المكان الجميل تحت هذه الاشجار المعمره.
0: ما شاء الله تبارك الله. ما في مطر؟ بس
1: لا اليوم ما في، ما ادري الحمد لله. هو جاي من غيثان، من وادي غيثان، ما ندري عنده مطر ولا لا.
2: يجيب الله خير ان شاء الله. طبعاً. الله يحييك. تفضل يا نورة، جولتك ونستمع لك ب يعني دائما وابدا جولاتك جميله ورايه.
1: يعطيكم العافية، إن شاء الله تستمتعون معنا. طبعا اليوم إحنا في هذه الجولة في قرية المفتاحة. من مجرد ما دخلتها صراحة أنا أتكلم مع ضيفي وأقول له هذا قرية المفتاحة مهما تغير بعض الأشياء، يعني الأثاث فيها أو التصاميم، إلا أن روحها ما زالت موجودة وتشعر بالحنين. فأرحب بضيفي محمد معدي، طبعا مؤسس هايكينج قمم عسير في المنطقة، وهو من أوائل المؤسسين للهايكينج في منطقة عسير. رحب فيك. ولكن على فكرة ضيوفنا ترى هو جاي من غيثان المحمية ريدة. فالحديث بيتشعب معنا.
3: أهلا وسهلا، الله يحييك. أهلا والله. الله يمسيكم بالخير إن شاء الله، ورحب بالأستاذة نورة وبكم في إذاعة الرياض من برنامج هوا بلادي. بالله يحييكم، يا أهلا وسهلا والله.
1: كابتن محمد، أنا مرة جيتك في وادي غيثان والله تعبت، طلعوني بسيارة المحمية.
3: والله شوف الوادي غيثان وخاصة المحمية هي جميلة جدا، والآن يعني غطاء نباتي سبحان الله العظيم، يعني جتها الأمطار، أتمنى العودة، نسترجع لهناك.
1: لا أكيد ما شاء الله،
3: وتحت كفالتي معلش.
1: طيب أستاذ محمد، ما شاء الله اليوم بأول ما جلسنا هنا على طول سردت لي ذاكرتك الجميلة في منطقة عسير وفي أبها وفي أحياء أبها وفي البيوت اللي هنا المحيطة فينا، ولكنك تقول لي لفيت المملكة كلها إلا أنك بيتك في محمية ريدة وفي وادي غيثان. وش الحنين اللي يربطك بهذا المكان؟
3: والله دائما الحنين هو اللي مسقط الرأس، دائما انا احن لها، وانا عندي مزرعه والقريه الاثريه عندي هناك، وانا احن لها لاني ولدت وترعرعت فيها وسرحت الغنم، و يعني الى ان وصل عمري تقريبا حوالي 16 سنه، ثم بعدين انتقلنا لأبها ودخلنا درسنا ورحنا، ولكن لا زالت للان نفس، لاني انا من سكان ريده. اي نعم بالذات، فانا احن لهذه المنطقه نظرا لجمالها، و يعني عشنا فيها وترعرعنا صراحة.
1: ولا زلت محتفظين بالبيت القديم؟
3: ولا زلت أنا محتفظ بالبيوت القديمة، يمكن شفتها.
1: أي شفتها؟ أي
3: نعم، جميلة الآن لأنها قرية تراثية اللي هي قرية المثابة بوادي غيثان. أي نعم، طبعا هذه قرية قديمة، وحتى الموية فيها تجري من داخل النبع من داخل الجبل، وسقيبها الموز والبن والمو، يعني والآن يعني ما شاء الله تبارك الله المزرعة والقرية.
1: ما حد يلومك صراحة في المنظر اللي أنا شفته المرة ذيك. ما
3: والله أنا دائما والله أنا يعني أجلس هناك أو أبعد من المدينة، من صخب المدينة، وهذا تعب اللي هو يعني عمره كبير لابد أن يبتعد من الحاجات، فأنا دائما أحب أرجع للقرية القديمة والأرض القديمة اللي هي وادي غيثان.
1: أستاذ محمد، التقاعد كان لك مرحلة جديدة وانتقالة مختلفة، فأسست هايكينج قمم عسير.
3: والله أنا لما يقول يا مرحبا بالتقاعد، صراحة أنا من عام 1432 تقاعد ومارست رياضة الهايك، ووجدها يعني الرياضة هذه جميلة جدا صراحة، يعني لأني استمتعت فيها، لأننا نمشي في الجبال ونمشي في الوديان ونمشي في الغابات، هذه هو اللي أنا مارسه. لأنه يختلف المشي عن الهايك. الهايك هو اللي تمشي في الوديان وفي الجبال وفي
1: المشي في الطبيعة.
3: مشي في الطبيعة بالأصح. بينما ناس يقولون المشي مثلا على داخل المدينة هذه يعتبر مشي مشي، لكن المشي في الطبيعة يكون الأفضل.
1: كانت الفرصة لك من خلال تقول وزارة الرياضة تبني عن هذا الانتخاب.
3: اي نعم والله. شو انا بدأت من بدايتي، انا كنت في هايكينج السعودية. اي نعم. ثم انتقلنا لفرق اخرى وبدأنا في تكوين الفريق اللي هو فريق هايكينج كمام عسير. اي نعم.
1: كانت 1400
3: ويعني الان لا بالميلادي 2022. اي نعم. اللي هو الفريق اللي الان مؤسسين الان. طبعا فريق قوي جدا، في مرشدين سياحيين، في مرشدين هايك، في يعني فريق متكامل وله اداره ولا كذا من جميع الجوانب. نعم.
1: جميل. وانطلقتوا من
3: جيش وانطلقنا. طبعا المسارات عندنا مسارات جميله في المنطقه ترى. يعني مسارات اللي عندنا مثلا مسار القرون، مسار غيثان، اللي هو مسار الطريق عندنا هناك
1: مسار القديم اللي كانوا يسلكونه الاباول.
3: اي نعم. اللي كان يربط ما بين ابها ورجال الماء.
1: ايوه.
3: اللي هي عقبه القرون وادي غيثان. طبعا هذه العقبتين كانت تربط ما بين تهامه والسره ولا زالت، والآن يعني يمارسون الهواة الرياضة الهايك فيها في اللقيب هذه أو في المسارات هذه، لأن دائما المسارات القديمة هم هي الأفضل أن يمارس فيها اللي هو الهايك. رياضة الهايك. نعم.
1: هم بس ضبطوا المسار، عدلوا، أبعدوا منه مثلا الأشياء اللي تعيق، الأحجار اللي سقطت.
3: طبعا أنا بالنسبة للمسار عندي اللي هو مسار وادي غيثان، أنا كنت بسيارته بمساعدة ناس من الجماعة ونائب جماعتي، وبالنسبة للقرون كذلك ناس عملوها، والآن ما شاء الله تبارك الله يعني أصبحت القرون وغيثان يمكن تعتبر مسارات عالمية ونظر لجمالها والناس اللي يمارسونها الآن، لأنها مسارات واضحة. ودائما الهايك لا يمكن يمارس والمشي إلا في مناطق معروفة، مسارات قديمة وآمن. نعم.
1: جميل.
3: بينما الفريق يعني لا ما نمشي إلا في عندنا يعني مس مسارات و مرشدين هايك يعني لا بد يعني ما بالعملية الواحد يمشي يطلع الجبل ويمشي ما هذه لا.
1: جميل. الآن اللي يبغى يسوي هايكينج في محمية ريدة، وهي محمية عشان المستمعين يعني لأن في كثيرين يقولون محمية ريدة لازم تصريح، وهو حقيقة يعني لازم تعطينا فكرة يعني في خصوصا أنك مرشد هايك وعارف المسارات وعندك الإجراءات عشان بس يعرفون كيف ممكن يدخلون للمحمية بطريقة نظامية.
3: والله بالنسبة لعقب المحمية هذه لها نظام مستقل ولا فيها مسار أصلا، يعني ما أحد يمارس فيها عملية
1: هايك. نعم. أيوة هذه تكون واضحة. نعم.
3: لأنها منطقة محمية.
1: نعم.
3: ولها خصوصية معينة يعني. لكن اللي يبغى ينزل يعني
1: مسار بالسيارة ويرجع
3: ينزل بالسيارة بس رجل لا.
1: ايوه.
3: وطبعا عندهم اجراءات عندهم حاجات طبعا لها خصوصية المحمية.
1: بالتأكيد. نعم.
3: نعم. ما احد يعني. نعم. فبالنسبة للمحمية ريدة ما فيها اي مسار للمشي.
1: ايوه. المسار عندكم فيه غيثان.
3: المسار في غيثان وفي القرون
1: وتحت اشراف
3: وتحت نعم
1: تحت اشراف او متابعة
3: مرشد هايك. طبعا ما يمشي اي فريق ما يمشي الفريق إلا معه مرشدين، مرشد هايك مصرح من وزارة
1: السياحة. السياحة. وزارة الرياضة.
3: وزارة الرياضة.
1: نعم صحيح. يأخذ رخصتين، رخصة السياحة، رخصة سياحي، وبعدها يكمل إجراءاته في استخراج رخصة الهايك بعد معالية
3: الحدي
1: للمغامرات. صحيح.
3: نعم.
1: جميل. طبعا الحديث شيق جدا معك محمد، ولكن نختم معك في ذاكرتك الجميلة في المفتاحة بالذات والبيوت القديمة وارتباطك فيها.
3: اولا ترجيني لذاكرتي الاول يعني صراحة المفتاح انا اعرفها قبل يمكن 40 سنه و 45 سنه، ف والله اني احنلها واني اجي اجلس فيها في هذه المناطق في المفتاحه وفي المناطق الاثريه او في المحلات الاثريه في المفتاحه. ولا تنسى انا سكنت هنا انا بوتش الموقع اللي انا كنت ساكن فيه.
0: جميل. ما شاء الله تبارك الله.
3: دائما المفتاحه جميله جدا والله،
1: وتبقى ذاكرتها طبعا جميله في كل من عاش وسكن في مدينة أبها وأتى لها زائرا المفتاحة ذاكرة منطقة عسير بكل تفاصيلها.
2: يا سلام. يعطيك العافية نورة وشكرا لك ولضيفك، وفعلا ذكريات الجميلة تجتمع في مكان الميلاد.
0: صحيح.
2: أو اللي اجتمعت فيه أو عشت فيه فترة طويلة. صحيح. ففعلا هذه الأماكن لها ذكريات لكل من عاش في هذه الأماكن الجميلة وتربى أكيد بلا شك أنه ما ينسى الأماكن صحيح. الجميلة اللي عاش في حياته. احنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لا تروحوا بعيد.

0: يمكن فكرة الأماكن اللي تكون أثرية ويكون فيها مهرجانات أو معارض علي يعني أصبحت من الأفكار الرائجة بشكل كبير في مناطق المملكة، وأصبح كل منطقة فيها كذا حي أو مكان يكون فيه معرض، يكون فيه فعاليات لاستقبال أهالي المنطقة لهذا الحي اللي كانوا عايشين فيه، سبحان الله.
1: بالضبط. وهي ترى من الأحياء اللي يطورونها طبعا ويعملون على تطويرها وجذب السكان أو اللي مقيمين في المنطقة إلى هذه الأحياء لإحيائها من جديد. صحيح. وإعادة الذكريات. وهنا في الرياض في أحياء كثيرة كثيرة بدأوا الآن يعني يطورون هذه الأحياء بوضع فيها فعاليات ومهرجانات، تعال شوف الماضي، تذكر، عيش الأجواء الجديدة، ربط ما بين الحاضر والماضي، هذه أشياء جميلة بصراحة. طيب نروح الشرقية تهاني،
0: نروح للمنطقة الشرقية مع زميلنا.
1: كيف تعدن عندهم الجو ولا

0: صالح.
1: والشرقية.
2: يا هلا يا هلا وسهلا.
0: حياك الله أبو زياد.
2: الأجواء الحقيقة تعدلت إلى حد ما، لكن يوم ويوم
0: ايه.
2: سبحان الله. يعني هذه الأجواء واللي هي أحيانا ضايقنا هي سبحان الله خير وبركة على كثير من المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية اللي ما تضبط ولا تنجح ولا تستوي ولا حتى تطعم سبحان الله إلا مع هذا الجو.
0: صحيح.
2: احنا اليوم في مجموعة مواسم الحقيقة، لكن موسم اللوز القطيفي هو الأشهر، واللي حيبدأ بكرة إن شاء الله مهرجان لوز في محافظة القطيف، ويشمل الحقيقة ترويج لهذا المنتج وعلامة، لأنه مهما تأكلت من لوز، مهما اشتريت أو تذوقت، سيظل أنه اللوز القطيفي له ميزة وطعم مختلف. احنا اليوم مع المهندس سامي اللي هو يعني مهتم بهذا الجانب، وحقيقة له يعني أبحاث وتجارب واستخلاصات من هذا المنتج. أهلا وسهلا بك يا مهندس سامي.
3: أهلا ومرحبا، يسعدنا الانضمام إليكم، ولعل وعسى نفيدكم بأي معلومة تفيد الناس حبيبي.
2: إن شاء الله. متى موسم اللوز وكيف يطلع بهذا الجمال وهذه الريحة وهذه اللذاذة؟
3: تشوف موسم اللوز يعني يبدأ من وسط 6، تمام، على حسب طبعا المنطقة واهتمام المزارع، من شهر 6 إلى شهر 11 إذا طول، تمام؟ كيف يطلع المنتج بهذا الرائحة العطرة أو بهذه القيمة وبهذه الجودة حسب اهتمام المزارع. طيب متى اهتم؟ طبعا من قدم الزمان وإحنا مهتمين باللوزة، بس متى صار المزارع والمجتمع يهتم باللوزة أكثر؟ لما بدأت الصناعة التحويلية للمنتج، كانت الناس تأكلها فاكهة، يعني مجرد فاكهة، لما خرجت من عباءتها، تمام، في عام 2021 بدينا فيها يعني صناعة تحويلية. بعدها بسنتين بدأت الناس تفكر كيف تحاكي خروج الثمرة من هذا العباءة. بدأت بعصير، بدأت بسلاش، بدأت بآيس كريم. بعدين الناس قالت لا، خلينا أدخلها عطور، أدخلها مواد تجميل، خلينا أدخلها في صناعة تفيدني أنا كشخص مهتم حسب مهنتي، يعني كل إنسان ومهنته، حب يدخل هذه الثمرة في هذا الشيء، وبحكم أنه أفضل ثمرة في القطيف أو رقم واحد بعد الرطب، لأن احنا عايشين على الرطب، أوكي؟ فالناس بدأت تهتم فيها. بعد الصناعات التحويلية خلاص بدأت الناس تهتم، وارتفع عدد الناس أو المزارعين اللي يهتموا بها كإنتاج، كتهجين، إلين وصلت عندنا منتجات يعني تقريبا فوق 30 إلى 40 صنف.
2: ما شاء الله. طيب مع ذلك يعني لازال سعرها مرتفع، هل لأن الإقبال عليها كثير ولا الكمية اللي منتج منها قليلة يعتبر؟
3: لا شوف، قلت لك يعني عودا على من بدأت الصناعات التحويلية ارتفع سعرها، أوكي؟ كانت تباع عادي يعني بعشرة 15 كيلو أقصى حد، وتكون لوزة منتخبة. اليوم عادي وصلت الكيلو 200 ريال، ولا ياخذ هذا المنتج إلا النخبة. زين، هل يعني شحيح؟ لا مو شحيح. لوزة القطيف تطلع إلى قطر، تطلع إلى الكويت، تطلع إلى عمان، تطلع إلى الإمارات، ما في دولة، ولا البحرين، ما في دولة من دول الخليج المحيطة بالسعودية إلا وللقطيف بصمة في فاكهة اللوز.
2: ما شاء الله. طيب إيش اللي تحرصون عليه في المهرجان؟ الزوار اللي يجونكم، الناس اللي تبي مثلا يا تستثمر في أن تزرع لوز، أو على الأقل تصنع منه شيء يفيد الناس؟
3: احنا نبغى نعرف الناس باللوزة، بس الناس أو الزوار نتمنى يلتفتوا إلى اللوزة من زاوية ثانية، مو مجرد والله هي فاكهة أو أنا صنعت منها آيس كريم أو الثاني صنع منها حلى. لا لا، يعني أكيد هذا الجانب مهم واقتصادي، بس الجانب يعني أن ندخلها في صناعات تجميلية هو أفضل شيء يعيب يعني علينا وعلى الدولة نفسها، على الدولة يعني يكون اسم، يعني مثلا روج اللوز على سبيل المثال، عطر اللوز. طبعا هذه تحتاج إلى ناس مختصة، تحتاج إلى مختبرات، فإحنا نتمنى أن مختبر، تمام، من قبل الدولة، تمام، يهتم بهذا الجانب حتى يقدر يصنع من هذه الفاكهة شيء مختلف عن الموجود، رغم أن اليوم هي خرجت من عباءة.

0: وقتها واختلفت، لكن ما زلنا قادرين على نطلع منها شيء. ولقدام 20 و30 سنة قدام بتضل اللوزة عزيزة وهي عزيزة،
1: خصوصا أنه تكلمت عن أن يعني عندنا فصيل مختلف، يعني في لوز في أنحاء العالم لكن اللي موجود في القطيف الحقيقة العينات اللي عندك ريحة وطعم ما شاء الله مختلف.
0: السبب أن إحنا البيئة بيئة فلاحية، يعني أصل الناس أصلها مزارعين، فكانت تهتم مو مجرد ثمر على الطريق. يعني كان في الإمارات طبعا على الطرقات موجودة والناس تمر عليها مهمولة، يعني عادية ما كأنها لها قيمة. في الهند ما لها قيمة، بس بعد ما صارت الهبة في القطيف زي ما قلت لك يعني من 2021 حتى أخبار الهند صارت تتداول عن اللوزة وبدت الناس تهتم فيها. الآن في عمان عندهم اهتمام مو طبيعي، طبعا عمان عندهم أحجام بس ما عندهم جودة مثل القطيف. طبعا لا يعني أن أنا أحصر الجودة في القطيف، لا لا لا، كل فلاح يهتم بعمله أكيد بيطلع جودة.
1: جميل، يعطيك العافية مهندس سامي، موفقين إن شاء الله.
2: يعطيك العافية صالح،
1: أمام إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويحفظ، وسعدنا بالانضمام إليكم، وإن شاء الله نكون خفيفين ولطيفين عليكم.
1: الحقيقة قدامي يا أخوي علي قائمة الحقيقة، شطة باللوز، عصير باللوز، فاكهة اللوز،
2: ما شاء الله. هذه الصناعات التحويلية.
1: صحيح.
2: طيب صالح أبو زياد، تسأل ضيفك وش يسمون اللوز عندهم في القطيف محليا؟ لها اسم؟
0: لا، اسم اللوز لوز، انت تقصد ممكن الشجرة.
2: ايه، مو هو بالقضب او القض؟
0: لا، القضب. ايوه، هو الشجرة اسمها.
2: شفت يا ابو زياد اني معك صح؟
0: الشجرة.
2: او الكعك ولا الكعك تسمونه؟
0: لا، نسميه كعك بس البحرين يسموه صبار. كعك.
2: يا سلام، حلو.
0: بس شوف حبيب قلبي، معليش، القطيف فيها عدة قرى.
2: صحيح،
0: تمام.
2: صحيح.
0: انا اسميه مثلا، انا اسميه كعك.
2: حلو.
0: غيري يسميه صبار في نفس منطقة القطيف، يعني ماخذ مثلا هذه من البحرين.
2: حلو.
0: فكل منطقة إليها اسم حقيقة.
2: يا سلام، عشان لو رحنا عشان لو جينا القطيف نقول لهم عطونا يا صبار يا كعك، نصير كنا فاهمين الوضع. الله يعطيك العافية صالح، يعطي العافية ضيفك الكريم. شكرا لكم على هالفقرة والجولة الجميلة في عن اللوز القطيفي. شكرا لك يا أبو زياد. صالح العجرفي كان معنا من الشرقية.
1: يعطيك
2: العافية صالح، شكرا لك.
3: ونروح لمكة المكرمة وزميلتنا سامية الشريف. حياك الله يا سامية.
4: أهلا، مساء الأنوار ومساء السعادة تهاني وعلي والزملاء بالاستديو وجميع متابعينا على إذاعة الرياض.
2: حياك الله سامية،
4: بارك الله فيكم. زملائي اليوم وبرعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، تنظم جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. هذا الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة. زملائي ومستمعينا، يعني يأتي هذا الملتقى العريق في هذه النسخة الجديدة ليجسد حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالخدمات التي تقدم للضيوف الرحمن. لذلك يسعدني في الدقائق التالية أن يكون معي سعادة الدكتور عبد العزيز بن طيف الله الزهراني، رئيس قسم البحوث الإدارية والإنسانية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. بداية، حياك الله معنا على أثير إذاعة الرياض سعادة الدكتور عبد العزيز.
5: أهلا وسهلا، حياك الله
4: دكتور. ونحن نتحدث مع انطلاق هذه الجلسات والمعرض المصاحب والحجتون، عرفنا وعرف المستمعين الكرام بهذه النسخة الجديدة للملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة وأبرز أهداف.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة الذي يقام هذا العام ويقام في كل عام، هو يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. هو أحد الملتقيات العلمية المتخصصة التي تنظمها جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. وهذا الملتقى يقام سنويا مرة في مكة المكرمة والسنة

0: داخلها في المدينة المنورة. وهكذا الملتقى يجمع تحت مظلته نخبة من الباحثين والخبراء وأيضا صناع القرار والجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة. الفكرة الأساسية في الملتقى أنه يربط البحث العلمي بالميدان وبالتحديات الفعلية الموجودة في الميدان المتعلقة بمنظومة الحج والعمرة، بمعنى أننا لا نريد أن تبقى نتائج الدراسات وحلولها التطويرية حبيسة الأدراج أو حبيسة الأوراق، بل نريد أن تتحول إلى حلول واقعية وممارسات وقرارات موجودة على أرض الواقع تخدم ضيوف الرحمن وتساهم في الرقي بالخدمات المقدمة لهم وأيضا في تحسين تجربتهم بشكل نهائي.
1: أكيد دكتور عبد العزيز، ملتقى لهذا العام تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة، ما الرسالة التي يحملها هذا الشعار؟
0: هذا الشعار في الحقيقة تم اختياره بعناية فائقة مسبقة، هو يعبر عن فكرتين أساسية وهي الفكرة الأولى التميز والفكرة الثانية التكامل. التميز بمعنى أننا لا نكتفي فقط بتقديم الخدمة، بل نريد تحسين هذه الخدمة وتقديمها بأكثر جودة وكفاءة وأكثر استدامة في المستقبل. أما التكامل فيعني أن المنظومة الحج والعمرة منظومة كبيرة ومنظومة معقدة ومترابطة مع جهات أخرى تشارك فيها جهات حكومية أخرى وغير حكومية من القطاع الخاص وأيضا من القطاع غير الربحي، إلى جانب بعض الجامعات وبعض مراكز الأبحاث والمعاهد ومراكز الابتكارات. بالتالي مهما كانت الجهة متميزة في أدائها لن تكون، فإن تجربة ضيف الرحمن في النهاية هي نتيجة تكامل لكل هذه الجهات في أعمال منظومة الحج والعمرة. وأعتقد أنه الرسالة الأهم التي يحملها الشعار هي أن التميز في خدمة ضيوف الرحمن لا تصنعه جهة منفردة، وإنما تصنعه منظومة عمل متكاملة في هذه المنظومة. والمعنى هذا حاضر الآن في هذه اللحظة، تقام الجلسة الرئيسية للمنتقى وتتناول تحديدا التكامل الاستراتيجي بين الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة.
1: أكيد أكيد تطرقتم على للحديث عن هذا التكامل بين الجهات الحكومية دكتور عبد العزيز، وفي وكذلك ظهر هذا التكامل من خلال اختياركم للشعار في المعهد. هذا التكامل يحضر بقوة ضمن هذه الجهات التي نراها اليوم في سواء المعرض أو الجلسات العلمية. كيف يمكن للبحث العلمي أو للمعهد أن يعزز هذا التكامل ويرفع كفاءة الخدمات لضيوف الرحمن؟
0: البحث العلمي شريك أساسي للجهات المعنية المتعلقة بأعمال منظومة الحج والعمرة. البحث العلمي يوفر لهذه الجهات أرضية مشتركة لاتخاذ القرارات، وأيضا هذه الأرضية تبنى على بيانات وأدلة علمية وليست على انطباعات أو أفكار أو رؤى أو اجتهادات شخصية. عندما ندرس مثلا حركة الحشود أو ندرس النقل أو السكن أو الخدمات الصحية عفوا أو تجربة ضيوف الرحمن أو ندرس التوعية، نستطيع من خلال هذه الدراسات أن نحدد بشكل أساسي المشكلة لهذه الإشكالية. مثلا أين توجد المشكلة، ما هي أسبابها، كيف يمكن أن نحل هذه الإشكاليات ونقدم لها حلول مستدامة مستقبلية. الأهم من ذلك البحث العلمي يستطيع أن يكتشف مناطق التكامل بين الجهات، بمعنى أين ينتهي دور هذه الجهة وأين يبدأ دور هذه الجهة الأخرى، أين توجد الفجوة مثلا بين الخدمتين التي قد تنعكس على تجربة ضيوف الرحمن. وهذا ليس مستغرب أن تتضمن الجلسة الرئيسية في الملتقى قيادات من يعملون بهذه المنظومة.
1: أكيد خاصة دكتور أنه الآن الموسم أصبح طوال العام وليس فقط مثلا رمضان أو
0: صحيح موسم بالنسبة لأعمال المعهد هي طيلة العام سواء في رمضان أو في الحج وأيضا في الأشهر الأخرى.
1: أكيد أكيد بارك الله فيكم دكتور عبد العزيز ضيف الله الزهراني، وأنت رئيس قسم البحوث الإدارية والإنسانية بمعهد خادم الحرمين الشريفين. تحدثنا معكم حول هذا التنظيم الرائع من قبل المعهد والجامعة للملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة. شكرا لك.
0: شكرا شكرا
1: زملائي، يعني اليوم احنا نقرأ من خلال هذه الجلسات وهذه المعارض المصاحبة هذه يعني الملتقيات التي ترتقي بتجربة ضيف الرحمن والتطلعات المستقبلية

0: القيادة الرشيدة والمملكة العربية السعودية لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن.
1: الله يعطيك العافية زميلتنا سامية. شكرا لك، شكرا لضيفك الكريم، شكرا لهذه التغطية المتميزة الحقيقة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم، شكرا.
2: باستلزام مسمى صاحب الجلالة بلقب أحبه يشرفني أن أحمله وهو خادم الحرمين الشريفين.

هذه الدولة في خدمة البيتين الحرمين الشريفين ويشرف ملكنا وخدمة الحرمين الشريفين، وهذا نحن بإذن اليوم الحمد لله.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة.

0: معنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج هوا بلادي، وطبعا ما زلنا في ساعتنا الأولى، باقي لنا كم دقيقة إن شاء الله وندخل الساعة الثانية، وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها طبعا مع ضيوفنا، بالإضافة لزملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة. اليوم علي نتكلم عن السياحة وقطاع السياحة اللي أصبح من أهم القطاعات وأكثرها نمواً في هذه الفترة في المملكة العربية السعودية.
1: صحيح صحيح.
0: مسألة السياحة كنا نسمع فيها من قبل.
1: أي صحيح، يعني نسمع فيها، مو بنسمع فيها يعني أي. كان ما هو ما في ذاك الاهتمام القوي بالسياحة،
0: أو ما هي بواضحة يعني أي. ملامحها بالنسبة لنا.
1: لكن الآن
0: أي.
1: أصبحت المملكة وجهة سياحية مهمة، وهي إحدى يعني روافد الرؤية 2030 اللي تهتم فيها المملكة العربية السعودية. فعندنا خبر عن المدينة المنورة، نائب أمير المدينة المنورة يرأس اجتماعا لبحث رفع الجاهزية السياحية بالمنطقة المركزية. طبعا هذه الجهود من أمارات المناطق والمحافظات لإحياء السياحة في مدنهم ومناطقهم دليل على الاهتمام بالسياحة وما تحقق السياحة من مكتسبات للمنطقة وللدولة. فطبعا كان في هذا الاجتماع بحث فرص رفع مستوى الجاهزية السياحية وتحسينها في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، وكان في حضور كبير من معالي أمين المنطقة ومشاركة معالي نائب وزير السياحة عبد المحسن بن محمد المزيد عبر تقنية الاتصال المرئي. طبعا المدينة فيها الكثير من الأماكن السياحية.
0: صحيح.
1: الثقافية والوثائقية والتاريخية اللي نعتز فيها، ودائما الحجاج والمعتمرين اللي يأتون من خارج المملكة ومن داخل المملكة لابد أنه يزور المدينة المنورة.
0: صحيح.
1: لزيارة هذه الأماكن الدينية والتاريخية والعيش في هذه الأجواء الماضية، الأجواء الجميلة والرائعة في المدينة المنورة. وبلا شك أنت ذكرت أن السياحة شيء مهم وفعال في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فهي منصة موحدة تضم 70 خدمة رقمية في عصر جديد من الإنجازات.
0: طبعا في التفاصيل أيضا أن وزارة السياحة أطلقت منصة جديدة للخدمات السياحية اللي تضم نحو 70 خدمة رقمية تندرج تحت مجموعة من المسارات الرئيسية في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين كذلك تجربة المستثمرين وممارسي الأنشطة السياحية والعاملين في القطاع. جاء إطلاق المنصة ضمن فعاليات ليب طبعا 2026، المعرض هذا المهتم بالتقنية في إطار توجه وزارة السياحة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني وتحسين البيئة الاستثمارية.
1: جميل. 70 خدمة تحت مظلة واحدة، يعني خدمة جميلة ورائعة. تجمع المنصة نحو 70 خدمة رقمية في مسارات رئيسية تشمل التراخيص السياحية والاستثمار والتدريب والذكاء الاصطناعي اللي يمنح المستفيد إمكانية الوصول إلى احتياجاته عبر واجهة موحدة بدلا من التنقل بين عدد من المنصات والإجراءات المختلفة.
0: أيضا تستهدف كذلك المنصة تبسيط رحلة المستفيد وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وكذلك رفع كفاءة التعامل مع الطلبات مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للقطاع السياحي.
1: طبعا هي دعم مباشر للمستثمرين والمنشآت السياحية، ويمثل توحيد الخدمات في منصة واحدة نقلة مهمة للمستثمرين والمنشآت العامة العاملة في هذا القطاع، في مقدمتها الفنادق ومرافق الضيافة ووكلاء السفر والسياحة ومنظمو الرحلات والأنشطة السياحية.
0: أيضا المنصة تتيح وصول أسهل أو أكثر سهولة إلى الخدمات المرتبطة بالتراخيص والتشغيل والامتثال والاستثمار والتدريب، بما يساعد المستثمر على إدارة أعماله من خلال مسار رقمي أكثر وضوحا وسلاسة.
1: ممتاز. طبعا المنصة هذه تعزز من قدرة المنشآت السياحية على إنجاز احتياجاتها الحكومية بسرعة أكبر، وهو اللي يمثل عامل مهم في ظل التوسع المتواصل في المشروعات الفندقية والوجهات السياحية والاستثمارات الجديدة داخل المملكة.
0: الذكاء الاصطناعي هي من أبرز الخدمات اللي تضمنها المنصة الخاصة طبعا بالسياحة، وهي تجربة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل وتوصيل المستفيدين إلى الخدمات والإجابة عن استفساراتهم بصورة أسرع وأكثر تفاعل. وهذا طبعا يمثل إدخال الذكاء الاصطناعي في الخدمات السياحية الحكومية تطورا يتجاوز مفهوم التحول الإلكتروني التقليدي، ليصل إلى تقديم خدمات أكثر ذكاء وقدرة على توجيه المستخدم ومساعدته في الوصول إلى الخدمة المناسبة.
1: سلام. طبعا من ضمن الخدمات تكامل رقمي بين أطراف القطاع، اللي تتضمن المنصة مجموعة من الخدمات التي تدعم التكامل الرقمي على مستوى المنظومة السياحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يوفر تجربة أكثر ترابطاً للمستفيدين. ويعني هذا التوجه الانتقال من تقديم خدمات متفرقة إلى بناء منظومة رقمية موحدة تستطيع خدمة المستثمر والمنشأة والعامل في القطاع من نقطة وصول واحدة، مع تحسين مستوى الكفاءة وسرعة الإنجازات.
0: طبعا ختاما نقول أن المنصة تأتي في وقت تشهد فيه المملكة توسعا كبيرا في المشروعات والوجهات والاستثمارات السياحية، مما يجعل تطوير البنية الرقمية للخدمات الحكومية أحد المكونات الأساسية طبعا أو الممكنات الرئيسية لنمو القطاع ورفع تنافسيته خلال السنوات المقبلة.
1: وهذه من الخطوات الجميلة والرائعة. صحيح. شكرا لما تشهده السياحة في المملكة العربية السعودية والقائمين عليها في نقلها إلى مجالات أوسع وأفق أبعد في خدمة رؤية المملكة 2030. نتمنى التوفيق إن شاء الله لهم إن شاء الله، وسياحة المملكة العربية السعودية تشهد أيضا إقبال كبير في جميع مناطقها.

تمام السادسة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. السيدة والسادة أرحب بكم إلى هذا الموجز الإخباري وأهم ما ورد فيه. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فيتنام بذكرى استقلال بلده. نيابة عن ولي العهد، نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى 65 للمؤتمر الأول لدول حركة عدم الانحياز. المملكة تدين قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز، وتدين الاعتداءات على البحرين والكويت والأردن. مجلس التعاون لدول الخليج يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الناقلة سدر والبحرين والكويت والأردن. البرلمان العربي يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن. التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعلن بدء مرحلة العمل الفعلي في مقر قيادته بالرياض. المملكة ونيبال توقعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوية. تجمع مطارات الثاني يعزز الربط الجوي مع الدوحة عبر 4 وجهات موسمية. انطلاق الجلسات العلمية للملتقى 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بجامعة أم القرى. الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض تنفذ أكثر من 87 ألف جولة رقابية.

عربية على المساجد خلال أغسطس 2026. المملكة والنيبال توقعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي. منصة سكني تطرح أكثر من 9700 قطعة أرض سكنية منذ بداية عام 2026. في آخر أخبارنا، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع مذكرة تعاون مع جامعة نجران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ونرحب فيكم. وحنا دخلنا في ساعتنا الثانية في هذه الحلقة من برنامج هوا بلادي. روح للجوف يا تهاني، وفي فكرة جميلة صراحة في الجوف. يعني في أفكار سياحية، كنا نتكلم قبل شوي عن السياحة. لما تكون السياحة مرتبطة بأفكار جديدة وجذابة تستقطب الزوار. صحيح. والسياح، لأنه فعلا ما تكون سياحة تقليدية، الناس ملوا من السياحة التقليدية. لكن لما يكون في تنوع في السياحة ومواكبة التطورات الجديدة والحديثة، ويعني إضافة أجواء جميلة غير الأجواء اللي احنا اعتدنا عليها، بتعطيك انطباع حلو عن
1: وتعيش تجربة المنطقة كاملة.
0: يا سلام يا سلام. فاليوم حنا في الجوف عندنا يعني أكواخ الجوف تستقطب الزوار والعائلات من التراث إلى التصاميم الحديث، وهذه نقطة مهمة جدا لجذب الزوار وإعطاهم فرصة للاستمتاع بهذه الأكواخ في إجازاتهم، سواء نهاية الأسبوع ولا إجازاتهم الطويلة. فطبعا الأكواخ الريفية في منطقة الجوف تشهد إقبال متزايد من الزوار باعتبارها إحدى الوجهات السياحية اللي تجمع بين جمال الطبيعة الزراعية وخصوصية الإقامة وتوفر تجارب ترفيهية هادئة وسط الأجواء الطبيعية.
1: أيضا تتنوع الأكواخ في تصاميمها بين الطابع التراثي المستوحى من هوية المنطقة والتصاميم الحديثة، إلى جانب تنوع مرافقها والجلسات والمساحات الخارجية بما يلبي احتياجات الزوار والعائلات. أيضا يتيح لهم الاستمتاع بالطبيعة والأجواء المفتوحة.
0: يا سلام. طبعا أحد ملاك هذه الأكواخ الريفية أوضح أن الإقبال على هذا النوع من السياحة شهد نمو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن طبيعة منطقة الجوف وهدوءها يمثلان عامل جذب للزوار، إلى جانب حرص ملاك الأكواخ على تطوير الخدمات والارتقاء بجودة التجربة المقدمة. هذا أهم شيء، أنه ما بس أقدم تجربة وأهملها،

0: لا أكون مهتم فيها وطور الخدمات اللي موجودة فيها حتى تكون جودة جيدة للسائح.
1: أيضا إحدى الزائرات لهذه الأكواخ أفادت بأن تجربتها أتاحت لها الاستمتاع بأجواء تجمع بين الهدوء والخصوصية، مشيرة إلى أن قرب الأكواخ من الطبيعة وتنوع مرافقها يجعلها كذلك خيارا مناسبا لقضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة.
0: يا سلام. طبعا يأتي تنامي الإقبال على الأكواخ الريفية في ظل ما تتميز به منطقة الجوف من مقومات سياحية متنوعة تشمل المزارع، المواقع الطبيعية، المعالم التاريخية والتراثية، اللي يوسع خيارات الزوار ويعزز حضور المنطقة ضمن وجهات السياحة الداخلية.
1: أيضا تسهم هذه المشاريع في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم قطاع الضيافة والترفيه وفتح مجالات للاستثمار، وكذلك تقديم تجارب سياحية تستفيد من المقومات الطبيعية والزراعية اللي تتميز بها المنطقة.
0: طبعا منطقة الجوف حنا نعرف أنها تواصل تنمية وتطوير منتجاتها السياحية بما يلبي تطلعات الزوار ويدعم استثمار مقومات الطبيعة و مقوماتها الطبيعية والتراثية وتعزز مكانتها كوجهة سياحية واعدة في المملكة. احنا نعرف انه الجوف ما شاء الله، نعرف انه زيت زيتون الجوف،
1: صحيح
0: زيت الزيتون المشهورة في الجوف
1: زيتون.
0: والمزارع والزيتون، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الجوف تزخر بالعديد من التجارب الجميلة والأفكار الرائعة، وهذه أحد الأفكار الأكواخ الريفية، يعني صح. الأفكار الشابة، الشباب اللي عندهم أفكار حلوة وممكن يقدمون للسياحة جزء كبير من اهتمامهم وتطوير السياحة في مملكتنا. فأكيد طبعا اللي ارتاد هذه الأكواخ الريفية حيستمتع بتجربة استمتاع بأجواء تجمع بين الهدوء والخصوصية والعيش في الطبيعة بانفراد، يعني صحيح. عرفتي تاخذين وقت مستقطع مع الطبيعة، هذه جمالها
1: صراحة. ودي أروح
0: أي الأكواخ الريفية. أنا زرتها في
1: الجوف،
0: مش الجوف لا آه. في خضت التجربة هذه الأكواخ الريفية في فصل الشتاء في الرياض هنا، جميلة جدا جدا فعلا والله العظيم. تحسين بدفء، تحسين بخصوصية
1: في صحيح هنا في أماكن في الرياض جميلة جدا وتصلح فعلا في، بس ودي أروح للجوف. يعني أنا من عشاق زيتون الجوف
0: ما شاء الله
1: وزيت الزيتون، فودي أن يكون لنا كذا رحلة سياحية نروح نشوف المزارع، نشوف المصانع، نتعرف على يعني الصناعة بشكل أوضح وأقرب. فإن شاء الله الله يكتبها لنا يا رب
0: بإذن الله. إن شاء الله لابد زيارة مناطق.
1: واضح محمد مستعجل على الفيدر.
0: محمد الله يعينه. طيب أوكي. لا فعلا الجوف يعني صراحة تستحق الزيارة، وإن شاء الله يكون شاء لنا زيارة إن شاء الله سواء في البرنامج أو على الصعيد الشخصي. تستحق مدينة منطقة الجوف وجميع مناطق المملكة الزيارة والاستمتاع بأجوائها والتعرف على الأماكن التاريخية والتراثية فيها وأيضا الأماكن السياحية الجميلة في مناطق المملكة.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع من جديد في برنامج هو بلادي، ونروح لضيفنا طبعا اللي يتحدث معنا اليوم عن التنمية المتسارعة الشاملة اللي تشهدها المملكة العربية السعودية تحقيقا طبعا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، واللي تبرز منطقة عسير كواحدة من أهم الوجهات السياحية الجبلية الواعدة في المنطقة. من هذا المنطلق اليوم نتحدث في فقرة مشاريعنا حول مشروع وستن أبها السياحي الذي وضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، ليشكل قفزة نوعية في منظومة السياحة والضيافة الفاخرة. يقام هذا المشروع الرائد

0: تطوير من شركة منارات الضيافة العقارية، وبدعم استراتيجي من صندوق التنمية السياحي وهيئة تطوير منطقة عسير، بالشراكة مع مجموعة ماريوت طبعا الدولية، ليمتد المنتجع على مساحة تجاوز 153 ألف متر مربع. عندنا تفاصيل أكثر حول هذا المشروع، لكن خلوني الآن أرحب بضيفي في هذا الموضوع الأستاذ إسماعيل ظافر، المستشار الإعلامي للمشروع. حياك الله أستاذ إسماعيل. أستاذ إسماعيل،
1: حياكم الله ومساكم الله بالخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: مستمعينكم بالخير،
0: أهلا وسهلا فيك. وبداية يريد تعطينا إضاءة حول هذا المشروع في بداية الحديث.
1: طبعا أول شيء مسي عليكم بالخير جميعا، وأشكر لكم هذه الاستضافة. حقيقة مشروع وستن أبها هو أحد المشاريع النوعية في منطقة عسير. يتميز المشروع مثل ما تفضلتي بوجوده على مساحة جبلية تتجاوز 153 ألف متر مربع. طبعا احنا في وستن أبها تشرفنا بافتتاح ووضع حجر الأساس من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ومعالي رئيس الجامعة أيضا وعدد من القيادات في المنطقة. طبعا المشروع هو عبارة عن مشروع يوفر 300 أكثر من 330 غرفة فندقية في المنطقة. أيضا المشروع يمتد على مساحة مثل ما ذكرت، ويتميز بتجربة مختلفة تضاف إلى تجربة عسير السياحية. التجربة تتكون من أكثر من 52 فيلا وشاليه فاخر ضمن حدود هذا المنتجع، فهو منتجع متكامل يتكون من 4 مناطق مختلفة. فالمنطقة الأولى هي التي تضم الفندق الذي تشغله مثل ما تفضلتي ماريوت، علامة ماريوت العالمية تحت براند أو علامة وستن للفنادق والمنتجعات. يضم المشروع أيضا تجربة سكنية بحيث تعطي الزائر مجموعة من التجارب المتنوعة ما بين الفلل أو الفنادق الفاخرة أو حتى الشقق السكنية. كل هذه الميزة يمكن اليوم في مشروع وستن أبها أن كل هذه المناطق تتجمع في مكان واحد، وهذا الاختلاف الذي يقدمه المشروع للمنطقة.
0: ممتاز، جميل جدا. نعم تفضل.
1: أيضا يضم النادي أو يضم المشروع نادي ريفي يقدم كأول مرة في منطقة عسير. نادي ريفي يحتوي على عدد من الأنشطة والذي سيكون بعضوية أو باشتراك. فكرة الأندية الريفية تتماشى أيضا مع الطبيعة الجبلية ومع الطبيعة الموجودة في منطقة عسير.
0: ممتاز. طيب خلينا نتحدث عن الشراكة بين صندوق التنمية السياحي والجهات الأخرى، كيف تسهم هذه الشراكة في ضمان نجاح تشغيل هذا المشروع الضخم؟
1: طبعا نحن في المشروع ممتنين جدا لصندوق التنمية السياحي الذي دعم أكثر من 50% من هذا المشروع. ساهم هذا الدعم في وصول هذا المشروع إلى مرحلة وضع حجر الأساس. مثل هذه المشاريع النوعية الحقيقة لا يوفرون الإخوان في صندوق التنمية السياحي أي جهد في دعم مثل هذه المشاريع النوعية التي تسهم في تغيير الطبيعة السياحية للمنطقة، كذلك تسهم في خلق تجربة. اليوم يمكن لما نشوف السياحة على ميزان العالم نجد أن السياحة في الموازين العالمية تتمتع بتجربة مختلفة. السائح اليوم لا يبحث عن مكان أو خضرة أو فقط، بل يبحث أيضا عن تجربة. فمثل هذه المشاريع التي تقدم تجربة نجد أن جميع المكونات الحكومية بما فيها هيئة تطوير عسير، صندوق التنمية السياحي، يدعم مثل هذه المشاريع مشكورا. اليوم صندوق التنمية ممكن نجي على دوره بالضبط في المشروع، هو دعم أكثر من 50% من المشروع. قيمة المشروع يتجاوز 1.2 مليار ريال. فاليوم أكثر من 50% من هذه القيمة تكفل فيها تكفل بدعمها صندوق التنمية السياحي مشكورا.
0: ممتاز. المكونات والمرافق الفندقية الرئيسية اللي يضمها المنتجع ما هي، وكيف تم استغلال هذه المساحة بشكل كامل لتلبية احتياجات سياحة أو سياحة الأعمال في هذه المنطقة؟
1: مثل ما ذكرت سابقا، وجود أكثر 4 زونات أو 4 مناطق منفصلة. المنطقة الأولى توفر فندق بأكثر من 330 غرفة فندقية. الفندق أيضا يتماشى مع الطبيعة الجبلية، لأن المشروع متكون على جبل، فالفندق فيه مدرجات. إذا حضرتكم اطلعتوا على التصاميم أو نشرتوها لمستمعينكم في وسائل التواصل الاجتماعي، تجدون أن الفندق يتكون من عدد من الطبقات بما يتماشى مع الطبيعة الجبلية اللي يتكون فيها أرض المشروع. فنحن يعني يوجد في المشروع اهتمام عالي بفكرة البيئة. عندنا أكثر من مساحة خضراء في المشروع، بحيث توفر أيضا اهتمام عالي بالبيئة الجبلية والاستفادة من هذه البيئة الجبلية في توفير تجربة مختلفة. هذا في المنطقة الأولى. أما إذا جينا للمنطقة الثانية والثالثة، فتوفر تجارب مختلفة وتمتاز بخصوصية، وتوفر أكثر من 52 فيلا وشاليه فاخر بطبيعة أيضا مستوحاة من الكود البناء العسيري الموجود المعتمد عند هيئة تطوير عسير، أو المعتمد من قبل هيئة تطوير عسير. أيضا هناك مساحات تأجيرية لخلق أيضا تجربة مختلفة حتى لسكان المنطقة، من الذين لا يرغبون مثلا بـ بـ بـ أو سكان المنطقة الذين يقطنون في نفس المنطقة، يستطيعون الفائدة من الكافيات، من المطاعم، من المساحات التأجيرية التي ستخلق أيضا فرص محلية. صحيح. وإذا تسمحين لي هنا أعرج على نقطة. نعم. تم الإعلان خلال حفل وضع حجر الأساس أمام سمو الأمير تركي بن طلال على توفير هذا المشروع لأكثر من 1000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة وموسمية وتدريبية. وتم الاتفاق تم الإعلان عن اتفاقية إطارية مع جامعة الملك خالد للاستفادة من طلابهم في أقسام الإعلام، في أقسام الهندسة والعمارة والسياحة والفندقة والطهي. كل هذه الأقسام سيكون لها نصيب من هذا المشروع. ونحن اليوم نفخر حقيقة أننا نقدم قيمة وطنية في توفير عدد من الوظائف لأبناء وبنات المنطقة.
0: ممتاز، جميل جدا. يعني أستاذ إسماعيل، أيضا اليوم نتحدث عن كثير من الفرص اللي يوفرها مثل هذا المشروع مثل ما ذكرت يعني في معرض حديثك، وكيف يعني الأثر اللي يترك هذا المشروع الاجتماعي والاقتصادي، طبعا خلال طبعا توفير فرص العمل وكذلك الشراكات مع القطاعات الأخرى. ودي نرجع نتكلم بس عن نقطة مهمة اللي هي الشراكة مع جامعة الملك خالد في تدريب الكفاءات الوطنية. كيف تخططون من خلال المشروع أنكم يعني تستقطبون هذه الفئة من الطلاب والطالبات؟
1: طبعا التخطيط مثل ما ذكرت، العدد هو توظيف أكثر من 1000 من الطلاب والطالبات، سواء بطريقة الوظائف المباشرة أو الوظائف من خلال متعاقدين مع المشروع، أو من خلال أيضا التدريب التعاوني الموجود في كثير من الكليات الحالية، مثل كلية الإعلام، مثل كلية العمارة، كلية الهندسة. نحن حقيقة يعني حرصنا أن يكون ليس مجرد اتفاقيات صورية، بل هو اتفاقية حقيقية موجودة. ففي كامل مراحل المشروع، الآن المشروع يمر بالمرحلة الأولى وهي وضع حجر الأساس، ومن ثم بدء الأعمال الإنشائية. خلال الأعمال الإنشائية سيكون النصيب الأوفر لطلاب الهندسة في المشروع، سيكون لهم النصيب الأوفر طلاب الهندسة، العمارة، في أخذ التدريب التعاوني، في مشاهدة المواد اللي يدرسونها على أرض الواقع في المشروع. في مراحلها اللاحقة عند إنشاء الفندق بحول الله سيكون لهم أيضا

0: لا بأس به من الوظائف المتفق فيها مع الجامعة كوظائف أساسية مقدمة مباشرة من المشغل اللي هو علامة ماريوت العالمية. فاليوم عندما نضيف تجربة عالمية لسكان منطقة عسير فنحن نتشرف أولا بخدمتهم، ثانيا نحن نتشرف بنقل خبرة عالمية ونقل مستوى الكوادر البشرية الموجود في منطقة عسير إلى مستوى عالمي يرتقي لتوظيفه في أي مكان آخر. فنحن اليوم لسنا مجرد يعني صانعي مشروع أو وضعي حجر أساس، نحن نبحث عن تنمية حقيقية موجودة في المنطقة، هدفها الأول وهدفها الاستراتيجي هم أبناء وبنات المنطقة.
1: الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا ما شاء الله تبارك الله، يعني مشروع يخدم المنطقة ويخدم أبناء وبنات المنطقة أيضا الجهات الفاعلة داخل المنطقة وخارجها يعني مرافق ضخمة بتوفير كثير من الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية أيضا من خلال هذا المشروع. احنا شاكرين لكم طبعا قبولك دعوة البرنامج الاستثماعين وتواجدك معنا اليوم للحديث عن مثل هذه المشروعات الجميلة الحقيقة لتخدم المملكة وتخدم السياحة في المملكة العربية السعودية. كلمة أخيرة الله يعطيك العافية نختم بها هذا اللقاء.
0: أولا حقيقة أشكر لكم اهتمامكم بإبراز هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي تسهم في التنمية الوطنية سواء في قطاع السياحة أو في قطاعات أخرى، وبرنامجكم ما شاء الله مليء بالتغطيات، يمكن كنا نسمع الجوف أو حديثكم عن الجوف قبل فقرتنا، فكل هذه الأمور حقيقة تخدم في إبراز هذه المشاريع، فالشكر مقدم لكم ولمستمعينكم الكرام.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا لك أستاذ إسماعيل، أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: العفو، مع السلامة.

0: مستمعينا الكرام نروح للفاصل القصير وراجعين لكم.
1: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
8: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
9: يلا توكلنا على الله.
7: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
10: هووك يا الطفش الحين وش قاعد أسوي؟
7: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
10: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
7: سوالف ولعب.
11: وانا
12: إيش تبي؟
11: أبلعب معكم.
7: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
13: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
7: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
14: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وأيضا من ضمن فقراتنا اليوم وأخبارنا نتعرف على فنون الطهي. جمعية فنون الطهي طبعا، أو هيئة فنون الطهي عفوا، تستعرض الموروث الثقافي الغذائي. خلينا نشوف تفاصيل. تشارك هيئة فنون الطهي في فعاليات كرنفال بريدا للتمور. طبعا هذا الكرنفال مقام بمدينة التمور في بريدا، عبر تقديم حزمة متكاملة من الفعاليات الثقافية والتفاعلية اللي تستهدف تسليط الضوء على الأهمية التاريخية والاقتصادية للنخيل والتمور. طبعا أيضا من خلال هذا الاستعراض يتم التعريف بالأطباق السعودية التقليدية والمبتكرة المرتبطة بمحصول التمر. تتضمن هذه الفعالية مشاركة هيئة فنون الطهي في الكرنفال عدة مسارات رئيسية، كورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية اللي يقدمها نخبة من الخبراء الطهاة والمختصين في التغذية، لتعريف الزوار بالأساليب الحديثة لاستخدام التمور عفوا ومشتقاتها. طبعا اليوم نتحدث عن ما تقدمه هيئة فنون الطهي من خلال هذه الفعالية. تستعرض للزوار عروض طهي حية تبرز فيها الطرق التقليدية لإعداد الأطباق الشعبية الشهيرة في مختلف مناطق المملكة، اللي تعتمد على التمر كعنصر أساسي ورئيسي فيها، مع إضفاء لمسات معاصرة تناسب الذائقة العالمية. كما تقدم الهيئة منطقة المعارض الثقافية للتراث الغذائي، وتقدم للزوار ومكتشفي الثقافة شرحا شاملا حول أصناف التمور المتنوعة، وكذلك تاريخ زراعتها وطرق حفظها وتوظيفها قديما وحديثا في المطبخ السعودي. كذلك تقدم هيئة فنون الطهي منصة دعم منتجات الطهاة ورواد الأعمال، عبر مساحة مخصصة لعرض المنتجات الغذائية التحويلية المبتكرة القائمة على التمور، بهدف ربط صناع المنتجات بالسوق وتوسيع نطاق طبعا انتشارها. اليوم نتحدث عن الموروث الثقافي الأطباق الخاصة بالتمور، وأيضا الموروث الشعبي الخاص بالأطباق اللي تختص بها أو تتميز بها كل منطقة عن الأخرى. ضروري جدا أنه يكون مثل هذه الفعاليات دائما متواجدة في الكرنفالات وفي الفعاليات على امتداد المملكة العربية السعودية، لتعريف جميع المناطق بالموروث الآخر في المناطق الأخرى. تعرفون احيانا كذا تقابل شخص تقول له انا من المكان الفلاني، يقول الله عندكم الاكل الفلاني انا ودي اجربها، يعرفها اسما بس ما قد ذاقها، او ما يعرف ايش مكوناتها، او ما تعرف عليها. فودك ان مثل هذه الفعاليات تنقل هذا الموروث من منطقة الى اخرى. مثلا كرنفال بريدا للتمور في القصيم في بريدا، يتم من خلاله عرض هذه الأطباق الخاصة مثلا بمنطقة الحجاز، المنطقة الجنوبية، كل منطقة يمكن تفردها بأكلات تتناسب مع تلك المنطقة ومع أهلها. من خلال عرضها في كرنفال بريدا للتمور يكون فيه تواجد أكثر للثقافة العامة والمحلية لمناطق المملكة العربية السعودية بالنسبة للأطباق، وبالنسبة كذلك للموروث الشعبي اللي تختص به كل منطقة. فنشكر طبعا هيئة فنون الطهي على مشاركتها في كرنفال بريدا للتمور، وتقديمها هذه الحزمة المتكاملة من الفعاليات الثقافية والتفاعلية. وما ننسى أنه هي يعني تحرص على إبراز الطرق التقليدية لإعداد الأطباق الشعبية الشهيرة، وهذا هو الأهم، وتحديدا اللي تعتمد على التمر كعنصر رئيسي في مكوناتها. فاحنا شاكرين لهم طبعا هذه المشاركة، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نروح الفاصل.

0: طيب نروح الفاصل مستمعينا وراجعين لكم. هوا بلادي هوا بلادي.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

التفاؤل هو ذلك الشعور الذي ينير القلوب ويملأها بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى وقدرته. التفاؤل وذلك النور الداخلي الذي يبدد غيوم اليأس، وهو الطاقة التي تدفع الإنسان للاستمرار في طريقه رغم الصعاب، والإيمان بأن المستقبل يحمل الخير والنجاح. والحمد لله الذي جعل في قلوب عباده نورا يضيء لهم به ظلمات الحياة. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للتفاؤل، ففي غزوة الخندق ورغم الحصار الشديد والجوع والخوف كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم واليمن، وكان يقول: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. التفاؤل هو انعكاس لحسن الظن بالله عز وجل، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن التفاؤل يجعل الإنسان يرى الجمال في الحياة حتى في أحلك الظروف، ويدرك أن ما يمر به من محن ليس إلا اختبارا له ولصبره، وإن العاقبة للصابر والمتفائل. أيها الأحبة، إن التفاؤل ليس مجرد شعور يرافقنا في الأوقات الجيدة، بل هو موقف إيماني نتمسك به عندما تشتد المحن. وصدق الشاعر إذ يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ومثلما كانت الشمس تغرب في نهاية كل يوم، فإنها تشرق من جديد لتعلن بداية جديدة وفرصة جديدة. علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب من حولنا بذور التفاؤل، وأن نكون سبباً في نشر روح الأمل والإيجابية. فالابتسامة والكلمة الطيبة والتشجيع يمكن أن تكون نوراً في حياة شخص ما.

0: تنفى. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله فيها وبلادي، ويا مساء الخير لكل اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم إن شاء الله وقات ممتعة مع هذا البرنامج اللي يمتد إلى 3 ساعات، بدأ من تمام 5 وحتى تمام 8 بمشيئة الله، في جولة وطنية متفرقة من مناطق ومختلف محافظات ومراكز المملكة ومدنها الجميلة، وأيضا مثل ما ذكرنا جولات المراسلين السياحية اللي تطلعنا على الجديد وعلى الفعاليات المقامة في المناطق المختلفة بتواجدهم وتغطيتهم الفعاليات المنتشرة في بلادنا الحبيبة. حنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، وطبعا حنا على مشارف ساعتنا الثالثة وبدايتها، باقي تقريبا ربع ساعة وندخل ساعتنا الثالثة في هذا البرنامج، وفقراتنا المتنوعة الكثيرة متواجدة في هذا البرنامج، ومن ضمنها الأخبار المحلية عن السياحة السعودية وعن أماكن المملكة العربية السعودية. عندنا خبر جميل ورائع عن مقاهي الجبل الأسود. كنت سمعتوا في الجبل الأسود في المملكة، احنا نعرف في دولة اسمها الجبل الأسود، لكن عندنا في مملكتنا الحبيبة منطقة أو مكان في محافظة الريث، منطقة جازان، اسمه الجبل الأسود، يعني مليء بالمقاهي والأماكن الجميلة والإطلالات الجبلية اللي تثري تجربة الزوار. فطبعا المقاهي الجبلية تكتسب في منطقة جازان جاذبيتها

لتقدم للزوار تجربة تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وتناول القهوة في وجهات تتكامل فيها السياحة والترفيه مع مقومات البيئة الجبلية اللي تزخر بها المنطقة، سواء كانت القهوة السعودية أو القهوة الأخرى، يعني الأنواع الأخرى من القهوة. أهم شيء أنك في مكان مرتفع وجميل وإطلالة رائعة، فأنت تستمتع بهذا المكان في الجبل الأسود في محافظة الريف. وطبعا هذه المقاهي الجبل الأسود تقع في محافظة الريف أو الريث، على قمة يتجاوز ارتفاعها 2000 متر فوق سطح البحر، تلامس السحب والضباب جوانبها في أوقات متفرقة، وتتيح جلساتها للزوار تناول القهوة السعودية والمشروبات الساخنة والباردة وسط مشهد تتبدل تفاصيله بين انكشاف الجبال ومرور الضباب، ليصبح تغير الجو جزء من تجربة المكان. وهذه الأجواء الكثير من السياح يعشق هذه الأماكن وهذه الأجواء بالتحديد. طبعا أوضح عدد من مرتادي المقاهي أن الجلسات المطلة على الجبال وما يحيط بها من سحب وضباب تعطي المكان جاذبية خاصة، توفر لهم فرصة للاستمتاع بالقهوة وسط أجواء طبيعية هادئة. ويقولون طبعا أنه تنوع الإطلالات وفرص التصوير والتنزه يجعل من هذه المقاهي وجهات جاذبة للعائلات والشباب، وخيارات ترفيهية تثري تجربة الزائر خلال الرحلات الجبلية، بما يعزز حضورها ضمن الخدمات المرتبطة بالسياحة الجبلية والريفية. وطبعا تواكب أمانة جازان ممثلة ببلدية محافظة الريث هذا الحضور السياحي بطرح فرص استثمارية في الجبل الأسود، تشمل منتجعات سياحية ومقاهي ومطاعم، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للزوار وتنويعها واستثمار المقومات الطبيعية للموقع وتعزيز حضوره ضمن خريطة الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة. يعني بالفعل أماكن جميلة مملكتنا، إذا قلنا لكم أن فيها التنوع الرائع والجميل، فإحنا طبعا قاعدين نقول الوصف الصحيح والحقيقي لهذه الأماكن الجميلة، مثل مقاهي الجبل الأسود اللي تكلمنا عنها في محافظة الريث بمنطقة جازان. استمتع بالأجواء والضباب والأماكن المطلة وهوات التصوير وهوات الاستمتاع بالأجواء الجميلة، هذه أماكنكم المناسبة. يعني والله أنا منظر بصراحة أمامي جذاب وأخاذ وممتع، فأقول هنيئا لكم بهذه الأماكن الجميلة، وهنيئا لمحب التنقل ما بين هذه الأماكن الجميلة والسياحة وتجربة خوض مثل هذه السياحة في مملكتنا الغالية. في كل مكان تجد مكان مناسب لك في المملكة للسياحة وخوض تجربة جديدة، وأيضا تنوع في تجاربك السياحية. هذه سياحة جبلية جميلة رائعة أخاذة، فنقول الله يهنيكم على هذه الأجواء. ويعني هذا جزء بسيط من الأماكن الجميلة والسياحية في مملكتنا، وحنا ما زال لدينا الكثير إن شاء الله من الحديث عن الأماكن السياحية في مملكتنا، فيها وبلادي. لا تروحون بعيد، حنا معكم.

0: أيضا من الأحياء الجميلة التراثية الراقية في منطقة الرياض حي طريف، وهو من الأماكن الجميلة اللي ما زاره يزوره من أهل الرياض. ترى في أجواء جميلة وروعة، مقاهي ومطاعم وأماكن تراثية في هذا الحي العريق والتاريخي. فعندنا جولة في حي طريف وتقرير مسجل نتابعه ونرجع نتعرف أكثر على حي طريف من خلال هذا التقرير.
1: حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: الحاضر حي الطريف في الدرعية، فعلا من الأماكن الجميلة الممتعة اللي يعني يحرص عليها أهالي الرياض ومن خارج الرياض لزيارة هذا الحي الجميل والتراثي اللي يربط الماضي بالحاضر ويحمل عبق الماضي. الآن حي الطريف مع التطوير ومع الـ الـ الـ الأشياء الجديدة
1: مشاريع
0: اللي فيه
1: صراحة
0: مشاريع جبارة بصراحة
1: جدا، يعني أنت مستحيل تغيب يعني شهر شهرين وما تجي تلاقي شيء جديد.
0: هذه الرياض، هذه الرياض وهذه مناطق المملكة. صحيح. يعني في عمل جبار. فحي الطريف صراحة في أماكن جميلة ومقاهي ومطاعم، يعني زي ما قلت لك تربط عبق الماضي بالحاضر.
1: صحيح.
0: بالإضافة إلى المنازل القديمة والبيوت القديمة والممرات، فتعيش جو الماضي ولكن بالحاضر. فعلا من الأماكن الجميلة اللي ما زال حي الطريف في الدرعية لازم يزورها، لازم يخوض هذه التجربة. والحمد لله يعني قريب هو في الرياض.
1: صحيح.
0: فالمشوار ما حيكون طويل، حيكون جميل. واللي من خارج الرياض فرصة زور حي الطريف في الدرعية، استمتع بالأجواء، استمتع بالأماكن، وشوف العالم. العالم طبعا هناك متجمعين ويستمتعون بالأوقات الجميلة. وحنا الحين فرصة، يعني الصيف بدأ يروح ويجيك خريف وأجواء حلوة خاصة في الليل، فأعتقد أنه يعني وجهة جميلة للأسر وللشباب في التواجد في حي الطريف. طبعا احنا متواصلين في هوا بلادي، عندنا فاصل نروح نستمتع في فاصل موسيقي مع مخرجنا الرائع محمد الحميضي، ونرجع عندنا الكثير من الفقرات تنتظركم في هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي هوا بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي في ساعتنا الثالثة في هذه الحلقة. نرحب بالجميع كل اللي يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، متواصلين معكم في هوا بلادي في هذه الرحلة الوطنية اليومية من الأحد حتى الخميس. حنا معكم في جولات في مدن ومحافظات ومراكز المملكة العربية السعودية، نسلط الضوء على أهم المشاريع والفعاليات المقامة من خلال الأخبار، من خلال التقارير، من خلال أيضا حصاد المراسلين وجولاتهم المباشرة في مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها الجميلة والرائعة في 3 ساعات يوميا معكم. واتمنى إن شاء الله أن نقدم لكم فترة وطنية جميلة رائعة في مملكتنا الحبيبة، ونتنقل ما بين المناطق والأماكن الجميلة في مملكتنا. أيضا لدينا مجموعة من الأخبار عن سياحة هذا الوطن الجميل الرائع. في حملة توعوية تكشف أدوار تنظيمية تسبق التجربة السياحية الساحلية، وحنا ذكرنا لكم أنه التجارب السياحية في المملكة العربية السعودية متنوعة كثير، يعني ما شاء الله في السياحة الجبلية اللي ذكرناها في الجبل الأسود في محافظة الريث قبل قليل، وأيضا من ضمنها السياحة البرية والسياحة الساحلية. اليوم سياحة ساحلية بعنوان أعمق مما ترى، فطبعا هذا التنوع في السياحة تنوع جميل لعشاق السياحة والتجارب الجديدة. أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر حملتها التوعوية أعمق مما ترى، وطبعا هذا كان بهدف التعريف بالمنظومة التنظيمية اللي تقوم عليها الأنشطة السياحية البحرية والملاحية على سواحل البحر الأحمر، وإبراز دور الهيئة بوصفها الجهة المنظمة والممكنة لقطاع السياحة الساحلية، وتعزيز الوعي بما يسبق التجربة من أطر وتراخيص واشتراطات تضمن جودتها.

وسلامتها واستدامتها. يعني مو أي واحد ممكن يخوض هذه التجربة، خاصة من المرشدين للناس المتخصصين، لابد أنه يكون عنده تراخيص واشتراطات وحتى تضمن سلامته واستدامة هذا النشاط. تنطلق الحملة من فكرة محورية مفادها أن التجربة السياحية ما تبدأ من الوجهة ذاتها، بل من الإطار التنظيمي اللي تقوم عليه. التسبق كل نشاط سياحي بحري منظومة متكاملة من اللوائح والاشتراطات والتراخيص والتصاريح، تبنى على أسس فنية ومعايير دولية، وتترجم إلى إجراءات واضحة تمكن القطاع من النمو بكفاءة واستدامة. تؤكد الهيئة أن هذه المنظومة ليست إجراء سابق على التشغيل ينتهي بصدور الرخصة، بل التزاما ممتد يخضع لتحقيق ميداني مستمر عبر زيارات الامتثال في المراسي والسفن ومواقع الأنشطة البحرية، بما يضمن مطابقة الواقع التشغيلي لما صدرت به التراخيص. يعني في متابعة لهذا الموضوع، مش فقط أن نطلق حملة سياحة ساحلية ونكتفي بهذا الشيء، لا، لابد أن يكون فيه، شوف والله القائمين والمنظمين هذه الحملات السياحية الساحلية البحرية، هل هم يتبعون الاشتراطات، تراخيص، رخص، تصاريح؟ متابعة مستمرة تشمل المنظومة التنظيمية للهيئة الأنشطة البحرية والملاحية السياحية دون اقتصار على نشاط أو حجم بعينه. تخضع لها السفن السياحية الكروز والمراسي واليخوت والقوارب والشواطئ والأنشطة البحرية على اختلافها. الاشتراطات تتفاوت بتفاوت طبيعة النشاط ومستوى المخاطر المرتبطة به، وما تتفاوت في غايتها. سلامة المستفيد وجودة التجربة وحماية البيئة البحرية أهم شيء. يرسخ هذا الشمول اتساق مستوى السلامة والجودة على امتداد القطاع، ويجعل الالتزام بالاشتراطات قاعدة عامة تنطبق على الجميع، ما في تمييز في هذا الجانب، كلكم سواسية. ففي الجانب البيئي تؤكد الحملة أن الاستدامة ليست حدا تقف عند هذه أو عنده التنمية، بل شرطا لاستمرارها وتنظيم الأنشطة في المواقع البحرية الحساسة وفي مقدمتها الموائل البحرية والشعاب المرجانية. لا يهدف إلى الحد من ممارستها، بل إلى ضمان بقائها ممكنة للأجيال القادمة. وتعمل الهيئة على تحقيق التوازن بين تنمية القطاع والمحافظة على البيئة البحرية، اللي يحفظ للبحر الأحمر مقوماته الطبيعية بوصفها الأصل الذي تقوم عليه التجربة السياحية ذاتها. وعلى صعيد الاستثمار تبرز الحملة الأثر المباشر لوضوح البيئة التنظيمية واستقرارها في جذب الاستثمار أو الاستثمارات النوعية إلى القطاع، وتركز أو يرتكز قرار الاستثمار في المشاريع السياحية الساحلية على وضوح الجهة المخولة وترابط الإجراءات من الترخيص إلى التشغيل وثبات القاعدة التنظيمية على المدى الطويل. وأيضا تسهم الهيئة من خلال وضع الأطر التنظيمية وإصدار التراخيص والتصاريح وتيسير الإجراءات في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تدعم نمو القطاع السياحي الساحلي وتوسع فرصه. الحملة هذه تأتي امتداد لأدوار الهيئة في تنظيم القطاع السياحي الساحلي وتمكينه، وتجسيدا لمبدأ تكامل الأدوار مع شركاء القطاع من الجهات الحكومية في تكاتف وتضامن، وأيضا القطاع الخاص من مشغلين ومطورين والقطاع غير الربحي، بما يعكس أن ازدهار السياحة الساحلية مسؤولية مشتركة موزعة الأدوار متكاملة الغايات، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع السياحي وحماية المواد الطبيعية. إذن احنا عرفنا انه انواع السياحة يعني متعددة، من ضمنها السياحة الساحلية واللي لها اشتراطات والتزامات، العمل مش عشوائي، العمل منظم، والعمل يتطلب اشتراطات، ايضا في فرص ايضا لجذب المستثمرين وابراز هذه السياحة الساحلية اللي احنا نعرفها في البحر الاحمر، سياحة ساحلية رائعة وجميلة، والمحافظة على الشعاب المرجانية والموائل الطبيعية في هذه الأماكن. يعني السياحة الساحلية منتشرة في المملكة يا ربي لك الحمد، خاصة في جدة على البحر الأحمر أو في المنطقة الشرقية على بحر الخليج.

الخليج العربي. فهذه السياحة الساحلية مقصد لهواة السياحة دائما وابدا، ومن يبحث عن الهدوء والاستمتاع بالأجواء، أجواء البحر وخوض تجارب الكروز والسفن والقوارب. فهذه سياحة بصراحة ممتعة وجميلة، اللي يخوضها يعرف أهميتها ومتعتها، فهي تجربة بالفعل يعني الواحد لما يجربها يشعر بانتعاش ويشعر براحة وسعادة مع هذه الأماكن الجميلة في مملكتنا. احنا متواصلين معكم في هوا بلادي، فاصل وراجع لكم.

0: شكرا.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وساعتنا الثالثة ونروح إلى فقرة اكتشف السعودية. طبعا من الوجهات اللي قد تحتار فيها قبل أن تصل إليها، ماذا وش أزور، وش اللي وين أروح، أماكن كثيرة، كم يوم أحتاج، كيف أرتب وقتي بين المواقع والتجارب. والتحدي يصبح أكبر عندما تكون الرحلة قصيرة، إذا والله عندك يوم يومين هنا التحدي يصير شوي قوي. ولما يكون لديك نشاط سياحي في نفس اليوم، يوم المغادرة، يعني عندك يوم واحد تجي وتستمتع وتمشي في نفس اليوم، تصبح كل ساعة محسوبة. في هوا البلاد اليوم ناخذكم في رحلة عملية من لحظة وصول السائح إلى العلا وحتى آخر جولة قبل التوجه للمطار، نتعرف على الطريقة الأفضل لصناعة برنامج سياحي ممتع بدون عجلة وبدون تفويت الرحلة. فاليوم حيكون معنا للحديث عن هذا الموضوع ضيفنا المرشد السياحي إبراهيم محمد العتيق، يكلمنا عن هذه النقطة وعمل برنامج سياحي من الوصول إلى المغادرة، كيف تعيش العلا بدون ما يضيع وقتك. مساء الخير أستاذ إبراهيم.
1: نور يا هلا أستاذ علي، كيف
0: حياك الله، لو سهلا.
1: الله يحييك يا هلا
0: والله. سعداء والله بسماع صوتك ومشاركتك معنا في هذا الفترة.
1: والله لي الشرف إني أستضيف على لقاء حقتكم، والله أنا لي الشرف.
0: الله يحييك أستاذ إبراهيم. خلينا نبدأ معك الرحلة من أول لحظة. وصلت العلا لأول مرة، ويعني أنا ما عمري رحت العلا، ولي يعني مخطط إن شاء الله إني أروح العلا، فهي تعتبر أول مرة. وش أسوي وكيف أرتب الساعات الأولى حتى أبدأ تجربتي بشكل صحيح؟
1: أول شيء تعب على أول شيء الله يحييك العلا، تشرفت بأي وقت. الحين أنا أنصح حين اللي كيف أقول لك، يعني السائح لما يجي يكون عنده بس يعني جاء أول مرة بالعلا، أول شيء أنصح له إنه ما يستعجل، لأن العلا فيها تجارب كثيرة ومواقع كثيرة، وأفضل بداية أن تكون تخيذ وقت متاح له من أماكن تناس اهتماماته. يعني السائح وش اهتماماته، وش هو يهتم، هو يهتم أول شيء نعرفه بتاريخ العلا، بالحضارات اللي جت العلا، نعطيه بالتاريخ ونعطيه يعني فكرة عن التاريخ العلا وطبيعته، وبعدها نوزع باقي الأوقات عن بين المواقع والتجارب بين البلدة القديمة، جبل الفيل، ونعطيه عن القصة اللي كانت الموجودة بالعلا.
0: يا سلام يا سلام. يعني السائح اللي بيجي العلا لا يستعجل، لا يقول والله يوم يومين تكفيني،
1: ها؟ شوف
0: إلا إذا كان في زيارة ثانية.
1: العلا شوف انا الحين دائما يعني يجون العلا يكون مو مستعجلين، بس في يعني في فئات يكونوا عندهم يعني استعجال، بس نحن كمرشد يعني كذا يطلع دورك كمرشد سياحي كيف تسوي هذا الشيء.
0: حلو حلو. طيب يعني لما الواحد يجيك يقول لك والله انا عندي يوم واحد او يومين بس، كيف يعني يقدر يختار الاماكن والتجارب اللي اقدر يعني انه اخوض هذه التجربه في العلا بدون انه اشعر انه زيارتي اصبحت سريعه كذا سباق مع الوقت؟
1: اول شيء ان اول ما يجي السائح نرحب فيه، اول شيء نعطي ضيافتنا الشهيره يعني القهوه السعوديه والتمر، هذا من المطار يعني كترحيبيه له.
0: حلو.
1: بعدها نقول له وش نشوف الجدول اللي عنده ونشوف الاوقات، يعني في بعض السياح يجوا عندهم اوقات معينه يكون عنده، يعني مثلا انه يروح البلده القديمه الساعه 8 ونص تكون قديمه، كيف نحن نحاول انه نروح بالبلده نخلص نفس الوقت، يعني ما نخلي الساحه يستعجل ولا نحن نستعجل. لو نحن استعجلنا بهذا الشيء نشوف الساحه يعني طول الرحله احنا نضرب ساعه وكذا، يعني ما استفدنا شيء بالرحله، لا هو عرف المعلومات وعن المعلومات عن العلا، ولا انا عرفت اني اعطي معلومات عن العلا اكثر يعني.
0: صحيح صحيح، هو هيكون مربك بصراحه للمرشد وللسائح نفسه.
1: انا يعني انا قاعد اقول اللي بيجي العلا يعني لا ياخذ ابو يوم ويومين، ياخذ ابو 3 أيام او 4 أيام، ولا يعني وقتك ما يسمح مديك يعني تجي يوم واحد، بس يوم واحد ما راح يعني تغطيها كامل.
0: صحيح.
1: تغطي بعض المناطق يعني بعض الأماكن التاريخية.
0: صحيح صحيح. هو فعلا يعني من الصعب أنك تقول والله ممكن أروح العلا يوم واحد وارجع، يعني صعبة شوي، وانك تبغى تلم بكل الاماكن التاريخية وتشوف الاماكن الجميلة في العلا صعبة شوي. انا معك اتفق
1: هو
0: معك.
1: استاذ علي معلش على المقاطعة، بس في عندك يعني نقطة صغيرة. الحين واحد بيجي العلا يعني يوم واحد يكون عنده شغلة معينة، يجي العلا يمكن ما يبي يروح على اماكن كامل، يعني ما بيبي يروح الاماكن التاريخية، يمكن اهتمامه يروح على اماكن ترفيهية اللي زي الاول تاون، البلدة القديمة زي الجبل الفيل. يعني في بعضهم لو كذا انت هذه الاماكن يعني اذا برحت عليها يوم واحد، ايوه انا اقول لك كذا يمدينا نروح ونخلصها يوم واحد.
0: يحدد
1: يحدد ايوه.
0: أيوة.
1: اما يجي سائح يقول لي انا ابغى اروح جبل عكمه او دادان او الحجر، يعني كل اماكن بالعلم الموجوده اللي بنفس اليوم، انا اقول له انا اوضح له من الاول انه يمكن نحن ما يسعفنا الوقت عشان ما تدري ايش يصير معك بالطريق.
0: صحيح.
1: يمكن في زحمه، يمكن في تكفيل زي تكفيل طريق عشان تعرف انه بالعلا بذاك السنه صار الميراثون تقفلت الشوارع ونحن تورطنا مع
0: الله يعينكم. صح
1: اي ما تدري يعني ما تدري كذا فجاه يصير شيء.
0: اي صحيح، الظروف المحيطه ما تدري ايش اللي يصير.
1: صحيح.
0: عشان تكون انت انت انت مرتاح، المرشد السياحي والسائح اللي رايح يتجول في العلا ويتمشى ويتعرف على الاماكن
1: يعني
0: يكون مرتاح.
1: حتى لو انت يعني هو جاه يوم واحد، حتى انت يعني لو خلاص سواح يعني روح خلاص راح على المطار ونزلته، يعني تكون كذا يعني من داخلك تقول ما اعطيت معلومات كافيه.
0: صح، ما تكون مرتاح انت. صحيح
1: ما
0: صحيح،
1: مرتاح اني يعني انا ما اعطيت هذه المعلومه، نسيت اعطي هذه المعلومه. عشان كذا انا اقول استعجال بانه يروح يجي الشخص يوم واحد ويبغى الاماكن كلها، انا اشوفها ان هذا طريقه يعني
0: خطأ.
1: ما راح مو يعني
0: طيب.

0: اي بس يا ابراهيم، خلينا نقول كم يوم يكفي العلا لزيارتها والاستمتاع بالاجواء؟ يعني لو حددنا، يعني ما ودي والله اسبوع ولا اسبوعين مثلا، كم يوم تقريبا؟
1: شوف الجو المناسب للعلا، يعني تعرف العلا شتوية، العلا شتوية أحسن، يعني وقت غطة العلا 3 أيام بتكون في وقت شتاء طنطورة. شتاء طنطورة هذا معروف عندنا، يعني دخلت من الربعانية، يعني شتاء طنطورة خلاص، يعني يكون في الفعاليات كاملة، يعني يكون في فعاليات يعني زي الحجر، يعني في عندك الحين عندنا بالحجر الأوقات كلها مو موجودة، بس بوقت السيزون الحين يعني الاوقات كلها متاحه، في عندك الاوقات كامله من عندك من الساعه 7 الصباح لين الساعه 8 بالليل، او الوقت مفتوح عندك. اما بغير السيزون غير الموسم ما راح يكون عندك الوقت متاح، يعني عندك يعني مثلا يعني نقول الساعه 2 لين الساعه 4 نقفل كذا يعني.
0: بس اللي نبغى نعرف يعني العلا في اي وقت تكون يعني الاجواء جميله ويكون فيها السياحة جميلة، في أي شهر تقريبا؟
1: شهر ديسمبر، ديسمبر أو يناير.
0: بداية السنة يعني؟
1: أي بداية السنة يكون يعني بداية الشتاء. لما تدخل لما يصير أجواء باردة ويعني تدخل مبعين تنطورة خلاص، يعني يصير كذا يعني موسم العلا بدأ.
0: حلو حلو. بالنسبة لتنظيم الرحلة للسائح مجهدة بالنسبة لكم أنتم، إذا ما حدد لك والله يعني هل هي سياحة للأماكن الأثرية أو الاكتشاف أو والله التعرف على الأماكن المناسبة للسياحة الحديثة، هل هذه تكون متعبة لكم أنتم كمرشدين؟
1: والله تابع لي أنا، أكثر شيء خطأ شوف هو محاولة زيادة أكبر عدد ممكن من المواقع في يوم واحد. يعني يجيك السائح يحط جدول مزحوم، يعني مزحوم كامل، وينسى ان العلا كبير وفيها اوقات التنقل والدخول والخروج من المواقع، يعني مو كل المواقع عندك يعني نخلص منها.
0: صحيح.
1: الرحله تطلع زي الرحله، هو يجيك السائح انه يحط لك المواقع كامله بالساعات، يعني مثلا نقول الساعه كذا خلصت، بس المواقع نفسها بس يعني ما تصير كذا، يعني عرفت علي كيف؟
0: ممكن تغير يعني ممكن تغير يا استاذ ابراهيم البرنامج للسائح، تقول له لا كذا خطا.
1: أنا في بعض السائح اللي ذاك السنة جوني في عندهم جداول، أنا يعني أنا أعطيته اقتراح إنه إيش رأيك إنه نروح ثلاث أماكن، إنه هو كان عنده 5 أماكن نروح عليها، نروح 3 أماكن هي البلد القديمة وجبل الفيل ودادان، أو معليش والفجر.
0: حلو.
1: هذه 3 أماكن خلاص هو عرف الحين ليش أنا وجدته على البلد القديمة. خلاص البلد القديمة شاف الترفيه، شاف الأماكن اللي كانوا ساكنين فيها أجدادنا زمان، ساكنين فيها الناس زمان، هذا أول شيء حق الترفيه. أما الثاني جبل الفيل، شاف كيف تكون جبل الفيل من أساليب التعرية، من أساليب هذا شرحت له إياها. والشيء الثالث الحجر، الحجر شاف إنه كيف يعني إنه هو أول موقع يسجل بنيسكو، شاف جبل البنات يعني زي كذا، يعني خليته إنه في 3 أماكن يعرف العلا كاملة.
0: يا سلام يا سلام، حلو حلو والله والله. الله يعطيكم العافية أستاذ إبراهيم، وصراحة أنتم تقدمون جهد جميل ورائع، حتى مثال جيد للسياحة السعودية. بالنسبة للسياح، يجونكم سياحة جانب يعني بشكل كبير لزيارة العلا؟
1: نعم، سياحة
0: أكثر
1: ذكاء، يعني مو أكثر، يعني يجون أكثر شيء سياحة جانب.
0: هل من اشتراطات السائح عفوا المرشد السياحي اللغة عشان يتواصل مع السياح؟
1: هو شوف اشتراط، بس يكون عندك يعني أفضلية عن غيرك. يعني إذا كان عندك لغات ثانية، يعني عندك يعني زي مثلا مرشد سياحي يعرف 4 لغات 5 لغات
0: ما شاء الله، حلو،
1: أفضلية عن الأول للثاني. يعني بتشوف اللغة العربية واللغة الإنجليزية أي لغة كانت كل مرشد سياحي يشتغل.
0: صحيح.
1: أما اللغات هذه يكون لك يعني أفضلية عن الثانيين،
0: تميز في الجانب.
1: أيوه.
0: صحيح
1: تميز.
0: جميل.
1: ودائما نقول يعني أرشد السياحي هي يعني يعني كيف أقول لك، وظيفة كل من يثبت نفسه فيها.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، الله يعطيكم العافية أستاذ إبراهيم، بصراحة إحنا نشكركم على هذه الجهود، وإن شاء الله يكون بيني وبينك تواصل إن شاء الله لزيارة العلا، لأن والله أنا حريص جدا جدا على زيارة العلا واكتشاف الأماكن الجميلة في العلا، فإن شاء الله أنك

0: تكون احد المرشدين السياحيين ان شاء الله اللي حتواصل معه بمشيئة الله.
1: أبد أبد، تشرفت
0: يعطيك
1: بغني
0: العافية.
1: والله. الله يعافيك، يا هلا
0: شكرا
1: والخبر.
0: لك ابراهيم محمد العتيق المرشد السياحي، حدثنا عن الوصول حتى المغادرة في العلا، كيف تعيش العلا بدون ما يضيع وقتك. لابد انه تحدد ايام في زيارتك للعلا، ما تستعجل تقول لي والله يوم يومين وتقول للمرشد السياحي والله ما قدم لي شيء، لا انت ضغطته وبالتالي ما راح يقدم لك كل شيء، لانه الاماكن متباعده وفي ثراء في المعلومات في هذه الاماكن السياحيه. فنتمنى لكم ان شاء الله متعه في زياره العلا واستكشاف الاماكن الجميله والرائعه. شكرا لك استاذ ابراهيم، يعطيك العافيه. محمد ما ودك تزور العلا تخاويني ها عشان القطة تصير طيب ان شاء الله يكون لنا زيارة ان شاء الله للعلا ونستمتع بهذا المكان الجميل وهذه المدينة الجميلة. احنا متواصلين معكم في هوا بلادي، فاصل قصير ونرجع ان شاء الله نستكمل ما تبقى من هوا بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي. تدرون شو الجميل في العمل الإذاعي؟ أنك لما تشوف المخرج متفاعل مع الفواصل ومع ما يحدث في البرنامج، يعني تعرف أن المخرج معك ما شاء الله على التفاصيل. برافو عليك محمد، ما شاء الله أشوفه يترنم ومبسوط ويتفاعل مع أي فاصل وأي أغنية وأي حديث لضيف من ضيوفنا. هذا شيء جميل صراحة، يعني إحنا كمذيعين ننبسط لما نشوف المخرج متفاعل معنا. يعطيك العافية محمد وأيضا المستمع العزيز. طيب نروح إلى جولة لزميلتنا نورة المالكي المتواجدة في منطقة الرياض وعندها جولة عن جمعية الثقافة والفنون بالرياض. مساء الخير يا نورة، وتفضلي نسمع الجولة الجميلة اللي عودتينا دائما على جولاتك الراية.
1: يا هلا فيكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله اليوم من مدينة الرياض، متواجدة في أمسية موسيقية تقيمها جمعية الثقافة والفنون بمدينة الرياض. وخلال طبعا حضوري هذه الأمسية الموسيقية الجميلة في هذه الليلة الجميلة، التقينا بالفنان القدير سعد الخضر. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعد، وحياك الله معنا.
2: اهلا وسهلا وحياك الله، ويا مرحبا.
1: الله يعطيك العافيه. اليوم ما شاء الله خلال حضورك هذه الامسيه، واكيد تكرر ذلك يعني حضورك في الامسيات التي تقام في هذه الجمعيه، جمعيه الثقافه والفنون، شاكرين طبعا جهودهم. كيف ترون استاذ سعد يعني تطور الحركه الموسيقيه في المملكه حاليا؟
2: والله الحقيقه الجمعيه لها فضل كثير علينا، علي انا كمان يعني، وبدت تنشط في المجال الموسيقي بشكل جيد. أيضا في وجوه طلعت ما كنا نعرفها، يعني الشاب هذا اللي كان يغني الحقيقة يغني جميع الألوان ويثلج الصدر، يعني تلقى يغني مصري يغني مغربي يغني، وهذا شيء جيد وممتاز. أيضا من فضل الجمعية على المجال الفني أن عاملة أمسية كل فترة تعمل أمسية تجمع الفنانين المطربين فالحقيقة هذا شيء مفرح ويسعد.
1: إضافة إلى ذلك ما شاء الله تجمعكم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء تقريبا. نعم. مع الفنانين الموجودين، كيف تشوف هذا التجمع اللي يكون أسبوعيا؟
2: لا هو الحقيقة التجمع ذا مفروض يكون يعني، وبدت فيه الجمعية مشكورة علما هنا شيء جيد، يعني نتطارح الآراء إذا اللي عنده فكرة واللي عنده رأي فنعم.
1: أستاذ سعد، يعني كيف ترى مثل هذه الأمسيات الموسيقية يعني بأنها تعكس هوية المجتمع وثقافة السعودي برأيك؟
2: نعم نعم نعم، يعني إذا كان يعني بهالشكل، هم الآن ما شاء الله دائما في تمرين، وكل ما جمعوا لهم مجموعة من الفنانين طلعوهم عملوا أمسية مثل هذه الأمسية، فلها فضل كبير كبير جدا. أي والله أي والله.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ سعد، وصراحة يعني إحنا سعيدين اليوم يعني بتواجدك معنا، وأيضا كلمتك الجميلة يعني أثرت يعني هذا الجولة يعني كثير الكثير لأثير إذاعة الرياض.
2: الحقيقة عاد إذاعة الرياض لها فضل والواحد ينساه أبدا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق بإذن الله.
1: نتمنى لك ليلة سعيدة. شكرا لك أستاذ سعد.
2: سلام.
1: وهذه الأمسية طبعا مع الفنان القدير يوسف العلي، والذي كان لنا الشرف اليوم بأن يعني نكون معاه في دردشة بسيطة، كما أتحفنا أكيد في هذه الأمسية، أكيد راح يتعفنا إن شاء الله في هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف، حياك الله.
3: الله يحييك طال عمرك، وشكرا لكم أنتم على الحضور إذاعة الرياض، وشرف كبير لي طال عمرك أكون متواجد معكم، وإن شاء الله عجبتكم الأمسية. واشكر جمعية الثقافة والفنون، اشكر الاستاذ خالد الباز، اشكركم انتم على الحضور وجميع من حضر، وان شاء الله تكون في امسيات ثانية باذن الله.
1: رايك

0: الثقافة والفنون في دعم الموسيقيين اليوم.
1: والله ما شاء الله افتحوا معهد ثقف يعلمون الآلات الموسيقية، وبالعكس مبادرين دائما وفاتحين أبوابهم على موقع للتسجيل وذا، وبالعكس تغيرت الجمعية 360 درجة، وهذا طبعا الشكر للجميع على رأسهم خالد الباز وجميع ما القائمين على الجمعية.
0: جميل. اليوم كفنان أستاذ يوسف يعني تحدثنا عن تجربتك الموسيقية يعني وأبرز المحطات التي يعني أثرت فيها.
1: والله الفن هواية منذ الصغر، تعلمت أورج أول بعدين لقاعات أول بعدين أورج بعدين عود بعدين تعلمت التلحين، فهي نشأة يعني من الصغر، ودعم الوالد الله يرحمه ودعم خالي برضو ما قصر، عطاني العود حقه أتعلم عليه. برضو نشكر والد عمتي خالد الدغش كإيقاعي، استفدت منه كثير الحمد لله، يعني أكثر اللي في العائلة في المجال الفني فاستفدنا من بعض.
0: طيب كأمسية يعني كل ليلة يعني ما شاء الله هذه الأمسية التي تقام في الجمعية، كيف تختار يعني الأعمال المقدمة يعني بالذات لجمهور أكيد مختلف تماما اليوم عن أي جمهور ممكن برا أو من أفراد المجتمع يعني؟
1: والله اختيار الفنان لأي حفلة للأغاني لابد التنويع، لأنك عشان ترضي جميع الجمهور وإن شاء الله نحن قدرنا نرضيهم يعني، فالتنويع مطلوب فقط لا غير.
0: لا ما شاء الله اليوم أنا أشوف الرأي أنه مرضي للجميع ما شاء الله، أنت يعني أرضيت جميع الأذواق بجميع الفئات العمرية ما شاء الله.
1: الله يسعدكم، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
0: اليوم يعني أو في نهاية هذا اللقاء يعني نصيحتك للمواهب الموسيقية اليوم الشابة.
1: والله الموهبة لابد يكون عندها الجدية والاستمرار، ما يأس، التعلم والاحتكاك بالفنانين بالشعراء بالمثقفين بالملحنين بالموزعين الموسيقيين، التجربة أول وثاني وثالث إلين يكون متيقن وواثق من نفسه بعدين يطلع للناس كفنان يعني.
0: الله يعطيك العافية الفنان الجميل اليوم، يعني سعدت أولا بحضور هذه الأمسية الجميلة وتشرفنا كمان باللقاء معك وهذا الحديث الجميل الفنان يوسف العلي، شكرا لك.
1: شكرا لكم أنتم، يعطيكم العافية.
0: الله يعطيك العافية. أيضا الشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام، نعود لزملائنا بالاستديو.
2: يعطيك العافية نورة، شكرا لك على هالجولة الرائعة من جمعية الثقافة والفنون بالرياض، وأيضا شكرا لضيوفك الكرام اللي تحدثوا عن هذه الأمسيات الثقافية ودور جمعية الثقافة والفنون اللي بلا شك دورها مهم جدا الارتقاء بمستوى الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية وتعزيز الحراك الثقافي وطبعا رفع مستوى الثقافة والفنون مختلف مجالاتها في المملكة، بلا شك لها دور كبير في هذا الجانب، ومنها أيضا الاكتشافات الفنية ورعاية الموهوبين ورعاية الأدباء والمثقفين السعوديين والعمل على رفع مستواهم الثقافي والفني والاجتماعي، ولا ننسى أيضا دعم الشباب تبني المواهب الشابة المبكرة وإتاحة الفرص لها لتطوير مهاراتها وإبراز طاقاتها الإبداعية، إذن هي المتنفس لهؤلاء الشباب المبدعين تكتشفهم وتبرزهم للساحة الفنية. أيضا لا ننسى دور جمعية الثقافة والفنون في التمثيل الخارجي للمملكة العربية السعودية في المحافل العالمية والعربية والخاصة بالثقافة والفنون، لها دور كبير جدا، وإثراء الحراك المجتمعي توجيه الطاقات الفنية والأدبية اللي يخدم المجتمع ويحافظ على القيم والأصالة والهوية الوطنية. يعني احنا نتمنى ان شاء الله نكون قدمنا لكم في خلال الثلاث ساعات في الماضية في هوا بلادي ما يفيدكم ويمتعكم، كل الشكر لكل من شارك معنا في هذا البرنامج، شكرا لمخرجنا محمد الحميضي، شكرا لطاقم الاعداد نور المطيري عايشة الزير هبة العمران ومحدثكم علي الشيري وزميلتي تانيا طيف، نلتقيكم غدا في امان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل،

0: جلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحديد

0: ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: مسار
6: كلنا نمر بأيام نكون فيها مشغولين من الصباح إلين المساء، وبين المهام والمسؤوليات والمواعيد ممكن نشعر أنه يومنا كان مليان بالحركة والعمل. لكن يبقى السؤال، هل كل ما يشغل وقتنا يقودنا فعلاً إلى نتائج نطمح لها؟ اليوم موضوعنا عن الفرق بين الانشغال والإنجاز، وكيف نحقق التوازن بين استثمار وقتنا وبين التركيز على ما يصنع قيمة حقيقية في حياتنا. ورح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الأستاذ مناع بن محمد القرني، مدرب في مجالات التطوير والتنمية المهنية. حياك الله أستاذ مناع.
7: يا مرحبا، حياك الله هند، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات.
6: حياك الله. في البداية أستاذ مناع، كيف نقدر نفرق بين الشخص المشغول طول اليوم والشخص اللي فعلا قاعد يحقق إنجازات؟
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الموضوع مهم، وكثيرا من الناس يمكن ترينا في سائر اليوم أو في سائر وقت

0: هو شخصية مشغولة وعنده اتصالات كثيرة ويتواجد في أكثر من مكان، بينما إذا وصلنا إلى نهاية الشهر أو إلى نهاية العام أو نهاية الفترة، إذا أخذنا يعني قائمة بأهم الإنجازات، قد لا يجد أنه في إنجازات حقيقية مؤثرة وإنجازات نوعية يمكن أن تصنع فرق. هذا مثل الإنسان الذي يتحرك على السير، مثلا يجري يجري يجري وهو على سير الركض، أو بين الآخر اللي مثل أداء الماراثون أو في سباق حقيقي، في النهاية بعد نصف ساعة أو 40 أو 50 دقيقة ستجدين الأول في مكانه، فإذا لم يكن في مكانه فهو في مكان قريب من مكانه، لكن الآخر الذي حدد اتجاهه وعرف المسار الذي يعمل فيه فهو يركض ويتجاوز المحطات والمراحل ويصل في النهاية إلى نتيجة مؤثرة. يمكن أن نجد أنه هناك كثير من الشغل وكثير من العوارض وكثير من الاتصالات وكثير من التواجد في أكثر من مكان، لكنها أحيانا قد لا تكون مؤثرة التأثير الكافي والتأثير المناسب أو التأثير حتى المطلوب الذي يصنع فرق في حياة الإنسان، وسيحتاج معها إلى كثير من إعادة النظر في ماذا يركز عليه وفي ماذا يختار من أعمال ومتى يرد وكيف يرد في مثل هذه المسائل. فالفرق جوهري كبير وكبير، فهناك جهد لكنه قد لا يكون في الاتجاه المناسب، وهناك جهد وحركة في الاتجاه المناسب أو في المسار الصحيح يمكن أن تصنع فرق في حياة الإنسان.
1: طيب إيش اللي خلينا أستاذ مناع نحس أنه إحنا أنجزنا، لكن لما نيجي زي ما تفضلت في نهاية الشفت أو في نهاية الدوام أو في نهاية اليوم نشوف أنه إحنا ما حققنا أي شيء يذكر وكأننا قاعدين نفحط في مكاننا؟
0: لك أن تتخيلين مهندسين، مهندس الشركة يعني مهندس رقم واحد ومهندس محمد ومهندس آخر خالد على سبيل المثال. الأول يرد على البريد الإلكتروني خلال 3 دقائق ويحضر في كل الاجتماعات وتراه دائما يركض في الممرات وله علاقة بأغلب الموجودين. الثاني يجلس بهدوء يغلق هاتفه لمدة 2 ساعة يوميا أو 3 ساعات ولا يرد على الإيميلات فورا. في نهاية العام يمكن أن تكتشف أن المهندس الأول الذي كان يشارك باستمرار في أكثر مكان كانت كل أفعاله هي ردود فعل لطلبات الآخرين وللتواجد مع الآخرين، بينما الآخر الذي كان يركز على الهدوء قد يخرج ببراءة اختراع، قد يخرج بمخطط لمشروع نوعي وإنجاز نوعي، قد يكون لديه مخرج مختلف تماما عن الآخر. فردات الفعل التي كانت عند المهندس الأول في تعاطيه وتعامله مع الأشياء هي ردة فعل وهي جهود حقيقية وموجودة، وقد يكون الأمر فيها مناسب في بعض الحالات وغير مناسب في بعض الحالات، لأنك في النهاية أنت محكوم بمن سيتصل عليك أو بمن سيرسل لك البريد أو من يطلب منك البيانات، بينما في الحالة الثانية أنت محكوم بالأهداف الاستراتيجية المؤثرة على حياتك الشخصية ولا حياتك المهنية التي يمكن أن تصنع لك فرقا. يعني لو كنت في مثلا ترقية مهنية والترقية المهنية تتطلب منك شهادات احترافية وتتطلب منك مؤهل دراسي، فأنت في حالة التركيز ستحصل على هذه المؤهلات وعلى هذه الشهادات، بينما في حالة عدم التركيز أو في حالة ردود الأفعال مع كل من يتواصل معك أو يتعاطى معك فستكون منهمك، لكنك في النهاية ستجد نفسك في نهاية المسار لم تحقق الهدف المطلوب أو لم ترسم مسارك المهني المناسب حتى تحصل على ما تريد.
1: وهذول يمكن أستاذ مناع نشوفهم في أرض الواقع، يعني نشوف ناس في الدوام يتحرك ويروح ويجي ويسولف وموجود في كل مكان، وواحد ثاني لابد في مكانه، الاثنين عندهم نفس المهام، واحد يجي نهاية اليوم موجود الكل شافه والكل يشهد على حضوره بينما ما أنجز، والثاني اللي قاعد في المكتب أنجز بس ما حد درى عنه.
0: هو في لو أخذناها على شكل يعني حالتين، الأول موجود ويتفاعل، طبعا هذه الحالة ليست حالة سيئة أنك تكون موجود ومتفاعل وترد وكذا، هذه ترى حالة إيجابية. لكن المشكلة لو كانت هذه نمط السائد وهي التي تسيطر على غالب الوقت في بيئات العمل، وهذا المعنى المختلف الذي نؤكد عليه أنه أن تكون هذا نمط تواجدك في المؤسسة أو المنظمة، غير أن يكون نمط تواجدك هو التواجد المركز تحتاج التواصل تتواصل، وأيضا تتواصل مع الآخرين عندما يحتاجوا إليك، لكن ليست كرد

0: الأفعال يضيع وقتك فيها. يعني مثلا لو كان عندي 10 أعمال يوميا أنا سجلت في قائمة اليوم وعندي 10 أجندة، فيها 2 مهمة، فيها يعني عمليتين مهمتين أو موضوعين مهمين لكنها ثقيلة شوية أو تسبب لي إرباك أو تسبب احتكاك مع بعض الزملاء والزميلات، فيمكن أن يأتي تأخير لهاتين المهمتين وأبقى في شطب المهمة الأولى. الحمد لله انتهت، الثانية انتهت، ترتيب المكتب، رد على الرسالة، تنظيف البريد، أخذت الأشياء التي يمكن أن أتعاطى معها بشكل سهل وبسيط، يعطيني عقلي شعور بالإنجاز، أنا حققت 80% من منجزات هذا اليوم. بينما يمكن لو كنت أخذت المهام الأصعب والأكثر ثم تخطيط مشروع ولا معالجة مشكلة معقدة كانت قائمة من قبل، أو فهي مهمتين نعم صحيح لكنها مهمتين مؤثرتين في مسار العمل أو في مدة العمل أو في النتيجة النهائية. ففرق بين أن يكون لديك 8 مهمات أنجزتها من 10 أو أن يكون لديك 2 من 10 لكن 2 نوعية يمكن أن تصنع فرق. وهذا يجعلنا نستشعر أو نتذكر مبدأ باريتو أو نظرية باريتو 20-80، وهي 20% من النتائج قائمة بسبب 20% من المؤثرات أو الأسباب، 80% من المشاكل بسبب 20% من أو لها 20% من المسببات. نحتاج أن ننظر إلى ما هو الجانب النوعي، 20% هذا التي يمكن أن تعطينا قيمة كبيرة. في كل الأحوال لو سحبنا هذا المبدأ على تفاصيل العمل فتجدين أنه عندك مثلا 20% من الموظفين النوعيين داخل المنظمة هم اللي يصنعون 80% من نتائجها. لو وجدت أنه 20% من الوقت الذي نركز فيه يمكن أن أعطينا 80% من النتائج التي نعمل من أجلها. فأحيانا ساعتين، يعني عندي 8 ساعات دوام، عندي ساعتين منها بتركيز عالي أصنع فيها يعني مشروع أو أكتب فيها تقرير أساسي أو أبني فيها تصور مناسب، أهم بكثير من 8 ساعات أو 7 ساعات أو أقل أو أكثر لكنها تأتي كردود فعل ما يطلبه الآخرون من الزملاء والزميلات. وأؤكد أنه ليست المشكلة في أن تتعاطى مع المجتمع اللي حولك، تعاطيك وتفاعلك مع المجتمع الآخر مهارة مهمة ورائعة وجميلة، بل مهارة الاتصال يمكنها تعد المهارة الأهم في بيئة العمل، لأن يعني كثير من المشكلات 70-80% من المشكلات القائمة في بيئة العمل قائمة على الخلل في مسألة الاتصال.
1: يعني الاتصال والتواصل في بيئات العمل يعني مهارة جدا مهمة، وفي ناس عندهم يعني ما شاء الله ذكاء اجتماعي يعتبر في أنهم يعرفوا يتواصلوا صح، فزي ما تفضلت قد يمنع تواصلهم الصحيح أو السليم أو الصحي نسبة كبيرة من المشاكل اللي قد تنشأ من سوء الفهم أو من المقصود اللي ما قلناه بطريقة صحيحة أو حتى قلنا كلام ممكن يكون انفهم غلط. فهي من التقنيات اللي يحتاجها الإنسان اللي يتدرب عليها، وأعتقد أنه يفترض أنه إحنا يعني نربي أبنائنا عليها منذ الصغر علشان يعرف يعبر بالطريقة الصحيحة وبدون لا إفراط ولا تفريط زي ما تفضلت.
0: هو هذا المعنى مهم ويمكن أن نشير إليه، فرق بين أن تتواصل وبين أن تتواصل بفاعلية، فرق بين أن تكون إنسان اجتماعي، وترى أن تكون إنسان اجتماعي ليس بالضرورة أن تكون ذكي اجتماعيا. اجتماعيا أنا أستطيع أن يفتح حوار معي أحد وكذا، لكنني في حالة الغضب ما عندي كنترول على مشاعري، ما عندي ضبط لهذه المشاعر، هنا الذكاء الاجتماعي ممكن أو الذكاء العاطفي ممكن يكون أقل. ما عندي فهم لمشاعر الآخرين وفهم الإشارات التي تأتي حول انزعاجهم ورغبتهم وما يحفزهم وكيف يتجاوبون، هذا ذكاء أني أفهم الناس وأفهم الطريقة المناسبة في التواصل معهم، وأيضا أفهم انفعالاتي وطريقة تعاطي مع المشهد وكنترولي على نفسي وعلى غضبي وعلى مشاعري، وأعرف ماذا يحفزني وماذا يعني يهدد مزاجي على سبيل المثال. ففهم الذات هي يعني لو أخذناها ببساطة الذكاء العاطفي والاجتماعي في بيئة العمل قائم على 4 دوائر، الدائرة الأولى هي فهم الذات، الدائرة الثانية هي التحكم وإدارة الذات، الدائرة الثالثة هي فهم الآخرين، والدائرة الرابعة هي التعامل الإيجابي مع الآخرين. وبالتالي التواصل الفعال في بيئة العمل معنى مهم، وهذا المعنى نحتاجه. لكن لا يكون لا تكون الحياة في بيئة العمل هي رد الفعل فقط تجاه ما يطلبه الآخرون، لا، عندنا تواصل فعال وعندنا أيضا تركيز فعال على المهام الرئيسية المؤثرة في مسارنا المهني أو في نجاح المنظمة أو في نجاح المؤسسة. لو عندي مشروع حتى صغير اليوم، واليوم ممكن احنا نتكلم مع رواد الأعمال ونقول لهم رائد الأعمال سيبدأ في مشاريع صغيرة ومتوسطة، سيحتاج كثير من التفكير والتحليل والعمليات الذهنية، وسيحتاج كثير من العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الآخرين وفهم العملاء. كل هذه المعاني مؤثرة ومهمة. فأنت يا صديقي التاجر أو رائد الأعمال ستحتاج أن تركز على المهام النوعية المؤثرة في نتائج شركتك وأرباح شركتك، وأيضا ستركز على التواصل الفعال فيها. لكن تخيل أنه هذا الإنسان الرائع والزميل اللي بدأ مشروعه وبدأ يتواصل مع الناس، وكل ما طلب الزميل تواصل معه، وكل ما طلب عني تواصل معه. طيب متى تخطط المشروع؟ متى تدرس المهددات؟ متى تدرس أساليب التسويق المناسبة؟ متى ستدرس القوائم المالية والتعامل معها؟ متى ستدرس؟ ستكون المسألة مختلفة في هذه الحالة. أعطي نفسك مساحة من التركيز، أعطي نفسك مساحة من الوقت للتركيز على المهام النوعية، وخذ تواصل فعال مع الجميع بشكل يعني مناسب.
1: جميل جدا. أستاذ مناع، في موضوع الانشغال والإنجاز، برأيك أنه كثر المهام والاجتماعات وكثرة الردود مثلا على الإيميلات وعلى الرسائل تعني بالضرورة أننا أشخاص منتجين؟
0: ليس بالضرورة. أحيانا ممارسة مظاهر العمل بدلا من العمل نفسه تختلف عن العمل الحقيقي والإنجاز الحقيقي. في دراسة أجريت من جامعة هارفارد أظهرت أنه 65% من الكوادر التنفيذية يجدون الاجتماعات المتتالية أو الاجتماعات الكثيرة قد تمنعهم من إتمام مهام أكثر فاعلية من عمل أكثر فاعلية للعمل من هذه الاجتماعات. و71% من الاجتماعات تعتبر غير منتجة وتستنزف الوقت والاقتراب، يعني لا تساهم في الاقتراب من الأهداف الحقيقية. أحيانا حتى مفهوم إدارة الاجتماعات، يعني في بعض المؤسسات تغرق جدا في مسألة إدارة الاجتماعات، عند كل مشكلة إدارة اجتماع وعند كل تفاصيل إدارة اجتماع وجيبوا فلان لإجتماع معين، ثم يضيع وقت أصلا ليس لك في الاجتماع وأنت تسمع شيء لا يهمك الاجتماع، يمكن مرت عليه ومرت على كثير من الزملاء اللي عندهم مثلا في بيئات إدارية معينة، ثم في النهاية تجد أنه المحصلة كان بإمكانك أن تقضي هذا الوقت في معالجة مسألة مهمة وتقدم حل أهم. الاجتماعات الكثيرة ليست مؤشر على الضرورة أنها تكون يعني
1: دليل إنتاج،
0: أيوة، لكن أيضا في المقابل حتى لا نكون مجحفين، الاجتماعات الدورية مهمة جدا. يعني مثلا الاجتماع الدوري في مجالس الإدارة، الاجتماعات الدورية للجان التنفيذية، ممكن يكون عندنا اجتماع دوري للمتابعة والتنسيق مثلا في بداية كل أسبوع أو في منتصف الأسبوع، لكن مثلا الاجتماع اللي بياخذ مني 4 ساعات ممكن ياخذ مني ساعة مركزة أفهم فيها ما تم وما نريد أن نتم أو ما سيتم، فأنا أحاسب أو أتابع مع الفريق الأشياء اللي تمت، وين المشكلة، وين الخلل، وين الإنجاز، وأيضا ماذا سنفعل في المستقبل، وأين المهم، وأين سيكون الاتجاه. هذه الاجتماعات القصيرة التي توحد الإطار وتجعل الجميع في إطار فكري واحد ويفهمون ويتكاملون فيما بينهم، هذا معنى مهم. لكنه يكون اليوم في 3-4 اجتماعات واجتماعات قريبة واجتماعات بعيدة، قد لا تكون هذه الأشياء مؤثرة، أو ليس بالضرورة أن تكون دليل على أنه يوم منتج ولا اجتماعات فاعلة ومؤثرة في هذا.
1: حلو، يعني إحنا نتكلم عن موضوع الكيف وليس الكم، كيف يدار الاجتماع، كيف نطلع بنتائج، كيف يأخذ على محمل الجد، يعني بدل الأوقات المهدرة والطاقات المهدرة في بعض في
0: أحد أشكال عند أحد أشكال إدارة الوقت. هذا معنى مهم. ترى إدارة الوقت نشأت في مفهوم إداري لما كان يدرس سلوك الموظف، فوجدوا أنه يضيع ساعة ونص في الأسبوع على سبيل المثال في البحث عن الورق مثلا، ثم لما درسوا المشتتات الأخرى فوجدوا أنه مثلا الترتيب مهم في إدارة الوقت حتى يكون عندي وقت مستثمر، وجدوا أنه الردود مثلا على الإشعارات الجوال والرسائل، طبعا معنى قديم الرسائل مثلا اللي تأتي ونتجاوب معها، اليوم احنا نقول الاشعارات الجوال ولا اشعارات

0: البريد والإشارات، التعاطي مع كل إشار يفصل عليك هذا قد يكون مشتت ويقلل جودة استثمار الوقت في المنظمة. فوجدوا كثير من المشتتات موجودة يمكن أن تسبب هدرا ونزفا لمورد الوقت عند الموظف. كيف ندير هذا الوقت؟ كيف ندير هذه المهام في هذا الوقت؟ أننا نقلص من المشتتات ونركز على أساليب زيادة الإنتاجية. المشتتات اللي تأتي من خلال العوارض المختلفة، في عدم التركيز على المهام الرئيسية، في الاستجابة للعوارض العامة، في المقاطعة، يعني العمل الذي تعمل فيه بتركيز لمدة ساعتين وتخرج فيه بمنتج أفضل من العمل اللي يكون متقطع وقد يستغرق الوقت لإعادة الانتباه أكثر من 23 دقيقة. في دراسة كانت أظن في جامعة كاليفورنيا أو نحوها، أن العقل إذا كان مركز في مهمة عالية جدا أو في تركيز عالي جدا ثم انقطع هذا التركيز،
1: تشتت لأي سبب كان،
0: أيوة تشتت هذا الانتباه وعاد إلى العمل من جديد، فقد يحتاج إلى 23 دقيقة ليعود لذات القدرة من التركيز التي كان عليها قبل هذا التشتت أو قبل هذا الانقطاع. ولذلك حالات أنا عجبني، يعني أحد المستشارين كان يقول أني عملت مع الشخصيات بارزة، وذكر أسماء لبعض أصحاب السمو وبعض المعالي الوزراء في فترة سابقة، قل والله فلان كنت صاحبته 18 سنة كان ملتزم تماما بأنه الوقت الفلاني مثلا 8 إلى 12 لا يستقبل فيها أحد، يقوم بمعالجة كل الأعمال الرئيسية التي يجب أن يعملها أو يؤديها. بعد 12 مثلا من 12 إلى 3 هذه يستقبل فيها الناس والاجتماعات والتعاطي مع الآخر. طيب ليش معاليكم يكون في هذا الوقت بهذا الشكل؟ هذه حالة الحضور الذهني الأعلى اللي تفكر فيها وتحلل وتستطيع أن تنتج. الحالة الثانية تحتاج تواصل اجتماعي أو نحو ذلك، فيكون هذا للآخرين، يعني أنك تعمل أكثر مهمة في نفس الوقت يقل أو تزيد فرصة الخطأ 40%. يعني اللي يعمل 3 أعمال في نفس اللحظة، هذه الأعمال الروتينية والأعمال التي لا تحتاج تركيز عالي يمكن أن تعمل معها بهذا الشكل، لكن حالات التركيز العالي والتفكير والتأمل والنظر والتحليل فهذه تحتاج تركيز عالي وتحتاج أن تعمل على المهمة الواحدة في الوقت الواحد. المهارة التي يتحدث عنها الكثير أنك تعمل أكثر من مهمة في نفس، أنك تعمل أكثر من مهمة في نفس الوقت، ليست بالضرورة في كل الأعمال وليست بالضرورة في كل الأشخاص. في بعض المهام يمكن أن تعملها بمثل هذا المعنى، أنا ممكن أكتب معك الآن وأنا أعالج ملف الإكسل واستمع إلى اجتماع معين وأنتبه إليه، وفي المقابل أحيانا أرد على بعض الإيميلات السريعة. هذه حالة يمكن، لكن لو جاءت عند معنى رئيسي ومهم ويحتاج إلى تحليل وإلى تفكير وإلى تأمل، لا، هذه المسألة وقف كل هذه الأشياء وركز على المهمة الرئيسية وناقشها بتركيز أعلى وبدون أي مشتتات أخرى حتى تحصل على نتيجة أفضل.
1: جميل. يعني موضوع أنه الإنسان اللي يقعد وعنده أكثر من مهمة وينجزهم في نفس الوقت هذا غير صحيح في المهام اللي تحتاج تركيز. يعني إحنا ممكن نسويها في الأمور الروتينية اللي نسويها أصلاً بدون وعي، لأنه إحنا في كثير من الأمور تعودنا عليها وصلنا إلى أننا نعملها بدون وعي بدون تركيز.
0: صحيح، واحد يصف جدول يغير الخط يصلح في الترتيب كذا ويستمع إلى زميل آخر ويشاهد مثلا أمر آخر أمامه أو شيء، هذا معنى ممكن، لكن تأتينا عند خطة استراتيجية ولا عند قراءة قوائم مالية تحليلها أو عند اتخاذ قرار مصيري في استثمار مثلا ولا في تقليص ولا في تسريح موظفين ولا في، هنا المعنى يختلف.
1: صحيح. طيب أستاذ معن، إيش العلامات إن صح التعبير؟ هل يوجد علامات تدل على أن الشخص هذا وقع في فخ الانشغال الوهمي أنه حقيقة مو مشغول؟ يعني في ناس نسميهم حنا أم العروس ما يقعدون لكن هو مقتنع أنه قاعد ينجز، فإيش العلامات اللي تخلينا أو تخلي حتى الشخص يعرف يقيم هو وين في موضوع الإنجاز والانشغال؟
0: نعم، أحيانا يكون عندنا بعض المؤشرات. إذا كان عندي مثلا تركيز على المهام الرئيسية وعندي قائمة بأهم 3 مثلا أعمال رئيسية، فهنا يمكن يكون التركيز على

0: الجانب النوعي أكثر ما يكون التركيز على الجانب الكمي. مثلا إذا كان عندي مثلا الاستجابة للإشعارات مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة إشعارات الجوال، إشعارات رسائل الإيميل، الرد على الاتصال على كل أحد في حالات الاتصال بالجوال أو نحوها، أنت سلمت وقتك للآخرين، يعني هذا أيضا مؤشر على حالة أن تكون متاحا في كل وقت لكل أحد، هذا مؤشر على أنك تحتاج إلى إعادة ضبط وترتيب نفسك تجاه مهامك الرئيسية. المهام المعقدة والمهام التي تحتاج إلى عمل مركز تحتاج إلى حالة تركيز أكثر، وأحيانا يمكن أن تعطيك النتائج الأكثر. فمثل هذه التركيز على المهام الرئيسية، عدم استجابة الإشعارات أو التعاطي مع وسائل الاتصال والمشتتات، عدم أن تكون متاحا في كل مرة لكل أحد بشكل أو بآخر، هذه أهم ثلاث قضايا يمكن أن تشير إليك اتجاه نفسك في هذا الملف في مثل هذا الموضوع. والله عندي عمل عميق ولا عمل سطحي؟ العمل السطحي اللي تعالج به المشاكل الظاهرية وتعالج به ردود الأفعال القائمة، العمل العميق الذي يؤثر في مسار المشروع أو يؤثر في مسار أو في مسار واتجاه العمل يعني بشكل نوعي.
1: جميل أستاذ منع، لو عندي عمل أعمال كثيرة لكنها ما تحتاج إلى تركيز زي ما تفضلت، وفي عندي عمل يحتاج إلى صفاء ذهني وتركيز عالي، أي واحد أبدأ بالإنجازات اللي أخلصها بسرعة بسرعة بعدين أقعد أروق على اللي يحتاج وقت أو العكس، ولا ما يفرق؟
0: براين تريسي عنده كتاب مشهور اسمه امتحن الضفدع، وأجاب على سؤالك قال لو كان يجب عليك أن تبدأ يومك بأكل الضفدع وجملة مهام أخرى، فاجعل أول ما تبدأ به هو أكل الضفدع، لأن كل ما بعده سيكون أسهل منه، يعني ستتعاطى مع كل عمل بعده بشكل أسهل وأبسط لأنك أنجزت المهمة الأساسية الصعبة. فإذا كان يجب عليك أن تأكل ثلاث ضفادع على سبيل المثال، فابدأ بالأكبر والأبشع. فالأكبر والأبشع معناه أنه كل المهام التي ستأتي بعد ذلك هو فصلها بعدين وشبهها بالمهام،
1: يهون يعني تهون عليك بعد.
0: أيوة. وقال إذا كان مثلا الضفدع كبير جدا فيمكن تقطيعه وكذا، وهو شبه الضفدع هذا بالأعمال يعني بالمهام والعمل. فإحنا لا يمكن أن نطلق هذه كقاعدة عامة أنه والله دائما ستبدأ بالأهم ثم تترك الأمور الأقل أهمية مثلا نهاية اليوم. المسألة مرتبطة بالشخص نفسه، هناك شخصية يسمونها شخصية الليزر أو شخصية التركيز، والشخصية التي عندها الشخصية الإشعاعية هذه التي تعمل أكثر من شيء في نفس اللحظة، سواء كان هذا أو ذاك، فكلهم يحتاجون إلى حالة التركيز عند مهامهم الرئيسية، وقد يحتاجون إلى مساحة أخف من التركيز في التعاطي مع أكثر من مهمة. لكن غالبا أنه يكون التركيز في البداية على الأشياء التي تحتاج حضور ذهني عالي وصفاء ذهني، أو حتى استقطاب الفريق الذي ستناقش معه في ورشة العمل المهام الرئيسية والمعاني الرئيسية، ثم يبقى بعد ذلك ردود الفعل والتعاطي مع المسائل الأخرى. أحيانا في خاصة للقيادات العليا أو كذا الجدول مزحوم وتتعامل مع مثلا وزارات أخرى أو مع شركات أخرى أو مع جهات أخرى، فالمسألة هنا ستكون مختلفة لأنك مربوط بجداول زمنية وبأجندة مختلفة لأشخاص آخرين وتحتاج من انضباط عالي في هذا الجانب. أيضا ليست قاعدة عامة أنه والله اليوم أنا حضوري الذهني، أنا اليوم جيت العمل وأنا عندي حالة فتور مثلا أو حالة مزاج منخفضة غير مواتية، فليس بالضرورة أني اليوم مثلا ألتزم بما ألتزمت به دائما وأكون على ذات القدر من التركيز والانتباه. اليوم ممكن نؤجل نأخذ الأعمال الأقل أهمية، واليوم الثاني إذا عادت الطاقة في ذات المستوى وفي الفاعلية الأكثر نبدأ بالمهام التي تحتاج هذا الحضور الثاني.
1: كيف نقدر نحدد أستاذ مناع أولوياتنا بحيث أننا نركز على الأشياء اللي تصنع فرق حقيقي في حياتنا والأشياء الأقل أهمية؟
0: مجرد فقط أنك تعرف ما هي العوامل المؤثرة في مسار المشروع أو في مسار الحياة حتى على مستوى الحياة الشخصية، هذا واحد يعني، فقط الإدراك للمهام الرئيسية والخطوط العريضة والاتجاه. إذا كان العمل يؤدي بك إلى نتائج يقربك من مؤشراتك، مثلا لو كان عندك مؤشرات أداء، هل هذه الأعمال تساهم في تحسين مؤشرات الأداء التي صنعتها بإيجابية، أو لا تقربك من أهدافك ولا تساهم في تحسن مؤشرات الأداء؟ أقول لك والله هنا ترى هذا العمل قد يكون جيد لكن ليس بالضرورة أن يوصلك إلى النتيجة التي تأملها أو تحتاجها. الجانب الثاني هو التخطيط، نفس التخطيط، عملية التخطيط هذه تحتاج إلى تركيز واهتمام. وبراين تريسي صاحبنا اللي قبل شوي يمكن في أكثر من مناسبة ذكرت هذا المعنى، براين تريسي يقول أنه مثلا تسجيل أهداف اليوم الثاني تزيد إنتاجيتك، مجرد أنك بس تحطه في ذهنك ولا تجعل المسألة تعود إلى الذاكرة فقط، والله بصحى الصباح وبدام وأسأل زملائي والله يا شباب إيش عندنا اليوم، إيش عندنا اليوم، هذه معناها أنه ما عندك أي تخطيط لهذا المسار اليوم. صحيح. فالاعتماد على الذاكرة قد يأتي بك في حالة وقد لا يأتي معك في الحالة الأخرى. لا، تسجيل المهام والأجندة يمكن أن يرفع إنتاجية.
1: يعني نعتمد طريقة التدوين سواء في النوت أو في ورقة، لكن هي ذاكرة ساعات تجيب فينا العيد، يعني نكون إحنا حاسين إنه في شيء ناقص بس ما ندري وشو.
0: إيه أحيانا وحالة الإجهاد مثلا وكذا، مثل لو سألتي واحد وين النظارة وأنتي وهي مثلا موجودة، أو صح. وين الجوال وهو في يدي أو كذا، هذه تحصل كثير يعني. لذلك معنى تشيك ليست، هذه قائمة التشيك على القائمة، معنى مهم وذكرناه قبل شوية، أحيانا ممكن نصلح قائمة لكن المعنى الأتم أنه نصلح هذه القائمة ثم نرتب هذه القائمة بناء على الأكثر أهمية حتى نحقق الإنجاز في وقتها المناسب وبالشكل المناسب. الترتيب والتنظيم وترتيب الأولويات ممكن تساعدنا، تحديد الأولويات الكبرى ممكن تساعدنا، وجودنا في بيئة فيزيائية ومكانية داعمة يمكن أنها تساعدنا. يعني مثلا كانت إحدى المستشارات في شركة من الشركات لما رأوا أنه في حالة ضعف في مستوى إنتاجية الموظفين، فذهبوا إلى الجهة استشارية أو شركة استشارية، وجاءت هذه الموظفة والمستشارة ودخلت بيئة العمل وجلست معهم أسبوع كامل، فوجدت أنه والله ترى المسألة إحنا نقدم لكم توصيتين رئيسية أو ثلاث توصيات. ما هي التوصيات؟ قالت أنه التوصية الأولى أنك تجعل الموظفين في بارتيشنات أو في قواطع تمنع التواصل البصري المباشر اللي يخليهم في حالة تفاعل اجتماعي غير مؤثر. يعني لا يمكن أنك تسولف مع واحد بسالفة كذا في تفاعل وتعاطي ومقابلة وأنت أمامك حواجز مادية على سبيل المثال، ففي الغالب انهم يكونون في تواصل بصري ثم تأتي السالفة والأمر. المكاتب المفتوحة اللي فيها تواصل بصري وكذا ممكن تكون اكثر مدعاة للحديث والسوالف. هي قالت لهم والله لا، حطوا قواطع، القواطع هذه تجعل الموظف يركز اكثر على المهام الموجودة امامه اكثر من لو كانت مفتوحة.
1: يعني تحدد وتقنن من موضوع التشتت، يعني يصير الانسان
0: محشور. المساحة الفيزيائية والمساحة المكانية. اثنين، قالت انكم يوضع عند كل موظف لوحة الاخضر والاصفر والاحمر. الموظف اذا كان منشغل جدا ويحتاج تركيز عالي تكون اللوحة احمر، وبالتالي ليس مسموح بمقاطعة الموظف في هذه الحالة. اذا كان العمل اقل اهمية ويمكن المقاطعة في الاشياء الضرورية يمكن يكون اللون اصفر او برتقالي، اذا كان العمل روتيني او عمل يمكن المقاطعة تكون اللون اخضر. حطتهم التوصيتين وعادوا تشكيل البيئة الفيزيائية هذه أو غيرها من التوصيات، وارتفع مستوى إنتاجية الموظفين بناء على تحسين البيئة المادية أو ترتيب البيئة المادية. البيئة المادية ترى مؤثرة، يعني في الأخير وجودها بشكل مناسب يرفع إنتاجية المنظمة إلى قرابة 22%. الخلل في البيئة المادية يمكن أن يؤثر بتأثير أكثر من 22% هذه. يعني ممكن يعني وجود صوت غير مريح في المكان يشتت بشكل كبير، وجود روائح غير مناسبة يشتت بشكل كبير، وهكذا.
1: جميل جدا. طيب أستاذ مناع، لو إحنا تكلمنا عن أنه ممكن الإنسان اللي يرد على كل الناس وكل الإشعارات وكذا يقطع التركيز عنده، بس هل تؤثر وسائل التواصل والإشعارات وكثرة المشتتات على إحساسنا بأننا مشغولين طول الوقت؟
0: نعم، ممكن تشوفين موظف الجوال دائما مشغول، رسائل الواتساب على سبيل المثال الرد سريع ومباشرة، أول من يقرأ الحالة في الواتساب، أول من يرد على الرسالة في الجروب، أول من حالة حضور ذهني في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا مؤشر على أنك حاضر ذهنيا في مكان، وبالتالي أقل حضورا في المكان الآخر. فهي في النهاية نعم مؤثرة في هذا الاتجاه، ويمكن أن تكون مؤثر ومؤثر قوي. يعني أصبحت اليوم هي لها جاذبية عالية، لها يعني ماذا نسميها، أنه أنت اليوم عندك شعور بالفضول تجاه أنك تعرف ما هي الرسالة التي جاءت، عندك شعور وفضول على أنك ترد بشكل سريع على فلان عشان تقطع المسألة وقبل ما يرد فلان. يعني هذه كلها مؤثرات. إذا كان عندك أكثر من حساب وأكثر من تطبيق، فأنت ترد على الواتساب وترد على سناب شات وترد على الإيميل وترد على تيك توك وترد على أكثر من مثلا المنصة تيك توك وغيرها، فصار عندي أكثر منصة كلها بإشعارات. فبالتالي مجرد أن تكون فاعل بشكل بسيط في هذه الوسائل كلها، يمكن أن تكون ردودك على كل تطبيق ولا على كل حساب، وبالتالي سيكون الوقت غالبا في هذا الاتجاه. عندي مثلا ساعة لإنجاز مهمة، قطعتها 5 إشعارات وصلتني، كم سيكون من الحضور الذهني في هذه الساعة مع هذه 5 تقاطعات؟ 10 دقائق ثم 30 رسالة، 10 دقائق ثم 30 رسالة، حالة الانفصال هذه ورد وأرجع، ثم الانفصال الثاني ورد وأرجع، وبالتالي قد ما يكون الأمر مناسب. أنا بالنسبة لي على مستوى الشخصي عندي واتساب، وهو كثير من التواصل يمكن في هذه الفترة من خلاله، ليس فيه إشعارات، وأحيانا أحرج بسبب عدم وجود هذه الإشعارات، لكني لو استسلمت لمثل هذه الإشعارات باستمرار، فستجد أنه نفسك مرهوم بما يطلبه الآخرون وليس بما تحتاجه أنت.
1: جميل جدا. ممكن أستاذ مناع يكون الشخص قليل الانشغال ولكنه كثير الإنجاز؟
0: عندما يكون الانشغال في تركيز عالي على مهام نوعية، يمكن أن يكون هذا الجواب صحيح، أنه عندنا مهمة مؤثرة ونوعية على المسار المهني وعلى المسار الشخصي، أعطيها 3-4 ساعات في اليوم، وطوال اليوم ممكن أن يستمتع بوقتي ويكون بالراحة أو ردة الفعل أو مثل ما ذكرنا قبل قليل العمل العميق أو العمل التخصصي. هذا أكثر تأثيرا من الآخرين. وفي كثير نماذج يعني كثيرة في للمفكرين العالميين أو غيرهم، ما حتى المنجزين حاليا، أنهم إذا قضوا 3-4 ساعات فقط في اليوم التي يكون فيها حالة التركيز عالية، مؤلف كتاب أو المؤلف سيظل في حالة تركيز عالية لكل يوم 3-4 ساعات، بعد شهر شهرين 3 أكثر أقل ممكن ينتج لنا كتاب. آخر مشغول بعوارض أو عمل سطحي، ستكون في النهاية هي أعمال وردود أفعال عامة، لن تكون هي ذات القيمة والتأثير للكتاب الذي سيؤلف ولا المنتج الذي سيؤلف أو حتى المشروع أو الفكرة أيا كانت. فهذا نعم يمكن أن يكون صحيح إذا أخذناها بمثل هذا المعنى، أن التركيز العالي على المهام الرئيسية في فترة معينة من اليوم قد يكون أكثر بركة من العمل الكثير الذي يكون له عوارض أو الأفعال. وفي الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هي حالة التركيز العالية في الاستمرار على وتيرة معينة تعطيك في النهاية نتائج، أو تراكمات مستمرة تعطيك في النهاية نتائج كبيرة. إذا أخذنا مثلا ضرب على صخرة مثلا 1-2-3-4 كل هذه الطرقات على مكان واحد في استدامة وفي تتابع مستمر، في النهاية ستنطلق الصخرة وسينكسر الحجر. لم تكسره الضربة الأولى ولا الثانية، لكن تتابع هذا العمل المتتالي أعطانا في النهاية نتيجة ونتيجة مؤثرة. غير الشخص الآخر اللي يطرق مرة يمين ومرة يسار ومرة فوق ومرة تحت ومرة الباب ومرة الهواء ومرة مكان آخر، هذا العمل هو في النهاية يمارس جهدا، حركة الجسد مليانة موجودة لكنها في أكثر من اتجاه، بينما الآخر يطرق في مكان واحد بشكل واحد وبطريقة واحدة ولا بقوة واحدة في زمن محدد، خرج في النهاية بعد التتالي الضربات 100 ضربة ولا 200 ضربة طلع معنا نتيجة اللي هو فلق الصخرة أو كسر الحجر. مثلها قضايا الأعمال التي تحتاج إلى تركيز وإلى استدامة يمكن أن تعطينا نتيجة. لو كان موظف من الموظفين حريص على نمو المهني وألزم نفسه برفع مستوى مهاراته الرقمية على سبيل المثال، أو المهارات أو شهاداته الاحترافية أو شيء من هذا القبيل، واستمر كل ألزم نفسه في كل مرة أن يحضر مثلا برنامج تدريبي معين، في تراكمات المدة بعد 5 سنوات وكان يحصل كل 3 أو 4 أشهر على برنامج نوعي مؤثر، في النهاية سيجد أنه بعد السنوات هذه يمتلك قيمة ومهارة وقدرة تجعله يفرق عن غيره، تجعل له قدرة وإمكانات تختلف عن الشخص الآخر الذي كان منهمك في أعمال لكنها في ردود أفعال أو في اجتماعات مختلفة، غير الذي صنع المهارة الحدثية أو الخبرة المناسبة بمثل هذه الدورات أو بمثل هذا التطوير المهني في
1: كان. جميل جدا. في أغلب أماكن العمل يحسب عدد ساعات، ولكن من وجهة نظرك هل في طريقة عملية نقدر نحسب فيها الإنجاز سواء في نهاية اليوم أو في نهاية الأسبوع، بدل من أننا نشوف كم ساعة إحنا قضينا؟
0: هو في النهاية يعني الناس يتعاقدون مع أو الشركات أو الدولة أو أيا كان جهة التوظيف، هذه تتعاقد مع الشخص على معنيه
1: عدد ساعات
0: صحيح. ومهام منجزة، أنا أعطيك وصف وظيفي وأعطيك ساعات عمل يعني. فأنت معني بتواجدك في هذه الساعات ومعني بإنجاز المهام في هذه الساعات، هذا المعنى الرئيسي والمهم. يعني لو طلحناها مصفوفة 4 مستويات قلنا أفضل حالة هي التواجد المستمر في بيئة العمل مع الإنتاج العالي في بيئات العمل، يبقى المفاضلة بين هل أكون متواجد باستمرار لكن بإنجاز أقل، أو أكون متواجد بمستوى أقل وإنجاز أعلى. هنا ستظل المسألة قائمة على حالة المنظمة، المنظمات التي تركز على الإنجاز والعمل على الأهداف قد يكون بعض موظفيها غير متواجدين في بيئة العمل أساسا، ممكن يعطى المهمة ويترك له مساحة الحرية حتى يأتي بإنجاز، وهو الغاية وفي النهاية هي الإنجاز يعني وليس الوقت. الآخر الذي يكون متواجد عنده التزام عالي جدا لكن بمهارات محدودة قد لا يصنع تأثير كثير لأنه هو متواجد، لكن الفاعلية في هذا التواجد تكون منخفضة، وبالتالي أعطانا قيمة، وقيمة الالتزام شيء جيد وممتاز في بيئة العمل، لكن في النهاية بمهارات أقل أو بإنجاز أقل فلن تؤثر بشكل كافي. المشكلة لو كان طبعا لا التزام عالي ولا إنجاز عالي، فهذا المستوى الأخير اللي
1: ما حد يبغاه
0: اي عبر عنه في بعض الدراسات بأنه ما دول الفئة 10% في كل منظمة، يمكن قرابة 10% اللي يكونون أقل أداء وأقل التزاما، وفي بعض الشركات يسرحون أو يصير عندهم تسريح أو فصل لهذه الفئة من الموظفين، وفي كل مرة سيظل معك 10% من الموظفين الذين قد لا يكونون بالمستوى الكافي من الالتزام والجودة ولا بمستوى الإنجاز العالي، وهي في النهاية يعني خبرات وذكاء وقيم. يعني إذا وجد عندي قيم ووجدت عندي مهارات وقدرات ووجد عندي ذكاء في التعاطي مع مهام العمل ووجدت الموظف المناسب، لكن لو غابت القيم مثلا فأنا وجدت موظف يسيء إلي أكثر لأنه ذكي وعنده خبرة لكن القيم منخفضة، فهنا يكون التحدي كبير.

0: جميل جدا استاذ مناع، النصيحه اللي تقدمها للشخص اللي يحس انه طول وقته مشغول، ولكن لما يجي يشوف ايش انجز الانجاز يكاد يكون صفر.
1: يمكن اكثر امر تحدثنا عليه او تحدثنا عنه الان هو مساله التركيز على المهام الرئيسيه او المهام الكبرى المؤثره. 20% التي تؤثر على بقية الإنجاز أو على بقية اليوم. انظر إلى أفضل ساعات الحضور الذهني في الإنجاز واجعلها لأهم 20% من المهام، يعني أفضل وقت لك لتنفيذ أهم المهام أو أهم الأعمال التي يجب أن تعملها. هذا السؤال، ما هو أفضل وقت لينجز أهم المهام، هو الذي يمكن أن تخرج معه بنتيجة. يعني إذا عرفت ما هو الوقت المناسب وعرفت ما هي المهام الرئيسية والكبرى المؤثرة على الاتجاه أو المؤثرة في سرعة الوصول، هنا يكون الأمر أنسب بالنسبة لك. هذين البعدين، يعني هو أن يكون عندي اتجاه، يعني أن يكون عملي في الاتجاه الصحيح، وأن يكون عندي الطاقة والقدرة التي تعطيني قفزات نوعية في هذا الاتجاه الصحيح.
0: جميل أستاذ مناع، ننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. الانشغال المستمر مجرد طريقة للهروب من مواجهة أهم هدف في حياتك؟
1: لا طبعا، صح نسبيا. يعني قد يكون هناك كثير من الناس يهرب من مواجهة الأعمال الرئيسية بالانشغال في أعمال أخرى، أو الانسحاب من أعمال مهمة إلى الأعمال الأخرى. ونرجع إلى مسألة الضفدع التي ذكرها براين تريسي في الكتاب الذي ذكرناه، ونحتاج أن نواجه المهام ونواجه التحديات ونواجه حتى الأشخاص اللي نحتاج أن نواجههم بالطريقة المناسبة والشكل المناسب الذي يخفف المقاومة إذا كانت هناك مقاومة. فصحيح نسبيا.
0: صح أو خطأ الشعور بالتعب بعد يوم طويل يعني بالضرورة أنك حققت تقدما حقيقيا؟
1: طبعا خطأ، ليس بالضرورة أن يكون هذا أنك تتعب في اليوم. قد يكون عندك تعب شديد ثم لا يكون النتائج بالضرورة مناسبة. أحيانا عمل خفيف مركز في الاتجاه الصحيح يعطيك نتائج أفضل وأكثر.
0: صح أم خطأ تحديد الأولويات يساعد الشخص على الإنجاز أكثر من القيام بمهام كثيرة في نفس الوقت؟
1: أكيد تأكيد في كل الأحوال هذا صحيح. الأعمال التعددية في المهام التركيزية مناسب إلى حد ما، لكن في المهام التي يكون بينها تحتاج إلى تركيز شديد لا يناسب. يعني الأعمال التي فيها التركيزية أو التعددية عالية والانتقال السريع بين المهمة والمهمة الأخرى، هذا قلنا قبل شوي يقلل من جودة العمل ويزيد الأخطاء بنسبة تصل إلى 40%. وبالتالي الكلام صحيح أنه ليس بالضرورة أن تحديد الأولويات مهم جدا، وليس بالضرورة أنك إذا كنت منشغل طول الوقت أن يكون الأمر صحيح.
0: أستاذ مناع بن محمد القرني، مدرب في مجالات التطوير والتنمية المهنية، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا في حلقة اليوم من مسار. ببساطة، الانشغال صفة طبيعية في حياتنا، لكن عندما يزيد عن حده قد يجعل الإنسان يشعر بأنه ينجز كثيرا، بينما قد لا يتقدم بالشكل المطلوب. كيف نميز بين الانشغال والإنجاز؟ في 4 خطوات للانتقال من الانشغال إلى الإنجاز. 1. حدد أولوياتك، ركز على المهام اللي تحقق لك هدف حقيقي بدل من محاولة إنجاز كل شيء في وقت واحد. 2. نظم وقتك بوعي، وزع وقتك وجهدك على المهام المهمة، تجنب أنك تستهلك طاقتك في أمور لا تضيف قيمة حقيقية. 3. ركز على النتيجة، لا تقيس يومك بعدد الساعات اللي قضيتها في العمل، بل بما حققته من تقدم ونتائج. 4. اترك مساحة للراحة، الراحة ما هي تعطيل للإنجاز، بل تساعدك على استعادة تركيزك وطاقتك والاستمرار بشكل أفضل. وفي الختام، الانشغال

0: يعني دائماً الإنجاز، والإنجاز لا يقاس بكثرة المهام. بعض المهام اللي نقوم فيها بلا قيمة، بعض ما نحققه ونقدمه يكون فعلاً نحو الهدف. وفي الختام، الانشغال لا يعني دائماً الإنجاز، والإنجاز لا يقاس بكثرة المهام اللي نقوم فيها، بل بقيمة ما نحققه ونقدمه. كن مشغولاً بما يستحق، وأنجز ما يصنع فرقاً حقيقياً في حياتك. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: تمام التاسعة من إذاعة الرياض، أطيب التحايا مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. المملكة تدين استهداف إيران الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز. التحالف البحري الدفاعي يبدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته بالرياض. اليوم وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة. غدا انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة بالطائف. أهلا بكم. أعربت المملكة عن إدانتها قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة، كما أدانت المملكة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات، كما أكدت ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية، داعية جميع الأطراف للتهدئة ووقف التصعيد والعودة للمفاوضات والحلول السلمية.
1: من حيث انتهت الجولة الأولى بدأت الثانية بأكثر اتساع وقسوة، موجة ضربات أمريكية جديدة تضرب الداخل الإيراني وصواريخ ومسيرات إيرانية تنطلق نحو المنطقة، وتحذير من ترامب يرفع سقف المواجهة أكثر. الضربات الأمريكية في يومها الثاني استهدفت مواقع للحرس الثوري بعدما حملت واشنطن طهران مسؤولية الهجمات الأخيرة على قواتها المنتشرة في المنطقة والسفن التجارية في مضيق هرمز. ومن البيت الأبيض رفع ترامب سقف المواجهة بعملية واسعة وقوية حسب وصفه، وتهديد مباشر لإيران من الرد، وإلا فإن الضربة التالية ستكون أشد وأقوى بكثير. تحذير لم يمنع طهران من إطلاق ما سمته عملية حاسمة ضد أهداف ومصالح أمريكية في المنطقة، تصعيد جدد بوصلته نحو دول الجوار وقابلته المنظومات الدفاعية في الخليج والأردن بنجاح بعد تصديه لمجموعة صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. وعلى خط الملاحة أعلنت شركة البحر وفاتا بحارين اثنين من الجنسية الفلبينية إثر حادث أمني تعرضت له ناقلتها سدر أثناء عبورها مضيق هرمز نهاية أغسطس الماضي. وبين الضربات والردود تحاول باكستان إبقاء الطريق إلى التفاوض مفتوحاً، معربة عن قلقها من التصعيد الأخير ومبدية تفاؤلها بعودة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار مع استمرار انخراطها في الاتصالات بين الجانبين. وهكذا تمضي طهران في ردها، فيما تضع واشنطن أمامها تهديدا واضحا بضربات أقسى، وبينهما دول جوار تحمي أجواءها من صواريخ ومسيرات إيرانية وتدفع عنها تبعات مواجهة لم تكن طرفا في إشعالها.

وفي شأن ذي صلة، أدان أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي ورابطة العالم الإسلامي وقطر والكويت والبحرين والأردن الاعتداء الذي قامت به إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، والذي أسفر عن وقوع وفيات بين أفراد طاقم الناقلة. أعلنت هيئة البحرية البريطانية عن إصابة شخصين في هجوم على ناقلة نفط بمضيق هرمز، مؤكدة أنها تلقت بلاغاً عن حادثة جديدة بمضيق هرمز دون كشف المزيد من التفاصيل. يأتي ذلك بالتزامن مع استهداف إيران للسفن المارة في مضيق هرمز بزعم أنها تسلك مسارات غير قانونية، بينما تلحق أضرار بإمدادات النفط والطاقة عالمياً. من جانب آخر، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز اليوم، وأن البحرية الأمريكية تعمل على إيصال النفط إلى الأسواق وتأمين العبور من خلال المضيق، مشيرا إلى أن البحرية الأمريكية تسحق الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز. شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى 65 للمؤتمر الأول لدول حركة عدم الانحياز المنعقد في صربيا، كما أكد خلال كلمته تقدير المملكة لمبادئ الحركة ومقاصدها في العمل الدولي المشترك وما اطلعت به من دور مسؤول في دعم القضايا العادلة، وبصفة خاصة موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية واهتمامها بأمن الشرق الأوسط واستقراره. أكدت وزارة الدفاع أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في الرياض، وذلك بمباشرة العميد البحري الركن راشد شيخ من جمهورية باكستان الإسلامية مهامه نائبا لقائد التحالف، إلى جانب عدد من الضباط من الدول الأعضاء والدول التي تعمل على إجراءات الانضمام إلى التحالف، فيما تستكمل مباشرة ضباط الارتباط تباعا وفق الأعداد المخصصة لكل دولة. الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد القبيبان أوضح أن التحالف البحري

0: يلعب دورا رئيسيا في حماية الملاحة في البحر الأحمر والتجارة العالمية. هذه النقطة الثانية، البدء في الإعداد للقيام بالتخطيط المستقبلي، بالقيام بالعمل عمل عسكري، خلينا نقول لك بما معناته أن يكون هنالك عمليات عسكرية مشتركة مع الدول المشاركة. فهي رسالة يجب أن تصل ويجب أن يفهم الجانب الإيراني وأذرعه في المنطقة. العبث في البحر الأحمر لن يترك كما كان. البعض يتحدث ويقول بأنه كان هنالك تحالفات بحرية في البحر الأحمر وهنالك تعاون بحري مع بريطانيا ومع الولايات المتحدة، ولكني لن يعني أرى في في في في قرارة نفسي بمثل قوة هذا التحالف، لأنه نحن من لسعنا بنار هذه القوة الغريبة عن المنطقة، القوة الهمجية تقوم بتهديد الملاحة. فهذه الرسالة الأولى، بأن هنالك قوة عسكرية لسعت بما حدث في خلال السنوات الماضية ولديها القدرة، أولاً ترى القدرة، ليش؟ القدرة العسكرية. ثانياً لديها القدرة الاقتصادية. ثالثاً لديها القدرة التكنولوجية. ويجب أن أركز على نقطة هنا، القوات البحرية المملكة في المملكة العربية السعودية ترى تلعب دور كبير، وليس هذا من اليوم، لا، هناك العديد من التمارين التي قامت بها القوات البحرية سواء مع باكستان سواء مع بريطانيا سواء مع أمريكا في البحر الأحمر وفي الخليج العربي. فنحن لدينا قدرة عسكرية بحرية، ونعتقد الآن حان استخدامها وإيقاف هذه المهزلة التي تحدث من أذرع إيران وعملائها في المنطقة.
1: أهلا بكم. التقى أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد المغادي اليوم كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة، الفريق الركن إدوارد الجرين بمقر وزارة الدفاع البريطانية بالعاصمة لندن. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون ذا الاهتمام المشترك وتطوير مسارات التنسيق بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب والتطرف. انطلق اليوم الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بمقر جامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء وصناع القرار ومقدمي الخدمات. أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لاستقبال الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، البالغ عددهم 250 ضيفا من 23 دولة أفريقية، المقرر وصولهم اليوم إلى المدينة المنورة. ينطلق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة غدا الخميس، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف بجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال. وكانت النسخة السابقة قد سجلت تميزا لافتا بعدما حقق المهرجان 4 أرقام قياسية في موسوعة جينيس بوصفه أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم. رعى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم وعدد من الجهات بقيمة إجمالية بلغت 41 مليون ريال بهدف دعم توفير السكن الملائم للأسر المستفيدة وتعزيز إسهام القطاعين الخاص وغير الربحي في هذا المجال. إلى آخر أخبارنا، حيث يواصل مؤتمر ليب 2026 في يومه الثالث فعالياته مع كشفه عن حزمة استثمارات لرأس المال الجريء تجاوزت قيمتها 293 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في المملكة وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. المملكة تدين استهداف إيران الناقلة السعودية السدر خلال عبورها مضيق هرمز. التحالف البحري الدفاعي يبدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته بالرياض. اليوم وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة.

غدا انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة بالطائف. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه النشرة التاسعة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالمسرات والخيرات، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يرحب فيكم ويحييكم من الإعداد والتقديم، وزميلي محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج، واللي الله يعينه اليوم على استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم الكثيرة. احنا اليوم مخصصين الحلقة لكم، ودائما دائما يعني نفخر ونسعد بمشاركات مستمعي إذاعة الرياض. حقيقة يعني من تجربتي من مستمعين ومتابعين برنامج فيتامين، حقيقة كسبت إخوة وأخوات يعني من خلال هذا البرنامج على مستوى كبير جدا من الوعي والمشاركة الجميلة المفيدة المثرية لهذا البرنامج. طبعا احنا بين فترة وفترة نتكلم عن يعني نخلي حلقة مفتوحة على أساس أن نناقش فيها بعض الأمور المتعلقة بالصحة العامة وبنمط الحياة والتغذية واللياقة وغيرها، ولذلك هاتفنا وقلوبنا كلها مفتوحة لكم يعني إرسال استفساراتكم واستشاراتكم لهذا البرنامج. نرجو أنكم تتابعونا الآن على أي إذاعة لكن نتمنى فعلا يعني الاستفادة من تطبيق ساودي راديو بلس لإذاعات السعودية، لأن البرنامج موجود وممكن تتابعونه يعني لاحقا، وأيضا سهل المشاركة من خلاله. فحملوا تطبيق الإذاعة السعودية وتابعونا على برنامج فيتامين على إذاعة الرياض. نقول مستمعي الكرام، نذكر بهاتف البرنامج 011-40-533-333-333. نقول لا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مرحبا بكم مستمعي الكرام. نتكلم اليوم عن حلقة، نترك حلقة مفتوحة، لكن حتى تأتي استفساراتكم واتصالاتكم اسمحوا لي أنا بتحدث لكم عن موضوع في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وكان ودي حقيقة حقق له يعني خصص له عفوا حلقة. وقبل شوي الزميل محمد الفلاج قال لي أخي فيه موضوع أيضا آخر كثر الحديث عنه، اللي هو الصيام المتقطع، وش رأيك لو تناقش هذا الموضوع؟ قلت نعم إن شاء الله سنخصص لحلقة قادمة، لأن مهم جدا إحنا في إذاعة الرياض نتلمس حاجة المستمع الكريم، إيش الأشياء اللي يعني يفكر فيها، إيش المعلومات اللي ما هي واضحة، إيش المجتمع وش قاعد يتكلم، وشو اللي يعني يدار في وسائل التواصل الاجتماعي. وواحد من من من أهمها اللي هذه الأيام الصيام المتقطع، بين داعم ويعني مع وضد الصيام المتقطع، وإن شاء الله بنتحدث عنه في حلقة خاصة له عشان نوضح فوائد وعيوب الصيام المتقطع، ومتى نستخدمه ومتى ما نستخدمه، وش المعلومة الصحيحة المثبتة علميا الصادرة من الجهات المختصة، وش المعلومات اللي فقط يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي وهي بلا أساس. لكن الموضوع اللي بكلمكم عنه اللي قلت لكم في غاية الأهمية هو سؤال أسأل نفسي أولا وأسألكم. خلنا نفترض إنسان عنده زيادة وزن أو سمنة، ما هي الإجراءات اللي بيسويها؟ إيش يعني وش كيف بيتوجه لعلاج السمنة؟ أنا أجاوبك نيابة عنكم، وأتمنى أنكم أمامي عشان أستمع منكم. واحد بيقول والله نسوي تكميم، طيب، والثاني يقول والله نبحث عن إبر عطونا من جاره، والثالث يقول أدوية، والرابع يقول حمية، والرابع خامس يقول سوي الشيء الفلاني. فحتى لو يقولون أن والله طلعت حبوب تاكل حبة في الأسبوع وتنحف كل أسبوع كيلو، والله ممتاز، متى بينزلون هالحبة؟ أيضا الناس اللي مصابين بالسكري، الناس المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو حتى الناس اللي عندهم أمراض بسيطة، ونحن ما نسميها أمراض، قد تسمى حالات أو هي أعراض حقيقة. خلنا نتكلم عن جرثومة المعدة. اللي عنده جرثومة المعدة يروح للطبيب يقول عطني دواء، عطني علاج، عطني دواء، عطني مضاد، المهم عالج لي مشكلة جرثومة المعدة أو ارتجاع المريء. النقطة اللي ودي أطرحها اليوم، لماذا نتوجه للعلاج بالدواء أولا؟ لماذا لا نتوجه للمختصين في المجالات الصحية المختلفة للوقاية من الأمراض قبل حدوثها؟ كلنا نعرف أخطار السمنة والسكري وأمراض الكلى وأمراض الضغط وأمراض كلنا نعرف، لكن هل نناقش كيف نقي أنفسنا من تلك الأمراض؟ وهي نقطة مهمة جدا وتوجه وهدف لوزارة الصحة الآن. هل عملنا سواء احنا كأفراد أو ممارسين صحيين، أطباء وغيرها، أو حتى مستشفيات خاصة أو مستشفيات حكومية، هل فعلا بدأنا نركز على الوقاية من المرض قبل أن يحدث؟ أنا حقيقة أتمنى أن يكون الإجابة نعم، لكن حقيقة اللي أراه لازلنا نبحث عن الدواء ونبحث عن العلاج بكل طريقة، يعني بدواء ولا بحمية ولا برجيم ولا بجراحة ولا بتكميم. خلونا نتكلم عن الوقاية، خلو الوقاية هي، نتكلم عن الوقاية خير من العلاج. نتمنى فعلا يكون اهتمامنا يبدأ بالوقاية، هو اللي بتكون أتكلم عنه بين فترة وفترة. لكن خلونا ناخذ الأخت أم محمد. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا أم محمد.
4: الله يكتب أجرك إن شاء الله، يدفع بك يا رب. دكتور، أبغى أسأل عن بالنسبة لاستخدام الأشواغندا.
3: أيوة.
4: التوتر والقلق. أيوة. هل لها أضرار أو تدخلات مع أدوية معينة؟ وهل لها أعراض انسحابية؟
3: تمام، أبشري يا أم محمد.
4: طيب، عندي سؤال ثاني الله يعافيك دكتور.
3: تفضلي.
4: بالنسبة للجرثومة المعدة، هل صحيح أن الفيتامينات ما تمتص الجسم؟
3: طيب، أبشري، الله يعطيك العافية. شكرا أختي محمد. شكرا.
4: الله
3: شكرا.
4: الله يعطيك العافية.
3: أخو إبراهيم، السلام عليكم.
5: السلام دكتور عبد العزيز.
3: يا مرحبا يا مرحبا.
5: الله يسلمك. ودي أسأل يا أخي الكريم، بالنسبة الآن، هل أفضل الواحد يشرب عصير طبيعي أو أنها الأفضل أنه يأكل الفاكهة؟ طب ليه العصير الآن؟ العصير تقدر أنت مثلا تعطر، لو تسوي مثلا العصير ذا في البيت.
3: أي.
5: بس بدون سكر بدون شيء يعني.
3: جميل.
5: ولا الأفضل أنك تأكل الفاكهة، يعني أي نوع من الفاكهة يعني، وش الأفضل يعني للواحد؟
3: يا سلام على السؤال، ممتاز. أبشر أخوي إبراهيم.
5: شكرا دكتور.
3: شكرا لك على سؤالك المهم. شكرا. طيب، خلينا نجاوب على المتصلين مباشرة. الأشواغاندا يعني حقيقة أخذت أكثر من حجمها، وتأثيراتها بسيطة جدا، وفيه مبالغة كبيرة جدا في التسويق لها، وأنا حقيقة سبق تكلمت عنها وبحثت موضوعها وشفت تأثيراتها والأبحاث اللي تكلمت عن تأثيراتها الإيجابية، ولم أجد لها تأثير إيجابي، بل وجدت لها تأثير سلبي. وذكرت أن الأشواغاندا موجودة عندي في المزرعة، اسمها سم الفار، يعني هذه النبتة موجودة عندنا في المنطقة الوسطى، وحتى الحيوانات لا تأكلها لأنها مادة سامة، فهم يأخذون جذورها ويسوقونها علينا أنها أشواغاندا على أساس تعالج التوتر والقلق، وحقيقة لا تعالج شيء، هي لها تأثيرات ربما نفسية ربما. اللي عنده توترات وقلق رجاءً يتوجه أولا إلى المعالجين السلوكيين. المعالجين السلوكيين هذول هم أطباء لكنهم متخصصين في علاج الأمور النفسية بتعديل السلوك. إذا هذول الناس ترى مختصين ويفهمون في هذا التخصص ممكن يقول لك ترى إحنا ننصحك أنك تروح لطبيب نفسي. لكن نتكلم عن إحنا فيه بعض الأشياء نقدر نعالج أنفسنا فيها. طبعا لما يصير في التشخيص ضروري جدا يصير في التشخيص من أطباء نفسيين والمعالجين السلوكيين، بحيث اللي عنده مثلا اكتئاب أو عنده مثلا ثنائي القطب أو عنده مثلا رهاب معين، ترى هذا مرض يحتاج إلى علاج، ما له علاقة بضعف الإيمان وما أدري شلون وكذا. لابد الأخوان والأخوات المختصين في المجال الطب النفسي والصحة النفسية يعالجونها. ولكن إني أبحث دائما عن حلول. أنا عندي توتر وعندي قلق وعندي تغيير في الحياة، طالب توني قبلت في الجامعة ولا طالبة صار عندها يعني صار عندها نوع من التوتر، أو واحد توه توظف أو موظفة، رجل أو امرأة، كلنا نواجه تغيير البيئة وصار عندي قلق وتوتر، أبحث عن علاج أشواغاندا. وهذه نفس الكلام اللي كنت أتحدث عنه قبل شوي، إحنا اللي عنده أرق وعدم نوم أنا أقول له برنامج بسيط: اشغل نفسك واتعب نفسك في النهار تنام بالليل، لا تنام بالنهار أبدا، رتب نومك. الساعة البيولوجية تحتاج لها وقت علشان ترتيب، لا تعتقد أنك بتعالجها في يوم وليلة. صدقوني للشخص اللي بيتعب سواء من عمل أو من تمارين جسمه سيطلب الراحة. الشيء الثاني، ترى جسمك أعرف بنفسه طلب النوم، لا تقلق، لا تتحول هذا الموضوع إلى أرق. فالأشواغاندا حقيقة تأثيراتها بسيطة جدا ولا أنصح بها. جرثومة المعدة أيضا نفس الفكرة. طبعا لما توصل لمرحلة متقدمة تحتاج إلى كورسين من المضادات الحيوية يعطيها الطبيب الباطنية، زين، ولكن هذا لا يكفي. ما دام الإنسان يأخذ العلاج، خلنا نقول مضاد الحيوي لجرثومة المعدة، لكنه ما عدل نمط حياته كأنه ما سوى شيء، يتحسن أسبوعين يرجع. ليش رجع؟ لأنه ما غير نمط حياته. ما هو علاج جرثومة المعدة بنمط الحياة؟ نظم وجباتك، تناول 3 إلى 4 وجبات متوازنة بسيطة، ابتعد عن كل غذاء يسبب لك الغازات سواء البصل أو الثوم أو الفول أو حتى الخبز، الحليب، الجبن الأبيض، الزهرة، البروكلي، البهارات، المأكولات الشرقية، المأكولات اللي ما تعودت عليها، أي شيء يثير معدتك ويسبب لك غازات تجنبه، زين. الاكثار من الشيء، الاكثار من التمر، الاكثار من الخبز، وأكثر من الزبادي واللبن اللي فيها بكتيريا نافعة، السلطات، الخضار، الفواكه، وباتزان. اتزان، لا تعتمد على جوع ثم وجبة واحدة، صدقني خلال فترة ستشفى، لأن جرثومة المعدة ليست مرض وإنما هي عرض لعدم اهتمامك بصحتك. طبعا غسيل اليدين، غسيل الخضار والفواكه، التأكد من غسيلها ونظافتها، كلها أشياء تساعد على التخلص من جرثومة المعدة. الأخ إبراهيم سأل سؤال جدا مهم يا جماعة الخير: هل الأفضل العصير الطبيعي أو أن نأكل فاكهة؟ الجواب أن نأكل الفاكهة. وإحنا في المجال التغذية نصنف العصير الكبس أن خيار غير صحي، حتى ولو كان يعني من فواكه ممتازة، برتقال أو كان من كان، العصير الكبس بدون ألياف لا نعتبره خيار صحي، لا نعتبره عصير صحي، بل حتى الناس اللي عندهم سكر نحذرهم منه، الأطفال مشاكل الأسنان نحذرهم منه. فالأفضل تناول الفاكهة وليس شرب عصيرها. لماذا؟ لأن سبحان الله في الفواكه ألياف معينة، فيه نوعين من الألياف، فيه نوع ذائب في الماء ونوع غير ذائب، تجعل السكر لا يمتص بسرعة في الجسم ولذلك يرتب السكر. بينما العصير الكبس ترى 4-5 برتقال

0: غلات في كوب واحد، مع أنه عصير سكر طبيعي ولكنه للأسف بدون ألياف، فيمتص بشكل كبير فيؤثر على صحة الإنسان. فبالتأكيد نشجع على تناول فاكهة، ولكن لو افترضنا واحد يقول والله نحب العصير، نقول ما عندك مشكلة، تناول العصير بالخلاط، يعني خذها مع الألياف، يعني لا تعمل طريقة الكبس، لأن طريقة الكبس لا تعتبر يعني صحية لكل الناس. نأخذ الأخت أمل. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: يا مرحبا. عليكم السلام أختي أمل، يا مرحبا بك.
1: الله يجزاك خير. قلت بسأل انقاص الوزن إذا بغى ينزل، يعني إذا بغيت أمشي مثلا، هل أسرع للمشي الهرولة ولا المشي العادي؟ وهل الماء ينزل ينقص الوزن بسرعه ولا بدون ماء؟
0: يا سلام عليك، أبشري.
1: الله يجزاك.
0: الله يسلمك. شكرا يا اختي امال، ابشري. الله يجزاك خير، يبارك فيك يا مرة. اخوي ابو رائد، السلام عليكم. ابو رائد عم اعذره.
2: الو، السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام، يا مرحبا ابو رائد.
2: صلي وصلي على الحبيب.
0: الله
2: يسلمكم الناس
0: ان شاء الله. اللهم صل وسلم. ليه تتكلمنا من السماعه عشان يصير صوتك اوضح؟
2: السماعه يا
0: رجل. اي تفضل يا اخي.
2: يا اخي بسالك، سبحان الله يا اخي، اخويا زي ما تقول الله يشفيه، دعوتك كلها جعفش الكلوي. وعنده انفصام بالشخصية، يعني شفت. يعني هل يعني المسالك البولية أو الفشل هذا يعني يعتبر فشل على طول، ولا في مؤشرات يعني ممكن ترجع الكلية لحالة طبيعية بحسب خبرتك؟
0: أبشر أبشر والله، أبشر براء برعات. شكرا لك، شكرا برعات. طيب الأخت أمل تقول انقاص الوزن. أنا مشهور عني أني ضد الحميات وضد الرجيمات، وأنا مع اتباع المنهج الرباني، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. واللي يعرفني يعرف أني الحمد لله أكل من كل نعم الله، ولكن باعتدال. يعني هذه النقطة الأولى، أني أكثر من السلطات والخضار والفواكه، أقلل من النشويات، أمتنع نهائيا للناس عندهم زيادة وزن عن شيئين فقط، شيئين فقط، السكر وما يدخل فيه مشروبات ومأكولات، والدقيق الأبيض فقط. بقية الأغذية أتناول منها بتوازن، ممكن أكل رز، ممكن أكل مكرونة، ممكن أكل خبز بر أو نخالة بتوازن. من ناحية اللياقة، المشي صحة، ينفع لنا إحنا كبار السن أو يعني صحة، لكنه لا يعتبر خيار جيد لإنقاص الوزن. لماذا؟ لأنه لا يحرك كل عضلات الجسم. عشان ينقص الجسم، ينقص الوزن، لابد أحرك وأبذل جهد يحرك أغلب عضلات الجسم، وأفضلها السباحة، لأن بالذات أن عندهم زيادة وزن كبير ما يكون في ضغط على الركب. والتمرين اللي بعده يسمى الأوربتراك الأوبتيكال، ما هو الغزال الطائر، لا، الأوبتيكال هذا فيه نوع من المقاومة عشان يصير شوي ثقيل. بعض الناس ما يحب هذا الجهاز، يقول أنه ثقيل دم، أقول نعم صح. والطريقة السليمة لاستخدام هذا الجهاز كالتالي: عمل الإحماء والاستطالة ضرورية جدا قبل أي تمرين. اثنين، استخدام الجهاز لمدة دقيقة واحدة، ثم نصف دقيقة راحة، وأخذ تنفس عميق، وتكرارها 10 مرات. يعني دقيقة راحة، دقيقة راحة 10 مرات. وبكرة ممكن أستخدمها 11 مرة، وبعدين 12 مرة، ثم 13، ثم 14، ثم 15. في الأسبوع اللي بعده أتمرن دقيقتين ونص دقيقة راحة، نفس الشيء 10 مرات. إيش فكرة هذه الطريقة؟ فكرتها أن يعني تبذل جهد في التمرين، وتعطي جسمك فرصة أنه يأخذ الأكسجين الذي المهم جدا جدا للحرق. وأنا دائم أضرب مثال، أقول لما يكون عندك نار، شبيتها نار مثلا في مكان ما، وما عندك طفاية وما عندك ماء وما عندك رمل، وبدك تطفيها، كيف تطفيها؟ الطريقة اللي متبعة المعروفة أنك تكتمها، تحط عليها بطانية. سبحان الله، لما تكتم النار تطفى. طيب وش اللي صاير؟ اللي صاير أني منعت عنها الأكسجين فطفت. طيب أنا الآن أبغى أعكس المسألة، أبغى أزيد الحرق. فلما أزيد الحرق داخل الجسم، ترى نفس فكرة النار، أني أعطيها أكسجين.

ولذلك اللي يتمرن أي تمرين ربع ساعة ثلث ساعة 40 دقيقة هو يعتقد أنه تمرين جيد، يقول الله تمرنت لكن ما انخفض وزني ما انقص، لأنك حسبتها سعرات لا ترى تفاعلات معينة كبيرة جدا تدخل داخل الجسم، فلا بد من الراحة. شيء ثاني، لماذا أنا ضد الرجيمات والحميات؟ لأنها شيء لا يوجد دليل يدعمها علميا، والحميات لها طرق معينة تطبق في المستشفيات لحالات خاصة، ولكن لإنقاص الوزن أبدا لا يوجد يعني دليل ولا تجربة إن أي حمية ممكن استخدامها لفترة طويلة. نعم أنا لما أستخدم أي حمية حتى لو كانت خاطئة مثل حمية الكيتو ممكن تستمر شهرين ثلاثة شهور، لكن بعد كذا يعني ستعود كما كنت. فالموضوع ليس سعرات ولكن توازن التفاعلات اللي تدخل داخل الجسم لحرق الدهون، تحتاج إلى فيتامينات ومعادن، تحتاج إلى سلطات وخضار وفواكه، ليس الموضوع فقط أني أقطع السعرات أو أقللها. وهل الماء ينقص الوزن؟ الماء يا جماعة خير بالذات الأيام هذه، وأنا اليوم توني طالع من العيادة وشفت حالات حقيقة مؤلمة. اشربوا الماء، اشربوا الكمية الكافية حتى لو كانت أكثر من الكمية المطلوبة الجسم بيتخلص منها، ولكن لا تصير عطشان وتشرب كمية كبيرة فقط. فعطوا فرصة للكلى مسكينة اللي قاعدة تنقي الدم أكثر من مرة، عطوها كمية كافية بحيث أنها تأخذ راحتها، لأنك لو ما تعطيها ما للأسف تعيد تكرير الدم مرة ومرتين ثلاث مرات حتى يكون أعزكم الله البول أصفر من كثرة التكرار، يعني جهد كبير جدا على الكلى. ولكن كثير من الناس يقول طيب في البداية أني لما أسوي تمارين تنقص سوائل، إيه ممكن تنقص سوائل، لكن اللي احنا نقصده كيف أنقص أو هالشخص ينقص دهون ما ينقص ماء ولا ينقص بروتين ولا ينقص عضلات، لأن هذا عيوب الحميات القاسية أو عيوب الأدوية مثل منجار أو غيرها، إنها تخفض الوزن من الدهون ومن العضل، وحتى التكميم يخفض الوزن من الدهون ومن العضل، احنا نبغى نخفض الدهون فقط والعضل يبقى. وعشان كذا اللي يسوي تكميم الله يعينه لابد يراجع مختص التغذية عشان يعلمك كيف يزيد البروتين وكيف يسوي تمارين المقاومة عشان ما تنهدم العضلات. ونفس الفكرة اللي ياخذون إبر من جاره أو غيرها نفس الفكرة. وأخوي أبو رعد كان يتكلم عن أن قريبا نسأل الله عز وجل أن يتم عليه بالشفاء العاجل عنده فشل كلوي، سؤاله يقول هل ممكن يرجع؟ الجواب للأسف لا، ممكن يتحسن. الفشل الكلوي عنده خمس مراحل، عنده مرحلة الأولى والثانية نقص إلى نقول إلى 80% من وظيفة الكلى، ما في أي مشكلة خلاص هذا الشخص بيعيش بشكل سليم. إذا اكتشفنا في هالمرحلة نرتب نمط حياته بطريقة معينة وبمشيئة الله، يعني نبتعد نقول انتبه من مضادات الحيوية، اضبط السكر إذا كان عندك سكر، اضبط الضغط، تناول الأغذية الطازجة، رتب نومك، رتب حياتك، نحافظ على الموجود 80% ويعيش فترة طويلة وهو أموره طيبة. المرحلة الثالثة لا، مرحلة علامة استفهام، يمكن يوصل 60%. المرحلة الرابعة لا، هذه اللي تحتاج إلى تدخل وتحتاج إلى إلى إلى بدء علاج. المرحلة الخامسة اللي تحتاج إلى اللي يسمونها الغسيل، سواء الديلزة الغسيل الدموي اللي يسمونها غسيل الديلزة أو الأنواع الأخرى من الغسيل. فإذا كان في المراحل الأولى والثانية وحتى الثالثة نستطيع مشيئة الله وقف تدهور الكلى، ولكن نرجعها كما كانت؟ الجواب لا، لا علميا الآن لا يمكن. ولذلك لا حد يخدعنا يقول والله كلوا بقدونس، اشربوا عصير بقدونس وحطه وانه يزين وينظف الكلى ويرجعها، لا ما يرجعها. وذكرت ان اكثر مشكلتين للكلى الناس اللي عندهم عدم تحكم في السكر وعدم تحكم في الضغط، يعني ما نقول السكر نفسه لا، الشخص اللي يتحكم في سكره وضابطه بمشيئة الله لن يكون له تأثيرات سلبية على الكلى، ولكن اللي فرط ودائما السكر التراكمي مرتفع 8 9 10 11 والضغط يوصل 140 على 90 ومستمر بهالشكل للأسف ستتأثر الكلى، فلا بد أن ينتبه. وأيضا ذكر أخوي برعد على أساس مسألة الانفصام، ترى انفصام الشخصية هذه الأمراض النفسية أكرر أنها مثل المرض الجسدي، تحتاج إلى تشخيص صحيح

0: تأجيل علاج، والحمد لله الحمد لله الأدوية موجودة والعلاجات السلوكية موجودة والدعم موجود من الناس، وهناك حتى مجموعات دعم. فلا يعيب شخص حقيقة أنه يراجع الطبيب النفسي عند وجود أي مشكلة صحية. وهناك يعني خدمات تقدمها وزارة الصحة مجانية من خلال الرقم 937. أنا أشرفني أن يكون عضو في هذه المستشفى. يمكن الاتصال وفيه بيردون عليك مجموعة يحولونك إلى مختص يساعدك كيف تتجاوز المشكلة النفسية قبل يعني ما تكبر، حتى لو كبرت كيف يحولونك على طبيب نفسي متميز. الأخت وفاء،
1: أهلا مساء الخير عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أوصاف
1: أهلا من الجنب كامل أهلا.
0: أختي وفاء معليش ما سمعت سؤالك الله يسلمك.
1: أنا عندي سؤال يهمني تفضل. يقول أنا هل صحيح أن ارتفاع ضغط الدم والكلام في الجوال لهم تأثير على الدماغ والأذن والسمع يسبب التهاب في طبلة الأذن؟ أن الشيء هذا يمر دائما معايا وأتعب من أذني والسمع وتلتهب عند الطبلة ويقولون سوي العلاج، نسوي نمشي على طريقة الشعبي العلاج اللي هو يعني صب في الأذن التهابات نصب فيها شوية زيت زيتون ولا زيت سمسم أو نحط في الصوم فيها فيها يشفط الألم التهاب، يعني الطريقة صحيحة حد الزمان ولا إيش يكون هنا العلاج عند الإصابة؟
0: أبشري أبشري إن شاء الله نجيبك وشكرا لك على سؤالك. شكرا. أختي أوصاف.
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام، يا مرحبا بك.
2: مساء الخير.
0: الله يمسيك بالخير والعافية.
2: بالنسبة لسؤالي الأول، الوالدة دائما يعني هي عندها تعرف يعني سكر من سنوات، لكن أحيانا تتعرض لبعض أحيانا اكتئاب، حالة نفسية عندها تجيها بين فترة وفترة.
0: نعم.
2: إحنا نحاول أننا نخرجها من دائرة الاكتئاب هذا، نسليها، نجلس معها، نأخذها تمشي أحيانا، لكن يجيها كذا فجأة ما ندري الله تعبانة كذا ويعني متنفسة كذا ما تقدر يعني تجلس بدو عندي كذا، ما أدري يعني كيف نخرجها يعني من هذه الاكتئابات والحالات النفسية، ولا ذاك يعني علاج يعني معين أو أغذية معينة يعني خفف عنها هذه الأشياء. كذلك أنت قلت عن هذا الثنائي القطب، ماذا يعني ثنائي القطب؟
0: نعم
2: نعرف عن الشاح يعني السكر، بالنسبة للسكر متى يعود المريض يضطر إلى الأنسولين، إبر الأنسولين في أي درجة معينة؟
0: بشري
2: يعطيك الصحة.
0: الله يعطيك العافية أختي وصاف. شكرا لك. شكرا أختي وصاف. طيب ناخذ الأخت وفاء تقول هل ارتفاع الضغط يؤثر على الأذنين؟ نعم، الجواب نعم، لابد حقيقة من ارتفاع الضغط لا تتساهلوا فيه. يعني بعض الناس يقول والله أنا ضغطي 140 على 90 وعادي. لا مو عادي، بالذات الرقم اللي تحت هذا 90، احنا نقول 85 86 ما هي في مشكلة، لكن لما يوصل 90 ترى المفروض أنه يراجع المستشفى. أكثر من كذا ولو استمر حتى نقول له رحلة طوارئ. لا تتساهلوا في الضغط يا جماعة الخير، لأن الضغط والسكر ما هي بجرح أو كسر عظم أو ألم، هو يعني قاتل صامت، فما نتسهل فيه أبدا. الأمر الآخر يعني شكرا للأخت وفاء اللي طرحت هذا السؤال، أنها تقول أن بعض الناس مثلا يصير فيه التهاب في الأذن، وهذا الالتهاب ما له علاقة بارتفاع ضغط الدم. ضغط الدم ممكن يسبب بعض الآلام في الأذن، لكن التهاب الأذن لا علاقة له بارتفاع ضغط الدم. وبعض الناس يقول نعم نصب زيت زيتون ونسخن زيت زيتون ونصبه في الأذن، هذا تصرف يدمر الأذن، يدمرها جدا، وبدل ما تعالجها صرت زدتها الطين بلة، ويعني الشمع اللي قد يكون موجود هنا في الأذن يذيبه هذا الزيت الساخن ويدخله جوا الأذن. ولذلك يعني استخدام أي تقطير داخل الأذن بزيوت أو مركبات بيكون فيه ضرر. الحمد لله الأطباء موجودين، وما شاء الله المتخصصين على الأقل، شوفوا اللي نعرفهم من زملائي من المتخصصين في الأنف والأذن الحنجرة قمة قمة ما شاء الله في التميز. الأمور ميسرة، الأذن لا تلعبون فيها، طبعا كل عضو، لكن أتكلم عن الأذن

خطيرة جدا جدا، لأن ما تتخيلون التأثيرات يعني الحساسة اللي تصير سواء في السمع أو سواء في التوازن. يعني بعض الناس يحس أن الأذن فقط للسمع، لا لا، ترى الأذن للسمع وتحكم التوازن، أي التهاب فيها قد يسبب هذه المشاكل. ولذلك لا تستخدمون أي زيت، راجعوا طبيب الأذن وعنده إن شاء الله الحل. قد يكون ما هو يعني قد يكون التهاب، التهاب هذا يحتاج إلى علاج، قد يكون في وجود مادة معينة دخلت الأذن بطريقة أو أخرى أو حشرة أو شيء اللي تحتاج إلى إزالة. وأيضا أنبه عدم تنظيف الأذن بالقطن، قطن الأذن هذا مرة خطير، يعني أيضا نفس المشكلة يدخل الشمع داخل الأذن. الأخت أوصاف تكلمت عن الاكتئاب، طبعا هو من الأمراض الحقيقية المنتشرة، وطبعا هو له عدة وسائل أو عدة طرق، يعني قد يكون أشياء يعني اكتئاب حاد، وقد يكون اكتئاب يعني مزمن. اللي عنده الاكتئاب يعني أعراضه غريبة، يصير الشخص كذا ما وده يكلم أحد ولا يقابل أحد حتى عياله حسب طبعا الحالة، يفقد ما يسمى بالشغف، يصير عنده زي الحزن المستمر بدون ما يعرف ليش أنا حزين، يكون عنده عدم قدرة على التركيز، يعني مشتت، أحيانا ما يعرف اللي قدامه، أحيانا ما وده يتكلم، يشعر بالإرهاق الشديد وببعض الآلام الغريبة الغير مبررة. يعني يحب أنه ينعزل، ردود فعله قوية جدا، سرعة الغضب أو الصمت التام، يناظرك وصامت، ما عنده أي رد فعل. فالاكتئاب يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى علاج وبسرعة. ولكن في دورنا كأسرة مثل ما قالت أخت أوصاف، يعني لابد أن يعني كبار السن نسبة كبيرة جدا منهم يصابون بالاكتئاب. سبحان الله، تغير الحالات والطبيعة، كان إنسان مجتهد ومعطي وكذا وصار له دور، فجأة فقد كل هذه الأمور. الأسرة يجب أنها تنتبه للشخص الكبير قبل ما يصير وصل مرحلة الاكتئاب، قبل ما يوصل مرحلة العزلة، لأنه شخص اجتماعي وما شاء الله وعلاقاته، فجأة يقول والله ما أبغى أحد، تروح لعزيمة فلان الزواج فلان، لا والله أني تعبان ما أقدر أروح. طيب في ناس بيجونك يسلمون عليك، لا لو يقولوا لهم أني مشغول، أني والله تعبان ما أقدر، يبدأ ينعزل عن المجتمع. الانعزال عن المجتمع مرض، ولا أقول إنه مرض نفسي، بل يعني حتى مرض جسدي. سبحان الله، وجدوا يعني سووا تجربة مرة عجيبة، جابوا مجموعتين من الناس، مجموعة يأكلون أغذاء صحي وترتيبهم حياتهم وكذا، لكنهم منعزلين اجتماعيا، وناس أكلهم غير صحي ولكنهم علاقاتهم الاجتماعية جيدة. تدرون أنهم وجدوا أن المجموعة الثانية اللي أكلهم غير صحي لكنهم اجتماعيين وإيجابيين، وجدوا أنهم تعرضهم للأمراض أقل. طبعا أنا لا أدعو لأن يكون أكلنا غير صحي، لكن أؤكد على أن العلاقات الاجتماعية ضروري جدا، يغصب الواحد نفسه أنه يروح ويشارك جماعته وعيال عمه وأقاربه وزملائه وجيرانه، ويعزمهم ويروح للمسجد ويجي يعني يحتك بالآخرين، لأنها علاج. وأيضا الأخت الكريمة تروح يعني لا حتى بعد التقاعد، يعني لا تجلسين، روحي لك حلقة تحفيظ قرآن، شوفي لك عمل تطوعي. يعني يصير الأخوان الأبناء والأبنات يحطوا لها نظام، إنها يوم عندي ويوم كذا ويوم كذا ويوم أنا لي أجي ويوم، يعني لابد من الترتيب لتغيير الجو، بالذات لما يصير الواحد كبير، رجل كبير سن ومرأة كبيرة سن، وما بينهم ذيك العاطفة القوية وما بينهم ذاك الحوار القوي، تتحول حياتهم إلى إلى إلى ألم شديد. الأمر الآخر تكلم عن ثنائي القطب. طبعا يمكن إحنا تونا نسمع بثنائي القطب، لأنه يعني ما أقول إنه مرض جديد، ولكنه يعني مرض موجود. يعني مرض ثنائي القطب صعب التشخيص، يعني أكيد لابد يحتاج إلى طبيب يشخص هذا الحالة بدقة، ولكن لأن أعراضها مختلفة، قد يكون فيه نشاط مفرط وابتهاج وفرحة وتستغرب أنه كيف مبسوط جدا، وفجأة يعود مكتئب بعمق. أحيانا يصير عنده هوس غريب، يعني عنده طاقة عالية وما يقدر الأمور، يعني ممكن يقول والله وش رأيك أرميك من هنا، يعني ما يقدر الأمور اللي ممكن تصير. يعني النوبات هذه تختلف يعني من شخص لشخص وعمقها وكذا بين

نوبات الهوس والحماس والثقة المفرطة, وأنه يحس أنه ممكن يقطع الشارع ولا تصدمه السيارة مثلا, ما يقدر الأمور. والناس اللي العكس اللي يصير عندهم اكتئاب وحالة يعني توتر شديد. أنا حقيقي غير مختص, لكن اللي أعرفه على الأقل الحالات اللي شفتها لها علاقة بالوراثة بشكل بسيط, ولكن التغييرات اللي تصير بالدماغ, الضغوط النفسية, الصدمات الشديدة, المواقف المحزنة المؤلمة, كلها يعني تحفز يعني الثنائي القطب. طبعا هناك أدوية موجودة الحمد لله, هناك علاج سلوكي, والتحسن كبير جدا جدا في هذا المرض. السؤال أخت أوصاف اللي هو متى يصرف الأنسولين. الأصل أن الإنسان إذا كان يستطيع التحكم في السكر من خلال الأدوية, سواء منظم السكر أو أدوية السكر ونمط الحياة, وذكرت لكم المؤشر الجلايسيمي من ناحية مراجعة عيادة التغذية, فالمفروض أنه يمشي عليه. ولكن إذا كان المرض أصلا من النوع الأول, يعني قصدي لا يوجد أنسولين أصلا أو الأنسولين ضعيف جدا, هذا علاجه الوحيد استخدام الأنسولين. طبعا كنا أول نقول الأطفال فقط, لكن بدأنا نشوف كبار عندهم النوع الأول, والعكس بدأنا نشوف أطفال يصابون بالنوع الثاني اللي ما يحتاج أنسولين. فالأمر الآخر, لما نوصل إلى مرحلة شديدة, أنا ما أقدر يعني أعطيكم أرقام محددة, لكن خليني أقول يعني تقريبا لما يكون السكر التراكمي وصل 9 10 11, حتى لو كان النوع الثاني ضروري هذا يأخذ أنسولين, لأن التراكمي بهذا الشكل والسكر الصائم يعني بدل ما يكون حدود 100 أو نقول 110, أهم شيء ما يصل 126, لكنه صار 300 400, ضروري يأخذ أنسولين, لأنه لابد أن يخفض السكر بأسرع وقت قبل أن يدمر الأعصاب. وهذه الأمور يقررها الطبيب, يقررها طبيب الغدد أو طبيب السكري. فمجرد تشعر أنت عندك مقياس السكر, فحصت السكر الصائم لقيته 200, راجع طبيبك. أنا مثل ما قلت لكم المفروض أن يصل حول 100, لكن أهم شيء ما يصل 126, لكن إذا ارتفع كثير الحمد لله المركز الصحي قريب, لابد تراجع طبيبك لأنك لابد ينحميك, لأن هذا يختلف, في ناس يستطيعون تخفيض السكر بسرعة وناس لا. فالفكرة احنا ودنا نطلع بها اليوم أن نتكلم عن الوقاية خير من العلاج, وأن الإنسان يستطيع إن شاء الله أن يخفف آثار المرض ولا يعتمد على الدواء, ولكن لا يترك الدواء نهائيا. يعني نجمع بين استخدام الإرشادات الطبية, نستخدم الأدوية المناسبة, وفي نفس الوقت نعدل نمط الحياة. لا يمكن أنك تعالج شيء معين سكر أو ضغط وتأخذ الأدوية وأنت ما انضبطت في نمط حياتك. وأيضا لابد نأخذ المعلومة الصحيحة. يعني بعض الناس يقول والله ترى أكل السكر يصيبك بالسكر وأكل الملح يصيبك بالملح, هذا كلام غير صحيح. والنقطة اللي أختم فيها الحلقة, في ناس عندهم في دعايات تتكلم عن نسبة الصوديوم في المياه المعلبة, وتفتخر بعض الشركات أن عندهم أقل كمية من الصوديوم. ترى يا جماعة الخير هذه تسويق. تدرون أن قطعة بيتزا ولا مكسرات ولا فصفص فيه ملح, أن الصوديوم فيه مثل 10 كراتين ماء. فترى المياه الموجودة في الأسواق كلها بنفس الجودة, كلها مطابقة لمصفة المقاييس. لا يعني أحد يجذبنا يقول والله لأنه ناقص صوديوم, لأن الصوديوم في الأغذية المعلبة وفي الوجبات السريعة وفي بعض الأكلات المطاعم مثل البيتزا وغيرها فيها كمية من الصوديوم أكثر بكثير من الموجود في الماء. مستمعي الكرام, شكرا لكم, كنتم معنا في هذه الحلقة, وأسف أني ما استطعت أن أخذ كل الاتصالات, ونلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يشكركم على متابعتكم, وزميلي من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. نلقاكم بخير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

0: إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.
1: دار

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخاً بل نستنشق روحه.

0: وعي.
1: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا، منورين، ومساء الورد، مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق على كل من يستمع إلى إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل على الموعد دائما من الساعة 10 للساعة 12 يوم من الأحد إلى الخميس، واليوم الأربعاء بطعم الخميس.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعالين، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض من الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل. اللي يحب يشاركنا بالاتصال 011-40-53 وحتى عن طريق منصة إكس شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل. أهلا بكم إلى الموضوع المطروح في كل حلقة، موضوعات اجتماعية خفيفة ناخذ وجهات النظر من مختلف مناطق المملكة، حتى المقيمين على هذه الأرض الطيبة المباركة يشاركون بالاتصال، والموضوعات خفيفة في دائرة علاقاتنا الاجتماعية، كلها موضوعات اجتماعية تربوية إنسانية. المهم نحاول أن نستفيد من وجهة نظرك، وليس بالضرورة أن تكون صح أو خطأ، ليس بالضرورة كلها صح، طالما أن نتيجة تجربة في سياق الخبرة فهي صحيحة، لكن لا تقاس ولا تنطبق على تجربة أخرى، كلها لها تجربته وثقافته وبيئته والتنشئة اللي مر عليها. في تعالي نسعد بكم كثيرا من الإعداد حصة المغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: شلونك طلال؟
1: اهلا يا خالد، حياك الله.
0: الامور معك؟
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
0: الاجواء جيده ولا حر؟
1: ممتازه جدا الحمد لله، يعني
0: على قولهم فانتاستك.
1: كسرت الحراره الان، دخلنا في الان الخريف في بداياته، والواحد الحين يطفي المكيف اذا برد شغله، وهو على ذا الحال.
0: رجعنا طف شغل.
1: اي نعم
0: الحين يطول العمر. وترى المكيف خوي وقت الشدايد.
1: شلون هذه بعد شدايد؟ وش الشدايد؟
0: يعني لما يجي الحر، بس المشكلة لما يفكك على وجهك وقت الحر خرب. هذا مثل بعض الأخوية.
1: أيه.
0: فهمت؟ بعض العالم وقت الشدة ما شاء الله، تلاقي وقت الساعة لا أنا معك وابشر بعزك والمدري وش تقول، بس أنا لو يجيني دقة شوكة كذا بلاقي العالم كله حولك. فجأة تيجي الشدة إلا أنت لوحدك يا الحبيب، ما تلاقي من العالم دول اللي حواليك واللي كانوا دائما زحمة عندك، تلاقيهم يتخلون وشوي فجأة يعني حتى ممكن ما يسأل ولا يدور. والمفاجأة الأكبر أنه وقت ممكن المصايب أو الشدايد تلاقي أشخاص ما كنت تتوقع 1% أنهم بيكونون واقفين معك. يعني تلاقي العالم بالطريقة هذه، وهذه مواقف كثير يعني صارت معنا في الحياة، اللي يعني ما في أحد ما مر بوقت شدة. لكن في ناس خذلوك وكنت تتوقع انهم اول الناس بيكونون من جنبك، وفي ناس بالعكس يعني اثبتوا معادنهم بوقت الشدايد وفعلا كانوا واقفين وقفة رجال، وقفة اخو لاخوه، وقفة يعني طيب ونخوة. وفعلا هذا اللي ما تزعل عليه، انه العشرة اللي بينك وبينه كانت لسنين. لكن للأسف في بعض الأوقات تتفاجأ في أشخاص يمكن ألمك يكون أكثر، بحكم أن الأشخاص هذول اللي كنت تتعشم فيهم أو أنه كانوا في يوم من الأيام معك يتكلمون بأنهم هم ما يتركونك ولا يتخلون عنك، لكن من أول منعطف ولا أول مشكلة ولا أول شدة صارت عليك ما لقيت منهم ولا واحد. والمفاجأة أنك دائما تلاقي بعض الأسماء اللي تطلع لك وكانوا هذول ممكن بعيدين، ما يعني ما بينكم ما هم ولا هم قريبين يعني على النواحي الشخصية، تتفاجأ أنه هو أول ناس يوقفون معك.
1: الناس للناس وخير الناس أنفعهم للناس، هذا هو الحديث المتأصل فينا نحن السعوديين، الفزعة الحقيقية القائمة على المواقف المشرفة في كل مناحي الحياة. هذا هو المسار الإيجابي، الجزء من تراثنا العربي الأصيل نفتخر فيه. يعني الفزعة لما نتكلم عن نخوة، عن شهامة، عن مساعدة في حل مشاكل الآخرين، تقديم الدعم المالي النفسي العاطفي، كل هذا مقرون ترى حتى بالشجاعة في ذلك الموقف الصعب، في تلك الضائقة المالية الصعبة. من يقف معك إلا الرجل الشجاع اللي ما يخاف. لكن أحيانا ربما هذه الفزعة يعني تنحرف عن مسارها وتلجأ إلى مسار سلبي في هذا الموضوع، على الضرار بالآخرين أو تغليب مصلحتك الشخصية على الآخرين، وهذا فيه ضرر، فيه ضرر بعيد عن الفزعة، ما له علاقة الفزعة. لكن نتكلم إحنا عن الفزعة الإيجابية اللي نحتاجها من الناس، نحتاجها إحنا كلنا أصلا من الناس وإلى الناس في كل موضوعاتنا الاجتماعية. في بعضهم الآن يقول أبشر واللي تامر عليه بيجيك، شفت الفزعة هذه، وأنت تثني على هذا اللسان، تثني عليه اللي قالك أبشر، تثني عليه، تعرف أن هذه فزعة إيجابية حقيقية موجودة معك، وراح تكون مرافقة حتى في السفر، حتى في المطار يتصل عليك وكبشر وتم هذه فزعة ولا لا فزعة. لكن إذا قال لا، طق الصدر وفي الأخير قال لا، وش يصير؟
0: ما هو قال لا يا طلال، ممكن ما تلاقيه
1: هي، لا ما تلاقيه، نفس الشيء ما تلاقيه هي لا، لكن وش اللي يصير في الأخير؟ انكسار، ضعف، إحباط، فقدان ثقة، وش يصير؟ نفور من هذه العلاقة، قطع، كل هذا راح يصير، كل هذه تساؤلات في ذهنك، ليش تغير علي؟ ليش خذلني؟ ليش تركني؟ خيبة أمل، إحباط في هذا الموقف الصعب. طيب أنا وقفت معك في مواقف سابقة، أنا وقفت معك، وش اللي تغير اليوم؟ وش اللي تغير؟ طيب أنا كذا الثقة اللي بنيناها سوا، وين راحت هذه الثقة؟ هذا رأيي صح ولا لا؟ وفي بعضهم يقول يا أخي أنت بالغت، يعني عشان قال لك لا في هذا الموقف تروح تكبر الموضوع وتقطع العلاقة وتقول خيبة أمل وتقول خذلان. طيب يا أخي عطى عذر، تفهم هذا الموقف، يمكن ما يحتاج مثلا الموقف هذا إلى المبالغة في الوصف وإطلاق الأحكام والتهم أن الرجل هذا غير قادر على المنفعة، وأن الرجل غير شجاع وغير مبالي في هذه المواقف. كثير والله من قصص الخذلان موجودة في حياتنا، موجودة هي في أصلا في دائرتك القريبة من الأصدقاء،

0: طلبتك تعطيني. هذاك ما يقدر يقول لا، ما يقدر، ما عرف يقول والله خاف أقول لا، يفسرها أنها خذلان. حتى في مفهوم المسافات الآمنة أو حتى في وضع الحدود، الموضوع غائب، غائب عند كثير من الناس.
1: طلال، الإشكالية وين؟ أنه فيه الأثر النفسي اللي يصيب العالم. إحنا نتكلم اليوم عن موضوع اللي هو الشدة، لما تكون في وضع شدة أيا كان الموضوع، قضية، أمور مالية، يعني عليك حكم قضائي بسداد ديون مثلا، أو مثلا مواقف صايرة في الحياة، ممكن في مواساة، في إصابة، في يعني تلاقي في عالم سبحان الله معك يتفاعلون. أنت الآن عندك حواليك ناس 24 ساعة أنت وياهم متواجدين مع بعض، رايحين جايين، بينكم يعني على قولهم مزارق طيب، بينكم وقفات، وبينكم بينكم. لكن يوم جاء وقت الشدة، يعني ممكن 24 ساعة رحلات، رايحين جايين، سواليف، ضحك، قعدة، عشاء، استراحات، جيات، لكن جات الضائقة مثلا ولا جاء شدة على شخص، يجي يتفاجأ أنه ما يلاقي من حوله أحد، يتفاجأ بأنه لا يا جماعة، معقولة فلان اللي أنا معاه دائما ويا ما أنا سويت معه، طبعا ما هي منها، لكن أنه أنا قاعد أسوي معك من باب أنه أنا رجال معك وخويك وسندك، أتفاجأ وقت أزمتي هذه ما ألاقيه، يختفي. طبعا موضوع نعطيه العذر إليه، ما أعرف إيش الظرف أو إيش اللي صاير، ممكن الرجل ذا ما قدر ولا هو قادر يطلع لك في وجهك لأنه ما هو قادر يسوي شيء ومتفشل. لكن في بعضهم لا، يعني صحبة أو معرفة السعة وقت الشدة ما تلاقي فيها أحد إلا نوادر، وتعدهم ممكن على صابعك. وممكن تتفاجأ طلال بوجود أشخاص زي ما قلنا قبل شوي أنه من بعيد، يعني ممكن من المعارف الدرجة السابعة وهم الدرجة الأولى. يعني معرفة أحد من الزملاء في الدوام تلاقيه يتفاجأ أنه سمع خبرك إلا هو فاز أول واحد، أحد من قرائبك، أحد من هنا. ف يعني ودنا نتكلم في هذه النقاط وهذه القصص. مين أكثر شخص فاجأك وقت الشدة؟ شخص توقعت وقفته وخذلك، أو شخص ما توقعت منه شيء وفاجأك بوقفة ما نسيتها؟ هذا الموضوع اللي نبي نتكلم فيه اليوم. قصصكم
0: ولا هو غريب، ما هو بغريب ترى لما نسمع قصص اليوم أن الخذلان جاء من الصديق القريب الحميم، ما هو بغريب ترى، هذا موجود، موجود. أنا متأكد أن في قصص من هذا النوع، يعني وهذا وقع والله أشد ألما، ألما، وظلم ذوي القربة أشد مضادة من وقع الحسام المهندي. هذا واقع موجود، موجود واقع في حياة كثير من الناس اليوم، أن يتألم، يتألم ألم نفسي. ما تكلم ترى في عالم فانتازيا من الخيال، تكلم من حياتنا الواقعية في دائرتنا القريبة، في علاقاتنا الاجتماعية البسيطة. بعضهم ما يعرف كيف يسطح أو يضع المسافات الآمنة أو يكون على حذر مع الأطراف اللي معه في العلاقة. لا خلاص، إذا قدم في العلاقة أعطى كل شيء، فتح كل شيء من باب الثقة، من باب رفع السقف التوقعات، من باب الود المتبادل. لا، كل هذا الأمر سيتغير في المواقف، في المواقف في الأخير ما تعرف، في الأخير تقول والله يا أخي خذلني، كان يلبس قناع، كان يطلع بشخصية غير شخصيته. هذه كلها مبررات أصلا غير مقبولة، غير مقبولة. الملام في الأول والأخير هو أنت، أنت اللي فتحت هذه المساحة، أنت ما عرفت الآن كيف تكيف نفسك في هذه العلاقة، كيف تضع الحدود الآمنة والمسافات الآمنة، ما عرفت. فأخي تلومه هو السبب؟ ما أتصور أن كثير من الناس اليوم يلقي باللوم على الأطراف في دائرة الخذلان إلا الشخص الحقيقي اللي وقف وقفة الرجل الشجاع، أو اللي فزع تلك الفزعة اللي ما تنسى. لكن هل هذه الفزعة اللي قدمت لي يجب أن ترد؟ يجب أن ترد، وإذا ما ردها لي معناتها أنا أصبت بالخذلان؟
1: طبعاً في شغلة ممكن أتوقعها من المستمعين المشاركين معنا في تعاليل الليلة. طبعا نذكركم دائما تعاليل مجلسكم هو ومكانكم، وما تحلى حلقاتنا وبرامجنا اللي بتواصلكم. لا يعني متصل يجي ويقول أنا والله أبيك برضو تحكم الموضوع على نفسك، يمكن يكون حتى أنت عندك ما عندك مبادرات مع الشخص الآخر، ممكن أنه أنت في مواقف عدت عليه ما لقاك جنبه. فدائما نبي لما نتكلم عن مواقفنا أو عن شغلاتنا اللي صايرة معنا في حياتنا نتكلم بواقعية، ونعرف وش اللي إذا كان في خطأ من عندنا، لكن إذا مواقفنا إيجابية معه برضو نستمع أنه كيف تم أنه أنخذلت منه، وكيف ممكن شخص ما توقعت أنه وقف معك. ودنا نسمع التجارب والحكايات وال

الموضوع اليوم بصراحة بندخل في سوالف واجد وبناخذ بنعطي، وممكن احنا نكون في موقف المضاد معكم، لكن حياكم الله في تعاليل على 011 40 53. نبيكم تجهزون المشاركات والتفاعل معنا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: تعاليل. حياكم الله، هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل الأول من حلقتنا لهذا اليوم، واللي نتكلم فيه ونذكر فيه المستمعين المنضمين لنا يعني مؤخرا، مين أكثر شخص فاجأك وقت الشدة؟ شخص توقعت وقفته وخذلك، أو شخص ما توقعت منه شيء وفاجأك بوقفة ما نسيتها؟ على 011-40-53. أول اتصال أبو تميم.
1: يا أهلا أخوي.
0: هلا وسهلا.
1: شلون
0: أنت؟ واضح من صوتك كذا كلها.
2: أنا أقول خالد رفع السماعة عشان صوتك.
1: كله خذلان أنا صوت.
2: أهلا يا أبو تميم، حياك الله، كيف الحال؟ شلونك؟ عساك طيب؟
1: الله يحفظك.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: قال أخوي محمد وعلى طاقم
2: البرنامج. الله يحييك أبو تميم.
1: أنا ما ودي أني أدع بالمس، ولكن أتكلم بصفة عامة. شوف، الخذلان ما في إنسان ما مر بحياته. مهما كان. وما ودنا برضو نكون قاسين على الناس اللي كنا نطمح انهم يوقفون معنا، ونقول ربما الظروف ما تساعدهم، مو شرط انها يعني خلاص والله انا وقفت معه انتظر الجميل. يا اخوي خلنا احنا قدوتنا ولا تمرنا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولا تمرنا قدموا الكثير والكثير والكثير، ما ينتظرون رد الجميل، ينتظرون الشيء من رب العالمين. لذلك الله سبحانه وتعالى موفقنا ورازقنا ومعطينا الله خير من فضل الله سبحانه، كله بهذه الأسباب.
2: وهذا نعم.
1: أول
2: نعم.
1: هذا سبب من الأسباب من فضل رب العالمين.
2: نعم، ما في شك.
1: أيوة.
2: يعني هذه يبدو لي توطئة أبو تميم لمشاركتك.
1: أيوة.
2: وأنت شاعر الحقيقة، أنت شاعر، ولقبوك شاعر الخذلان ولا لا؟
1: لا لا لا. لا.
2: إلى الحين؟
1: لا أنا عاطفي يا شعري.
2: أيه. يمكن ها موقف شيء في المزرعة جاك.
1: لا لكن الحمد لله. شوف شيء، ترى شيء جميل الناس تحتاجك.
2: وشو شيء الجميل؟ وشو يعني انعزال في المزرعة وليش؟
1: الناس تحتاجك وما تحتاجك، هذا ترى نعمة.
2: الاكتفاء تقصد؟
1: الاكتفاء نعم.
2: أي نعم.
1: ثاني حاجة دائما أنا أقول، يقول فيه رفيق وفيه رفيق.
2: رفيق إيه.
1: زين.
2: نفس البريق حقتك، نفس المشاركة حقت البريق.
1: لا في رفيق ورفيق دائما مثلا حطها قدام. لا لا تطمح وتقول والله الناس والناس، ترى الناس فيها اللي مكفيها. واذا انت
2: طيب تميم، خلنا في دائره علاقاتك يا ابو تميم، سمعنا قصه موقف صار.
1: انا القصص ما انا ما تحضرني، ولكن
0: كيف ما تحضرك؟ انت انسان حساس، فاكيد انك تتوجع، فلما تتوجع تتذكر الوجع، والوجع منه صاحبه. يعني احكي لنا.
1: لا لا الاشياء الحلوه تنسي الوجع.
2: الله، ما في احلى من المزرعه يا ابو تميم، مكتفي فيها الظاهر.
0: هو الظاهر النطحه اللي جاته نسيتها المآسي
1: والله، غيرت ولكن احنا نقول والله دائما انا اذا قدمت شيء لا تنتظر.
2: بيض الله وجهك، كلام جميل ابو تميم، الله يحفظك ويرعاك يطول عمرك. اسعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا يا ابو تميم، اهلا وسهلا، في امان الله.
0: 011-40-53. سليم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: هلا بالثنائي الجميل، أهلا وسهلا فيك.
2: حيا الله سليم.
0: هلا بسليم.
3: المسي بالخير أستاذ محمد الفلاج والمستمعين، يا هلا فيك.
2: الله يحييك.
0: تفضل.
3: أولا أنت تطرحون موضوع طرع علي بيتين للشاعر الله يرحمه رشيد الزلامي. يقول يا كثر صدقان الصحن والمعاميل.
0: هلا.
3: ويقول لهم الأمن تقادع شررها. بعض العرب للتمشية والتساهيل، وبعض العرب للمعضلات وخطرها.
2: الله الله.
0: أي والله.
2: صح لسانه.
0: صح لسانه الله يرحمه.
3: صح بدناك. أنا أعتبر بيوت هذه عن مجلدات. فيها صحيح. نعم فيها رسائل. نعم. فيها شيء جميل في لامس الواقع. أنا عندي تعليق. بعض الأصحاب طبعا تعد صديق وسند وقت الرخاء، لكن مع الأسف وقت اللزوم والشدة يخذلك. يتوارى. هذه طبعا ليس من الوفاء وليس من الشهامة طبعا ولا من الرجولة أيضا. بالتالي يعني الشخص المتزن اللي يقرأ سلوك الناس لا يرفع ثقته للي ما له سابق تجربة وقفات معهم، حتى ما ينصدم منهم، يحسب حساب الكلام هذا. وأنا طبعا ما أعتبره ذنب، أعتبره ذنبك أنت الشخص اللي خذل. ليش؟ لابد الإنسان يكون يعرف سلوك البشر، يقيم هذا الصاحب، يكون لماح في المواقف،
0: لأنك رفعت سقف الطموح يا سليم.
3: صحيح، أتعايش معاه، كيف أتعايش معاه؟ يعني زي ما تقول تفحصه صح، كيف تفحصه؟ أنا أجد طال عمرك الأفراح قبل التراحة، إلى كان عندي إنجاز وكان عندي نجاح أعرف أنه يفرح لي وأنه يباشر معايا، أعرف أنه يشبهني كثير إلى حد ما. هذا أنا أعتبره زي ما تقول شيك ذهبي في جيبي وصديق.
0: الله.
3: ولا كل الناس يعني بهذه الأوصاف.
0: تسلم يا سليم.
3: سلمك الله.
0: حفظك المولى.
3: يا كريم يا رب.
0: شكرا لك يا سليم.
3: هلا وسهلا.
0: هلا وسهلا. يا مرحبا.
2: يا مرحبا يا سليم، في أمان الله. 011-40-53 إبراهيم.
4: هلا والله، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ساكم الله بالخير.
2: ساك الله بالنور يا إبراهيم، كيف الحال؟
0: هلا وسهلا.
4: الله يحفظك. أنا شاركت معكم أمس عن نفس موضوع الطفيل المجتمع. واليوم أشارككم طال عمرك عن هل يتجسد ولا على ما قال.
2: وشو؟
4: أنا أقول يا شيخ، لو أن كل واحد تبي تجربه الظاهر أنه بتجيك جلطة.
2: طيب شو الحل؟ شو نسوي الآن يا إبراهيم؟
4: الحل دائما اعرف من تختار.
2: هم ترى أحيانا يا إبراهيم يجيك من الشخص القريب، أحيانا يأتي الخذلان على هيئة إنسان قريب، مو بشرط يكون بعيد.
4: والله أنك صادق، لكن طال عمرك ترى الواحد يبان عليه، وأنا أخوك منطوقة فرحته لك عند الفرحة.
2: طيب وحالتك النفسية طيب، والتساؤلات اللي في بالك اللي صارت هذه كلها وين تروح؟
4: تروح طال عمرك ما عند الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا أنا
2: إيه يعني في الأخير في ضرر نفسي.
4: لا لا لا، دقيقة حبيب قلبي، الآن أنا استفزعت بواحد ولا فزعلي.
2: أبا عذرة
4: تدري ليش؟ لأن الكريم هو من يجود بنفسه طال عمرك، والشيء الثاني لو عنده قدرة ما بقصر إن شاء الله، لذلك أحسن الضر في خويك وبالجريم.
0: صحيح يا إبراهيم. إبراهيم إحنا نتكلم برضو في نقطة ثانية، أنه أنت الآن صارت عندك شدة في أوقات مثلاً، تعرف الله يكفر شر المصائف في الحياة هذه، وقت ممكن يجيك وفاة، تجي معضلة، يجي شيء في العالم كلها توقف، فهمت؟ طالع في اللي حواليك، الناس اللي كانوا مقربين لك سواء كان قرائب أو أصدقاء، تتفاجأ منهم أنه ما في أحد منهم، أو ممكن الأغلب ما تواجدوا، وتفاجأت بأشخاص بعيدين لقيتهم واقفين وقفة الرجل الأول.
4: الحمد لله اللي بينهم لي وأنا في خير. هذه أهم نقطة، الحمد لله اللي بينهم لي وأنا في خير.
0: يعني أنت من النوع اللي تقول يعني ما أبي أضر نفسيتي وأقعد أتحسف على الأمور، لكن الحمد لله اللي بانت لي.
4: إيه نعم، الحمد لله اللي بانت، صحيح ما فيها كلام.
0: صار معك مواقف يا إبراهيم؟
4: أذكر دقيقة لو تكرمت، أنا أذكر الدكتور حمد السويل أبو رائد من أعز الأصدقاء عندي. ويقول لمي، يقول ترى يا ابو فهد اللي يستفزع بك ترى اعرف انه مسوي فيك معروف، انت مو بنت اللي بتسوي فيه معروف. قلت كيف يا دكتور؟ قال يا اخي هذا جالك بيستفزع بك، انت قضيت حاجته، في اعظم من قضاء حاجة الناس؟
0: الله يجزاك.
4: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن امشي في حاجة اخي خير لي ان اعتك في مسجدي هذا الشهر. فلما الان الواحد اعتبره من منظور شرعي، منظور أخوي، من منظور اجتماعي،

0: رجع، لكن لا زال في أمة الخير وبس، هذا اللي أنا أقول.
1: بارك الله فيك يا إبراهيم، بارك الله فيك، شكرا الله لتواصلك معنا.
0: الله
1: يعطيك ألف عافية.
2: أهلا وسهلا. 011-40-53 قاسم راح. قاسم ارجع من جديد وشاركنا يا قاسم الاتصال 011-40-53. أهلا يا عبد الله. أنا الفل مشت الكل.
3: الخذلان طبعا والله موضوع يعني عندما سمعت الحديث عن الخذلان في إذاعتكم المباركة والتي لا تأتي إلا بكل خير ولا يسقط منها إلا كل جميل من المواضيع الاجتماعية المؤثرة من القيم والمبادئ والأخلاق التي تنشر في هذه الإذاعة المباركة.
2: نعم واجبنا الله يسلمك يا عبد الله، هذا واجبنا الله يحفظك.
3: هذه يعني هذه شهادة لابد أن يسمعها الأخ طلال والأخ خالد، يعني الناس هدى الله في أرض أن يضعون يعني كلمات التشجيعية والتحفيزية والشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
1: بارك الله فيك، وكذلك الزملاء فيهم خير وبركة، الجميع العاملين موجودين. نعم
3: الكواليس والله رجال يعملنا صلص مثلا بارك أعمالهم
1: تفضل
3: وأعمالهم
1: تفضل.
3: قلنا أيها الإخوة طبعا ليس أن يغيب عنك شخص عابر بل أن يسقط من قلبك شخص كنت تظنه موطنا للأمان، وأن يمنح أحدهم مكانا لا يصل إليه سواء، ثم تكتشف أن المكان الذي حفظته له في قلبك لم يكن مثله في قلبه. أقصى الخذلان أن يأتيك ممن كنت تظن أو تحسن الظن به وتغفر له وتلتمس له الأعذار، حتى تدرك متأخرا أن بعض القلوب لا يؤلمها فقدك بقدر ما يؤلمك مجرد احتمال فقدها.
2: هذا هو أصل لماذا سمي خذلان يا عبد الله؟ لأنه يأتي من المكان الآمن، عشان كذا صار خذلان. لكن لما يجينا من المكان البعيد ولا من شخص يعني غريب ما سمي خذلان، يعني واحد جاء غريب أذانا وراح، لكن طالما أنه قريب من عندنا فصار خذلان، صار فقدان الثقة، صار إحباط، انكسار، ضعف.
3: صحيح. طبعا كان هناك موضوع طرحه سابقا قبل أن يأتي الأستاذ خالد، طرح هذا الموضوع، فعندما تحدثت معك أستاذ طلال فأخذت نفس عميق والنفس قلت ما بك أستاذ عبد الله، قلت لك أنا شيء من الجرح ومن الخذلان، قد ما في إنسان لا حصل له من الخذلان الكثير، وما بغى أطرح بعض المواضيع التي يعني
1: يعني موجوع يا عبد الله. ها
3: إيه هذا الخذلان هو الذي جعل يعني والله لما سمعت الموضوع قلت هذه لعبتي، هذه المصيبة اللي أنا
1: طيب
3: وقعت فيها. يعني
1: تقدر تحكيها ولا تتجاوزها؟
3: والله من ضمن هذا واحد أنا ظنن طبعا كنت مع أحد الزملاء وطبعا كفلته في سيارة، ولكن خذلني وقبل فترة وبقي عنده مبلغ كبير وسددت المبلغ هذا كبير، ولكن مع ذلك لم يتم سداد هذا المبلغ منذ تخيل 15 سنة، خذلني في سداد هذا المبلغ ولم يتم سداده حتى الساعة، لكن سأقف بيني وبين الله سبحانه وتعالى يعني، ولن يعني أقف مع صديق، شوف عند الصك، لكن لن أقف مع صديق عزيز كان بيني وبينه عشرة أن أقف مرة أخرى في المحكمة إذا كان يعني هذا من الخذلان، لما تكفل شخص في سيارة أو تكفل شخص ثم يأتي الخذلان من أحد الأصدقاء المقربين إليك، أو خذلان من شخص ينكر ما تقدمه له،
2: ينكر الجميل بشكل عام أو المعروف
3: أو معروف أو
2: أي نعم تقدمه. نعم
3: هذا يعني يجعل هناك طعن في القلب.
2: نعم الشكل الأمثلة في هذا كثيرة يا عبد الله، لكن الواجب علينا إحنا نضع المسافات ونكون حذرين أيضا في تعاملاتنا مع الآخرين حتى لا نصدم ونتأذى ونجرح أنفسنا ونهلكها بأشياء إحنا ما نطاق فيها.
3: والله معك يا سطلة، لكن هل يعني نعم. الصدمات الموجعة من الخذلان
1: نتعلم يا عبد الله. عبد الله
3: والله أنا تأثرت علي نفسين قبل فترة، يعني فجأة الإنسان في ذهول وفي صدمات يعني لا يصدق ما يحصل له من الخذلان، لكن نسأل الله تعالى أن يصرف عنا وعنكم عن جميع المسلمين.
2: ترى كل هالابتلاءات اللي تمر فيها يا عبد الله وإحنا نمر عليها كذلك أيضا، يعني والمواقف القاسية تراها دروس مستفيدة.

0: استفادة في هذه الحياة. الحياة أكيد. فيها منعطفات، منها إما تكون صدمة أليمة أو صدفة جميلة، هذه كلها تغيرنا في حياتنا اليومية. المهم إذا خرجنا من هذا الموقف ما هو الدرس المستفاد منها لحتى لا نعيد نفس التجربة؟
1: والله يعني ما أقول اللهم لك الحمد،
2: بارك الله فيك،
0: شكرا الله، شكرا عبد الله، شكرا، تحياتنا لك في أمان الله.
2: 011-40-53 نورة،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله،
2: أهلا يا نورة.
3: الله يسعد مساك يا خالد وطلال ومحمد.
0: أهلا يا نورة،
2: الله يعافيك إن شاء الله. ها يا نورة، سؤالي في الخذلان، عاد أنتم يا البنات ما شاء الله عليكم الجنس اللطيف ذا.
3: أنت ما، أنا شوف الصراحة ما سمعت الحلقة بالكامل، ما أدري
2: فيه طيب هي عن الخذلان يعني، إذا الواحد يعني
3: أنا سمعت عن الخذلان بس أنا قصدي ما سمعت بنات طلعوا ولا ما بنات.
2: إيه هي لا الحين ما أنت أول واحدة بس يلا غردي يلا.
3: لا شوف والله صراحة أنا جدا مبسوطة وأضحك، أقول كل شخص حصلت على خذلان ترى هذا خذلان الدنيا ما عليك منه، يمشي وتقدر تتجاوزه، لكن والله لما تصل دعوتك لربي والله ربي ياخذ حقك وزيادة، يبرد كبدك. أنت هنا يمكن تقدر تبرد كبدك، أحد أخذ فلوسك، خذلك، أحد صارت تقدر تستدل الشغلة، لكن لما أنت دعوتك تصل ربي والله ما يقدر يردها ربي.
2: هذه أخذ الحقوق، هذا موضوع ثاني. إيه ترى يا نورة
3: عادي برد كبدك ما عليك، لا تزعل.
2: الفكرة فكرتنا يا نورة اليوم عشان بس تكوني معنا يعني عن أنه أكثر شخص فاجأك وقت الشدة، في ناس وقت الشدة تلاقيه وفي ناس يخذلونك، وفي أشخاص ما توقعت منهم شيء وفاجأوك بوقفة معاك ما نسيتها.
3: صح، ممكن حب وعشرة طويلة وسنوات طويلة ما حد توقعها، ما عليك عادي، خلي قلبك بارد، أنت اللي حصل أنا حصل لي
2: يعني حصل. يعني على قولك اعمل سكيب وامشي. ها
3: والله أعمل، لا تقول سويت ولا تفكر فيه، أنت ما عليك، لكن والله لما يبرد كبدك يوم من الأيام ربي ياخذ حقك. أنت تقدر زي ما ذكرت في الأول تقدر تسدل حقك تسدل كل شيء، لكن يوم من الأيام لما يحصل له دعوة
2: أنت صار لك هذا الموقف؟
3: هلا؟
2: صار لك موقف كذا؟
3: أيوة حصل لي موقف عادي ومبسوطة وأضحك، والله أبغى يوم من الأيام أبغى يجي أشوف الشخص يترجاني، يترجاني إني أسامحه وتعيد حياته ببساطة وزي كذا وفرح، ممكن ربي يصيبه بشيء ما يقدر يتخلص
2: منه. بارك الله فيك، بارك الله فيك،
3: انبسط عادي لا حد يزعل.
2: يلا
3: كل شخص مشارك لا تزعل على اللي سويته في الشخص الآخر، ما عليك برد كبدك عادي، خلي كبدك باردة وانسى على
2: يا بنت الحلال، خل قلبك بارد ومدري وشو في الأخير. يا نورة صدقيني صار لك أي خذلان ألاقيك واصل،
3: أقسم بالله العظيم إني أضحك من قلبك، هذا كل اللي يقول أنت حصل لك يقول عادي، هذا اللي حصل لي عادي ما علي والله ما عليك.
0: هذا الكلام يعني يمكن فيه نوع من الحماس، لكن بعضهم يا نورة يعني عنده مشاعر تؤذيه يتألم منها، مثل ما الإنسان يفرح ترى عنده جانب في الحزن،
3: لا تتألم ترى ممكن هو يتألم بعدين أكثر منك.
0: أي نعم، طيب طيب
3: والله. أنت ذكرت كلمة قلت ممكن تجيك خذلان من بعيد تنساها،
0: نعم.
3: من القريب ما تنساها لأنه شخص قريب منك،
0: نعم.
3: حتى القريب،
0: طيب.
3: حتى القريب عادي الموضوع
0: يمشي. نعم الله يبارك
2: الله نورة. فيك،
0: شكرا لك على اتصالك، شكرا. أهلا وسهلا يا نورة.
2: 011-40-53 ملحة،
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة الله.
4: أنا حابة أشارك الموضوع، الموضوع جميل صراحة.
2: يلا شاركي تفضلي.
4: أنا أسمع دائما من الأطباء النفسيين أنك ما ترفع سقف توقعاتك للشخص علشان الخذلان أو الصدمة أو ما يكون وقعها عليك قوي.
2: متى وصلتك المعلومة، متأخرة ولا بعد ما انخذلتي ولا قبل ما تنخذلين؟
4: لا إن شاء الله ما في خذلان إن شاء الله،
2: الحمد لله.
4: الله.
2: طيب
4: بس هو الواحد حتى انك تطلب الفزع من شخص
2: ايه؟
4: لازم تفكر ايش انت طالب،
2: ايه يقدر او ما يقدر يعني.
4: ايوه انا سمعت من متصل انها كفل واحد في سياره،
0: ايه نعم صحيح، تصير هذه موقف كثيرة يا ملحة يعني، الكفلات تصير يعني يثق فيه وللاسف يعني ما يلتزم بالسداد ويتضرر هو الكفيل نفسه.
4: أكيد هذا هذا نوع من الخذلان.
0: طيب أنت لو السياسة كلام في تعاملاتك مع الناس في علاقاتك؟
4: والله أنا أفزع دائما.
0: تفزعين دائما؟ دائما. وإذا طلبتيهم يفزعون لك؟
4: لا بس شوف أنا حسب قدرتي.
0: طيب فزعتي لهم، طيب إذا طلبوك الآن تفزعي لهم؟
4: أكيد.
0: لا وهم يفزعون لك؟
4: صراحة أنا ما قد جربت.
0: ما قد جربتي؟ ليش؟ ما مثل ما تحتاجين لحد ولا ما تبي تكلمينهم ولا كيف؟
4: أي ممكن إيه. ما أحب صراحة أطلب من أحد مساعدة
0: أبداً.
4: بس أقول لك الفزعة يعني أي. إنك تطلب شيء مستطاع ما هو.
0: طيب عندك صديقات يا ملحة؟
4: أكيد.
0: كم سنة؟ أقدم صداقة كم عمرها؟
4: يمكن 10 سنة.
0: 10 سنوات
2: ما شاء الله تبارك الله.
4: أيوه.
0: جديدة هذه ما في أقدم.
4: أيوه.
0: توه جديدة.
4: أقدم.
0: كورونا لها 6 سنوات الحين.
4: إلا طيب. في أقدم ترى.
0: في أقدم.
4: في 30 بس اللي أعتبرها يعني صداقة من 10 سنوات.
0: 30 هذه. طيب خلينا على 30. 30 هذه ما فيها كذا سوء فهم، ما فيها كذا ألم، ما فيها يعني عتاب حزن.
4: لا طبعا إلا طبعا أكيد. أكيد بس إني أنا اكتشفت إن الصداقة الحقيقية بعد ما تعديت سن 30.
0: اي نعم.
2: يعني صار عندك
4: نضج.
0: اي نعم الله يحفظك يا ملحة.
2: حفظك الله. شكرا لتواصلك معنا.
4: اهلا وسهلا.
2: وياك يا رب. 011-40-53 ابراهيم.
5: السلام عليكم ورحمه الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: استاذ الكريم ابراهيم القادري حياك.
2: اهلا وسهلا ابراهيم.
5: الله يحييك ويبقيك.
2: تفضل ابراهيم.
5: الخذلان شيء مؤلم. يعني للاسف الشديد احنا كلنا عانينا من هذا الشيء. الخذلان مصدم والله بيطير النوم.
2: عطنا في قصة صارت لك شيء.
5: كثير والله كثير من قصص.
2: عطنا احداهم.
5: شخص انت لما تكون انسان صادق ومخلص عفوا ووفي بشكل كبير مع اشخاص يعني وفي النهاية يعني تتفاجأ مع الأيام أنه يخذلك أو أنه.
2: عطني قصة قصة قصة قصة صارت لك.
5: القصص كثيرة.
2: واحدة ما نبغى الكثير يعني.
5: واحدة
2: أي.
5: واحدة من القصص اللي بعطيك يعني شخص أحسنت إليه وقفت معه في مواقف كثيرة أتعاونت معه بشكل ما تتصور والله العظيم أنك أني كنت أقدمه على نفسي.
2: طيب
5: تصدق و ما هوش منا أو كذا يعني بس على
2: فهمين إيه؟
5: أنت تبغى القصة
2: إيه؟
5: والله أقدمه على نفسي وكنت أعطيه من مصاريفي.
2: طيب
5: لأني أصلا أعزه وأقدر وأحبه بغض النظر عن أي شيء.
2: وبعدين
5: أشوفه يعني يمكن أفضل من واحد من العيلة وفي النهاية أواجه خذلان و...
2: وش صار الموقف عليك أنت عشان تطلب منه شيء؟
5: ما طلبته شيء. للأسف الشديد ما طلبت شيء ولا احنا فس كنا في جروب وكذا وافتهم لك وحصل خلاف بسيط فاتفاجئ انه هذا الشخص وصلت الى حد الغلط والشتيمه انا صعقت ما صدقت انه هذا الشخص اللي يتكلم معي بهذا الشكل.
2: الله المستعان.
5: والله ما اكذب عليك فوالله جاب لي كلمة يا أخي العزيز ويا أستاذ الكريم إنه لحد الآن إلى حد الآن وأنا نايم أذكر هذه الكلمة وأنقذنا النوم.
2: وش قال لك؟
5: متألم يعني ما
2: إذا ما تصلح الذكر خلاص.
5: أي ما أقدر أقول لك الله يحفظك. فأنا تألمت ألم شديد ولحد الآن متألم والواحد يعمل ما يخارج نفسه عند الله سبحانه وتعالى.
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك إبراهيم. شكرا لك.
5: شكرا حبيبي.
2: يعطيك ألف عافية.
5: في ألف سلامة.
0: أهلا وسهلا. 011-40-53 فهد.
6: إيه مرحبا. السلام.
0: مرحبتين وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا فهد.
6: الله يكفينا وإياك بشر الخذلان.
0: آمين آمين, آمين. آمين.
6: والله يطول العمر هو اللي يغثك أو العصر متجمل في شخص واحتاج في أمر ما وتردى فيه كل معنى يعني ما أخذلك هذه اللي توجعك ولا باقي الأمور كلها سهلة.
0: قد صار لك هالموقف يا فهد؟
6: والله صار لي
0: لا يا شيء
6: اي والله صار
0: أوجعوك يا فهد
6: وعوضها على الله لكن لا ت... لا ت... لا ت... لا ت... لا ت...
0: وش كان الموقف يا فهد؟
6: والله أخوك صار رجال يعني بينه مبلغ مالي
0: اي هذا الفلوس هذه اللي تحوس الدنيا وتفسد العلاقات
6: وسلفته وأنا ما أخذ قرض أنا ما أخذ قرض وكلمني قال السالفة كيت وكيت وأنا بيلي 30 ألف المبلغ كله المأخوذ 50,000 أعطيت إياه.

0: إيه. وجاء فترة من الزمن وقام يقصدها بقى منها 10,000 تقريبا. وفي النهاية قال إني عطيتك إياها سلمت لك. المشكلة أنها قريب، القريب ذا علة. لكن
1: وش أنت واجهت إيه فقلت لا ما وصلتني وليش ما تسددها؟
0: واجهته وقال أنا عطيتك إياها وحلف ذاك اللي فيها رجال اللي هي باللي بيني وبينك أنت أغلى منها عندي.
1: ما في شك نعم هذه أوجعتك.
2: زين إن رجعت لك 20 أحمد الله عرفت اللي
0: والله يا أخوك
1: ذيك
0: الساعة أنا مجرب
1: فيها. بس أنا متفاهم إن مؤلمة لأنه من شخص قريب يعني وقفت معه في الفزعة ونكر هالجميل هذا كله فوق هذا كله يخدعك يقول لا أنا أعطتك إياها هي واصل عندك يعني كل هذه مؤذية.
0: وصلت والله يبيحي ويحلله.
1: آمين آمين الله يجزاك خير من طيبك.
0: قلت ميدة ترى له بغلة منك إن جاءت ولا راسك سار.
1: نعم بيض الله وجهك.
0: أنا معتك إياها وترى ما يخذلك الشخص اللي لفظني فيه ولا بينك وين علم طيب ايه. حتى لو أنا 500 ريال ترى 500 ريال
1: شك نعم.
0: أحيانا الواحد يعجزي
1: صح
0: والله يوم يعطيك 500 إن كان معتك المملكة كلها نعم. في ذيك الساعة
2: وقت الساعة وقت الحاجة هي
0: وقت الحاجة لكن اللي يروح ما يضيع عند الله.
1: نعم
2: بيض الله وجهك إن شاء الله شكرا لك يا فهد.
0: أطول معكم لكن
2: الساعة المباركة بس معنا متصلين الله يحفظك.
0: الله يسعدك
2: ودعتك الله.
1: أبو إبراهيم.
3: وعليكم ولا لا؟ السلام ورحمة الله.
1: حياك الله إبراهيم كيف الحال شلونك؟
3: الله يطول عمرك.
1: يا مرحبا إبراهيم.
2: هلا أبو إبراهيم.
1: سم.
3: سعيد جدا إني أطلع في قناتكم الجميلة.
2: وإحنا أسعد منك إنك موجود معنا اليوم.
3: أسمع صوتكم وصوت الآخرين. الحقيقة جميل هذا الموضوع الخذلان.
2: تفضل.
3: وإن كان كثير من المشتركين راح ذهب إلى الجحدان أو اللي تكلموا عن الأمور المالية
1: هو نفسه بعد الخذلان مرتبط يعني ترى مهم شرط فقط في الأمور المالية الخذلان حتى في الأمور المعنوية والنفسية كلها لها ضرر.
3: أنا أشوف أن الخذلان المعنوي هو أشد على النفس من أن تجحدني في مبلغ مالي أو شيء.
2: مثل إيش؟
3: لما أنت تجي مثلا تقف مع واحد وقفة معينة
2: مثال شوف يا
3: مثلا إيه؟ مثلا تساعد في أمور الدنيا تساعد في أمور في لو فقط مجرد يعني زي ما تقول أنك تعطيه نصيحة توجيهية هو استفاد منها ومنها هو صار وإيش علم من أعلام الأسرة أو العائلة أو
2: إيه؟
3: من بكرة يجي عندك بس مداخلة بسيطة ولا أن تقول له تفضل عندنا يشوف نفسه أنه أرقى منك وأعلى منك
1: علشان النصيحة اللي قلتها
3: هو ما وصل إلى هالمواصيل.
1: وش اللي وصل له المال صح تقصد؟
3: لا ما أقصد المال.
1: وش وصل إيش
3: مثلا وظيفيا
1: ما هو بمال يعني منصب وجاه
3: دراسيا حلو ساعدته عن طريق مجالك الوظيفي في حاجة معينة
1: يعني أنت الآن توصلت له في وظيفة
3: مثلا
1: إيه وبعد ما توظف جحد إن والله أبو إبراهيم توسطي في هالوظيفة ولا لا؟
3: نعم.
1: إيه وهذا اللي آلمك وزعجك.
3: أيوة صور الصور المعنوية كثيرة هذه. واحدة
1: مثل اللي والله سلف فلوس وأقرضه وجحد بعدين قال لا ما عطيتني وأنا سلمتها لك ودفعتها وسددتها وخلصت هي نفسها اللي وظفته وقال لك والله ما لك فضل في الوظيفة كلها توجع القلب كلها مؤذية.
3: نعم مؤذية
1: ما حد حفظها الجميل.
3: فالخذلان عكس المروة. تجد الشخص الإنسان سواء رجل أو امرأة اللي ما عنده مروءة
1: اي نعم
3: هو يأخذ الشخص اللي قدامه. فيجب ان كل إنسان يبغى يساعد يتأكد ان الشخص اللي قدامه صاحب مروة.
1: حتى انت ابو ابراهيم الان يوم انك ساعدت هذا اعطيته الوظيفة وسهلت له الامر كنت يا اخي متامل فيه خير.
3: نعم.
1: طيب يعني كل الناس ترى يعتقدون ان ما قدمنا هالخدمه الا هذا الرجل يستاهل.
3: نعم كلامك سليم.
1: فاصل خيبه الامل فقدان الثقه دائما يجينا من الناس القريبين ولا لو ما جاني من القريبين ما صارت خيبه اصلا ما صار خذلان.
3: المشكله ان الطرف الثاني مو حاسس فيه.
1: طبيعي.
3: المشكلة
1: ومن طرف واحد يجي ما يجي من طرفين
3: الطرف اللي بذل واجتهد
1: عشان هذا هو مفهوم الخذلان انك تبذل وتعطي للشخص القريب منك وردة الفعل تكون سلبية او صادمة بالنسبة لك. نعم. فتدخل في لحظة الانكسار ولحظة الضعف، هذا هو الخذلان. لكن لو كان عبر سبيل غريب في مكان عام، مهما جي حد ونكر ما يضر، لأنه ما هو قريب عندك. نعم. ما تعرفه، ولا يمكن نطلق نعم. عليه أن هذا خذلني ولا هذا خيب ظني.
3: نعم.
1: الله يحفظك أبو إبراهيم، يكتب لك الخير.
2: بارك الله فيك.
3: سعيد مرة ثانية.
2: أهلا وسهلا. ويا هلا أبو إبراهيم. حياك الله. مرحبا. 011-40-53 عبد الإله.
4: حياكم الله، كيف حالك؟
2: هلا وسهلا في عبد الإله، إيش أخبارك؟
4: الله يحفظك. برنامجكم صراحة صار وجبة يومية صراحة، الأمانة.
2: أهم شيء ما هي قابلة للتخمة.
4: لا لا.
2: ما تجيب.
4: تخمة صراحة الفائدة، الأمانة تخمة الفائدة.
2: يلا تفضل، عطنا مشاركتك.
4: والله شوف، هو الخذلان أصعب شيء لما يكون من القرباء اللي هم الأهل والأصحاب، هذا أصعب شيء. أنا والله شوف، كان أحد أصدقاء معي حتى الآن، هو حتى الآن معي، لكن منزلة قلت شوي. لأن كانوا تعبان وبالمستشفى، وكنت معه وأزوره وأبقى أول معه بالكثير، يعني أطلع أجد معه أربع، لأن تنتهي الزيارة كل يوميا يعني أربع أيام خمس أيام، طلع مستشفى ورحت دولي. عموما أنا ما في أغلى من أمي الله يرحمها، ما في أغلى.
1: الله يخليه ويرحمه ويسكن الجنة.
4: إي والله، لأن توفت ما حتى يعني ما زار، ما رفع السماعة إلا بعد ثلاث أيام. أنا أدري إنه في الرياض، وأدري إنه ما عنده شيء، بس حتى لما ما تقدر تجي أرفع السماعة. هذا حس في خاطري مرة صراحة منه.
2: ما واجهته؟
4: بعدها صراحة سم؟
2: ما واجهته؟
4: لا والله ما حبيت أتكلم الموضوع. شوف الشخص إذا ما بدر بالشيء لا تقدر تستثمر مبرر منه. هو تدري إنه في الرياض.
2: يمكن يعني يمكن عنده ظرف ولا صار له شيء ولا.
4: لا تجي الصلاة ولا تجي البيت. فسمع أرسل رسالة أقل ما فيها صح؟
2: طيب وصلك في ثالث يوم هو.
4: لا ثالث يوم أنت كنت قريب مني، أنا كنت معك في المدرسة.
2: يعني كنت أنت تتوقع أنه كان المفروض أنه أول الحاضرين وأول المواسيل لك.
4: صحيح، وإذا ما قدرت أرفع سماعة والله أنا تعبان بعيد، ما مشكلة. أنا كشخص لو تعيدني أتواصلي بالجوال أنا راضي، ما عندي مشكلة.
2: ما هو مشكلتنا يا عبد الإله أنه يعني بعد ما نتوجع نقول حتى لو يرفع سماعة، هو حتى لو رفع السماعة تقول الله ما كلمني بس ما حضر.
4: يا والله أنا في زواجي في ناس كثيرين في الرياض وجو رفع السماعة واعتذر، والله ما قلت له ليش ما جيت. بعد أنت عند ظرف صيف أقوله ما عندي مشكلة. أتكلم أنا ما في أغلى من أمي الله يرحمها، في كثير ناس حققت معهم موقف سبب هالشيء.
2: في ناس استغربت من وجودهم، يعني كانوا بعيدين وكانوا أول الحاضرين.
4: صحيح صحيح.
2: وكانوا أول الموجودين.
4: في ناس والله بالخرج من أهل زوج من أهل الوالد، إن حتى جايب الله حق واجب العزاء، والله أنا الشخص ما بينه وبينه أي تواصل. فالخذلان الواحد بعدها صراحة ما رفع سقف الطموح، صرف توقعات أي أحد.
1: هل عندك توازن عبد الإله؟ توازن في المشاعر وحتى في العطاء. توازن إيه؟ إذا حاب أن تحافظ على العلاقة وتستمر معك في أفضل حالاتها، لا تجهد نفسك ولا تبذل فيها مجهود كبير في حين الطرف الثاني جالس فقط أنه يأخذ ويستقبل.
4: لا بعدها
1: مو بعد تقيس التجربة على كل الناس أنهم راح يتسببوا لي في أذى.
4: لا
1: اي ترى أنهم مجبرين يعيش في مجتمع مع الناس لكن مختلفين في الطباع وفي السلوكيات، الواجب علينا يعني بس يكون الحذر من عندنا.
4: صحيح.
2: والناس فيهم خير ترى. ترى شوف
4: الحمد لله، الأمان الحمد لله، عندي أصدقاء من أيام المتوسطة، من أيام الثانوي، الحين عمري فوق 45
1: سنة. ما شاء الله عليك يا عبد الله، الله يحفظك.
4: صداقة والله الحمد لله، إن
2: الله يديمها، الله يديمها.
4: لكن هذا الشخص بس هو اللي عكر مزاجي.
2: نعم. شكرا لك يا عبد الإله، بارك الله فيك. 011-40-53 أحمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: اهلا وسهلا.
2: اهلا اهلا يا احمد،
5: مرحبا بكم وشاكر لكم على هذا البرنامج الرائع جدا، والذي يعالج مشاكل اجتماعية مهمة ومشاكل نفسية يعني في كافة النواحي والمجالات التي يحتاج إليها صراحة.
2: طيب تفضل.
5: والله أنا أقول إن الخذلان أمر مؤلم جدا جدا،
2: طبيعي
5: جدا على النفوس نفسيا وفي كافة المجالات أمر، وهو هو حاصل طبعا في كافة المجتمعات، ولا بد أن نواجه هذا الشيء، ولا بد أن ونحن طبعا.
2: طيب يعني كيف نتعامل معه؟ احنا طبعا كل الكلام هذا كلكم قلتوه، لكن احنا كيف نتعامل مع الخذلان هذا؟ كيف نتفاعل معه؟ كيف؟
5: والله أنا أرى أن الخذلان يأتي فجأة كذا، يعني صراحة من مأمنه يؤتى الحذر على ما يقولون، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهندي.
2: طيب.
5: أيوة، فهذا دائما يعني، وأنا الآن ما شاء الله تبارك الله في 60 من عمري
2: وقعت
5: في يعني مشاكل كثيرة من هذا النوع والخذلان.
1: يا ساتر، مشاكل كثيرة يا أحمد، كلها خذلان.
5: لأني أنا إنسان أعامل بنفسي يعني طيبة، وأرى الناس كلهم بعين طبيعة.
1: معنات الخطأ منا إحنا، إحنا اللي أعطينا الناس هذه المساحات وفتحنا لهم الأبواب، ولا وضعنا حدود، ولا
5: أيوة خاصة من المقربين والذين يعني يأتي لك ب.
1: ولا درس استفدت منا يا أحمد، ولا درس واحد.
5: والله استفدت
1: متى؟ أي درس؟ أي درس هذا؟ الخامس ولا السادس؟
5: بعد بعد الاستفادة كانت والله متأخرة، وكان من أناس يعني وقعنا من أناس والله يعني في شخص هو يعني صديق حميم، وحتى من أيام الدراسة وكذا، وصديق يعني لا توقع فيه إلا كل خير.
1: وش اللي صار؟ تقدر تذكر الموقف؟
5: بعد ذلك أصبح لدي يعني شوية، فأرسل إلي قال لي والله أنا محتاج إلى سيارة. وهو في، أنا طبعا في منطقة وهو منطقة بعيدة، أنا مثلا في الجنوب وهو في الشمال. وهو يعمل يعني، وقال لي أبغالي سيارة. إيش سيارة؟ السيارة مبلغ كبير يعني. قلت له طيب نكتب بيننا أي شيء أو حاجة. قال لي يا أخي أنا بيني وبينك سيارة كبيرة، يعني لهذه الدرجة أنت ترسل.
1: أنت لاني يا أحمد اشتريت السيارة وقدمتها له، ولا أعطيت المال؟
5: اشتريت السيارة.
1: اشتريت السيارة
5: وشحنتها إليه، ويعني راح وأخذ السيارة.
1: يعني كانت الفكرة يا أحمد إنها من باب السلف، سلفني السيارة ولا لا؟
5: أيوة يعطيني الدفع يعني.
1: أيوة، وبعدين رجعها لك.
2: إنه يقصد، لا يقصد شراء السيارة ويقصد له مبلغها.
1: طيب الفلوس يعني بترجع له، لكن أحمد لا ما شاء الله اشتريتها كاش وشحنتها له على طول.
5: وأرسلتها إليه وأنكرني إلى الآن. هو صراحة يعني انتقل إلى رحمة الله، بس إلى الآن ما أخذت أي هلل يعني عند الله سبحانه وتعالى.
1: الله يرحمه
5: وعند الله تجتمع الخطوط.
1: الأمر بين يديك، الله يحفظك يا أحمد، شكرا لك على اتصالك.
2: طيب حل له يا ابن الحلال.
5: إن شاء الله خير، إن شاء الله ربنا يجيب ما فيها الخير.
2: الله يحفظك يا أحمد،
5: ربنا يجيب ما فيها الخير.
2: يا شكرا لك.
5: يا هلا وسهلا.
1: أبو محمد
6: مرحبا ومسهلا،
1: حياك الله.
6: بركاته، الله يبقيك ويسلمك، مساكم الله بالخير. كيف حالك؟
1: مساك الله بالنور.
2: هلا وسهلا يا ابو محمد، شلونك؟
6: الله يعافيكم. صراحه شكرا لكم على مواضيعكم الحلوه، وانتم اللي تسلونا مع الايام هذه الجميله.
1: الله يحييك ابو محمد.
6: الله يعافيكم. طبعا انا منظوري للخذلان منظور ثاني. اي مساعده، اي احد يبي يطلب مني شيء وانا قادر عليه اعطيه الشيء هذا واقدم له المساعده،
1: ان شاء الله عليك.
6: وانسى الامر تماما، لانه البشر لا تجي منهم شيء، وانا قدمت للشيء هذا وجها
2: لوجه الله.
1: هذا ممتاز في حال انت المعطي، لكن اذا انت المحتاج الان، انت بحاجه.
6: والله شوف، نقول الحمد لله ان الله لا يحوجنا لاحد.
1: الناس للناس خير، الناس نفعهم للناس. شو الله لا يحوجنا لاحد،
6: يعني ان الله يغنينا بموت
1: ما اختلفنا، لكن يعني حتى أحاديث يعني موجودة في هذا الشأن، يعني خير الناس أنفعهم للناس.
6: بالضبط،
1: فأنا مطالبين أصلا بخدمة الناس
6: من الناحية هذه. إن بغيت شيء من الناحية إن بغيت شيء أشوف الأقربين، يعني الأقربين من الدرجة الأولى لي، وهم اللي بالعادة يقدموا لي أي دعم أو أي مساعدة أحتاجها.
1: يا حظك، يعني يا حظك، يعني ما جاك خذلان أبدا يا محمد.
6: لا ببلغك أنا.
1: مو فيها جهل موزي.
6: يعني أنا الحمد لله، إن الله يعني كافين الشيء هذا،
1: الحمد لله.
6: يحتاج شيء طبعا من قاربي درجة أولى فقط والحمد لله.
1: يعني ما تعرضت لأي شيء، لصدمة، لأذى نفسي، لعلاقة غير صحية؟
6: نقول إن شاء الله بإذن الله ما يسحبني الذاكرة حاليا، لكن نقول إن شاء الله
1: الحمد لله.

0: ما وجع
1: الحمد لله.
2: الحمد لله اني ان الله خلاني انا اللي اخدم الناس الحمد لله، مو بالجانب الاخر ان تتطورون الان، فانا عملت شيء ان الله.
1: طيب ابو محمد، لو وقعت مثلا في ضائقه ماليه ولا في موقف صعب، اول واحد تتصل عليه حاسس انه فعلا بيفزع لي؟
2: والله من هذا المنبر انا القلة تحيه، طبعا دائما تصير اخوي ابو رغد، واخوي الثاني ابو خالد الله يطول.
1: اخوانك
2: عم اخواني
1: ولا تعدهم الاخوان؟
2: ما يحتاج.
1: اي اخوانك من الاب والام ولا تعدهم اخوان؟
2: لا لا هم اخواني من ابو والام.
1: اي ما شاء الله.
2: الناس
1: إيه يعني انت لا ما تثق في احد يا ابو محمد، ما تثق فقط الا في اخوانك.
2: لا لا لا اخواني درجه الاولى، ولكن انا اروح لاخ اذا طحت ولا شيء تقول اخ، فانت تحتاج اخوك.
1: اي يعني ما تثق في احد من الاصدقاء ولا لا؟ دائما على طول اتجاهك للاخ.
2: انا ما اروح رقم ثلاثه رقم اربعه، انا ابدا رقم واحد. إيه اخواني إذا عندهم استطاعة وهلا الحمد لله دائما فهم يكفوني مباشرة، إذا صار غيره لا روح رقم اثنين رقم ثلاثة رقم أربعة مما كان يكون.
1: ما شاء الله عليك، الله يحفظك أبو محمد.
2: ولكن أنا أقول لك، أنا وش أقول لك، أنا من منظوري الثاني الحمد لله أنا دائما أقدم الخير للناس، مو بالحمد لله أن الشيء هذا اللي احتاجه، فالناس يحتاجوني أكثر يعني الله لا يحو يعني يحوز أحد لأحد. فوش منظوري الفكر الأمر هذا؟
1: أنت عندك علاقات أولي أبو محمد، عندك صداقات اجتماعي، تحضر مناسبات، تطلع استراحة، تروح تكشف معهم.
2: نعم نعم
1: تطلع كافي معهم، تتمشى، تسولف وياهم، تاخذون تعطون.
2: صحيح.
1: ولا من الدوام للبيت ومن البيت للدوام؟
2: لا لا لا شوف مع النمط الحياه الحالي هذا والله تعرف تصور مدينه الرياض عن باقي المدن، فدوام البيت غالبا وسط الاسبوع نهايه الاسبوع يكون طلعات.
1: ممتاز. مع العائله ولا مع الاصدقاء؟
2: لا لا نهايه الاسبوع مع الاصدقاء.
1: ممتاز ممتاز.
2: بس انا بوضح لك من المنظور اللي هو انا ليه تقدم الشيء هذا، انت يوم تقدم الشيء هذا او تقدم شيء لازم دائما تربطه بهدف اسمى اللي هو ان
1: ما اختلفنا. انت تكلمت عن العطاء، العطاء يجب يكون بحدود بعد حتى لا نصدم، لكن في ذات الوقت يضح ان نمر بازمات، نمر بضائق، نحتاج الناس. طيب. الناس ما ياخذوننا في هالمواقف.
2: اي انا بقول لك شلون تربط الشيء هذا.
1: ايه.
2: ان شو يقول الله، شو يقول لك ان تمشي في حاجه اخيك خير في مثل هذا الشهر.
1: طيب انت الان ساعدت عطيت، لكن اتكلم الحين انت الان المحتاج، الان انت الان المحتاج،
0: انت الان اللي في الظرف،
1: انت المحتاج، ما حولك احد. هذا مو خذ الان الناس اللي تطلع معهم نهايه الاسبوع وتكشت وياهم وتسولف وياهم ولا واحد وقف معك، هذا مو بخذ الان، مو فقدان ثقه، مو بحباط، مو بانكسار.
2: اي صحيح.
1: طيب هذا اللي نتكلم عنه الان، ما نتكلم عن العطاء. انت اعطي زي ما تحب، تعطي لوجه الله، تعطي لاجل ترضي نفسك زي ما تحب، لكن في حال الضعف احتاج احد ان يساعدني. ما لقيت احد؟ واللي طلعت معهم وسارت وياهم وكشت وياهم وسافرت معهم ولا واحد جاني، ايش معناتها اجل؟ معناته اختياراتي خطا ولا انهم يضمرون لي عدم الخير؟ ما نبقى
2: كلام صحيح، كلام صحيح، ولكن الحمد لله الخير موجود في الام لنهايه الى قيام الساعه، وان في الحمد لله على ديننا، والشيء الثاني على العرب وكرم.
1: نعم.
2: العرب وكذا.
1: طيب بيض الله وجهك ابو محمد،
2: يسر منها يعني.
1: الله يحفظك ابو محمد، طول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا.
0: شكرا
2: يا
0: لك.
2: يا مرحبا، مع السلامه.
1: اهلا وسهلا.
0: مستمرين معكم مستمعي الكرام في موضوعنا اليوم على 011 40 5 3، بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

بعض الجروح، بعض الجروح انجت من أغراب عادي، بعض الجروح انجت من أغراب عادي. الجرح موت الجرح، الجرح موت الجرح، لا جاء من أحبه. مليت أدور لك، مليت أدور لك عذر يا ودادي، مليت أدور لك عذر يا ودادي.

مثل الضرير اللي ورا النور طمع. لو كنت انا الغلطان، لو كنت بادي، لو كنت انا الغلطان، لو كنت بادي.

شبيت نار وانطفت في سهاد، الليل نار وطار يا الجرح ما غاب، بعض الجروح انجت من اغراب عاد، والجرح موت الجرح لا جاء من احباب، لا جاء من احباب.

حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من برنامج تعاليل. اليوم تكلمنا فيه من بداية الساعة عن موضوع الخذلان والناس اللي ممكن كنت تتعشم فيهم في مواقفك في أشيائك. احنا ودنا شراك يا طلال نتكلم انه نقول لو الشخص اللي وقف معك يسمعنا الآن وش ودك تقول له؟ يعني ممكن، يعني هل ممكن تسامح شخص قريب منك اختفى في أصعب وقت مر عليك؟ ودنا ندردش في هذه الأشياء، لأنه ولا ودنا يعني على أساس أنه ودنا نسمع منكم مواقف صارت لكم، يعني حكايات صارت لكم، ويعني عرفت معنى قيمة

0: كلمة الخذلان.
1: نعم صحيح، أن ندرك يعني حقيقة أن الخذلان يترك أثر سلبي في النفس، وأحيانا أنت تعيد النظر في هذه العلاقة كيف تكون مع هذا الشخص أو حتى مع الآخرين، مع الدائرة الوسيعة الكبيرة، لأن أنت عندك ردة فعل وهذه طبيعية ومقبولة. مشاعر كما أنت تفرح في مشاعر الحزن، هذا أمر طبيعي موجود عند كثير من الناس. في بعضهم خلاص يتجه إلى العزلة ويبتعد عن كثير من الناس، لأن هذه علاقاتنا مع الناس فيها مستويات. إحنا نراعي هذا القريب، نراعي هذا الصديق، نراعي هذا الزميل، نحافظ عليه، نحاول أن نديم هذا التواصل بينه وبين الناس، لكن في بعضهم يقطع هذا التواصل حتى على الأرحام، يقول لك لا ما هذا مو مقبول، أنت كده تظلم نفسك، في واجب ديني تتواصل عليه. صحيح أن في أحيانا الخذلان لكن ما يكون على حساب مثلا الحاجات الأساسية لمستوى الأسرة بشكل عام، لذلك حتى ما تتضرر يعني في علاقة مع الأقارب هذه أولوية وليست باختيارنا، هذه فرضت علينا، مجبرين على هذه العلاقة، هذا عمي، هذا أبوي، هذا ولد عمي، مجبرين إحنا على هذه العلاقة الأسرية وعلاقة الأرحام، فيجب أن نتواصل معهم. لكن في دائرة الأصدقاء، زملاء العمل، هذه تكون قائمة على أسس واضحة ومفاهيم متفقين عليها، فجأة كذا الموقف يبين هذه المفاهيم، من اللي معي من اللي ضدي، واحيانا في شيء من المبالغه، يعني في بعض يفسرها يقول لا هذا خذلني، هذا ما وقف معي، انا وقفت معه، وهذاك تلقاه يقول انا قلت له لا في ذاك الموقف لان ما كنت اقدر او كنت مشغول، هو انصدم اللي يبيني اجي الحين ما اقدر. احيانا بعد يكون من عندنا احنا اللي ما فهمنا صح. 011 40 53، سليمان
2: طلال.
1: اهلا يا سليمان.
2: أبي أمي أبي أبوي أبي أمي.
1: بسم الله عليك، من اللي مزعلك؟
2: ذبحوني يا أخوي.
1: من هم هذول يعلمني يا سليمان؟
2: احتسب تحت حسابنا ودخنا.
1: إي بس في ضرر نفسي بعد يا سليمان، خلك واقعيين بعد.
2: جدا.
1: في ضرر معنوي ترى أحيانا نحس إحنا.
2: يا ليتهم يحسون اللي نحسه.
1: ما يحسون، للظالم ما يحس. اللي يؤذي ما يحس.
2: إي والله.
1: هو الجالد.
2: دائما اقول انا لغه الكراسي وتبديلها اقول جعلك تصير مثل ما تصير.
1: انت واحد في العمل
2: خلاص ما عاد اقدر الا ادعي.
1: هذا وش يصير هذا في العمل ولا اخذ منصب وتغير
2: لا
1: عليك؟
2: لا والله مو في العمل، لا والله يصير في العطاء.
1: في العطاء
2: تعطيه في غير مكانه.
1: ايوه.
2: والعطاء طبعا يشمل كل شيء، يشمل كل شيء في الحياه.
1: صحيح.
2: تعطي شخص ما يستاهل قد يعني تسوي.
1: طيب ليش ما سويت توازن في العطاء وفي المشاعر اللي عندك؟
2: شوف بطبيع ما يخلي طبعه.
1: ايه
0: سبحان الله.
2: والله العظيم ان كان بخيل فهو بخيل طول حياته، وان كان كريم هو كريم. شوف ما تقدر تغير طبع الانسان، لكن اللي عرفناه وسمعناه وحاولنا نجربه لكن ما قدرنا تطوير الذات. وش تطور؟
1: هم الناس صار موجودين يا سليمان في حياته، لا نعتقد أن الحياة في العلاقات كلها ما فيها خذلان، لا فيها خذلان وفيها خيبة أمل وفيها إحباط وفيها انكسار وفيها ضعف، هذه طبيعة العلاقات أصلا. طبيعة العلاقات متى تكون؟ إذا قربنا أكثر وأكثر عند الناس لين صار هذا الجانب الآمن بالنسبة لنا، هنا تصير اللحظة تصير لأن قربنا هذا الجانب الآمن. لو ما في جانب آمن ما في خذلان، ما في
2: وين الأمان؟ قال أبو نوره.
0: صدمتني يا سليمان فيك.
2: والله خالد وين الأمان؟
0: اسمع طلعت حساس يا ولد.
2: والله يا شوف لا تخليني أصكك بقصيدة. والله يا خالد شوف أنا حاجتين والله العظيم، حتى عيالي أقسم بالله إذا شافوني إجت لقطة ولا مسلسل ولا أي شيء في وفاء على طول يجيبوا لي منديل يدروني بفكي.
0: يا الله يا سلامات. صادق
2: أنا في مجلس يوم الأيام وكان في أحد الأطباء النفسيين مشهور ذكر اسمه، قال يا شباب وش اللي كذا سؤال فجأة ما أدري وش طرت على أم السؤال، قال يا شباب من اللي تنزل دمعته ومتى؟ اللي قال على الوفاة، اللي قال عند الموت، اللي قال كل شيء، كل واحد قال شيء. انا الوحيد اللي يمكن قلت هالنقطه، في ناس قالوا اشياء ثانيه بس انا قلت الوفاء يعني ما في ولا شيء، وقلت له يا اخي هو بيعرف ليش؟ قال انت مخذول، انت جايك خذلان، انت اعطيت
1: مخذول.
2: ايه يعني قلت لك وفكر فعلا لقيتني انصدمت اشياء كثيره، واقول ان شاء الله ربي يعوض ربي
0: يقول لا ايش لا تزيد المواجع خليني قد نسيت. ها
2: يا يا الله
1: والله والله سليمان وش جاك ما علمتنا انت الحين ما علمت
0: المواقف اللي صارت
1: طالما الدكتوره سالق انت مخذول انك يعني تالمت وبكيت على الوفاه
2: لما تجاني
1: سم
2: في الصيدليه ماسك سرة يوم ادريت الموظف اللي في الصيدليه قالت لي ليش يا حبيبي ماسك سرة قلت لها سمي انا استذنت من الكلمه كنت خليك مع كبار السن
1: اوه لا سليمان انت الحين هذا اللي يبكي على الوفاء سليمان وش الموقف هذا خلاك تبكي على الوفاء انت انخذلت من ايش
2: لا لا
1: من اللي خذلك
2: علمك على الخذلان الوفاء غير
1: ايه انت تقول انا ابكي على الوفاء اذا سمعت شيء على الوفاء قصة على الوفاء ابكي صح
2: ليش قلت كذا لان خالد يقول انت حساس
1: ايه
0: سليمان
2: هذا اللي دخل الموضوع ولكن الخذلان والله انخذلت كثير
0: لحظة لحظة أقوى موقف يعني أتوقع أن الخذلان جاك وانت في 12 20 كذا في البداية
2: لا لا ها. 26 أو 28
0: أي عطني إذا تنذكر ولا لمحنا يلا
2: إلا تنذكر والله سويت شيء معين لهدف معين وتوقعت أن هذا الهدف زي ما أسمع صوتك الآن يعني متحقق 100%
0: أي.
2: وانصدمت أنه ما هو بلمها ولا هو بيمها
0: يعني نقول مثلا انك انت درست وكرست دراستك على شغله معينه وتفاجات وقدمت عليها وخلاص منتهي امورك
2: اي خلاص بروح اداوم
0: اي فجاه
2: تفاجات قال وين ما قبلناك ولا دفعوا القبول
0: يو
2: وهي سلعه شريت سلعه انا معينه
0: ايه
2: سلعه متاكد اني بربح من وراها شغله معينه
0: حلو
2: تفاجات اليوم الثاني ان في خبر طلع عكس الكلام اللي انا اقوله تماما
1: في فلوس يعني دافع ما وراك دونك
2: دندن
0: ايه. دندن اجل شكلك
2: تم ايداع المكتب
1: دفعت مع أجل. الناس ذاك اليوم
0: اجل ذيك الايام يوم الثلاثاء المشؤوم
2: يا الله
1: مع الايام رحت وبعت اللي عندك كله
2: اقول 26 تقول لي ذيك الايام يوم الثلاثاء 26 وانا الحين 60 وين يا خالد
0: 60
2: اقول لك تقول لي ليش ما تسرع معاه
0: قال يا ابن الحلال قال لي 60 روح انت توك
2: ارسلك صورة البطاقة
0: يا رجال انت تو يعني متخرج ليلي انت
2: الحمد لله تبرر
0: الصوت يقطع عندنا سم
2: هي قطع يوم قلت 60 بجد 6 درام قطع
0: ايه
2: هذا واحد ذاك يقول واحد اذا كلمك واحد قال كبي فلوس قال له يقطع ما اسمع الو
0: حقتنا سليمان
2: اسم
0: حقتنا
2: لا يقلب قال ايه خلاص يقطع فعلا
1: طيب
0: استمتع بحياتك والحياة جميلة يا سليمان والواحد لما يفوت لما ندقق على الامور والله نتعب كثير
2: يا سلام عليك شكرا لكم
0: وفقك الله يا سليمان
1: دعيت تروح صيدليه يا سليمان
0: اطلب اونلاين عارف لك صيدليه حتى لو 30 ريال يوصلوا لك
2: خلاص قبل درس
1: الله يحفظك يا سليمان شكرا لك على اتصالك تحياتنا لك في امان الله 011 40 53 اللي يحب يشارك في الموضوع
0: تهاني
1: اهلا وسهلا يا تهاني
3: هلا والله استاذ خالد استاذ طلعت
1: اهلا يا تهاني حياك الله
3: الله يوفقك كرم
0: تفضل يا تهاني ايش فيك
3: والله صراحه الموضوع جميل جدا
0: اي
3: شكرا لكم
0: وش شكلك تصيحين انت الحين
3: لا والله
0: اجل اعطينا مشاركتك يلا
3: والله صراحه الخذلان هذا شيء صعب يعني اذا الشخص خذلك صعب انك يعني تتعامل معه مره ثانيه نهائيا
0: خليني اسالك بطريقه ثانيه في شخص وقف معك يسمعنا الان
3: لا
0: ما حد قد وقف معك
3: لا
0: يعني كل طول حياتك مرة ما مخذولة
3: اي انخذلت صراحة انخذلت مرة ومرتين تقريبا كذا فصرت ما عاد اثق في احد
0: خلاص اخذتي الدرس
3: صح
0: يعني ما تتعشى من زيادة في الناس
3: مرة
0: وقريب ولا بعيد الخذلان ذا اللي صار معك
3: قريب
0: وباقي موجوع لحد الان منه طيب وش الحل
3: اني صرت ما عاد اثق في احد
0: ايه
3: يعني خلي حدود بيني وبين الشخص
0: الشخص ولا الاشخاص
3: اي شخص في حياتي
0: اللي خذلوك باقي موجودين في حياتك
3: اي باقي
0: وكيف تتعاملين معهم الان
3: تعامل معهم بصراحة بسطحية بحذر ما عاد اثق في احد نهائيا
0: كذا بيأثر عليك نفسيا في المستقبل يعني يخليك تفقدين الثقة في الأشخاص
3: وهذا هو الخاص فقدته
0: يا الله
1: هو تهاني انت تحكين عن تجربة يعني كانت ايام الدراسة ولا بعد الدراسة يعني في دائرة

0: دارة الأقارب.
1: لا بصراحة في دارة الأقارب
0: الأقارب، وش اللي
1: إيه
0: صار؟
1: صراحة صعب أقول.
0: ما صار شيء يعني. الله يحفظك يا تهاني، شكرا لك
2: وفقك
0: على
2: الله.
0: الاتصال. أهلا
1: شكرا لك،
0: وسهلا، في
1: شكرا
0: أمان
1: الحمد
0: الله.
2: لله على السلامة.
0: تحياتي لك
2: شكرا
0: يا تهاني،
2: شكرا
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. اللي يحب يشاركنا بالاتصال 011 40 53. يعني في موضوعنا لهذه الليلة عن الخذلان، كثير من مواقفنا من العلاقات الدائرة بيننا وبين الأصدقاء، في بعض المواقف ما نقدر احنا نفزع ولا نقدم الخدمة للطرف الآخر، وهو يشعر بأنه أصيب بخيبة أمل، بالإحباط، بالانكسار، في لحظة الضعف، في فقدان الثقة، ونحن ما نشعر. أحيانا تريد أن تحاول أن تصلح هذا الموضوع، يقول لك لا، انتهى كل شيء. تفسير من طرف واحد. بندر، حياك الله، كيف
2: يا
0: الحال؟
2: هلا بندر،
3: الله يحييكم. يا
0: الله يبقيك يا بندر،
3: الله يحييكم يا ابو العمر.
0: سم
3: انا حقيقة بس سمعت في بدايه الحلقه عن الخذلان
0: اي نعم.
3: نعم طبعا انا يعني ما شاء الله انتم يعني اشبعت الموضوع في وايضا الاخوه المستمعين
0: نعم.
3: او المشاركين. انا صراحه عندي بس يعني مشاركه اذا تسمحوا لي في هذا
0: سم تفضل.
3: الله يحفظك. لا شك ان الخذلان طبعا هو مؤلم صراحه للانسان، وكل ما كان الانسان كل ما كان هذا الخذلان يجي مثلا من يعني حسب العلاقه، سواء علاقه صداقه او علاقه
0: مع
3: قرابه.
0: الشخص القريب منك يعني مؤذي.
3: ايوه يعني مؤذي مؤلم يعني. لكن صراحه انا اشوف انه اشد الخذلان، والشيء اللي الانسان ممكن هذا الشيء يعني يستمر معه الألم إلى أن يموت.
2: من الزوجة؟
3: لا، هو الخذلان من النفس. يعني لما الإنسان يعني حقيقة يخذل من نفسه. كيف يخذل الإنسان من نفسه؟ يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. متى ما وكلك الله إلى نفسك فأنت خذلت، لأنه الإنسان ضعيف. ولذلك الإنسان يعني في مثلا أمثلة توضح الكلام ذا.
2: بندر، أنت شاركت معنا قبل كذا صح؟
3: صحيح نعم،
2: ومن الشرقية إذا ما خاب ظني.
3: أحسنت ما شاء الله.
2: أحسنت. أنت موقفك اللي قد صار عليك قبل كذا حكيت لنا.
3: أي أكيد نعم طال عمرك، لكن أنا طبعا ما استغرب هذا الشيء من يعني من هذه المرأة أو هذه الزوجة أو كذا، لكن أنا أقول إنه أحيانا يعني كمثال مثلا الخذلان، يعني اقرا مثال يتكرر معنا يوميا يا اخي كريم، يوميا يتكرر معنا 5 مرات. يعني يعني تجد مفارقه بين يعني شخصين، مثلا شخص يسمع الاذان ويروح يبادر الصلاه، وشخص يسمع الاذان وتقام الصلاه والناس يصلون وهو على حاله. هذا مو خذلان ولا مو خذلان؟ هذا خذلان وحرمان، وإذا استمر على هذا الوضع يعني
2: أنت أصلا موقفك يا بندر، أصلا حتى الموضوع اللي حكيت لنا إياه، طبعا إذا كان تقدر تتكلم فيه، أنه يعني خذلت أنه بسبب أنك دفعت مبلغ مالي على أساس أنك تسترجع الزوجة وفي الأخير ولا شيء.
3: لا
0: شكله ندمت أنك قلت هالموقف يا بندر.
3: لا لا لا لا لا أنا بأزيدك في الشيء
0: والله. عادة على هو.
3: لا لا عادي جدا، أنا ما عندي مشكلة، بالعكس يعني لعل هذا
0: سم.
3: حتى يكون يعني اصلا يعني انتم لا تعرفوني ولا اعرفكم الا بالاسماء، لكن الشيء اللي صار هذا انا ما ندمت عليه، وبالعكس هي ما راح
0: نعم.
3: هذه
0: نعم.
3: مبلغ
0: على كل حال ترى احنا ناسين الموقف هذا ناسينه، لكن نتكلم الان عن تجربه صارت لك الان في ذات الموضوع عن الخذلان بطريقه او باخرى في دائره العلاقات بيننا وبين الاخرين. احيانا يا اخي كثير من الناس يعطي ويبذل عطاء بلا حدود، واذا احتاج احد ما لقى احد اللي حوله، ورسول ما يقول خير الناس أنفعهم الناس.
3: أحسنت.
0: بس طيب وين الناس؟
3: ها؟ هو قال الأخ اللي ما
0: خالد
3: سأل اللي قبلها اللي قبل اللي بتصلها، قال إيش الحل؟ معلش يعني خلينا نتكلم بواقعية. خذلك الناس. طيب أنت شو تسوي الناس؟ تروح عندهم تقول تكفون لا تخذلوني؟ ما ينفع.
0: لا من اللي قال كذا؟
3: أنا أقول لك لازم تعايش مع الواقع.
0: نعم.
3: إيه تتعايش خلاص.
0: مو بتتعايش فقط، إن لا يتكرر هذا الموضوع مع علاقة أخرى وفي علاقة أخرى، إنك تستفيد من هذا الدرس.
3: بس ما في ضمان، أنت تضمن الناس يا أخي.
0: لا. تضمنهم بالحذر بوضع مسافات آمنة، ما ترفع سقف التوقعات.
3: إذا بتحذر من الناس يعني هذا الشيء
2: بندر بندر
0: هذا الشيء إيش؟
2: هي دروس في الحياة. جربنا وأخذنا الدرس، بعد كذا الحياة ما تنتهي ولا توقف. يعني ممكن في أشخاص أفضل وأفضل، في ناس أفضل، في ناس ممكن أحسن منا، لكن أنه نوقف وخلاص ونبدأ حذرين من كل العالم، الحذر في قياس معين، فهمت؟ وتعايش مع الناس، أنه لا نرفع سقف الطموح مع الأشخاص الآخرين، خطوة بخطوة.
3: الله يفتح عليكم إن شاء الله.
0: وأضف إلى ذلك التوازن بعد في العطاء وفي المشاعر، ما تأتي مندفع كل المشاعر وكل العطاء تقدمها دفعة واحدة.
3: يعني انت كانك تدق فيه بس كذا من خلفك.
0: انا ما ادري وش اللي عندك الحين، لكن على كل حال يبدو الرساله وصلت.
3: انت ترمي كذا من وراء.
0: الله يحفظك.
2: الله يوفقك يا
0: بندر.
2: الله يحفظك يا بندر.
0: شكرا لك على اتصال يا بندر، تحياتنا لك في امان الله. 011 40 53 اتصال جديد معنا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: مساء الخير.
2: مين معنا؟
0: مساك الله بالنور.
4: محمد.
2: اهلا وسهلا يا محمد.
4: يا اهلا وسهلا، الله يحييك. كيف حالكم؟ طيب.
0: حياك الله يا محمد.
4: الله يحييك ويبقيك طول خير كريم، بارك الله فيك. موضوع شيق وحلول حلوه جميله منكم، بس الخذلان خذلان وانا اخوك.
2: موجوع ها؟
4: اي والله الخذلان خذلان، خاصه من القريب مو البعيد.
2: قول فضفض.
4: لا والله ايش بقى، والله اهم شيء ان الواحد يتعدى مرحله الخذلان.
2: تجاوزتها
4: باذن الله ان شاء الله. نكون اقوى منها ان شاء الله، بس الخذلان قوي قوي جدا يعني، وكل دقه بتعليمه.
2: المشكله لو جات متاخره.
4: والله جت. والله فعلا جت متاخره، ما كان الواحد يحسب لها.
2: ما اكتشفت الا بعد 20 سنه ولا بعد.
4: لا لا لا لا، ما احيانا تكون في بوادر في علامات، لكن
2: تقول لا يمكنني غلطان ها.
4: لكن في خذلان من الاصحاب، شيء يعني شيء غريب يعني من الان صاير.
2: مثل ايش؟
4: يدق عليك صاحبك، ما يقول لك ابغى سلف، يقول لك اعطيني. يعني انت على بال انه سلف هذا الشيء، فهو يقول لك اعطيني، تقول له طيب اوكي خذ. يوفى آخر شيء يمضي سنة سنتين، هو على بال أنه عطية. ففي فرق بين السلف وفي فرق بين العطية. هذا بعض الأصحاب يعني يحاول يستغل هذا الموضوع.
2: وتعلمت منها، صرت توضح؟
4: لا والله شوف، ما تعلمت منها لأنه ما ترد صاحب، لكن ممكن يكون محتاج بس بيبغاه بطريقة ثانية. لكن خسارة المال ولا خذلان العاطفة، هذه المشكلة.
2: والله شكلك موجوع ومجروح يا محمد.
4: المال يتعوض لكن العاطفة ما تتعوض. أنا أخوك
2: حساس يا محمد،
4: لكن الحمد لله.
2: فز فز وفز وعيش الحياة والأمور طيبة.
4: أي والله أنا أقول فز وقوم وانهض.
2: بالعكس، ودرس تعلمته وتستفيد منه.
4: يا سلام، الحياة كلها دروس ولازم الواحد يتعلم من كل دقة بتاعتها.
2: على قولهم اللي بعده.
4: لكن زي ما قلت لك، بس خذلان القريبين قوي جدا.
2: يوجع جداً.
0: بس عشان كذا اسمه خذلان، لو ما جاء من القريبين ما سمينا خذلان.
4: ويبقى في الأثر. نعم. لمدة يعني
0: لا يروح يروح إن شاء الله يروح. انهض من جديد يا محمد، انهض، لا تبقى على هذا الدرس. الله يوفقك محمد. شكرا لك على اتصالك.
4: شكرا لكم.
2: شكرا لك محمد.
0: اهلا وسهلا في امان الله. 011 40 53 اروى.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه
2: وعليكم
0: الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: والله بصراحه سمعت الموضوع وحاب اشارك. عندي اقل من 5 دقائق وقت البريك.
0: اي تفضلي.
2: ايش 5 دقائق وقت البريك؟
5: اقل لانه انا من زمان.
0: تفضلي يعني. يلا لك 5 دقائق كلها، ما راح نقاطعك. تفضلي
5: يلا. بالنسبة للخذلان، أنا بصراحة يعني أكيد مريت بتجارب حياتي، خاصة إني كنت في عمر صغير. بعدين تعلمت حاجة بصراحة يعني ممكن تفيد أي أحد. أولا يعني سبحان الله، ممكن ربي يخليك تمر بدروس زي الخذلان وكذا وأشياء كبيرة عشان تعتمد على نفسك وعلى الله أولا وآخرا. مالك ملجأ في الحياة إلا الله، فلا تتوقع من الناس شيء كثير أبدا. وكمان انه يعني الشخص لازم يعني يحط حدود ويعرف يعطي مين ومتى يعطي، وعادي يعني برضو يعيش الحياة بأريحية وبسعادة وبحب، يعطي من القلب حتى لو صار في خذلان وعطيت، يعني يعطي الشخص وهو خلاص يعرف ان الشيء ده يعني اعطيه من طيب خاطر طيب نية، زي اللي يقول حطيت الخير في البحر ولا ما ادري وش مثل زي كذا، ما اعرف
0: سويت خير ورميته في
2: سو خير وقطة بالبحر.
5: سو خير قطة بالبحر.
2: الله، يعني أنت الآن متصالحة مع نفسك؟
5: جدا الصراحة يعني، وما صرت أنتظر من أحد أي شيء،
2: ولا صار عندك مناعة من أي صدمات.
5: بالضبط خلاص يعني، لأن صراحة مريت صدمات كثير يعني، كان على مستوى الأقارب، كان على مستوى العلاقات، كان على مستوى العمل، فخلاص يعني تجاوزنا الموضوع.
0: كلام جميل يا أروى، أتمنى أن هذا الاتصال يكون آخر اتصال في الحلقة. ما شاء الله اختصرت الموضوع كله برؤوس أقلام، أن الدرس من الله نستفيد ونعرف أن الناس ما عندهم شيء يخدمنا فيه، أن يكون توازن في العطاء وفي المشاعر حتى تكون المسافات آمنة بيننا وبين الآخرين. بيض الله وجهك يا أروى، شكرا لك على اتصالك. شكرا، أهلا وسهلا، في أمان الله، حياك الله يا أروى.
2: فعلا في تفاعل كبير والعالم موجوع شوي، وهذا الموضوع احنا عارفين فيه، لكن احنا نبغى برضو نسمع جانب ايجابي، انه فيه اشخاص وقفوا معنا ودنا نشكرهم، ودنا نقول شكرا يا فلان على انك وقفت معي في وقفة ممكن في وقفات ما تنساها طول العمر. في جانب ايجابي يعني، برضو الموضوع ما هو على الخذلان فقط انه مظلمة، برضو المواقف فيها اشخاص ايجابيين، في مواقف وقفوا معنا فيها الاشخاص. 011-40-53 سليمان.
6: والله اللي هلا
2: هلا
6: اللي هلا ملايين ولا يشد.
2: هلا هلا سليمان،
6: يلا حي. هلا والله،
2: ها قول يلا يا سليمان.
6: أبشركم أنا والله الحمد لله، انخذلت وغدرت وانخنت قسما بالله بعد ساعة أنسى، والله والله
2: ما شاء الله تبارك الله.
6: إيه ليه أنا أمرض نفسي وموت وهم برا مياه فوق عايش. لا والله ما أنا بكاتب بنفسي ولا أنا منذر، قسما بالله إن غدرات كبيرة والله الحمد لله. نهاية اليوم فينيش ميموري زيرو
2: ديليت على طول.
6: والله العظيم خلاص انسى، لأنه ما انسى صغير انسى الموضوع. بس أنا في سؤال عندي على حضرتك،
2: اللي هو
6: الحين كل المتصلين والمستمعين وفيين وفيين، وين المؤتمر؟
0: ما قالوا فيين لا سليمان، ما قالوا فيين الله يحفظك، هم تكلموا عن تجاربهم، عن أماكن الخذلان اللي وقعوا فيها، سواء من أشخاص بشتى ظروفهم.
6: والله قسما بالله يا ناس انسوا،
0: ما قالوا كذا. اي نعم، طيب طيب سليمان، الله يحفظك يا سليمان.
2: شكرا،
0: شكرا لك على اتصالك.
2: شكرا،
0: تحياتنا لك في أمان الله.
2: 011-40-53 أم سهم.
7: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يلا حيا.
7: كيف الحال؟ مسيتم خيرا،
0: حياكم الله،
2: مساك الله بالنور، أهلا وسهلا.
7: بالنسبة للخذلان، أنا بالنسبة لي أشوف أنه خذلان البشر العاديين عادي زي ما قلته اللي بعده ما يفرق، أما خذلان الأهل وخذلان شريك الحياة هو اللي فعلا يأثر في حياة الإنسان، يأثر في نفسية الإنسان. يعني الحمد لله شريك الحياة الله يفخرنا البعض، الأمور تماشي تمام
2: ما شاء الله.
7: لكن بالنسبة للخذلان الأهل هو الجرح يصعب المداواة يعني، وخصوصا لا كان من الأم أو الأب.
2: يعني من الدرجة الأولى،
7: من الدرجة الأولى جدا، لما تكون في مواقف تحتاج وقفتهم معك ما وقفوا معك، يوقفون مع الناس الغرب. لما يكون في صراعات عائلية أنت مالك دخل فيها أحيانا، يعني على قولتهم عفوا جبت في الرجلين يعني أنت تدخل، يغصبونك على أشياء أنت ما أنت راضي.
2: مثل إيش يا أم سهم؟
7: يعني مشاكل عائلية.
2: طيب
7: واضح من الغلطان، واضح اللي مو بغلطان،
2: وانت تقولين كلمة الحق.
7: اقول كلمة الحق اللي انا يعني الانسان ما له دخل فيها، دخل في الموضوع يعني مشاكل ما له دخل فيها.
0: ام سهم، متى بدأت هالمشاكل مع العائلة؟
7: والله هي يمكن قبل سنتين.
0: اي يعني وانت يعني طالبة ولا موظفة ولا قبل الزواج بعد الزواج؟
7: لا بعد الزواج، ما له علاقة في الزواج الموضوع ابدا يعني.
0: اي يعني
7: مشاكل عائلية داخلية.
0: اي يعني بعد الزواج وانت متزوجة ولا قبل؟
7: اي لا وانا متزوج.
0: حتى وانت متزوجة
7: قبل كان فيه.
0: اي نعم.
7: أيوة حتى هو قبل فيه يعني، فيه هو النمط ما يتغير،
0: هو
7: النمط
0: لا يتغير. اي هو طبيعة المشكلات هذه اللي صايرة، تدخلات في حياتك الخاصة مثلا؟
7: مو تدخل، تدخلات في حياتي الخاصة. أي حين رمي كلام، أحيانا كلام يعني ما له
0: أنت طيب رمي الكلام هذا نتيجة إيش؟ أنت ناجحة مثلا، متفوقة في حياتك الاجتماعية المهنية؟
7: يعني لا صدق غيره وناس فاضين، مشكلة الإنسان الفاضي يخلق المشاكل، هذا فعلا يعني.
0: أنا سألتك الآن، أنت ناجحة مثلا في مجالك الاجتماعي أو المهني؟
7: لا ناجح الحمد لله.
0: إيه طيب رمي الكلام هذا وش الهدف؟ وش الهدف هذا من رمي الكلام يوم سهم؟
7: أحيانا الناس فعلا بس تبغى تثير المشاكل.
2: أم سهم شكل الموضوع عندك إنه يا تكونين معنا يا أنت ضدنا.
7: إيه فعلا، أو يعني السلام سائد، يلا خلينا نسوي مشكلة من لا شيء.
0: ما في شيء ما في.
7: والله في.
0: لا
7: والله
0: ما في، أنا في شيء قاعد يصير لا من فاهمين ولا تذكرينه، لا تقولينه، لكن المؤكد يجب أنك تبحثين عن هذا الخلل وتبحثين عن حلول مع الأسرة مع العائلة. إحنا مجبرين نتواصل مع الأقارب إجبار، لأننا ما اخترنا هالعائلة ولا اخترنا هالعلاقة، إحنا ولدنا مجبرين. تخيلي أصحنا في بيئة العمل ولا في حياتنا الاجتماعية نواجه كثير من الناس هم مختلفون في الطباع وفي الأوصاف وفي الأشكال، ونتحملهم ونسايرهم ونمشي معهم ونسدد ونقارب، لأن نحن من الناس في هذا المجتمع. فكيف بالعائلة؟ كيف الناس اللي ولدنا احنا معهم ونشأنا وتربينا وحياتنا كلها تفاصيلها، والله اللي اختارهم لنا، احنا ما اخترنا هالعائلة ولا اخترنا هالبيئة، الله اللي اختارنا. ولا وفي حقوق دينية وفي واجبات. انا اقول لك ابحثي عن الاسباب التي ادت الى هذه المشاكل، لكن لا تتفاقم، انتبهي لا تتفاقم هالمشكلة.
7: والناس تطبطب عليه، الناس ما تواجهه وتقول له انت وانت.
0: ايه.
7: لا، الناس يقولون مسكين هذا الشخص، حياته مو أحسن شيء، مسكين هذا الشخص.
0: اللي هو مسكين مين؟ أنت المسكينة يعني؟
7: لا أنا ما
0: مين المقصود المسكين؟
7: يعني شخص من العائلة قريب. هو اللي دائما يثير المشاكل.
0: أنت تحكين عن الدائرة القريبة. بالدرجة الأولى طبعا.
2: هي واضح أنه عندها أنه في مفارقات في الأسرة، وأنه الشخص اللي طبطبون عليه هو المثير للمشاكل.
7: صحيح، وأنه دائما مثير للمشاكل.
2: أي يعني والوالدين واقفين معه ودائما صحيح. ينصرونه على أخطائه، يعني يساعدون صحيح. عليه ويشوفون أنه هو المظلوم دائما.
7: مو أخ ولا أخت، الأخوان.
0: هو كبير العائلة، هو كبير العائلة.
7: لا مو كبير العائلة، أصغر العائلة.
0: أيه.
7: بس الكبار العائلة يطبطبون على صغار العائلة.
2: إنه في ظلم.
7: يعني الأحفاد وكذا ولا.
0: أبي لك أنت يا أم سهم بأسلوبك اللطيف والود والعشرة الطيبة والكلام الزين تقدرين تحضني العائلة وشيء من هدية وشيء سالفة وشيء نكتة وقصة، وتسوين ذاك الحلى الحلو وجلسة وأحلى سواليف وأحلى سمر وأحلى متعة وتزين الأجواء إن شاء الله في العائلة. أنت اللي بتحيينها.
7: الواحد ترى يبغى يعيش بسلام.
2: أم سهم في شغلة مهمة، هذول الأخوان والأسرة هذول قدر، يعني وجدنا أمامه، فلازم إحنا نتفاهم ونعرف فين. إذا اكتشفنا العلة نبدأ كيف نتعايش معها، نشوف الخطوات السليمة، لأنه في الأول والأخير هذول والدين وهذول أخوان وأخوات. يعني
7: مو أخوان ولا أخوات،
2: مدر.
7: هم خالة عمة زي كذا.
0: لكن توك تقولين العائلة الحين، الحين بعدتي شوي.
7: هي عائلة، هي تعتبر عائلة.
0: لا، أنك تكلم الدرجة الأولى.
2: الدرجة الأولى اللي هو
0: الأخوان
7: وهم. الدرجة الأولى ما تعتبر من الدرجة الثانية.
0: إيه يعني هم من من يعني عيال الخال ولا لا، والخالة ولا لا؟
7: لا، الخالة نفسها والعمة نفسها.
0: اي لكن دائرتك ممتازه، يعني دائره الوالدين والاهل والاخوان ممتازه.
7: الحمد لله.
0: هذا اهم شيء، هذا اهم شيء.
7: الاب والام اللي له قريب بهذا الشخص.
0: ما هذه سهله، هذه سهله يا مسام، خلي العلاقه رسميه، لكن الدائره الاولى القريبه رقم
7: جاء. اوكي بس الخذلان جاء، الخذلان حصل.
0: خلاص درس
2: علمتي،
0: درس
7: الخذلان حصل،
0: خلاص اوقدك،
2: اكتشفت
0: درس، هذا أيقظك من الغفلة والآن صحيتي وعيتي.
7: صح،
0: خلاص.
2: أم سهم اللي بعده.
0: الله أم سهم، شكرا لك على اتصالك.
2: يلا الله يوفقك، شكرا لك،
0: في أمان الله.
2: 011-40-53 عبد الإله،
8: حياكم الله، أهلا وسهلا، وسعد الله مساءك.
2: مساء النور، أهلا وسهلا.
8: الإعداد والكنترول الله يعطيك العافية،
2: الله يحفظك
8: المستمعين والمستمعات.
0: تفضل. أهلا يا عبد الإله،
8: الله يحفظك. أنا سعيد حقيقة بقبول هذه المكالمة. حقيقة الخذلان أمر كبير، لكن هو بصراحة الموضوعين اللي عندي. الموضوع الأول على مستوى القرارات اللي قد تصدر من يعني صناع القرار في هذا البلد العظيم حقيقة. المفترض إحنا نفكر في شيء يخدم فعلا البلد، ما أنه يخالف هذا التوجه أو ما شابه. فتجد حقيقة أنه أنا I'm really disappointed من جانب إغلاق القناة السعودية الثانية. المفترض يكون عندنا قناة نعكس فيها أو عبرها
2: عبد الإله أخو عبد الإله أي لأنه إحنا في موضوعنا طال عمرك، فما ودنا أنه نتشعب، لأنه في بعدك متصلين ممكن يفهمون الموضوع بشكل ثاني ويختلف مسار
8: آسف معليش.
2: لا عادي.
8: الجزء الثاني that's fine. الشيء الثاني حقيقة الخذلان اللي هو قد يأتيك بشيء طيب أنت تسويه، إحسان للآخرين. يعني to give you as an example or an example أنا دكتور في الجامعة.
0: نعم أي جامعة دكتور عبد الإله؟
8: جامعة الإمام
0: محمد. ونعم أي تخصص؟
8: لا عاد وصلنا كذا بيعرفون.
0: لا عشان بس يكون الحديث يعني الحديث يكون مترابط يعني مع الموضوع.
8: لا بس
2: للفائدة.
8: كلية اللغات والترجمة.
0: ما شاء الله حياكم الله يا دكتور. أهلا وسهلا.
8: الله
0: يسلمك. تفضل.
8: فحقيقة يعني الطلبة اللي عندي كلهم ماخذين حرفيا literally كلهم A plus.
0: ما شاء الله.
8: ففي عندنا موقع في تقييم الدكاترة من دون ذكر الموقع.
0: أينها.
8: يدخل الطالب يشيك. حقيقة أنا توني جاي من خارج المملكة. أملا بهذه الدرجة العلمية. فنصحني أحد الزملاء قال لي ادخل على الموقع شوف كم مقيمينك يعني. فدخلت أشوف شو مسوين. واحد منهم قيمني تقييم تقييم سيء.
0: فيه الله يا دكتور. يعني يا دكتور أنت شعرت الخذلان من طلابك؟
8: أنا شعرت من الخذلان من طلابي بسبب إيش؟ إنه كاتب واحد منهم والله إذا الدكتور معطيني A plus وأنا ما نعرف ليش أعطاني. أنت تخيل.
0: يعني كأنه الآن سلط الضوء عليك وش الدكتور هذا شلون يعطيه بلس من غير يعني تفوق.
8: يا سلام عليك. فحقيقة هذا الأمانة خذلان كبير يعني إنه وفعلا خلاني أعيد النظر في آلية التقييم والتزام بما نص عليه اللائحة التعليمية حقيقة. considering that بصراحة and moving forward لازم الإنسان يلتزم بما نصت عليه اللوائح.
2: شوف
8: في جميع الجهات. نعم
2: دكتور يعني في شغلة مهمة يعني أنت سويتها ليه؟ يعني لما تتعاون مع الطلاب جيد
8: أحسن.
2: فهنا
8: نعم.
2: أنه المبدأ اللي عندك أنه أنت في معايير عندك أنت ما تبقى كل من هب ودب صح ولا لا؟ فلكن أي فلذلك أنه شخص واحد ممكن يلخبط المعايير اللي عندك واللي انت ممكن انت يعني هدفك او الشيء اللي انت متمسك فيه
8: صح.
2: فلذلك انه عادي يعني احنا في مجتمع صاحي يعني تعرف هذه اراء ممكن من اشخاص عندهم مشاكل مع انفسهم قبل ما يكون بس فعشان
0: دكتور كده. يا دكتور هذه والله ما لها علاقة بالخذلان يا دكتور، بس أنت يبدو أنك رقيق شوي وحساس وشخصية يمكن لطيفة فيها ود، ويبدو تضررت يعني من هالكلمة أو من هذا التقييم. لكن على كل حال ليس أيضا أن نربط موضوع الخذلان بمثل هذه كلها ردود أفعال في حياتنا اليومية نواجهها. يعني مثل ما تقول كلمة الآن يرد عليك فلان أو تمزح معه يرد عليك مزح آخر، كلها ردود أفعال ما لها علاقة بموضوع الخذلان. الموضوع أكبر. معنا دكتور عبد الإله؟
8: معك الله.
0: أي واضح الفكرة؟
8: واضح الفكرة.
0: أي كنت أقول إن هذا مو موضوع الخذلان، يعني هذا كله ردود أفعال فقط من الناس.
2: فالكمية الأكبر إنه إيجابي.
0: الله يحفظك يا دكتور.
2: بارك الله فيك وشكرا للمشاركة.
0: ومن عندنا A plus على المشاركة هذه يا دكتور. عفا عليك ترى لو في بعد زود عطيناك.
8: الله
0: يرفع قدرك. شكرا. شكرا. الله يرفع.
2: شكرا. 011-4053 أمل.
9: أيوة يعطيكم العافية.
2: أيوتين أهلا وسهلا.
9: يا هلا والله.
2: تفضلي.
9: أنا عندي مشاركة يعني في شيء لي أنا شخصيا وفي شيء لوحنا من قريبة.
2: خلينا في الشيء الشخصي لك.
9: أوكي. الشيء الشخصي لي في يعني في مسار عملي.
2: حلو.
9: أنا من الشخصيات يعني ولله الحمد وأعوذ بالله من كلمة أنا من أيام ما كنت أنا يعني في الدراسة يعني لما أمسك شيء أنا أحبه أحب أعطيه من كل قلبي.
2: حلو.
9: يعني وأعطي بلا حدود. هذا شيء غلط يعني أنا حسيت.
2: طيب.
9: مع الوقت. أنا أحس ممكن في الدراسة ما في أي إشكال، ممكن مع العائلة ما في أي إشكال إن أنت تعطي بلا حدود. بس في مسار العمل لازم دائما تحط خطوة استباقية، إن خطوة للوراء ترجع. وأنا هذا الشيء ما فهمته لبعد سنوات يعني.
2: طيب، وكان أثر عليك ضرر كبير ولا يعني الحمد لله أنه كانت؟
9: لا سبحان الله يعني يعني أنا كنت أعطي أعطي أعطي من كل قلبي، كنت مسكت يعني شيء براند حصري يعني عندنا، وكنت يعني جدا جدا يعني أحب هذا البراند لدرجة أني كنت أدرب فيه.
2: حلو.
9: من كثر ما كانت معلوماتي كانت عميقة في هذا البراند.
2: طيب.
9: المهم أن نفس يعني المختصين يعني في هذا البراند هم كانوا حاطين مثلا طموحات جدا مثلا عالية على هذا البراند.
2: حلو.
9: ما تناسب سوق العمل أو الواقع اللي احنا فيه.
2: جيد.
9: فأنا كنت أعطي يعني مثلا ماكسيموم البراند مثلا ممكن تحط له 100,000.
2: طيب.
9: هم مثلا حاطين كطموحات مفروض 200,000.
2: طيب، وش اللي صار؟
9: اللي صار إنه أنا حاولت يعني أوصل لهم وجهة نظر إن هذا سقف البراند. يعني كبروموتر واحدة مع كل براند.
2: طيب، اختصري لنا يا أمل لأنه ترى معنا اتصالات.
9: طيب.
2: أسلم. يعني إيش وصل إنه في الأخير إنه انعكست عليك سلبية الاجتهاد هذا كله؟
9: أيوة، إن أنا كنت أعطي ومن كل قلبي وما حسيت أي ما في أي تقدير يعني ما قدرت إن أنا أعطي يعني ما في أي واحدة جابوها بدالي، حتى لما مسكوا مثلاً كذا بروموتر غيري.
2: حلو.
9: يعني هذا البراند ما جابت نفس
2: نتائج. وإيش تعلمتي؟
9: تعلمت إن دائماً الواحد في مثل دائما يقولوا عندنا لا تعطي كل شيء عشان ما تندم على كل شيء.
2: عموما انت في مجالك الوظيفي اشتغلتي وخلصتي النية والحمد لله انه انت قاعد تاخذين المقابل بحلال ومبروك عليك، فهمتي؟ فلذلك خليكي في الزاوية هذه عشان ما يأثر على يعني مسارك المهني.
9: بعدها انا لما صرت احط ان كل شيء جايز كل شيء ممكن في سوق العمل، لا صرت انا ممكن يعني أي شيء ينقال لي ممكن أنا أتقبله بصدر رحب أكثر.
2: ممتاز ممتاز، إنه يعني استفدتي من الدرس.
9: أيوة أكيد.
2: بارك الله في كمال، شكرا لتواصلك.
0: خلي يكون عندك يا أمل بعد الذكاء الاجتماعي في خصوصا يعني في علاقاتك في الأمور الاجتماعية والمهنية، حاشا ما تخسرين أحد ولا تضطرين
2: نفسك
0: إلى
2: حتى.
0: تضطرين إلى أمور أحيانا تقولين أنا تعبت نفسي أو حتى أذيت نفسي. شكرا لك يا
2: أمان. شكرا لك يا أمان.
0: تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53. أيمن.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا أيمن؟
10: بخير جايلك بخير. أنا كنت أصاب بالخذلان من الانتظار.
0: أي انتظار بس؟
2: انتظارنا اليوم.
0: انتظار اتصال يعني؟
2: طول بالك يا
0: أيمن. والله يا أبو الحلال شو نسوي، زحمة اتصالات. وكويس بعد جاء نصيب اليوم.
10: أكثر من كذا. برنامجك
0: الله يحييكم بحضوركم، الله يسلمكم وتفاعلكم معنا. أيمن تفضل.
10: نزيد فضلك. أنا يمكن مشاركتي يعني الخذلان يمكن شوي ما حد سبقني فيها، لكن
0: سم.
10: الخذلان بشكل عام أنا أكد أنه جدا شيء صعب.
0: أي.
10: والموضوع أشبعوه اللي قبلنا لدرجة أني صرت يعني خبير في الخذلان هذا، لكن أنا باختصار يعني أنا خذلت شخص.
0: أنت خذلت؟
10: نعم.
0: آه.
10: يعني ما كنت أنا ما كنت متعمد. لازم الجميع يفهم يفرق بين الخذلان الحقيقي والنكران. الخذلان إنك تكون يعني شخص يتعمد خذلانك، لكن أنا خذلت شخص وأنا ما كنت أدري. يعني صراحة أنا كان أبوي متأمل أمل كثير، وكنت أدرس خارج المدينة اللي هو فيها، ولما شفت ردة فعله صراحة ولا عد الوقت ما يرجع. المشكلة إن الخذلان ما يتعوض. وعلى قولة الظاهر أنت مدري ضيفك اللي معك هذا يقول اللي بعده، يعني شوف الإنسان مع الوقت تمشي أموره وما يعيد الغلطة أكثر من مرة. وإذا تسمح لي في الأخير عندي مشاركة بسيطة.
0: سم
2: قول.
10: أقول أبسط حقوقك إذا مليتني.
0: أيوة.
10: شوف دمعك، شوف دمعي يوم عيني سالبك، ضمتك عيني وانت بكيتني، وانت رغم اني شغلت البال بك سلت مع دمعك ولا ضميتني. أبطلبك حاجة، لو أني ويت تحب غيري طالبك لا تحبك فما حبيتني.
0: الله الله، صح لسانك يا أيمن،
2: يعطيك العافية.
0: صح لسانك، ومهمة ترى الحدود في المشاعر
10: جدا.
0: أيوه. ويجب أن

0: تكون بعد العلاقات صحية وآمنة، ما تكون سامع، ما تكون من طرف واحد. الله يعوضك بالأفضل ولا جمال يا إيمان، شكرا لك.
1: آمين.
0: الله يرعاك، تحياتنا لك، حياك الله. خلود،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يسعد مساكم يا رب.
0: ومساك الله يحييك.
2: أنا حغير المسار، أكيد كلنا انخذلنا في الحياة، بس أنا حكتب عن حاجات أقول لكم صارت معايا بعد كورونا، مو خذلان. ناس فعلا ساعدوني ودعموني بعد فترة كورونا، ما كان في وظائف، ما كان في فرص. أنا من المدينة المنورة طبعا، فاضطريت أقدم خارج المدينة. جاتني فرصة في الرياض، إنك تطلع وما معاك حتى فلوس توفر سكن، مواصلات، أي شيء. الحمد لله ربي سخر لي صديقات دعموني بمبلغ فعلا كبير، يعني جمعوا لي مبلغ عشان تطلعي وتستقري، وبعد ما تكسبي رواتبك سددينا باللي تقدري عليه.
0: سددتي؟
2: يعني الحمد لله. اي والله،
0: ما شاء الله.
2: انا لي 7 سنين في الرياض،
0: ما شاء الله تبارك الله،
2: من فضل الله ربي سخر لي ناس، الله يسخر.
3: تقدرين تشكرينهم على الهواء؟
2: نعم، صديقتي غيداء الطربيشي، في صديقتي هديلة الأحمدي، وصديقتي أم عبد الله الله يذكرها بالخير، الله يرحمها، توفت من فترة.
0: حافظي على هذه الصداقة وعلى هذه العشرة وعلى هذا الموقف.
3: باقي أسامي عشان لا يقولوا لك بعدين ما ذكرتين.
2: يا رب. أي والله إن شاء الله.
0: هذه علاقات صحية.
2: أيوة،
0: وفيها مسؤولية اجتماعية وفردية.
2: والله،
0: الله يحفظك،
2: جزاكم الله خير. شكرا. يا رب، جزاكم الله خير.
0: امين. واياك، تحياتنا لك يا اخي.
3: ختامها مسك،
0: المشاركه معنا
3: ختامها مسك.
0: أهلا، فهمت؟ تحياتي.
3: فشوف المشاركه الاخيره بينت انه الحياه برضو ما انتهت، وانه الحياه ما زال فيها اشخاص من جد يعني ممكن نعتمد عليهم ونعرفهم من خلال مواقفنا والازمات اللي نمر فيها. فشكرا لكل أزمة تعدي علينا وتعرفنا بالأشخاص. لا نزعل، أوكي، أنه بيّنت هذه الفرصة أو الموقف هذا أنه الأشخاص اللي أنا قاعد أقرأ أو أنه أنا متعشم أنه ما هم في المكان الصح.
0: شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا الحقيقة في هذا الموضوع المهم. استفدنا من كل المشاركات المطروحة على الخذلان وعلى التعاملات مع المخذول في ذات الوقت، وكيف أيضا نضع الحدود والمسافات الآمنة. أعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.
3: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا الأعزاء، سعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة لدينا كتاب بعنوان نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم،
2: حياكم الله.
1: نبدأ بنبذة عامة عن هذا الكتاب.
2: هذا الكتاب يجيب على سؤال كبير، وهو ما هي عيوبنا الحضارية والثقافية التي سمحت للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه. ويقول المؤلف، يعني كان ممن يرفض المنطق القائل بأننا متخلفون لأننا كنا مستعمرون لفترات طويلة، ولا يفتأ يرد على ذلك بقول ولماذا كنا مستعمرين، ولماذا كان البعض مستعمرا أصلا والبعض مستعمرا. ويقول نتيجة الانشغال بهذه المشكلة الفكرية كانت نتيجة لعدد من العيوب بتفكيرنا المعاصر. ويقول هذه العيوب التي أصبحت من فرط انتشارها تشكل الجانب السلبي من عقلنا. ولكن على ذمة المؤلف يقول أن معرفتي بما يمكن وما لا يمكن لمناهجنا التفكيرية قبوله جعلتني أختصر قائمة العيوب الحضارية والثقافية التي تشوب تفكير قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمعات العربية، بما في ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدود. ويقول بأن الغاية من هذا الكتاب ليس النقد لأجل النقد ولا النقد لأجل النقض، وإنما الهدف يقول حتى أثير عند البعض من أبناء وبنات مجتمعنا العربي التفكير في هذه المنطقة شبه المحرمة. فيقول من هذا التفكير ينبع العلاج بالبرء من هذه العلل. ويقول بأن فيلسوف ألمانيا الأشهر كانط يقول بأن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني، وهي عبارة بالغة العمق، لأنها فيما تعني أن الإنسان بصفته غير كامل ولا يملك حتى أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن يتأخر أو يتقدم. والتقدم يعني الرقي، والارتقاء يعني معرفة النقائض والعيوب ومن ثم التخلي عنها أو عن بعضها. وقال لا توجد أداة يستطيع الإنسان بها ممارسة كل هذا، أي التقدم عن طريق الارتقاء، إلا عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو عن بعضها إلا بالنقد. ويقول بأن يعني يضيف إلى عبارة كانط العظيمة شيئا، فيقول إن النقد سواء اتخذ شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويه أو لمجتمعه أو لأمته، إنما هو دليل قاطع على عمق وشائج الصلة والإخلاص والمحبة بين الناقد وبين ما ينقده. وفي هذا الكتاب انشغل المؤلف بضرب أمثلة من النقد الذاتي لطرائق وأساليب تفكيرنا المعاصرة، لأننا نعاني من عدة مفاهيم خاطئة وكثيرة، ويصح أن نطلق عليها مفاهيم ثقافية خاطئة. ويقول بأن ضحالة الثقافة وفقرها في واقعنا هم اللذان أديان للتشبع بهذه الأفكار الخاطئة، وأن النقد الذاتي الذي يحوي هذا الكتاب إنما هو موجه لأساليب التفكير المعاصرة على مستوى التفكير العربي، وليس حتى على مستوى دولة معينة، لأن العالم العربي كله يشترك في جو ثقافي قد لا يكون متماثل تماما ولكنه شديد التشابه والاتسام بملامح ومعالم وحقائق متقاربة. لذلك عنون المؤلف الكتاب بنقد العقل العربي وليس نقد العقل المصري. من العيوب التي ذكرها المؤلف عيوب التفكير العربي المعاصر، حيث أنه وضع لها 13 فصلا. تكلم في الفصل الأول عن تقلص السماحة في تفكيرنا المعاصر، وفي الفصل الثاني عن المغالاة في مدح الذات، والفصل الثالث تحدث عن ثقافة الكلام الكبير، والفصل الرابع أسماء وهامش الموضوعية والتآكل، والفصل الخامس تحدث عن الآخرون معنا أم ضدنا، الفصل السادس عنونه بنحن وآراؤنا، والفصل السابع بالإقامة في الماضي، الفصل الثامن ضيق الصدر بالنقد، الفصل التاسع هو الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة، الفصل العاشر تحدث عن التيه الثقافي كما أسماه، الفصل الحادي عشر تكلم عن ثقافة الموظفين، الفصل الثاني عشر تحدث عن تمجيد الفرد، الفصل الثالث عشر تحدث عن أو أسماه بمحليون للنخاع، وثم ختم الكتاب.

0: للإنجازات وللمزايا. وعلى المستوى الفردي يقول بأننا نمارس الشيء نفسه بصفة شبه دائمة، وإذا قارنا وسائل الإعلام الحالية بمقارنة قبل أكثر من 80 عاما، يقول لك اكتشفنا أن هذه الصفة لم تكن متفشية في الماضي كما هي متفشية اليوم. وإذا قارنا هذه الصفة الشائعة عندنا بأوضاع مماثلة عالميا ولسيما في الدول المتقدمة، وجدنا أننا منفردين بهذا الكم الهائل من مدح الذات بصفة دائمة. وقد راجع المؤلف مئات الصحف والمجلات التي صدرت يعني في الأربعينيات الميلادية، فيقول اتضح لي أننا لم نكن نعرف تلك الصفة، ولكنها بدأت على استحياء يعني منذ ما يقارب ربع قرن، ومن ثم استفحلت خلال السنوات أو العقود الأخيرة. ويقول بأن معدل ازديادها في الأخير كان الأكبر والأشد ظهورا بشكل تصعب عدم تصديقه يعني. ويقول بأن كثير مما ينشر في هذا المجال يبدو بوضوح تام أنه يثير من التعجب أضعاف ما يحدثه من مصداقية، ولكن هذه الظاهرة يعني تظل أمامنا ماثلة في هذا المجال كما لا يفعله الآخرون. لماذا؟ لأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء للذات، لأنه يعالج عندنا شيئا ما. فما معنى ذلك؟ أو لماذا هذا الاتكرار شبه اليومي؟ يقول بأن المعنى الحقيقي بالغ السلبية أو حياتنا نتهرب منها أو يعني نهرب من واقعنا ونحاول أن نبين بأننا الأفضل وبأننا الأحسن وبأننا في طريقنا إلى الرقي وإلى التقدم وما إلى ذلك دون الالتفات إلى الواقع. ويقول بأن المغالاة في مدح الذات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القيم السلبية التي شاعت في حياتنا، وأهم هذه القيم ما أسماها بالقيم، وأنا أختلف مع المؤلف، فهي ليست قيم، استطيع أن نقول صفات. أهمها انفصال الأقوال عن الأفعال، وتحولنا بدرجة ما إلى واقع خطابي كما أسماه أكثر من أن نكون واقعا عمليا. ويقول هذه ظاهرة تعم المنطقة بأسرها يعني، وتظهر بشكل مبالغ الظهور والقوة. وكذلك من أهم هذه الصفات هو ارتكاز الأحكام العامة عند كثير على منطق الحب أو الكراهية، وهذا يقود إلى الشخصانية فضلا عن الموضوعية، ثم يؤدي إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة. فيقول بأن هاتين النقطتين التي ذكرهم المؤلف بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح في طريقة تفكيرنا حتى نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مجددا مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. إذن الحب أو الكره، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. هذا يقودنا لسؤال حول الفصل الذي تحدث فيه عن الآخرين، وهل هم معنا أم ضدنا؟
1: يقول بأن هناك عناصر وأبعاد من عيوب التفكير انتشرت في الواقع بما يشبه المعادلة الكيميائية. يعني ينبثق عيب هو عجز الكثير منا عن رؤية من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا. ويقول بأن ضاعف من هذا العيب أن التاريخ المملوكي ترك أعمق الآثار في تكوين الشخصية، فقد عرف هذا الأسلوب في التفكير والحكم على الآخرين على أوسع نطاق. يقول طيلة القرون التي قبض فيها المماليك على زمام الأمور كان المجتمع يعني يرى بوضوح وكل يوم تطبيقا عمليا على أن من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا، وظهرت في مواقف كثيرة اتسمت يعني بالعنف والدموية. ويقول الأستاذ جامعي مرموق أن علم الاجتماع التاريخي يؤكد أن آثار العهد المملوكي على التفكير المصري مثلا لا تزال قوية، ورغم أن دولة المماليك انتهت في مصر بمذبحة القادة.

0: القلعة في عام 1811 للميلاد، ويقول بأن هذه المسألة جوهرها أننا نشأنا في مناخ ثقافي عام يتسم إلى حد كبير بالشخصانية أو الذاتية مقابل الموضوعية، ويتسم أيضا بضيق الصدر بالنقد وعدم الاحترام العميق للمخالفين، وهو ما يحتم أن يرى كثير الآخرين من منظور السؤال النمطي، أهو معنا أو ضدنا. ويقول ما يزيد من تأصيل هذه الحقيقة هو من أبعاد تفكير أن كثيرا من هؤلاء قرويون جاءوا إلى المدن وهم يحملون في تكوينهم أو في عقولهم قانون تأسيس الانتماء على أرضية مشتركة في الخلفية المكانية والعائلية، لذلك تتقلص يعني الرغبة أو حتى الاختلاف أو قبول الاختلاف. بينما كانت المجتمعات الحضارية في اليابان على سبيل المثال التي انتشرت فيها أقل القليل من العمالة الصينية، عندنا لم يكن يقبلون العمالة من الخارج وإن كانت ماهرة إلى حد كبير، لأنهم لا يوجد روح الفريق التي يتمتع بها العقل العربي كروح الفريق التي يتمتعون فيها في الشرق. وقال المؤلف بأنه خلال سنوات عديدة شغل فيها الموقع التنفيذي الأول في مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، يقول كنت أرى كل يوم تقريبا كيف ينفرط عقد أي مجموعة عمل منا بفعل غياب روح الفريق والعمل الجماعي وغلبة تأسيس العلاقات على أرضية معنا أو ضدنا. ويقول في الوقت ذاته كانت مجموعات العمل التي ينتمي أفرادها إلى خلفيات أوروبية أو آسيوية تنخرط في العمل الاجتماعي دون أي تشققات في وحدة الفريق بسبب العوامل الثقافية التي تلغي أسباب الفرقة وتغلب أسباب الوحدة. ومن الضروري أنه يعني برز في هذه ظروف عامة معينة. ويقول عندما تكون قيادة وحدات العمل في يد من هو مشرب للغاية بنفس الروح معنا أو علينا بنفس العقلية، فيقول فإن قيم روح الفريق سوف تضعف وتؤدي إلى ضعف المناخ العام أو البيئة التي تجمع هؤلاء العاملين. فهذه فعلا وجدت نحن في العالم العربي لا نجيد العمل الجماعي ولا روح الفريق لتعدد الاتجاهات ولعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أحيانا، وكل إنسان يرى في نفسه قائدا. وحتى أنني أعتب على بعض البرامج التي تريد أن تعلم كيف تكون قائدا، ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم قادة، ما أفضل أن تكون مستشارا ناجحا ولا تكون قائدا فاشلا، أو أن تكون تابعا ولا أن تكون متبوعا. يجب يعني، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحتى هناك نظرة إسلامية عميقة تجاه هذا الموضوع، مثل ما أتى أبو ذر الغفاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الولاية، قال ولني يا رسول الله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك رجل ضعيف. فأنا برأيي أن القيادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه من الأخطاء التي يعني تطرق إليها المؤلف عبر عدة فصل من الفصول. إذا أردنا أن نصلح واقعنا فلنبدأ بتفكيرنا.
1: لكن لماذا تضيق صدورنا بالنقد؟ وهل هناك ما يسمى بالنقد البناء؟
0: يعني وحتى أن المؤلف في هذا الفصل يقول عمل ما يقارب 20 سنة في مؤسسة اقتصادية من أكبر 3 مؤسسات صناعية في العالم، واكتشف قدر التباين بين ما يسمى بثقافة العالم الغربي وثقافتنا في رحابة الصدر للنقد. ويقول يعني أتاح له تبوء الموقع القيادي في هذه المؤسسة رؤية أعمق لهذه الجزئية، وأن النقد يوجه للكبار بنفس توجيهه لمن هم أقل منهم أهمية وموقعا على خريطة الهرم الاجتماعي. وقال أثبتت له سنوات العمل هذه أن الهوة بين ثقافتنا وثقافتهم في الغرب شاسعة، فالنقد للأشياء وللظواهر والأفكار والأشخاص والمسلمات يعني هو معلم من معالم الثقافة التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية كما يقول. ويقول بأن النقد أداة يمكن تعلمها واكتسابها في الغرب منذ فجر وعيه وإدراكه الإنسان، فهو يتنفس هواء كما يقول يسمح بالنقد من البداية لكل ما حوله. فالصغير يتعلم أن كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص قابلة للنقد كما يتعلم أن يمارس هذا النقد في ظل جو عام يسمح بالقبول، وكذلك بدرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذي يحدثه النقد في أجواء ثقافية أخرى. ويقول تأتي برامج التعليم لترسيخ هذا الاهتمام بالنقد، والمناخ العام بعناصره الاجتماعية والثقافية يعملون على ترسيخ الاهتمام بالنقد كأداة بناء بالغة الأهمية ووسيلة من أهم وسائل الارتقاء بالنظم والمؤسسات والأفكار والممارسات. وعلى الضفة الأخرى من النهر عندما نأتي إلى ثقافتنا، فيقول يعني واصلت النظرة العاطفية الممزوجة بالغضب تجاه النقد وتجاه نقد المسلمات والشخصيات التي تتبوأ المواقع القيادية، يعني لا تتقبل النقد على الإطلاق. وقال بأن ضيق الصدر بالنقد من المسائل التي تتغلغل في عقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر ويترسخ كأحد ملامح ثقافتنا. ثم تأتي سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة. فعندما يجتمع ضيق الصدر بالنقد مع تقلص السماحة واتسام التفكير بالشخصانية مع النظرة الضيقة للآخرين والتعصب الشديد لأمجاد ماضينا والميل الجارف لمدح الذات، فمع هذه المعالم عندما تشترك في جونا الثقافي فإن حدة ودرجة الضيق بالنقد تبلغ أبلغ مدى، وتصبح النظرة للنقد مشوبة بالغضب والتوتر والشك في نوايا الآخرين والإحساس بوجود خطر متربص بنا. ويقول لن يكون من العسير علينا إدماج كل ذلك في الاعتقاد بوجود تآمر كامل ضدنا. فيقول مثلا يعني لا يوجد حاجة إلى ضرب أمثلة على اتسام جونا الثقافي العام بالضيق الشديد من النقد. فيقول خلال العقود الأخيرة تكررت مئات الحالات النمطية التي جسدت هذه الظاهرة وأكدت أن ضيق الصدر بالنقد قد أصبح معلما من معالم الكثير بما فيهم قيادات فكرية وثقافية. فأصبح الجدال والحوار حول مسائل فكرية يعني تجسيدا جديدا لدرجة ضيقنا من النقد وتوترنا وغضبنا منه.
1: وهذا ما يفسر ظاهرة نظرية المؤامرة كما وضعها المؤلف في إحدى الفصول.
0: والله نظرية المؤامرة يعني تحتاج إلى حلقة كاملة لأنه من أطول الفصول التي تكلم عنها المؤلف، ولكنها هي نظرية معشعشة في ذاتنا. ويقول في يعني استشهد بكثير من الأقاويل التي تثبت على أن نظرية المؤامرة معشعشة في عقولنا، لأن هناك السواد الأعظم من المواطنين أو من المواطنين العاديين في المجتمعات يعني يؤمنون إيمانا بهذه النظرية. وما ساعد على ذلك هو التيارات الفكرية التي كانت ساعدة في المجتمع في فترة ما في المجتمع العربي بشكل عام، كالتيار القومي والتيار الاشتراكي والماركسي وحتى الإسلامي، فأخذوا بتبني هذه النظرية ورموا عليها عيوبنا وأخطائنا وكأننا يعني منزهون عن الأخطاء وعن التخلف الذي نعاصره. بينما هذه النظرية وإن صحت في جزء منها ولكن لا يجب أن تكون شمعة نعلق عليها كل شيء.
1: إذن مستمعين كان هذا الحديث وهذه الحلقة في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفي طارق حجي. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا مع طرائف الشعراء. فيه ناس يحبون التصغير في كلامهم، يقولون مثلا ركبت سييرتي ورحت لمطيعم وطلبت لي كبيدة وجبينة وهكذا. الشاعر صفي الدين الحلي كتب قصيدة صغر فيها يمكن 99% من ألفاظها، أقرأها عليكم الآن بعد ما قريتها بيني وبين نفسي أكثر من مرة عشان أمرن لساني عليها. والله يعين لساني ويعين آذانكم على حروف الياء اللي ما خلت كلمة إلا دخلتها، وأذهانكم اللي بتتعب في فهم معاني الكلمات المصغرة مثل ما أنا قبلكم تعبت. لكن اللي تفهمونه فهموه، واللي ما تفهمونه مشوه. خلنا نسمع. نقيط من مسيك في رويد، خويلك أم وشيم في خديدي، وذياك اللويمع في الضحية، وجيهك أم قمير في سعيدي، وجيه شويد فيه شكيل، أدق معينيات من خويدي، ظبي بل صبي في قبي، مريهيب السطيوة كالأسيدي، معيشيق الحريكة والمحيا، مميشيق السويلف والقديدي، معيسيل اللمي له ثغير، رويقته خمير في شهيدي، ذبي في مقيلته نبيل، مويقعه أفيلاذ الكبيدي، شويمي اللفيض فما أحيلا، عذيب قويل هيلي يا سويدي، تريكي اللحيض له جسيم، تريف لمسه لين الزبيدي، مجيديل القديد له خصير، يجاذبه كفيل كالطويد، فويق صليته ليفيرتيه، لييل من فويحمه الجعيد، رويدك يا بني فلي قليب، مسيليب النجيدة والجليد، جفين من هجيرك في سهير، أطيول من مطيلك للوعيد، ولست حويذرا لصريف دهري، رويب حويدث يضني جسيدي، صريف الدهر يعجز عن عبيد، سنيد ظهيره نجل السنيد، نزلت جويره فقضى حقيقي، وصار جوينبي ورعى عهيدي، وراش جنيح وحما ظهيري، وزاد حريمتي وبنى مجيدي، وحن على كسير من قليبي كما حن الأبي على الوليد، نظرت حويسديه وهم نويس، منيظرهم سميعك بالمعيد، دوينك يا أهيل الجود مني نظيما في وصيفك كالعقيد، أحيسن من قصيد من قبيلي، وأسبق من نظيم من بعيدي، أريشق من غزيلهم مديحي، وأحلى من هزيلهم جديدي، حسيب مكينتي وعلى قديري، ووسع طويقتي وقوى جهيدي. أنا قلت لكم الله يعين لساني وآذانكم وذهني وذهانكم، لكن أتوقع الشاعر قبل أن تعب كثير في كتابة هالقصيدة، والشعر بشكل عام متعب للي يكتبه، فكيف إذا كتب بهذه الطريقة العجيبة. وبكذا نكون وصلنا للختام. إن شاء الله أن الحلقة عجبتكم وأمتعتكم. نلقاكم في حلقة قادمة مع طرائف الشعراء. أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي. فمعن الله.
0: طرائف الشعراء.

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار، كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ، وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ودع لميس وداع الصارم اللاحي، إذ فنكت في فساد بعد إصلاحي. أوس بن حجر ينتهي نسبه لتميم بن مرة مع اختلاف فيه. قال أبو عمرو بن العلاء: كان أوس فحل مضر حتى نشأ النابغة وزهير فأخملا. وأوس بن حجر هو زوج أم زهير، وكان زهير راويته. وكان الأصمعي يقول: أوس أشعر من زهير. ويقول: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: كان أوس بن حجر فحل علم العرب، فلما نشأ النابغة طأطأ منه. وقيل لعمرو بن معاذ: وكان بصيرا بالشعر، من أشعر الناس؟ فقال أوس. قال ابن قتيبة: كان أوس عاقلا في شعره، كثير الوصف لمكارم الأخلاق، وهو من أوصفهم للحمر والسلاح، ولا سيما للقوس. وسبق إلى دقيق المعاني وإلى أمثال كثيرة. كان الأصمعي والمفضل الطبي وأكثر الرواة. يقولون إنه لم يبتدئ أحد من الشعراء ابتداء مرثية أحسن من مرثية أوس: أيتها النفس أجملي جزعا، إن الذي تحذرين قد وقعا. قالها في فضالة ابن كلدة، ويكنى بأبي دليجة شاعر من أعيان بني أسد، وكان يمدحه في قصائده. وكان أوس إذا جلس في مجلس قومه قال: ما لأحد علي منة أعظم من منة أبي دليجة. وذلك فيما يروى أن

خرج في سفر، حتى إذا كان بأرض بني أسد جالت به ناقته فصرعت فاندقت فخذه، فبات مكانه حتى إذا أصبح غدت جوار الحي يجتنين الكمأة وغيرها من نبات الأرض والناس في ربيع، فبينما هن كذلك إذ أبصرن ناقته تجول وقد علق زمامها بشجرة، وأبصرنه ملقى ففزعن منه وهرب، فدعا بجارية منهن فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا حليمة بنت فضالة بن كلدة، وكانت أصغرهن، فأعطاها حجراً وقال لها: اذهبي إلى أبيك فقولي إن ابن هذا يقرئك السلام. فأتته فأخبرت، فقال: يا بنية، لقد أتيت أباك بمدح طويل أو هجاء طويل. ثم احتمل هو وأهله حيث صرع وقال: لا أتحول أبداً حتى تبرأ. ومما سار من شعر أوس في الحرب، إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. وفي الجبن قال: وليس يعاب المرء من جبن يومه، وقد عرفت منه الشجاعة بالأمس. في الحسب والنسب قال: ورثنا المجد عن آباء صدق، أسأنا في ديارهم الصنيعة، إذا الحسب الرفيع تواكلته بنات السوء أوشك أن يضيعا. وفي الذم وما قالت السوء قال:

لا تظهرن ذم امرئ قبل خبره، وبعد بلاء المرء فاذمم أو احمدي. وفي التأله قال: أطعنا ربنا وعصاه قوم، فذقنا طعم طاعتنا وذاقوا. وقال: تركت الخبيث لم أشارك ولم أدق، ولكن أعف الله مالي ومطعمي، فقومي وأعدائي يظنون أنني متى يحدث أمثالها أتكلمي، فإني رأيت الناس إلا أقلهم خفاف العهود يكثرون التنقلا، بني أم ذي المال الكثير يرونه، وإن كان عبدا سيد الأمر جحفلا، وهم لمقل المال أولاد علة، وإن كان محضا في العمومة مخولا، وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا، ولكن أخوك النائم ما كنت آمنا، وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا. له قصيدة حائية وصف فيها السحاب، وله قصيدة حائية هي من عيون قصائده، وعلى عادة الشعراء بدأها بذكر المحبوبة معاتبا إياها قائلا: ودع لميس وداع الصارم اللاحي، إذ فنكت في فساد بعد إصلاحي، إذ تستبيك بمسقول عوارضه، حمش اللثات عذاب غير مملاحي. وقد لهوت بمثل الرئم آنسة، تصبي الحليم عروب غير مكلاحي، كأن ريقتها بعد الكرغ تبقت من ماء أصهب في الحانوت نضاحي، أو من معتقة ورهاء نشوتها، أو من أنابيب رمان.

0: تفاحي هب التلوم وليست ساعة اللاحي. هل انتظرت بهذا اللوم إصباحي؟ قاتلها الله تلحاني وقد علمت أني لنفسي إفسادي وإصلاحي. إن أشرب الخمر أو أرزأ لها ثمناً فلا محالة يوماً أنني صاحي، ولا محالة من قبر بمحنية وكفن كسرات الثور والضاحي. دع العجوزين لا تسمع لقيلهما، واعمد إلى سيد في الحي جحجاحي. كان الشباب يلهينا ويعجبنا، فما وهبنا ولا بعنا بأرباحي. إني أرقت ولم تأرق معي صاحي، لمستكف بعيد النوم لواحي. قد نمت عني وبات البرق يسهرني، كما استضاء يهودي بمصباحي. يا من لبرق أبيت الليل أرقبه، في عارض كمضيء الصبح لماحي. دان مصف فويق الأرض هيدبه، يكاد يدفعه من قام بالراحي. كأن ريقه لما علا شطبا، أقراب أبلق ينفي الخيل رماحي. هبت جنوب بأعلاه ومال به، أعجاز مزن يسح الماء دلاحي. فالتج أعلاه ثم ارتج أسفله، وضاق ذرعا بحمل الماء منصاحي. كأن ما بين أعلاه وأسفله ريط منشرة أو ضوء مصباحي. ينزع جلد الحصى أجش مبترك، كأنه فاحص أو لاعب داحي. فمن بنجوته كمن بمحفله، والمستكن كمن يمشي بقرواحي. كأن فيه عشارا جلة شرفا، شعثا لهاميم قد همت بإرشاحي. هدلا مشافرها بحا حناجرها، تزجي مرابعها في صحصح ضاحي. فأصبح الروض والقيعان ممرعة من بين مرتفق منها ومنطاحي. وقد أراني أمام الحي تحملني جلذية وصلت دأيا بألواحي. عيرانة كأتاني الضحل صلبها، جرم السوادي رضوه بمرضاحي. سقى ديار بني عوف وساكنها، ودار علقمة الخير بن صباحي. شكراً لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا تريس، ومن الإخراج محمد النيف.
1: مطلع وحكاية. حكاية
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: كنفة. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترم ونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: إضاءات لغوية
6: على إذاعة الرياض.
7: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
6: مفردات وجموع.
7: والمفردة التي نحن بصدد معرفة جموعها هي الطريق. ورد في لسان

0: ابن فلان يطأهم الطريق، قال سيبويه: إنما هو على سعة الكلام، أي أهل الطريق. وقيل: الطريق هنا السابلة. فعلى هذا ليس في الكلام حذف كما هو في القول الأول، والجمع أطرقة وأطرقاء وطرق، وطرقات جمع الجمع. وأنشد ابن بري لشاعر: يطأ الطريق بيوتهم بعياله، والنار تحجب والوجوه تذال. فجعل الطريق يطأ بعياله بيوتهم، وإنما يطأ بيوتهم أهل الطريق.
1: متشابهات وفروق.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما البعل والزوج. فما الفرق بينهما؟ كثر كلام العلماء واختلف في الحديث عن الفرق بين البعل والزوج. قيل إنهما يستعملان بمعنى واحد في أغلب الاستعمالات، كما يفيده كلام غير واحد من أهل العلم، إلا أن كلمة البعل أعم من الزوج، إذ تطلق أحياناً على سيد الجارية ومالكها. وبالمالك فسرت رواية مسلم في حديث جبريل: أن تلد الأمة بعلها. وبه فسر قوله تعالى: أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين. وبعل صنم كانوا يعبدونه. ومما قاله العلماء في التفريق بينهما: يقال زوج للأنثى والذكر، فالرجل والمرأة كل منهما زوج للآخر. والشاهد على أن كلمة زوج تطلق حتى على الأنثى قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوج أيضا تدل على اثنين بعكس وتر، أي مفرد، كما في قوله تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أما بالنسبة للبعل فلا يقال إلا للذكر، ولا يصح أن يقال للأنثى. وفي اللغة البعل والبعولة يعني العلو والاستعلاء، وسمي كل مستعل على غيره بعلا. قال تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، لأنهم يعدونه سيدهم المستعلي عليهم. والأرض المستعلية التي هي أعلى من غيرها تسمى بعلا. وقيل: البعل تعني كل من استعلى على غيره مثل الزوج، حيث إن الزوج هو القيم على زوجته. وهذا موضح في سورة هود في الآية 72 في قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا. وكذلك في سورة البقرة الآية 28 بعد 200 في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن. والمقصود في كلتا الآيتين بالبعل الزوج، والمقصود هنا الزوج المعيل والقاضي لحاجات زوجته، وهو الرجل الذي جعله الله قواما على زوجته في سورة النساء الآية 34 في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. ولهذا فالبعل هو من يستعلي على غيره وليس الزوج فقط، حيث كان يطلق العرب قديما على ما يعبدون من دون الله بعلا.
1: عامي وفصيح.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها. يصف أهل الشام الشخص الذي يرتدي لباساً مناسباً له على سبيل المثال بأنه يلبق له. فتعالوا نتعرف أصل هذه الكلمة الفصيح. ورد في لسان العرب: وهذا الأمر يلبق بك، أي يوافقك ويزكو بك. قال الأزهري: العرب تقول هذا الأمر لا يليق بك ولا يلبق بك. فمن قال لا يليق فمعناه لا يحسن بك حتى يلصق بك، ومن قال

0: يلبق، فمعناه أنه ليس يوفق لك، ومنه تلبيق الثريد بالسمن إذا أكثر أدمه، ويقال لبق به الثوب أي لاق به، والثريد الملبق الشديد التثريد الملبد بالدسم، يقال ثريدة ملبقة. وفي الحديث فصنع ثريدة ثم لبقها أي خلطها خلطا شديدا، وقيل جمعها بالمغرفة ولبق الثريد وغيره خلطه ولينه. أنشد ابن الأعرابي لا خير في أكل الخلاصة وحدها إذا لم يكن رب الخلاصة ذا تمري، ولكنها زين إذا هي لبقت بمحض على حلواء في مضر القدر. إذن هذا هو أصل هذه الكلمة الفصيح. ونبقى في فقرة عامي وفصيح مع كلمة عامية أخرى، وهي كلمة مخنز التي يطلقها بعضهم على ما كان له رائحة غير طيبة. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح ومعناها. ورد في لسان العرب: خنز اللحم والتمر والجوز بالكسر خنوزا، ويخنز خنزا، فهو خنز وخنز كلاهما فسد وأنتن. الفتح عن يعقوب، مثل خزن على القلب. وفي الحديث: لولا بنو إسرائيل ما أنتن اللحم ولا خنز الطعام، كانوا يرفعون طعامهم لغدهم، أي ما نتن وتغيرت ريحه. وقول الأعلم الهذلي: زعمت خناز بأن برمتنا تجري بلحم غير ذي شحم، يعني المنتنة، أخذه من خنز اللحم وجعل ذلك اسما لها علما. والخنيز الثريد من الخبز الفطير، والخنزوة والخنزوانة والخنزوانية والخنزوان الكبر، والأخيرة عن ابن الأعرابي. وأنشد: إذا رأوا من ملك تخمطا أو خزوانا ضربوه ما خطأ.
1: أخطاء شائعة
0: في هذه الفقرة مستمعينا، نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله قول بعضهم: أنا أعتبر ذلك كذا، والصحيح أعده كذا. من الأفعال الشائعة في العربية فعل اعتبر، حيث يقال اعتبرت فلانا صديقا، والأصح عددت فلانا صديقا. فاللغة العربية لا تستخدم اعتبر بهذا المعنى، لأنه يعني اتخذه عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأيضا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وهنا نصل بكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج إضاءات اللغوية، ونرجو أن تكون قد حازت رضاكم وإعجابكم. تقبلوا تحياتي أنا معدي ومقدم البرنامج خالد الغانم، والمخرج خالد الشامخي. في أمان الله.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: ديرتي حبيبتي.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

هداج يتسع لسقى 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصدا لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عددا من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلا أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
1: أحرس وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تمطر خير لولادك.
1: أحرس وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تمطر خير.
3: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور.
1: خذ عطية شاهد واسهل،
2: مغرس فيها زراعك يتمر.
4: تنفيذ المخرج عبد الرحمن الشدوخي. السلام عليكم، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وأهلا بالجميع.

0: المزارع السمكية. الإخوة الأعزاء، تهتم المملكة بتنمية الثروة السمكية باعتبارها مصدرا هاما ومتميزا ورخيصا من مصادر البروتين لغذاء الإنسان. لهذا أولت المملكة الاهتمام بتطوير المزارع السمكية وإدارتها على أسس علمية حديثة، باعتبار أن هذه المزارع هدفا اقتصاديا مربحا بإذن الله. وشجعت الدولة رعاها الله المجال للراغبين في الاستثمار من خلال مشاريع الاستزراع السمكي. أعزائي، ما هي أنواع الأسماك الصالحة للاستزراع؟ للإجابة على هذا التساؤل نقول إن من أهم العوامل المحددة لنجاح الاستزراع السمكي هو اختيار الأسماك الصالحة للاستزراع بعد توفيق الله. ومن أهم الصفات التي يجب توافرها في أسماك الاستزراع أن تكون لها القدرة على تحمل الظروف البيئية المتنوعة من حيث درجة الحرارة والملوحة وغيرها، ويكون لها القدرة على الاستفادة من الغذاء الطبيعي المتوفر في المزرعة، وكذلك الغذاء المكمل أي الصناعي الذي تتم إضافته أثناء فترة التسمين، وكذلك سرعة النمو في ظل الظروف المتاحة، وأيضا توفر الزريعة أو ما نسميها الأسماك حديثة الفقس، وذلك بصفة دائمة سواء من مصادر طبيعية أو بالتفريخ الصناعي، إلى جانب القدرة العالية على مقاومة الأمراض والتعايش مع غيرها من الأسماك بدون منافسة على المكان والغذاء، وقابلية المستهلك على شرائها والقدرة على تحقيق حد معقول من الربح. وهذه الشروط أعزائي جميعا أو معظمها يمكن أن تتوافر في عدد من الأسماك، وتعتبر سمكة البلطي من أهم الأسماك الاقتصادية في العالم.
1: تكميم عذوق النخيل. أعزائنا المزارعين، تعتبر عملية تكميم عذوق النخيل أو تغطيتها بأغطية تحميها من الطيور وغيرها، تعتبر هذه العملية من أقوم العمليات التي يقوم بها زرع النخيل، وتهدف إلى عدة أغراض، منها حفظ الثمار وحمايتها من الطيور والآفات والأمطار والأتربة أو الغبار، زيادة جودة الثمار وبخاصة في الأماكن الحارة والجافة، تقليل تساقط الثمار. تستخدم العملية تكميم النخيل أنواع مختلفة من الأكياس، كالأكياس الشبيهة بالشباك أو الأكياس البلاستيكية أو الأكياس الورقية، وهي الأفضل. وتجرى عملية التكميم منذ بدء دور البسر أو الخلال، ويجب عدم إجراؤها قبل هذه المرحلة، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة ببعض الأمراض، لأن الأغطية تزيد الرطوبة وتمنع تخلل الرياح.

أهمية مراقبة المزرعة دوريا. عزيز المزارع الكريم، إن اكتشاف الآفة الزراعية في وقت مبكر يعتبر من العوامل التي تساعد على القضاء عليها بإذن

بإذن الله تعالى قبل أن تضر بالمحصول أو تنتقل إلى حقول أخرى. فداوم أخي الفاضل على المرور على زراعاتك لاكتشاف أي إصابة في وقت مبكر.

0: عزيزي الفلاح، يجب تحمل كل معدة زراعية تسير على الطريق العام لوحة مثلثة فسفورية تدل على أنها معدة بطيئة الحركة، حتى يستطيع سائقو السيارات ومرتادو الطريق من رؤيتها بوضوح تام، إذ إن عدم وجود مثل هذه اللوحة الفسفورية قد يؤدي إلى وقوع حادث خطير لا سمح الله. نتمنى السلامة للجميع.
1: شكرا أعزائي، وشكرا للزميل المهندس الإذاعي سلطان العثيمين. نلتقي مع حلقة الغد بإذن الله.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
3: الإعداد عبد الله ابن حسن الزهراني. الإخراج صالح ابن حسن الصقعبي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجكم الأثيري الأسبوعي أماكن تراها بأذنيك.

0: أيها الإخوة، مرحبا بكم معنا في جولة هذا الأسبوع والتي نتجول خلالها داخل متحف المصمك لننقل لكم صورة صوتية عما يحويه هذا المعلم الحضاري من كنوز تراثية عظيمة.
1: مرة أخرى نرحب بكم أيها الأحبة في كل مكان، ونصحبكم إلى متحف المصمك التاريخي بمدينة الرياض.

0: أعزائنا، حينما ينتقل الزائر لمتحف المصمك إلى جناح الرياض الماضي والحاضر والذي يتكون من قاعتين، يجد عددا من اللوحات التي تعطيه فكرة عن مدينة الرياض وتطورها.
1: ففي أولى قاعات هذا الجناح توجد لوحة تبين نشأة مدينة الرياض وأخرى عن الرياض في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي،
0: كما توجد لوحة عن الدولة السعودية الأولى والثانية والرياض خلال الفترة من عام 1282 وحتى عام 1319، ولوحات أخرى عن الرياض والأهمية التجارية والعسكرية وعن سور الرياض وبواباته.
1: هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من الصور المشروحة والتي تتزامن مع كل فترة وتتحدث عنها، ومن أبرزها صورة للملك عبد العزيز وهو عائد من صلاة الجمعة

0: مع مجموعة من المواطنين التقطت عام 1358 للهجرة.
1: وقد توسط هذا الجناح أيها الأحبة مجسم يجسد البيت الشعبي في منطقة نجد.

0: مستمعينا الأعزاء، وتأخذنا الخطى ونحن نتجول داخل متحف المصمك إلى الحاضر الزاهر، إلى جناح الرياض الحديثة.
1: وأول ما يستقبل الزائر في هذا الجناح مجسم كبير لمدينة الرياض القديمة عام 1336 للهجرة، والسور الذي يحيط بها.
0: وقد وضعت على حواف المجسم العديد من الصور الفوتوغرافية القديمة التي تحكي تاريخ تلك الفترة.
1: كما يضم هذا الجناح صورة كبيرة لسور الرياض ويتضح عليها مجرى وادي البطحاء عام 1300، عدد من الخرائط الجوية التي التقطت عام 1369 للهجرة، وصور أخرى توضح النطاق العمراني لمدينة الرياض ومراحل التنمية في المملكة.

0: وننتقل معكم أيها الأعزاء الآن إلى جناح منطقة البئر والذي خصص للزراعة والمياه وشرح الطرق التقليدية للزراعة والري والتطور الذي شهدته المملكة في هذا المجال.
1: وأول ما يلاحظ الزائر لهذا الجناح البئر الموجودة في ساحة المنطقة التي نتجه منها إلى قاعة الجناح.
0: وفي بداية هذه المنطقة نجد لوحة كبيرة لطرق الري وعليها بعض الأدوات التي كانت تستخدم في الري كالبكرة والحبال.
1: كما يضم هذا الجناح لوحات توضح النهضة الزراعية التي شهدتها المملكة وما وصلت إليه بالإضافة إلى تطور أساليب الري والمياه في المملكة.
0: بعد ذلك ننطلق معكم أيها الأحبة إلى جناح التقسيمات الإدارية حيث نتوقف عند قاعة مقتنيات الملك عبد العزيز يرحمه الله.
1: فنجد السجل المصور للملك عبد العزيز والذي يضم بعض الصور النادرة له مع بعض أفراد أسرته التقطت في مناسبات مختلفة.
0: ومن هذه القاعة ننتقل معكم إلى جناح مآثر الملك عبد العزيز والتقسيمات الإدارية في عهده والتي تتضمن ما شهدته المملكة من تطور إداري خلال فترة الملك عبد العزيز في المجالات المختلفة كالصحة والقضاء والنظام المالي والعلاقات الدولية والاتصالات والمواصلات والتعليم والتنظيم العسكري.
1: وفي هذا الجناح يتم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الملك عبد العزيز وخاصة ما تحقق في مجال النفط. ملوك المملكة الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله جميعا، إضافة إلى صورة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
0: وفي نهاية المتحف ساحة خارجية بجوار المدخل الرئيسي مباشرة يوجد بها درج يؤدي إلى الأبراج الدفاعية والممر الدفاعي المتواجد فوق البوابة.
1: وقد وضعت في هذه الساحة العديد من الأسلحة الدفاعية التي استخدمت في عهد الملك عبد العزيز.
0: ويعلو متحف المصمك على كل ركن من أركانه برج أسطواني الشكل بارتفاع يقدر ب18 مترا يتم الصعود إليه بواسطة درج من الخشب.
1: ويوجد في كل برج فتحات للرمي على محيط البرج ويبلغ سمك جدار البرج مترا وربع.
0: وفي وسط متحف المصمك برج مربع الشكل

0: يشرف على القصر من خلال الشرفة العليا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: برنامج يعالج بعض القضايا الاجتماعية.
1: إعداد مريم الغامدي.
2: إخراج عبد الله الصليهم.

0: ولماذا تصر على تزويج الاثنين معا؟
1: لقد اتفقا على ذلك ولم أجد بدا من الموافقة.
0: يا إلهي، وكيف نفعل؟
1: في ماذا؟
0: يخرج ولدانا من بيتنا في ليلة واحدة؟
1: ولماذا يخرجان؟
0: ألن يتزوجا؟
1: بلى، ولكنهما لن يخرجا من البيت.
0: ماذا تقصد؟
1: بل ماذا تقصدين أنت بسؤالك؟
0: ألن يفتحا بيتين لهما؟
1: ولماذا يفتحان بيتين والبيت هنا كبير؟
0: هنا؟
1: نعم هنا، وأين سيذهبان؟
0: لا لا لا لا يا محمود، لا تسكن في بيت أي امرأة.
1: إنهما زوجتا ابنيك.
0: وإن يكن
1: علياء،
0: وهل تظن أنني سأساكن أي امرأة في الدنيا؟ لا يا محمود، لقد وضعت في اعتباري منذ زمن بعيد ألا تدخل بيتي امرأة.
1: ولكن البيت كبير يا علياء.
0: أدري، ولكن لماذا لا نبتعد عن المشكلات والقيل والقال؟ الذي يتزوج من الأولاد يخرج من البيت.
1: أنت مخطئة يا علياء، مخطئة. يجب أن تغيري من نظرتك هذه. عندما بنيت البيت الكبير هذا كنت أضع في اعتباري سكن الأولاد وعائلاتهم.

0: أنا من رأي أمي أفضل الاستقلال ببيت خاص.
1: لماذا يا مازن؟
0: بعدا عن المشكلات.
2: أرأيت؟ حتى مازن يشاركني الرأي.
1: يا علياء، يا زوجتي الغالية، يا أم البنين، لماذا تكلفين نفسك وأولادك عذاب البعد؟ لماذا لا نعيش معا كما عشنا مع أبي وأمي رحمهم الله في بيت أبي الكبير؟
2: ومن أين تظن جاءتني العقد النفسية؟ إلا من سكناي معهما رحمهم الله، ومن أخواتك يا محمود. لا تذكرني بتلك الأيام.
1: عقد نفسية؟
2: نعم
0: يا أبي، قرأت كثيرا وسمعت أن السكن مع الأب والأم قد يكون سببا لانفصال الزوجين.
2: طبعا يا مازن، اسأل أباك، فقد كنا سنتطلق عدة مرات بسبب حشر أمه رحمها الله أنفها في حياتنا. لولا تمسك أبيك بي لكنت في عداد المطلقات.
1: يا علياء يا علياء، ما مضى قد مضى.
2: لا يا محمود، ما مضى هو نموذج لما سيحدث في الحاضر لو أننا أسكناهم معنا.

0: هيا يا خالد هيا، تعال تعال لترى أي جناح ستسكن.
1: أما زلت مصرا يا محمود؟
0: أرجوك يا علياء دعيني أتحدث مع خالد ابني. تعال يا خالد تعال، انظر انظر، لقد عزلت كل واحد منكما في جناح لينال استقلاليته، ولكن الأكل والشرب نجتمع فيه معا. تعال

0: تعال واختر أي جناح ستسكن فيه باعتبارك الكبير.
1: ولكن يا أبي، أهل نادية اشترطوا سكنا مستقلا.
2: الحمد لله.
0: ألم تشرح لهم وجهة نظري؟
1: بلى، ولكن الأم مصرة على أن يكون لابنتها سكن مستقل.
2: امرأة عاقلة تعرف مصلحة ابنتها.
0: مصلحة ابنتها أم مصلحتك أنت يا علياء؟
2: يا حبيبي، أنا أعرف ما تهدف إليه، ولكني أعرف أيضا ما يترتب على سكن الشاب مع أسرته.

0: لا يا مزنة، إياك أن تسكني مع أهل زوجك.
1: لماذا يا نهى؟
0: يا مزنة لا تفعلي فعلتي. عندما وافقت من أجل حالة زوجي المادية للسكن معهم، عانيت الأمرين.
1: إنها رغبة أبيه.
0: الرجال لا يدرون عن المشكلات والمآسي التي تدور خلف الكواليس بين النساء، وعن المكائد التي تدبرها النساء لبعضهن، ابتداء من الأم وانتهاء بزوجات الأبناء ومرورا بالأطفال.

0: صدقني يا خالد، أنا أتمنى أن أرضيك، ولكن والدتي ترفض أن أسكن في بيت العائلة.
1: أمي أيضا تفضل أن نسكن خارج بيت العائلة، ولكن أبي يود أن نجتمع في ظل العائلة الكبيرة.
0: سأحاول أن أقنع والدتي، سأحاول ذلك يا خالد من أجل إرضاء والدك.
1: شكرا لك يا نادية، بأخلاقك هذه وبسلوكك الطيب أعتقد أننا سنتجاوز كل العوائق ونعيش حياة سعيدة
0: إن شاء الله يا خالد، إن شاء الله.

0: آه، ماذا تفعل الرئيسة في المطبخ؟
1: رئيسة؟
0: نعم، أنت الآن يجب أن تستريحي. مكانك المجلس الكبير، تصدرين الأوامر والنواهي فقط، والجميع تحت إمرتك.
1: استريح يا محمود. لقد اخترت لي التعب منذ الآن، جاء اليوم الذي كنت أخشاه.
0: لماذا يا عزيزتي؟ ها هم أولادنا بزوجاتهم، وغدا أحفادنا يعيشون معنا.
1: أتمنى ذلك، أتمناه من قلبي يا عزيزي.
0: لما تتشائمين يا عزيزتي؟
1: غدا تسمع بأذنيك وترى بعينيك أيها الحبيب، وسترى ماذا سيحدث.

0: من فضلك يا مزنة، هعلم ابنكِ كيف يحافظ على نظافة المنزل.
1: ماذا تقصدين؟ ابني غير مؤدب؟
0: لم أقصد، إنما ليتعلم المسؤولية، وحتى لا تقلده ابنتي، ويذهب تعبي في تعليمها سدى.
1: لا، هذا لا يطاق، لا يطاق.
0: الحديث معك فعلا لا يطاق، والصبر عليك أيضا له حدود. سأحدث زوجي حتى يتصرف.
1: أحسن، ليتنا نخرج من هذا البيت.

0: رأيت يا محمود، كل منهما تفتعل مشكلة، وكل منهما تأتيني غاضبة، مرة بسبب الأولاد ومرة بسبب العمل، واليوم كل منهما تصرخ تريد أن تخرج من هذا البيت.
1: حتى مازن وخالد كل منهما يريد أن يخرج من البيت الكبير. لم أكن أعلم أن محاولتي لجمع الروابط العائلية ستبوء بالفشل.
0: لا يا محمود، لا، أنت حاولت وأنا حاولت، ولكن الزمن تغير.
1: لأن الزمن تغير كنت أريد أن أحمي أحفادي من المتغيرات. الآباء يعملون والأمهات يعملن، والأطفال في أحضان الخادمات والمربيات.
0: نعم.
1: كنت أريد أن تذهب كل واحدة منهما إلى عملها مطمئنة، فابنها في رعاية الجد والجدة.
0: أعلم يا أبا مازن، أعلم أنك فكرت في المستقبل، فكرت ألا نعيش وحدة الشيخوخة معا، أنت وأنا، عندما يخرج الأولاد من البيت.
1: نعم نعم يا علياء، كنت أريد البيت أن يبقى مفتوحا، أن يمتلئ بالأحفاد، صاجين لاعبين داخلين خارجين، وأنا وأنت مرة نصرخ فيهم بحنان: اقعد يا ولد، اسكتي يا بنت. وإن أمد الله في عمرنا يكبر الأحفاد ويتزوجون وينجبون ونعيش حياتهم ونحن سعداء.
0: كنت تخشى أن يقفل الباب علينا وأن يلتهي كل منهم بحياته الأسرية وينسونا، ونبقى أنت وأنا أسرى الوحدة والمرض والصمت والشيخوخة.
1: نعم يا علياء، نعم، كنت أريد أن ننسى أنفسنا في اندماجنا في حياتهم ومشكلاتهم.
2: هل سمعت يا نادية؟
3: نعم سمعت. حمسنا يا أختي، يجب أن نغير طريقة حياتنا، غدا سنصبح مثلهما، وما نقدمه اليوم للغد سنجده بإذن الله أمامنا عندما نكبر.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
7: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
6: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
8: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
9: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
8: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلاً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيبين.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط، بل بالحنين.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأي أو إس والأندرويد.